0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
4: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
3: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
4: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
3: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
4: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
3: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وبفصل القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
4: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. اختار مجتبى خامنئي رجاله لقيادة المؤسسة العسكرية الإيرانية في الفترة المقبلة. هذه التعيينات الجديدة تأتي بعد أكثر من 7 أشهر على عملية الاغتيالات التي طالت هرم السلطة في إيران. قادة سياسيين طبعا وعسكريين أو قادة عسكريون وسياسيون تم استهدافهم منذ أشهر. من اللافت أن هذه التعيينات الجديدة تأتي أيضا بعد تسريب صور قديمة لمجتبى خامنئي، ويقول البعض بأنه ليست هناك دلالات للوقت أو للمكان فيما يتعلق بهذه الصور، وبأن ترويج هذه الصور هي تحت إطار ربما أو في إطار البروباغندا الإيرانية الحالية ومحاولة لإعادة إحياء الجماهيرية الإيرانية تجاه السياسة وتجاه بالتحديد المرشد الجديد مجتبى خامنئي. نحن لا نتحدث عن مجتبى خامنئي بالتحديد، ولكن نحن نحاول أن نفهم هذه التعيينات الأخيرة وما تعنيها، خاصة بعدما أثارت هذه الخطوة الجديدة سيلا من الحبر فيما يتعلق بالأسماء التي تم تنصيبها أو ترفيعها أو تغييرها من منصب إلى آخر. قيل مثلا بأن هذه الأسماء تبدو أكثر تشددا من الأسماء السابقة. هل هناك مبالغة في القول بذلك؟ لماذا تعتبر هذه الأسماء الأكثر تشدد؟ ونحاول قراءتها أولا، وإن صح ذلك كيف سيكون الوضع داخل إيران؟ كيف سيكون الوضع في المنطقة؟ وكيف ستكون خيوط والخطوط العريضة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ نفكك هذا الموضوع في ساعة اليوم. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق، الدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشيوخ المصري، والأستاذ موسى الشريفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. كثرت الأحاديث حول هذه التعيينات الجديدة وهذه الأسماء، ولكن اختلطت التوصيفات بين الأكثر تشدد. نحن سنحاول فهم ربما يكون أكثر تشدد ولكن أكثر خبرة تحتاجه إيران في هذه المرحلة، لا نعلم من هم، من وضعهم أو نصبهم مجتبى خامنئي في مراكز جدا مهمة في هذا التوقيت. تم ترسيم قائد الحرس الثوري الإيراني في منصبه، والذي كان يتعلق طبعا بأحمد وحيدي لتولي هذه المهمة، منصب رئيس طبعا فيما هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة كان يتولى قيادة مقر خاتم الأنبياء. كان هناك كذلك تعيين لحسين الطائب رئيسا للباسيج، تعيين حيدري رئيسا
1: كيومرس حيدري
0: رئيسا لهيئة الأركان، وكان سابقا يشغل منصب القوات البرية. علي عظمائي تم تعيينه قائدا للبحرية داخل الحرس الثوري، ونتحدث عن مصطفى أيزيدي تم تعيينه نائبا للقائد العام للحرس الثوري. وفجأة بدأت التعليقات فيما يتعلق بهذه التنصيبات الجديدة التي نتابعها مشاهدينا الآن على الشاشة. هذا علي عظمائي، ومن قبله أو من بعده مصطفى أيزدي. بدأ هناك يعني سيل من الحديث فيما يتعلق بهذه الأسماء وماهية هذه الأسماء. ماذا قال معهد دراسة الحرب الأمريكي مثلا؟ هذه التعيينات العسكرية الأخيرة ليست مجرد تبديل أسماء، بل جزء من إعادة تنظيم واسعة للقوات المسلحة الإيرانية بعد دروس حربي 2025 و2026، كما نتابع على الشاشة. هذا ما نشره معهد دراسة الحرب الأمريكي. ماذا قرأ مشروع التهديدات الحرجة في هذه التعيينات؟ التقرير يرى أن خامنئي لا يملأ فراغات القيادة فقط، بل يعيد هندسة القيادة والسيطرة الإيرانية لمعالجة أحد أكبر دروس الحرب، وهي استهداف كبار القادة. ويمكن لذلك أن يساهم في إعادة ترتيب الأوراق الإيرانية. ماذا قال الإعلام الإسرائيلي؟ ونحن فيما بعد سنناقش هذه النقطة. القراءة الإسرائيلية تميل إلى اعتبار هذه التعيينات الجديدة إشارة إلى أن إيران تستعد لاستمرار المواجهة وليس لإعادة بناء قيادة مؤقتة فقط، وقد تكون القراءة الإسرائيلية ربما بحسب مراقبين الأكثر دقة. ولكن اسمحوا لي قبل الحديث عن أو قبل الدخول في الأسماء، خلينا ننطلق من هذا التقرير الأخير. هذه التغييرات في هذا التوقيت بالتحديد قبل الذهاب إلى المختصين الإيرانيين، خلينا مع المختصين الدوليين لنفهم هذه الترتيبات الجديدة. دكتور عبد المنعم، ما الذي يعني في هذا التوقيت بأن يتم تغيير أبرز المناصب العسكرية في فترة شبه حرب، لا حرب ولا سلم قلنا، ولكن هي شبه حرب تعيشها إيران؟
2: يعني هي تعني في الحقيقة في داخل المجال اللي أنا فيه، اللي هو له علاقة بالأولا الشخص اللي بياخد القرار، إلى جانب الموضوع في الحالة دي دولة مهمة زي إيران. إنما إيران وقد أصيبت بفضيحتين كبريتين. الأولى عندما حدث الاختراق الكبير للدولة الإيرانية إلى درجة إبادة الجيل من القياديين، وأيضا منهم المرشد العام اللي هو أبو السيد مجتبى.

0: فدي كانت يعني فيها زي بيسموها كده بالبلدي جرسة، يعني فيها فضيحة كبيرة جدا للنظام نفسه. الجانب الآخر للموضوع اللي حصل في حرب يونيا، يعني حرب يونيا اللي هي الجزء الأول من هذه الحرب، إن هو يتم سيطرة على السماوات الإيرانية. ومن هنا نيجي بقى شوية إنه اللي جاي ابن المرشد هو ابن المرشد الآخر. أقدر أقول واحد ان هو عنده كم هائل من الكراهيه، يعني يتكون طبيعي عند الشخصيه نوع الرغبه في رد فعل
1: ورد الاعتبار.
0: هنا كمان اول حاجه اسيرتيف ان هو بيطلع التيم الجديد، او المفروض انه الجديد هو كتير منهم، بس انما
1: تم تجديده
0: ان هم ينقوهم علشان يبقى فيهم الحته دي. يعني مثلا ان هو يغير قائد البحريه، انا هاخد
1: مثلا
0: لان البحريه كانت من الحاجات اللي تهانت جامد في خلال الاشتباكات الاخرى، رغم انه النظام الايراني كان معول عليها عسكريا ان هي دي اللي هتتعامل بقى مع حملات الطائرات ومع السوفيستيكيشن اللي هيحصل من جانب الامريكي. فدي كلها حاجات انا اعتقد هي مشتبي عايز يعني يقلب الصفحة شوية، هو مش هيقلبها خالص، إنما بيقلبها بمعنى إنه هنتعامل مع القادم، وإن هو القادم هيبقى بشكل دلوقتي كيف سوف يضغط على ترامب. يعني إذا كان ترامب قاعد يقول فين مشتبي، عايزين نتأكد إنه حي، نتأكد إنه موجود إلى آخره وندرسه كويس، هيبقى هنا المواجهة. أعتقد إنه جايز جدا إن القيادة، ويمكن الإخوة يقولوا إن القيادة مشتبي، يبقى تقديره لترامب لو مش كبير.
1: بهذا المعنى أستاذ مهند يكون مشتبى خامنئي قد أقدم على خطوة جيدة في توقيت مهم، بأن على الأقل يحاول أن ينسي مؤيديه في فترة معينة، ولو أن إيران تقول بأن هذه الفترة هي فترة انتصار لأنها نجحت في أن تكون موجودة تحافظ على نظامها الثوري، وبالتالي هذه خطوة تحسب له في بداياته، أو كيف ترى الموضوع في بداية حكمه على الأقل؟
2: ممكن ذلك، بس أيضا الظرفية الراهنة اللي فيها، يعني إحنا ما شفنا شيء مباشر عنه أو أنه هو باقي على الحياة إلا التصريح اللي خرج فيه رئيس الإيراني أنه أنا قابلت مجتبى سبع ساعات، مقابلة طويلة، يبدو أنه في ظروف حالة هل هي كلها معه مش معه. يعني التهيئة اللي عملت في الإعلام الإيراني بأنه باقي وأنه موجود والفيديوهات اللي بلشت تطلع سبقت القرارات. لكن الهندسة اللي أشار لها التقرير الأمريكي أنه هندسة القيادات السياسية والعسكرية مهمة، لكن أيضا في فراغ كان موجود زي ما أشار الدكتور عبد المنعم، في اختراقات عميقة تمت لبنية النظام العسكري وأيضا للنخب، وكشفت عنها شاشة الاستخبارات كل هذه الرتب والنياشين التي نراها ماذا فعلت عندما كانت إيران تتعرض لهذا الاختراق ويقتل رئيسها، ومر بظروف غامضة ثم مرشدها ثم قياداتها ثم تستهدف أذرعها وما إلى ذلك. لكن الشيء الطابع الأساسي أنه يفتتح عهده كما تفضلت بماذا؟ بتعيينات مجلس حرب وليس مجلس بناء وطني، وليست إنقاذ إيران من حالة التشدد، إنما هو يعمق حالة التشدد، وبرأيي أنه يغلق منافذ الانقسام التي قد تكون موجودة في القيادة. كنا نقول أنه هناك حرس ثوري، هناك ناس رافضين، يعني الحرس الثوري شطب الجميع، يعني لما طلع لم يخلص منه لا بزكشيان ولا عرقجي ولا قاليباف، لما وقع المذكرة قالوا طلعوا مظاهرات أنهم خونة وأنهم أذلوا إيران، وبالتالي كانت الرسالة واضحة بأن هذا التنظيم العسكري أو هذه الأجنحة العسكرية حرس ثوري وغيره هي تحكم مصائر الشعب الإيراني. البيانات في بيانات ومراسيم التعيين وردت عبارات مثل الحروب الهجينة، الاستخبارات الشعبية لكل واحد حسب اختصاصه، تؤكد بأن القمع هو القادم، وأن أي عملية تفكير بالنقد كان ممكن محتمل أول.
1: لكن هذا ليس العادي أستاذ مهند في حالة حرب، لما تكون دولة في حالة حرب ليس هناك مجال لفتح الأبواب للتعبير، خلينا ننهي هذه الحرب نحافظ على دولتنا وفيما بعد نفتح.
2: بس يعكس الخوف من انفجار داخلي. يعكس الخوف من انفجار داخلي. أنت بالعكس قد تكون هوامش الحرية عندك فرصة للتماسك، أنت نزلت

0: الناس عنوة في الشارع حتى ما يكون فيه، وهذه قرارات أخذت بعد منتصف الليل. كل شيء في إيران يأتي بعد منتصف الليل يكون مزعج بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للمجتمع الدولي. إغلاق منافذ الانقسام، استعداد أكثر للحرب أنا أرى. يعني حتى موضوع البحرية، قائد البحرية زي ما تفضل الدكتور، أعطي في مرسوم التعيين أنه يعني أنه استعد لما هو أكبر. تركيز القيادة بيد مجتمع أو إظهار بأنها موجودة، بأنه هو،
1: ولكن اسمحوا لي، هذا فيما تلام فيه إيران، إن كانت إيران اليوم تحضر للاستعداد لحرب أخرى وقد تكون أكبر بالنظر لتصريحات الرئيس الأمريكي. ما هو الرئيس الأمريكي كذلك يحذر ويقول القادم أسوأ، ونحن نحضر لضربة قوية قد تكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فهي كذلك يجب أن تحضر نفسها. أستاذ مسعود، ما الذي لفتك في كل هذه الأجواء أولا وفي هذه الأسماء ثانيا؟
2: طبعا بين كافة هذه الأسماء أنا تركيزي على حسين طائب. أعتقد هو أخذ الموقع الأهم، موقع البسيج.
1: حسين طائب اللي عين رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية أي البسيج، في عودة قوية للواجهة لأحد أبرز وجوه الأجهزة الاستخباراتية.
2: هذا الشخص هو الأقرب إلى مجتبى خامنئي بين كافة المسؤولين المدنيين والعسكريين الإيرانيين. لا يوجد أقرب من حسين طائب للمرشد الإيراني الجديد. هو في رأس قائمة المقربين وله تأثير كبير. 13 سنة كان قائد استخبارات الحرس الثوري، قبل ذلك هو كان قائد البسيج منذ إلى 2009 أصبح قائد معاونية الاستخبارات التي تحولت مع مجيئه إلى منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
1: 2009 مش كانت فيه تظاهرات الاحتجاجات اللي اتهم فيها مجتبى أيامها؟
2: نعم. الآن يقودنا مجيئه إلى البسيج. لماذا وضعه إلى البسيج؟ في بيان التعيين هناك جملة مهمة جدا في بيان تعيينه: ترسيخ شبكة الاستخبارات الشعبية، ترسيخ شبكة الاستخبارات الشعبية، وكل إيراني يجب أن يكون عضوا في البسيج. هذا في بعض المصادر تقول
1: أن البس، لأنه الدولة مخترقة. خلينا شوية نتحدث بموضوعية. نحن اليوم نتحدث عن إيران مخترقة منذ 2011، ليس منذ اليوم، منذ دخول حزب الله لسوريا 2011-2012 تقريبا. قيل وقتها بأن بدأ الاختراق الحقيقي لحزب الله ومنه إلى الداخل الإيراني. فالأكيد بأنه في التعيين ستتكلم إيران بهذه، أنا أحاول طبعا أن أنقل وجهة النظر الإيرانية هنا.
2: ولكن عندما نتكلم عن الاختراق يجب أن نتكلم عن الاستخبارات وليس عن البسيج. أنا أتكلم عن قوة تريد تنزل إلى الشارع، هذا لا علاقة له بمسألة الاختراق. هذا التهيئة والتمهيد لأي تحرك في المستقبل نتيجة لهذا الوضع بشكل عام في إيران. وهناك بعض التوقعات تقول بأن جهاز البسيج الذي هو تابع للحرس الثوري من المتوقع بأن يصبح جهاز مستقل أكثر أيديولوجية ويضم الأعضاء المؤدلجين في داخل هذا الجهاز، ولن يكون تابعا للحرس الثوري بل يصبح هو أشبه بالحرس الجمهوري في الدول الأخرى.
1: ولكن أستاذ مسعود، أليس عادي أن تفكر إيران في هذا الإطار، خاصة وأن الرئيس الأمريكي مجتبى، خلي أنت تحب تخصص الأمور، أليس عادي بأن يفكر مجتبى في أن يكون هناك قوة أكثر ثقلا للبسيج داخله، أن يكون كل مواطن إيراني هو فرد من أفراد البسيج، جندي من أفراد البسيج، خاصة بعد حديث ترامب الذي دعا فيها الداخل الإيراني للتحرك، للتسلح، للانقسام، وبالتالي كقيادة إيرانية أليس عاديا أن تتحدث بهذا النهج أستاذ موسى؟
3: هو يعني كل هذه التعيينات باعتقادي هي جاءت كرسالة أولا للولايات المتحدة وللتقارير التي ظهرت بأنه هناك تحرك جماهيري، لربما نشاهد عصيان من جانب الشعب الإيراني، مظاهرات عارمة نتيجة للظروف القاسية. كل هذه يعني أوجدت نوع من التخوف لدى المسؤولين الإيرانيين، فأرادوا في هذه التعيينات أولا كما تفضل الأستاذ إثبات وجود خامنئي كأنه ما زال يعني يمسك بدفة الحكم ويعني

0: يعين المسؤولين بيده وهو حي ويرزق ولديه كل هذه القدرات يعني. لكن لو نظرنا لكل الأشخاص اللي
1: تم تعيينهم
0: هم أكثرهم يعني خاضوا مناصب يعني حساسة بالحكومة، فلا يعني لا يزيدون شيئا إن كان الخوف من الاستخبارات الأمريكية أو الإسرائيلية أو ضرب. وبالواقع هم كانوا، هؤلاء كانوا، وكل هذه الحروب التي يعني دارتها إيران بدءا بالحرب الإيرانية العراقية إلى هذه الحروب الأخيرة، هؤلاء كان لهم دور وكانوا يجلسون مع بعض ويتبادلون الآراء. لذلك هي أكثر رسائل من الحكومة الإيرانية وليس يعني تغيير يعني عملي يغير بالمعادلة بالمستقبل.
1: لا تراه تغيير عملي يحضر لحرب.
2: أستاذ موسى، في هناك الآن خلال هذه الفترة قاليباف أصبح صاحب قوة، وهذا ما لا يريده مجتبى على شاكلة والده، لا يترك شخص يصبح أكثر قوة من غيره. لذا من المتوقع، وهناك بعض الأنباء تتحدث بأن ستأتي التغييرات لحاقا وليس فقط الحرس الثوري وتعيينات العسكرية، التغييرات التي تأتي لحاقا ستشمل مجلس خبراء القيادة، أولئك الذين خالفوا تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. هذه ستكون الحلقة القادمة. مجلس صيانة الدستور سيتم تصفيات في مجلس صيانة الدستور. قاليباف سيبقى دوره منحصر في البرلمان، قد يذهب ويأتي ولكن سيكون ساعي بريد كما يريد مجتبى. هذا ما يريده، لأنه والتغييرات التي تمت أحسن دليل على ذلك. تعيين محسن رضائي على رأس مجلس صيانة الدستور، هذا يعني اختيار أكبر منافس وأكبر عدو لقاليباف، أكبر منافس وعدو لقاليباف على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهذا التحول يعطينا صورة للتغييرات المستقبلية في إيران، وقد يتم إقالة حتى وزير الخارجية.
3: هل هذا يعني إعادة مركزة سلطة ولا استعداد لحرب أشد أو لظرف دولي أشد؟
1: أو الاثنين مع بعض؟
3: ربما الاثنين مع بعض. يعني مرة ثانية هذا الشكل من الدولة وهذا الشكل من الإدارة السياسية للدولة يوحي بأن الجناح المتشدد أو المهيمن هو الذي انتصر. يقولون الأمريكان أن الذين قلتم لنا أننا سنبقي عليهم، قاليباف، عرقجي، زكشيان، لن ينفعكم بشيء ولن يقودوا إلى صفقة معكم ولن يجعلوا إيران تنهار أمام الحرب الأمريكية والسياسة الأمريكية. هذا إعادة مركزة وأيضا إعلان استعداد لحالة حرب أقوى ربما وعدائية أكبر مع ترامب.
1: ولماذا نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك استعداد لحالة حرب؟ تسمح لي أستاذ مسعود أن أختار من بين الأسماء اللي لفتني أكثر، ربما أنا أقل خبرة منكم كلكم، ولكن من خلال مراقبتي كصحفية هناك اسم لفتني خاصة بنظري إلى تاريخه. نحن نتحدث على أحمد وحيدي. لماذا لفتني أحمد وحيدي؟ أحمد وحيدي لفتني لأنه قاد ملفات أمنية وعسكرية حساسة أبرزها الخارج. تأسيس وقيادة فيلق القدس 88،
3: قبل قاسم
1: سليماني، إدارة استخبارات الحرس الثوري، تولى وزارة الدفاع بين 2009 وهي فترة حرجة جدا في إيران وصولا إلى 2013، إضافة إلى وزارة الداخلية من 2021 إلى 2024، وارتبط بتحقيقات دولية من بينها كنا نتحدث عليها في الكواليس أستاذ مهند، تفجير مركز أميا بالأرجنتين عام 94، العمليات الخارجية والاستخبارات، كان فيما قبل مؤسس ومطور لشبكات النفوذ الإقليمي، تولى أول قيادة لفيلق القدس وكان مسؤول عن العمليات الخارجية. وأنا هنا يهمني إيران في الخارج كيف ستكون بالضبط أستاذ مهند، إدارة الوحدة الاستخباراتية الأولى في الحرس الثوري، الاشتباه بتورطه، نحن تحدثنا عن هذه الملفات طبعا. اليوم ما الذي
3: هاي السي في يعني
1: هو هذا السي في اليوم كل هذه الخبرة وضعها مجتبى خامنئي في أي بتعيينه طبعا لأحمد وحيد الذي رقاه إلى رتبة لواء وعينه قائدا عاما للحرس الثوري.

0: وبالتالي نحاول أن نفهم لماذا القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني هو مؤسس فيلق القدس. فيلق القدس هو المكون الذي يعمل خارج إيران، هو الذي كان متورطا في عمليات خارج إيران، هو الذي أسس وقاد أذرع إيران في المنطقة مع قاسم سليماني. هذا ألا يطرح استفهامات عديدة دكتور عبد المنعم؟
1: يعني أنا هحاول مش أجاوب على الاستفهامات، ربما زودها شوية. إن أنا هو إيه، مفيش حد زي مثلا لما ندرس دولة من الدول والقيادات بتاعتها بيبقى عندنا الأهداف الاستراتيجية بتاعتها. إحنا دلوقتي أهداف استراتيجية في وسط حالة حرب، يعني الحرب جارية. يعني لو نرجع للشهرين اللي فاتوا هنلاقي كل أسبوع يحصل نقض الوقف إطلاق النار، في مفاوضات موجودة. الواضح المجموعة اللي جايبها هي مجموعة أولا تعبوية، تعبوية حول كسب هذه الحرب، اللي هو يعني في نفس الوقت عليه ان هو يبقى يعمل هذا العمل التعبوي ويكسب هذه الحرب. معناها انه يحتفظ بمضيق هولمز، ان هو يحمي على قد ما يقدر اللي باقي عنده من البرنامج النووي، لانه ده كلاهما سلاح دلوقتي ذو طبيعه استراتيجيه كلاهما. وبعدين عندي بعد كده إعاشة الشعب الإيراني. ده بنتكلم على 92 مليون حواضر، ما هماش دولة كانوا فقيرة، هم كانوا يعني حسب بقى النظام، إنما يعني ما هماش دولة يعني بتجوع. ومن ثم بعد كل هذا اللي حصل الخسائر، صيانة هذا الموضوع، هم يعلموا جيدا، هم استخدموا الأسلوب بتاع ستالين وهتلر تجاه المعارضة، اللي يتكلم من يموت. إنما هم يعلموا جيدا.
0: هو خليني أستفيد من خبرة حضرتك.
1: لا أنا ما موتش حد.
0: لا لا، من خبرة حضرتك في قراءة الأمور. هو في فترة الحرب أليس هذا عادي؟ أن لا يكون هناك انتقاد بالداخل، نحن في فترة حرب، ليس هناك.
1: أنا لا ألوم أحد، أنا بالنسبة لي.
0: لا حبيت نعرف عادي أو مش عادي.
1: لا أنا دي وقائع. طبعا كل البلاد اللي بتحارب بتبقى دي تقيلة جدا على أي معارضة أو خلل في النظام، دي ما فيهاش شك. إنما أيضا أما أتكلم على 92 مليون، وأعتقد إن هيبقى عندهم شوية كده وطنية، إن في ناس يعني بتتولد لسه دلوقتي، وفي أمور كثيرة ينبغي سدها علشان يقدر يحافظ على الجبهة الداخلية، فضلا على إنه ما بين الجبهة اللي هي موجودة على مضيق هورمز، وكل نتخيل هنا الخرائط بقى بتاعت حملات الطائرات والمدمرات وغيره، وبعدين اللي بيعملوه الأزرع. النهاردة الحوثيين عاملين حرب في اليمن، والحشد الشعبي عايز يعمل حرب في العراق، إلى جانب أن حماس تزرجن في موضوع تسليم السلاح. يعني الأزرع بتستخدم في هذه العملية.
0: هذا السبب أن استوقفني أحمد وحيدي تنصيبك كرئيس الحرس الثوري، هذا هنا نربطه بالأزرع.
1: أنا بقول يعني السؤال ويبقى معنا الإخوة، يعني فيه إلى أي حد المجموعة دي تناسب هذه الأهداف؟
0: تناسب؟
2: نعم، أنا باعتقادي يعني وحيدي
0: أولا المجموعة، قبل الإجابة على سؤالي، سؤال للدكتور، هذه المجموعة تتوافق مع الأهداف الإيرانية الحالية، ضبط الداخل، ضبط النووي، المحافظة على ورقة المضيق، ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بما أمكن؟
2: يعني الإيرانيين يعني يحاولون أن يكونوا قدر المسؤولية في الظروف الحالية، لكن العامل الخارجي هل يسمح لهؤلاء الشخصيات مهما بلغت تجربتهم؟
0: أحمد، من ينتظر العمل الخارجي؟ هم لديهم
2: هم
0: ما يكفيهم،
2: مستعدون. مستعدون، والآن يحركون أذرعهم في المنطقة. ما زال يصرون على نهجهم السابق أنه يأما الجميع يأما لا أحد يستفيد من هذه الممرات. يعني والأمور يعني اللي تضر إيران لا يمكن أن تضر إيران وحدها، هذا شعاراتهم. يعني
0: أي
2: حتى أيام حسن روحاني قال هذا المضيق لو تم يوم لا نستفاد منه، يعني لو حصل يوم أننا لا نستفاد من هذا المضيق لا أحد يستطيع استفاد منه، ورا فسنجاني وكلهم. وبالتالي أعتقد يعني هذا التشكيل الجديد هو استعداد لهذه المرحلة، مرحلة الحرب. بالنسبة لأحمد وحيدي، يعني تبوؤه الآن، تعيينه لرئيس الحرس الثوري أو قائد

0: الحرس الثوري؟ هو لأنه يجمع خبرة استخباراتية وخبرة بالدفاع وخبرة بالحرس الثوري فيلق، لذلك هو يجمع كل هذه الخبرات. من وجهة نظر المسؤولين الإيرانيين، هو الآن الذي يصلح لهذه المرحلة بصفته جامع لكل هذه الخبرات.
1: من وجهة نظرك؟
0: أنا من وجهة نظري إن هو الحرس الثوري بالنهاية اليد القوية للحفاظ على النظام داخلياً وخارج البلاد.
1: من وجهة نظرك أستاذ مسعود هو الإنسان المناسب؟
2: اسمحوا لي أدخل في الـ في الـ في الديتيل الداخلية.
1: سندخل بعد فاصل، يقولوا لي توقيت الفاصل، خلينا نذهب إلى فاصل
3: عشان تبقى واخد نفسك كده
1: وندخل في التفاصيل العميقة بعد فاصل قصير. مشاهدينا، نفهم هذه الشخصيات، هل هي الشخصيات المناسبة في المكان المناسب وخاصة في المرحلة المناسبة بالنسبة لإيران؟ بعد فاصل قصير.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: حوار نحييكم مشاهدينا، نحاول أن نطرح قراءة ربما تكون مختلفة بالنسبة لهذه التعيينات الإيرانية الجديدة. المؤيد لإيران يقول بأن هذه التعيينات أتت في الوقت المناسب، أولا في فترة إيران تستشعر بأنها قادرة أن تفرض شيئا ما، خاصة بعد استعمالها لورقة مضيق هرمز، ترتب أوراقها، مجتبى موجود ولديه الكلمة العليا في التعيين وفي تقرير المصير، وبالتالي هل هذه خطوة ناجحة تعتقد أستاذ مسعود؟
1: أنا أعتقد هذه الخطوة خطوة ناجحة بالنسبة لحسابات مجتبى خامنئي. أولا قد تكون هذه الخطوة مقدمة لظهور الغائب مجتبى، غيابه لا يمكن أن يطول إلى ما لا نهاية، لذا ترتيب البيت الإيراني عسكريا أمنيا سياسيا هي مقدمة لظهوره، لا يمكن أن يبقى إلى ما لا نهاية خلف الستار، وهذا الأمر يعتبره البعض بأنها خطوات

0: نحو الظهور للمرشد. ولكن نعود إلى
1: وحيدي أكثر اسم من
0: لماذا وحيدي
1: الحقيقة.
0: لماذا وحيدي وليس غير وحيدي؟ مجلس صيانة مجلس خبراء القيادة كانت هناك خلافات بخصوص اختيار مجتبى خامنئي رغم الترتيبات التي وضعها والده، وهناك خرج مندوب الأهواز داخل المجلس واعترف بأن اسم مجتبى تم حذفه، ولكن يقولون من تدخل لصالح مجتبى خامنئي وحسم الأمر كان أحمد وحيدي. صحيح. أحمد وحيدي لعب دور أساسي في اختيار مجتبى. لماذا مجتبى؟ هذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية هناك خصم لأحمد وحيدي داخل الحرس الثوري اسمه محمد علي جعفري. محمد علي جعفري هو كان قائد الحرس الثوري قبل سلامي الذي قتل في حرب مع إسرائيل لمدة 10 سنوات. هذا جعفري هو مع مين؟ مع علي أصغر حجازي. علي أصغر حجازي رئيس مكتب المرشد السابق وعدو مجتبى وخصم مجتبى. لذا عندما يكون جعفري مع حجازي مع بعض ويكون خصمهم أحمد وحيدي مجتبى،
1: يكون هناك توازن داخل الحرس الثوري.
0: داخل الحرس الثوري بالدرجة الأولى.
1: أنا اقتنعت بالنقطة الثانية، لكن النقطة الأولى غير مقنعة كثيرا بأن يتم تعيينه لمنصب هذه الأهمية فقط لأنه دعم مثلا مجتبى في فترة من الفترات. أعتقد بأن لديه سيرة ذاتية مهمة جدا.
0: أنا إذا زعيم وشخص لعب دور أساسي في انتخابي
1: الحرس الثوري كذلك،
2: يعني ما فيش إنكار للذات في الحاجات دي أوي. يعني الحاجات دي
0: يلعب دور أساسي.
2: من اللي لويال؟
0: أيوة. من اللي يعني الوفاء؟
2: هنا الموضوع الثقة. من الاختراق حصل اللي قتل فيها الضراعة. فهنا حكاية من معي ومن علي دي من الأمور
1: هذا مهم
2: في مثل هذا الموقف.
3: يعني احتواء صراع الأجنحة قلنا في البداية، يعني زي ما تفضل أيضا أخونا مخالد، في معك ولا مش معك؟ أنت مش تصريحات طلعت أيضا من أحمد خاتمي، آية الله أحمد خاتمي عضو مجلس الخبراء عضو مجلس الدستور، قال أنه لا وقت لإبداء الرأي في مهنية الاختيار تعليقا على هذه التعيينات، وأنه الموضوع الآن هو السمع والطاعة فقط. إذن تركيز ولاية الفقيه أو الفقيه الولي في مشهد السياسي كحاكم آمر ناهي لا عوض عنه ولا بديل عنه، هذا كله في رسالة للأطراف المعارضة لوصول مجتمع، وأيضا للأطراف التي تتحاور مع الولايات المتحدة وتضع قدر إيران على سقف مفاوضات هرمز إطلاق. وبالتالي شفت التشدد اللي رجع طهر في آخر يومين، أن المضيق شيء وأيضا يتبع المضيق موضوع الديون والإفراج عن أموال. ظهرت إيران متشددة آخر يومين أكثر مما كان في أي وقت. وهذا اللي يعكس
0: دولة الوزير هناك الآن. لماذا لا نفكر بسيناريو آخر؟ ربما مجتبى يقول أنا أتفاوض مع الولايات المتحدة
3: بدون
0: وجماعتهم يتفاوضون، وهو الذي يقدم التنازلات.
1: وعلى فكرة دعاه ترامب في مرة من المرات كان هناك تصريح
3: بدون قالبات بدون الثلاثة.
0: هذا مش دليل بأنه مجتبى سيذهب إلى الحرب والمواجهة. هذا الترتيب العسكري أنا طبعا هو كورقة لأي مواجهة مستقبلية، ولكن بالضرورة لا يعني بأن إيران تستعد للمواجهة فقط. ربما إيران سيناريو آخر هي من منطلق ترتيب بيتها العسكري تمشي أوراقها السياسية للتفاوض، والتفاوض هنا بدلا من يكون قاليباف الذي أخذ قوة أكثر من حد اللازم خلال هذه الفترة، وهذا ما لا يريده مجتبى على شاكلة والده الذي لم يكن يعطي لأي شخص قوة أكثر من حجمه.
3: هذا وارد أن لا تشرق أكثر من السيد.
0: كما أنا أعتقد الأمر هكذا، ربما مجتبى ويقدم التنازل.
3: وقد يكون الأكثر تشددا هو الأكثر جرأة باتخاذ قرار السلم أحيانا.
1: صحيح.
3: أو الهدنة.
1: صحيح، لأنه يدرك
3: مخاطر البقاء بهذا الحال،
1: البقاء وخاصة
3: الضعيف أستاذ ريم لا يأخذ قرار سلم خاصة أمام خصم مثل إسرائيل وأمريكا. بدك ناس تحمي القرار
1: جريء
3: وتدافع
1: وقوي.
3: هذا إذا افترضنا بأن المصلحة الوطنية ناضجة إلى ذلك.
4: بالنسبة لأحمد وحيدي عندما يصبح قائدا للحرس الثوري، الحرس الثوري أصلا منذ البداية عندما أسسه الخميني أسسه على أساس يحافظ على النظام. كثير من الانقلابات العسكرية التي يعني كان من الممكن أن تنجح أفشلها الحرس الثوري أيام بداية الثورة، إلى حد للخميني قال لولا الحرس لما يكون هناك بلد، أجر سباه نبود كشفر نبود بالفارسي قالها. وجاء الحرس، جاء دور خامنئي فيما

بعد وتغلغل الحرس في المفاصل الدولة سياسيا بعد الخروج من الحرب الإيرانية العراقية. لذلك خامنئي مجتبى خامنئي يعتمد على الحرس أكثر من كل المراكز القرار الأخرى، لأن الحرس

0: وحيدي على الحرس الثوري هو استعداد لمرحلة حتى ما بعد الحرب.
1: مرحلة الاستقرار وتثبيت حكم مجتبى خامنئي. نعم. نعم. من بين الأسماء الأخرى ربما في ثاني مستوى محسن رضائي والذي أثار تعيينه أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد داخل المجلس القومي أثار جدلا كبيرا لكونه من أقدم جنرالات الحرس الثوري وأبرز الصقور السياسيين داخل الحرس الثوري الإيراني. أبدأ معك ربما دكتور. نحن نعلم بأن المجلس الأعلى للأمن القومي تقرر فيه بعض القرارات والإجراءات. أن ننقل في العموم أن أتحدث ليس فقط في إيران، أن ننقل شخصية وازنة من قيادة الحرس الثوري بكل ما أتينا عليه من أهمية ليكون فيما بعد من فاعل إلى مقرر أو مشارك في القرار، هذا ما الذي يمثله للدولة؟
2: هو بيبقى دائما هو ده الرأس المفكر للتعامل بالذات مع القضايا الكبرى. قضايا الحرب والسلام هي أكبر القضايا اللي بتحدد مصائر الدول، وبالذات في حرب من هذه النوع متعددة الأبعاد يعني. فهنا بيبقى ده زي البرين تراست زي ما بيسموها، بالإضافة إلى أن مهمتهم هي مواجهة الأسئلة اللي أنا طرحتها قبل كده، هنعمل إيه في الحتة دي، الدائرة الصغيرة ثم الدائرة الأكبر ثم التعامل مع الشيطان الأكبر. فهنا التعاملات دي على المستوى الدبلوماسي والعسكري ده مهمة هذه المجموعة مع بعض، وتضع استراتيجية المرة دي ما كانتش عند إيران ساعة المواجهة قبل كده. الاستراتيجية اللي كانت عندهم استراتيجية فيما أعتقد كانت أساسا دفاعية، دلوقتي هو عليه أنه يحول الحكاية دي إلى شيء هجومي لو هو عايز يعني عنده عقيدة الانتصار في هذا الموضوع. وهم الأيديولوجية بتاعتهم فيها جزء أن الانتصار مضمون إلى جانب القدرة الكبيرة على الفداء ورموز سيدنا الحسين وإلى آخره. فأنا بقول هنا أن الاستراتيجية دي هي التنسيق ما بين هذه المجالات كلها، دي عايزة قدر كبير من التعاون، يعني ما تجيش في عملية ما بين ناس متنافسة على الموقع أو على القيادة أو على الخلافة.
1: بعد كده بأنه استبعد كل الشخصيات التي فيها ولو شكوك بسيطة ووضع كل الولائيين كما تفضلت صحيح. بالإشارة منذ قليل
3: الحلقة الأضيق هي الحلقة التي يتطلب مرحلة الولاء المطلق.
4: قال عنهم ترامب براغماتيين، هو أبعدهم.
3: هذا
4: يريد براغماتيين،
3: هذا كمان
2: النقطة الأخيرة، أنا مش متخصص أو في إيران وعلشان كده أنا بقول أنه اللي مش موجود فيهم وسمعت عنه لما أنا قريت في يعني المصادر المختلفة هو هيعمل إيه في الجبهة الداخلية. يعني هنا الجيوش والمحاربين زي ما نابليون قال ما بيمشوش على بطنهم، يعني لازم موضوع توفير الموارد الداخلية وتوسيعها على بلد حوالي 2 كيلومتر مربع عملية يعني تحتاج إلى كثير من المهارة والخبرة والخيال.
1: رضائي
4: أبو
3: لا أنا كنت أريد أن أقول أنه هذا التعيينات في كتب التعيين مراسيم التعيين في جمل وردت زي ما تفضل الأستاذ مسعود، يعني موضوع الاستخبارات الشعبية مثلا علي عظماني قائد القوات البحرية بطلبوا منه تحقيق القوة البحرية التي تليق مستوى نظام. مصطفى أزيدي نائب قائد الحرس يقول أداء دور جهادي والارتقاء مستوى الجاهزية، هذاك بقول له عمليات الهجينة أحدهم يعني. بالتالي في في في في محتوى بتقدم أن هذا الشكل الموجود ليس شرط أن يؤدي نتائجهم، لكن الاحتفاظ بمنطق القوة إلى أبعد مدى ممكن، ربما لتقديم تنازلات، ربما لإغلاق صفحة الحرب، ربما لإقصاء البراغماتيين، ولكن أيضا تبقى السؤال عن الناس الموجودين بالشارع، المجتمع، الاقتصاد، كيف يمكن أن نتعامل معهم.
2: أنا في حاجة نقطة مهمة عايز أقولها، أنني لم أجد في حاجة زي اللي حضرتك قلتها لها علاقة في جميع الوحدات اللي بتعامل مع أزمة كبيرة كده لازم يبقى فيها وزير المالية وفيها رئيس البنك المركزي. يعني في حاجات
1: ربما في مستوى ثاني
3: دكتور مخير الدولة لهم
5: كلهم. نعود إلى محسن رضائي حتى قبل لا تنتهي. محسن رضائي، لماذا محسن رضائي؟ محسن رضائي محمد باقر ذو القدر لأول مرة أمين مجلس الأعلى للأمن.

0: الأمن القومي الإيراني يبقى 4 أشهر في منصبه، بينما كل الأمناء السابقين كانوا يبقون 10 سنوات. لماذا هذا التغيير؟ لأن خلال فترة الغياب ذهب ذو القدر خلف رئيس الجمهورية وخلف محمد بكر قالبان، وهذا ما لا يريده المجتمع. لذا جاء بمن؟ جاء بشخص محسن رضائي. محسن رضائي ضد قالباف وبهذا وضد الإصلاحيين. الرئيس له علاقة بالإصلاحيين، ومجتبى لا يريد للإصلاحيين، والمرحلة المقبلة حذف الإصلاحيين من كافة مجالات الدولة في إيران. الآن محسن رضائي لماذا اختاره؟ حتى لا يصير خلاف أيضا مع ذو القدر. محسن رضائي مع ذو القدر كانوا مع بعض في مجموعة كانت تنشط قبل الثورة في إيران، مجموعة مسلحة اسمها حركة منصورون. الاثنين ينتمون إلى حركة منصورون. حركة المنصورون إحدى المجموعات السبعة التي شكلت الحرس الثوري الإيراني بعد الثورة. لذا في واقع الأمر رمى الكرة في وسطهم مجتبى خامنئي. رمى الكرة في وسطهم، اختار من نفس المجموعة، اختار شخص من نفس المجموعة ضد الإصلاحيين.
1: هذا ينم على ذكاء جديد.
2: إذا هو اتخذ
1: القرار يتحلى به مجتبى. طب ما
2: إذا هو
1: اتخذ القرار
2: مجتبى قرر يعني.
3: بس يعني ما ذكرت محسن رضائي كم هو داهية في الأمور التي تبوا.
0: لا ليس داهية يا موسى، الرجل ينام باليوم 14 ساعة.
3: يعني هو
1: ليس بعدد ساعات النوم، هي بالقرارات اللي قادر أنه يتخذها.
3: هو انتخابه بصراحة يعني مجرد مسألة ولاء
1: رضائي.
2: إيه طاعة ولاء.
0: لا لا هذا نقوله.
2: طاعة طاعة كاملة
3: في التعاطي مع القضايا.
1: هذا السبب لم يلفتني يعني اسم الأول، لأنه وحيلي. نقل لتشكيلة اتخاذ القرارات اللي نحن نعلم بأنه مجتبى.
3: ولكن هو معروف يعني بين الأوساط الإيرانية، معروف يعني له تصريحات أكثر سخرية بكل ما بين كل الشخصيات الإيرانية. وهو غادى حرب ما يسمى بحرب كربلاء،
0: عمليات كربلاء
3: 4 راح ضحيتها أكثر من 40,000
2: كلهم العراقية الإيرانية. وعلي عبد الله سجن رشت بال88.
3: نعم. ولما سألوه محسن رضاي في دوكيومنتري من BBC نشرته، قالوا له كيف يقتل 40,000 في عملية واحدة؟ قال لهم كانت عملية خداع. قالوا له الخداع يتخذ عندما الجيش يحاول لا يعطي
2: معلومات
3: وأقل خسائر، ولكن عندما يقتل 40,000 هذا يعني وعده كلام يعني.
1: لكن حقيقة خليني شوي أكون أنا لم أفهم نقطة. يعني من جهة تقولون بأن هذه أسماء متشددة، ومن جهة أخرى تعتبرون بأن بعضها هي محل سخرية في الداخل الإيراني. طب كيف يستقيم الوضع هكذا؟
0: أنا أعتقد بأنه
1: متشددة يعني قادرة على أخذ القرار.
0: مجتبى بدأ تغييرات كما قلت، تغييرات أساسية في هيكل الدولة وضبط إيقاع السلطة في الداخل نتيجة لغيابه، ويحاول ملء الفراغ الناتج عن غيابه.
2: هل هذا سيكون أستاذ مسعود صواب في صالح الإيرانيين أو لا؟
0: لصالح يعني الإيرانيين كثير من الأشياء ليست لصالح الإيرانيين.
1: لا لصالح، خلينا لصالح النظام، خلينا
0: هذا بقاء. هذا اللي
1: لأنه بقاء. لصالح بقاء النظام ولا
0: بقاء النظام
2: دون كل الناس اللي
0: بتقول المرحلة المقبلة. المرحلة المقبلة هي مرحلة تنظيم إيقاع البيت السياسي، وهذا هذا الذي سينشأ في المستقبل.
2: بس كل مثل هذه القرارات تتخذ بدول شمولية ومستبدة لا تبقى نظام، قد تنجيك لمرحلة لكنها ستسقطك فيما.
1: طيب بقت لي دقيقتين أنهيهما دقيقة دقيقة. إذا كان هذا إذا كانت هذه التعيينات هي في صالح إبقاء النظام الحالي، هل هي في صالح التهدئة؟ كيف ستتلقى بعد كل ما قلناه الولايات المتحدة الأمريكية هذه التعيينات الجديدة؟
4: هم بالتأكيد عندهم ولاء، يعني رغم واضح من الزملاء اللي بيعرفوا أكتر مني أنه في حالة منافسة موجودة في دسائس القصر في هذا الشأن. أنا أعتقد المهام اللي قدامهم بالغة الصعوبة، يعني دي حاجات حيسجلها التاريخ. ما سوف يجري في المستويات الخاصة بالصراع الموجود الآن في الشرق الأوسط، أنا لست متأكدا أن المجموعة دي من الناحية الفنية ممكن ناس عندهم فداء، عندهم أيديولوجية، عندهم إيمان، إنما إنهم يقدروا يتعاملوا مع هذا المناخ يعني
1: هذا سيكون
4: طبعا مش

0: ضروره ان انا اتمنى لهم التوفيق يعني.
1: قد تكون فرصه لاعاده تنظيم الدوله لكن ليست فرصه لانفاذها من الازمه ومنتدعيات الحرب.
2: ليست
1: فرصه لانفاذها منتدعيات الحرب الشديدة جدا. وقد يتخذوا قرارات جريئة هؤلاء الناس أيضا في صالح.
2: هو في الأساس أعتقد بأنه بعض ما صدر عن الإعلام الإيراني ليسوا موجودين لاتخاذ قرارات وإنما لبحث سيناريوهات للدفاع، لأنه ترامب هو الذي يهدد. نحن في كل الحالات سنبقى في متابعة هذه الأسماء، وخاصة سنبقى في متابعة تداعيات هذه التعيينات الجديدة. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. شكرا على المتابعة. نلتقي غدا مع ساعة حوار جديدة. السلام عليكم.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
6: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
7: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
6: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
7: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
6: لنعي، لندرك ما حولنا،
7: لنعرف؟ نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
8: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
9: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
10: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
11: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
10: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
12: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
13: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
10: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
14: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
10: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
9: الأسبوع وما بعد.

0: الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

0: ترامب يتهم الإيرانيين بالخداع في المفاوضات ويضغط أكثر بثلاثة استراتيجيات عسكرية واقتصادية.
1: مع الانتربول الدولي على القاء القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.
0: النائب العام السوري يعلن للعربية أنه سيتم إبلاغ الانتربول لتسلم الأسد وأعوانه، مؤكدا أن أحكام الإعدام مجرد بداية لمسار العدالة. هجمات متبادلة توقف مجمع روسيا للبتروكيماويات ومصنعا أوكرانيا عملاقا للصلب.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. في مقابلته مع برنامج صوت أمريكا الحقيقي استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران في ظل الحرب الدائرة، تشمل استمرار الضغط الحالي أو توجيه ضربات قوية أو خنق طهران اقتصاديا، ملمحا إلى أن الوضع الاقتصادي لطهران غير مستدام.
1: We have three strategies. Do what I'm doing now. Just bop along and look how bad they're doing because they hold the nations. They've got 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value. They have they're not paying their soldiers. Their soldiers are leaving. So just keep that going because that's not sustainable. Hit them really, really hard. Or really the third is just beat them economically. But we're doing that anyway. That's sort of a part of the first. So economically, they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot. And we have total control of it. I'm their banker.
2: بين مياه تعبرها ناقلة النفط وألغام تهدد واحدا من أهم شرايين الطاقة في العالم، تبقى الأنظار على مضيق هرمز، وهذه المرة من بوابة واشنطن.
0: إذن نقطع التقرير لنبث عليكم كلمة لترامب من أوهايو.
3: أنا لا أقلق عن أي شيء بكل صراحة، أنتم تعرفون طبيعتي، لا يهم. أنا لا أثق بإيران. هل تقولون بأنني أثق بإيران؟ أنا آخر من يثق بإيران. لقد كذبوا علي عدة مرات. نحن لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز، ليس لديهم سيطرة عليه، نحن نمتلكه. وفي مرحلة ما ربما يفعلون شيئا ما ونصفهم، ولكن الآن نحن في موقف جيد. لدينا دولة كانت متنمرة الشرق الأوسط على مدى 50 عاما، أو حتى 51 عاما، كنا نقول 47، وما عادوا متنمر الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم جميعا.
0: إذن كلمة قصيرة كانت للرئيس الأمريكي قبل أن يتوجه إلى طائرته، وتحدث فيها على أنه لا يثق في إيران، وأكد على أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وقال بأنه إيران لم تصبح المتنمر في منطقة الشرق الأوسط. على كل حال، بالعودة إلى التطورات الميدانية في مضيق هرمز، أكد الجيش الأمريكي تعطيل نظام التوجيه في السفينة فيرانوفا التي ترفع علم بنما والتي حاولت كسر الحصار الأمريكي على إيران. وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية أن مروحية أطلقت صاروخين من طراز هيلفاير على غرفة المحركات للسفينة بعد أن تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية. وأضاف البيان بأن السفينة لم تعد تتجه إلى إيران، مشيرا إلى أنه غير مسار 55

0: 50 سفينة منذ إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية.
1: Before we come up from Mocha to Bab al-Manda, maybe before 3-4 days. Last night we saw only we know about the some people say we saw the drones.
2: 3 days before we are going to Bab al-Manda. Last night we are stuck in a bomb blast at 4:20 a.m. morning.
3: استقبلت مستشفيات المخاء العديد من المصابين من الأصول الباكستانية والأندونيسية ناتج عن استهداف السفينة التجارية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في باب المندب. الحمد لله وصلوا المصابين إلى المستشفى تم إجراء لهم الإسعافات الطبية الأولية.
0: في إيران التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لبحث ملف المفاوضات بين أمريكا وإيران. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن وزير داخلية باكستان أكد أن هدف زيارته متابعة تفاهمات زيارة نظير الإيراني لإسلام أباد. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن هضبة الجولان تمثل منطقة حيوية لأمن إسرائيل مؤكدا تمسك بلاده بالسيطرة عليها.
4: هذه هي بحيرة طبرية وهذه هضبة الجولان، هنا سوريا وهنا لبنان، هذا المكان حيوي لأمننا والعلم الإسرائيلي يرفرف هنا وسيواصل الرفرفة هنا لأن هذه أرضنا، لكن اليوم عودة هذا المكان إلينا فقد كان دائما لنا، واعتراف الرئيس ترامب بسيادتنا هنا كان الخطوة المهمة الأولى.
0: أدان نائب ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة، لافتا إلى أن بلاده ستتخذ مزيدا من التدابير بما فيها فرض عقوبات.
5: وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي تتسارع متجاهلة تماما القانون الدولي، ويتضح هذا في مشروع الطريق السريع الجديد، كما نشهد أيضا تقنين البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وهدم المباني الفلسطينية. نحن نعارض بشدة عمليات التهجير القسري، وقد فرضنا نحن وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين، وسنتخذ المزيد من الإجراءات بما فيها العقوبات والقيود التجارية.
0: جددت الممثلة الأمريكية البديلة لشؤون السياسة لدى الأمم المتحدة رفض واشنطن ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل.
6: President Trump's 20-point plan to end the Gaza conflict makes clear that the PA must verifiably complete a slate of reforms. The United States will not accept compensation for terrorism under the guise of welfare or through any other attempts to evade detection under a different name. The United States reiterates its opposition to annexation of the West Bank.
0: أكد رياض منصور مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة أن الهجمات التي يقوم بها الإسرائيليون في الضفة ما هي إلا محاولات لإسقاط السلطة الفلسطينية على أمل أن يؤدي ذلك إلى تهجير الفلسطينيين.
7: In the West Bank, this attack against the Palestinian people includes an attack against the Palestinian Authority, whose role is essential in preserving Palestinian presence in the land. Through the theft of our financial resources, which many of you refer to the attack against our institutions, which many of you refer to, Israel is seeking the collapse of the PA in the hope that this would precipitate the transfer of Palestinians outside of Palestine.
0: أكد النائب العام السوري حسان تربة في مقابلة للعربية أن السلطات ستتواصل مع الانتربول لتنفيذ أحكام الاعتقال والتسليم بحق المطلوبين، وأضاف بأن آلاف الأشخاص يخضعون حاليا للمحاكمة في سوريا.
8: لدينا أولا آلاف المواقف حاليا يعني هم أمام التحقيقات والقضاء وسيعرضون على القضاء قريبا وتدريجيا. لدينا الكثير من المتوارين على الأنظار، متوارين سواء داخل سوريا أو خارج سوريا، الإحصائيات موجودة وقد تزيد بحسب ما يتوفر لدينا من معلومات، وذلك كل ذلك طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية ومع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ونعمل على مثل ما ذكرت قبل قليل مع

0: الانتربول الدولي على القاء القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: في قاعة محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، حيث كان اسم بشار الأسد يوماً مرتبطاً بأعلى سلطة في البلاد، تردد اسمه اليوم بصفته المتهم الأول غيابياً وبحكم هو الأشد منذ سقوط نظامه. المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر في أول حكم من هذا النوع يطال رأس النظام السابق ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
2: لم يكن الحكم مجرد إدانة سياسية بل استند إلى مجموعة من الاتهامات الجنائية التي أوردتها المحكمة، فقد أدانت بشار الأسد بجنايات القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن مسؤوليته ارتبطت بموقعه باعتباره صاحب القرار الأعلى وباستخدام أجهزة الدولة لتنفيذ تلك السياسات. أما ماهر الأسد فواجه اتهامات بالقتل العمد والقصد القصد والتعذيب والتحريض، لتقضي المحكمة أيضاً بإعدامه. وشمل الحكم كذلك عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا بالإعدام على خلفية اتهامات بالقتل والتعذيب والتحريض على القتل. لكن الحكم لا يعني تنفيذه فوراً، فهو غيابي بحق بشار وماهر الأسد اللذين غادرا سوريا بعد سقوط النظام، فيما شمل القرار إجراءات لملاحقتهما دولياً. ويمثل الحكم محطة غير مسبوقة في مسار القضاء السوري الجديد باعتباره أول حكم إعدام يصدر بحق رموز النظام السابق، ويفتح مرحلة جديدة من المحاسبة القضائية على الجرائم المنسوبة إلى أركان النظام.
3: نقلت رويترز عن هيئة الطاقة الذرية في سوريا أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور دمشق، وذلك للإعلان عن ما وصف بتقدم كبير فيما يخص المواد النووية من دون ذكر مزيد من التفاصيل. ونقل موقع أكسس مؤخرا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الوكالة الدولية ستتخلص قريبا من المواد النووية المخزنة في موقع سري في سوريا. اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد بيبة استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة وتصعيدا لن يمر دون رد وفق تعبيره، وأضاف بأن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لتحديد مصدر الهجوم وكشف المسؤولين عنه متوعدا بالمحاسبة. بيبة أضاف بأن العملية التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي قد استؤنفت. من جهتها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية نتيجة الهجوم. أعلنت القوات المسلحة المصرية إحباط تهريب أسلحة وذخائر جنوب البلاد، وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العقيد أحمد عثمان علي في بيان أن ذلك جاء بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد باعتزام هذه الشبكة تهريب كميات من الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية للبلاد وذخائر بالظهير الصحراوي لمحافظة أسوان بغرض ترويجها وبيعها في محافظات العمق المصري. شركة ميتنفس الأوكرانية توقف كامل عمليات مصنع زابورستال العملاق لصناعة الصلب في مدينة زاباروجيا في أعقاب تعرضه لأضرار جراء هجوم روسي. الشركة قالت إن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت الطاقة والبنى التحتية التابعة لمؤسساتها في المدينة، بالإضافة إلى المرافق الرئيسية والمساندة المستخدمة في إنتاج فحم الكوك وتشغيل الأفران العالية، ما أدى إلى توقف عمليات المصنع.
4: حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا تتسع إلى عمق أراضي البلدين. كييف تستهدف منشآت النفط الروسية بالمسيرات وموسكو تكثف ضرباتها الباليستية على المدن الأوكرانية مستفيدة من صعوبة اعتقال

0: أغراضها ونقص صواريخ الدفاع الجوي لدى كييف. آخر الضربات الأوكرانية طالت مصفاتة أورسك في منطقة أورينبورغ على بعد نحو 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. الجيش الأوكراني قال إنه استهدف المصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 6 ملايين طن من النفط الخام سنوياً، مؤكداً اندلاع حريق فيها وبدء تقييم الأضرار. تأتي الضربة بعد استهداف منشآت نفطية وبتروكيماوية روسية خلال الأيام الماضية، أبرزها مصفاة نيجني كامسك في تتارستان. بالمقابل الضربات الروسية لا تتوقف. حسب موسكو تستهدف منشآت عسكرية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية إلى جانب صواريخ زيركون وقنابل جوية موجهة في قصف زابوريتشيا، محذرا من تصاعد الدعم العسكري الذي تحصل عليه موسكو من بيونغ يانغ. ومع تكثيف موسكو استخدام الصواريخ الباليستية تواجه كييف معركة أخرى في السماء. صواريخ روسية يصعب اعتراضها، ومخزون من صواريخ الدفاع الجوي نفد أو على وشك النفاد. وسط مناشدات أوكرانيا للغرب بتقديم الذخائر، طالبت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد بإرسال ذخائر اعتراضية من مخزوناتها إلى كييف.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا الاثنين إلى 240 قتيلا وأكثر من 1300 مصاب وفق حصيلة جديدة أعلنتها رابطة رؤساء البلديات. سجل معظم القتلى في مدن كالي وبيريرا ومنزليس وكيبيدو، فيما أفادت السلطات بانهيار 165 مبنى جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر. وتواصل عمليات البحث والإنقاذ تتواصل في المناطق المتضررة. اتسعت موجة الحر التي اجتاحت وسط فرنسا وجنوب شرقها إلى مناطق واسعة في غرب البلاد على غرار موجة الحر الشديدة التي طالت دول أوروبية عدة، حيث ستضع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 43 مقاطعة من أصل 100 ومقاطعة في حال تأهب برتقالية على أن توسع نطاق التحذير الأربعاء ليشمل 67 مقاطعة. هذا وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الملاحة النهرية في نهر الرين أن منسوب المياه المنخفض بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق في كولونيا، ومن المتوقع أن ينحسر المنسوب التاريخي لنهر الرين بولاية شمال الرين وستفاليا الألمانية بصورة أكبر من 56 سنتيمترا ليصل إلى 47 بحلول مساء الجمعة المقبل. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يزداد الوضع سوءا. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا إلى أكثر من 2000 شخص. وأوضحت السلطات أن الفيروس أودى بحياة 2011 شخصا من بين 4381 إصابة مؤكدة، تركزت في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد التي تعاني من صراعات مستمرة. وتقترب حصيلة التفشي الحالي من أرقام أسوأ موجة إيبولا شهدتها الكونغو بين عامي 2018 و 2020 والتي أودت حينها بحياة نحو 2300 شخص. إلى اللقاء.

0: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
1: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي الطنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة، وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم مأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف الآن على شاشة العربية.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق ومتحيل نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: يمكن نروح اليوم على الفكر العربي.

0: أيديولوجية للفكر العربي وكثير من المحللين السياسيين. في فترة الحرب الباردة نهاية الخمسينات الستينات أو بداية السبعينات كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج، ما هي الأسباب؟
1: يعني إن تكلمنا عن تلك الحقبة لا شك أنه الرئيس عبد الناصر يعني كان بمثابة مخلب قط للمعسكر الشرقي، فكانوا يستهدفوا الأنظمة الوراثية سواء بالخليج حتى آنذاك في العراق بالأردن وغيرهم، حتى أنه مثلا مقال هيكل الأول بال57 كان اسمه أني أتهم، ووجه الاتهامات وحتى بذاءة القول وغيرها اتجاه الأردن، وبالتالي كان هذا ضمن الحرب الباردة. ونحن يعني بالخليج وتحديدا المملكة كانوا يروا بها عدو، علما بأنه لم تبادر الأنظمة الوراثية جميعها دون استثناء سواء بالخليج بالمملكة بالعراق أبان الملكية أو الأردن بالهجوم على النظام الناصري، كانوا دائما هم من يتلقوا هذا الهجوم. ناهيك أن المفردات إلى اليوم تطلع على اليوتيوب بعض خطابات الرئيس جمال عبد الناصر، وجزء كبير من المسؤولية يحمل بها هيكل. هيكل أولا من كان يكتب الخطابات، هو كذلك من يحدد المواقف، فهذه المواقف العدائية اللي كان عبد الناصر بطوله وطريقته بالأداء يقوم بها، علينا أن نتذكر أنه من يرسم تلك السياسات هيكل، وبالتالي هذا دور مخرب لهيكل عكسه عبد الناصر سواء بالخطاب بما كانت تبثه إذاعة صوت العرب أو حتى بمقالات هيكل بصراحة، حتى المفردات اللي فيها ما كانت مفردات مقبولة للتعامل بين الحكام.
0: كان يعني يؤخذ في الأسباب أن كان الإعلام ذاك الوقت إعلام ناصري يحارب الاستعمار البريطاني في الدول اللي كان فيها نفوذ بريطاني، شو ترد على هالنقطة هذه؟
1: يعني أولا من 45 رئيس كليمنت أتلي تكلم عن أنه الاستعمار البريطاني يعني ماشي دون حاجة لكل هالطنطنة، بدلالة احنا بالخليج ما اطلقنا رصاصة واحدة ومشي، كذلك انظر للمستعمرات بالعالم كلها انسحبت منها فرنسا وانسحبت هولندا وانسحبت منها بريطانيا، اذن كل هالطنطنة هذه ما كانت لمحاربة الاستعمار بقدر ما كانت تلبية لطلبات الاتحاد السوفيتي اللي كان يهدف لتثوير المنطقة والتحول بها للأنظمة اللي شهدناها الأنظمة الإبادية اللي خلفت الأنظمة الوراثية، فكانت الأجندة أجندة مدمرة للوطن العربي وتحت حجة محاربة الاستعمار، ما هو أكثر سوءا من ذلك أخي أبو أحمد. الحديث عن محاربة الاستعمار أنه لا يجوز وجود قواعد عسكرية، وهذا الكلام أنه لماذا في ليبيا مثلا قواعد عسكرية أمريكية وبريطانية، لماذا باليمن الجنوبي وغيره، انظر ما حدث بعد زوال الاستعمار واللي قلنا هو زائل دون محاولة، استبدلت تلك القواعد العسكرية البريطانية بقواعد عسكرية سوفيتية، ما حد ينكرها، معروف أنه ما حدث بعد 67 عبد الناصر استعان بطيارين ووضع قواعد عسكرية اللي طردهم بعد ذلك الرئيس محمد أنور السادات، كانت قواعد عسكرية في مصر بالعراق بسوريا، نعلم ما حدث بسوريا حميميم وبني طرطوس وبنياس، إذن حتى تلك الدعاوى اللي فرقت العرب كانت دعاوى كاذبة، ما الفارق بين أن تكون لديك قاعدة بريطانية أو قاعدة سوفيتية، بالله عليك هذه قواعد أجنبية وهذه قواعد أجنبية.
0: يعني نقدر نقول كان استقطاب من الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت ضد الولايات المتحدة وإسرائيل
1: وضد حتى دولنا العاقلة، يعني
0: وليس لطرد الاستعمار كم أو كما ادعوا،
1: لا لا الاستعمار مثل ما ذكرنا عندهم قرار الانسحاب من شرق السويس، هذا قرار بريطاني معلن، أنت لا تحتاج لا تطلق الرصاص، وهذه الحكمة الخليجية كم رصاصة أطلقنا على الإنجليز ولا رصاصة. طيب لما تركونا احنا بالكويت بال61 كانت الثروة قد تفجرت، احنا من الخمسينات بدأ الثراء الفاحش للكويت، طيب يونا بال61 مجرد انه الشيخ عبد الله السالم أرسل رسالة مش طلقة قلم كتب به رسالة للمعتمد السامي البريطاني أننا يعني نطمح لنيل الاستغلال، رد عليه بإعطاء الكويت استغلالها دون رصاصة واحدة. وبعد ذلك الدول الخليجية الحال كذلك، يعني كان لديها نفط وثراء

0: وأعطيت الاستغلال. فكل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. الاستعمار ماشي بكل الأحوال.
1: الفكر الناصري اليساري المتطرف غزا دول الخليج حتى تكونت يعني في بداية الستينات أو نهاية الستينات هالفكر هذا وانتشر خاصة في بعض الدول الخليجية. شنو كان الهدف من هذا دخولنا أو يعني ما كان يحمل هذا الفكر؟ شنو كان الهدف؟ حماية الأمن القومي العربي أو نشر لفكرة الاتحاد السوفيتي؟
0: أخي أبو أحمد هذا سؤال هام. أنا يعني يؤسفني أقول أنه من نسميهم بالمفكرين العرب المفكر والمثقف
1: معظمهم يساريين كانوا.
0: إيه بس أنا عشان كذي أقول لك خلينا يعني نذهب خطوة إلى الخلف. لما تقول مفكرين وتقول مثقفين هذول من يفترض بهم أن يروا المستقبل بأفضل من الإنسان العادي. حقيقة الحال في أوطاننا العربية هذولا بدلا من أن يقودوا الشعوب للمسار الصحيح هذولا من ضللوا الشعوب بدلالة. هم تلبسوا بالفكر اليساري اللي أثبت فشله، بعضهم حتى تلبس بالفكر الماركسي اللي أثبت كذلك فشله. القطاع العام سوقوا للقطاع العام، سوقوا للتأميم، سوقوا للاشتراكية، سوقوا للحكم العسكري، سوقوا حتى للقمع وللحروب وللهزائم، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة. وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ هل يجوز أن نسميهم مثقفين؟ بعدين ما هو أكثر من ذلك، البعض كان يسوق لفكر الاتحاد السوفيتي أو الفكر الماركسي أو الاشتراكي أو حتى عندنا بالخليج للفكر الناصري، ألا أنهم لا يذهبوا ويعيشوا هناك؟ طيب إذا أنت تسوق للفكر الماركسي يا أخي الفاضل لا تذهب يومين لموسكو ويسكنونك بأحسن فندق وترجع لنا ما شفت إلا كله أمر طيب. روح اسكن لنا سنة سنتين في الاتحاد السوفيتي، وأنا كتبت حتى من بداية كتاباتي قبل 40 عام، روح هناك وأنا حتى اقترحت احنا ندفع لهم كل التكاليف. روح يا رجل يا ماركسي إلى تلك البلدان، عيش فيها وارجع لنا وسوق لنا ما تريد. راح تكتشف أنه الأمر هناك مدمر وهناك قمع وظلم وحتى الحاجيات الأساسية مفقودة. الحال كذلك حتى بالدول الاشتراكية عندنا إحنا حتى بالخليج كان يتحدث البعض عن الدول الاشتراكية العربية وغيرها. طيب يا أخي روح حق العراق، عراق صدام حسين وعيش فيه، روح حق سوريا الأسد وعيش فيها، أو ليبيا القذافي. إنما دائما من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول. لربما في أمر آخر، كثير منهم أو البعض منهم ما عندي نسبة كانوا يقوموا بهذه الأمور، البعض مثل ما ذكرنا مقرر به ومخدوع بهذه الأفكار، البعض الآخر لقاء المادة يعني يتلقى الأموال. معروف أنه حتى النظام الناصري على سبيل المثال بعدما أمم الصحف في مصر وأصبحت قضية الأهرام والجمهورية والأخبار اللي ما حد يقراها، فضعف تأثير الإعلام المصري، ذهب واشترى الإعلام اللبناني. ترى كثير من الإعلام اللبناني بالخمسينات والستينات كان مشترى من قبل النظام الناصري للترويج لنفس الأفكار الخاطئة. وبالتالي هذا كمان إعلام عربي كان يكتب ويناصر عبد الناصر ليس إيمانا بالضرورة بخط عبد الناصر وما يقوم به عبد الناصر، إنما لأنه كان ممول من قبل عبد الناصر.
1: يعني عبد الناصر مع هيكل كان يبددون المال المصري.
0: نعم نعم.
1: لنشر فكر الزعامة أن يصبح زعيم العرب مثلا.
0: يعني على الأقل حال النهج الإيراني، يعني يستخدم المال للتدخل في شؤون الدول الأخرى للترويج لأمور مدمرة. يعني اليوم نتكلم عن الدول التي دخلت بها إيران والفكر الإيراني ودمرتها، ارجع خطوات أو سنوات إلى الخلف تجد كل بلد تدخل بها عبد الناصر تدمرت.
1: إذا تكلمنا العراق وسوريا كان هناك حزب البعث.
0: نعم.
1: عفلق، هل هذا نتيجة فكر أيديولوجية جديدة دشت نتيجة الخطاب الثورتي اللي كنا نسمعه؟
0: يعني هذه حتى من قرائب الأمور، وحتى لا نستغرب من تعدي بعض من يسموا بالمفكرين والمثقفين العرب علينا. اليوم نفس الحزب حزب البعث ولديه جناحين، وحزب البعث في سوريا مؤسسة ميشيل عفلق. كيف يصح أن هذا الحزب اللي مؤسسة ميشيل عفلق واللي باسمه تحكم سوريا

0: حزب البعث في سوريا أصدر حكم الإعدام على ميشيل أفلق، كيف تفهم هذا الأمر؟ كذلك الرجل الثاني بعد ميشيل أفلق في حزب البعث هو صلاح الدين البيطار، هو الرجل المنظر، اقتيل من قبل حزب البعث السوري في باريس، والحال كذلك مع حزب البعث العراقي. يعني تجد حزب البعث العراقي اللي نظر له فؤاد الركابي هو اللي رأس الخلية اللي كان بها صدام اللي حاولوا قتل عبد الكريم قاسم، وبقية قادة حزب البعث بالعراق من اقتالهم ليسوا أعداء البعث، من اقتالهم صدام حسين، هو اللي صفى حزب البعث. العدو الأول لحزب البعث بالعراق ليس حزب الدعوة ولا النظام الذي أتى بعد 2003. حقيقة الحال العدو الأول لحزب البعث هم من حكموا أوطاننا العربية باسم حزب البعث. فبالتالي هؤلاء اللي مو قادرين يرسوا على بر، اللي سوقوا لكل الموبقات لكل الهزائم، هل تتوقع منهم أن ينظروا بعين الإعجاب لما ينجز بالخليج؟ قطعا لا.
1: ممتاز. دائما البعثيين واليساريين والقوميين أتكلم عن المتطرفين منهم، دائما يستحقرون دول الخليج، دائما ينظرون هذا ولا بدو ما يفهمون شيء، دائما نظرة الاستعلاء. ليش يعني لهالدرجة؟ وإحنا ردود فعلنا مجاملة، افتقادك المجاملة تسببت أن هذا الفكر يدخل على دول الخليج؟
0: شوف خلينا نتكلم بكل واقعية، هذا الأمر لا نستطيع أن نعممه. أنا يعني
1: أنا أتكلم عن المتطرفين،
0: يعني خطابهم بشكل عام حتى لا يقال أو يفهم بالخليج دائما أن المفكرين والمثقفين العرب ضد التجربة الخليجية. الأمر مو بالمطلق، بالعكس
1: مو بالمطلق، لكن خطابهم دائما موجه لنا
0: البعض، يعني
1: وسمعناها من عمر موسى في الفترة الأخيرة
0: البعض هذا النوع من الخطاب. أنا أتكلم عن البعض، أنا قعدت معه حتى هيكل 3 ساعات وكان لديه خطاب سالب، وقلت له هذا خطاب متخندق بالستينات، وأنت تتكلم عن بعد، يعني أنت تتحدث عن القلب والأطراف وعرب الصحراء وغيره، بينما أنت آنذاك ما كان زار حتى دولة خليجية. والمعلومة ترى هيكل هم هذه الخاصية به، إذا اتفقنا مرة أخرى عشان تكون
1: أنا أتكلم عن المتطرف،
0: المتطرف لأن مثل ما ذكرنا يعني لا نريد أن يحول الكلام وكأننا نتكلم عن الجميع. هؤلاء المتطرفين لديهم أسباب عدة، البعض إما جهلا يقول هذا الكلام لأنه حتى عقله
1: جهل،
0: أقول خليني أعطيك الأسباب. البعض قد يكون جهلا لا عمره زار الخليج، وبالفعل لا زال يعتقد أن الخليج صحراء وبعير وخيمة، وبالتالي هو سليل حضارة آلاف السنوات، وبالتالي لي الحق أن أستعلي، علما بأنه حقيقة الحال لو والدك عنده 10 شهادات دكتوراه وأنت لا تذهب للمدرسة أنت جاهل، ما بالك إذا جدك. فالبعض يستقوي بهالقضية هذه، نحن حضر. وعلى فكرة لو إحنا أخذنا هذه المسطرة كحقيقة قائمة، علينا أن ندعي أن أجهل أمم الأرض وأقلها ثقافة وفكرة هي الولايات المتحدة، لأن عمرها 300 سنة ما عندها حضارة آلاف السنين. فالبعض بهذا الشكل هو قضية لا يمكن لمخه أن يستوعب أنه هذه الدول ب40-50 سنة وصلت إلى مصاف دول الأولى، بدلالة أن كل المؤشرات الدولية بالتعليم بالطيران بالجامعات بكل الأمور تضع دول الخليج بمرحلة متقدمة. هذه حالة. الحالة الثانية المأجورة من قبل أعداء الخليج، اليوم عندنا مثلا الأجندة الإيرانية معادية للخليج. الأجندة الإيرانية ليست فقط أيديولوجيا، ولو ترى أبواق إيران لن تجد إلا يمكن 1 من 50 يشارك إيران الأيديولوجية. لو أعطيك أسماء الآن ولا ودي أن أذكر أسماء، راح تجدها لا تشارك إيران بشيء. الأمر الوحيد اللي بينهم أموال الكبتاغون. وبالتالي علينا أن نعي أنه البعض الذي يتهجم علينا البعض مدفوع بالمال، وعلينا أن نعرف سطوة المال. المال له سطوة راح يضلل العقل وغيره. البعض جهلا، البعض حقدا، لأنه لا يرى إنجاز لديه، خاصة أنه في البلد اللي تتطابق مع فكرة، هو يسوق للفكر مثلا اليساري الاشتراكي، يعيش في بلد بها هذا الفكر مطبق وهي في حالة بائسة، ولديه كحال إيران الآن أو حال عراق صدام حسين أو ليبيا.
1: خلني أطلع فاصل وأكمل وياك لأن عندي نقاط لازم نجاوب عليها. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سام النصر. شعار تقسيم الثروات الخليجية، شعار نفط الخليج الحرب، من أين انطلقت هذه الأيديولوجية اللي نسمعها حتى تاريخ اليوم؟
6: قضية تقسيم الثروات، وهذه رديت عليها في حينها طبعا، خل أنه صدام ذكرها ولم يقم بها قط، يعني إنما هيكل كان المروج والمسوق لهذه الفكرة. وأنا أذكر
5: هيكلية،
6: وأنا أذكر رديت عليه آنذاك بشيء بسيط جدا. قلت له قبل أن أشارك أنا أحد في مثلا محتاج في مصر ثروتي، ما عندي مانع، بس عليك قبل هذا أن تشارك أنت ثروتك. هيكل كان فاحش الثراء، طيب أعطينا القدوة، أنت قوم. وقلت لك من شوية أنه قرية البسوس مالتا اللي أهله دائما في مصر بالريف، من يكون لديك بالقاهرة هو يساعدك، لأن يروح ابنك يبي يدرس يبي يشتغل. هيكل ما قام بهذا الأمر، وأكثر الكتب قسوة عليه لكتب أهله ضده، اللي قلت لك هذا البحث عن هيكل مال مرسي النويشي. فأنت هيكل قبل أن تطلب مني بالخليج أن أقتسم الخبزة ولا الثروة مع أنت اقتسم ثروتك. مصطفى أمين اللي أساء له أيما أساء هيكل، عنده كان ليلة القدر، الرجل كان لديه هذا العطاء. كان مصطفى أمين عندهم مشروع اسمه ليلة القدر، دائما الناس تبعث لهم، أنا أحتاج اللي يكون، أحتاج بقرة، أحتاج أرض، فكان يجمع ويلم المال وهو يتبرع له. هذا رجل خير. ومصطفى أمين على سبيل المثال لما نتكلم عنه كإعلامي أول في مصر، الرجل ينشئ الدور الصحفية. هيكل عمره ما أنشأ دار صحفية واحدة، كان محارب للصحفيين وكان يحولهم إلى هيئة الاستعلامات.
5: بخطاب الديني الإخوان المسلمين حتى في أزمة إيران كانت بياناتهم يعني ما زالت مؤيدة للاعتداءات، يعني أيدون النظام الإيراني يعتدي على دول الخليج، وكانوا يعني يحاولون يعني يعطونهم عذر لذلك. إذا الخطاب الديني لم يتغير بقيادة الإخوان حماس وغيرهم نحو دول الخليج، وما زالوا يرفعون شعارات محاربة أمريكا ومحاربة إسرائيل، على الرغم أنهم يخدمون الإيرانيين ويخدمون الإسرائيليين فيما يقومون فيه.
6: يعني
5: هذا الفكر ما تغير، الخطاب الديني
6: يعني إذا كنت تستغرب مرة من، وهذا كلامك صحيح ترى، هم واضح وضوح الشمس أنهم منحازين للطرف الإيراني، حتى بيان حماس يعني ولا يبي له شيء،
5: بياناتهم كلها.
6: انظر حتى إلى انحيازهم لصدام، أكثر قرابة يعني لأمور عدة. أولا البلد المقزة أو اللي قازيها صدام هي الكويت، اللي سخرت لهم كل الموارد وفتحت لهم كل الأبواب، وبالتالي على الأقل كان المفروض موقفهم يكون مع الكويت. الأمر الثاني وقوفهم مع صدام، رجل علماني، رجل يساري، رجل يمثل الضفة الأخرى ولا يمثلهم، يعني الرجل عمره ما كان مثلا، لو كان قازينا واحد يدعي التدين والإسلام وغيره لربما نقول خدعوا به، إنما هذا الرجل لا يخدع به، هو اللي قتل

عبد العزيز البدري شيخ الإخوان المسلمين في العراق. النظام بالعراق نظام علماني، حتى كان نظام يعني يخرج عن الإسلام لأن ممارساته لا شأن لها بالإسلام. الإسلام يقول لك سوي مقابر جماعية، الإسلام يقول لك

0: الأنظمة ويعتقد أن تغيير الأنظمة سيسقط العروش بيدهم، أن إحنا الأكثر تنظيما، وبالتالي بوجود هذه الأنظمة المعمرة اللي قاعدة تنجز كل ما تنجزت للشعوب يعتقدوا أنهم لا يمكن أن يكسبوا الجولة. هم يستفيدوا من محاربة نظام زي الأسد زي القذافي، أنظمة لم تنجز شيء، تلك الأنظمة لم تنجز شيء، فيسهل محاربتها بالنسبة لهم.
1: بس الخطاب الديني يتبع تنظيم الإخوان الدولي، أفكار تنظيم الإخوان،
0: هذول يبحثوا عن إسقاط الأنظمة بالخليج وأن يحلوا محلها، ولا تعتقد بأي شيء غير ذلك. كل حراكهم هو محاولة الحصول على السلطة وعلى المال، كل حراك الإخوان والتنظيم الدولي هو للسلطة والمال ولا شيء ثالث.
1: أين الدور الطرف الخليجي في محاربة الإعلام الخليجي في محاربة مثل هذه الأفكار حتى لا يؤثر على شبابنا؟
0: أنا أتصور أنه هذا دور، هذه الفريضة الغائبة لربما، يعني المفروض أن
1: الفريضة الغائبة،
0: الفريضة الغائبة. أنا أفترض أنه بوجود أكثر الفضائيات مشاهدة بالعالم العربي وعندنا حتى بالخليج، المفروض أن نعمل جهد منظم لكشف أستار الأعداء وإسقاط الأقنعة. أغلب الأعداء قاعد يحوز الرضا عند الشباب عبر الأقنعة الكاذبة، واحد يصور نفسه بأن هو من يروج للعزة، ويعني عليكم
1: التحرر من الاستعمار،
0: ونحن من يحارب الفساد والاستعمار، ونحن من سيحرر فلسطين، وهذه الأكاذيب، الجيش اللي أول في بغداد وآخر بالقدس، واللي أول بطهران وأول بالقدس، كل هذه الأكاذيب تحتاج إلى عمل منظم يكذبها. كذلك أقول لك حاجة يعني بسيطة جدا، أغلب هؤلاء المفكرين المتخندقين المضادين للخليج تجدهم يعني بالحالة الأولى، مثلا حالة غزو صدام، كانوا يملأوا الفضائيات والمقالات بالأكاذيب، تأتي بعد طبعا يثبت سقوط كل أكاذيبهم، لا صدام صمد، وبالعكس كانت أحد أكبر فضائح الحروب اللي حدث في مهزلة أم المعارك. الآن تأتي أزمة لاحقة، يبدأوا مرة ثانية على رأسهم هيكل، حتى يعني لو تتبع ما قاله هيكل وثبت خطأه، إنما إحنا المفروض يكون في جهد حتى نظهر لهؤلاء المقررين بأنه شوفوا هذا الشخص ماذا قال في هذا الوقت، ذكر أن مثلا جيش صدام سيدمر الأعداء وسيعمل وسيفعل، ومنهم ترى محللين عسكريين، يعني جنرالات الزحف للخلف، هذولا اللي ما عمرهم سوقوا إلى شيء وثبت صحته، ودائما يتوقعوا العدو من الشرق يأتي من القرب، وإذا توقعوا من الشمال إلى الجنوب. هذولا يحتاجون إلى عمل منظم. لا تلوم شاب عمره 18 سنة ما لحق على تلك الحقبة وعلم أن هذا أحد كبار المضللين، أن هيكل أحد أكبر مضللي العقل العربي، كل ما سوق له انتهى بكوارث لمصر، بهزائم، بفرقة عربية تحت راية الوحدة العربية، حتى ما هو أكثر من ذلك، هذا الفكر اللي فصل السودان عن مصر، هذا الفكر اللي فصل سوريا عن مصر، وكلها كانت أفكار يكتبها ويسوقها هيكل. وين العمل المنظم؟ لأن أنا بقول لك شيء، مو مهم أن
1: ترى في بعض المحطات تصرف لها من أموال خليجية، لما يطلع منظر ينظر بانتهاء دول الخليج، ماذا أسميه؟ وعلى محطة خليجية، إذن أنا ما زلت أسوق أنا لي أيديولوجيات قديمة، إذن إحنا نتحمل جزء من هذه المسؤولية.
0: جدا جدا، لا شك أننا نتحمل، ولا شك أنه علينا أن نعي أنه عدم تصحيح أخطاء الماضي وعدم تصحيح أكاذيب الماضي اللي حولت الهزائم إلى انتصارات والشياطين إلى ملائكة، هذا الأمر يعني استمرار تلك الأكاذيب، ومن ثم تدمير حاضرنا ومستقبلنا كما دمر ماضينا. ما لم نقم بعمل منظم به كشف أو كشف المستور عن تلك الشخصيات اللي دمرت، عدا ذلك لأن قاعدة تولد لدينا أجيال تصدق الأكاذيب وتشعر أن هذه القيادة اللي لم نرى منها إلا كل دمار، هذه قيادة ملائكية وتؤمن بها، والعكس صحيح اتجاهنا، تبدأ بشيطنتنا، لأن هذه القيادة الكاذبة المخفقة أنا ذاك شيطنة مثلا، اللي نتكلم عن عبد الناصر ولا النظام البعثي في العراق أو في سوريا أو القذافي، كون تلك القيادة شيطنة مثلا دول

0: الخليج. تأتي الآن دون أن نصحح هذه المفاهيم، تأتي أجيال جديدة الآن تؤمن بنفس الإيمان أنه نحن كنا المتعدين آنذاك، أن تلك القيادة بالفعل قيادة ملائكية هي قدوة لهم. هذا كل الأمر، هذا كله بناء، يعني أمر يبنى على أكاذيب تاريخية.
1: أنت تقول أكاذيب، لما في توقيتنا في إحنا ب 2026 ما زال البعض من المفكرين العرب أو بعض المشاهير ما زال يتهمون دول الخليج أنها هي من تآمرت لاحتلال فلسطين ويصدقها. وأنت يمكن تقرأ تلك المقالات، تقرأ تلك التغريدات، تلك اللقاءات، من يتهم دول الخليج يعني وراء احتلال، استمرار احتلال فلسطين. يعني هذا الفكر لا يوجد اليوم مفكر خليجي يعني يدعم ليحارب هذه الفكرة.
0: هي تحتاج إلى منظومة، وأقول منظومة. لك أي طبعا، يعني أولا علينا أن نعي
1: حتى لا يبرز دور خليجي في دعم القضية
0: شوف
1: الفلسطينية.
0: شوف أخي أحمد، أي طبعا أنا بقول لك شيء، هي ضمن سلسلة الأكاذيب طبعا، يعني هذه أحد الأكاذيب الكبرى اللي هي دائما يسمونها،
1: حتى يتم تسويقها كل فترة
0: طبعا، وهي في كثير منها هي إسقاط، يعني من يقول هذا الأمر تجد الفكر اللي هو يتبع له أو النظام اللي يتبع له هو اللي ساهم بضياع فلسطين. إنما عملية الإسقاط إني والله أوجه اللوم للآخر اعتماد على جهل شائع لدينا، إما جهل واضح المعالم أنه ناس ما تذهب للمدارس، أو عندنا الجهل المستتر اللي لا يقل ضررا عن الأول، اللي هو ناس حتى عنده شهادات جامعية ألا أنه لا يقرأ التاريخ ولا عنده ما يسمى بالسيتويشن أويرنس، الوعي العام. بالتالي هم يراهنوا على هذا الأمر. ما يجب على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب، خطورة عدم كشف الازدواجية، أما ازدواجية الولاء أو قضية الارتزاق أو حتى الأكاذيب المتكررة. يعني من يكذب علينا عندما تسخن الأمور في وطننا العربي، بالعالم كله عندما تسخن الأمور يذهب لأهل العقل والحكمة والرشد، إحنا نذهب للمدقدقين، نقول
1: اتركوا الشعارات.
0: نعم، اتركوا العقل إلى جانب، الآن هذا الوقت وقت الشعار، وقت الدقدقة، وبالتالي ننتهي بالنكبة والنكسة وننتظر إلى أن تسخن الأمور مرة أخرى ونرجع. القريب أن هم نفس المحللين العسكريين، هم نفس المفكرين، نفس الإعلاميين، نفس الساسة اللي سوقوا لنا قبل 10 سنوات مسار خاطئ نرجع لهم.
1: كيف تفسر باختصار يرفعون شعارات القومية العربية ويقفون مع الإيراني اللي يعتدي على دول الخليج؟
0: ما هي جديدة، خلينا نتذكر حافظ الأسد، ما أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، مو هذا شعار حزب البعث؟ طيب بالحرب العراقية الإيرانية وقف مع من؟ وقف مع إيران. أمين القومية العربية، أمين القومية القذافي، وقف مع من؟ صواريخ سكود اللي كانت تضرب بها إيران العراق، كانت بعضها ينطلق من ليبيا، تشتريه ليبيا ترسله إلى دمشق ودمشق ترسله إلى طهران. هذا أمين القومية العربية، وهذا كذلك يعني أعطيك ما هو أكثر، حتى القذافي يؤمن بالقومية العربية. من تآمر على جنوب السودان حتى تم فصل الجنوب؟ القذافي اللي دفع الأموال لفصل الجنوب. أنا أذكر كنت في السودان قبل استفتاء الجنوب، ورفعت مذكرة للحتة الخارجية الكويتية اقترح أن قمة سرت تخصص فقط لمنع فصل الجنوب. جلست مع الجنوبيين، كان عندنا سفير الله يرحمه قديم اسمه عبد الله السريع في السودان، كان حبه للجنوب والجنوبيين سمي بعبد الله جوبة. والله يقولون للجنوبيين أننا لا نطلب الكثير لأنه الشمال يشن علينا حروب ما شهدنا منهم إلا الحرب والقتل، مجرد بادرة اتجاه الجنوب لبقى. مع ذلك طبعا اللي أفشل بقاء الجنوب 2، وهذا سبب حتى فشل هذه الفكرة أن تخصص قمة سرت بال 2010 لبقاء الجنوب، أمرين. الأمر الأول أن عمر البشير هو متآمر لفصل الجنوب وكان مستشارة يكتب بجريدة النبأ، والقذافي للقمة عنده كان أكثر السعداء بفصل الجنوب.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، ألقاكم في حلقة.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته أنه لن يسمح لإيران بأن تهدد جيرانها في الشرق الأوسط مرة أخرى. وفيما يخص ملف الطائرة الرئاسية، قال ترامب إن طائرته التي استقلها خلال عودته من تركيا كانت في خطر كبير، ما دفعه إلى السفر على متن طائرة عسكرية. وتضمن التغيير نقل ترامب بين الطائرات في شاحنة تقديم الطعام بسبب المخاوف من تقارير تفيد بوجود تهديد اغتيال محتمل من إيران. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تحذيراته من تعميق العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت صواريخ من كوريا الشمالية في هجومها الأخير.
1: أطلقت روسيا صواريخ باليستية كورية الشمالية في هجومها على كييف وزاباروجيا، وللأسف سقط قتلى كما أصيب العشرات. الوضع في زاباروجيا بالغ الخطورة، والغارات مستمرة على مدن وقرى على خط المواجهة من منطقة سومي إلى منطقة خيرسون خلال 24 ساعة الماضية.
0: أعلنت كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر في ثاني تجربة صاروخية من نوعها خلال أقل من أسبوع. الجيش الكوري الجنوبي قال إنه رصد إطلاق الصاروخ من منطقة وونسان شرقي كوريا الشمالية باتجاه البحر، مشيرا إلى تعزيز المراقبة وتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. وسط أزمة اقتصادية هائلة في إيران، ترامب يضغط بأكثر من 3 استراتيجيات، وطهران تستعد بالتعيينات العسكرية الجديدة لحرب طويلة. اتهامات من داخل إسرائيل لحكومة نتنياهو بدفع السلطة الفلسطينية للانهيار وبضم الضفة دون إعلان. رئيس وزراء العراق يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور، ولديه خيارات، إما التفاهمات أو المواجهات. محطة مفصلية اليوم في سوريا الجديدة، حكم غيابي بالإعدام على بشار وماهر الأسد وملاحقتهم دوليا، وآخر حضوري على مؤججي الثورة عاطف نجيب. الداخلية السورية تعلن احتواء أحداث الشغف في عين العرب ومقتل جنديين سوريين في هجوم على القمشلي. مع التطورات المتلاحقة لحرب إيران تغيرت الاستراتيجيات. في البداية كانت المواجهة العسكرية هي الأداة الرئيسية التي اعتمد عليها ترامب في توجيه ضربات عنيفة إلى إيران. سرعان ما تبدل الأمر بشكل مختلف إلى الاعتماد على استراتيجية تتحدث العديد من وسائل الإعلام الأمريكية على أنها هي التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، وهي الحصار الاقتصادي. ترامب وفقا لمؤشرات عديدة يرى أن هذا السلاح، وهو سلاح الاقتصاد والحصار، يوجع إيران بشكل كبير. ربما تستطيع إيران أن توضح أو تبدو وكأنها صامدة في وجه هذه الضربات العسكرية، لكنها في النهاية دفعت فاتورة كبيرة لهذه الحرب. تحدث ترامب مثلا وبالأرقام عن ارتفاع التضخم إلى 300%، وتراجع قيمة العملة، وعجز طهران عن دفع رواتب الجنود. دعونا نستمع.
1: So economically they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot, and we have total control of it. I'm their banker. I am their banker.
0: نظرة موضوعية إلى وضع الاقتصاد الإيراني بالأرقام حتى نكون نتحدث بشكل موضوعي وعقلاني ونضع صورة الاقتصاد الإيراني الآن على الطاولة كما يقال. انخفضت قيمة العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار. قيمة الدولار الآن بلغت حوالي 190 ألف تومان في بداية أغسطس، هو أدنى مستوى وصلت إليه العملة الإيرانية على الإطلاق. هذا فيما يتعلق بالعملة الإيرانية. الضغوط الاقتصادية أيضا أدت إلى خسائر يومية كبيرة بالنسبة لإيران. الفاتورة العسكرية كانت كبيرة، وصلت لرقم يمكن التوقف أمامه طويلا، 435 مليون دولار يوميا، وهذا طبعا بسبب تراجع عائدات النفط وهو المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لإيران. إيران خسرت ما يقرب 40% من الناتج المحلي الذي بلغ قبل الحرب، كان قبل الحرب 475 مليار دولار. هذا رقم كبير للغاية بالنسبة للناتج المحلي لأي دولة. نتحدث هنا عن هذه الخسائر بما أن إيران يعني تواجه مواجهات عسكرية، لكن انظر على هذه الأرقام لأي دولة، ستدرك من اللحظات الأولى أن هذه الدولة تواجه مشكلات كبيرة. هناك تراجع واضح في صادرات النفط، كانوا يصدروا تقريبا ما يقرب من 1,800,000 برميل يوميا قبل الحرب. هذا الرقم انخفض إلى أقل من 500,000 برميل يوميا، يعني تقريبا يعني أقل من النصف، وأقل من النصف بكثير. هذه أرقام مفزعة. هذه الأمور

0: أسفرت أيضا عن تقرير لصندوق النقد الدولي توقع فيه أن يحدث انكماش كبير للاقتصاد الإيراني بنحو 5.4%، وهذا بالمناسبة هو أسوأ تراجع محتمل لإيران منذ عام 1988. ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ يبدو أن ترامب يقرأ هذه الأرقام الخاصة بوضع الاقتصاد الإيراني ويرى أن هذه الأرقام تعزز من موقفه، بمعنى أنه أصبح يعتقد أن لديه سلاح آخر غير الضرب العسكري. يعني بدل من ضربات عسكرية متتالية، لا، يمكن الاستفادة بطريقة أخرى وهي الحصار والضغط الاقتصادي الذي يبدو أنه أتى بنتائج كبيرة. البعض قد يقول أن هذا قد يكون مبرر لترامب لعدم استمرار العمليات العسكرية. هي القضية سواء أراد ترامب أم لم يريد هذه المواجهة، هي حدثت المواجهة بالفعل. هل كان يجب أن تحدث؟ هذا سؤال آخر. لكن هل أثرت هذه المواجهة على وضع إيران الاقتصادي؟ الإجابة نعم، بلا أي تردد أو بلا أي تحيز، بشكل موضوعي وفقا للأرقام التي طرحتها على حضراتكم. دعونا نناقش هذا الملف بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالتغييرات التي أدخلها مجتبى خامنئي على الجهاز العسكري. طبعا أبقى على أحمد وحيدي. أحمد وحيدي كان يتمنى، كان يعني قد تم تواجده فعليا بعد الحرب، ولكن عين الآن بشكل رسمي. نظرة على كل التغييرات التي سنراها فيه ونحن سنستعرضها معكم الآن تشير إلى أمر مهم، هو يصعد بشكل كبير من طبيعة القدرات العسكرية ويضعها في المقدمة بعيدا عن أي توجهات سياسية. يعني الآن مجتبى خامنئي يصعد الرؤوس العسكرية إن صح التعبير، من لهم خبرة. طبعا محسن رضائي هذا قصة، يعني بالمناسبة محسن رضائي كان يدير العمليات العسكرية حتى وهو لم يكن أمينا عام لمجلس الأمن القومي، كانت له سلطات كبيرة وله تأثير غير طبيعي على مجتبى خامنئي وقريب منه بشكل كبير. على أي حال، هناك تركيبة لعسكريين يتصدرون المشهد في إيران بشكل كبير الآن. أيضا هو يعني عظم من بعض الوجوه ودفع بها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، ربما لنوع من الفرملة السياسية للرئيس بيزشكيان، هذا في بعض التحليلات. هذا القائد أيضا علي عظماني، وهو القائد الذي يتولى البحرية الإيرانية الآن، كان وضعه مهم جدا، لأن أكبر مشكلة تواجه إيران بشكل كبير هي تدمير قدرتها البحرية، وهذا ما تتباهى به الولايات المتحدة الأمريكية. لكن دعونا نفهم ما الذي يحدث في الداخل. من لندن ينضم إلينا دكتور جعفر الهاشمي، الباحث المختص في الشأن الإيراني. دكتور، لطالما استخدمت إيران فكرة أن ترامب عاجز على عن الانتصار عليها عسكريا، وبالتالي بدأ يتحول إلى الاستراتيجية المتعلقة بالحصار الاقتصادي والعقوبات، هل هذه الأداة الاقتصادي يمكن أن يكون سلاحا فعالا في هكذا مواجهة؟
1: إذن تحية طيبة لك وللمشاهدين الأعزاء. أكيد، يعني الآن الاقتصاد الإيراني يمر في مرحلة لم يشهدها سابقا. كان هناك عقوبات، ولكن تعلم الإيرانيون كيف يلتفون حول هذه العقوبات ويلتفون عليها من خلال التجارة، وحتى يتكئون في الداخل على نوع من الاكتفاء الذاتي. طوروا يعني صناعات تعتبر أم في الداخل الإيراني، لكنما أخيرا في ظل هذه الحرب استهداف بعض هذه المنشآت في الداخل الإيراني، كاستهداف منشآت الصلب في إقليم الأحواز وكذلك في أصفهان، وحتى البتروكيميات التي كانت إيران تعتمد عليها بشكل جدا كبير، حرم إيران وحرم آلاف الشركات من سلسلة الصناعة في الداخل الإيراني، ولذلك هي
0: طيب إيران بدت أنها صامدة عسكريا، لكن إلى أي مدى يمكن أن تصمد اقتصاديا؟ أتحدث عن المدى القصير والمدى المتوسط.
1: هناك ضغوط اقتصادية في الداخل الإيراني، هذا موجود، ولكنما النظام ليس لديه خطة.

0: يواجه هذه الأزمة الاقتصادية، ولكنما على ما يبدو يريد أن يواجهها بسلاح أمني من خلال هذه التعيينات التي نشهدها، وبالنتيجة يريد أن يقول للداخل الإيراني عليهم على الشارع الإيراني أن يتحمل هذا الألم. طبعا على هذا المنظور المتوسط حتى الانتخابات البراهنة، حتى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، يرون بأنه إذا ما بقوا لذلك الوقت قد يستطيع أن ينتزع من الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأوقات بعض الأوراق التي ربما تنعش اقتصادهم على الأمد.
1: ولكن الآن بيزشكيان يكرر ويتحدث كثيرا في هذا الأمر أن لديه تحدي اقتصادي كبير يصعب عليه مواجهته، حتى أن هناك مؤشر حتى لفت نظرنا اسم هذا المؤشر هو مؤشر البؤس. يعني عادة هناك المؤشرات في الدول تسمى بمؤشرات الفقر، لاحظت أنها في إيران تتحدث عن أو تسميه مؤشر البؤس. هذا المؤشر تتدخل فيه قياسات للحالة النفسية مع التضخم الذي أصاب البلاد، بلغ 91.1%، وهذا مستوى لم تشهده إيران على الإطلاق. البؤس هذا لا يتعلق بالوضع الاقتصادي فقط وفقا لما فهمته، ولكن أيضا بالبعد الاجتماعي. إلى أي مدى يمكن أن يولد هذا انفجارا اجتماعيا؟
0: نعم، يعني مؤشر بؤس جدا كبير لأسباب عدة، لأن هناك يعني ضغوط جدا كبيرة على المواطن في الداخل الإيراني. خذي مثالا، قبل يعني الحصار البحري كانت الحاوية تأتي من الصين، نقلها وحملها يكلف $3,000. الآن من خلال المسار البري وعبر باكستان تأتي تكلف $12,000 لكل حاوية، هذا فقط حملها ونقلها. ناهيك عن شحة العملة الصعبة في الداخل الإيراني، تدني الأجور في الداخل الإيراني. الآن منظومة الصناعة والإنتاج في الداخل الإيراني أصبح منهارا لأسباب عدة ومختلفة، ليس فقط من ناحية يعني الضربات العسكرية التي وجهت إلى هذه المنشآت والمؤسسات، لكن هناك أزمة كهرباء أيضا، أزمة طاقة في الداخل الإيراني، أزمة غاز أيضا في الداخل الإيراني. هناك
1: لكن يبدو أنه يدرك ذلك، لأن كما ذكرت حضرتك هو يحاول أن يعالج ذلك بقيادات عسكرية تستطيع السيطرة على المشهد اجتماعيا. يعني عودة حسين طائب تحديدا تبدو رسالة عنيفة للغاية، لأن هذا الرجل تحديدا له تاريخ كبير في قمع التظاهرات والاحتجاجات في إيران.
0: بالتأكيد، ولكنما قبل هذا الأمر أنا فقط أريد ألفت النظر بأنه اليوم محسن الرضاعي في أول لقاء له مع شخصية أجنبية التقى السفير الصيني في طهران، وأكد على ضرورة تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية التي حتى الآن لا نعرف محتواها ويتبقى سرية. هذا فيه بعد اقتصادي جدا كبير، سيما وأن محسن رضا يصنف نفسه بأنه رجل اقتصاد قبل أن يكون عسكري وحتى أمني، وهذا يعكس يعني حجم الضغط في الداخل الإيراني على المجتمع وعلى المنظومة وعلى الدولة بشكل عام. ولكننا فيما يتعلق في طائب، نعم يعني يقدر أن هناك أكثر ما يقارب 20 إلى 25 مليون شخص في الداخل ينتسبون إلى منظمة البسيج، لأنه البسيج شبكة منتشرة في كل المؤسسات، الدوائر، حتى المدارس الإعدادية، الشركات الخاصة، الشركات العامة والحكومية، الجامعات، كل هذه فيها مؤسسات وفيها قواعد للبسيج. وبالنتيجة أن حسين طائب يعني كان له دور جدا كبير في، وحتى يوصف بأنه الثعلب الأمني، لأنه استطاع أن يحقق بعض الإنجازات حتى سابقا حينما كان على رأس منظمة الاستخبارات للحرس الثوري. يعني نتذكر روح الله زم المعارض الذي جلبه وأخذه هو أوصله، ويقال أنه كانت من استراتيجيتي وخطتي على الصعيد الداخلي.
1: طيب نحن حاولنا أيضا أن ننظر إلى محسن رضائي تحديدا نركز عليه، لأن له تأثير كبير للغاية على مجتبى خامنئي وبالتالي على صناعة القرار في إيران. بالعودة إلى تصريحات عديدة له، وتحديدا في عام 2012 قال مثلا في حديث له أمام مجموعة من الطلاب الإيرانيين المؤيدين للحكومة في لندن، هو سئل كيف سترد إيران في حال تعرضت لهجوم من إسرائيل، قال سيكون هناك ما لا يقل عن 10,000 ضحية في إسرائيل. ولكن حينما سئل عن مسألة مدى مرونة إيران في التخلي عن القدرات

0: النووية الإيرانية أبدى قدرا من المرونة وقال أنه يمكن التعامل مع هذا الأمر. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لفهم شخصية محسن رضا؟
1: أستاذ رشا، أنا أعتقد بأن صحيح هؤلاء الأفراد هم متشددون وعينهم مجتبى خامنئي ولن ينحصر عندهم. يعني الآن نحن سمعنا أنه عين أيضا فروزاندا وعين مخبر في ما يسمى مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهؤلاء كلهم يعني اثنانهم عسكريين، وسبق وأن فروزاندا كان قائدا لمقر رمضان لفترة زمنية، وهم أذرع اقتصادية وأمنية في كانوا للمرشد الراحل علي خامنئي. بالنتيجة بأنه أتصور صحيح أن هؤلاء الأفراد متشددين، ولكنما باعتقاد أن مجتبى خامنئي وضعهم كرسالة من خلالهم للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني بأن إيران لا تحبذ ولا ترجح الخيار الدبلوماسي في هذه المرحلة.
0: طب لماذا يعطي انطباع أنه اختار قيادات عسكرية أكثر منها قيادات دينية؟ يعني التركيبة بهذا المشهد تبرز العسكريين أكثر ويتراجع الدينيين.
1: لا شك، أولا المؤسسة الدينية بشكل عام يعني وتأثيرها النفسي والروحي في الشارع الإيراني تقريبا ضعفت كثيرا، وحصل هناك نوع من التقابل لأنها فشلت كمنظومة دينية ولها دور جدا كبير. لكنما الآن البلاد في حرب، وبالنتيجة لا السياسي يستطيع أن يتحدث كثيرا ولا المرشد الروحي يستطيع أن يؤثر على مجتمع أساسا هو غاضب ورافض وتجاوز هذه
0: القبضة الأمنية والعسكرية.
1: بحاجة إلى القبضة الأمنية على الصعيد.
0: هذه كانت النقطة التي أجبت بها حضرتك تفسيرا رئيسيا. شكرا لك الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني. هناك أسئلة مهمة مطروحة تحتاج إلى إجابة، هي طبعا مطروحة بشكل كبير في منطقتنا العربية، لكن الجديد أنها أصبحت مطروحة وبشدة داخل إسرائيل نفسها. هل تتبع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسة تهدف إلى انهيار السلطة الفلسطينية؟ هل تنفذ حكومة نتنياهو عملية ضم غير معلنة حتى اللحظة للضفة الغربية؟ الإجابة نعم. حركة السلام في إسرائيل التي ترصد وتتابع وفي تقرير لها استندت فيه إلى مراقبة فعلية ومستمرة على الأرض لكل التحركات والسياسات الإسرائيلية، وجدت أن هناك سياسة ممنهجة لإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا سياسيا جغرافيا أمنيا. الحركة أوضحت في هذا التقرير المهم أيضا إلى أن هناك سلسلة من الخطوات اتخذت خلال العام الماضي لضم منطقتين ألف وباء. تعلمون طبعا أن هناك تقسيم وفقا لأوسلو للضفة الغربية، هناك تعمد إسرائيلي للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية. الخطة الإسرائيلية تبدو واضحة، لكن ما هو أوضح هو تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه. نستمع.
2: ما دمت رئيسا للوزراء فلن تقام دولة فلسطينية لا في غزة ولا في الضفة الغربية، ولن تكون هناك لا فتحستان ولا حمستان.
0: انضم إلينا من تل أبيب الكاتب الصحفي داني ستري نوفيتش، مرحبا بك معنا سيد داني. تابعنا يعني مقال مهم لحضرتك للغاية في هارتس، وكان من المفاجئ أن ما ذكرته في مقالك يشير إلى إدراك إسرائيلي داخلي لسياسة حكومة اليمين الإسرائيلي. هذا الإدراك الذي ذكرت حضرتك في نقاط معينة في هذا المقال، هل يعبر عن صوت حضرتك الشخصي ككاتب وسياسي، أم أنه يعبر عن رأي عام إسرائيلي؟
3: شكرا جزيلا لاستضافتي. أعتقد أنا لست سياسيا، أنا مجرد محلل، ولكن للأسف أنا لا أحمل الأنباء السارة فيما يخص السياسات الإسرائيلية. لن يحصل أي شيء إلى أن تكون هنالك الانتخابات، لن يكون هناك انسحاب لا من غزة ولبنان ولا سوريا، لأن بنجامين نتنياهو لا يستطيع أن يقول العالم أنه ينسحب، فلا شيء سيتغير فيما يخص المفاوضات مع الحكومة اللبنانية أو السورية أو حتى حماسي في غزة مع الوسطاء. ولكن المشكلة التي نواجهها في إسرائيل

0: ليس فقط ما سيحصل في الأشهر الثلاثة القادمة، ولكن كما قلت لا شيء جيد. وحتى عندما نتابع من المفترض سيأخذ مكان نتنياهو ليبرمان أو بنت، فهم يتبعون نفس النهج. فهذه المشكلة التي نواجهها. وبالنسبة لي السبب كتابة هذا المقال هو ضمان أن السكان الإسرائيليين لن ينخدعوا بالوعود، أي أن مثلا إسرائيل تنضم إلى الاتفاق الإبراهيمي أو الآيماك مع عدم تقديم أي شيء سياسيا فيما يخص المسألة أو القضية السياسية. هذا أمر في غاية الأهمية، والحرب في إيران عززت هذا المفهوم. فسيكون هناك مشاكل كبيرة جدا في إسرائيل، وليست مشكلة لبنانية أو سورية أو حتى في غزة. الهدف من كتابة المقال هو ضمان الجميع يدرك بأن إسرائيل لا يمكن أن تكسب في كلتا الحالتين، لا يمكن يقول أنهم جزء من المنطقة ولا يفعلوا أي شيء إيجابي وبذل أي جهود. هذا ما كتبت عنه.
1: نعم، أنت كتبت تحديدا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تضمن الانخراط داخل الإقليم إلا إذا اعترفت بشكل واضح بمسألة الدولة الفلسطينية. أنت حذرت في هذا المقال أنه إذا لم يحدث هذا فلن يحدث أي انخراط إقليمي مع إسرائيل. المهم أيضا هنا، هل يدرك الرأي العام الإسرائيلي أن هذا أيضا لن يدفعهم إلى الشعور بأي نوع من الأمان؟ لأن هو يسوق لهم أنه يحمي إسرائيل من المتطرفين في المنطقة، في حين أن أصلا جماعته وتركيبته اليمينية هي أكثر صورة للتطرف.
0: أنت محقة، ولا أعتقد بأن الرأي العام يدرك ذلك، ولكن أشياء كثيرة تغيرت في إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر. الدفع تجاه السلام الاقتصادي لن يغير شيئا، بل ستزداد الأمور سوءا، وحان الوقت لاتخاذ القرار. وكما قلت للأسف لا أعتقد بأن غالبية السكان هنا يدركون ذلك، ولكن هذا هو دور القادة. أشخاص مثل نفتالي بنت يقول أنا ضد الدولة الفلسطينية ويجب أن نحتل غزة أو ما شابه، في نفس الوقت يناقشون الحاجة لإسرائيل للانضمام إلى الآيماك. هذا يخدع الجميع وحتى يخدع نفسه. فأنا أود أن أركز أنه من الواضح أن هنالك سبيل للاندماج، فقط إذا ما فعلت أو اتخذت إسرائيل الخطوات الضرورية فيما يخص القضية الفلسطينية. وهذا كله يصب في مصلحة إسرائيل إذا أردنا مستقبل آمن كدولة يهودية وديمقراطية مع أقلية مسلمة.
1: هذه الأصوات المتشددة والدعوات المتشددة سواء من نتنياهو أو حتى بدائله نفتالي بنت كما تقول، هل لها صدى في الشارع؟ لأن بصراحة شديدة الانطباع في منطقتنا العربية أن المجتمع الإسرائيلي أصبح يسيطر عليه اليمين ودعوات وشعارات اليمين بشكل كبير. هل يمكن أن تقيم لي هذا موضوعيا؟
0: نعم، ومرة أخرى لا أحمل أنباء سارة. الرأي العام اتجه إلى اليمين، لا أحد يتحدث عن السلام ولا أحد يتحدث عن حل الدولتين. هناك مشكلة كبيرة، لأنهم يظنون أننا نستطيع الاستمرار بهذه السلوكيات كما فعلنا في الماضي ولن يتغير شيء. ولكن مع التحدث مع أصدقائنا في أوروبا وأمريكا الأمور ستتغير بشكل كبير ضد إسرائيل. التطبيع مع المملكة العربية السعودية لن يتحقق ما لم نفعل خطوات جادة، وأنا لازلت أؤمن بغض النظر ما تؤمن به إسرائيل. مثلا التحالف بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، هذا لا يذكر أي شيء عن التطبيع. هم فقط يدفعون لذلك لخلق الأوضاع. أعتقد بأن هذا سيكون كافيا للعودة للمفاوضات مع السعودية فيما يخص التطبيع. لا يوجد دعم كبير في إسرائيل، وأنا متشائم من حصول ذلك، وبالتالي أنا أعمل.
1: في المملكة العربية السعودية واضح أنه مسألة الدولة الفلسطينية هي الخط الأحمر الأول الذي تم التأكيد عليه مرارا وتكرارا. لكن دعني أسألك عن شيء مهم، ألا يدرك القادة في إسرائيل تراجع صورة إسرائيل وتراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟ لدينا استطلاع للرأي مفاجئ للغاية يمكن أن نطرحه عليك الآن. 80% من الأمريكيين لإسرائيل

0: عام 2001 تغير بشكل كبير. لم يعد هناك أي دعم، أصبح هناك فقط 60% من البالغين الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ينظرون نظرة سلبية للغاية تجاه إسرائيل، وهذا يعني أن هناك تحول كبير دخل حدث أيضا حتى في الدوائر الانتخابية المؤيدة لإسرائيل. هناك استطلاع رأي آخر أيضا أجري أظهر أن 70% من اليهود الأمريكيين نفسهم يعارضون تقديم مساعدات عسكرية ومالية غير مشروطة لإسرائيل. هو يفقد البيئة الحاضنة له في عاصمة القرار وهي واشنطن.
1: هذه مشكلة كبيرة بلا شك على مواجهتها، وأعتقد أن الحرب ضد إيران لم تساعد في ذلك، لأن في واشنطن يظنون بأننا دفعنا ترامب تجاه هذه الحرب الفاشلة. هذه مشكلة كبيرة، والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ستتغير مهما كان الرئيس في البيت الأبيض، ما عاد هنالك دعم من قبل الحزبين لإسرائيل. مسألة هامة أود أن أذكرها هنا، إسرائيل حققت إنجازات بعد 7 أكتوبر، أضعفنا حزب الله وساعدنا في إطاحة بالأسد، ولكن دون النشاطات السياسية التي تكمل ذلك فهذه الأجنحة لن تقدم أي حلول.
0: لنتحدث بصراحة شديدة، كنت أعتقد لطالما وجد نتنياهو فلن يكون هناك أي حل أو حديث عن مسألة السلام. نستمع مع حضرتك لما قاله نتنياهو بنفسه فيما يتعلق بهذا الأمر، لأنه بصراحة شديدة يحمل مؤشر. يعني أنت كنت تقول لي أنك متشائم، أنا أكثر تشاؤما وفقا لهذه التصريحات. نستمع.
2: ما هي اتفاقية أوسلو؟ اتفاقية أوسلو التي وقعها الكنيست. سئلت قبل الانتخابات هل ستتصرف وفقا لها، فأجبت نعم بشرط المعاملة بالمثل والحد من الانسحابات. أفسر الاتفاقية بطريقة تمكنني من وقف هذا التسرع نحو الانسحابات إلى حدود عام 1967. لم يحدد أحد ما هي المواقع العسكرية. المواقع العسكرية المحددة كما قلت هي مناطق أمنية بالنسبة لي. غور الأردن موقع عسكري محدد.
0: هل استمعت إلى هذه التصريحات؟ بالتأكيد هذا شخص لا يؤمن بشيء غير التوسع، غير الاستيطان، غير الحرب، لا يؤمن بالسلام.
1: نعم،
3: أعتقد أن نتنياهو يؤمن فقط بتعطيل أو تأجيل أوقات اتخاذ القرارات، ولا شيء يحصل في مخصص المضي قدما سواء في المسار الفلسطيني أو اللبناني. لا أعتقد أن هذه الحكومة تحت نتنياهو ستدفع تجاه السلام. هو يريد التطبيع مع دول الخليج ولكنه غير مستعد لدفع الثمن. لدينا مشكلة كبيرة مع مصر والأردن فيما يخص علاقاتنا، فلا شك بأننا يجب أن نغير مسارنا من أجل التعزيز الموقف الإسرائيلي في المنطقة. لا نتنياهو ولا الأشخاص الذين ربما يستبدلونه يؤمنون بذلك أو يستطيعون خلق التغيير لتحسين أوضاع في الشرق الأوسط من أجل.
0: ما هي فرص نتنياهو في الحرب في الانتخابات القادمة؟
1: لا
3: شك بأن الوضع بالنسبة له معقد جدا، وكافة استطلاعات الرأي ليس لديه القدرة على بناء ائتلاف. هو يحاول منع الطرف الآخر والمعارضة من الحصول على أحسن مقعدا لتغيير الحكومة. هو يحارب ذلك، ومرة أخرى الوضع يبدو مزريا، ولكن كما شاهدنا في الماضي بنجمن نتنياهو يستطيع العودة سياسيا ويستطيع قلب الأمور. الوضع ليس جيدا له، ولكن ربما يستطيع أن يفوز.
0: طيب، لدينا تصريح آخر ملفت بشكل كبير لنتنياهو حينما كان يتحدث عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ترامب موجود وترامب قوي. هو يقول أنه يمكن أن يحرك كل شيء في أمريكا، أن إسرائيل تستطيع أن تحرك كل شيء في أمريكا كما تشاء. نستمع.
2: أمريكا شيء يمكن تحريكه بسهولة، تحريكه في الاتجاه الصحيح، لن يزعجنا الأمريكيون. لنفترض أن الأمريكيين سيقولون شيئا لنا ليقولوه، وماذا في ذلك؟ 80% من الأمريكيين يدعموننا.
0: هذا في الماضي، هو يتحدث عن الماضي. الصورة الحالية هل يدركها أم لا؟ لديه مشكلة كبيرة، حتى إذا أرادت إدارة ترامب دعمه لن تستطيع، لأن هناك رأي عام حتى اليهود أنفسهم يرون أنه لا يجب تقديم مساعدات عسكرية بدون شروط لإسرائيل. صورة إسرائيل يعني تم تدميرها، أصبحت ملاحقة بشكل كبير، ترعاني من أزمة أخلاقية كبيرة.

0: لا شك هنا على التغييرات، وكما نرى من الموضوع مع إيران نتنياهو لا يقول أي شيء علنيا حول العودة إلى الحرب مع إيران، لأنه يدرك بأن الإحساس العام في أمريكا ضد هذه الحرب أو ضد إسرائيل ودفع أهل أمريكا للعودة إلى الحرب. هناك مسألة أخرى هامة، وهي أنني أعتقد بأنه إذا ما استغرق يوم أو شهر أو سنة أو 10 أعوام فهذه السياسة الأمريكية تتغير تجاه إسرائيل. بإمكان إسرائيل تأجيلها، لا أعرف إن كانت أن تغير المسار، ولكن نستطيع أن نغير الأمور بشكل إيجابي بدءا من غزة. علينا أن نغير صورة غزة، هي التي أثرت على صورة إسرائيل في العالم. هذا أول شيء يجب أن نقوم به، من دون ذلك لن يحصل أي تغيير لا في أمريكا ولا أوروبا ولا الخليج ولا الشرق الأوسط بشكل عام.
1: شكرا لك الكاتب الصحفي من تل أبيب داني ستريندوفيتش على هذه المقابلة. الموعد الذي قطعه الزيدي على نفسه 30 سبتمبر، وهي المهلة الأخيرة التي أعلنها لتسليم السلاح، لكن هل سيستطيع أن يقوم بذلك؟ الرجل في مرحلة صعبة للغاية وفي مواجهة قاسية للغاية، سبقه فيها الكثير من رؤساء الحكومات العراقية، لكن الجديد هو التحدي الذي يواجهه بعد أن قطع هذا العهد على نفسه في قلب البيت الأبيض أمام الرئيس الأمريكي. هو من وضع هذا التاريخ تحديدا. دعونا نتوقف أمام الزيارة الجديدة التي قام بها إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس إلى بغداد، والتي التقى فيها وكان معداد بعدد من القادة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة. ماذا كانت نصيحة قاآني وفقا لمصادرنا؟ قاآني حذر قادة الفصائل من عدم الانجرار إلى أي مواجهة مباشرة مع القوات العراقية. قال لهم يجب ألا تكون هناك أي مواجهة مباشرة، تجنبوا أن تكون هناك مواجهة مع القوات العراقية. لكن في نفس الوقت الرجل كان يتحدث عن أنه لابد من الاحتفاظ بسلاح هذه الفصائل. تيجي إزاي؟ يعني إذا ما هو كده معناه أن الزيدي أمامه طريقين لا ثالث له، إما أن يواجه هذه الفصائل وينزع سلاحها عنوة، أو تقوم هذه الفصائل بتسليم سلاح. طيب إذا قررت الفصائل أنها ستظل في متمسكة بخيارها وهو الاحتفاظ بالسلاح، إذا كانت هناك إرادة لدى الزيدي ليس أمامه سوى أن يقوم بمواجهة هذه الفصائل ونزع سلاحها بالقوة. فنصيحة قاآني الحقيقة تضع علامات استفهام كبرى. لا تواجهوا الحكومات العراقية لكن تمسكوا بالسلاح، لا تواجهوا القوات العراقية لكن لا تتخلوا عن السلاح. يعني كيف يمكن الاحتفاظ بالأمرين معا إلا إذا أعلن بذلك وفاة هذه الحكومة، حكومة الزيدي، وقدرتها على تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها. من بغداد ينضم إلينا رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج. مرحبا بك يا سيد عدنان. دعني أسألك السؤال الذي يتكرر في كل مرة، لماذا يزور قاآني بغداد؟ لماذا يلتقي قاآني بفصائل مسلحة ومنها الحشد الشعبي الذي هو من المفترض جزء من الحكومة العراقية في ناحية الترتيبات الأمنية؟ ألا يعد هذا انتهاكا صريحا؟ يعني ما معنى أن قائد فيلق القدس يلتقي بفصائل مسلحة داخل بغداد؟
2: نعم، شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولمشاهديك الكرام. هذه الزيارة جاءت عقب زيارة وفد من الإطار التنسيقي برئاسة السيد هادي العامري إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولقاء بقادة الحرس الثوري وبالمسؤولين الإيرانيين حول مستقبل العلاقات بين إيران والعراق، حول مسألة تتعلق بوضع الفصائل في العراق ووضع حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا مضيق هرمز وثلاث أمور أخرى تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين العراق وإيران. أعتقد هذه الزيارة هدفها الأساسي يعني في تقديري هو في مسارين يعني يتداخل بعضهما مع بعض الآخر، سياسي حكومي وهذا جانب، وأيضا أمني عسكري. الأمن العسكري سيد قاآني يتمتع بإمكانيات، تعرفين الفصائل لها علاقات بالمشروع الإيراني وهي مرتبطة ارتباط وثيق بهذا المشروع، ولكن في نفس الوقت هي تدعي بأن المشروع العراقي يواجه نوع من

0: الضغوطات الأمريكية في مسألة حصر السلاح بيد الدولة. فلذلك ظهر هناك ثلاثة اتجاهات داخل هذه الفصائل. اتجاه
1: هيسألك سائل يا أستاذ عدنان،
0: اتجاه يريد تسليم
1: سلاحها. أستاذ عدنان وهو ماله يعني؟ نعم. التعبير الشائع يعني، ما علاقة قاني وهو قائد لفيلق القدس في إيران بفصائل تعيش على أرض الدولة العراقية؟ هو هنا يقوم يعني نفهم أن يذهب مثلا حتى لا يعني هي حتى لو قابل وزير الدفاع العراقي، هو ما علاقته أصلا بالمسألة؟
0: سيد العزيز اليوم
1: يعني هذا من وجهة نظر البعض عدم احترام لسيادة العراق.
0: لا هذا ليس كذلك. يعني اليوم نحن نستقبل مدير مخابرات السعودية ونستقبل مدير مخابرات تركيا ونستقبل
1: مدير المخابرات السعودية ومدير المخابرات التركية بيروحوا يلتقوا بفصائل مسلحة عندكم في العراق؟
0: نعم ممكن في حالة إذا أكو حاجة يلتقي المخابرات الأمريكية التركية يلتقي بي يعني القادة التركمان والسنة ومنسق معهم الكثير من الأمور. كذلك الإمارات يعمل ذلك. أقول اليوم إذا كان
1: لا وضح لي دي معلش يعني لا معلش يا دكتور ثانية واحدة. إيران لها فصائل مسلحة في العراق صح؟ يجي قاني ويقابل هذه الفصائل.
0: سيد
1: وفي دول أخرى يا سيد عدنان بس ثانية واحدة. في دول أخرى ليها فصائل مسلحة وبتيجي تقابل الفصائل وقادتها على أرض بغداد يا دكتور.
0: اولا شوفي سيد عزيز، الفصائل العراقيه هي عراقيه وليس ايرانيه، ولكن مشروعها يتناغم مع المشروع الايراني وايران تدعم هذه الفصائل.
1: يبقى الفصائل العراقيه اذا كانت عراقيه تسمع كلام الحكومه العراقيه مش تسمع كلام قاني هذا الذي يتحدث عنه الكثيرون.
0: لا بالتأكيد، شوفي بالتأكيد اليوم العلاقات المتداخلة، أنا قلت لك علاقات متداخلة لا يمكن لأحد أن يفصل بعضها عن بعض الآخر. اليوم الفصائل تعاني من تشتت في المواقف، لذلك هذه الزيارة بالنسبة للعراق تعتبر زيارة رسمية، زيارة جيدة. وحسب ما
1: أنا نفسي أشوف لقاءني صورة مع مسؤول حكومي رسمي، طلع لي صورة يا دكتور مع مسؤول عراقي رسمي.
0: سيدتي رشا
1: خليه التقى وزير الدفاع اشوف صورته مع وزير الدفاع. يا دكتور ارجوك اما دوله او لا دوله، اما حكومه او لا حكومه.
0: ست رشا خلينا نتكلم. يعني انت هذا رايك ولكن اسمعي رايي. احنا في العراق
1: انا لا اعبر عن رايي، اعبر عن رايي غالبيه العراقيين.
0: اخذي رايي لعد انت اخذي راي لعد، تبي حال اخذي راي العراقيين وراي. انا محلل، احلل الوضع من خلال معلومات وليس من خلال اجتهادات شخصيه وكما يتصور الاخرون. انا اخذ معلومات دقيقه. وسيد اسماعيل القهاني مرحب به كضيف ودخل بشكل رسمي ولن يدخل سرا. ممكن اي زيارات، كثير من المسؤولين الامريكان يدخلون ويخرجون ما حد ما يعلم بهم. يعني من دخل توم باراك قبل حوالي اسبوع مع من التقى ومع من صرح ومع من، وقالوا جاء بقائمه يمنع فيها الكثير من العراقيين للوصول الى رئاسة الوزراء او نائب رئيس الوزراء. يعني من تكلم عن هذا الموضوع؟
1: هو لازم الناس تتكلم يا دكتور
0: تبقى ضمن
1: بما فيهم
0: الدوله.
1: اي حد ينتهك سيادة
0: العزيزة.
1: اي طرف
0: احنا اليوم اسماعيل قاني ضيف مرحب به
1: ليس من حقه لا امريكان ولا عرب ولا اتراك
0: هذا
1: ولا
0: ليس سياده العراق. هي الدوله ست رشا، لسنا نحن هنا نقيم عمل الدولة. الدولة هي اللي تقرر من تستقبل ومن تهدى. اليوم اسماعيل قاني لن يدخل سرا ولن يدخل بشكل خفي. إنما
1: يعني حضرتك كعراقي شايف أن دخوله والتقاؤه بالفصائل العراقية أمر عادي. طيب ماذا قال للفصائل العراقية حينما التقى بها؟
0: طبعا بالتأكيد يعني لا، إذا كان مجيء إيجابي سيد رشا، إذا كان مجيء إيجابي من أجل منع انجرار الدولة العراقية بفعل الفصائل إلى حرب لا طاقة لها، هذا عمل جيد
1: عظيم.
0: عمل واحد الفصائل
1: ماذا قال بعد الفصائل
0: وحصل السلاح هذا أمر جيد.
1: ماذا كانت تنسيق العلاقات لدي معلومات
0: العراق طلب عفوا.
1: أنت قلت أن لدي معلومات ماذا قال قاني يعني طيب أكمل بس نصيحة قاني للفصائل المسلحة، قال لهم بشكل واضح استمعوا إلى قرار قادتكم في الحكومة وسلموا السلاح؟ هل هكذا كانت النصيحة؟
0: لا ليس سلموا السلاح، قال حافظوا على جهوزيتكم وهناك نقاش على احتمالين لتسليم الأسلحة، أما تسليمها للحشد الشعبي أو بوضع أمانة عند جهة معينة حكومية في داخل معسكرات معينة. هذا اتفاق صار
1: يعني بيحرض يعني على الدولة، بيحرض على قرار رئيس الحكومة اللي قال تسليم السلاح،
0: وحتى تركيا تدخلت والعراق رفض هذا.
1: يا دكتور
0: شوف سيد عزيز، حتى تركيا تدخلت
1: بيحرض على قرار رئيس
0: السلاح إلى إيران
1: بيحرض على قرار رئيس الحكومة عن رئيس الحكومة يقول تسليم السلاح، هو يقول لا حافظوا على جهاز.

0: زيادتهم ولا تسلموا السلاح للحكومه ويمكن تسلموه مش عارفه للحج الشعبي اللي هو تبع
1: سيد عزيزي. هذه الجاهزيه ليس ضد الحكومه ست رشا، لا تحرفين الكلام اليوم.
0: لا احرف ان اقول ما تقوله حضرتك يا دكتور عدنان.
1: يجب ان افهم.
0: انا سالت حضرتك
1: اسمحي لي سيد عزيزي.
0: ما هي نصيحتك؟

0: الدولة.
1: يا دكتور أنا بناشد
0: ليس ضد الدولة اليوم من يقولهم
1: قال لهم إيه؟
0: أولا هو طلب توحد الفصائل وعدم فرقتهم.
1: تمام
0: سيد عزيزي، اليوم أنا اللي بتكلم عن جهوزية الأسلحة ولا يفرض طريعة حصر السلاح، هذا الكلام ده تقضيها كلام عراقي بين الفصائل بين الاطار التنسيقي وبين الحكومة. كيف أين يذهب السلاح؟ قيل بأن السلاح يذهب إلى الحج الشعبي أو يسلم إلى جهة عسكرية بحيث يحفظ هناك.
1: وما علاقة قائني بالموضوع؟
0: اتفاق بي يعني نرجع لنفس النقطة في المنطقة.
1: نرجع لنفس النقطة، ما علاقة قائني بالموضوع؟
0: جاوبتك على أنه قاني لن يقول حافظوا على سلاحكم، لو قال حافظ على سلاحكم كان تعارض مع رأي الإطار التنسيقي اللي ذهب هناك.
1: قال إيه طيب؟
0: قال بالتأكيد اليوم إيه؟ القرار بهذا الشكل، قال حافظوا على جهوزيتكم القتالية، يعني بمعنى ليس بمشروعهم وليس ضد الحكومة ومنع، قال أي إحنا لا ندعم ولا نقبل ولا نوافق على أي
1: يعني إيه جهوزية قتالية يا دكتور؟ يعني إيه دكتور جهوزية قتالية؟ يعني حمل سلاح يا دكتور، ممكن تقول لي يعني إيه جهوزية قتالية؟ يعني حمل سلاح.
0: لا سيدة عزيزة،
1: وأنا قتل وأنا مع نفسي كده من غير سلاح.
0: لا سيدة عزيزة، الجاهزية ليست جاهزية العسكر سيد عزيز، ليست جاهزية مواجهة الدولة، هناك مشروع يتكلم عن العلاقات في مستقبل الوضع في المنطقة ويتكلم بهذا
1: طيب المعنى. الحكم للمشاهد
0: بشكل عام الحكومة.
1: شكرا يا دكتور.
0: هذه زيارة
1: نورتنا.
0: الأمر الثاني تكلمنا عن مضيق هرمز،
1: نورتنا يا دكتور وشكرا لتحملك لأسئلتي المتلاحقة لأن الوقت ضيق الأستاذ.
0: لا لا عفوا بالعكس طبيعي ولكن أنت لازم هم تسمعين الفكرة، يعني أنا ما أريد أشرح.
1: شكرا لك يا دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية
0: على الطريقة. شكرا.
1: الملف السوري، الداخلية السورية أعلنت أنها قامت باحتواء أحداث الشغب في عين العرب في شمال شرق سوريا، لكن محافظة الحسكة ما زالت بعيدة للغاية عن كل هذا الأمر، بل بالعكس هناك توترات متصاعدة. القصة بدأت إزاي؟ القصة بدأت حينما تمت مشاجرة وقعت في منطقة رأس العين بين عائلات كردية مهجرة عادت إلى المدينة وبعض السكان المقيمين في المدينة. يبدو أن السكان رفضوا عودة هذه العائلات الكردية المهجرة. يقولون هؤلاء من يتبنون الدفاع عن وجهة نظر الدولة، يقولون أنه كان يجب عدم دخول هذه العائلات إلا بتنسيق مع الدولة، في حين هناك رواية مغيرة تماما لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي أكد في تصريحات واضحة أن عودة العائلات الكردية إلى رأس العين تمت بالفعل مع التنسيق مع الدولة السورية. طب إذا كان هذا التنسيق قد تم، كيف انفلت المشهد إلى هذه الصورة؟ هناك سؤال رئيسي، أليس من حق العائلات الكردية أن تعود إلى هذه المناطق؟ من حقه، هل من حق الدولة السورية أن يتم ترتيب هذا الأمر حتى تكون هناك احترازات أمنية لعدم وقوع مثل هذه الاشتباكات؟ كان من المفترض أن يكون هذا الأمر موجود أيضا. لكن المشكلة الكبيرة تتزايد مع إعلان حالة النفير العام في المحافظة من قبل القبائل والعشائر العربية التي بدأت تتحرك تحت مبدأ أساسي ليس للهجوم على أحد، أو ما نقوم به ليس للهجوم على أحد، بل هو رد على أي اعتداء تقوم به هذه العناصر الثورية. لكن الاعتداء وقع؟ نعم وقع الاعتداء. في الحسكة أيضا كان هناك هذا التصاعد الذي يعد اختبارا جديدا لمدى قدرة الدولة وأجهزتها مع قوات سوريا الديمقراطية على تحقيق النموذج المتعلق بالاندماج. من الحسكة ينضم إلينا الشيخ أحمد حماد الأسعد الملحم شيخ قبيلة الجبور. مرحبا بك معنا شيخ أحمد. ما الذي يحدث شيخ أحمد؟ أنت في الداخل وتشاهد هذا المشهد، وهناك روايات من الأكراد تقول أن القبائل تصاعد ضد هؤلاء الأكراد وضد أسرهم التي عادت إلى الحسكة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر لك أختي الكريمة وللمشاهدين. أولا ذكرت بالمقدمة أنه في إعلان نفير من قبل القبائل، هذا الكلام غير دقيق. إحنا ما أعلننا نفير، بالعكس إحنا أعلننا دعونا إلى التهدئة. كنا طرف في الاتفاق الأخير الشفهي اللي جرى في مكتب السيد في مضافة المحافظة، كان حاضر السيد المحافظ ونائب السيد المحافظ ومدير الأمن ونائب مدير الأمن من

0: أبناء الحسكة. القصة حدثت أنه أثناء عودة المهجرين، وكان 10 الشهر هو موعد أنه قوافل تذهب وتعود إلى بيوتها في ريف رأس العين، يعني ما يذهبون للمدينة وإنما إلى الريف. المرحلة الأولى يعودون مهجرين الريف، وهذا تم فعلا وتم بالتنسيق ما بين قوات الأمن والأخوة المهجرين، وجو فعلا ولقوا بيوتهم جاهزة وسكنوا فيها، وأعطوهم بعض التعويضات مبلغ مالي بسيط من أجل الحياة اليومية. بعض الأخوة من الأخوة الكرد العائدين، أنا أقول سوريين حتى، العائدين المهجرين إلى منطقة رأس العين، من دون تنسيق مع السلطات الأمنية 6 عوائل دخلت إلى مدينة رأس العين،
1: هو
0: فدخلت
1: ممنوع
0: مباشرة
1: دخولهم رأس
0: في،
1: العين يا شيخ أحمد؟
0: لا لا مو ممنوع، لكن هؤلاء
1: حضرتك لسه
0: أوكي
1: قايل إن
0: هذول
1: هم
0: مهجرين.
1: سوريين وهذه أرضهم وهذا وطنهم وهذه
0: أنا ما قلت
1: مدينتهم.
0: ممنوع أختي الكريمة، أنا ما قلت ممنوع، لكن الأمن في رأس العين أخلى البيوت في الريف في المرحلة الأولى. إحنا بيعندنا سكان جاءوا من بقية المحافظات وسكنوا في ريف رأس العين وفي مدينة رأس العين. المرحلة الأولى دخلوا، تم إخلاء بيوت الريف اللي ساكنين فيها المهجرين، وتم عودة الأخوة السوريين المهجرين وسكنوا في البيوت في الريف. المرحلة الثانية كانت تقضي بعودة الأخوة اللي سكان مدينة رأس العين في ريف وفي مدينة، ولكن هذه بالمرحلة الثانية، وهذه كانت تكون المفروض بعد بكرة. احنا الاتفاق تم على أنه يكون 10 شهر في الريف
1: طب من
0: و11 او
1: اعتدى
0: 12
1: على
0: شهر
1: هذه
0: يكون.
1: الأسر؟ من الذي اعتدى؟ من الطرف الذي اعتدى على هذه الأسر
0: أختي
1: حتى
0: الكريمة
1: ولو
0: أنا
1: دخلت مبكرا؟ من الذي اعتدى
0: أشرح لك
1: عليه؟
0: بالتفصيل، أشرح لك بالتفصيل. دخلت 6 عوائل بسيارات محملة بالعفش وعادت مباشرة إلى البيوت من دون تنسيق أمني مع الأخوة، يعني هم خرجوا من الرتل ودخلوا المدينة. في العوائل هذه مكان بيوت ساكنين أخوة مهجرين من بقية من غير محافظة، فعندما دخل صاحب البيت الأساسي وضرب الباب على الأخوة المقيمين قال له أنا صاحب البيت فأخرج من المنزل، أريد أدخل بيتي. فحدثت ملاسنات وحدثت يعني مشادة كلامية، تطورت أنه صار ضرب. طبعا إحنا ضد هذا الأمر، أنا ضد أي شخص يعود إلى بيته وإنسان يتهجم عليه، هذا حقه وهذا بيته بغض النظر عن قوميته أو دينه أو أي
1: عظيم،
0: إثنيته.
1: هذه وجهة نظر عاقلة، هذه وجهة نظر عاقلة.
0: هذه دائما كانت وجهة نظرنا، واحنا اصدرنا بيانات، وحتى انا تواصلت مع الاخ العميد سيادة العميد مروان العلي مدير الامن في الحسكة، ومع النائب والسيد العميد خلف ابو القاسم، ووضح الامور بشكل كامل، وحتى طلبنا منهم اذا تحتاجون مساعدة احنا جاهزين من اجل ان يكون في سلام في هذه المنطقة. فمباشرة الاخوة في قيادة الامن طوق الموضوع وتم اعتقال المعتدين على الأخوة الكرد السوريين، اعتقلوا 5 أشخاص. نعم نعم أختي الكريمة، أنا لدي معلومات دقيقة لأني بتواصل بالدقيقة مع قيادات الأمن، تم اعتقالهم وحاليا هم مدعين في السجن، تم معالجة الأخوة المتضررين وتم احتواء الموضوع، والحمد لله رب العالمين الأمور سارت بشكل طبيعي. طبعا في شغلة أنه
1: لا،
0: نائب
1: هو
0: مدير
1: الامور
0: الأمن
1: ما صارتش بشكل طبيعي يا شيخ احمد يمكن دلوقتي، لكن مشهد،
0: فيما بعد أختي الكريمة.
1: لكن ما حدث كان مرعب للغايه، كانت هناك اعتداءات
0: طبعا
1: على
0: أختي الكريمة، لكن بنفس الوقت لو سمحتي، انا قلت لك الاخوه هذول 6 عوائل خرجوا من الموكب،
1: والله
0: يعني
1: حتى
0: ما
1: لو
0: اجوا
1: عائله واحده
0: بتنسيق
1: يا
0: مع
1: شيخ
0: قوات
1: احمد،
0: الامن.
1: ما حضرتك لسه قايل
0: كيف؟
1: دلوقتي حتى ولو عائله واحده لا يجب الاعتداء على اي مواطن سوري لدخوله بيته.
0: احنا ضد هذا الامر اختي الكريمه، احنا ضد هذا الامر، وانا خبرت كلمت مدير الامن في المنطقه وقال لي شيخ راح نعتقل، وفعلا اعتقلوا 5 من المتسببين بالاضرار
1: طب هل
0: المعتدين على
1: هدأت
0: اخوتنا
1: الامور
0: في
1: الان
0: البيت.
1: يا شيخ احمد؟
0: نعم هدأت الامور اختي الكريمه، الحسكه هادئه، القامشلي هادئه، راس العين هادئه، وفي شيء لازم تعرفونه انه كذلك رده الفعل من قبل الشبيبه الثوريه تجاه سكان محافظة الحسكة وحتى تجاه قوات الأمن، هذه العملية غير صحيحة، يعني احنا ما يصير إذا في جهة أخطأت الجهة الثانية كذلك تخطئ.
1: هو
0: احنا
1: ده
0: اليوم
1: دول اللي
0: نسعى
1: انتوا
0: إلى
1: اعلنتوا
0: السلم
1: عليهم
0: الأمني.
1: النفير اللي هم الشبيبه الثوريه؟ لان
0: لا لا أختي
1: ده اللي
0: أبدا أبدا،
1: تناقلته. هقول لحضرتك بس، النفير دي كلمه استخدمت في الاعلام السوري، يعني قيل ان القبائل اعلنت النفير، هذا عنوان

0: عنوان في وسائل الإعلام السورية.
1: لا هذا انا ما شفت وسائل الاعلام السوريه حتى اكون صادق معك.
0: انا شفتها حضرتك
1: انه اعلنت نفير، لكن انا اتكلم باسم خاصه قبائل الجزيره، قبائل الثوره وحتى القبائل الاخرى، وانا مخول منهم بهذا الامر. نحن لم نعلن النفير ونرفض هذا الامر رفض قاطع.
0: اشكرك على هذا الطرح ونتمنى ان تهدى الامور. الشيخ احمد حماد الاسعد الملحم شيخ قبيله الجبور، شكرا لك. إجاك الدور يا دكتور، كانت هذه الجملة التي كتبها طفل سوري صغير وقتها تقريبا طفل معاوية عام 2011 على حائط بمحافظة درعا. هذه الجملة التي كانت وفقا لتحليلات عديدة هي السبب في شرارة الثورة السورية. اليوم يشاهد هذا الشاب بقى وليس الطفل، كان نتحدث عن 2011 الآن 2026، يشاهد هذا الطفل معاوية اليوم أحكام الإعدام ويقف أمام حكم تاريخي بحق من تسبب باعتقاله وتعذيبه، وهو عاطف نجيب بالإضافة إلى بشار وعائلته. إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب في احدث تصريحاته انه لن يسمح لايران ان تهدد جيرانها في الشرق الاوسط مره اخرى. وفيما يخص ملف الطائره الرئاسيه، قال ترامب ان طائرته التي استقلها خلال عودته من تركيا كانت في خطر كبير، ما دفعه الى السفر على متن طائره عسكريه، وتضمن التغيير نقل ترامب بين الطائرة

إيراد في شاحنة تقديم الطعام بسبب المخاوف من تقارير تفيد بوجود تهديد اغتيال محتمل من قبل إيران. قالت مصادر العربية بأن مسيرة هجومية حاولت استهداف محيط معسكر 77 بالطريق الساحلي في مدينة الزاوية وتصدت لها الدفاعات الجوية. مصادر العربية ذكرت أيضا أن طائرة مسيرة هجومية استهدفت مجددا محطة كهرباء الزاوية مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم فيها. أعلنت كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر في ثاني تجربة صاروخية من نوعها خلال أقل من أسبوع. وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق الصاروخ من منطقة وونسان شرق كوريا الشمالية باتجاه البحر، مشيرا إلى تعزيز المراقبة وتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان. حذرت الولايات المتحدة ونحو 40 دولة حليفة الصين من مخاطر إجراء اختبارات للصواريخ البالستية من دون إشعار مسبق، وطالبت الدول بتقديم إخطار قبل الإطلاق بما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن نوع الصاروخ وموعد إطلاقه والمنطقة والمسار المتوقع بهدف الحد من مخاطر سوء التقدير والتصعيد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم أزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. الاتحاد السعودي يكتسح الجزيرة الإماراتي برباعية ويتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة. الدوري العراقي يواجه مصاعب جهوزية ملاعب كرة القدم. ترامب يدافع عن إنفانتينو ويعتبر رحيله خطأ فادحا ينحدر. باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبية. الصومالي عمر عرتن يقود السوبر الأوروبي بعد صدمة المونديال. مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة المغربي الشاب أيوب معدي.

حياكم الله. تأهل فريق الاتحاد السعودي لدوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه العريض على مضيفه الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف. وافتتح الاتحاد رباعيته عبر لاعبه الهولندي ستيفن بيرغوين في الدقيقة 12، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 38. وفي الشوط الثاني عزز الاتحاد تقدمه بهدف ثالث عبر حسام عوار في الدقيقة 54، فيما سجل مروان الصحفي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 69. سجل الجزيرة هدفا شرفيا بواسطة سيمون بايزا في الدقيقة 80. بهذا يصبح الاتحاد خامس فريق سعودي يشارك في البطولة إلى جانب النصر والهلال والأهلي والقادسية.

0: ومعنا هنا في الاستديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله كابتن عبده. يعني فوز عريض للاتحاد بأربعة أهداف لهدف على فريق الجزيرة، توقعت هذا السيناريو من الاتحاد؟
1: أولا نبارك للاتحادين وجمهور الاتحاد، صراحة تفاجأت واستمتعت. يعني أنت أمس ذكرنا أن المباراة في أول الموسم وصعوبة البدايات، وتبدأ ببطولة كبيرة ومباراة رسمية وخارج أرضك، لكن استمتعت صراحة. يمكن بدأ الاتحاد شوي، يعني تعرف جس نبض مع الجزيرة، الفريقين تغيروا أو غيروا كثير من من من من أسماء وكذا، فما كانوا معروفين بهم كأسماء معروفة، لكن كأساليب مدربين جدد ومع يعني معرفتنا الكبيرة بكوزمين، لكن أعتقد أنه في سنك تفوق كبير. ليش اليوم نتكلم بشكل عام مجمل بعيدا عن النتيجة؟ الأسلوب والطريقة اللي لعب فيها صراحة كانت بالنسبة لي مع قلة الإمكانيات أو الحلول، لكنه وجد التوليف المناسبة، الطريقة المناسبة، أسلوب اللعب الممتاز. يعني عملية الضغط العالي من زمان ما شفت الاتحاد بهذه الطريقة في عملية الضغط العالي، وهذه كانت إحدى أنا أعتقد إنه الأسباب أو المفاتيح اللي خلته يكون هو أو علو كعبه في المباراة صراحة. في بعض يعني خلينا نقول بعض، وهذا طبيعي ترى، أنت نرجع نتكلم في بعض بداية الموسم كذا في بعض يعني خلينا نقول الهفوات أو كذا، لكن لسه المشوار صحيح. طويل. استبشرنا خير إن شاء الله الاتحاد يكون أيضا فريق ثقيل كما عاهدناه في الدوري، وهذا مؤشر جميل. الأجمل اليوم وجود لأول مرة 5 فرق سعودية في بطولة آسيوية واحدة، هذا مؤشر جدا جميل. أيضا وصلنا للقناعة أعتقد مع احترام الكبير لفرق غرب آسيا، الفرق السعودية ابتعدت كثير،
0: فوائد كبيرة
1: أصبحت بعيدة جدا، يعني مع احترام الكبير لهم

0: لكن ابتعدت بشكل كبير، يمكن فريق او فريقين فقط بقوا ينافسون.
1: عبده، اداره المباراه خلال احداثها تفوق فيه الاتحاد على الجزيره، يعني فعلا تمكن وسيطر واحكم قبضته على كل تفاصيلها؟
0: شوف، هو في البدايه قلت لك بدا بموضوع يعني جسنبسون، لانه تعرف انت تلعب في خارج ارضك وامام فريق ليس بالسهل. فبعد ما مع مرور الوقت بدأت تتضح الفوارق، هنا بدأ يفرض سيطرته. وقلت لك الجميل جدا انه يعني واحده من الاشياء اللي عجبتني في سينك اليوم، رجعوا لعوار لمركز ثمانيه. احنا حسام عرفناه دائما يا عشرة يا يودونه احيانا كطرف ايمن او كطرف ايسر كجناح. اليوم لا، اعادوا في رقم ثمانيه، قدم مباراه كبيره، يعني كان يعني ثمانيه، وتجده مثلا في الهدف الاول حق برغوين تجده داخل ال 18 مع النصيري ومع برغوين. هذه الزياده اللي عملها، مع انه مش 10، احنا ما نتكلم عن رقم 10، نتكلم عن لاعب رقم 8. هذه الاشياء اليوم انا اعتقد انه هذا ابداع مدرب، وعنده انا اعتقد الحس الهجومي وعدم الخوف. يعني بعد قلت لك بعد الخمس دقائق او العشر دقائق عدم الخوف. حسام عوار ثمانيه بوكس تو بوكس يبني اللعب، يعني كان انا اعطاني اليوم توليفه جديده لحسام، يعني تركيبه جديده لحسام انعكست على اداء الاتحاد. يعني
1: كان دوره محوري في الفريق
0: جدا جدا، في الاستحواذ، في البناء، في الصعود بالكره، وايضا الزياده العدديه، ايضا يكفي انه ايضا سجل، وهذا جدا. فهنا تبدا نظره المدرب ومعرفته بخصائص وامكانيات اللاعبين.
1: دائما المباراه الاولى لاي مدرب يعني لا تكفي ان تعطيك انطباع واضح،
0: صحيح.
1: لكن هذه المباراه الحاسمه قدرت تقدم لنا يانز فيسينج مدرب الاتحاد بشكل يعطينا انطباع عنها او لا؟
0: انا اعطتني واحده من فكرتين واضحه بالنسبه لي مع فيسينج. الاولى عمليه الضغط العالي والضغط العكسي، هذه واضحه جدا. الثانيه اللي هي خلينا نتكلم عليها، اللي هي عمليه البناء، يعني وجود لعيبه جيدين في مرحله البناء، ومع يعني اعتماد على ظهير ليس بالهجوم الكبير وظهير يفتح فيه اللي هو عبدي بشكل كبير. هنا بدت لي انه فاهم جدا او عارف امكانيات كل فرد على حدة. يعني اليوم أنا أعرف مثلا الظهير الأيمن مش عنده النزعة الهجومية، حليته بمدافع وضعته على المكان هذا وعطيت الحرية للظهير الثاني. أيضا أعطيت دور كبير لديابي ومعرفته أنه قوي جدا في المرتدات، وبالتالي ما أعطيته مهام كثيرة في الرجوع للخلف. هنا تبدأ وضع حسام عوار، واضح انه يحب الناس اللعيبه في نص الملعب تكون تسيطر على وسط الملعب وتعمل، صحيح، القياده وتعمل عمليه الضغط وما الى ذلك. هذه كلها اعطتني انه يعني مبدئيا هو طبعا هو حكم، ما نبغى نستعجل في الاحكام،
1: حكم كامل صحيح،
0: لكن اعطتني بعض الافكار، اعطتني بعض يعني الاشياء اللي تدل على افكار المدرب واسلوبه.
1: ايضا اليوم من الوجوه الجديده في الاتحاد هو ديون لوبي لاعب الارتكاز. هل ادى دور لاعب ارتكاز بشكل جيد؟ يعني في كثير من اللقطات في بدايه المباراه كنا يعني ما نشوفها في الخانه اللي يطلب فيها كوره او في المكان اللي يطلب فيه كوره.
0: صح صح صحيح، ملاحظه جميله. اليوم في كره القدم للناس المدرستين، انه يقول المحور الدفاعي والمحور اللي يبني في او دائما، ولهم مسميين في الكره الايطاليه، والله يعني تغيب عني اساميهم الان. هو يجمع تنتين، يعني عنده ميزه قويه جدا من ناحيه البدنيه والمجهود الكبير وكذا، لكنه لما تكون الكره مع الاتحاد ايضا متمكن، يعني يعرف كيف يلعب تحت الضغط في المساحات الضيقه، يلعب كيف بين الخطوط، نظرته والخيار الاول دائما للامام. هذه مؤشرات تعطيك انك امان، وايضا ما شاء الله القوه البدنيه اللي عنده تساعد انه يحتفظ بالكره بشكل كبير ولا يخسرها في اي او في اكثر من المواقف. هذه اشياء كثيره نشوف مع صعوبه الدوري ومع مرور الوقت، لكن مبدئيا انا اعطاني انطباع جدا جميل صراحه.
1: عبد عطيف اللاعب الدوري السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. توقفوا مع فاصل مشاهدينا ثم نعود لنقول ايضا في هذه النشره، الدوري العراقي يواجه مصاعب جهوزيه ملاعب كره القدم، ترامب يدافع عن إنفانتينو ويعتبر رحيله خطأ فادحا إن حدث.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.

0: الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد.

0: تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط المتصاعدة والمطالب برحيله عن رئاسة فيفا. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن فيفا سيرتكب خطأ فادحا إذا فكر لأي سبب كان في استبدال إنفانتينو، واصفا إياه بالرائع. أضاف الرئيس الأمريكي أن إنفانتينو قاد كأس العالم الأخيرة إلى نجاح غير مسبوق، معتبرا أن رحيله سيجعل من الصعب تكرار مستوى النجاح والربحية الذي حققته البطولة. ويأتي دعم ترامب في وقت يواجه فيه إنفانتينو أزمة متصاعدة على خلفية مشروع فتح مسابقات فيفا أمام استثمارات القطاع الخاص قبل أن يتم التخلي عنه تحت وطأة المعارضة. ويتعارض موقف ترامب مع موقف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الذي انتقد إنفانتينو إلى جانب الاتحاد الكندي وعدد من اتحادات أمريكا الوسطى والكاريبي. وتصاعدت حالة الغضب داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاه جياني إنفانتينو رئيس المنظمة العالمية، وسط انتقادات من موظفين داخليين لطريقة إدارته وقراراته الأخيرة، حيث نقلت صحيفة إل كونفيدنشيال الإسبانية عن مصادر داخل الاتحاد الدولي قولها إن حالة من الإحباط تسود بين الموظفين، معتبرة أن تحركات إنفانتينو السياسية والتجارية أضرت بالعمل الذي يقومون به داخل المؤسسة. وجاءت الانتقادات بعد فشل مشروع بيع نحو 20% من الحقوق التجارية لفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطة التي قالت الصحيفة إنها جرت دون علم عدد من كبار المسؤولين المحيطين بإنفانتينو. وظهر حجم الانقسام مع استقالة المستشار المالي كارلوس كورديرو، فيما هاجم مدير العمليات في فيفا كيفن لامور رئيس الاتحاد بشكل مباشر، كما نأى مدير تطوير كرة القدم في فيفا أرسن فينجر بنفسه عن الخطة مؤكدا أنه لم يكن على علم بها وأن التخلي عنها كان ضرورة مطلقة. من البطاقة الحمراء في المكتب الأبيض إلى أزمة بيع حقوق المونديال، علاقة إنفانتينو وترامب تتصدر المشهد الكروي من جديد.
1: البداية كانت ببطاقة حمراء، ففي عام 2018 دخل جياني إنفانتينو المكتب الأبيض والتقى دونالد ترامب وقدم له بطاقة حمراء ضخمة كهدية. يومها شرح رئيس فيفا للرئيس الأمريكي وظيفتها بطريقة مازحة بأن البطاقة تسمح لك بإخراج أي شخص تريد. ترامب أخذها ورفعها أمام الصحفيين وضحك الجميع، مشهد بدا وقتها عابرة لكنه كان بداية علاقة ستكبر كثيرا خلال السنوات التالية وتنتقل من المكتب الأبيض إلى دافوس ومن اجتماعات السياسة إلى ملاعب كأس العالم. في عام 2000 وقف إنفانتينو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وأشاد بترامب علناً، وذهب إلى تشبيه شخصيته بعقلية كبار الرياضيين. ومع اقتراب كأس العالم 2026 أصبح التقارب بين الرجلين أكثر وضوحاً قبل أن يمنح إنفانتينو ترامب في ديسمبر 2025 النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام. ثم جاء المونديال وتكرر ظهور الرجلين معا في أبرز محطات البطولة وصولا إلى المشهد الختامي في نيوجيرسي. ووسط كل هذه المشاهد عادت البطاقة الحمراء إلى قصة الرجلين بعد 8 سنوات.

0: لكن هذه المرة لم تكن هدية ولا مسحة. فبعد طرد مهاجم المنتخب الأمريكي بالوغان، دخل ترامب على الخط واتصل بإنفانتينو مطالباً بمراجعة القرار قبل أن يعلق فيفا عقوبة الإيقاف، ويصبح بالوغان متاحاً للمشاركة من جديد. إلا أن المشهد تغير بالكامل بعد أسابيع فقط. إنفانتينو وجد نفسه أمام واحدة من أصعب أزماته منذ وصوله إلى رئاسة فيفا، بعد الكشف عن مشروع لبيع نحو 20% من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. الخطة أثارت معارضة واسعة داخل فيفا وخارجه، وزادت حدتها مع تقارير كشفت أن مسؤولين كبار في الاتحاد لم يكونوا على علم بتفاصيلها قبل أن يتم التخلي عنها. ومع تصاعد الضغوط على إنفانتينو، دخل ترامب على الخط. تقارير صحفية تحدثت بداية عن تواصل رئيس فيفا مع الإدارة الأمريكية قبل أن يتحول الدعم إلى موقف علني من الرئيس الأمريكي. ترامب كتب عبر تروث سوشال أن فيفا سترتكب ما أسماه بالخطأ الفادح إذا فكرت في استبدال إنفانتينو، ووصفه بالرائع، معتبراً أنه قاد كأس العالم الأخيرة إلى نجاح غير مسبوق، وأن تكرار المستوى نفسه من النجاح والربحية سيكون صعباً من دونه. لكن دعم ترامب لم يعكس موقفاً أمريكياً موحداً، فالاتحاد الأمريكي لكرة القدم كان في الجهة المقابلة إلى جانب الاتحاد الكندي وعدد من اتحادات أمريكا الوسطى والكاريبي التي انتقدت إنفانتينو في وقت أعلنت فيه اتحادات أخرى تمسكها باستمراره.
1: ومتابعة لهذه القضية معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق تركي العواد، حياك الله دكتور.
2: أهلا
1: دكتور. بداية يعني كل هذه التداعيات التي وصلت إليها الآن أزمة إنفانتينو، هل برأيك كان له دور في وصولها أم أن حملة الاتحاد الأوروبي فعلا تنجح وتتوسع يوما بعد يوم ضد إنفانتينو؟
2: هو طبعا لازم نأخذ الموضوع بأنه إنفانتينو أخطأ كثيرة في كأس العالم وقبل كأس العالم، وكان يتصرف وكأنها شركة عائلية، كأنه هو يملك هذه الشركة ويتصرف فيها بشكل كبير، وهذه مشكلة كبيرة. ترى رؤساء الاتحادات سواء كانت محلية زي الاتحاد السعودي عندك انتخابات أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي، في أي لعبة من الألعاب لازم تعرف من اللي أعطاه الشرعية. اللي أعطاه الشرعية هي الجمعية العمومية، هي الاتحادات الموجودة 211 دولة، هذه هي اللي أعطتها الشرعية. هو لما أخذ هذه الشرعية بدأ يتصرف وكأنه هو من يملك الاتحاد، بدأ يتخذ قرارات، وشفناه يتحدث عن 68 منتخب رغم أن تجربة 48 ما زلنا إلى الآن إحنا في طور تقييم. ما بعد المفروض أنك أنت تعطيها على الأقل وقت، يعني لما أنت تغير نظام لازم يستقر النظام، لازم يأخذ له وقت عشان تشوف أنت وين هو. لا طاير يبغى يزيد إيش، هو يفكر في التسويق أكثر، بينما اللي لعبوا كرة قدم وحابين كرة القدم هم يفكرون في الإرث، يفكرون في كرة القدم كقيمة حقيقية معنوية غير مادية. هو ينظر لها على أنها مادية وينظر كم هذه البطولة بتجيب، كم التذاكر بتجيب، هو ينظر لها حسابيا لأنه ما لعب كرة قدم، ويعني ما اللعبة بالنسبة له هي فكرة مصدر رزق فقط، وهذه مشكلة كبيرة. زين، لكن اللي صدمه طبعا هو مش قرار واحد، مش بس القرار الوحيد اللي هو والله اني ببيع بعض الاصول البطولات العالميه وبحولها الى يعني ملكيه خاصه وبسوي شركه خاصه، يعني كل هذه صحيح هذه مشكله كبيره، هي اللي صار فيها المواجهه،
1: هي القشه.
2: ولا ايوه، لكن في مشاكل كثيره. اولا رفع الانديه ل 48 هو اتخذها، تكلم عن 68 كانه ما في مجلس اداره، هو عنده مكتب تنفيذي يعني. صحيح. هذا موجود في الاتحاد الدولي، عنده جمعيه عموميه، لكنه ترك كل هذا. واعتقد انا انه الكرت حق بالوغان هو اللي كان فعلا الجن اللي ضرب يعني إنفانتينو، لانه ما كان يعني اي واحد في فهم كره قدم يعرف انه هذا خطا كبير وتجاوز على القانون وتجاوز. صحيح. على النظام ولا وغير مسبوق. فلذلك اقول لك كثير من الاشياء، تعرف القزاز لما تجي ضربه واحده. صحيح. ثم ضربتين ثم ثلاث ثم بعدين فجاه تقول والله شلون انكسر. لا، هذه
1: تعتقد أن الاتحاد الأوروبي وجد مشروع بيع الحقوق يعني على طبق من ذهب حتى أكيد فعلا يصعد اتجاه إنفانتينو؟
2: هو يعني فكرة بيع الحقوق هي ليست فكرة

0: غريبة وليست فكرة جديدة، هذا طبيعي. الاتحادات بما فيها الاتحاد الأوروبي دائما يفكر في زيادة المداخيل، يفكر في الرعاة، يفكر في بيع البطولات وغيرها من الأشياء. ولكن هي الفكرة الأساسية أنه كثرة الخلافات مع إنفانتينو خلال الفترة الماضية، هذا جعل الأمور تتأزم وجعلهم حتى يفكرون أنه والله كأس العالم القادمة بيكون لنا موقف فيها، يعني بدأوا يصعدون عليه في أشياء أخرى غير لو أنه هذا المشروع. كان لما هو اعتذر عن المشروع ووقفه كان انتهى الموضوع.
1: طيب دكتور، وين شايف طريق طريق القضية هذا إلى وين بيوصل؟ يعني هل فعلا هو يهدد ويحاصر إنفانتينو يوما بعد آخر حتى لو خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعمه؟ هل هو فعلا يحاصر إنفانتينو، أو أن اليوم يعني تغريدة أو رسالة ترامب من الممكن فعلا أنه تعيد النظر في الموقف ضد إنفانتينو؟
0: ما تعيد شيء، أنا أعتقد أنها تصعد الموضوع أكثر، لأنه ترامب ليس الشخصية المحبوبة بشكل كبير، وجزء من الأزمة أصلا يعني إنفانتينو في أمريكا مختلف عن إنفانتينو في قطر، يعني كان مسالم، كان ممتاز، كان مع الجميع، هو جاء في أمريكا وأصبح متسلط أكثر، وأعتقد أن علاقته مع ترامب وعلاقته مع القيادات السياسية في العالم كله جعله في وضع مختلف، جعله يعتقد أنه أكبر من كرة القدم، وأنه مفروضنا ما يعني نسق مع الآخرين. فنتصور أنه ترامب جزء من المشكلة ليس جزء من الحل، هو يحاول أن يساعده بكل تأكيد، لأنه هو ينظر له من منظور نجاح كأس العالم. فعلا كأس العالم نجح، يعني إحنا استمتعنا فيه، وأربعين يوم كانت رائعة وجميلة. ولكن هل أقيم على هذا الموضوع؟ لا، أنا أعتقد الاتحاد اليوم الأوروبي وانضم للاتحاد الآسيوي وأمريكا الشمالية والكونكاكاف وأيضا الكاريبي، كل هذه ثلاث اتحادات قوية فيها عدد كبير من
1: نقدر نقول أنه ترامب مو ترامب إنفانتينو قبل كأس العالم 2026 مختلف عن بعد كأس العالم 2026. يعني هل إنفانتينو ما له إيجابيات طول الفترة من 2018 أو 19 أو 16 حينما استلم يعني رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم؟
0: لا، رائع، هو تسويقيا ممتاز، لكن هذا مش
1: حتى في خدمة كرة القدم نتحدث.
0: معلش، صحيح، بس هذا مش تفكير رئيس الاتحاد، هذا رئيس التسويق، قسم التسويق، هذا ممتاز انه يفكر بهذا الشكل ويجيب افكار جديده ويجيب كثير لكن كرئيس انا اعتقد انه فشل كقائد لاسباب كثيره. اول شيء انه يعني ما في وجود للحوكمة ولا للشفافية، هو قاعد يتخذ قرارات بدون ما يرجع للآخرين يتفاجئون فيها بالإعلام، وهذا غير جيد أبدا. يعني لازم المكتب التنفيذي أنت تطلع على كل شيء قبل يطلع، مو معقول يشوفونه في الإعلام.
1: صحيح،
0: يعني هذه غير جيدة. هو تعامل كمدير للتسويق أو كمدير التنفيذي أكثر منه تعامل كرئيس الاتحاد، يجب أن يكون قائد يجمع الجميع، دائما لازم نسق معه.
1: دكتور، سؤالي الأخير، هل موقف الاتحاد الأوروبي إذن هو موقف مبرر تجاه إنفانتينو؟ وهل هذا الحشد الذي يبحث عنه الاتحاد الأوروبي ضد إنفانتينو أيضا هو يعني خطوات مبررة برأيك؟
0: هي مبررة من جوانب، زي ما قلت لك أنا، أنه اتخذ قرارات أحادية من جانبه ما رجع لهم، فبكل تأكيد في كثير من الاتحادات تعتقد أنه هي تستحق أنها يكون لها رأي في كثير من المواضيع، وهو ما أخذ رأيهم. هذا جانب، لكن أيضا إحنا لازم نربط هذا الموضوع في الانتخابات القادمة للفيفا، هذه أيضا صراع انتخابات.
1: صحيح،
0: وكثير من الأشخاص يقولون والله إنفانتينو خلاص إذا أخذ له فترة، هي فترة ثالثة أعتقد له، إذا أخذها بيكون يعني متجبر والله يعيننا عليه. إذا كان قبل الانتخابات، هو لو أخر ذا المشاريع لحد ما ينتخب، لكنه هو يعني أعتقد أنه تعامل بغطرسة أكثر من لازم مع الاتحادات، بالذات القارية. الاتحادات القارية يجب أن نعرف، بالذات الاتحاد الأوروبي نعرف 70% من دخله منهم.
1: صحيح،
0: والدخل الباقي من آسيا والرعاة، بالذات المملكة وقطر وعدد من دول الخليج العربي فعلا كانت داعمة للاتحاد الدولي. لذلك احنا امام ازمه قد تتصاعد، ولكن هي ازمه بالنسبه لي هي ازمه انتخابيه اكثر منها ازمه حقيقيه.
1: شكرا جزيلا تركي العواد، كنت معنا هنا. شكرا دكتور.
0: شكرا.

0: العراقية أزمة ملاعب قبل بداية الموسم الجديد وسط جدل حول الجهات المسؤولة عنها. تفاصيل أكثر في تقرير مخلد محمد من بغداد.
1: مع اقتراب صافرة انطلاق منافسات دوري نجوم العراق، لا تبدو بعض الملاعب العراقية بمستوى الحدث الكروي المرتقب. تبرز مجددا مشكلة الجاهزية والصيانة وسط تساؤلات عن الجهة التي تتحمل مسؤولية إدارة هذه المنشآت الرياضية والحفاظ عليها.
2: الوزارة مع هذا تسعى لعودة الملاعب إلى إدارتها، ولكن يعني ننتظر التوجيهات من الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات. كان هناك اجتماع وهناك قرارات ينتظر أن تصدر بعد أيام، أو صدرت هي ولكن لم تبلغ رسميا للوزارة. هناك إدارة مشتركة ستكون للمدن الرياضية مثل المدينة الرياضية في البصرة، المدينة ملعب كربلاء، الملاعب الأخرى، والملاعب الأخرى ستكون بين المحافظات وبين الأندية إدارتها في هذا الموسم. ومثل ما شفتوا أنه ملعب المدينة الرياضية في البصرة هو الوحيد بإشراف وزارة الشباب والرياضة، ولا يزال في أوج وجوده وتألقه، ومستعد أيضا لاستضافة مباريات الفرق العراقية في الأندية في منافسات الأندية الآسيوية المقبلة.
1: ملاعب يفترض أن تكون واجهة للكرة العراقية، لكنها تعاني في بعض الأحيان من الإهمال وتراجع مستوى الخدمات. فعلى سبيل المثال، حرم فريق القوة الجوية والطلبة من خوض مبارياتهما على ملعب المدينة خلال الجولات الثلاث الأولى بسبب عدم جاهزيته، فيما تتداخل مسؤوليات إدارات الأندية مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المشرفة على الملاعب، لتبقى مسألة الملكية والإدارة والصيانة محل جدل متكرر.
3: سؤال جميل جدا. كل ملاعب أرضيتها تعبانة، احنا نشوف مكان الجمهور والإضاءة والتصوير، وهاي عندنا الأرضية أهم، احترافين الأرضية أهم من اللاعبين أصلا. برأيي أنه عدم نجاح إدارة الملاعب أنه صارت بحقيبة الأندية ما عاد هاي الإمكانية تصرف على ملاعب مو ملكها، ملك الخاص.
4: ملعب الشعب غير جاهز أكيد، من صارت يمكن الموسم الماضي من ذيبة الملاعب إلى الأندية طلعت من وزارة الشباب. أعتقد كان يعني قرار خاطئ إنه تذهب هاي الأندية للملاعب الأندية. هي الأندية أنا وجهة نظر شخصية، هي الأندية بعض الأندية إنه ملاعبها ما تقدر تسوي لها إدامة. كيف ملاعب دولية 30 متفرج مثل ملعب الشعب ملعب المدينة؟ فأكيد هذا خطأ ارتكب في الموسم الماضي إعطاء الملاعب الأندية. والوزارة ما أعرف يعني أنا وجهة نظري شخصيا أن الوزارة ما كان إلى اليد.
1: المشكلة لا تتوقف عند أرضية الملعب، فالمرافق الخدمية والمدرجات والمداخل والمنظومة الكهربائية وغيرها من التفاصيل تشكل جزءا أساسيا من جاهزية أي ملعب لاستقبال المباريات، فيما قد يؤدي تأخر أعمال الصيانة إلى نقل مباريات أو حرمان جماهير من متابعة فرقها على أرضها.
5: بين ملاعب تحتاج إلى صيانة وأخرى تنتظر حلولا إدارية واضحة، يبقى السؤال من يتحمل مسؤولية هذه المنشآت، ومن يضع حدا لتداخل الصلاحيات بين الأندية والجهات الحكومية. من بغداد، مخلد محمد، العربية.
0: أحمل أسئلة زميلي مخلد محمد إلى الإعلامي الرياضي أحمد عبد الرحيم الذي يلتحق بنا من بغداد. أريد أن أعرف رأيك فعلا، يعني من يتحمل هذه المسؤوليات خلف تداخل الصلاحيات وخلف أيضا يعني إن صحت العبارة عدم جاهزية هذه الملاعب قبل بداية الدوري؟
6: نعم، شكرا لك على الاستضافة. وبالتأكيد تداخل الصلاحيات والقرار الخاطئ من قبل الحكومة، من قبل مجلس الوزراء الذي صوت على منح الأندية في الموسم السابق وإعطائها إلى الأندية حصرا لإدامتها، لكن الرؤية كانت واضحة وتوقعاتنا كانت دقيقة جدا أنه بعد 3 أشهر من القرار سوف تعجز الأندية عن إدامة هذه الملاعب. وبالفعل شاهدنا اندثار كبير لمنظومة الملاعب بالكامل، سواء على مستوى الأرضية أو على مستوى الطاقة الكهربائية أو مداخلها أو تنظيمها بكل تفاصيلها. هذا القرار خاطئ، لكن كنا نستبشر خيرا بهذه الحكومة الجديدة أن تأتي بقرار يعيد هذه الملاعب إلى أحضان

0: الوزارة التي هي المسؤولة الأولى عن تنظيم كل هذه الأمور اللوجستية، وهي ذات خبرة بكوادرها وبكل تفاصيلها، لكن تفاجأنا بقرار إعادة الملاعب بالشراكة مع مجالس المحافظات وعدم إعطاء الصلاحية لوزارة الشباب والرياضة بأن تكون فعالة بشكل مباشر. أعتقد هذا القرار سيولد مشاكل كبيرة مع انطلاق الموسم الحالي، ونحن نشاهد هنالك أرضيات منهكة، هنالك أرضيات غير قابلة حتى للرؤية
1: البصرية. يسمح للوزارة
0: أعتقد يجب أن تكون هناك مراجعة.
1: هل يسمح للوزارة أحمد بأن تتدخل حاليا يعني للخروج من هذه الأزمة، وأن الوزارة فعلا تكف يدها بما أن المسؤولية ليست مسؤوليتها؟
0: بالتأكيد هناك مطالب، والوزارة أبدت رغبتها بأن تعود هذه الملاعب، لكن الموضوع يتوقف بقرار من الحكومة، لأن مثل ما منحت إلى الأندية بقرار يجب أن تعود إلى الوزارة بقرار. لكن القرار الأخير يعني لربما يعني أحبط المحاولات من قبل الوزارة بأن تعود، وفقط حصر الصلاحيات في مراكز الموهبة، وهذا الموضوع ترى يعتبر كبير جدا. هناك ستكون مشاكل جمة، يعني إدارات الأندية هي غير قادرة على إدامة ملاعبها الخاصة، فكيف بها أن تحتضن وتكون مسؤولة بشكل مباشر عن إدامة ملاعب بحجم ملاعب بغداد والمحافظات؟ لربما هو الملعب الوحيد اليتيم أنا أعتبره، أو الجوهرة التي ستحافظ عليها الوزارة هي المدينة الرياضية في البصرة، أما خلاف ذلك فستجد الملاعب منهكة جدا، وبالتالي يتطلب إعادة تأهيلها إلى أموال كبيرة، والوزارة بالميزانية الخاوية لا تستطيع أن
1: برأيك يعني كيف
0: ولو 10% من الملاعب
1: كيف يتم اللحاق وعلاج هذه الأزمة قبل بداية الدوري؟ هل من الممكن أن فعلا تعود الحكومة وتفرض على الأندية أو تدعم الأندية أو يعني تكون مساعدة لهذه الأندية بأن فعلا تعالج مشكلة الملاعب؟
0: نعم، تعالج بخطوة جريئة من قبل الحكومة وإعادة النظر بالقرار الأخير مع مراعاة توفير التخصيصات المالية الملزمة لإعادة تأهيل هذه الملاعب، على اعتبار أنه منحت هذه الملاعب للأندية وهناك جزء كبير من تخصيصات المنح للأندية ما يقارب نصف مليار دينار عراقي لإدامة هذا المنشأ، لكن للأسف هذا المبلغ لم يصرف بشكل جيد على إدامة الملاعب، فبذلك عودة الملاعب مرهونة بتخصيصات مالية تحقق العدالة بإعادة ترميم هذه الملاعب من الاندثار الذي حصل خلال موسم واحد. ناهيك إذا استمر هذا القرار بالمضي قدما سنواجه مشاكل كبيرة، وخصوصا مع انطلاق الدوري. أنا أعتبر أن القرار يجب أن يكون أو يعاد درسه من قبل مستشاري رئيس الوزراء، خصوصا مستشاري الرياضة، وإعطاء الرأي الصائب بهذا الموضوع، وأن يكون هناك رأي حازم بهذه الجزئية، لأنها ستولد مشاكل كبيرة على مستوى الدوري، وربما ستؤثر حتى على نتائج المباريات، ويكون هنالك تأجيل وتضارب، فبالتالي يعني ستكون فوضى إذا لم يحل هذا الموضوع بشكل عاجل وسريع من قبل الجهات الرسمية.
1: الإعلامي الرياضي أحمد عبد الرحيم كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. آخر وقفاتنا، نعود بعدها لنقول أيضا في هذه النشرة باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبية. الصومالي عمر عرتن يقود السوبر الأوروبي بعد صدمة المونديال.

أهلا بكم من جديد. كشف روبرتو روزيتي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعديلات تحكيمية جديدة ستطبق في المسابقات الأوروبية خلال الموسم المقبل، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، بهدف زيادة وقت اللعب وتقليل فترات التوقف وتبسيط استخدام تقنية حكم الفيديو. وأكد روزيتي أن اللاعبين لن يتعرضوا للعقوبة لمجرد تغطية أفواههم أثناء الحديث داخل الملعب، على أن تتم معاقبة أي سلوك مسيء يثبت لاحقا، خصوصا في الحالات المرتبطة بالعنصرية. كما تمنح التعليمات اللاعب المستبدل 10 ثواني لمغادرة الملعب، وفي حال تأخره سيبقى خارجه لمدة دقيقة، وهو الإجراء نفسه الذي سيطبق على اللاعب الذي يتلقى العلاج داخل أرض الملعب. أما استراحات شرب المياه فلن تكون إلزامية في جميع المباريات، بل ستحدد وفق درجة الحرارة والظروف المحيطة بكل مباراة. وشدد روزيتي على ضرورة اقتصار تدخل تقنية الفيديو على تصحيح الأخطاء الواضحة، مع توجه يويفا إلى تقليص مدة مراجعة الحالات وتوحيد معاييرها. يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي اليوم الأربعاء في مباراة كأس السوبر الأوروبية التي تحتضنها مدينة سالزبورغ النمساوية. ويدخل باريس سان جيرمان الفرنسي المواجهة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، ساعيا إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة القارية وإضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه. في المقابل يخوض أستون فيلا كأس السوبر الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي. ويتطلع الفريق الإنجليزي لاستثمار نجاحه القاري وافتتاح موسمه بلقب جديد. وتجمع المواجهة بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في أولى المحطات الكبرى للموسم الأوروبي الجديد.

0: ويستعد الحكم الصومالي عمر عيرتن لكتابة التاريخ بإدارته مباراة كأس السوبر الأوروبية المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا على ملعب ريد بول في سالزبورغ. وسيصبح عيرتن أول حكم من خارج أوروبا يدير هذه المباراة السنوية المرموقة، وذلك عقب اتفاقية تاريخية بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي لكرة القدم. ويمثل هذا التعيين التاريخي إنجازا بارزا في مسيرة عيرتن الرياضية، خاصة بعد منعه المثير للجدل من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026.
1: لم يتمكن من المشاركة في كأس العالم ضمن طاقم حكام المباريات رغم وصوله إلى ميامي، لكنه عاد إلى بلاده بعد منعه من دخول الولايات المتحدة. ومن هنا بدأت قصة أخرى للحكم الصومالي عمر عيرتن، وبدلاً من العودة بصمت بعد ضياع فرصة تاريخية، استقبل عيرتن في مقديشو استقبال الأبطال. أعلام صومالية وحشود جماهيرية كانت في انتظاره قبل أن يمتد الاحتفاء به إلى ملعب مقديشو بحضور مسؤولين في البلاد، في مشهد حول قصة الحكم الذي غاب عن المونديال إلى مصدر فخر في بلاده. عيرتن كان سيصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم بعد مسيرة جعلته واحدا من أبرز حكام القارة الإفريقية، إذ تم اختياره أفضل حكم إفريقي عام 2025.

لكن الاحتفاء بأرتن لم يتوقف عند حدود الصومال. فبعد أيام من عودته أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختياره لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بالتنسيق مع الاتحاد

0: لاحترامه لعرتن ولمهاراته التحكيمية.
1: ومعنا من لندن الإعلامي الرياضي محمد قطب. أهلا بك محمد. يعني محمد أريد أن أسألك أولا عن خطوة اختيار الحكم الصومالي لقيادة هذه المباراة في كسر لتقاليد الأوروبية بأن يكون حكم من خارج أوروبا يقود مباراة أوروبية، كيف تعلق عليها محمد؟
2: مساء الخير. اختيار عمر أرتن لتحكيم مباراة السوبر الأوروبي يأتي في إطار السجال بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، رأى فيها اليويفا فرصة للرد على الفيفا أو لكسب نقطة على حساب الفيفا الذي لم يتمكن من أن يجلب الحكم الذي استدعاه إلى كأس العالم إلى داخل الولايات المتحدة، وجاء هذا الأمر أو تحكيم عمر أرتن للمباراة في ذروة الخلاف ما بين اليويفا والفيفا وانعدام الثقة بين الجانبين. لكن الجانب الإيجابي من هذا الأمر أنه يعيد الاحترام لحكم كل ما أراده أن يقوم بعمله في كأس العالم، أن يظهر على ساحة كرة أوروبية في مباراة من أكبر مباريات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يمثل رد اعتبار مناسب لحكم كان حديث العالم حتى دون أن يطلق الصافرة في المونديال. فتعويض جيد بالنسبة لعمر أرتن، ورسالة من اليويفا إلى الفيفا أن النهج الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي قد يكون مختلف عن الطريقة التي يدير بها جاني إنفانتينو الفيفا.
1: جيد. كيف أيضا يتعاطى الأوروبيون وتحديدا الصحافة الأوروبية مع اختيار حكم من خارج القارة لقيادة مباراة أوروبية؟
2: حقيقة أن قصة عمر أرتن كانت من أكثر القصص التي سلط عليها الإعلام الأوروبي الضوء في فترة كأس العالم، لأنه الحديث عن التأشيرات وحظر التأشيرات ومنع دخول بعض المشجعين أو بعض اللاعبين وصل إلى ذروته، لأننا نتحدث عن موظف في الفيفا أو شخص مسؤول استدعاه الفيفا لتحكيم كأس العالم. فأن يأتي عمر أرتن إلى كأس السوبر الأوروبي كان أمرا استحسنه الإعلام الأوروبي، وهو في نظر الكثيرين ربما انعكاس لموجة الحكام الأوروبيين الذين أتوا كثيرا إلى كأس إفريقيا للأمم في التسعينيات. الآن قارة إفريقيا تصدر حكاما للقارة الأوروبية، هذا أيضا دليل على تطور الكرة الإفريقية، على الشوط الطويل الذي قطعه حكام تلك القارة في التحكيم، وهو أمر لقى قبولا كبيرا في الإعلام الأوروبي، خصوصا في الفترة التي كان فيها الضوء مسلطا على الإجراءات الأمريكية في تنظيم دخول أو منع دخول بعض عناصر اللعبة لكأس العالم.
1: جيد. أيضا دعنا نتحدث عن المباراة نفسها، يعني هي افتتاح للموسم الأوروبي، وأيضا يعني تعتبر افتتاح لباريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا لمنافساته، وأيضا لأستون فيلا الإنجليزي الذي بكل تأكيد يريد أن يكسب هذه المغامرة. هل هي بداية مثالية لبطولات أوروبا الكبيرة كبيرة أن تبدأ بهذه المواجهة؟
2: بالتأكيد كأس السوبر الأوروبي مناسبة كبيرة كان الكل ينتظرها في كل موسم، لكن علينا أن نشير أن التوقيت أصبح مبكرا أكثر في السنوات الأخيرة. الاتحاد الأوروبي مصمم على أن تكون هذه المباراة الأولى في رزنامة الكرة الأوروبية، هذا الأمر يجعله يقيم تلك المباراة حتى قبل أكثر من 10 أيام على انطلاق البطولات المحلية في فرنسا أو في إنجلترا. هذا الأمر كان مختلفا في السابق، كانت الفرق تلعب مباراة أو اثنتين في الدوري الأوروبي ثم تذهب إلى كأس السوبر، ومن هنا تأتي هذه المباراة كأنها استكمال لفترة الإعداد سواء لباريس سان جيرمان، وإن كان الفريق الفرنسي استدعى غالبية من لاعبيه الجاهزين إلى سالزبورغ مقارنة بأستون فيلا الذي أراح عددا من لاعبيه الذين وصلوا المراحل النهائية في كأس العالم. تحدث عن إزري كونسا، الحارس أمي مارتينيز، أولي واتكنز، كلهم قال مدربهم أوناي أمري أنه منحهم 4 أسابيع للاستشفاء ولا يمكن أن يشاركوا في هذه المباراة. فعلى الاتحاد الأوروبي برأيي أن إن أراد أن يضمن لهذه المباراة التنافسية القياسية وأن تحظى باهتمام الأندية بشكل أكبر أن يقيم أو يعيد الأمور إلى إقامتها ربما بعد جولة أو اثنتين من الموسم حتى تتضح الصورة بالنسبة للأندية. لكن على أي حال موعد مهم بالنسبة لباريس سان جيرمان لتأكيد سطوته على الفرق الإنجليزية التي عززها بالفوز على أرسنال في نهائي دوري الأبطال، وموعد كبير جدا بالنسبة لأستون فيلا الفريق الذي عاد للمنافسات الأوروبية للتتويج باليوروبا ليج بعد كأس السوبر الأولى والأخيرة التي فاز بها عام 82 على حساب برشلونة الإسباني.
1: جيد. هل تحظى هذه المباراة، نتحدث عن مباراة السوبر نفسها كعنوان كبير، هل تحظى بقيمة تسويقية عالية وأيضا تحظى بقيمة جماهيرية، لا سيما أن المباراة أيضا ستقام في سالزبورغ النمساوية؟

0: أعتقد إنه المباراة تكتسب أهميتها من الفرق المشاركة فيها ومن معناها بالنسبة للجمهور. بالنسبة لجمهور أستون فيلا، حدث تاريخي أن يسافر هذا الفريق ليلعب مع بطل أوروبا. هذا الأمر تكرر حتى مع توتنهام وجمهور هذا الفريق في الموسم الماضي عندما لعب أمام باريس سان جيرمان. بالنسبة للفريق الباريسي أيضا، حداثة عهد باريس سان جيرمان بهذه البطولات ورغبة الفريق في أن يصل إلى انتصارات متتالية إلى تعزيز مكانته، يرون في فرنسا أن باريس سان جيرمان هو الأقدر على تكرار ثلاثية ريال مدريد في دوري الأبطال، والطريق إلى تكرار تلك الثلاثية ربما يبدأ من مباراة أستون فيلا في كأس السوبر. وحتى عدد اللاعبين الذين استدعاهم لويس إنريكي إلى هذه المباراة، منهم من لعب المراحل النهائية في كأس العالم، سواء ديمبلي، سواء دوي، سواء فابيان رويز الذي وصل للمباراة النهائية مع منتخب إسبانيا، أمور تعكس قيمة هذه المباراة بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان. بالنسبة لأستون فيلا هو موعد جماهيري، لكنه اصطدم بإرهاق في عدد من اللاعبين وفي غيابات أيضا بسبب رحيل يوري تيليمانز إلى مان يونايتد ومورغان روجرز إلى تشيلسي.
1: شكرا جزيلا للإعلامي الرياضي محمد قطب، كنت معنا من لندن. تغلب يوفنتوس على باليرمو بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في أستراليا ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد. وافتتح التركي كانان يلدز التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 44. شهد الشوط الثاني سلسلة من التبديلات من جانب الفريقين قبل أن يضيف أركاديو شميلك الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 86 بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي، مؤكدا فوز الفريق الإيطالي بثنائية لا رد لها. كشفت تقارير صحفية عن تعامل السلطات الأمريكية مع سلسلة من التهديدات الأمنية التي استهدفت لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال كأس العالم. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، كشف تقرير أمني أمريكي أن ميسي تلقى تهديدات أكثر من أي لاعب آخر خلال البطولة، بينها تهديد بهجوم انتحاري. وخلال مواجهة الأرجنتين والأردن ورد تهديد باقتحام الملعب باستخدام قنابل محلية الصنع وبندقية واستهداف ميسي، قبل أن تتجدد التهديدات أمام مصر في دور 16 مع بلاغ آخر عن وجود 3 قنابل في المدرجات. اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو. وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، توصل بوعدي البالغ من العمر 18 عاما إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن شروطه الشخصية، فيما تتواصل المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة. ويأتي تحرك السيتي لضم اللاعب المغربي في وقت بات فيه الإسباني رودري أقرب إلى الرحيل عن الفريق والانتقال إلى برشلونة. وفي حال اكتمال الصفقة سينضم بوعدي إلى إليوت أندرسون الذي تعاقد معه سيتي قادما من نوتنغهام فورست ضمن عملية إعادة تشكيل خط وسط الفريق بعد رحيل البرتغالي برناردو سيلفا. أوقف ريال مدريد الإسباني مفاوضات إعارة مهاجمه البرازيلي أندريك خلال فترة الانتقالات الصيفية بناء على رغبة مدرب الفريق جوزيه مورينيو. وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن القرار جاء رغم اهتمام روما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي بضم اللاعب في ظل تمسك مورينيو باستمراره ومنحه فرصة لإثبات نفسه خلال الموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي يرى أن أندريك قادر على منح الفريق خيارات هجومية متعددة، وهو موقف يحظى بدعم رئيس النادي فلورنتينو بيريز. ومن المنتظر أن يعاد تقييم مستقبل أندريك في يناير المقبل وفقا لحجم مشاركاته ودقائق اللعب التي سيحصل عليها، مع بقاء خيار الإعارة مطروحا في حال عدم حصوله على فرص كافية. ختام النشرة من ملحق نخبة آسيا وفوز الاتحاد السعودي على الجزيرة الإماراتي بربعية. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع العناوين. ترامب يعلن عدم ثقته بإيران ويؤكد أنه لن يسمح لها بأن تكون المتنمر في الشرق الأوسط.
1: مع الانتربول الدولي على القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.
0: النائب العام السوري يعلن للعربية أن دمشق ستبلغ الانتربول لتنفيذ أحكام الاعتقال بحق الأسد وأعوانه.

0: що додаткова мобілізація та
1: وزيلينسكي يكشف أن بوتين يستعد لحملة تجنيد جماعي أخرى عقب الانتخابات البرلمانية الروسية.
2: They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but.
1: وترامب يؤكد مغادرته الطائرة الرئاسية في تركيا خلسة واستخدام طائرة أخرى بسبب وجود تهديد ما. العمل الدولية تحذر من اختفاء 10% من الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي وتعرض أكثر من 5 ملايين شاب لخطر البطالة في البلدان الغنية. أهلا بكم. تتسع رقعة التصعيد في المنطقة من هرمز إلى باب المندب مع تشدد إيراني في ربط فتح مضيق هرمز بتغير واشنطن لسلوكها وقبول شروط طهران. وفي المقابل يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مؤكدا أنه لن يسمح لإيران بتهديد جيرانها في الشرق الأوسط مجددا في مشهد يضع ممرات الملاحة الدولية أمام اختبار جديد. تصريحات كان لها بالطبع تأثيرا على القطاع الطاقة، فقد ارتفع النفط مع تزايد الشكوك حول إبرام اتفاق بين أمريكا وإيران. مشهد معقد ترجمه تقييم استخباراتي أمريكي بالقول إن إيران حولت أولوياتها الاستراتيجية من النووي إلى هرمز الذي باتت ترى فيه ورقة ضغط أقوى وأكثر فعالية من ملفها النووي.
2: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it.
1: في مقابل هذه التصريحات تواصل إيران التمسك بمطالبها لإعادة فتح مضيق هرمز بما في ذلك إنهاء الحرب بشكل دائم وسحب القوات الأمريكية من المنطقة وإنهاء الحصار البحري والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع التعويضات عن الأضرار على الحرب. في المقابل يرفض ترامب هذه المطالب مؤكدا أن إيران هي من يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بالقوات والأصول الأمريكية. ويأتي هذا التقييم في وقت يبدو فيه الجمود الدبلوماسي قائما مع استمرار التأثيرات الاقتصادية العالمية لارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية. الجيش الأمريكي كان قد أعلن عن تعطيل نظام التوجيه في سفينة فيلانوفا التي ترفع علم بنما التي حاولت كسر الحصار الأمريكي على إيران. وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية أن مروحية أطلقت صاروخين من طراز هيل فاير على غرفة المحركات للسفينة بعد أن تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية. وأضاف البيان أن السفينة لم تعد تتجه إلى إيران، مشيرا إلى أنه غير مسار 55 سفينة منذ إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. حركة الملاحة في المضيق كانت انخفضت بشكل حاد مقارنة بما قبل الحرب، حيث عبرت 17 سفينة فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع مقابل نحو 100 سفينة يوميا سابقا كانت تحمل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالميا. ولكن رغم الانخفاض الحاد في حركة الملاحة في مضيق هرمز إلا أن صادرات النفط من المنطقة بقيت مرتفعة. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أوضح ذلك بالقول أن متوسط كميات النفط التي عبرت مضيق هرمز بلغت 9 ملايين برميل يوميا خلال الأيام السبعة الماضية. وأضاف أن إجمالية كميات النفط التي تغادر المنطقة عبر المضيق وخطوط الأنابيب البديلة ومرافق التصدير بلغ 15 مليون برميل يوميا. وأشار إلى أن كميات النفط التي غادرت المنطقة يوم الأحد وحده تجاوزت 20 مليون برميل متخطية متوسط ما قبل الحرب حتى. وفي هذا الإطار أوضح وزير الخزانة الأمريكي أن ورقة مضيق هرمز تفقد قيمتها بالنسبة لإيران.

لكن بالنسبة لإيران يبقى مضيق هرمز أولوية. فتقييم استخباراتي عسكري أمريكي يقول بأن الأولوية الاستراتيجية لإيران تحولت من برنامجها النووي إلى السيطرة على مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين تم إطلاعهم على التقييم. ونقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن المسؤولين أن التقييم خلص إلى أن طهران باتت ترى في المضيق ورقة ضغط أقوى وأكثر فعالية من ملفها النووي. وأخبر مسؤولون عسكريون ترامب بأن أي عملية عسكرية أمريكية لفرض السيطرة الكاملة على المضيق ستكون طويلة ومكلفة ودموية ومن دون ضمان النجاح. وبحسب أحد المسؤولين فإن الخطط العسكرية المعدة لمثل هذه العملية تقدر وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية، وهو ما شكل عاملا أساسيا في مناقشات ترامب مع مستشاريه حول الخطوات المقبلة تجاه إيران. القدرة على الاستمرار جزء من المعركة بالنسبة لإيران، وهذا ما تراهن عليه إيران اقتصاديا، أن تتحمل العقوبات والحصار مدة أطول وأن لا تضطر إلى تقديم ما تريده واشنطن من تنازلات. كيف ذلك؟ السر فيما يعرف باقتصاد البقاء. فبحسب وول ستريت جورنال تتجه إيران إلى اقتصاد البقاء، أي تأمين ما يكفي من الاحتياجات الأساسية واستمرار العمل الدولة بشكل معتاد بدل محاولة حماية الاقتصاد ككل من أثار الأزمة. لكن كيف تفعل إيران ذلك؟ تقلل كميات بعض السلع وتقيد الحصول على العملات الأجنبية وتخفض الإنفاق على الاستثمارات. في المقابل تضمن استمرار الواردات الاستراتيجية والقطاعات الأساسية للدولة. فهل تنجح هذه الخطة يا ترى؟ قد تساعد الدولة، لكن الإيرانيين حتما هم سيدفعون الثمن، إذ يقع جزء كبير من الأعباء على الأسر مع ارتفاع معدلات الفقر وتدهور الاقتصاد. ما الذي تكسبه طهران إذن؟ بحسب المحللين للصحيفة تمنحها هذه السياسة وقتا أطول لمقاومة الضغوط وتقلل حاجتها إلى تقديم تنازلات سريعة في مفاوضاتها مع واشنطن. وهنا تكمن مخاطرة الرهان الأمريكي. فاستراتيجية ترامب تفرض أن الضغط الاقتصادي سيدفع إيران إلى التراجع قبل أن تتراجع واشنطن عن حملتها. لكن وسطاء حذروا الأمريكيين من هذا الرهان، فإيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات وقد تختار بدل التنازل زيادة الكلفة المواجهة على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. لكن الإدارة الأمريكية تستهدف حتى اقتصادها الموازي المتمثل بتجميد مئات الملايين من الدولارات من الأصول الرقمية والعملات المشفرة المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وشبكة تمويل الحرس الثوري بهدف قطع قنوات التمويل ووقف المحاولات التحايل الإيرانية، بذلك دفع رواتب جنود المشروع الإيراني أصبح على المحك.

0: روى عمال على متن السفينة في باب المندب للعربية لحظات الرعب التي عاشوها بعد انفجار وقع قرب سفنهم عقب مغادرتهم المخا خشية تدهور الوضع الأمني.
1: Before we come up from Mocha to Bab al-Mandab, maybe before 3-4 days, last night we saw only we know about the some people say we saw the drones.
2: 3 days before we are going to Bab al-Mandab, last night we are stuck in a bomb blast at 4:20 a.m. morning.
3: استقبلت مستشفيات

0: المخاء، العديد من المصابين من الأصول الباكستانية والأندونيسية ناتج عن استهداف السفينة التجارية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في باب المندب. الحمد لله وصلوا المصابين إلى المستشفى، تم إجراء لهم الإسعافات الطبية الأولية.
1: وإلى سوريا، حيث أكد النائب العام السوري حسان التربة في مقابلة للعربية أن السلطات ستتواصل مع الانتربول لتنفيذ أحكام الاعتقال والتسليم بحق المطلوبين، وأضاف أن آلاف الأشخاص يخضعون حاليا للمحاكمة في سوريا.
2: لدينا أولا آلاف المواقف حاليا يعني هم أمام التحقيقات والقضاء وسيعرضون على القضاء قريبا وتدريجيا. لدينا الكثير من المتوارين على الأنظار، متوارين سواء داخل سوريا أو خارج سوريا، الإحصائيات موجودة وقد تزيد بحسب ما يتوفر لدينا من معلومات، وذلك كل ذلك طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية ومع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ونعمل على مثل ما ذكرت قبل قليل مع الانتربول الدولي على إلقاء القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.
1: النائب العام السوري حسان التربة وفي تصريحاته للعربية قال أن أحكام الإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه تمثل يوما تاريخيا للعدالة في سوريا، وأضاف أن محاكمات مسؤولي نظام الأسد ستتواصل.
2: الحقيقة هذا يوم تاريخي أو لحظة فارقة في تاريخ سوريا الحديث، في تاريخ العدالة السورية، وكذلك لحظة تاريخية في مسار العدالة الانتقالية. الرسالة باختصار هي أنه في سوريا الجديدة، أنها سوريا دولة القانون، لا أحد يفلت من العقاب، عهد الإفلات من العقاب. نحن اليوم في بداية محاكمات ستكون ليست قصيرة، هذا أول حكم يصدر في مسار العدالة الانتقالية ضد مرتكبي انتهاكات بحق الشعب السوري. الوضع في سوريا مختلف تماما، هناك معيار عام نسير عليه باختصار بكلمتين: كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري سيلاحق وسيحاكم بغض النظر عن الرموز، من أكبر رأس الهرم وهو بشار أسد إلى أصغر جندي، بل كل من ساهم وحرض وأعان على ارتكاب انتهاك بحق الشعب السوري هو عرضة للملاحقة وللمساءلة. لا يوجد هناك انتقائية ولا انتقام ولا أمور سياسية، هو قضاء، هي عدالة، نحن دولة قانون.
1: ومع كل هذه المحاكمات لمجرمي النظام السابق انتشرت صور لأطفال درعا التي انطلقت منها شرارة الثورة السورية، خاصة صورة حمزة، هذا الطفل الذي نكل به النظام. صورة له اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، رافقتها عبارة: من قرير العين فثورتك انتصرت والعدالة تحققت. مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن السيطرة على حريق النشبة في خزان الوقود في مدينة الزاوية. الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 2500 شخص جراء اشتباكات في النيل الأزرق. وروسيا تفرج عن عنصر الماريينز السابق روبرت جلينماند بعد طلب ترامب.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وبفصل القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أدان نائب ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، لافتا إلى أن بلاده ستتخذ مزيدا من التدابير بما فيها فرض عقوبات.
1: وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي تتسارع متجاهلة تماما القانون الدولي، ويتضح هذا في مشروع الطريق السريع الجديد، كما نشهد أيضا تقنين البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وهدم المباني الفلسطينية. نحن نعارض بشدة عمليات التهجير القسري، وقد فرضنا نحن وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين، وسنتخذ المزيد من الإجراءات بما فيها العقوبات والقيود التجارية.
0: ومن جهتها جددت الممثلة الأمريكية البديلة لشؤون السياسة لدى الأمم المتحدة رفض واشنطن ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل.
2: President Trump's 20-point plan to end the Gaza conflict makes clear that the PA must verifiably complete a slate of reforms. The United States will not accept compensation for terrorism under the guise of welfare or through any other attempts to evade detection under a different name. The United States reiterates its opposition to annexation of the West Bank.
0: كما أكد رياض منصور المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة أن الهجمات التي يقوم بها الإسرائيليون في الضفة ما هي إلا محاولات لإسقاط السلطة الفلسطينية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تهجير الفلسطينيين.
3: In the West Bank, this attack against the Palestinian people includes an attack against the Palestinian Authority, whose role is essential in preserving Palestinian presence in the land. Through the theft of our financial resources, which many of you refer to the attack against our institutions, which many of you refer to, Israel is seeking the collapse of the PA in the hope that this would precipitate the transfer of Palestinians outside of Palestine.
0: هدمت القوات الإسرائيلية منزل الفلسطيني فاروق رمضان الذي قتل في يوليو الماضي خلال واحدة من أكثر المواجهات دموية في الضفة الغربية منذ أشهر، واندلعت المواجهات في 24 من يوليو الماضي بعد هجوم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على بلدة التل، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل مستوطن إسرائيلي وجندي إسرائيلي وأربعة فلسطينيين بينهم فاروق رمضان.

إلى ليبيا، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان للوقود في مدينة الزاوية غربي ليبيا، هي ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد. وكان مدير منطقة الزاوية في شركة البريقة لتسويق النفط قد أكد في وقت سابق أن الحريق نتج عن اصطدام طائرة مسيرة بأحد الخزانات وانفجار أخرى قرب خزان ثان من دون وقوع أضرار أو إصابات. وفي الأثناء دانت حكومة الوحدة الهجوم ووصفته بالجريمة الخطيرة والتصعيد الذي لن

0: تمر دون عقاب.
1: أي نسأل الله السلامة، والله الوضع كارثي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة.

0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها رصدت نزوح نحو 2500 شخص من مدينة قسان في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بسبب تدهور الوضع الأمني عقب اشتباكات شهدتها المدينة. وأوضحت المنظمة أن غالبية الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المنطقة، فيما عبرت أسر أخرى الحدود إلى إثيوبيا. وأكدت أن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا ومتقلبا، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة التطورات الميدانية عن كثب. أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان يوناما بتوقيف أجهزة استخبارات طالبان 2 من موظفيها الأفغان في مدينة هرات، مؤكدة أنها غير قادرة على الوصول إليهما منذ يومين. وأضافت يوناما أنها لم تتبلغ بالتهم الموجهة إليهما ولم يسمح لها بلقائهما. من جهته دعا نائب المتحدث للأمين العام للأمم المتحدة فرحان الحق سلطات طالبان إلى الحرص على احترام الامتيازات والحصانات القانونية التي تتمتع بها الأمم المتحدة وممثلها. أعلنت السلطات الروسية أن حطام طائرة مسيرة ألحق أضرارا بستة مباني سكنية في مدينة نوفوريسك المطلة على البحر الأسود. وقال رئيس البلدية أن الحادثة أسفر أيضا عن إصابة عشرات الأشخاص وأحدث أضرارا مادية في المدينة التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير السلع الأولية. وفي تطور متصل، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تقارير استخباراتية أوكرانية كشفت عن استعداد روسيا لحملة تعبئة عامة بعد انتخابات مجلس النواب الدوما المقررة في سبتمبر المقبل. واعتبر زيلينسكي أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها إظهار دعم روسيا للحرب.
1: بوتين يظن أن إعلان التعبئة العامة ونشر قوات كوريا الشمالية سيطيلان أمد هذه الحرب وسيصعدان العمليات الهجومية الروسية. نحن مستعدون لذلك ونسعى جاهدين لعرقلة هذه الخطط.
0: تحتل روسيا المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة بين أقوى الجيوش بحسب تقييم مؤسسة جلوبال فاير باور للقوة العسكرية. ويبلغ إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة الروسية 1,426,130 فرد، منهم 1,535,000 عسكري في الخدمة الفعلية، وفقا لمرسوم توقيع رئاسي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز قوام وضمان أمن البلاد. بينما يبلغ قوام الجيش الأوكراني والقوات العاملة فعليا نحو 900,000 جندي، ويصل هذا العدد وفق التقديرات مع القوات شبه العسكرية والاحتياط إلى أكثر من 1,000,000 شخص.

تقديم أي تنازلات، أعلنت الإدارة الأمريكية إفراج روسيا عن عنصر مشاة البحرية الأمريكية السابق روبرت جيلمان بعد أكثر من 4 سنوات من اعتقاله. وقال ترامب في منشور له أن الإفراج جاء لأسباب إنسانية بعد مباحثاته مع الرئيس الروسي.

فلاديمير بوتين. جيلمان حكم عليه عام 2022 بالسجن 4 سنوات ونصف سنة بتهمة الاعتداء على شرطي، ولاحقا تم تمديد عقوبته لاحقا إلى 10 سنوات بتهمة ممارسة العنف ضد موظفين في السجن. حذرت الولايات المتحدة ونحو 40 دولة حليفة الصين من مخاطر إجراء اختبارات للصواريخ البالستية من دون إشعار مسبق، وطالبت الدول بتقديم إخطار قبل الإطلاق بما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن نوع الصواريخ وموعد إطلاقه والمنطقة والمسار المتوقع بهدف الحد من مخاطر سوء التقدير والتصعيد. أكد قائد مشروع القبة الذهبية الأمريكية مايكل غاتلين في تصريحات لبلومبرغ نجاح أول اختبارات المشروع، وهو نظام دفاع صاروخي جديد تبلغ قيمته 185 مليار دولار. وأضاف غاتلين أن المرحلة الأولية شملت نقل بيانات المستشعرات إلى صاروخ اعتراضي واختبار محركات مركباتها الفضائية، ومن المقرر أن يبدأ المطورون الأمريكيون الانتقال إلى المراحل التالية. ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. وزير العدل المغربي يحمل إسبانيا مسؤولية تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة ويطالبها بإعادة القُصّر. الحرائق تجبر 20,000 شخص في كندا على إخلاء منازلهم بعد اتساع رقعتها مدفوعة برياح قوية. وملايين الأوروبيين يترقبون كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أجزاء من أوروبا منذ عام 2006.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
4: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد. في رد على سؤال إحدى الصحفيات بشأن أسباب رحلته إلى متن شاحن الطعام في مطار تركيا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه امتثل لتوجيهات جهاز الخدمة السرية والجيش، مؤكدا أنه يتعرض للكثير من التهديدات بشكل لم يتعرض له رئيس من قبل.
1: Non-consequential presidents don't get threats, and I think that I may be the most consequential president.
2: How close is Iran to pulling something off?
1: Nobody's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but.

0: wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
1: Why did they want you to do that?
0: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
2: تم وضعها في غضون ساعات قليلة. طاقم العمل من البيت الأبيض والصحفيين بقيوا على متن الطائرة المهددة، فيما تم نقل الرئيس الأمريكي على متن طائرة أخرى حتى وصوله إلى القاعدة في بريطانيا، وهناك استكمل رحلته في طائرة رئاسية إير فورس وان بعد زوال التهديد عنها. ترامب يقول أن تكون رئيسا للولايات المتحدة أخطر مهنة على الإطلاق، فمعدل الوفيات والاختيالات لرؤساء الولايات المتحدة يبلغ حوالي 5.8%. إذن في رحلة العودة من تركيا أقلعت الطائرة الرئاسية بالوفد المرافق لترامب. الجميع ظن أن الرئيس معهم، لكنه كان قد غادر بطريقته الخاصة، فكيف أخفى الأمن الأمريكي رحلة ترامب؟ كل شيء بدأ طبيعيا أمام الكاميرا. ترامب صعد إلى الطائرة الرئاسية إير فورس وان، والبيت الأبيض أكد أنه غادر على متنها، ولكن كل ذلك كان ضمن خطة متقنة انطلت حتى على بعض مرافقيه داخل الطائرة. بحسب ما كشفته صحيفة واشنطن بوست، بدقائق معدودات نقل ترامب سرا إلى طائرة عسكرية أصغر من طراز C-32A، والطريقة كانت لافتة إذ نقل عبر عربة تموين تستخدم عادة لنقل الطعام والإمدادات إلى الطائرة، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين مقربين من ترامب. أما الطائرة الرئاسية فواصلت الرحلة وعلى متنها الصحفيون وبعض موظفي البيت الأبيض بشكل طبيعي، وهذا تمويه يخفي الطائرة التي أقلت ترامب فعليا. حتى الصحفيون لم يعرفوا ما جرى، إذ تقول الصحيفة أنهم اعتقدوا أن الرئيس على الطائرة نفسها وطلب منهم وقتها إبقاء ستائر النوافذ مغلقة أثناء الرحلة. لكن لماذا كل هذه السرية؟ الصحيفة تقول إن معلومات عن تهديد إيراني باغتيال ترامب دفعت إلى هذه الإجراءات الاستثنائية، وذلك بعد تجدد الضربات الأمريكية على إيران وانهيار المفاوضات. جرت العملية في الثامن من يوليو بعد مشاركة ترامب في قمة الناتو بأنقرة كما تذكرون، وبقيت تفاصيلها سرية حتى اللحظة، لكنها قد تثير بحسب الصحيفة توترا بين البيت الأبيض والصحفيين، إذ اعتبر بعضهم أنهم ربما كانوا عرضة لتهديد نفسه الذي استدعى هذه الإجراءات الأمنية لحماية ترامب. وهذه الصحيفة من وكالة أسوشيتد بريس كانت من بين الصحفيين المرافقين لترامب في الرحلة، وفي شهادتها تروي كيف جرت عملية نقل الرئيس بعيدا عن الطائرة وأعين ركابها.
3: I've been on many international trips with presidents, and you typically expect the president to be on the plane with you. But in this instance, President Trump and some of his aides, after they boarded the Air Force One, were secretly taken off the plane through a back door into a catering compartment that is usually used to deliver food and other supplies to the plane. They were then driven to a smaller government plane that flew them all to the United Kingdom.

عبور قناة بنما بات أكثر كلفة بكثير. فاينانشال تايمز تقول إن متوسط ما يدفع في المزادات لحجز موعد العبور منه بلغ في أغسطس الجاري أكثر من مليون دولار، أي ما يزيد عن 16 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وراء هذه القفزة عاملا أولهما ظاهرة النينيو التي تقلل هطول الأمطار في بنما فتخفض معها مستويات المياه التي تعتمد عليها القناة لعبور السفن، لذلك يتراجع عدد السفن القادرة على المرور. أما العامل الثاني فهو حرب إيران، فإغلاق مضيق هرمز دفع المشترين الآسيويين إلى زيادة مشتريات النفط ومشتقاته من ساحل خليج المكسيك الأمريكي. هذه الشحنات تمر عبر قناة بنما في طريقها إلى آسيا،

فزاد الطلب على العبور وارتفعت معه الأسعار. أفادت منظمة العمل الدولية بأن معدل البطالة لدى الشباب ارتفع عالميا العام الماضي، فيما سجلت بعض أكبر الزيادات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وذلك في ظل الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي. ويظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية أو يظهر حول تشغيل الشباب أن معدل البطالة العالمي للفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما بلغ 12.4% عام 2025. كذلك ارتفعت بشكل طفيف نسبة الشباب الذين يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبا لتصل إلى 20%، هو ما يعادل أكثر من 257 مليون شخص. ويظهر التقرير أيضا أن التطورات التكنولوجية لا سيما تصاعد دور الذكاء الاصطناعي تغير آفاق العمل لدى الشباب. ويشير التقرير إلى أن الوظائف التي كانت تشكل تقليديا بوابة لدخول الشباب إلى سوق العمل شهدت تراجعا، خصوصا الوظائف المكتبية والإدارية والوظائف المرتبطة بالصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بعض المهن التقنية. في حال اختفاء 10% من هذه الوظائف المعرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، فإن 5.6 ملايين شاب من القوى العاملة لا سيما في البلدان ذات الدخل المرتفع سيواجهون خطر البطالة أو الاضطرار لتغيير مهنتهم. في هذا الإطار كان أشار إيلون ماسك إلى أن العالم مقبل على تغير جذري في مفاهيم العمل والمال خلال العقدين المقبلين مع تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الشبيهة بالبشر، والوظائف التي تحتاج جهد بدني أصعب استبدالها في الوقت الحالي استبدالها من الروبوتات البشرية. لذلك تعمل شركات مثل تسلا على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر قادرة على أداء المهام الجسدية الشاقة والمتكررة بكفاءة عالية، مما يعني الاستغناء عن العنصر البشري أيضا في الأعوام القادمة. أعلنت المجلة البريطانية PMG للصحة العامة عن إجراء تحقيق بشأن دراسة مثيرة للجدل كانت الدورية نشرتها قبل سنتين ثم سحبتها بالكامل، وجاء فيها معلومات مضللة عززت الشكوك بشأن فائدة اللقاح ضد فيروس كورونا وأسباب الوفاة خلال الجائحة. وأشارت الدراسة وقتها إلى أن عدد الوفيات الزائدة في الغرب بقي مرتفعا بشكل غير طبيعي لثلاث سنوات متتالية بعد انتهاء ذروة الأزمة، بأثر انتقادات واسعة، إذ اتهم بعض الباحثين معديها بتوفير ذرائع لهجمات لا تستند إلى أساس ضد لقاحات كورونا. الكونغو الديمقراطية أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا إلى أكثر من 2000 شخص. وأوضحت السلطات أن الفيروس أودى بحياة أكثر من 2000 شخص من بين 4400 إصابة مؤكدة تقريبا تركزت في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد التي تعاني من صراعات مستمرة. وتقترب حصيلة التفشي الحالي من أرقام أسوأ موجة إيبولا شهدتها الكونغو بين عامي 2018 و2020 والتي أودت بحياة نحو 2300 شخص.

تقرير صادر عن آلية التحقيق المستقلة لميانمار التي أنشأتها الأمم المتحدة إلى أن الجيش في ميانمار في هجماته الجوية على جماعة جيش أراكان المسلحة والمناهضة للحكومة استخدم بشكل متزايد طائرات منخفضة التكلفة مثل الطائرات الشراعية والمروحيات الصغيرة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين إلى 20 قتيلا خلال هذا الشهر. ولاحظ التحقيق أيضا تصعيدا في الهجمات الجوية في الأشهر التي سبقت الانتخابات، كما وثق التقرير المحققون نمطا من الاحتجاز التعسفي المتعمد والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي.

وإلى أزمة سبتة المتفاقمة حمل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إسبانيا مسؤولية التدفق الكبير للمهاجرين إلى سبتة مطالبا إياها بإعادة القُصّر إلى المغرب. وفي حوار صحفي أكد المسؤول المغربي وجود أزمة في العلاقات مع مدريد، وأشار إلى أن السلطات الإسبانية رفضت إرجاع الأطفال القُصّر إلى المغرب. وأكد الوزير المغربي أن إعادة الأطفال الذين تجاوزوا الحدود بشكل غير قانوني تعتبر حقا للمغرب المسؤول عن حمايتهم، وأضاف أن الرباط نبهت مدريد على مدى سنوات من تبعات قبول الهجرة السرية.

طبعا جراء هذا التدفق البشري الهائل، إلى سبتة سقط عشرات من القتلى وفق السلطات المحلية، وكانت مدريد قد أعادت 70,000 من أصل 72,000 حاولوا تجاوز الحدود نحو مدريد. في إسبانيا أيضا أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك عصابة إجرامية من 5 أشخاص بينهم قاصر، متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز عناية أو رعاية في جزيرة غران كاناريا إلى البر الرئيسي في إسبانيا وفرنسا، حيث استغل بعضهم أو استغل بعضهن جنسيا حتى. وأضاف الحرس المدني في بيان أنه أنقذ ضحيتين وتمكن من الحؤول دون مغادرة 4 قاصرات أخريات الجزر، كما توصل إلى وجود حالات مشابهة عدة لفتيات غادرن مراكز الرعاية من دون وثائقهن الشخصية، الأمر الذي أتاح للشبكة فرصة لتزوير هويتهن. وإلى تداعيات زلزال فنزويلا أو كولومبيا، هذه المرة تعمل فرق الطوارئ والشرطة والجيش والمتطوعون بلهوادة ومدن في غرب كولومبيا للبحث عن ناجين تحت الأنقاض عقب الزلزال الأقوى الذي ضرب البلاد منذ عشرات السنين.

بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعد جديدة للحد من نفايات التغليف في إطار خطة تستهدف خفضها بنسبة 15% بحلول عام 2040 ومعالجة آثارها البيئية والصحية. وتشمل الإجراءات تدريجيا إلزام الشركات باستخدام عبوات قابلة لإعادة التدوير وتقليل مواد التغليف. كما سيحظر الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2030 بعض العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام للمنتجات الطازجة بعد التوسع في العبوات القابلة لإعادة الاستخدام.

74 عاما في جبال الألب في ولاية تيرول، وذلك بعد عملية بحث شاركت فيها مروحية وطائرة مسيرة. وقالت الشرطة المحلية أن الرجل كان قد فقد أثناء رحلة تنزه منفردة، ورجحت أنه خرج

وفي الولايات المتحدة تسببت عواصف رعدية خطيرة يصحبها هبوب رياح شديدة في وفاة شخص واحد على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100,000 شخص في منطقة شيكاغو وشمال غرب إنديانا وفي إلينوي وأوهايو. وعلقت السلطات جميع الرحلات الجوية مؤقتا في مطاري شيكاغو الرئيسيين وحذرت من حدوث تأخيرات حتى تنجلي الأحوال الجوية السيئة.

أما في اليابان فقد تحركت العاصفة الاستوائية تشان هوم غربا بعد أن وصلت إلى اليابسة في منطقة طوكيو الكبرى، ما أدى إلى سقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وأصيب 5 أشخاص بجروح طفيفة. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كانت مصحوبة برياح مستمرة بلغت سرعتها 64 كيلومترا في الساعة. متابعينا،

0: ويترقب ملايين الأوروبيين اليوم كسوفا كليا نادرا للشمس، وهو الأول الذي تشهده أجزاء من أوروبا منذ عام 2006، فيما ستكون إسبانيا من أفضل المواقع لمشاهدة الظاهرة، وسيعبر ظل القمر مناطق من روسيا وغرينلاند وأيسلند قبل وصوله إلى مدريد، حيث ستغرق مناطق واسعة في ظلام نهاري لنحو دقيقتين قبل غروب الشمس. وإلى وقفة مع أبرز أخبار الرياضة في هذا التقرير.
1: تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم رئيس فيفا جياني إنفانتينو محذراً عبر منصته تروث سوشال من أن استبداله سيكون خطأً فادحاً في ظل تصاعد المطالبات برحيله. يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي اليوم في مباراة كأس السوبر الأوروبية التي تحتضنها مدينة سالزبورغ النمساوية. ومن المقرر يقود الحكم الصومالي عمر عرتن المبعد عن التحكيم في المونديال الأخير مباراة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. تغلب يوفنتوس على باليرمو بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في مدينة بيرث الأسترالية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه العريض على مضيفه الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف.
0: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل مع حنين الشوري وأخبار الصباح وسؤالها التفاعلي.
2: صباح الخير جيلان، صباح الخير مشاهدينا، خلونا نشوف سؤالنا التفاعلي لصباح العربية اليوم. هجوم وانتقادات لمارك زوكربيرغ بعد انتشار أخبار أن اليخت الخاص به

0: رفض مساعدة قارب يحتاج للمساعدة، وسؤالنا هو هل يحق لك أن ترفض المساعدة إذا لم تكن أنت المسؤول عن الأزمة؟ جيلان شو رأيك؟
1: أكيد لا، أكيد ما في الواحد يرفض أزمة لأنه حيرجع يتذكر الموضوع إذا صار مع التاني شيء وحيندم كتير إنه ما ساعد، وصارت معي. مشان هيك ما بنصح حدا يمر بهالتجربة، إنه قدر يساعد لظروف ما ساعد كتير سيئة التجربة.
0: يعني قصدك الكارما؟
1: مش كارما، بتندم على عدم المساعدة. يعني ظروف قاهرة، أنا غيرت تليفوني وما قدرت توصل لي لحدا كان لازم ساعده، وأنا عم واخذ نفسي لأنه غيرت تليفوني وأنا عارف يمكن كانت حاجتني. فهيدا الشعور رح يرافق كل حياتك، ما بنصح حدا
0: بتفق معك جدا
1: يمر فيه. شكرا لتيب المتابعة، وضع ألقاكم على رأس الساعة بموجز لأهم الأنباء. ابقوا
2: من جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
5: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها.

0: أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
2: سيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
1: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
2: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
1: هو بسبب الترابي شخصيا؟
2: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
1: كنت تتوقع أن ينقلب؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. جدد الرئيس الامريكي تاكيده على سيطره الولايات المتحده بشكل كامل على منطقة هرمز. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن متوسط كميات النفط التي عبرت مضيق هرمز بلغ 9 ملايين برميل يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، وأضاف أن إجمالية كميات النفط التي تغادر المنطقة عبر المضيق وخطوط الأنابيب ومرافق التصدير بلغ 15 مليون برميل يوميا، وأشار إلى أن كميات النفط التي غادرت المنطقة يوم الأحد وحده تجاوزت 20 مليون برميل متخطية متوسط ما قبل الحرب. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته أنه لن يسمح لإيران أن تهدد جيرانها في الشرق الأوسط مرة أخرى. وفيما يخص ملف الطائرة الرئاسية، قال ترامب إن طائرته التي استقلها خلال عودته من تركيا كانت في خطر كبير، ما دفعه إلى السفر على متن طائرة عسكرية. وتضمن التغيير نقل ترامب بين الطائرات في شاحنة تقديم الطعام بسبب المخاوف من تقارير تفيد بوجود تهديد اغتيال محتمل من قبل إيران.

0: قالت مصادر العربية بأن مسيرة هجومية حاولت استهداف محيط معسكر 77 بالطريق الساحلي في مدينة الزاوية وتصدت لها الدفاعات الجوية. مصادر العربية ذكرت أيضا أن طائرة مسيرة هجومية استهدفت مجددا محطة كهرباء الزاوية ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم فيها.
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إفراج روسيا عن عنصر المشاة البحرية الأمريكية السابق روبرت جيلمان الذي كان معتقلا لديها بعد أكثر من 4 سنوات من اعتقاله. وأوضح ترامب أن الإفراج جاء لأسباب إنسانية بعد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن الإفراج تم دون تقديم أي تنازلات. أعلنت السلطات الروسية أن حطام طائرة مسيرة ألحق أضرارا بستة مبان سكنية في مدينة نوفوريسك المطلة على البحر الأسود. وقال الرئيس البلدية أن الحادثة أسفر أيضا عن إصابة عشرات الأشخاص وأحدث أضرارا مادية في المدينة التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير السلع الأولية. أعلنت كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر في ثاني تجربة صاروخية من نوعها خلال أقل من أسبوع. وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق الصاروخ من منطقة وونسان شرق كوريا الشمالية باتجاه البحر، وأشار إلى أن تعزيز المراقبة وتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان. هذا وحذرت الولايات المتحدة ونحو 40 دولة حليفة الصين من مخاطر إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية من دون إشعار مسبق. وطالبت الدول بتقديم إخطار قبل الإطلاق بما لا يقل عن 24 ساعة، ويتضمن نوع الصاروخ وموعد إطلاقه والمنطقة والمسار المتوقع، وذلك بهدف الحد من مخاطر سوء التقدير والتصعيد. نهاية الموجز، والآن إلى حنين الشوري وصباح العربية. لك حنين.
2: شكرا جيلان.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا واهلا فيكم بحلقه جديده من صباح العربيه، وكالعاده نبداها بالعناوين. رسميا رونالدو وجورجينا يدخلان القفص الذهبي بحديث الصباح، وايضا فيلم اوديسا يتحول الى اكبر فخ للتصيد الالكتروني في 2026. الصين تصدر 97% من شحنات الروبوتات البشرية عالميا. في الاستوديو استعرض إمكانات الروبوت البشري الصيني. ولدينا أيضا في صباح العربية
1: يقول فيه شكرا.
0: في فقرة كواليس رسالة خاصة من الفنان طارق العلي حول الجدل الذي أثاره بدعاية اعتزاله. جراح أعصاب يحذر من تأثير حديثنا السلبي على أنفسنا. وفي مصر دواء خاطئ يودي بطفلة في العناية المركزة. والمزيد من الأخبار في عيادة الصباح.
2: وضمن فقراتنا في صباح العربية، وداعا للمكالمات المزعجة، فرنسا تغلق باب التسويق الهاتفي دون موافقة مسبقة، وبلدان عربية تدفع ثمن القرار. وفي ملفنا الخاص تقرير يكشف استنزاف الاشتراكات المنسية مئات الدولارات من جيوبنا سنويا. أما في زوايا المراسلين من العراق زينب المشاط، ومبادرة لإطلاق الدينار العراقي الرقمي لمعالجة اختناقات السيولة وتسهيل دفع الرواتب.

0: نبدأ حلقة اليوم بحديث الصباح مع أبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم. وتنضم إلينا في هذه الفقرة الصحفية حنان مسلم، واختصاصية التطوير والاتصال المؤسسي غالية سكر، الصحفي في العربية أف أم أحمد السعيفان، وأيضاً من أخبار الصباح جيلان فطايري. صباح الخير. نبدأ بالخبر الأول لحديث العالم هذا الصباح، هو الصورة التي وضعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. فهل صدقت التوقعات ودخل رونالدو القفص الذهبي؟ سؤال كبير، والخبر أكده متحدث رسمي باسم الأسطورة لصحافة ديلي ميل. احتفل رونالدو وشركته جورجينا رودريغيز بزفافهما يوم الثلاثاء في حفل مدني هادئ بمدينة كاشكاش البرتغالية بحضور أطفالهما فقط، بعيدا عن صخب الجماهير والإعلام. النجم البرتغالي اكتفى بمشاركة صورة لخاتمي الزواج مع جورجينا على انستغرام مع تعليق رمزي يجمع أول حرفيهما ليبصم رسميا على فصل جديد في حياته العائلية.
1: صراحة فاجئونا.
0: قبل
1: فاجئونا
0: يعني عقد بعد عقد يكتب العقد، وبصورة يعني جدا بسيطة، بصورة واحدة تنشر وحرفين، عكس كل ما كان متوقع. أيوة. وكل ما كان بيستناه جمهور البطلين. سعيفان، عندك معلومات مالية عن
1: المعلومات المالية هي عن العقد وطريقة الحياة اللي ستكون لكريستيانو رونالدو وجورجينا. أولا تحدثوا هما عن أن جورجينا سيكون لها راتب مدى الحياة لحياتها مع كريستيانو رونالدو. البعض يقول أن الراتب سيصل إلى 231 مليون يورو، رقم ضخم. في أخبار أخرى تقول أن الرقم يبدأ من 130 مليون يورو. لا يوجد أي رقم مؤكد 100%. أما عن مصاريف الأولاد مثل ما يقولوا هناك، المبلغ يصل إلى 500 ألف يورو شهريا. طبعا نعرف العلاقة الجيدة ما بين جورجينا والأبناء في هذه العائلة. أيضا النقطة الأخيرة هو القصر الموجود في مدريد اللي سيمنحه كريستيانو رونالدو لجورجينا، وهو قصر ضخم جدا، قصر اشتراه رونالدو في عام 2010.
0: بس بحالة طلاق أحمد.
1: في حالة طلاق، لكن هم واضح أنه هم متفاهمين جدا، يعني حتى أن والدة كريستيانو رونالدو راضية تماما عن هذه. أيوة. عن هذا الزواج. يعني أيوة. أتذكر كان له علاقة سابقة كريستيانو رونالدو قبل ارتباطه بجورجينا، لكن السبب الانفصال عندما سئل رونالدو يوما ما قال بسبب أن الوالدة لم تكن راضية عن تلك العلاقة. الآن العائلة الزواج تم، لكن أعود إلى النقطة الأولى اللي بدأت فيها كلامك، هذه المفاجأة. كنا نتحدث قبل أيام أن الزواج سيكون يوم 8/8 بقصر كبير بحضور ميسي،
0: وتحديدا بعد ما قالوا أنه في مفاجأة جاية بعد كأس العالم، فالكل توقع أنه رح تكون مفاجأة كبيرة، بس إجت المفاجأة أنه كتير بسيطة،
1: خاتم وحرفين بس،
0: خاتم صورة حرفين.
2: أنا شخصيا كنت أنتظر فستان الزفاف الخاص بجورجينيا لأنها تهتم جدا بالموضة، يعني وهذا واضح من خلال صفحاتها على إنستغرام والتواصل الاجتماعي. كنت أريد أن أرى كيف سيكون فستان جورجينا، ولكن لم يحدث.
3: هو كمان بالمواقع التواصل الاجتماعي للترويج أكثر لهم
1: 20 مليون لايك على الصورة من 10 ساعات بس،
3: يعني كيف لو كان في كتير صور.
0: بس برضو هذا بحكي لنا كتير عن كيف التفضيلات لنشر الأخبار السارة أو الاحتفال. يعني هذا الاحتفال ممكن بخلينا نوقف شوي ونفكر أنه كتير مهم هاي الاحتفالات والمناسبات تكون خاصة. عن جد خاصة. أكيد رح نشوف جلسات تصوير بعدين، ورح نشوف أكيد احتفال كبير وعارف.
3: بس
0: هاي الليلة كتير مهمة تكون خاصة. عموما ننتقل لخبر تاني.

0: خلاف الحديث عن التعفن الدماغي والتمرير اللانهائي على تيك توك في بارقة أمل. تقرير بريطاني حديث بيكشف لنا أنه أصبحنا نقضي وقتاً أطول داخل تطبيقات الأخبار. تقرير نشرته منصة باج بيج وجد أنه متوسط الوقت اللي بيقضيه الجمهور داخل التطبيقات ارتفع خلال العام الماضي، خصوصاً مع إضافة الفيديو والصوت والألعاب وخصائص التفاعل. بس المفاجئ أنه معظم المستخدمين بدخلوا للتطبيقات، تحديداً تطبيقات الأخبار، من تلقاء أنفسهم، ليس عبر الإشعارات التي تصل إلى هواتفهم. يعني خلونا نتعرض كمان على تفاصيل إضافية من هذه القصة مع جيلان. تفضلي جيلان.
1: صحيح حنين، فبحسب التقرير عدد تنزيلات تطبيق الأخبار ليس العامل الوحيد للنجاح، والأهم الاستخدام المتكرر والوقت والتفاعل مع هذا التطبيق. التقرير يرصد فئة يسميها المستخدمون الخارقون، لا يكتفون بقراءة الأخبار بل يستخدمون أكثر من نوع من المحتوى والخدمات داخل التطبيق. هذه الفئة تمثل نحو 20% من المستخدمين الناشطين شهريا. عموما تبين أن الألعاب ليست مجرد إضافة ترفيهية في تطبيقات الأخبار، وإنما أداة للاحتفاظ بالمستخدم وتحويل زيادة التطبيق إلى عادة يومية. يعني على سبيل المثال، مثلا تطبيق نيويورك تايمز الذي استفاد بقوة من باقة الألعاب في جذب المستخدمين وزيادة تفاعلهم، وفي عام 2023 لعب المستخدمون ألعاب تطبيق نيويورك تايمز أكثر من 8 مليارات مرة، وكانت لعبة ووردل وحدها مسؤولة عن أكثر من نصف هذه الأرقام. يعني يمكن كمان قد ما في احداث العالم تلقائيا بفوتوا على المواقع التطبيقات الاخباريه
0: والحزن حظنا احنا كصحفيين ممكن، بس هو صراحه التحليل ممتاز بالنسبه للمستخدم المتوسط يعني او من مختلف المجالات. غاليه شو رايك؟ لانه الخبر العاجل اخذ الرقم والمرتبه الاولى وهذا كان مفاجئ صراحه.
2: شوفي الموضوع قصة إنه الأخبار على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي خلينا نقول أداة يمكن لتجذبك كعنوان رئيسي، بس لهلأ الناس لما بدها مضمون أو محتوى موثوق منه بيروحوا دغري على التطبيق تبع الأخبار ليشوفوا. هلأ نحن إذا بنطلع السوشيال ميديا صارت كتير سريعة، فخلينا نقول أخذت مننا السياق تبع إنه من وين بدي أخذ مصدر الأخبار، كل شيء حوالينا خلينا نقول clustered بالإنجليش، يعني في فوضى بصرية إن كان قصة التطبيقات، السوشيال ميديا فيد، كل شيء بتشوفي. في نقطة كتير مهمة حكت عنها اللي هي قصة 20%، هذا بيدل أن أوقات نجاح التطبيق ما له علاقة بعدد التحليلات قد ما له علاقة قديش الناس معتبرة هذا التطبيق هو المصدر الموثوق تبعهم. فمن تلقاء نفسه سواء اجته نوتيفيكيشن لتشده من برا أنه يفوت على الخبر أو لا، لحاله بيلاقي حاله باليوم عم بيفوت عم بيلاقي الخبر اللي هو بده إياه بدون النوتيفيكيشن.
0: والاعتماد الأكبر على اللي حكيتي عنهم جيلان اللي هم المستخدمين الخارقين اللي هم بشكل متكرر بتفاعل وهم فعليا بيحققوا اعلى مشاهدات او اعلى
1: بعدين الالعاب
0: للتطبيقات
1: كمان، لانه بنعرف كثير عالم بعضهم بيشتروا الجرايد الورقيه ليلعبوا الالعاب بالجريده، فهلا هيدي صار فيك تلعبها الكترونيا كمان.
0: فيها جذب، يعني فيها جذب من هاي المنصات والمواقع.
3: انا بدي اضيف نقطه، تفضلي استاذ حنان. أنا بديت نقطة على قناة العربية، يعني هي واحدة من أبرز المنصات الإخبارية اللي عليها إقبال كبير. يعني أتذكر زميلنا أمجد سمحان في السوشيال ميديا يوم قبل في شهر 5 تقريبا أعلن عن 53 مليار مشاهدة عبر منصات العربية على السوشيال ميديا فقط، على بعيدا عن الشاشة والأرقام الضخمة، يعني صح. دليل إنه إحنا في إقبال كبير وموثوقية عالية هنا
0: والمصداقية هون تلعب دور، لأنه كمان مش من أي مصدر ممكن إحنا نأخذ الأخبار حتى لو كانت على المنصات الرقمية.
4: بعجالة المستخدمين الخارقين أيضا كصفة لشريحة من شرائح الجمهور الأساسية لمنصات الأخبار هم يعانون من أزمة على المستوى النفسي، هم يعانون من أزمة تسمى fear of missing out، الخوف من الفومو، الخوف من أنهم يلحقون بالمعلومات، هم يريدون دوما أن يلموا بالمعلومات لأنهم في حالة من القلق ويريدون السيطرة المستمر على الأمر من
0: بس
4: خلال
0: جميل
4: المعلومات.
0: ممكن جميل أنه يكون يعني بالمعرفة وبملاحقة الأخبار أحسن من الأشياء الثانية اللي بتتعلق بالفومو، كمان حالات إحنا كتير بنتابعها بشكل يومي اجتماعيا. عموما رح نروح لخبر بموضوع حاجز معنا مساحة هاي الفترة، الفضول لمشاهدة الأوديسا مجانا عبر مواقع المقرصنة قد يكون مكلفا. تفاصيل القصة معك يا ريان.
1: صحيح يا حنين، ويسعد صباحك بالخير. احذروا، خبراء أمن السبراني رصدوا مواقع مزيفة تستغل شعبية فيلم الأوديسي وتعد المستخدم

0: المشاهدة مجانية ثم تطلب منه التسجيل أو إدخال بياناته البنكية. وفي حالات أخرى ظهرت ملفات خبيثة متنكرة على أنها نسخ من الفيلم. المشكلة ليست نسخة مقرصنة فقط، بل احتمال أن تدفع ثمن الفضول ببياناتك وحساباتك، ما قد يحول الفيلم إلى أكبر فخ للتصيد الإلكتروني في 2026. إليك يا حنين.
1: ريان، فعلا احنا تحدثنا عن هذا الفيلم كثير، بس احمد يعني هل معقول انه لسه الناس عم توقع بفخ التنزيل المجاني والمشاهده المجانيه لهلا؟
2: لهلا ولا بكره ولا بعد 100 سنه؟
1: يعني مو سابقه بس برضه الناس
2: طبيعي، هذا طبيعي جدا. اي شيء يخطف الانظار الناس تذهب اليه وتذهب وهي مغمضه. يعني مثلا على سبيل المثال في كاس العالم يعني معروف انه البيع التذاكر فقط عن طريق الموقع الرسمي فيفا. شوف الناس داخلين موقع غريب يحط بياناته البنكيه وبعدين يشوف الرصيد صفر، واضح انه ما في تذاكر، يعني غريب الامر. حتى الفيلم واضح انه سينزل مثلا في المنصه الفلانيه. نشوف الناس رايحين يبحثوا في موقع غريب ما معروف اوله من اخره حتى يشاهدوه مجانا. المشكله هي عمليه القرصنه اللي صارت في اخر فتره يعني لاكثر من فيلم، فالناس صارت تفكر انه خلاص القرصنه راح تكون لكل الافلام. فمثل ما ذكرنا قبل فتره انه اسهل ما نروح على السينما، خلينا نحضرها في البيت. لكن المشكله انه احيانا صار هذا الموضوع مكلف، انك تضغط على لينك واحد ممكن يروح كل حساباتك وبياناتك الخاصه.
1: بس لازم دائما نحط براسنا انه المحتال بركب الترند، يعني لما بشوف
2: احذر.
1: وهنا فيلم مهم او جديد نازل عليه اقبال جدا، هون احنا لازم نحذر بشكل كبير.
3: يس، وهنا هذا الجمهور لماذا هو كما قلتي تكرارا ومرارا هو ينضحك عليه من خلال فكره التصويت الإلكتروني، لأن الجمهور لديه على المستوى النفسي جدا لديه صفة وهي أنه يريد السيطرة ويريد أن يحس بالانتصار، نشوة انتصار أنه لن يدفع نقودا في السينما وبالتالي سيشاهده الشطارة.
1: خلونا نروح كمان خبر آخر. بحديث الصباح، جدل بين دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد الرحمن السيد، أو كما يلقب ويسمى في أمريكا عبدول. شو القصة يا ريان؟
0: شكرا يا حنين. لا يزال الناس يتفاعلون مع منشور ترامب الذي نشره عبر تروث سوشيال، وهو صورة تجمعه بزوجته ميلانيا إلى جانب عبدول وزوجته المحجبة، وكتب أمريكتان مختلفتان جدا. عبدول رد وقال إن ترامب محق في وجود رؤيتين مختلفتين لأمريكا، ثم هاجمه قائلا إن ما يجمع الرئيس وزوجته هو جني المليارات من الأمريكيين وليس الحب. وفي المقابل قال إن رؤيته لأمريكا تركز على أسرة تستطيع تحمل تكاليف الوقود والطعام والرعاية الصحية. كيف ترون هذا الرد يا حنين؟
1: يعني ترامب قال شيء وأكدوا كمان عبدول، بس بالحقيقة أنه لسه هذا الخبر متفاعل كتير في مواقع التواصل الأمريكية.
4: بس مش دفاعا عن ترامب، بس هو كمان عم بيقول أنه بيمثل القيم الأمريكية اللي هي الفخر بانتمائه لأمريكا، عكس ما أكيل لعبدول أنه هو غير فخور أنه أمريكي، وأنه لأنه يحكى أنه هو مناصري من يلي ما بيحبوا أمريكا، ويلي واحد منهم قال واحد منهم قال انه امريكا تستحق مش حدث باحداث سبتمبر.
1: جيلان كثيرون حيختلفوا مع هذا الراي لانه هو نشر صورتين ما تحدث عن تفاصيل،
4: بس هو القيم مش بس الصوره، هو عم يحكي عن قيم امريكا فيرسز قيم.
1: شو رايك برد عبدول؟
3: وهنا ترامب هو يريد ان يقارن ليس بينه وبين عبدول، هو يريد ان يقارن بين ميلانيا ترامب كالسيده الاولى وبين زوجه عبدول. وهنا الناس يعني من ابرز نقاط الجدل على السوشيال ميديا هي فكره ان امرأة عبدول هي زوجة، هي ليست زوجة تقليدية، هي محجبة ولكن هي ليست تقليدية لأنها طبيبة نفسية وطبيبة ناجحة في مجالها. وأيضا عبدول وصفها مرارا وتكرارا في عدد من المؤتمرات الصحفية بأنها كالصخرة التي تدعمه وتسنده
1: وشريكته، وحتى هو حلق وقال أنه إحنا يعني
2: بس أنا أختلف مع الأستاذ حنان،
1: طبيعيين بنحب البانكيكس، بنعمل أكتيفيتيز مع بعض وأنشطة عموما.
4: هلا هدول كيم ترامب وبيعملوا جولف.
1: شكرا كثير لكم. المواضيع كثير جدلية، بس انتهت هذه الفقرة. مشاهدينا فاصل ونعود لمواصلة صباح العربية.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: مشاهدينا، على جولتنا الثانية في صباح العربية، كواليس وآخر الأخبار والقصص الفنية والجدل عربيا وعالميا. تنضم إلينا بهذه الفقرة محررة الشؤون الفنية في الشبكة العربية سهى الوعل، وبتشاركنا الزميلة ريان الظاهر. وبنتقل إليك مباشرة ريان مع الخبر الأول في كواليس.
6: تسلمي يا حنين. خلينا نبدأ بأول خبر. منذ أيام فاجأ الفنان الكويتي طارق العلي جمهوره بمقلب ونشر مقطع فيديو وكأنه رسالة اعتزال، قبل أن يكشف أن المقصود هو اعتزال الكراسي القديمة في المسرح واستبدال بأخرى جديدة. وفي رسالة خاصة لصباح العربية رد العلي على الانتقادات التي أثارها المقطع، وقال إن الهدف كان تقديم فكرة شبابية وغير تقليدية. متابع.
7: أقف عدل، أقف.
8: وهذه عادي ردود الأفعال، ترى كل إعلان يلقى الإيجاب والسلب، الرضا وعدم الرضا. يمكن لأن شوية إعلان فكرته شبابية، بس نبي نقول حق الناس إن احنا غيرنا كراسينا القديمة وغيرنا شغلات في المسرح، يعني فنبي طريقة شي نوصلها لهم. يمكن لو قايلينها بطريقة عادية ما راح توصل بالطريقة أو بالأسلوب الإعلاني اللي سووه الشباب، وهذه فكرتهم. ودائما يقول طارق أفكار الشباب وأفكار الشباب، وإحنا مشينا ويا أفكار الشباب، وإن شاء الله العربية تيها أخبار حلوة عن أعمال الفنية. وإذا بغيت أعتزل ما راح أقول حق أحد، راح أقعد بروحي لما الله يأخذ أمانته. يعني مثل الأسد لو بغى يموت يروح يبعد عن عرينة وعن جماعته، يقعد بروحه يموت بروحه.
5: يعني توضيح صريح وواضح لصباح العربية. سهى صباح الخير، انتفى الجدل هيك؟
9: هو أصلا الموضوع يعني فكرة الاعتزال، يمكن لأنه شوفي لأنه خبر الاعتزال جدا خبر ثقيل.

0: ثقيل. لو بدي أنا ألعب على هذا الوتر إذا ما يكون أمام إعلام مشابه، مش عن كراسي، يعني أبغى أنه أنا أستخدم هذا الخبر الثقيل أو حتى لو كمقلب ما يكون، بس يمكن هو شوفي سوء تقدير لأنه ما بين الجيلين، يعني يمكن هو اعتقد أنه هي فكرة سديدة. أنا أكيدة أنه الشباب اللي معاه أقنعونه هذه الفكرة حتكون قوية وحتلفت النظر، لفتت النظر، بس كانوا الناس يتمنوا من أجل شيء كمان أكبر وأهم. يعني
1: صحيح، يعني الجمهور انقسم إلى أزمة جديدة، لكن في شباك التذاكر المصري عدد من الأفلام قرر حجب إيراداته اليومية أو تعليق إعلانها وسط خلافات حول دقة الأرقام وآليات احتسابها. الأزمة بدأت مع تضارب بيانات إيرادات بعض الأفلام وتحديدا مع فيلمي صقر وكناريا لمحمد وإمام وشيكو وشمشون ودليلة لأحمد العوضي ومي عمر. الأزمة اتسعت مع إعلان منتجين آخرين التوقف عن نشر الأرقام لحين اعتماد آلية موحدة وموثقة لحساب الإيرادات. يعني بدل ما نشوف التباهي بالأرقام الآن حجب الأرقام. وحول الأزمة هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما المصرية تحدث لصباح العربية وقال إن الأرقام المتداولة حاليا لا تصدر عن جهة رسمية موحدة، وإن تضارب المصالح بين بعض أطراف التوزيع قد يكون أحد أسباب الاختلاف. دعونا نتابع.
2: احنا الوقت يعني قررنا بعد الهرج والمرج اللي حاصل ده في الموضوع، وده يقول انا عملت وده يقول انا عملت وده يقول انا عملت، ان احنا دلوقتي في اجتماع نتفق مع الموزعين، لان احنا لازم نتفق مع الموزعين واصحاب دور العرض. فاحنا عندنا شعب في غرفة صناعة السينما اسمها شعبة التوزيع ودور العرض، هنقول لهم يا جماعة دلوقتي احنا لازم نتدخل، وانتوا اكيد اللي كان ليه مصلحة ما بقاش دي مصلحة، واللي كان مبسوط بقى زعلان. فاحنا هنعمل لهم اجتماع كويس دلوقتي لجميع اصحاب دور العرض والموزعين، ان احنا هنتدخل كغرفة، هنبقى عايزين نحط كمبيوتر سيستم في كل دور العرض، وبالتالي احنا ما نستناش لما حد يبلغنا اخر الليل انا عملت كام، لان في الاخر برضه بيبقى في شويه مصالح متعارضه. طبيعه الحال دي احسن، او ده الوسيله الوحيده ان الغرفه هي اللي تطلع الايرادات. يعني هم قاعدين يقولوا الغرفه دايما الغرفه لازم تبقى ايدها طايله. انا مش هقدر احط مندوب من الغرفه في مثلا 700 800 دار عرض ومنهم في الاقاليم وفي القاهره والكلام ده، وبعدين في الاخر برضو انا مش عايز اعتمد على اشخاص، انا عايز اعتمد على كمبيوتر سيستم يجي لي يجمع وفي الاخر اطلع بالرساله.
3: وليه لا، يعني هي فكرة جيدة جدا، تحديدا انه هي مؤقتة لبين ما يلاقوا آلية لفكرة عرض الإيرادات
0: بدقة. هذا الملف الإشكال الحقيقي في هذا الملف انه انا ما كنت اعرف على فكرة هذا الموضوع، انه الاعتماد فعليا بيصير على المجهود الشخصي. يعني في صحفيين قاعدين يحاولوا قدر الامكان، خلص عملوا علاقات مع كل دور العرض، فقاعدين يحاولوا يجمعوا اجمالي الايراد ويطرحوه، بس الارقام قاعده تتضارب. يعني بس بشان شمشون ودليله مثلا، في صحفي نشر انه الايراد، هذا كلام الاسبوع، كان 71 مليون. طيب في صحفي ثاني 71 مليون جنيه، في صحفي ثاني بموقع اخر كمان، والموقعين على فكره مهمه، نشر انه اجمالي ايراد شمشون ودليله 32 مليون. انت شايفه قديش الفرق؟ يعني طبعا اقل من النص.
1: سهاء، في بعض الناس
0: حتى مو قاعده تصبقي هذا المجهود الشخصي، لذلك لازم جهه فعليا. يعني زي ما بصير عندنا بالسعوديه، احنا عندنا هيئه الافلام مثلا تتولى هذه المهمه، انها هي تعطيكي اسبوعيا الايراد بشكل رسمي. هم لازم يصير عندهم نفس الشيء.
1: بتتكلم عن نفاذ التذاكر، يعني في شمشون ودليله، ما بعرف ظاهره نفاذ التذاكر دي كيف بتشوفيها؟ يعني هل ممكن تكون تسويقيه من ناحيه اخرى، او هي ممكن تكون حقيقي وانه الفيلم برضه بيجيب ايرادات عاليه؟
0: شوفي، إذا دار العرض ما رفعت شعار كامل العدد وإنه ما في كراسي، ما تقدر تعتمدي على كلام الموزع أو الفنان، لأنه في الأخير أنا أقدر أجي أقول لك فيلمي جايب تذاكر يعني فول إفريوير، كيف حتتأكدي من كلامي إذا ما في جهة تؤكد هذا الشيء؟
3: وهي دائما بتكون كمان لعبة تسويق، يعني هذا الإعلام بهذا الشكل بيكون من لعبة تسويق من المنتجين أو حتى من الجمهور مرات، وفعلا بنجم عنها أنه ما في دقة كثير بموضوع الإيرادات. عموما شكرا لكم محررة الشؤون الفنية في الشبكة العربية سهى الوعل وأيضا ريان الظاهر. مشاهدينا، إلى موجزنا الإخباري الثاني في صباح العربية مع جيلان.
1: شكرا،
3: تفضلي جيلان.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. جدد الرئيس الأمريكي تأكيده على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على منطقة هرمز.
5: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control
6: over the Hormuz.

0: great right now. They don't have control. We have total control. We own it.
1: وفي سياق متصل قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن متوسط كميات النفط التي عبرت مضيق هرمز بلغت 9 ملايين برميل يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، وأضاف إن إجمالية كميات النفط التي تغادر المنطقة عبر المضيق وخطوط الأنباء ومرافق التصدير بلغ 15 مليون برميل يوميا، وأشار إلى أن كميات النفط التي غادرت المنطقة يوم الأحد وحده تجاوزت 20 مليون برميل متخطية متوسط ما قبل الحرب. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته أنه لن يسمح لإيران أن تهدد جيرانها في الشرق الأوسط مرة أخرى. وفيما يخص ملف الطائرة الرئاسية، قال ترامب أن طائرته التي استقلها خلال عودته من تركيا كانت في خطر كبير، ما دفعه إلى السفر على متن طائرة عسكرية. وتضمن التغيير نقل ترامب بين الطائرات في شاحنة تقديم طعام بسبب المخاوف من تقارير تفيد بوجود تهديد اغتيال محتمل من قبل إيران.

0: قالت مصادر العربية بأن مسيرة هجومية حاولت استهداف محيط معسكر 77 بالطريق الساحلي في مدينة الزاوية وتصدت لها الدفاعات الجوية. مصادر العربية ذكرت أيضا أن طائرة مسيرة هجومية استهدفت مجددا محطة الكهرباء الزاوية ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم.
1: حسبي الله ونعم الوكيل، في من يدب خراب هذه المدينة.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إفراج روسيا عن عنصر مشاة البحرية الأمريكية السابق روبرت جيلمان الذي كان معتقلا لديها بعد أكثر من 4 سنوات من اعتقاله. وأوضح ترامب أن الإفراج جاء لأسباب إنسانية بعد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن الإفراج تم من دون تقديم أي تنازلات. أعلنت السلطات الروسية أن حطام طائرة مسيرة ألحق أضرارا بست مبان سكنية في مدينة نوفورسيسك المطلة على البحر الأسود. وقال رئيس البلدية أن الحادثة أسفر أيضا عن إصابة عشرات الأشخاص وأحدث أضرارا مادية في المدينة التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير السلع الأولية. أعلنت كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر في ثاني تجربة صاروخية من نوعها خلال أقل من أسبوع. وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق الصاروخ من منطقة وونسان شرقي كوريا الشمالية باتجاه البحر، وأشار إلى تعزيز المراقبة وتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان. هذا وحذرت الولايات المتحدة ونحو 40 دولة حليفة الصين من مخاطر إجراء اختبارات الصواريخ البالستية من دون إشعار مسبق، وطالبت الدول بتقديم إخطار قبل الإطلاق بما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن نوع الصاروخ وموعد إطلاقه والمنطقة والمسار المتوقع بهدف الحد من مخاطر سوء التقدير والتصعيد. نهاية الموجز، والآن مجددا إلى حنين وباقي الفقرات صباح العربية.
2: شكرا جيلان.

مشاهدينا بهذه الفقرة ضيفين، بس قبل ما نبدأ فيها بدنا نعطي لمحة عن الشحنات العالمية للروبوتات البشرية. قفزت بنحو 272% في النصف الأول من 2026. تصوروا أنه 97% من هذه الشحنات تأتي من مصانع الصين فقط. الروبوتات البشرية الصينية تعمل الآن بوضوح في مهام مثل تحميل المواد وفرزها وتجميع المكونات حتى تزويد السيارات بالوقود. عموما تتوقع مورغان ستانلي أن يصل حجم سوق الروبوتات البشرية في الصين إلى ملياري دولار هذا العام، ثم يرتفع إلى 15 مليار دولار بحلول 2030.

0: معنا بهاي الفقرة صانع المحتوى والمتهم المهتم عفوا لبكني فيصل السيف، ومعنا أيضا أروان ضيفنا اليوم. هاي تجربة عملية للروبوت البشري، مشاهدينا كيف بتحرك وكيف بيستفزنا إحنا كبشر.
1: حقك كان يستفزنا
0: في استوديو صباح العربية، بس عن جد أنا قلقني.
1: حاضر ولا
0: هلا أروان شكله بشري حجمه أصغر، بس أنت قبل هذه الفقرة قلت لي إنه هو للترفيه أكثر. خلينا نستعرض معك شو الفرق بين الروبوت اللي إحنا هلأ قدامنا والروبوت اللي جبته معك بالمرة الماضية على استوديو صباح العربية.
1: سؤال حلو نبدأ فيه، وصباحكم الله بالخير وعساكم خير وبركة. يعني أول حاجة بلاحظة عليه مسألة اليدين. نفس اليدين ما عنده دكستيريتيز، ما في أصابع.
0: أوكي.
1: هذا الأمر اللي كان موجود على الروبوت الأول، ومما يخلي إنه هذا الروبوت أقرب للترفيه من أي شيء ثاني. الحجم فرق، فالأول كان تقريبا عندكم هنا
0: أطول.
1: وصل بعدين هذا أصغر. الكلفة هو الشيء الصادم، إنه هذاك مثلا بمئة ألف هذا بخمسة وعشرين ألف. خلال أقل من سنة طاحت الكلفة إلى 25%. فهذا يعني إنه في خطر على كثير من الصناعات والأعمال، اللي هذا الروبوت بيكون شيء جدا طبيعي
0: بنفس المميزات ولكن السعر انخفض
1: نوعا ما. نفس المميزات نقدر نقولها بشكل جدا كبير هي اللي موجود، وهذه المميزات خلت هذا الروبوت نوعا ما يكون
0: برقص.
1: للأسف يرقص. يعني تخيلي بعد الأبحاث والتطوير والشغل وكل شيء نهايتها قاعد يرقص. فالفكرة إنه هذا الروبوت الحين كجزء أساسي من التطورات اللي قاعدة تصير في مجال الروبوت. إذا الحين ب 25,000 بعد سنة كان بيكون 2,000 3,000 4,000.
0: وهذا بيتيح يعني وجوده في كتير من ال يعني من البيوت حتى
1: 100%،
0: لأنه أنت عم تقول إنه هو ترفيهي هذا الروبوت
1: 100%.
0: هل له أي مزايا أخرى لها علاقة بمهام مثلا منزلية؟
1: صح، الحين يقدر مثلا المراقبة، إذا ضبطنا بعض الأشياء البرمجية فيه يقدر يكون موجود كريبوت مراقبة بشكل كامل، يجي وقاعد يركض يتمم المراقبة للأماكن بشكل كامل. الكاميرا موجودة، وهذه الفقرة الحين يعني قاعد أصور لكم إياها وحيشوفوها الناس إن شاء الله، أعطيكم إياها خلف الكواليس كيف إنه الروبوت شايفك وطبيعي بشكل
0: بيسلم. طيب
1: يقدر يسلم وكل شيء، يقدر يسلم، ليش ما يسلم؟ يقدر شيك هاندز، يجي عندك يصير يسلم.
0: أيوة.
1: لازم انت تقدر،
0: لازم هو يقرب.
1: حاضر، هو لازم يقرب. تمام، يصير نرجع
0: على الاقل يعطينا حقنا كبشر. شو
1: والله
0: رايك؟
1: والله
0: ايوه.
1: كيف الخوف بس؟
0: يعني انا خايفه منه شوي بس.
1: انه اوكي يجي يسلم على طوله، هذا السلام حقه.
0: اهلا، اوكي بيسلم منيح
1: 100%.
0: انا بس عندي استفسار. احنا اذا بنحتاج الروبوتات وبالاخير تصمم كروبوتات بشرية،
1: صح،
0: شو فايدتها بالضبط؟
1: يكون أقرب للواقع من أنه يصير فيها الصدمة البشرية، من أنك تعرف أنه ما يقدر يسوي شيء. وإذا كنا نحاول نستبدل البشر في من الباب البديهي أنه يكون يشبهنا. فإحنا لما نيجينا الأعمال المنزلية اللي يقدر يقوم فيها هذا بشكل كامل، يقدر يتمم الأعمال المنزلية بشكل كامل، وهنا مع التدريبات والمحاكاة والأمور الصحيحة تلاقي إنه قاعد يتمم هذه الأمور بشكل طيب، لأنه يشبهنا كشكل. لو كان شكله مربع ولا شيء زي كذا، أول شيء بيكون شاذ في الأعمال اللي إحنا نقوم فيها، وحيقدر بس قطاع محدد منها، وأيضا ما حيتناسق معنا بشكل كامل. بس لما يجي هذا وقاعد يلتفت عليكي أولا الاستفزاز موجود
0: نفسيا. أنا لسه بدي أقول لك إنه هاي النقطة تحديدا هي المستفزة بالنسبة للبشر. يعني إحنا متعودين على الآلة، الآلة موجودة في حياتنا، ولكن تصنيعه على شكل بشري وكل يعني نسخة عن نسخة تتحسن الحركة، وبنشوف انسيابية أكثر في الحركة وفي المشية، في حتى الاستجابة.
1: صح.
0: فهذا ممكن بيخلق عامل استفزاز
1: 100%. ولكن يظل القطاع نفسه قاعد يتطور بشكل مخيف، من التسارع، من المحاكاة. النسخة اللي أكبر اللي جت عندكم ظهرت في الاستوديو المرة الماضية، الحين قادرة أنها تستبدل الناس في المصانع، في الأعمال المنزلية. يقدر يرتب، يكنس، يهيئ بعض الأمور، يقدر حتى يطبخ في بعض الأحيان إذا هيئت له البيئة الصحيحة.
0: خلينا نحكي كمان عن الروبوتات اللي دخلت في الصناعات أكثر.
1: جميل، ممتاز. تمام.
0: يعني في صناعات السيارات بشكل كبير هم موجودين.
1: هنا في فرق أساسي. فالروبوتات اللي قاعدين تشوفوها مثلا هنا، هذه روبوتات متممة أو مجهزة لإتمام أشياء محددة في المصانع. فهي تاسك، يدار أو نقدر نقول مهمة

0: دائما قاعدة تدور نفس المهمة، فهي مو مستدامة أو مو متغيرة بالأصح، هي ثابتة الطريقة. هنا الروبوت يقدر يتمم هذه المهام بشكل أفضل من البشر، لأنه يشتغل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع بدون تعب بدون كلام بدون ما اللي يحتاج صيانة فقط، يمكن أمور جدا بسيطة من ناحية الصيانة. وهذا الأمر اللي أشوف إنه الروبوتات هذه قد تستبدل فيها البشر، وحنلاقي إنه أعمال جديدة هي مطلوبة على البشر بوجود هذه الروبوتات.
1: بس أنت حكيت نقطة مهمة عن الصيانة، أكيد بتذكر حادثة تسلا
0: 100%
1: الروبوت اللي طعن المهندس أكثر من مرة وحتى هجم على مهندسين آخرين. هذه نقطة كتير بتخوف، قديش مع تطور الروبوتات قدروا يسيطروا على هامش الخطأ؟
0: ممتاز، يعني شيء زي كذا تثق فيه مستحيل أنا.
1: طبعا لا.
0: نعم في مخاطر موجودة، ولكن في حال عرفنا واستوعبنا هذه المخاطر وحطيناها في closed box زي الصندوق المغلق اللي الروبوت ما يقدر يأخذ المعلومات من الخارج أو ما يقدر يستحدث أي شيء خارج دائرة البرمجة اللي هو فيها، هنا يكون الأمر أأمن، ليس 100% آمن ولكن أأمن بشكل حسن. إن وصلنا لمرحلة نعرف أن المحاكاة الكثيرة اللي صارت موجودة في العالم بتسلسل بعشرات الملايين من المرات، هنا نوصل لسقف أمان عالي زي سيارات التسلا. لما يصير حادث على واحدة منها نفس السيناريو وطريقة التجنب اللي لم تحدث في هذه المرة كل السيارات تعرفها، فصار الاستباقية في مسألة الحرص والتعلم.
1: ببداية حديثنا حكيت أنه الأسعار انخفضت من 100,000 إلى 25,000، ممكن هذا بيجعل يعني بيجعل هذا الروبوت R1 أو غيره بمتناول اليد حابب يتمشى بالاستوديو. ولكن الصين طبعا هي الرائدة حتى الآن في الروبوتات البشرية، بس ممكن إحنا عم نشوف تطورات عند دول تانية.
0: 100%
1: مين أبرز المنافسين؟
0: ممتاز، أشوف أن الصين في عندها تطور جدا كبير من ناحية إيجاد الروبوتات وإشهارها عالميا لأخذ السمعة البداية، ولكن نلاقي أيضا في مجال أو شركات عالمية أمريكية أوروبية قدرت تستحدث في الروبوتات وتدخلها في قطاعات أساسية كقطاعات السلاح أو الصناعة بشكل جدا متسارع. هذا التدخل أعطاهم نقدر نقول استباقية، بل أيضا عندهم أصلا السلسلة اللي سابقا قدروا يضبطوها أن يحطوا هالتقنية في المجال نفسه.
1: شكرا كثير صانع المحتوى التقني فيصل السيف، وكان معنا برضه بالاستوديو صديقنا او عدونا R1. شكرا كافي. مشاهدينا نذهب الآن إلى زوايا المراسلين، وفي الزاوية الأولى اليوم من العراق تنضم إلينا زميلة زينب المشاط. وخبرنا الأول يا زينب، مبادرة لإطلاق الدينار العراقي الرقمي لحل أزمة السيولة.
2: صباح الخير حنين. يعني مبادرة الدينار العراقي الرقمي أطلقت لحل أزمة رواتب الموظفين وأيضا أزمة السيولة. والدينار الرقمي هو عبارة عن محفظة رصينة إلكترونية لكل موظف عراقي يمكنه من خلالها أن يصرف النقود بدون اللجوء أو انتظار العملة الورقية. وبالتالي يعني المبادرة هذه تلاقي ترحيب كبير، لكن المختصون الاقتصاديون أو الخبراء الاقتصاديون في العراق يشيرون إلى أن المصارف العراقية وكذلك البنى التحتية المصرفية قد تكون غير جاهزة لمثل هذه المبادرة. إضافة إلى هذا يعني أطلقت أيضا حملة أو مشروع اقترح مؤخرا وهو لحذف الأصفار من العملة الورقية العراقية، وهو لم يكن هذا المقترح لأول مرة، فقد اقترح في دورات نيابية سابقة، لكن أيضا هذا المقترح برأي الخبراء الاقتصاديين يعني هو ليس حل جذري للأزمة الاقتصادية في العراق، وهو لن يحل يعني أزمة السيولة أو أزمة الرواتب، والأمر يتطلب وضع خطة بعيدة المدى واستيراد الأموال المنهوبة لحل هذه الأزمة بشكل جذري، خاصة وأن حذف الأصفار من الدينار العراقي هو فقط يعني أمر تكميلي وسيعزز ثقة المواطن بالدينار العراقي.
1: فعلا زينب، وطبعا مثل ما ذكرتي موضوع بهم العراقيين، بس في موضوع آخر أيضا وجديد بخصوص مطاردة فتاة في منطقة المنصور، شو التفاصيل؟
2: يعني مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه فتاة تركض هاربة من عدد من أصحاب السيارات الذين يقومون بملاحقتها والتحرش بها أثار جدلا واسعا في الشارع العراقي. طبعا وانقسمت الآراء إلى جزئين كما هو معتاد

من خلال يعني انتشار هذه المقاطع. فالبعض علق لائما المتحرشين وذكر أنه لا شيء يبرر فعل التحرش، وآخرون ذكروا أن الفتاة هي الملامة وذلك

0: الفتاة في نهاية الفيديو والتي تصنف على أنها حركة غير أخلاقية يعني دفعت إلى أن العديد من المتابعين لم يتعاطفوا معها، لكنهم أيضا أكدوا أن هذا الأمر لا يبرر فعل التحرش. على أي حال وزارة الداخلية العراقية لم يعني تترك هذا الحادث يمر بشكل عابر، وقامت بمراقبة ورصد المتحرشين وأصحاب المركبات من خلال كاميرا المراقبة الموزعة في تلك المنطقة، وألقت القبض على عدد من هؤلاء المتحرشين، وسيتم أكيد معاقبتهم وفق المادة 402 من قانون العقوبات العراقي. وهذا الفعل طبعا من قبل وزارة الداخلية العراقي لاقى تفاعل إيجابي على مواقع التواصل،
1: خاصة وأنه هذه حوادث متكررة للأسف، إحنا بنتابعها أكيد ما بتتعلق بالعراق بس. شكرا لك زينب المشاط. مشاهدينا الآن إلى حديث السوشيال مع الزميلة ولاء أبو سرايا.
2: أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. شاب مصري استغاث من داخل ثلاجة سيارة بعد اختطافه واحتجازه في فيديو أثار قلقا واسعا قبل أن تتحرك الشرطة وتحرره. الداخلية كشفت أن المتهمين شقيقان يعملان في تجارة المواد الغذائية، وأن السبب خلاف مالي بسبب بضائع حصل عليها شقيق الشاب ولم يسدد قيمتها، فيما تم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة.
3: السلام عليكم يا جماعة، أنا مخطوف. أنا اسمي توفيق هشام، واحد اسمه سامح بتاع بن من شبرا. الناس دي من شبرا خاطفيني في العربية، وأنا أهو مفيش. الناس دي خاطفيني يا جماعة، الناس دي خاطفيني. حد يلحقني يا جماعة، حد كان بوس النجم. انا بعت لايف لوكيشن لمرات اخويا، تمام؟ اللايف لوكيشن عندها مدته 8 ساعات.
2: لاعب برازيلي سجل هدفا واندفع للاحتفال، لكنه سقط داخل النفق المؤدي لغرف الملابس وأصيب في كاحله قبل أن تأتي الصدمة الكبرى بإلغاء الهدف بداعي التسلل. الموقف الطريف انتشر سريعا على مواقع التواصل، وصفه كثيرون بأنه واحد من أكثر اللاعبين سوءا للحظ. طفل صغير في غزة حاول أن يجد مكانا ينام فيه بعيدا عن الحر، لكن المشهد وثقه وهو في الخارج بلا مأوى أو فراش يحميه. الفيديو يعيد تسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال مع استمرار النزوح ونقص أماكن الإيواء.

الدكتور أحمد عودة في جامعة النجاح قرر أن يشارك طلابه فرحة التخرج بنفسه، فظهر بينهم يحتفل ويرقص معهم وسط أجواء عفوية وضحكات الحضور. الفيديو انتشر على مواقع التواصل ولاقى تفاعلا واسعا بسبب العلاقة القريبة التي ظهرت بين الأستاذ وطلابه.

أب حضر حفل تخرج ابنته، لكنه قرر أن يجعل الفرحة تشمل صديقاتها أيضاً، فبدأ يوزع عليهن الورود واحدة تلو الأخرى. الموقف العفوي انتشر على مواقع التواصل، واعتبره المتابعون لفتة أبوية جميلة في يوم التخرج.

0: شكرا ولا مشاهدينا، موعد جديد مع عيادة الصباح بنناقش فيها أخبار العالم الصحي المتداولة وآخر التطورات والأبحاث الطبية. في هاي الفقرة بيشاركونا ضيوفنا في الاستوديو المتخصص في الطب الحيوي العام الدكتور إسماعيل الطراد، واختصاصي الجلدية والتجميل الدكتور فادي نصر، واستشارية الأمراض المعدية الدكتورة نورة حمدان. أهلا فيكم جميعا. نبدأ بخبرنا الأول في العيادة لليوم مع الرجل الذي يشغل العالم بقراراته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارا تنفيذيا يدعو لتقليص عدد اللقاحات الأساسية الموصى بها للأطفال، وفصل بعض اللقاحات أيضا المركبة إلى جرعات تعطى في زيارات مختلفة. أطباء ومنظمات طبية حذروا من أن هذه الخطوة لا تستند إلى أدلة علمية جديدة وقد تربك الأهل، تزيد احتمال تأخر الأطفال عن الحصول على بعض اللقاحات. لكن قبل أن نفتح النقاش خلونا نتابع شو قال الرئيس الأمريكي ترامب.
1: Decades ago, children received only a small fraction of the vaccines required today. In those times, people were much healthier, and of course, the high rates of autism now observed did not exist. So there's a reason for such epidemic rates of autism, and we're going to bring it back to much closer to where it was. Well, we do not know exactly what the cause is with respect to autism. It is essential to our research efforts that we have the very best vaccine recommendations in the entire world.
0: طيب القرار بيقول لقاحات أقل، بس السؤال بناء على شو؟ أبدأ معك دكتورة.
2: طبعا أي تغيير بجدول اللقاحات لازم يستند على أدلة علمية، موافقة لجنة طبية معينة. نحن بس ما بنطلع على الرقم، بنطلع كمان على الجدول الأمراض اللي بيحمي منها اللقاحات، وكثير أمراض ما عاد شفناها أبدا مثل الحصبة. حتى مثل ما شفنا بالتقرير طلب الرئيس ترامب أنه تفصل ثلاث لقاحات، يعني اللي هن الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وهذا الشيء طبعا بأخر المناعة عند الأطفال وممكن يخلي التزام الأهل للزيارات أقل كتير، بس يصير اللقاحات مفصولة. وطريقة الالتباط اللقاح بالتوحد، في كتير دراسات ما أكدت ارتباطات اللقاحات بالتوحد، فهيدا الشيء موضوع كتير دقيق، وسلامة الأولاد الأطفال طبعا هي أولوية صحية
0: الأطفال أكيد. يعني إضافة إلى أنه في تحفظ كبير على هذا القرار، أيضا دكتور إسماعيل في شريحة كبيرة في الولايات المتحدة بترفض اللقاحات أساسا. أنا عم نزيد ممكن عم نخلق شريحة تانية.
3: نعم صحيح، أنا أعتقد أن ترامب يعني يمارس دوما هوايته بأنه دوما يثير الضجة أو يحاول استرضاء الناخبين بشكل عام. فحركة اجعل أمريكا صحية مجددا اللي انتخبته اللي تدعمه بشكل، وأعتقد يمكن وزير الصحة يمكن كان اسمه جونيور على ما أعتقد، يحاول استرضائه من خلال طرح هذه الأمور التي تتعلق بنظرية المؤامرة. فهذا ما أعتقده.
0: يعني عموما بتضل الأنظار متجهة على هذا الملف لأنه مثل ما قلنا كتير حساس. بس الخبر الثاني في العيادة، انتبه للطريقة التي تتحدث بها مع نفسك لأن عقلك بسمعك. فيديو تجاوز 16 مليون مشاهدة لجراح الأعصاب ومقدم البودكاست الدكتور لي وارن، حذر فيه من تكرار عبارات مثل لن أنجح وأنا فاشل. دكتور إسماعيل، يعني ممكن هذا أفضل شيء لخلق الوعي أو الطاقة الإيجابية، بس فعلا في مبالغة لما إحنا بنقول إحنا عم نبرمج دماغنا حقيقة؟ مثل ما قال الدكتور، قال إنه أنت عم بتعيد تشكيل دماغك بالطريقة اللي بتحكي معه.
3: بالحقيقة من الناحية العلمية هذا الكلام صحيح جدا. لماذا؟ الإنسان الذي يعيش في وسط مليء ومشحون بالسلبية، يرى السلبية، يسمع السلبية، يعايش السلبية، هنا تبدأ حديث ذاتي مع النفس بطريقة سلبية، سواء كانت الاستنتاج العاطفي السلبي أو المشاريع المستقبلية السلبية. هنا يرتفع عندك هرمون يسمى هرمون الكورتيزول بين قوسين هرمون الإجهاد.

0: الذي يؤدي إلى ضرب منظومة الجسم. يعني يصير في عندك حموضة المعدة، يصير في عندك تهيج البطانة الداخلية لجهاز الهضم، فيصير في عندك مبدأ القولون العصبي. أحيانا حتى الأمراض اللي هي ما تسمى بالأمراض المستعصية أيضا تنعكس سلبا على أساس البرمجة الذاتية الداخلية من خلال الأفكار التي تستقيها من الواقع. إذا كان التعاطي الداخلي سلبي فتكون النتائج دوما سلبيا على مستوى الصحة الباطنية.
1: يعني هو منطقي جدا، بس رح ننتقل. تفضل دكتور.
2: ما نتجاوز كثير احيانا انه الامور السلبيه نحن تنعكس علينا، في بعض الاحيان لازم نحن نكون مش متوازنين مع نفسنا.
1: فعلا. طيب، نزلت برد عاديه تحولت الى رحله بين الطوارئ والعنايه المركزه. اسره الطفله المصريه التي تبلغ من العمر 7 سنوات مكه اتهمت صيدليه بصرف دواء للصرع بدل العلاج المكتوب لها لنزلة البرد. بحسب هذه الأسرة فحالة الطفلة تدهورت وظهرت عليها تشنجات وأعراض خطرة قبل اكتشاف اختلاف الدواء عن الوصفة. أكيد دكتورة هنا الخطأ على الصيدلية، بس أيضا في جانب على الأسرة، خاصة أنه دواء يصرف من الصيدلية وممكن مش مع وصف الطبيب.
3: طبعا هلأ في كتير أدواء متشابهة بالأسماء، حتى بالكتابة كتير قريبة لبعضها، وهذا دور الصيدلي يشيك مع عطول الوصفة هل الدواء الموصوف صح أو خطأ. والأهل مش يعني هني راحوا اشتروه أو ما بدون وصفة طبية، كمان هيدا المشكلة التانية اللي صارت مع هيدا الطفلة، لأنه في كتير أدوية بتتشابه مع بعضها وفعلا بتأدي لأزمة مثل ما صار مع
1: كتير تشابه بالأسماء الأدوية، بس كمان بالتعاطي الناس يعني اللي فيه كتير استخفاف بموضوع
2: صح. الأدوية للأسف كل مثل ما قال الدكتور، اعتقد الصيدلين هو مهمته الاساسيه انه يدقق، لان الاهل حتى لو كانوا ما بنقدر نقول انهم جاهلين، لكن حتى لو ما كان عندهم الدرايه كيف حياخذوا الدواء حيعطوه فورا للطفل
1: ممكن
2: امام الصيدلي.
1: طب ولو كانت الروشتة مثلا، احنا دائما بنقول خطه مثل خط الطبيب، دكتور بعتذر منكم دكاتره، بس هل ممكن تكون غلطه مثلا من هذا النوع؟
2: صافي تطبيق وصفتي، هذا ما عاد في داعي الدكتور صار بيروح مباشره للصيدلاني مكتوبه واضحه.
1: عموما شكرا لكم، استفدنا كثير طبعا من كل هذه المعلومات. شكرا لكم في عيادة صباح العربية، لأن نذهب إلى موجز أخبار جديد مع جيلان. تفضلي يا جيلان.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. جهود باكستانية لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وترامب يؤكد عدم ثقته بإيران. النائب العام السوري يعلن للعربية أن دمشق ستبلغ الإنتربول لتنفيذ أحكام الاعتقال بحق الأسد وأعوانه. رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح، ويؤكد أن السلاح المنفلت خطر يهدد الدولة. بعد السيطرة على حريق مصفات الزاوية الليبية، مسيرة تستهدف محطة الكهرباء في المدينة. وفي أخبار الاقتصاد، منظمة العمل الدولية تعلن ارتفاع معدلات بطالة الشباب عالمياً العام الماضي في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي. وفي أخبار الرياضة، الاتحاد السعودي يكتسح الجزيرة الإماراتي برباعية ويتأهل إلى دور المجموعات في دور أبطال آسيا للنخبة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. مع استمرار الجهود الدولية لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث

هذا وتواصل باكستان جهود التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استقبل في طهران وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وخلال اللقاء أشار بزشكيان إلى أهمية العلاقة بين إيران وباكستان في إطار العلاقات الإقليمية، مؤكداً أن تعميق التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في تأمين المصالح المتبادلة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. هذا ولا تزال التوترات في مضيق هرمز على حالها، حيث أعلن الجيش الأمريكي إطلاق النار على سفينة ترفع علم بنما في خليج عمان، واتهمها بمحاولة خرق الحصار المفروض

0: واتهم الجيش الأمريكي هذه السفينة بمحاولة خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقال الجيش الأمريكي إن السفينة تجاهلت تحذيرات بالتوقف وتم استهداف غرفة محركاتها بصواريخ لتعطيلها ومنعها من مواصلة الإبحار تجاه إيران. هذا وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن أمريكا فرضت الحرب على إيران وعليها إنهاؤها ودفع الأموال الإيرانية المجمدة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد أنه على أمريكا إنهاء الحرب في المنطقة بما في ذلك لبنان، وشدد رضائي بأن مضيق هرمز لن يفتح دون قبول شروط إيران، موضحا أن الوسطاء نقلوا هذه الشروط إلى أمريكا، وأكد أن أي اتفاق بين إيران وعمان بشأن عبور هرمز منفصل عن الإغلاق. يأتي كل ذلك بينما كشف تقييم استخباراتي عسكري أمريكي بأن الأولوية الاستراتيجية لإيران تحولت من برنامجها النووي إلى السيطرة على مضيق هرمز، وذلك بحسب المسؤولين الأمريكيين الذين اطلعوا على التقييم. ونقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن المسؤولين أن التقييم خلص إلى أن طهران باتت ترى في المضيق ورقة ضغط أقوى وأكثر فعالية من ملفها النووي. أخبر مسؤولون عسكريون ترامب بأن أي عملية عسكرية أمريكية لفرض السيطرة الكاملة على المضيق ستكون طويلة ومكلفة ودون ضمان النجاح. وبحسب أحد المسؤولين فإن الخطط العسكرية المعدة لمثل هذه العملية تقدر وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الاستضافة.
0: يا أهلا وسهلا. إذن مسؤولون عسكريون أمريكيون يخبرون ترامب بأن أي عملية عسكرية أمريكية لفرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز ستكون طويلة ومكلفة ودموية وأيضا دون ضمان النجاح، لكن ما الخيارات التي توضع أمام الرئيس ترامب الآن بناء على هذا التقييم الاستخباراتي؟
1: يعني لديه عدة خيارات، واحدة من الخيارات التي يثيرها هو الآن هو خيار الضغط الاقتصادي، وهذا الخيار يستثمر في الوقت، ويعني سياسيا هو لا يبدو أن لديه الكثير من الوقت، يعني الانتخابات النصفية بحدود 3 أشهر. مع ذلك يبدو من تصريحاته الأخيرة أنه يعني لا يهتم كثيرا للانتخابات النصفية، وأنه مستعد أن يستثمر في الوقت حتى ما بعد الانتخابات النصفية، وفي هذه الأثناء هو يستثمر أكثر في إمرار أكثر ما يمكن من طاقة من نفط عبر مضيق هرمز، والإبقاء على الأسعار بحدود 80 دولار للبرميل الواحد بهذا المستوى أو أدنى، أعتقد هو يمكن أن يصبر استراتيجيا، بمعنى حتى الانتخابات النصفية يمكن القبول بسعر أعلى نسبيا للنفط مما كان يتصور.

0: تصور الكثيرون منا ما دامت هذه الأسعار لا تتجاوز 100 و110 دولارات للبرميل كما حدث في الجولة الأولى من القتال. قدرت إيران على غلق المضيق غلقا كاملا تتراجع، وأمريكا تمرر تستطيع إمرار بعض الناقلات خصوصا الكبيرة الحجم. الأسبوع الماضي مرر بحدود 50 ناقلة إلى 58 ناقلة في المضيق على الجانب العماني.
1: طب دكتور عقيل، رغم مرور هذه الناقلات، لكن هل يعني ذلك بالفعل أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز سيطرة كاملة كما قال ترامب؟ مثلا هل عادت حركة الملاحة طبيعية كما كانت قبل الحرب؟ هل اطمأنت شركات الشحن والتأمين لإمرار شحناتها وسفنها عبر المضيق كما كان يحدث من قبل؟ وهذا هو ما يعني السيطرة الكاملة للولايات المتحدة على المضيق.
0: لا بالتأكيد ليس للولايات المتحدة مثل هذه السيطرة، هنا المشكلة. لديها خيارات عسكرية وبعضها قد يتخذها الرئيس ترامب. هو كان قريبا من اتخاذ قرار بعملية عسكرية لا قبل أسبوعين أو 10 أيام، ثم توقف عن هذا، أجله على أساس بروز إمكانية حل سلمي تفاوضي مع إيران. الآن هذا الحل يبدو في تراجع، لسنا متأكدين، خلال الأيام القليلة المقبلة ستتضح الصورة. منذ تعيين محسن رضائي تغيرت المطالب الإيرانية. هل هو تغير جدي بإزاء الإعلام للتحشيد المعنوي الإيراني، أم هو تغير في على طاولة التفاوض؟ لحد الآن هذا ليس محسوما، ويبدو أن الرئيس ترامب يعتقد بإمكانية حل سلمي، وهناك بعض التصريحات الباكستانية بهذا الصدد. لكن نحن نتحدث عن أسوأ سيناريو. إذا هذا لا يحدث، فالولايات المتحدة تستمر في الحصار البحري، وربما ضربات عسكرية مستمرة موجعة تساهم بإمرار المزيد من النفط وصولا إلى عملية عسكرية باسترجاع المضيق. هذا الخيار ما يزال مطروحا حقيقة بقوة. السؤال هو متى، وهل الرئيس مستعد لتحمل خسائر بشرية على فرض أنه هذه الخسائر ستكون حتمية. بكل الأحوال الولايات المتحدة تبدي صبرا استراتيجيا لم تكن تبديه في السابق، والحسابات الإيرانية كانت تقوم أنه استخدام المضيق للضغط على أمريكا، تصورا أنه الولايات المتحدة ستتراجع بإزاء هذا الضغط خصوصا مع اقتراب الانتخابات. لكن لا يبدو أنه أن هذا الضغط الإيراني يشتغل ضد الرئيس ترامب.
1: والسؤال أيضا دكتور عقيل، ما الذي يضمن نجاح وديمومة واستمرار أي اتفاق بين الجانبين؟ وهذا ما عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يثق في إيران، وعبر عنه أيضا المسؤولون الإيرانيون بأن الثقة تقريبا شبه منعدمة.
0: هذه مشكلة أخرى، التصاعد الارتياب بين الطرفين، ولذلك هي عملية عض الأصابع بينهما. من سيصرخ أولا؟ التصور الإيراني أنه بسبب قدرة إيران على التضحية والصبر التي أبدتها في السابق، قدرتها لتحمل خسائر عالية، أن الولايات المتحدة هي التي تتراجع، هي التي ستصرخ أولا. لكن الأمر لا يبدو هكذا. قبل يومين أو ثلاثة نائب الرئيس، وأنا أعتقد هو قدم تقييما حقيقيا بعيدا عن مبالغات الرئيس ترامب، قال ما معناه نحن في وسط الحرب، بمعنى أمامنا وقت طويل ونحن لدينا أدوات أخرى كثيرة نستخدمها حسب الحاجة. استعداد واضح أنه عدم الخضوع للضغط الإيراني على أساس المواعيد الانتخابية الأمريكية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية متحدثا إلينا من واشنطن.
0: أهلا وسهلا.

0: ونتحول من هرمز إلى باب المندب، حيث أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء الهجوم الحوثي على السفينة التجارية اليمنية تهامة أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. وكانت وزارة النقل اليمنية أكدت مقتل 3 باكستانيين وإندونيسي من طاقم السفينة تهامة التي استهدفها الحوثي، وأوضحت أن ميليشيات الحوثي استهدفت السفينة اليمنية ب3 صواريخ باليستية في باب المندب، فيما أطلق الحوثيون صاروخاً رابعاً أثناء عمليات إنقاذ طاقم السفينة التجارية بهدف إيقاع مزيد من ضحاياها. هذا وقالت وزارة النقل اليمنية إن استهداف الحوثي للسفن التجارية يهدد إمدادات الغذاء لملايين اليمنيين. هذا وقد لاقى قصف الحوثيين ميناء المخا لاقى ردود فعل واسعة نددت بهذه الجريمة، خاصة وأن ميليشيات الحوثي استهدفت ميناء تجاريا يخدم المدينة ومناطق اليمن بشكل عام وليس هدفا عسكريا. نتابع.
1: ميناء التي قاموا بضربها ليست ميناء عسكرية وإنما هي ميناء مدنية، يقوم في هذه الميناء كثير من العمال، تعول أكثر من 1000 عامل، يعولون أكثر من 1000 أسرة. هذه الميناء ميناء مدنية.
2: أمس بقي صاروخ فتروا هنا وافتتحنا بالعشي أذن الفجر يضربوا علينا الحوثي، واصلت المرة لو 5 أيام ما يضربوا علينا، نرقد وحنا نفتدع ونقوم وحنا خايفانين، اللي يودوا أسرتهم لا يشتروا لهم أي حاجة يخافهم، ما نقدرش نخرج بقى هنا.
3: أنا يعني على حسب القصف الذي يحصل في قبل أمس وأمس، في قبل أمس القصف ظهر الظهر يعني طبعا ضربوا بالميناء، بس يعني الأرض اهتز بالكامل، احنا ارتعبنا يعني عشان مرعوبين ساهرين للفقر، واحنا من الرعب يعني عشان ما نقوم احنا خايفين.
4: نشتغل في ميناء في ميناء المخا، الان ضربت ميناء المخا، الان وين نروح احنا؟ الشعب اليمني وين يروح الان؟ الشعب اليمني اثرت الضربه، اثرت عليه في كل معانا موتور، المتر ما ينفع. كنا الان نشتغل في الميناء، الان اصبحت الميناء عاطله، الان وين نروح؟
0: كان هذا مسمعا من بعض أهالي المخا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على هضبة الجولان لأنها منطقة حيوية لأمن إسرائيل على حد تعبيره. أضاف نتنياهو أن هضبة الجولان أرض إسرائيلية وستظل دائما لإسرائيل وفق تعبيره.
2: هذه هي بحيرة طبرية، وهذه هضبة الجولان، هنا سوريا وهنا لبنان. هذا المكان حيوي لأمننا، والعلم الإسرائيلي يرفرف هنا وسيواصل الرفرفة هنا لأن هذه أرضنا. لكن اليوم عودة هذا المكان إلينا فقد كان دائما لنا، واعتراف الرئيس ترامب بسيادتنا هنا كان الخطوة المهمة الأولى.
1: تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً كبيرة على إسرائيل للدفع نحو إحراز تقدم في خارطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة. أضافت القناة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو ترفض أي صيغة لنزع سلاح جزئي أو تدريجي في قطاع غزة، وأكدت أن تنفيذ خطة مجلس السلام وبدء دخول القوات الدولية إلى القطاع لن يتم قبل أكتوبر المقبل، مع احتمال تأجيل الخطوة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية بحسب القناة. أكد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أن الهجمات التي يقوم بها الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ما هي إلا محاولات لإسقاط السلطة الفلسطينية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تهجير الفلسطينيين. من جهته دان نائب ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، لافتا إلى أن بلاده ستتخذ مزيدا من التدبير أو التدابير بما فيها فرض عقوبات.

0: جددت الممثلة الأمريكية البديلة لشؤون السياسة لدى الأمم المتحدة رفض واشنطن أيضا ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل. وفي إطار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، هدمت القوات الإسرائيلية منزل الفلسطيني فاروق رمضان الذي قتل في يوليو الماضي خلال واحدة من أكثر المواجهات دموية في الضفة منذ أشهر. واندلعت المواجهات في 24 من يوليو الماضي بعد هجوم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على بلدة تل، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل مستوطن إسرائيلي وجندي إسرائيلي وأربعة فلسطينيين من بينهم فاروق رمضان. ينضم إلينا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور من رام الله. أهلا ومرحبا بك سيد عصمت.
1: صباح الخير وتحياتي لكم.
0: يا أهلا وسهلا. لأبدأ معك بما وصف بالضغوط الأمريكية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدفع قدما نحو إحراز تقدم في خطة السلام في غزة، هل تضع تلك الضغوط نتنياهو في ورطة قبل الانتخابات المقبلة؟
1: مرة أخرى تحياتي لكم. يعني إذا بلغت هذه الضغوط تدخل مباشر من الرئيس ترامب ورفض من نتنياهو، فعلا هذا سيخلق أزمة. والأزمة سواء وافق نتنياهو، إذا افترضنا أنه تدخل الرئيس ترامب، هذا سيوقع في يعني مشكلة مع ناخبيه اليمينيين وأتلافه، وإذا رفض سيدخل في مشكلة مع الإدارة الأمريكية، وهذا أيضا ينعكس على الانتخابات، لأن الثقة التي تمنحها الإدارة الأمريكية وطبيعة العلاقة مع الرئيس الأمريكي تنعكس على ثقة الإسرائيليين بأي رئيس وزراء. لكن حتى الآن ما نشهده هو ضغط بوسائل دعينا نقول متنوعة. مثلا قائد القوات الأمريكية كوبر زار بالأمس كريات جات، المقر الأمريكي أو مقر القوات المتعددة التي يعني قوات الاستقرار، وقال من سياق كلامه أن الولايات المتحدة تدعم الخطة تنجحها وإلى آخره. هذا في رسائل لنتنياهو. أيضا كوشنير يضغط على نتنياهو بشكل مباشر ويعطي تطمينات للوسطاء. لكن أنا بتقديري ما لم يتدخل الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، نتنياهو يعرف كيف يقرأ الإدارة الأمريكية، ويعرف كيف يعني أحيانا يحتوي ويدرك اللحظة الحاسمة التي يجب أن ينسحب فيها أو أن يتراجع، وهو على ما يبدو يرى أنها لم تأتي بعد بعدم تدخل الرئيس الأمريكي.
0: إذن هل هناك خشية لدى نتنياهو بأن صداما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون له تأثير شديد على دعم واشنطن له في الانتخابات المقبلة؟
1: صحيح، نتنياهو يتجنب هذا الصدام بخلاف الإدارات الديمقراطية التي كان يتباهى أنه يعني ويستعرض أحيانا ويفتعل أزمات وصدامات معها، لأنه كان لديه الجمهوريين، وكان الآن هو مع الجمهوريين، مع اليمين الأقصى في الجمهوريين، ومع ترامب الصديق الأكبر كما يصفه لإسرائيل، وبالتالي لا مبرر للصدام معه بما أنه يعني على هذه الصفات. ولذلك أنا أعتقد أن نتنياهو يتجنب جدا هذا الأمر، هذا يؤثر على شعبيته، هذا قد يخلق ضغوط، وهذا ربما يدفع ترامب إلى استضافة مثلا أحد منافسي نتنياهو أو إطراء يعني عليه، وبالتالي هذا أيضا يعتبر خسارة انتخابية. أنا أريد أن أقول هنا وربما للمتابع العربي، نتنياهو مهمة حياته الآن هو أن يبقى في الحكم، وهو يرى الحكم يضيع في الاستطلاعات، في مزاج الشارع. حتى المتدينين اليوم بدأوا يقولون لا نريد يعني حكومة مع نتنياهو، لذلك هو سيكرس كل شيء من أجل هذه الانتخابات، ولا يمكن أن يقدم على خطوة يمكن أن تضر به سواء بهذا الاتجاه أو الاتجاه الآخر.
0: في إطار هذا التكريس الذي تتحدث عنه أستاذ عصمت، يستدعي يعني نتنياهو ملف غزة ويرفض الانسحاب، أيضا يتحدث عن هضبة الجولان السوري المحتل ويقول إنها إسرائيلية خالصة، يعرقل المحادثات مع لبنان ويرفض أيضا الانسحاب من الجنوب اللبناني. هل يحاول أن يضع ما يوصف بين قوسين بإنجازات كثيرة في ورقة الناخب الإسرائيلي ويقول أنه أنا الوحيد القادر على حماية أمن إسرائيل؟
1: بالفعل هذه استراتيجية نتنياهو في كل انتخابات، يزرع خوف وهلع، خطر وجود إيران، نووي، حزب الله، حماس إلى آخره، وأنه هو فقط الذي يستطيع أن يواجه هذه التهديدات وهذه التحديات. والآن هو يستعرض إنجازاته ويستعرض قدراته، وكأنه يقول للإسرائيليين أنه أنا فقط الذي

0: يعني يمكن أن تعتمد عليها، علما أنه بتقديري وقراءتنا ومتابعتنا لاستطلاعات الرأي والمزاج العام في إسرائيل، أعتقد أنه هذه القضايا لم تعد هي التي تحتل الأهمية الأولى. الحرب في إيران والمدة التي استغرقتها والأجواء التي تسير فيها لم تعد تشكل هاجس كبير بالنسبة للإسرائيليين. الآن التركيز هو على الوضع الداخلي، على القضاء، على الاقتصاد، على العلاقة مع العالم، على القبول في العالم. ولذلك ربما هذا يصعب مهمة نتنياهو، لأنه شخص مثل آيزنكوت قادر على ترميم العلاقة مع الديمقراطيين، مع الولايات المتحدة، مع الجيل الشاب، حتى من يهود العالم، مع أوروبا، حتى مع الفلسطينيين، ربما قادر على فتح آفاق مع السوريين ودول المنطقة. لذلك أنا أعتقد تخويف نتنياهو هذه السياسة ربما هذه المرة لن تكون مجدية، والأجدى له هو أن يعني يقدم رؤية تفتح آفاق باتجاه الوضع الاقتصادي الاجتماعي القضاء وأيضا العلاقات مع العالم ومع دول المنطقة.
1: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية من رام الله.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أصدر القضاء السوري حكما بحق رئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر. محكمة الجنايات في دمشق التي أصدرت أيضا حكما بإعدام عاطف نجيب ابن خالة المذكورين أكدت أن بشار وماهر سيلاحقان دوليا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهما. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
3: في قاعة محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، حيث كان اسم بشار الأسد يوما مرتبطا بأعلى سلطة في البلاد، تردد اسمه اليوم بصفته المتهم الأول غيابيا وبحكم هو الأشد منذ سقوط نظامه. المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر في أول حكم من هذا النوع يطال رأس النظام السابق ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
2: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
3: لم يكن الحكم مجرد إدانة سياسية بل استند إلى مجموعة من الاتهامات الجنائية التي أوردتها المحكمة، فقد أدانت بشار الأسد بجنايات القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخص بينهم أطفال والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن مسؤوليته ارتبطت بموقعه باعتباره صاحب القرار الأعلى وباستخدام أجهزة الدولة لتنفيذ تلك السياسات. أما ماهر الأسد فواجه اتهامات بالقتل العمد والقصد والتعذيب والتحريض لتقضي المحكمة أيضاً بإعدامه. وشمل الحكم كذلك عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا بالإعدام على خلفية اتهامات بالقتل والتعذيب والتحريض على القتل. لكن الحكم لا يعني تنفيذه فوراً، فهو غيابي بحق بشار وماهر الأسد اللذين غادرا سوريا بعد سقوط النظام، فيما شمل القرار إجراءات لملاحقتهما دولياً. ويمثل الحكم محطة غير مسبوقة في مسار القضاء السوري الجديد باعتباره أول حكم إعدام يصدر بحق رموز النظام السابق، ويفتح مرحلة جديدة من المحاسبة القضائية على الجرائم المنسوبة إلى أركان النظام.
1: من جهته أكد النائب العام السوري حسان التربة في مقابلة للعربية أن السلطات ستتواصل مع الانتربول لتنفيذ أحكام الاعتقال والتسليم بحق المطلوبين. أضاف أن آلاف الأشخاص يخضعون حاليا للمحاكمة في سوريا.
4: لدينا أولا آلاف المواقف حاليا يعني هم أمام التحقيقات والقضاء وسيعرضون على القضاء قريبا وتدريجيا. لدينا الكثير من المتوارين على الأنظار، متوارين سواء داخل سوريا أو خارج سوريا، الإحصائيات موجودة وقد تزيد بحسب ما يتوفر لدينا من معلومات، وذلك كل ذلك طبعا بالتعاون مع وزارة

0: الداخلية ومع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ونعمل على مثل ما ذكرت قبل قليل مع الانتربول الدولي على إلقاء القبض عليهم وتسليمهم لسوريا.
1: النائب العام السوري قال أيضا في تصريحاته للعربية إن أحكام الإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه تمثل يوما تاريخيا للعدالة في سوريا. أضاف أن محاكمات مسؤولي نظام الأسد ستتواصل.
0: في الحقيقة هذا يوم تاريخي أو لحظة فارقة في تاريخ سوريا الحديث، في تاريخ العدالة السورية، وكذلك لحظة تاريخية في مسار العدالة الانتقالية. الرسالة باختصار هي أنه في سوريا الجديدة، أنها سوريا دولة القانون، لا أحد يفلت من العقاب، عهد الإفلات من العقاب. نحن اليوم في بداية محاكمات ستكون ليست قصيرة، هذا أول حكم يصدر في مسار العدالة الانتقالية ضد مرتكبي انتهاكات بحق الشعب السوري.
1: وبشأن المحاكمات، أكد النائب العام السوري للعربية عدم اعتماد الانتقائية في المحاكمات.
0: الوضع في سوريا مختلف تماما، هناك معيار عام نسير عليه باختصار بكلمتين: كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري سيلاحق وسيحاكم، بغض النظر عن الرموز، من أكبر رأس الهرم وهو بشار الأسد إلى أصغر جندي، بل كل من ساهم وحرض وأعان على ارتكاب انتهاك بحق الشعب السوري هو عرضة للملاحقة وللمساءلة. لا يوجد هناك انتقائية ولا انتقام ولا أمور سياسية، هو قضاء، هي عدالة، نحن دولة قانون.
1: إذن مستمعينا، حكم بالإعدام في دمشق وإقامة تحت الرقابة في موسكو. بين القرار القضائي واحتمالات التسليم، يبقى مصير بشار الأسد رهينة لموقف موسكو في اختبار جديد للعلاقة بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
2: في دمشق يصدر بحقه حكم بالإعدام غيابيا، وفي موسكو تستمر حياته ويبقى مصيره رهينا بما تتخذه من قرار ما يجعل تنفيذ الحكم مرتبطا بإمكان توقيفه أو تسليمه إلى السلطات السورية، قرار قد يختبر العلاقة بين البلدين. كثير من الروايات تتحدث عن مكان إقامته، ومعظم أنظارها تتجه نحو مجمع موسكو سيتي، إلا أنه وفي نهاية المطاف النتيجة واحدة: إقامة الأسد جبرية وتحت رقابة صارمة. بالنسبة لبشار الأسد، موسكو لم تعد مجرد عاصمة حليف سياسي، بل إنها المكان الذي يفصل بينه وبين القضاء السوري. أمر تسليمه لن يكون سهلا، ولا يزال خارج الحسابات فيما قد يصبح الأسد ورقة تفاوض، ولا سيما أن الحكم الصادر بحقه قد يفرض حرجا يكون فيه الرئيس الهارب آخر المتضررين، خاصة أن موسكو ودمشق تعيدان بناء العلاقات على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل. وإلى أن يتم البث في مصير بشار الأسد، يبقى الأخير مختفيا في قفصه حتى ولو كان ذهبيا. عبد الجواد الرشت، الحدث، موسكو.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نتحول الآن إلى العراق، حيث وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، حيث جرى بحث عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية. أكد الزيدي أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية. في شأن عراقي أيضا، ذكر بيان للجيش العراقي أن رئيس الأركان عبد الأمير يار الله شارك في اجتماع عسكري رفيع المستوى عقد في الأردن بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ووزير شؤون البشمركة ورئيس أركان البشمركة في حكومة إقليم كردستان. بحث الاجتماع مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، فضلا عن أهمية رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات وتعزيز الجهوزية والقدرات المشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية.

0: من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا الباحث السياسي واثق الجابري. أهلا ومرحبا بك سيد واثق.
1: أهلا حياكم الله.
0: إذن توجيه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، هل هناك بداية توافق داخلي في العراق على هذه المسألة؟
1: نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مستمعيكم ومشاهديكم الكرام. طبعا هو بالتأكيد هنالك تطلعات عراقية أو هنالك رأي عراقي، يعني وربما يكون هو منذ سنوات يعني أو منذ عام 2017، لكن كما يبدو أن هذا المشروع تعطل كثيرا وواجه كثير من الاعتراضات من القوى المسلحة في البداية، ومن ثم عزت هذه القوات أو هذه القوى إلى وجود قوات احتلال، يعني المقصود قوات من التحالف الدولي قوات الأمريكية، ومن ثم قالت أن الوضع الأمني لم يكن مستقرا وجود جماعة إرهابية، لكن بدأت القوات الأجنبية أو تم الاتفاق بين الحكومة العراقية حكومة السيد السوداني والقوات الأمريكية بسحب هذه القوات خلال المراحل، وهذا بدأ من عام 24. الآن اقترب موعد الانسحاب النهائي من
0: صحيح، وهذا ما أعلنه الزيدي بأنها ستنسحب خلال أشهر قليلة إتمام الانسحاب. هل بذلك سيكون هيئة البيئة لنزع هذا السلاح وقطع الطريق على تلك الفصائل وحاملي السلاح كي يقولوا أن لديهم حجة في حمل هذا السلاح؟
1: لا، هو الآن بعد الانسحاب طبعا لا تبقى ذريعة، باعتبار العراق أولا من الداخل مستقر أمنيا، لا توجد جماعات إرهابية، هم ذريعتهم بأن وجود جماعات إرهابية وجود قوات احتلال، لا توجد جماعات إرهابية في الداخل العراقي، والقوات الأجنبية ستنسحب. لذلك مشروع السيد الزيدي أو حديث السيد الزيدي يريد أن ينهي الملف مع انتهاء القوات انسحاب القوات الأمريكية في شهر أيلول، أي أنه لا الانسحاب أو إنهاء هذا الملف لن يكون بعد يعني بعد انسحاب القوات الأجنبية.
0: هل يفترض أن يراعي القانون تصنيف ونوعية هذا السلاح؟ يعني هناك سلاح ضد ما قلت حضرتك أنه بذريعة وجود المحتل مثلا، هناك سلاح ضد الجماعات المسلحة أو الجماعات الإرهابية، هناك سلاح في يد العشائر أيضا، هل لابد أن يراعي القانون هذه المسألة؟
1: أكيد هو شكلت لجان يعني بهذا الصدد، لذلك هي سوف تراعي أنواع السلاح الموجودة في العراق، يعني موجود لدى العشائر، لدى قصائل، لدى جماعات، يعني حتى في المنازل ربما هنالك سلاح، وبعض السلاح قد يكون متوسط أو ثقيل، وبالتالي الحروب التي مرت بالعراق هي تركت هذا الأثر. لكن الآن الأسباب التي كل من يدعي وجود هذه الأسباب هي انتفت، ولذلك الحكومة هي ألزمت كل الأطراف وشكلت لجان ستتابع هذا الملف وتنهي الملف قبل انسحاب القوات الأجنبية أو مع انسحاب القوات الأجنبية، وبالتالي لا يكون لأحد ذريعة. العراق اليوم يريد أن يعمل بشراكات مع دول، يعني حتى مع الولايات المتحدة، مع الدول الجارة، مع المملكة العربية السعودية، الكويت، إيران، الأردن، سوريا، غيرها. كيف يمكن أن تثق الشركات بالمجيء إلى العراق مع وجود سلاح ممكن أن يكون مهددا؟ لذلك السيد الزيدي عمل باتجاه الاتجاه الفساد، محاربة الفساد ونزع السلاح. وهذا الملفان ربما يكون حتى ملف الفساد ارتبط بالسلاح، بعض الفساد الذي مورسه تحت تهديد السلاح واستطاع أن يعطل.
0: ما هذا يقودنا إلى السؤال أيضا عن قدرة الحكومة العراقية على نزع هذا السلاح في مواجهة جماعات لها نفوذ ولها سلطة وقوة أيضا.
1: لا، أنا أعتقد الحكومة لديها القدرة الكافية، واليوم حتى الأصوات التي ربما كانت تدافع عن بقاء السلاح هي أصبحت حجتها ضعيفة، والشارع العراقي والقوى السياسية هي متفقة على مسألة حصر السلاح، بل حتى القوى التي هي الآن تطالبهم بنزع السلاح لا تنكر يعني مثلا دورهم في محاربة الإرهاب، لكن هذا لا يعني بقاء السلاح. إلى الأسف السلاح موازي لقوة الدولة، وبالتالي

0: شتت القوى ربما تدخل العراق بمواقف، وهذا ما دخلنا به يعني في الأيام السابقة، مواقف محرجة للحكومة وللعراق مع الدول الجارة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الباحث السياسي واثق الجابري من العاصمة العراقية بغداد.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلنت شركة الكهرباء في ليبيا احتراق محطة تحويل جنوب الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة جراء استهداف مباشر لها، وقالت إن الهجوم تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب المدينة. كانت مصادر العربية أفادت بأن طائرة مسيرة انقضاضية استهدفت محطة كهرباء الزاوية، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم فيها. هجوم المسيرات على محطة كهرباء الزاوية جاء بعد ساعات من إعلان مؤسسة النفط الليبية سيطرة على حريق في خزان وقود مصفات الزاوية تعرض لهجوم بالمسيرات. وكان مسؤولون في المؤسسة قد أعلنوا عن اندلاع الحريق ناتج عن اصطدام طائرة مسيرة بأحد الخزانات وانفجار أخرى قرب خزان ثان من دون وقوع أضرار أو إصابات. المؤسسة الوطنية حذرت من تواصل الهجمات على مصفات الزاوية والمنشآت التابعة لها، ما قد يدفعها إلى إعلان القوة القاهرة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلنت السلطات الروسية أن حطام طائرة مسيرة ألحق أضرارا بستة مبان سكنية في مدينة نوفورسيسك المطلة على البحر الأسود. وقال رئيس البلدية إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة عشرات الأشخاص وأحدث أضرارا مادية في المدينة التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير السلع الأولية. وفي تطور متصل، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن تقارير استخباراتية أوكرانية كشفت عن استعداد روسيا لحملة تعبئة عامة بعد انتخابات مجلس النواب أو الدوما الروسي المقررة في سبتمبر المقبل. واعتبر زيلنسكي أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهدف إلى إظهار دعم الروس للحرب.
2: بوتين يظن أن إعلان التعبئة العامة ونشر قوات كورية شمالية سيطيلان أمد هذه الحرب وسيصعدان العمليات الهجومية الروسية. نحن مستعدون لذلك ونسعى جاهدين لعرقلة هذه الخطط.
1: كانت هذه تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. ينضم إلينا سامر إلياس الكاتب والباحث بشؤون روسيا وأوراسيا من كوبنهاجن. أهلا ومرحبا بك سيد سامر.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: إن صحت التقارير الأوكرانية بأن بوتين سيشرع في تعبئة جديدة بعد انتخابات أكتوبر، ما دلالة ذلك على الحرب في أوكرانيا؟
3: نعم، في البداية الحديث عن تعبئة جزئية جديدة ربما هو حديث الساعة في روسيا، وهو حديث متواصل منذ شهور طويلة، والجميع يرى بأن هذه التعبئة يجب أن تكون في نهاية الخريف بعد انتهاء أو في الخريف بعد انتهاء انتخابات مجلس الدوما البرلمان الروسي، نظرا لأن هذه الإجراءات لن تكون شعبية ولن تحظى بموافقة من الروس، عند التذكير بما جرى في عام 2022. في خريف عام 2022 فر أكثر من 600 ألف روسي إلى خارج البلاد عندما عبأت روسيا نحو 300 ألف. الجانب الروسي على ما يبدو بأنه في ظل الضربات المتواصلة من قبل أوكرانيا التي تستهدف البنى التحتية والتي أيضا استهدفت مصانع عسكرية وبدأت بإلحاق ضرر كبير، في ظل التقدم البطيء على الجبهات في جبهة دنباس على وجه التحديد في دونيتسك، يريد مزيدا من القوة من أجل حسم هذه الحرب وإنهائها بشكل أساسي لإجبار أوكرانيا على القبول بالشروط الروسية للتفاوض. هذا يمكن أن يتم عبر زيادة القوة النارية، زيادة الصواريخ البالستية الروسية على أوكرانيا.

0: ما نشهد في الأيام الأخيرة، إضافة إلى حركة على الأرض في الجبهات في خطوط التماس عبر زيادة عدد المقاتلين الروس مقارنة بأوكرانيا. روسيا لديها فائض كبير ديموغرافيا وأكبر بنسبة 4 إلى 5 مرات مقارنة بالقدرات الأوكرانية، إضافة إلى موضوع التسليح. لذلك هذا يمكن أن يأتي في إطار عملية حسم هذه الحرب وإجبار أوكرانيا على التفاوض بالشروط الروسية والعودة إلى وأن تحقق روسيا ما تريده من نتيجة هذه الحرب، بغض النظر عن أن يكون ذلك عبر القوة والاستفزاز والإكراه أو عبر التفاوض بالوسيط الأمريكي.
1: هل عامل الوقت مهم بالنسبة لبوتين أم أنه وأم ظروف البلاد واقتصادها على حرب طويلة الأمد؟
0: نعم، العامل الوقت يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من مرحلتين أساسيتين. كان الجانب الروسي يراهن حسب معظم التقديرات ومعظم التقارير وما كشف بأنه سيخوض حربا سريعة خاطفة على أوكرانيا، ولذلك اعتمد تكتيكات معينة في بداية الحرب في شباط فبراير عام 2022. ولكن اليوم نحن منذ عام 2023 نرى بأن هذه الحرب تحولت إلى حرب استنزاف طاحنة لا يتقدم فيها أي طرف من الطرف. نعم، هناك تقدم روسي بطيء، ولكن معظم ما حققته روسيا هو كان في بداية الأيام الأولى للحرب بسيطرتها على الجزء الذي يصل بين شبه جزيرة القرم والمناطق الروسية بريا، بعدما احتلت ماريوبل واحتلت المناطق المحاذية لبحر أزوف. لكن التقدم أصبح بطيئا، حتى أوكرانيا بهجومها المضاد في خريف عام 2022 عندما أعادت مناطق كبيرة كانت احتلتها روسيا سابقا في خاركوف وأزيوم. لكن الواضح تماما بأنه لا يوجد أي إمكانية لتقدم عسكري. ثانيا، حرب الاستنزاف أصبحت حرب منهكة بالنسبة لروسيا وأوكرانيا. نعم، روسيا اليوم يجب أن تنتقل إلى مرحلة جديدة لتنهي هذه الحرب أو تحسمها بشروطها التي تريدها. هناك رهانات في روسيا وأوكرانيا على إنهاء
1: الحرب، لكن لماذا لا توجد يعني رغبة أو حتى دافع لدى الجانبين ليجلسا على طاولة مفاوضات، حتى مع وجود جهود أمريكية أو حتى حديث أمريكي عن جمع الطرفين على طاولة مفاوضات؟ لا يبدو أن الطرفين متحمسان للجلوس أساسا على الطاولة.
0: نعم، كل طرف في الشهور الأخيرة من الطرفين روسيا وأوكرانيا سعى كل منهما من أجل فرض شروط تفاوضية على طاولة التفاوض عبر تصعيد ضرباته في داخل روسيا وفي داخل أوكرانيا، استهداف البنى التحتية، إكراه اقتصادي بشكل كبير، خسائر في الأرواح. وكل طرف هناك خطوط حمراء بالنسبة لديه هي تتجاوز موضوع إمكانية التفاوض. إذن هو التفاوض عبر النار. الجانب الروسي يصر على أنه يجب أن تنسحب أوكرانيا من المناطق الأربعة التي ضمتها في خريف عام 2022، والتي ترى بأنها تعود لروسيا تاريخيا تحت مسمى نوروسيا. في المقابل أوكرانيا ترفض تقديم أي تنازلات. الدافع الأساسي ربما أن روسيا لديها فائض من الإمكانيات المادية والاقتصادية وكيفت اقتصادها في الآونة الأخيرة ومصانعها العسكرية، إضافة إلى دعم حلفائها. في المقابل أوكرانيا تجد بأن الجانب الأوروبي زاد بشكل كبير من مساعداته لأوكرانيا، وأن أوروبا تقف خلف أوكرانيا، نظرا لأن انكسار أوكرانيا يعني بأن أوروبا أصبحت بدفاعات ضعيفة جدا، مهددة كثيرا، وأوروبا تحتاج لسنوات من أجل ترميم بنيتها الدفاعية، وهي بذلك ربما تماطل وتزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة لإطالة أمد هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا سامر إلياس، الكاتبة والباحثة بشؤون روسيا وأوراسيا من كوبنهاجن.

0: أخبار الاقتصاد.
1: بقيت صادرات النفط في المنطقة مرتفعة وفقا لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي أوضح بالقول إن متوسط كميات النفط التي عبرت مضيق هرمز بلغت 9 ملايين برميل يوميا خلال الأيام السبعة الماضية. أضاف أن إجمالية كميات النفط التي تغادر المنطقة عبر المضيق وخطوط الأنابيب ومرافق التصدير بلغ 15 مليون برميل يوميا. وكانت حركة الملاحة في المضيق قد انخفضت بشكل حاد مقارنة بما قبل الحرب، حيث عبرت 17 سفينة فقط

فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع مقابل نحو 100 سفينة يوميا في السابق. ارتفع الذهب بنسبة تقارب 1% مدعوما بتراجع رهانات

لشهر يوليو والتي قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.1% على أساس شهري، والتضخم الأساسي بنحو 0.2%. في أوروبا رفعت موجة الحر أسعار الكهرباء الفورية بأكثر من 20% مع تراجع إنتاج الطاقة النووية في فرنسا وتباطؤ سرعة الرياح في ألمانيا. أظهرت بيانات الـSEG أن أسعار الكهرباء الفرنسية قفزت بنسبة 21.8% لتصل إلى 142 يورو لكل ميجاوات في الساعة. في أوروبا يتوافد السياح على غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا لمشاهدة كسوف كلي للشمس لمدة 2:18 فقط، وهو ما رفع أسعار الفنادق لمستويات قياسية. وبحسب بيانات لايت هاوس، فقد تجاوز متوسط أسعار الغرف في العاصمة الأيسلندية 1000 دولار في الليلة التي سيحدث فيها الكسوف. بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعد جديدة للحد من نفايات التغليف في إطار خطة تستهدف خفضها بنسبة 15% بحلول عام 2040، ومعالجة أثارها البيئية والصحية. تشمل الإجراءات تدريجيا إلزام الشركات باستخدام عبوات قابلة لإعادة التدوير وتقليل مواد التغليف. أفادت منظمة العمل الدولية بأن معدل بطالة الشباب ارتفع عالمياً العام الماضي، فيما سجلت بعض أكبر الزيادات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وذلك في ظل الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي. ويظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية حول تشغيل الشباب أن معدل البطالة العالمي للفئة العمرية ما بين 15 إلى 24 عاماً بلغ 12% في العام الماضي.

0: أخبار الرياضة.
1: نبدأ أخبار الرياضة بتأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه العريض على مضيفي الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف. افتتح الاتحاد رباعيته عبر لاعبه الهولندي ستيفن بيرغوين في الدقيقة 12، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 38. وفي الشوط الثاني عزز الاتحاد تقدمه بهدف ثالث عبر حسام عوار في الدقيقة 54، فيما سجل مروان الصحفي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 69 قبل أن يسجل الجزيرة هدفا شرفيا بواسطة سيمون بايزا في الدقيقة 80. بهذه النتيجة يصبح الاتحاد خامس فريق سعودي يشارك في البطولة إلى جانب النصر والهلال والأهلي والقادسية. تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو في ظل الضغوط المتصاعدة والمطالب برحيله عن رئاسة فيفا. كتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن فيفا سترتكب خطأ فادحا إذا فكرت لأي سبب كان في استبدال إنفانتينو، واصفا إياه بالرائع. هذا وتصاعدت حالة الغضب داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاه جاني إنفانتينو رئيس المنظمة، وسط انتقادات من موظفين داخليين لطريقة إدارته وقراراته الأخيرة، حيث نقلت صحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية عن مصادر داخل الاتحاد الدولي قولها إن حالة من الإحباط تسود بين الموظفين، واعتبرت أن تحركات إنفانتينو السياسية والتجارية أضرت بالعمل الذي يقومون به داخل المؤسسة.

0: إذن من البطاقة الحمراء في المكتب البيضاوي إلى أزمة بيع حقوق المونديال، علاقة إنفانتينو وترامب تتصدر المشهد الكروي من جديد. نتابع تفاصيلها في هذا التقرير.
1: البداية كانت ببطاقة حمراء، ففي عام 2018 دخل جياني إنفانتينو المكتب الأبيض أوالت

0: تقى دونالد ترامب وقدم له بطاقة حمراء ضخمة كهدية. يومها شرح رئيس فيفا للرئيس الأمريكي وظيفتها بطريقة مازحة بأن البطاقة تسمح لك بإخراج أي شخص تريد. ترامب أخذها ورفعها أمام الصحفيين وضحك الجميع، مشهد بدا وقتها عابرة، لكنه كان بداية علاقة ستكبر كثيراً خلال السنوات التالية وتنتقل من المكتب الأبيض إلى دافوس ومن اجتماعات السياسة إلى ملاعب كأس العالم. في عام 2000 وقف إنفانتينو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وأشاد بترامب علناً، وذهب إلى تشبيه شخصيته بعقلية كبار الرياضيين. ومع اقتراب كأس العالم 2026 أصبح التقارب بين الرجلين أكثر وضوحا، قبل أن يمنح إنفانتينو ترامب في ديسمبر 2025 النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام. ثم جاء المونديال وتكرر ظهور الرجلين معا في أبرز محطات البطولة وصولا إلى المشهد الختامي في نيوجيرسي. ووسط كل هذه المشاهد عادت البطاقة الحمراء إلى قصة الرجلين بعد 8 سنوات، لكن هذه المرة لم تكن هدية ولا مسحة. فبعد طرد مهاجم المنتخب الأمريكي بالوغان، دخل ترامب على الخط واتصل بإنفانتينو مطالباً بمراجعة القرار قبل أن يعلق فيفا عقوبة الإيقاف ويصبح بالوغان متاحاً للمشاركة من جديد. إلا أن المشهد تغير بالكامل بعد أسابيع فقط. إنفانتينو وجد نفسه أمام واحدة من أصعب أزماته منذ وصوله إلى رئاسة فيفا، بعد الكشف عن مشروع لبيع نحو 20% من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. الخطة أثارت معارضة واسعة داخل فيفا وخارجه، وزادت حدتها مع تقارير كشفت أن مسؤولين كبار في الاتحاد لم يكونوا على علم بتفاصيلها قبل أن يتم التخلي عنها. ومع تصاعد الضغوط على إنفانتينو دخل ترامب على الخط. تقارير صحفية تحدثت بداية عن تواصل رئيس فيفا مع الإدارة الأمريكية قبل أن يتحول الدعم إلى موقف علني من الرئيس الأمريكي. ترامب كتب عبر تروث سوشال أن فيفا سترتكب ما أسماه بالخطأ الفادح إذا فكرت في استبدال إنفانتينو، ووصفه بالرائع معتبراً أنه قاد كأس العالم الأخيرة إلى نجاح غير مسبوق.
1: كشف روبرتو روزيتي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعديلات تحكيمية جديدة ستطبق في المسابقات الأوروبية خلال الموسم المقبل، على رأسها دوري أبطال أوروبا، بهدف زيادة وقت اللعب وتقليل فترات التوقف وتبسيط استخدام تقنية حكم الفيديو. روزيتي أكد أن اللاعبين لن يتعرضوا للعقوبة لمجرد تغطية أفواههم أثناء الحديث داخل الملعب. كما تمنح التعليمات اللاعب المستبدل 10 ثوان فقط لمغادرة الملعب، وفي حال تأخره سيبقى خارجه لمدة دقيقة. أما استراحات شرب المياه فلن تكون إلزامية في جميع المباريات، ولكن ستحدد وفق درجة الحرارة والظروف المحيطة بكل مباراة. كما شدد روزيتي على ضرورة اقتصار تدخل تقنيات الفار على تصحيح الأخطاء الواضحة. يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي اليوم في مباراة كأس السوبر الأوروبية التي تحتضنها مدينة سالزبورغ النمساوية. يدخل باريس سان جيرمان الفرنسي المواجهة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا ساعيا إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة القارية وإضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه. في المقابل يخوض أستون فيلا كأس السوبر الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح عندي
4: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

ثمن قليلة. تفصيلنا عن افتتاح السوق السعودية. جلسة يوم أمس حملت تراجعات طفيفة في نهاية الجلسة بعشرين نقطة مئوية بعد أن كانت الجلسة متقلبة، كانت على ارتفاع في معظم فترات الجلسة، وصلنا إلى مستويات 10,875 نقطة، ولكن كان في تحسن لمستويات سيولة اقتربت من 4.9 مليار ريال. انتهى موسم النتائج. النتائج أتت إيجابية في بعض القطاعات، في قطاع البنوك نمو الأرباح بحوالي 8%، وأيضا في قطاع التأمين بحوالي 25%. إذن في هذه الجلسة نفتتح السوق على تراجعات طفيفة بحوالي 10 نقاط. سنعطي السوق بعض الوقت ليحدد اتجاهه ونبدأ مع عناوين نبض السوق على شاشة العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن وهذه العناوين. إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط وسط استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. والرئيس التنفيذي لمجموعة MBC يؤكد العربية بزنس أن المجموعة تتوقع نمو الإيرادات بدعم من الأداء القوي لMBC شاهد. وأسواق عبد الله العثيم تتحول للخسارة بنحو 107 ملايين ريال في الربع الثاني بفعل زيادة غير اعتيادية في المخزونات. وأيضا نتابع في نبض السوق، أرباح السعودية الألمانية الفصلية تنمو ب 73% إلى 43 مليون ريال بالتماشي مع التوقعات.

إذن ختام إيجابي لموسم الأرباح في الربع الثاني، تتفاعل معه السوق شيئا ما. يوم أمس كان في سيل من نتائج الشركات بعد إغلاق السوق، آخر دفعة من هذه الإعلانات، ونرى السوق الآن شيء من التقلب. في بداية هذه الجلسة افتتحنا في المنطقة الحمراء، ولكن الآن نتحول إلى ارتفاعات طفيفة. طبعا ما زال لدينا بعض الوقت لنرى كيف يتفاعل السوق مع هذه النتائج، ولكن لنأخذ الأسهم الأكثر تداولا. بعض الشركات التي أعلنت نتائجها يوم أمس نراها في صدارة القيم. أسواق عبدالله العتيم كانت خسائر مفاجئة ب 107 ملايين ريال، مع ارتفاع كبير بمخصصات المخزونات. تقول أن هناك ارتفاع بالمخزونات بسبب تطبيق نظام ERP، هذا أثر على سلاسل الإمداد وأدى إلى تغير في طريقة

تكوين المخزونات. أيضا نرى تداولات على سابك على الصناعات الكهربائية على صناعات شركة الزامل أيضا من الشركات التي أعلنت نتائجها. سنفصل بعض من هذه النتائج لاحقا. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا إذن ارتفاعات قوية على الأسماك على أميانتيت على الحفر العربية وعلى بقطاع الحفر أيضا في طباعة وتغليف. طبعا الأرقام تتغير. الخدمات الأرضية بقطاع الحفر في لدينا أخبار من أديس تقول أنها تلقت إشعارا بإعادة تشغيل كل منصات الحفر البحرية التي كانت قد توقف العمل بها خلال فترة الحرب، وبالتالي الآن تتوقع العودة إلى نسبة تشغيل ب100% في نهاية الربع الثالث. طبعا شركة أديس كانت قد أعلنت نتائجها قبل يومين، وكانت في ذلك الحين تقول أنه في 5 من الحفارات العشر التي توقفت عادت إلى العمل في السعودية وقطر، وليس فقط الحفارات التي تعمل في السعودية. هذه الأسهم الأكثر تراجعا تكوين البحر الأحمر، وأيضا تراجعات على صافولا وعلى دراية. إذا لنفصل قليلا بعض الأرباح التي صدرت بعد إغلاق جلسة يوم أمس. آخر دفعة من أعلانات نتائج الربع الثاني، أعمال المدينة الاقتصادية سجلت خسائر في الربع الثاني ب 22 مليون ريال، هذا تقليص للخسائر بحوالي 76%. النتائج الإيجابية أتت من السعودي الألماني، ارتفاع قوي للأرباح بحوالي 73% لمستويات 34.3 مليون ريال، وأيضا ارتفاع حتى على الأساس الفصلي بحوالي 2.6%، ارتفاع الإيرادات بحوالي 7% إلى 845 مليون ريال. الشركة تتحدث عن ارتفاع الإيرادات نتيجة للنجاح في استحداث وتوسيع مصادر إيرادات جديدة كما تقول، وأيضا توسع بخدمات الرعاية الطبية التخصصية والخدمات الجراحية. من شركة صناعات اللي كانت اسمها الزامل سابقا، صافي الربح قفز بشكل كبير 460% إلى 44.4 مليون ريال. الإيرادات تراجعت ب 2.7%، ولكن على أساس فصلي الارتفاع في الإيرادات بحوالي 5.3%. تحدث الشركة عن تحسن إجمالي الربح الجروس بروفيت في قطاعات التكييف وقطاع الحديد وقطاع العزل، وأيضا ارتفاع بالدخل التشغيلي في قطاعي الحديد والعزل، يعني في تحسن بالهوامش، وأيضا استفادت من انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل. من الشركات التي أعلنت نتائجها يوم أمس أيضا سينومي ريتيل لديها خسائر ب 80.9 مليون ريال، هذا تقليص الخسائر تقريبا بحوالي 21%، ولكن الإيجابي أنه لديها تحسن بالإيرادات بحوالي 11.5% على أساس سنوي، ولكن إذا أخذنا على أساس فصلي هناك تراجع بالإيرادات حقيقة بحوالي 8%. الشركة تتحدث عن ارتفاع في مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية، ارتفاع ملحوظ ب 13% على أساس سنوي، وأيضا لديها ارتفاع بمصروفات البيع والتسويق بقرابة 20%، وأيضا سجلت انخفاضا في قيمة الأصول غير المالية بحوالي 55 مليون ريال، هذا أثر على النتائج. مشاهدينا إلى جولة الآن على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها مع بدء تداولات جلسة اليوم في أسواق السعودية. البداية من أسواق الطاقة، حيث رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتوقعت الإدارة أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولارا في الربع الثالث بزيادة 11 دولارا بالمقارنة مع توقعاتها الشهر الماضي. وأعلنت شركة بيكر هيوز عن توقيع عقد متعدد السنوات مع شركة نفط الكويت بهدف تسريع تطوير واستخدام التقنيات الحديثة في قطاع النفط والغاز الكويتي. بموجب هذا الاتفاق ستصبح بيكر هيوز شريكا تكنولوجيا في وادي الأحمدي للابتكار، وهو مركز الR&D أو الأبحاث والابتكار التابع لشركة نفط الكويت. الأسواق اليوم تترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو. التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بعشر النقطة المئوية على أساس شهري، والكور إنفليشن أو الكور CPI بحوالي 0.2% أيضا على أساس شهري. أما على الأساس السنوي يتوقع أن يتباطأ التضخم العام إلى 3.4% من 3.5% الشهر الماضي، والأساسي أو الكور CPI إلى 2.5% بانخفاض 0.2% عن شهر يونيو. في الأسواق الأمريكية في وول ستريت كانت الأنظار كلها على سهم كور ويف

الذي قفز بنحو 14% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد نتائج قوية تجاوزت فيها نتائج شركة البنية التحتية الذكاء الاصطناعي توقعات وول ستريت، وأيضا رفعت الشركة توقعاتها للعام بالكامل. من جهة أخرى أيضا كانت هناك نتائج منتظرة من شركة سوبر مايكرو كمبيوترز، أتت بتوقعات أو بجايدنس أقوى بكثير من توقعات وول ستريت للربع الحالي، وهذه إشارة أيضا إلى استمرار قوة الطلب على الخوادم المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهذا دفع أسواق كوريا الجنوبية اليوم لارتفاع بقوة بقيادة سهمي سامسونج وإس كي هينكس.

0: لنحدث حركة الأسواق الخليجية في جلسة اليوم على وقع التطورات المستجدة في الأوضاع الجيوسياسية. إذن كيف تتحرك الأسواق؟ الأسواق الإماراتية على ارتفاع طفيف للغاية، أقل من 10 نقطة مئوية في دبي وتقريبا 10 نقطة مئوية على فادكس 15 بأبوظبي. بأسواق الكويت ارتفاعات على كل المؤشرات، ولكن تفوق للكويت الرئيسي الأوسع نطاقا على المؤشر القيادي. إلى قطر ارتفاعات طفيفة للغاية، وفي مسقط تراجعات بعد جلسات متعددة من التحسن، وفي البحرين حركة أفقية إلى حد بعيد. أسعار النفط تتحرك على وقع أخبار متعددة، ولكن بشكل عام العلاوة الجيوسياسية مرتفعة الآن. ترامب يوم أمس أصدر تصريحا متشددا تجاه إيران، من بعده عادت أسعار النفط إلى ارتفاع كانت قد تراجعت خلال الجلسة بعد تصريحات باكستانية عن تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز. ولكن التصريحات الجديدة من إيران، من الحرس الثوري ومن مجلس الأمن القومي الإيراني، أمين عام مجلس الأمن القومي، يقول أنه لن يفتح المضيق إلا إذا وافقت الولايات المتحدة على إنهاء الحرب ورفع الحصار ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية. إذا هذا تصريح متشدد من إيران، تصريح يقابله متشدد أيضا من ترامب. نرى معه هذه العلاوة الجيوسياسية وأيضا الهجمات المستمرة، هجمة حوثية في البحر الأحمر على أحدى السفن التجارية، وأيضا ضربة من القوات الأمريكية لاعتراض لسفينة ترفع علم بنما كانت تحاول كسر الحصار على إيران. للمزيد حول أسواق الطاقة ينضم إلينا مباشرة من دبي جنيف شاه، نائب رئيس أسواق السلع في قطاع النفط لدى شركة تريستاد إنرجي. أهلا بك جنيف. وزير الطاقة الأمريكي يقول أنه معدل تدفق النفط عبر مضيق هرمز تحسن بشكل ملموس، يقول وصل إلى معدل 9 ملايين برميل يوميا، وإذا ضفنا خطوط الأنابيب نصل إلى 15 مليون برميل يوميا، مع أنه بيانات الشحن تقول أنه الحركة تراجعت كثيرا يوم الاثنين. ما هي أحدث البيانات حول حركة شحن النفط أو نقل النفط عبر مضيق هرمز وأيضا عبر البحر الأحمر؟
1: صباح الخير، شكرا على الاستضافة. بالفعل هذا الموضوع موضوع مناقشة الآن، لا سيما فيما يتعلق بالبيانات المختلفة. بالنسبة إلينا نرى بالفعل أن هنالك عدد صغير أو قليل جدا من النفط الذي يتدفق عبر مضيق هرمز، نتحدث عن 2 مليون إلى 3 ملايين برميل نفط فقط في اليوم الواحد بحسب ما تعقبناه. بالإضافة إلى ذلك هنالك تحديات مختلفة تتعلق بزيادة الأرقام، لا سيما بناء على الاتفاق الذي من المتوقع إبرامه، ولكن فيما يتعلق بالسفن وفيما يتعلق بكل إذن النقلات التي تمر هنالك حالة من عدم اليقين، وذلك الأمر يؤكد بالفعل أن هنالك ربما زيادة تصل إلى 500,000 دولار في اليوم الواحد، لا سيما فيما يتعلق بالعدد الذي كان 200,000 دولار. إذن التدفق هو محدود.

0: الوعود بشكل كبير، والأمر يتعلق بشكل كبير على ما إذا سيتم إبرام هذا الاتفاق وإلى أي مدى سيستمر هذا الاتفاق.
1: يعني ماذا ما الذي يمكن أن يكون قد استند إليه وزير الطاقة الأمريكي؟ هل يمكن أن تكون هناك عمليات مرور لا تصدها شركات تتبع السفن أو لا تصدها الرادارات؟
0: بالفعل هنالك عدد من الأمور المختلفة التي يمكن الحديث عنها، لا سيما في الأسبوعين الأخيرين. بالفعل كان هنالك زيادة، ولكن إذا ما نظرنا بالفعل الممر الذي يتعلق بخط أنابيب النفط السعودي، بالفعل ممكن ربما الوصول إلى هذه الأرقام، لأن الممر الجنوبي السعودي بالفعل يمر عبره ناقلات نفط وأكثر، وهذا الأمر قد يصل إلى 3 ملايين برميل تقريبا في اليوم الواحد. إذن ربما قد يكون هنالك وصول لعدد تقريبا 9 ملايين برميل نفط في شكل عام.
1: الآن عند هذه المستويات من الأسعار نرى مزيج برنت قريبا من مستويات $90 وخام نايمكس بين 83 إلى 84. هذه الأسعار برأيك هل هي تسعر الوضع الحالي للإمدادات في السوق، أم أنها تسعر شيء مستقبلي يتعلق بالتفاؤل بإمكانية فتح المضيق قريبا؟
0: بالفعل السوق الآن يتخذ ربما صفعة فيما يتعلق بالأسعار من الأسبوع الأخير حتى اليوم، حيث هنالك زيادة 8 إلى 9 دولارات من يوم الجمعة حتى اليوم، الذي قد يصل السعر تقريبا إلى $90 لسعر النفط الخام. إذن الأمر يتعلق بالفعل بما يتعلق بسيناريو ربما إعادة الحرب أو حتى تصعيد في هذه الحرب، إذن فيما يتعلق أيضا بالاتفاق بين سلطنة عمان وبين إيران حول المضيق. إذن بالفعل فيما يتعلق بالسوق الحقيقية بالفعل هو يتعلق بالمنتجات، حيث يمكن رؤية بالفعل أن الأسعار أسعار الغاز في أوروبا ترتفع إلى $70 وحتى أكثر من ذلك، وهذا الأمر يشكل الكثير من التحديات، لا سيما بأن هذا الأمر سيستمر أيضا في الضغط لأن المخزونات أيضا تبدأ بالانخفاض. إذن بالفعل الأمر يتعلق بحالة عدم اليقين الجيوسياسية، ولكن يجب أن نظر بالفعل إلى الجوهر في السوق لأننا نرى بالفعل في هذه المرحلة المستقبلية حيث المخزونات تنخفض بشكل كبير، لذلك هنا يجب بالفعل النظر إلى هذا الأمر.
1: أود أن أسألك أيضا عن تطورات تشهدها منطقة أخرى، يعني بين روسيا وأوكرانيا هناك هجمات متبادلة تؤثر على منشآت الطاقة، وهناك إغلاق لمجمع كبير للتكرير في روسيا. إلى أي حد يمكن لهذه الأنباء أن تؤثر على أسعار المنتجات على الأقل؟
0: بالفعل هذا أمر مثير للاهتمام ونتحدث عنه لفترة طويلة لأكثر من عدة أشهر، والسبب الأساسي هو أن أسعار الوقود الآن في روسيا ترتفع بشكل كبير، وأيضا الأمر يتعلق بالنظام الروسي الداخلي، حيث ليست هنالك الكثير من الوقود أو منتجات الوقود الموجودة الآن في روسيا. إذن بالفعل كان هنالك انخفاض إلى 4 ملايين برميل في اليوم من 5 ملايين برميل تقريبا، وهذا أمر يشكل الكثير من التحديات لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات. إذن روسيا بالفعل هي تصدر الغاز والنفط، ولكن منذ العام 2022 الأمر انخفض لأن الأمر يتعلق بالصادرات الروسية التي لم تعد موجودة في السوق، وهذا الأمر يشكل قيودا على أنظمة أخرى. إذن ليست هنالك وفرة الآن للديزل أو حتى للوقود لا سيما حيث لا يتم تصديرها إلى دول أخرى، ولذلك يمكن رؤية بالفعل تصعيد فيما يتعلق أيضا بهجمات المسيرات على منشآت الطاقة ومنشآت التكرير في روسيا، وهذا الأمر يساهم أيضا في زيادة المشكلة وزيادة الطين باللتة.
1: أشكرك جزيل الشكر جنيف شاه، نائب رئيس أسواق السلع في قطاع النفط لدى شركة ريستارت إنرجي. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه ارتفاع أسعار الفنادق في أوروبا قبل كسوف شمسي تاريخي.

0: الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-1191.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
4: أهلا بكم من جديد لنتابع حركة المؤشرات المصرية في هذه الأثناء. في أخبار من مصر مهمة بالمناسبة تتعلق بقطاع الطاقة، في استقبال عطاءات لكونسيشنز أو لامتيازات في قطاع النفط والغاز، 14 امتياز تعتزم مصر تقديمها. بالسوق اليوم حركة جيدة على مختلف المؤشرات، ولكن استمرار لتفوق المؤشر 70 للمؤشر 30. اليوم الفجوة تقلصت قليلا، يوم أمس كان حركة متباينة تماما بين هذين المؤشرين. هذه الأسهم القيادية. إذا التجاري الدولي اليوم على ارتفاع طفيف، ربما هذا يخفف الضغط على الجي اكس 30. وطلعت مصطفى اليوم تراجعات ب 16 نقطة مئوية. المصرية اتصالات أيضا بعض تراجعات. القطاع المالي هو الذي تغير بشكل واضح، ارتفاعات على إي فاينانس ب 2.5%، فوري ارتفاعات طفيفة، وقيل الأسمدة ارتفاعات ب 1%، وارتفاعات على بلتون. ربما القطاع المالي هو الذي يدعم السوق اليوم بشكل واضح. النتائج التي تبعناها في وول ستريت بعد الإغلاق يوم أمس من كور ويف ومن من شركة سوبر مايكرون تنعكس اليوم على أسواق آسيا بشكل واضح. ارتفاع لأسهم شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية بأكثر من 8%، مدفوعة أيضا بتقرير إعلامي محلي أفاد بأن تيمسيك هولدينج الكوري السنغافورية تدرس الاستثمار في أسهم هذا القطاع. أسهم سامسونج إلكترونيكس وأسهم إس كي هاينكس قفزت بشكل كبير بأكثر من 8% بعد هذا التقرير الذي أشار إلى أن صندوق ثروة السيادة السنغافوري يبحث توقيت الاستثمارات مع خطط لتنفيذها مباشرة عبر فريق الاستثمار الداخلي. وانعكس ذلك على السوق الكورية الجنوبية ككل، حيث قفز مؤشر كوسبي بنحو 5%. تأتي هذه المكاسب بعد موجة حادة من البيع تعرضت لها أسواق شركات الرقائق خلال شهر يوليو، وسط تزايد المخاوف بشأن وتيرة التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وما تبع ذلك من تقليص مراكز استثمارية ممولة بالرافعة المالية. المؤشرات الآسيوية أيضا اليوم فيها تباين. اليوم السوق اليابانية تعود بعد عطلة يوم أمس، نيكي مرتفع ب 18 نقطة مئوية، كذلك توبكس، هانك سينك على تراجع ب 1%، كوسبي المكاسب تقلصت إلى 4% وأقل من 4% بعد أن كانت قد تجاوزت 5%، وفي أستراليا تراجع لـ ASX 200.

0: في أوروبا يتوافد السياح على جرينلاند وأيسلند وإسبانيا لمشاهدة كسوف كلي للشمس يستمر لمدة 2:18 اليوم، وهو ما رفع أسعار الفنادق إلى مستويات قياسية. بحسب بيانات للايت هاوس، تجاوز متوسط أسعار الغرف في العاصمة الأيسلندية 1000 دولار في الليلة، في هذه الليلة التي سيحدث فيها الكسوف بزيادة 140% مقارنة بالتاريخ نفسه من العام 2025. كما باعت شركات الرحلات البحرية تذاكرها بالكامل لمشاهدة الكسوف قبالة سواحل إسبانيا وأيسلندا. وتوقعت الحكومة الإسبانية أن يصل الإنفاق السياحي من الكسوف إلى 342 مليون يورو. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من سيبيريا مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو. مأمون، هل ستشاهد الكسوف في سيبيريا أم أنه ليس في مداركم الجغرافي؟
1: بداية صباح الخير، أنا في صربيا ليس في سيبيريا مع الأسف. لو كنت في سيبيريا أكيد كنت شاهدته.
0: في صربيا،
1: لكن أنا في صربيا حاليا. تمام،
0: المعلومة وصلتنا غلط لكن
1: ولا يهمك.
0: طيب، رقم الانفاق يعني على مشاهدة الكسوف رقم كبير في اسبانيا لوحدها، 340 مليون، هل هذا رقم واقعي؟
1: رقم واقعي بالتاكيد، وحتى هون في اوروبا يعني في بتشهد حتى على مستوى الناس الشعبي، في كثير ناس بدات التوافد والسفر اليوم لاسبانيا، لايسلند، لبعض المناطق في النرويج بشكل كبير. فنعم، الموضوع دقيق، الاحصائيات بتقول فعلا انه في زياده اكثر من 140%، مثل ما ذكرت في المقدمه، في نمو في نسبه حجوزات فنادق في بعض المناطق، في يعني مثلا بريكيافيك في ايسلندا، او حتى في بعض المناطق في بلباو في اسبانيا، وصلت نسبه الاشغال 100% من اشهر. في حجوزات بدات من 2024 لهذا الموضوع. ف احنا اليوم بنشوف ظاهرة تزداد خلال السنوات الماضية، اللي هي اي نشاط سياحي متعلق باحداث او ايفنتس او ظاهرة طبيعية او امور قد يعني تتهم مجموعة معينة من الاشخاص. اليوم الناس تبحث عن تجارب اكثر، فعم نشوف كثير من الطلب بيزيد دائما لما بيكون في اي حدث، سواء طبيعي او حدث منظم مثل بطولة رياضية أو أي شيء من هذا القبيل.
0: يعني هو توليت هلأ لأي أحد يفكر بأن يسافر أو يرتب الحجوزات للسفر، ولكن على أي حال بأي بلد يعني سيتركز هذا النشاط لمشاهدة الكسوف؟ من سيكون أكبر المستفيدين؟
1: هو النسبة الأكبر، المستفيد الأكبر هو أيسلندا، لأنه أيسلندا ما يعني عليها طلب سياحي طبعا، لكن مو بنفس الضخامة الموجودة في إسبانيا. هم أكثر بلدين حيكون يعني مناسبين للموضوع هم إسبانيا وأيسلندا. إسبانيا بشكل عام بلد سياحي كبير، إسبانيا بشكل عام هلأ بحالة يعني اكتظاظ سياحي بالوضع الطبيعي، وإجاها الموضوع فزاد. وإنما أيسلندا هي البلد المستفيد الأكبر أكيد بهذا الموضوع. نحن نتكلم الأسعار ارتفعت تقريبا بحوالي 53-54% مقارنة بنفس الوقت السنة الماضية. إسبانيا لا، إسبانيا إحنا لاحظنا تقريبا حوالي 15.9%. فلا، أيسلندا هي المستفيد الأكبر السنة.
0: هل تأثر موسم السياحة هذه السنة بموجة الحرائق في إسبانيا وفي غرب أوروبا يعني حتى بفرنسا أيضا؟
1: تأثر بالتأكيد، لكن في يعني بشكل عام السنة السياحة يعني أو بشكل عام الناس تخطط لرحلات السياحية قبل أشهر، عكس السوق عنا. إحنا شوي last minute، لكن في الأسواق الثانية دائما بيكون تخطيط قبل أشهر. فكثير من الناس ما غيرت مخططاتها وتابعت رحلاتها. لا شك في تأثر، لكن تأثر طفيف، يعني هنتكلم يعني 1-1.5% تقريبا من الحجم المتوقع. ما صار إلغاءات كثير، ما صار تغيير كثير، لا، الأمور ظلت مستمرة. موسم كبير جدا في أوروبا السنة الحقيقة، مع موجة الحر ومع الحرائق ومع كل هذا، موسم كبير جدا جدا.
0: تتوقع بالسنوات المقبلة أنه ممكن تغير الحرائق شيء من العادات، أو الحر يعني بشكل عام أن يغير شيء من العادات السياحة في أوروبا؟
1: هلا بالتاكيد المناطق السياحيه الشاطئيه حتتاثر، وعم نشوفه هذا الكلام. نحن اليوم بنشوف بنلاحظ معظم او كثير من المسافرين بداوا يقصدوا الفترات اللي قبل الموسم او بعد الموسم. يعني

0: نعم، عادة كان الموسم يبتدي من يعني منتصف شهر جون 6 لنهاية 8. حاليا لا، شفنا الطلب يبدأ من بداية شهر ماي أو منتصف ماي، يعني شهر إلى الأمام، ونشوف أكثر طلب على فترة شهر 9 سبتمبر عم بيكون في عليهم طلب. فبتصور حنشوف أكثر طلب حيتغير بهذا الوقت. هاي بالنسبة للوجهات الشاطئية. بالنسبة للوجهات الجبلية والوجهات الأخرى، لا بتصور حتكون بنفس الزخم. هي كلها متعلقة
1: نعم،
0: الموضوع طبعا بجدول رحلات الطيران. مثل ما بتعرف شركات
1: أشكرك
0: الطيران
1: جزيل الشكر
0: عندها
1: مأمون حميدان،
0: قابلية.
1: الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويكو. إلى فصل قصير نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعاتها لأسعار النفط وسط استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. وأسواق عبد الله العثيم تتحول إلى خسارة من 107 ملايين ريال في الربع الثاني بفعل زيادة مخصصات المخزونات. بيكر هيوز تتعاون مع شركة نفط الكويت في قطاع الطاقة. ونتابع أيضا في نبض السوق. أرباح سعودي الألمان الفصلية تنمو ب 73% بالتماشي مع التوقعات.

أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا عبادة اللدن. نبدأ بهذا التحديث لسوق الأسهم السعودية التي بدأت الجلسة على حركة أفقية، وما زال هو الوضع الآن مع ارتفاعات محدودة بعشرة نقاط فقط. يوم أمس انتهى موسم إعلان النتائج ورددنا العديد من النتائج بعد إغلاق السوق، ولكن كان في تحسن بمستويات السيولة بشكل لافت. يوم أمس اقتربنا من مستويات 5 مليارات ريال. ما الذي يحرك السوق اليوم؟ ربما الشركات التي أعلنت نتائجها يوم أمس تظهر اليوم على قائمة الأكثر تداولا، ولكن بداية مع هذه التراجعات اللافتة لسهم بنك الرياض بحوالي 2.5% ومستويات سيولة عالية بحوالي 80 مليون ريال. سنعطي نفسنا بعض الوقت لنرى إن كانت هناك صفقات خاصة على السهم. ارتفاعات على بترو رابغ بحوالي 5%، سأتحدث عن أسبابها بعد قليل. أسماك جبل عمر الراشحي، بترو رابغ شركة ربما تستفيد من ارتفاع أسعار المنتجات، وأيضا الآن هناك هجمات في روسيا على بعض منشآت التكرير وإغلاق لمجمع التكرير كبير، هذا يقلل من مستويات المعروض من الديزل وربما من الجازولين في الأسواق، وبالتالي تستفيد منشآت التكرير في منطقتنا. ونعرف أن بترو رابغ كانت الأكثر استفادة خلال حرب إيران بسبب وجود منشآتها على البحر الأحمر، وبالتالي ليست بحاجة للتصدير عبر مضيق هرمز. لدينا فقط تذكير سريع ببعض النتائج التي وردتنا يوم أمس. السعودي الألماني في تحسن كبير، كان بصافي الربح ب 73% إلى مستويات 34%.

مليون ريال، رأينا تفاعلا إيجابيا مع من السهم صباح هذا اليوم. إذا لنأخذ بعض الشركات التي أعلنت نتائجها. هذا وسام السعودي الألماني تفاعل إيجابي مع النتائج ب 2.5% من المكاسب. أيضا نتائج وردتنا من سينومي ريتيل في خسائر، ولكن في تراجع شيئا ما لهذه الخسائر مساوية 80.1 مليون ريال تقريبا أو 80.9 مليون ريال. تقلص الخسائر بحوالي 22%، ولكن الإيجابي هو تحسن بالإيرادات بحوالي 11.5% إلى مستويات 1,258 مليون ريال، ولكن هناك تراجع بالمبيعات على أساس فصلي إذا قارناها بالربع الأول. أيضا من النتائج التي أعلنت يوم أمس شركة البحر الأحمر، رأينا السهم بين الأكثر تداولا. الشركة سجلت خسائر بحوالي 16.9 مليون ريال، هذا تفاقم الخسائر بشكل كبير عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ولكن هناك تراجع بالإيرادات بحوالي 22% إلى 608 ملايين ريال. من شركة أعمال المدينة الاقتصادية، تراجع بالخسائر إلى 22 مليون ريال، تقلص يعني تقريبا 76% للخسائر، وتقلص بالخسائر ب 90% إذا قارناها بخسائر الربع الأول، وتحسن بالإيرادات ب 7.6%. شركة أسواق العثيم سجلت خسائر مفاجئة ب 107 ملايين ريال، نقارن هذه الخسائر بأرباح في الربع المماثل من العام الماضي ب 41 مليون ريال، وأيضا بأرباح في الربع الأول ب 3.6 مليون ريال. الإيرادات ظلت مستقرة، تراجع فقط ب 1% في على مستوى الربع الثاني على أساس سنوي، لكن تراجع بالمبيعات بشكل لافت إذا قارناها على أساس فصلي بحوالي 15% عن الربع الأول. تقول الشركة أنه هناك ارتفاع غير اعتيادي مستويات المخزونات بسبب تطبيق نظام تخطيط الموارد الـ ERP، والذي أثر على مستويات المخزونات وأدى بها إلى تسجيل مخصصات لهذا الارتفاع. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، والبداية من أسعار النفط ومن أسواق الطاقة عموما، حيث رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتوقعت الإدارة أن يصل متوسط مزيج برنت إلى 85 دولارا في الربع الثالث، بزيادة 11 دولارا مقارنة بتوقعاتها الشهر الماضي. شركة بيكر هيوز أعلنت عن توقيع عقد متعدد السنوات مع شركة نفط الكويت بهدف تسريع تطوير واستخدام التقنيات الحديثة في قطاع النفط والغاز الكويتي. بموجب هذا الاتفاق، ستصبح بيكر هيوز شريكا تكنولوجيا في وادي الأحمدي للابتكار، وهو مركز الأبحاث والابتكار التابع لشركة نفط الكويت. طبعا شركة نفط الكويت هي الشركة المتخصصة في الأبستريم بالإنتاج والاستكشاف في الكويت. وأيضا تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية أو CPI لشهر يوليو. التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بعشر نقطة مئوية على أساس شهري، والكور CPI بحوالي 20 نقطة مئوية، وعلى أساس سنوي من المتوقع أن يتباطأ التضخم العام إلى 3.4% والكور CPI إلى 2.5% بانخفاض 20 نقطة مئوية عن شهر يونيو. في وول ستريت، قفز سهم كورويف ب 14% في تداولات ما بعد الإغلاق، بعد أن تجاوزت نتائج شركة البنية التحتية الذكاء الاصطناعي توقعات وول ستريت، ورفعت الشركة توقعاتها أو الجايدنس للعام بكامله. ومن جهة أخرى، قدمت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر قدمت توقعات أو جايدنس أقوى بكثير من تقديرات وول ستريت للربع الحالي، وهذا قدم إشارة جديدة إلى استمرار قوة الطلب على الخوادم المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتابعنا أول من أمس نتائج شركة NBC والتي سجلت خسائر نتيجة لتغيير محاسبة في حصة NBC.

0: احنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
1: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
0: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
1: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
0: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
1: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد. تابعنا قبل يومين نتائج شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق مبكو، والتي سجلت نموا بنسبة 200% تقريبا في أرباح الربع الثاني من العام الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 15.3 مليون ريال. هذه النتائج أظهرت ارتفاع الإيرادات أيضا بحوالي 8% إلى 298 مليون ريال، وأرجعت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع كميات البيع وتحسن متوسط أسعار بيع الورق. لنتحدث أكثر حول هذه النتائج ينضم إلينا مباشرة من جدة فيصل حداوي، الرئيس التنفيذي لشركة مبكو. أهلا بك أستاذ فيصل. يعني صافي الربح قفز بنسبة قريبة من 200% على أساس سنوي، الربح التشغيلي قفز 70%، مع أنه المبيعات لم ترتفع سوى 8%. يعني واضح أن هناك تحسن كبير بهامش الربح أو بهامش صافي الربح، ما سبب هذا التحسن؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أسعد الله صباحكم جميعا. في مبكو الفترة الحالية نركز كثيرا على كفاءة التشغيل. الأوبريتنج بروفيت ارتفع على أساس ربعي قرابة 70% من 12 مليون إلى 20 مليون ريال، تنسب أغلبها إلى رفع كفاءة التشغيل، الأوبتمايزيشن، الاعتماد بشكل كبير على سلسلة موارد فعالة، علاقتنا جيدة بالعملاء في الأسواق وكذلك بالسبلاير. كل الأشياء هذه ساهمت بشكل كبير على تخفيض التكاليف التشغيل بشكل ثابت ورفع كفاءة التشغيل، مما يثبت مرونة كبيرة. كذلك أثر تأثير كبير المزيج البيعي والمزيج التسويقي.
0: يعني هذا كان سؤال التالي، يعني التطور الأسعار، هل كان هناك منتجات محددة ارتفعت أسعارها وبالتالي حسنت الهامش؟
1: اليوم مبكو أكبر شركة في المنطقة تؤمن مو بس الكونتينر بورد، different grade of paper. اليوم احنا أجايل وديناميك، نقدر نغير من منتج لمنتج بطريقة سلسة جدا، سريعة جدا، تواكب طلبات العملاء و

بكفاءة عالية في التشغيل وإدارة التكاليف. المزيج البيئي كان عنصر مهم جدا في كفاءة التشغيل. مع التطورات المستقبلية اللي قاعدين نشوفها في المنطقة وتواكبا للأعمال،

0: التحكم بمستوى المخزون والتدفقات النقدية ورفع هامش الأرباح ومن ثم كفاءة التشغيل بشكل عام للشركة، مما يضمن تركيزنا على ثبات النتائج والسستينابيلتي في الريزلت والجروث المستقبلي بإذن الله.
1: يعني ويبدو أنه كان في تركيز لديكم على بعض الأسواق أكثر من غيرها، على الأردن واليمن، ربما تفاعلا مع ما حدث بسلاسل الإمداد خلال هذه الفترة. أولا، السوق المحلي كم يستأثر من مبيعاتكم مقارنة بالأسواق الخارجية، وكيف غيرتم خريطة أسواق التصدير يعني خلال هذه الفترة؟
0: كان فيها فعالية كبيرة الحقيقة، وهذا زي ما نقول لك ساهم في الكوميرشال بلاتفورم اللي تكلم عنه، ربط الأسواق العالمية والفاليو تشين بمبكو. فاليوم احنا قدرنا إيراداتنا زادت 23% على أساس ربعي في الأسواق السعودية، من الربع الأول Q1 26 إلى Q2 26 زادت الإيرادات تقريبا 23% في الأسواق المحلية.
1: كم تشكل الآن من مجمل المبيعات؟
0: عفوا،
1: كم تشكل السعودية من مجمل المبيعات؟
0: قرابة 80% للسوق المحلي، 81% تحديدا مبيعات للسوق المحلي. فهذا يعني يثبت استراتيجيتنا للشركة وتمكيننا للصناعة الوطنية بالدعم اللي اليوم احنا شايفينه من القادة الحكيمة ومن وزارة الصناعة، وتسكيور ريكوير رو ماتيريال لقطاعات عديدة. اليوم دور استراتيجي كبير على مبكو انها تأمنه، لانه احنا زي ما انت عارف ندخل في قطاعات عديدة اللي هي التغليف، اللي هي البيلدينج ماتيريال، اللي هي صناعات عديدة ايضا تحويلية.
1: طيب، أود الحديث عن زيادة رأس المال التي جمعتم من خلالها 630 مليون ريال مع وقف العمل بحقوق الأولوية. كان مفروض أنه جزء من هذا المبلغ من 630 تقريبا، كان ثلثه أو أقل قليلا، كان يفترض أن يخصص للاستحواذات، تحديدا 291 مليون ريال، ولكن عدلتم الخطة وخصصتم تقريبا هذا المبلغ لأحد مشاريع التوسع لديكم. أنا لنعرف أنه عندكم مصنعين قيد الإنشاء حاليا، PM5 وTM6، خصصتم تقريبا معظم هذا المبلغ الذي كان مخصص للاستحواذات للتوسع بأحد هذين المصنعين. لماذا غيرتم الخطة في هذا بهذا الأمر، وما جدوى مشاريع التوسع الجديدة كما تتوقعون من دراسات الجدوى؟
0: خليني أبدأ بالمشروع اللي سيطلق إن شاء الله قريبا بنهاية العام إذا الله وفقنا، اللي هو TM6 اختصار تيشو ميل. المصنع سيزيد طاقتنا الإنتاجية، يضاعفها إن شاء الله من 60,000 طن إلى 120,000 طن، مما حيساهم كثير في ارتفاع الإيرادات وهوامش الأرباح المستقبلية بإذن الله بشكل ثابت ومستقر، وفي جروث جيد كذلك. المشروع الثاني PM5، خليني بس لو تعطيني دقائق أشرح لك أهمية المشروع هذا بشكل استراتيجي، لأنه حيحدث شيفتينج في سوق الورق في انتاير ميدل إيست. المصنع هذا لن يضيف فقط كميات، لكن حيخلق احتياج جديد في السوق، وليس فقط زيادة كمية إنتاج، لأنه يختص بمقاس معين يسمى 70 GSM Low Grammage Paper. هذه الانوفيشن جديدة ما في أحد يمتلكها في منطقة الشرق الأوسط كاملة، بنعمز عليه على أنه حيكون مشروع مستقبلي هوامش جيدة، راح يتم السيطرة كبيرة في السوق السعودي والأسواق المجاورة كذلك، مما يساهم كذلك في زيادة الأعمال لدى عملاء. PM5 مشروع كبير وضخم، هيكون من أهم المشاريع الاستراتيجية لشركة مبكو.
1: كم أنفقتم على المشروعين حتى الآن؟
0: المشروع الأول اللي هو TM6 تكلفته 354 مليون، تم إنفاق ما يعادل 254 مليون حتى الآن. المشروع PM5 تقدر كما أعلننا في السابق 1.78 بليون ريال. في ما زالت عمليات جارية لدفع المبالغ المستحقة، المبالغ النقدية اللي دفعت إلى الآن تتجاوز 250 مليون ريال.
1: 250 ومن زيادة رأس المال لديكم 465.
0: صحيح.
1: نعم، يعني هذا ما اتسع له الوقت معك أستاذ فيصل الحداوي، الرئيس التنفيذي لشركة مبكو.

0: أشكرك على كل هذه المعلومات وبالتوفيق في مشاريع التوسعة.
1: يعطيك العافية، شكرا.
0: بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق، أشكر لكم حسن المتابعة وألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار النفط وسط تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتوقعات بتباطؤ أرقام التضخم الأمريكية لشهر يوليو على أساس سنوي. موجة الحر في أوروبا ترفع أسعار الكهرباء بأكثر من 20%. وتقليص الخسائر الفصلية لشركة أعمار المدينة الاقتصادية بنسبة 76%.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أخبار التوترات الجيوسياسية تطغى على الأسواق ليس فقط في منطقتنا في منطقة الشرق الأوسط وإنما بين روسيا وأوكرانيا. لماذا؟ لأن هذا يؤثر على أسعار المنتجات النفطية مع إغلاق مجمع كبير للبتروكيماويات في روسيا، هذا من جهة، وأيضا هجمات مقابلة من روسيا على مجمع كبير للصلب في أوكرانيا أدى إلى إغلاقه، وأخيرا هجمات أوكرانية على تيرمينال أو على محطة لتصدير القمح تؤدي إلى ارتفاع كبير لأسعار عقود القمح في بورصة شيكاغو. ما يهمنا أكثر ربما في منطقتنا أسعار النفط التي تشهد هذه الارتفاعات بحوالي 1% على خام نايمكس وب3-4 نقطة المئوية على مزيج برنت. نعود ونقترب كثيرا من مستويات $90 في تداولات اليوم. يوم أمس كان في تقلبات على مدار الجلسة بعد أنباء كانت تأتي بشكل متوالي. بداية كان في تفاؤل خصوصا من الجانب الباكستاني، وزير الدفاع الباكستاني كان قال أنه في بوادر الاتفاق حول إعادة فتح الحركة في مضيق هرمز، ثم صدرت تصريحات متشددة من ترامب قال أنه لا يثق بالإيرانيين وأنه ربما يعود لضرب إيران، وبعد ذلك صدرت تصريحات من الحرس الثوري ومن مجلس الأمن القومي الإيراني بأن المضيق لن يفتح إلا إذا قدمت أمريكا تنازلات فيما يتعلق برفع التجميد عن الأموال المجمدة وأيضا إنهاء الحرب ورفع الحصار. كل هذا أدى إلى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وأخيرا في الساعات الماضية هجمات إيرانية في هجمات حوثية في البحر الأحمر على سفينة تجارية أدت إلى مقتل 6 أشخاص، ثم أعلن وزير الخارجية الباكستاني بعد ذلك أن 3 منهم هم باكستانيو الجنسية. وأيضا في مقابل ذلك الجيش الأمريكي هاجم سفينة كانت تحاول خرق الحصار على إيران. فيما يتعلق بأسعار النفط تحديدا، وزير الطاقة الأمريكية قال يوم أمس أن الحركة في مضيق هرمز تحسنت فيما يتعلق بتصدير النفط. قال أنه معدل التصدير اليومي 9 ملايين برميل يوميا في آخر أسبوع، وقال أنه إذا أضفنا الصادرات عبر الأنابيب يرتفع الرقم إلى 15 مليون برميل يوميا. ولكن بيانات شركات تتبع السفن تشير إلى أن الحركة انخفضت بشكل كبير يوم الاثنين، انخفضت إلى حوالي 8 سفن فقط. هذا وربما

أقل من ذلك 6 سفن في حسب بعض البيانات الأخرى. هذا نقارنه برقم 130 أو 140 سفينة كانت تمر يوميا عبر المضيق قبل الحرب. وبالتالي الصورة ضبابية فيما يتعلق بالإمدادات عبر مضيق هرمز، وحتى أيضا الهجمات الحوثية تضيف طبقة أخرى من القلق الجيوسياسي ومن علاوة المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى روسيا وأيضا أحداث جديدة تتعلق بمصفات الزاوية في ليبيا. العديد من الهجمات من المسيرات تضيف إلى هذه المخاطر. بمقابل ذلك أيضا في أسواق العملات النفيسة رأينا ارتفاعات لأسعار الذهب بيوم أول من أمس، كنا قد تجاوزنا 4400 دولار، وحتى يوم أمس كنا فوق هذه المستويات لبعض الوقت. اليوم يعود الذهب ويتجاوز هذه المستويات مع هذه الارتفاعات ب1%، والفضة يرتفع بقوة اليوم بحوالي 2.25% إلى مستويات تفوق 66 دولارا. سنراقب على مدار اليوم أسعار الصلب أيضا من المعادن الصناعية بعد الأنباء إذا عن إغلاق مجمع كبير لتصنيعه في أوكرانيا. عدا عن ذلك نتابع أيضا في أسواق العملات وأسواق السندات. لماذا؟ لأنه بيانات التضخم الأمريكية منتظرة اليوم، لأنها ستقول الكثير فيما يتعلق بتوجهات السياسة النقدية. اليوم الصورة مختلطة إلى حد بعيد، اليورو متراجع، الجنيه الإسترليني على شيء من الارتفاع، ولكن عوائد السندات اليوم على تراجع طفيف. العائد العشر سنوات دون مستوى 4.7% بقليل، ولكن بكل أحوال هذه المستويات تعد مرتفعة تاريخيا إذا قارناها على مدى عقدين من الزمان، والعوائد الأقصر أجلا يعني العائد السنتين فوق 4.2%. طبعا التوقعات تشير إلى أنه في تبادل التضخم، ولكن ما زال أعلى من المستوى المستهدف في قبل الفيدرالي عند 2%. الكور انفليشن متوقع أن يكون بحدود 2.5%، والهيدلاين انفليشن 3.4%، مع أنه يشكل تراجع عن الشهر الماضي، ولكن ما زال أعلى بكثير من المستويات المستهدفة. ولكن نراقب ما إذا كانت ستكون هناك مفاجأة في هذه البيانات. إذا أتت البيانات أقل من توقعات، ربما تقرأ الأسواق هذا الأمر بإيجابية فيما يتعلق بتوجهات الفيدرالي. العقود الأجل الأمريكية إذن اليوم على ارتفاع طفيف بعد هذه الأنباء، وبعد موجة ارتفاع رأيناها في أسهم كوريا الجنوبية تحديدا اليوم بعد النتائج الإيجابية التي وردت من كورويف ومن سوبر مايكرو كمبيوترز يوم أمس بعد إغلاق السوق في الولايات المتحدة.

والآن إلى جولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي رفعت توقعاتها لأسعار النفط مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتوقعت الإدارة أن يصل متوسط سعر مزيج برنت إلى 85 دولارا في الربع الثالث من هذه السنة بزيادة 11 دولارا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي. وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بعشر النقطة المئوية على أساس شهري، والكور إنفليشن أو التضخم الأساسي بعشرين نقطة مئوية. وعلى أساس سنوي من المتوقع أن يتبادل التضخم العام إلى 3.4% والأساسي إلى 2.5% بانخفاض يقدر بعشر النقطة المئوية عن يونيو. في أوروبا يتجه الاقتصاد الفرنسي للحفاظ على وتيرة نمو

خلال الربع الثالث من العام بدعم من أداء قطاعات رئيسية وتراجع ضغوط التضخم. وتوقع بنك فرنسا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بعشرين نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في الربع السابق، وهي أعلى قليلا من توقعات المحللين البالغة عشر النقطة المئوية. ونبقى في أوروبا، حيث رفعت موجة الحر أسعار الكهرباء الفورية بأكثر من 20% مع تراجع إنتاج الطاقة النووية في فرنسا وتباطؤ سرعة الرياح في ألمانيا. من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء بسبب الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة التي ستتراوح بين 35 و39 درجة بحسب مما سيزيد من الضغط على أسعار الطاقة. في جديد نتائج الشركات السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية السعودي الألماني بنسبة 73% إلى 34 مليون ريال. هذه النتائج أتت متوافقة مع توقعات المحللين، وعازت الشركة ارتفاع أرباحها إلى إعادة عرض أرقام الفترة المقارنة للسنة السابقة فيما يتعلق بإثبات مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 50 مليون ريال. كما سجلت الإيرادات نموا ب7% إلى 845 مليون ريال. ومن جهة أخرى، أبدأ مراجع الحسابات تحفظا حيث تم تحديد أخطاء تؤثر على بيانات الشركة بنهاية عامي 2024 و2025 بقيمة إجمالية تصل إلى 428 مليون ريال، تم تصحيحها مباشرة من خلال الأرباح المبقات. وتحولت شركة أسواق عبدالله العثيم إلى الخسارة خلال الربع الثاني من العام، مسجلة خسائر بقيمة 107 ملايين ريال مقارنة بأرباح قدرها 41 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. وأظهرت النتائج تراجع الإيرادات بنسبة 1% إلى نحو 2.5 مليار ريال. وأرجعت الشركة تسجيل الخسارة بشكل رئيسي إلى ارتفاع المخصصات المخصصة للمخزون التجاري بصورة جوهرية نتيجة التحديات المرتبطة بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP التي أثرت سلبا على خطط سلاسل الإمداد وكفاءة التشغيل وتوافر الأصناف. كما تأثرت النتائج بانخفاض المبيعات إلى جانب ارتفاع المصاريف المرتبطة بمبيعات التجارة الإلكترونية، ما ضغط على هوامش الربحية. وعلى مستوى النصف الأول، سجلت الشركة خسارة ب53 مليون ريال مقارنة بأرباح ب11 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، فيما انخفضت الإيرادات ب3.7% إلى 5.5 مليار ريال. والسهم يتفاعل سلبا مع هذه النتائج مع تراجعات ب 2.4% تقريبا دون مستويات 5 ريالات. وقلصت شركة عمار المدينة الاقتصادية خسائرها الفصلية ب76% إلى 22 مليون ريال. جاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع الإيرادات ب8% في الربع الثاني وانخفاض المصروفات. طبعا المصروفات التشغيلية وأيضا انخفاض في تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تراجع حصة المجموعة من خسائر إحدى الشركات المستثمر فيها والتي تحتسب في البيانات وفقا لطريقة حقوق الملكية، وذلك طبعا بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق والتي تضمنت تسوية لمرة واحدة بمبلغ 49 مليون ريال. هذا وسام على ارتفاع 20 نقطة المئوية. السوق السعودية الآن على ارتفاعات طفيفة للغاية بعشر نقاط أو أقل من 10 نقاط.

في لقاء مع العربية بزنس قال مايك سنيسبي الرئيس التنفيذي مجموعة ام بي سي، قال ان شاهد او ام بي سي شاهد تتجه نحو البريك ايفن وتحقيق الربحية في عام 2026 مدفوعة بنمو

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: أهلا بكم من جديد. يسعى بنك قطر الوطني كيو أم بي للحصول على قرض مجمع بقيمة ملياري دولار لمدة 5 سنوات وفقا لمصادر بلومبرغ. ويتولى ترتيب القرض بنوك عالمية من بينها اتش اس بي سي والبنك الصناعي والتجاري الصيني وستاندرد تشارترد. ومن المقرر أن يستخدم هذا القرض لإعادة تمويل تسهيل سابق بالقيمة نفسها كان البنك قد وقعه في أكتوبر 2023 لمدة 3 سنوات. إلى تحديث الأسواق الخليجية، حركة إيجابية اليوم في دبي وفي أبوظبي، ارتفاعات بحوالي ربع النقطة المئوية لمؤشر دبي. بالكويت حركة فيها شيء من التباين بين المؤشر الرئيسي والمؤشر القيادي، المؤشر القيادي ارتفاع بحوالي ربع النقطة المئوية. بقطر تراجعات طفيفة للغاية أقرب إلى الحركة الأفقية، مسقط شيء من جني الأرباح بعد مكاسب لجلسات متتالية متعددة، كسب مع المؤشر حوالي 500 نقطة إثر حركة تصحيح استمرت لبضع أسابيع. وأخيرا في البحرين شيء من التراجع بأقل من 20 نقطة المئوية.

0: هذه المؤشرات المصرية تباين في الحركة على خلاف ما هو معتاد عليه في الأيام الأخيرة وفي الجلسات الأخيرة. اليوم ارتفاع لجي اكس 30 مقابل تراجع المؤشر 70. يبدو أنه في شيء من جانب الأرباح المؤشر 70 تراجعات ب 14 نقطة مئوية بعد ارتفاعات قوية للغاية. الأسبوع الماضي كسب حوالي 10% ببداية هذا الأسبوع. بأول جلستين كان في ارتفاعات قوية للغاية. اليوم الصورة معكوسة. اليوم التحسن يأتي من أسهم القطاع المالي بشكل خاص وأيضا من بعض القطاعات الصناعية بالأبقيل الأسمدة والشركات الإسمنت فيها شيء من الارتفاع. وفي مقابل ذلك نرى ضغطا سلبيا من العاشر من رمضان شيء من جانب الأرباح تراجعات بحوالي 3% للسهم. للمزيد تنضم إلينا مباشرة الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. لنبدأ فهيمة مع تعاملات البورصة، ماذا نراقب اليوم؟
1: صباح الخير عبادة. يعني البورصة المصرية بالفعل تعكس يعني حركة المؤشرات. المؤشر الرئيسي على ارتفاع وإن كان ارتفاع طفيف. كان في بداية الجلسة هناك ارتفاعات على كافة المؤشرات. المؤشر السبعيني في بداية الجلسة تجاوز 22,000 نقطة، ولكن بمجرد وصوله إلى هذا المستوى بدأت عمليات ضغط وعمليات جني أرباح كانت متوقعة بالطبع بعد الارتفاعات القياسية التي حققها هذا المؤشر بالأمس. يعني القائد الرئيسي لهذا المؤشر خلال الفترة الماضية كان قطاع الرعاية الصحية، قطاع الأدوية، كان على ارتفاعات قوية جدا. يكفي أن نقول أن سهم جلاكسو ارتفع خلال 6 أسابيع ب 670% من الارتفاعات. كافة هذه الأسهم ارتفعت بشكل يومي بنسب وصلت إلى 20% وهو الحد الأقصى للارتفاع. بالأمس بدأنا نشهد تباين في أداء هذه الأسهم، عمليات جني أرباح على بعض هذه الأسهم، وكان هذا القطاع تحت ضغط بالأمس. اليوم يكتمل هذا الضغط تحت أيضا استفسارات من البورصة المصرية لهذه الشركات حول أسباب ارتفاع هذه الأسهم بهذه الصورة. كافة الشركات أرسلت للبورصة بيانات أوضحت فيها أنه لا يوجد أخبار جوهرية تفسر هذه الارتفاعات للأسهم، وبناء عليه نشهد هذه التراجعات. هل هذه التراجعات التقاط أنفاس فقط أم تأثر بالبيانات التي أرسلتها هذه الشركات حول عدم وجود أخبار جوهرية تفسر هذه الارتفاعات؟ هذا ما سنشاهده خلال ونراقبه خلال الجلسات المقبلة. في هذا التوقيت نجد السيولة تنتقل إلى قطاع آخر وهو قطاع الأسمنت. ارتفاعات قوية بالأمس. كافة أسهم قطاع الأسمنت كانت بارتفاعات تجاوزت 20% أيضا. ولكن يرى المحللون بالطبع أن بعض أسهم شركات الأدوية كان مبالغ في أسعارها بشكل كبير، فقاعة سعرية كبيرة فيها. ولكن أسهم الأسمنت يرى كثير من المحللون أنه من المنطقي أن نشهد بعض الارتفاعات على هذه الأسهم. السيولة عبادة مرتفعة وهي كلمة السر في البورصة المصرية في الوقت الحالي. يعني بالأمس التداولات وصلت إلى رقم قياسي لم يتحقق من قبل، 18.7 مليار جنيه. اليوم وحتى هذه اللحظة تصل التداولات إلى 7 مليارات جنيه، وبالتالي هناك سيولة كبيرة تبحث عن فرص في البورصة المصرية. اليوم هناك نتائج أعمال عدد كبير من الشركات، منها إي فاينانس التي أعلنت أيضا عن استحواذها على شركة من شركات التمويل متناهي الصغر وهي شركة تمويلي بقيمة 5 مليارات جنيه. سيتم تمويل جزء منها نقدي وهو 1 مليار جنيه، والجزء الآخر سيكون عبارة عن مبادلة أسهم مع أسهم الشركة. أيضا السويدي أعلنت نتائجها، أوراسكوم للتنمية. كافة هذه الشركات تحقق نتائج جيدة عن النصف الأول من العام الحالي، وبالتالي نراقب تأثيرها على حركة هذه الأسهم. ولكن بالطبع الأهم أن هناك سيولة مرتفعة للغاية في البورصة المصرية تبحث عن فرص، وهذا ما يفسر الارتفاعات التي نشهدها على هذه الأسهم، خاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي تعكس سلوك الأفراد في البورصة المصرية.
0: بالفعل يعني كما ذكرتي الأسهم القطاع الاتصالات في عليها ضغط واضح. تيليكوم إيجيبت تراجعات ب 1.8% في هذه الأثناء. لنتحدث قليلا عن تقرير البنك الدولي عن الالتزامات على مصر خلال 12 شهرا المقبلة. أيضا هناك تصريحات لرئيس الوزراء حول استراتيجية خفض الدين. ما تفاصيل هذا الملف؟
1: طبعا عبادة، يعني الجزء الأهم وعلى رأس أولويات الحكومة

0: كما ذكر رئيس الحكومة بالأمس هو ملف الديون وخفض الدين نسبة إلى الناتج المحلي. يشير رئيس الوزراء إلى أنه قبل عامين كنا قد وصلنا إلى نسبة 96% من الناتج المحلي كخدمة الدين وأقساط الدين، اليوم نصل إلى مستويات بين 81% إلى 82%، نستهدف العام المقبل أن نصل إلى مستويات أقل من 80%. وبالتالي يتحدث رئيس الحكومة عن أهمية هذه الخطوة. في نفس التوقيت تقرير من البنك الدولي يشير إلى الالتزامات على مصر خلال الفترة، خلال 12 شهر في الفترة من أول إبريل الماضي وحتى نهاية مارس المقبل، يشير إلى أن هذه الالتزامات تصل إلى 62.8 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار فوائد ديون و 55.8 مليار دولار أقساط ديون. لكن بالطبع يعني نستبعد منها نحو 21.1 مليار دولار هي ودائع الدول الخليجية ودول أخرى في المركز المصري، وهذه تجدد بشكل دوري. باستبعاد هذه الودائع يكون هناك الالتزامات خلال ال 12 شهر تصل إلى 34.7 مليار دولار. باستبعاد الربع الذي انتهى وهو الربع الثاني، خلال الربع الثالث والرابع تصل الالتزامات على مصر إلى 27.6 مليار دولار، منها 17.6 مليار دولار الأقساط والفوائد التي سيتم سدادها بالفعل مع استبعاد العشرة مليارات دولار الخاصة بالودائع الخليجية والدول الأخرى في المركز المصري. لكن الملاحظ عبادة أن هناك تراجع في حجم الالتزامات على مصر بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة. يعني في الربع الأول من عام 27 وفقا للبنك الدولي الالتزامات على مصر 10.8 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار ودائع. وبالتالي يعني تنخفض بشكل تدريجي الالتزامات على مصر، وهذا ما سينعكس على الموازنة اعتبارا من العام المقبل وتحسن في الأداء بشكل كبير وفقا لما ذكره أيضا رئيس الحكومة.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميلة فهيمة سعيد.

إذن الأسواق تترقب اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، والتي ربما تمنح الاحتياط الفيدرالي مساحة إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماع سبتمبر. التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بعشر النقطة المئوية على أساس شهري، والتضخم الأساسي بعشرين نقطة مئوية. أما على أساس سنوي فمن المتوقع أن يتباطأ التضخم العام إلى 3.4% انخفاضا من 3.5%، والكور سي بي آي أو الأساسي إلى 2.5% بانخفاض 20 نقطة مئوية عن يونيو، ولكن بالحالين يظل أعلى من المستهدف لدى الفيدرالي والبالغ 2%. أهمية هذه الأرقام تأتي بعد انقسام واضح داخل الفيدرالي في الاجتماع الأخير، إذ قرر البنك تثبيت الفائدة عند حدود 3.75 نقطة مئوية، ولكن التصويت كان فيه 9 أعضاء يؤيدون التثبيت مقابل 3 أعضاء طالبوا برفعها بربع النقطة المئوية. في أسواق العملات اليوم من اللافت أنه في تباين في الحركة، اليورو متراجع إلى مستويات 1.1538، الجنيه الاسترليني ما زال يتداول فوق مستوى 1.35، قصة الين الياباني ما زالت مستمرة على الرغم من الحركة الأفقية يوم أمس واليوم. اليوم تراجع طفيف للين، ولكن يتحرك عند نطاق 159.

0: 50 ينا للدولار، قريب جدا من مستوى 160 والذي يعد الخط في الرمال أو خط الخطر الذي تنظر إليه السلطات اليابانية بقلق حول ضعف الين. للمزيد عن الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من سيدني أحمد عسيري استراتيجي الأسواق المالية في بيبرستون. أهلا بك أحمد. لنفترض أنه بيانات الـ CPI حملت مفاجأة من حيث أنها أتت أقل من التوقعات، ما رد الفعل الذي يمكن أن نراه في الأسواق خصوصا في أسواق الدخل الثابت إذا حدث ذلك؟
1: صباح الخير، شكرا على الاستضافة. إذا كان التضخم أقل مما تتوقعه الأسواق وفقا للأرقام التي ذكرتها عبادة، فهذا قد يكون يعني شيء جيد للفيدرالي بحيث يثبت أسعار الفائدة أو يجد هنالك من يؤيد كيفن ورش في مجلس الفيدرالي. وفعليا يبدو أن هذا الاختلاف أصبح حاد في المجلس الفيدرالي، فلو كان التضخم منخفض سوف يساعده في الحفاظ على أسعار الفائدة لمدة أطول، وهو ما بطبيعة الحال يدعم أسواق الأسهم إلى حد ما لمواصلة الارتفاع ربما على S&P 500 وأيضا الناسداك، وهي فعليا في الحقيقة هي سنة جيدة إلى حد الآن، فلدينا S&P 500 على مكاسب 13% وهذا شيء جيد. ولكن إذا عدنا أيضا إلى موضوع التضخم، فالأرقام في حد ذاتها إذا نظرنا خلال الثلاثة أشهر الماضية فيبدو أنها في انخفاض، وهذا الانخفاض جيد على الكور الذي يستبعد المنتجات البترولية والنفط، ولكن الصورة العامة لا تزال مرتفعة. يعني كيفن ورش لما طلع وتحدث من منصبه كرئاسة الفيدرالي كان مشدد جدا على موضوع التضخم إلى حد كبير، فلذلك الأسواق أخذت الرأي أنه متشدد وأن توجهاته يعني إلى تشديد السياسة النقدية. ولكن الأسواق الآن بعد اجتماعين يبدو أنها أصبحت تنظر إلى هذا الموقف لكيفن بشكل أقل جدية، وبذلك لو كانت النفط أقل، لو كان التضخم أقل من ذلك بشيء بسيط، فهذا سوف يدعم أسواق الأسهم في نهاية المطاف.
0: يعني كيفن ورش قال أنه ليس هناك soft targets أو ليس هناك تساهل بأهداف التضخم 2%، يعني 2% ليس 2.5% وليس 3%. هل تتوقع أن يعني أن يعطيه معدل تضخم أو core inflation عند 2.5% مساحة لتأجيل رفع الفائدة، أم أنه فعلا سيعتبر 2.5% معدل فوق المستهدف يستدعي تجديد السياسة النقدية؟
1: سؤال جيد عبادة، ولكن لدينا الطرف الآخر من المانديت وهو الأرقام التي رأيناها يوم الجمعة الماضي بشأن الوظائف. سوق الوظائف كان لدينا ترند مرة إيجابي وقوة يعني استثنائية، حيث كان متوسط الوظائف المضافة إلى الشهر الماضي تقريبا ما يقارب 80% شهريا، وهو مستوى جيد جدا. لكن الأرقام التي رأيناها الجمعة الماضية كانت أقل من التوقعات. في الحقيقة خسر السوق الرقم يعني تقريبا 23 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مع إعادة مراجعات أرقام سابقة، فهذا يعطي كيفن ورش يعني ورقة إضافية لتثبيت أسعار الفائدة لمدة أطول، ولذلك الأسواق الآن تسعر تقريبا 50% فقط احتمالية لرفع الفائدة خلال الاجتماع القادم في سبتمبر.
0: مستويات الدولار الحالية هل ترى أنها تعكس وقع التضخم واتجاهات الفيدرالي، أم يمكن أن تحمل أي بيانات للتضخم أي سيربرايز في بيانات التضخم حركة جديدة للدولار؟
1: أعتقد أن سعر الدولار حاليا يسعر توقعات التضخم وهو أضعف من التوقعات، يعني تقريبا عند المستويات الحالية 2.5%، وأيضا يسعر موقف كيفن ورش الذي يقول كلمات يعني متصلبة بشأن أن 2% هو 2%، ولكن تصرفاته أو توجهه الحقيقي خلال الاجتماعين الماضية تبدو مختلفة عن كلماته الصريحة، فلذلك أعتقد أن مؤشر الدولار يسعر هذا الوضع بشكل جيد عند مستويات تقريبا 99، وقد نرى أن هنالك حتى انخفاض إلى مستويات 98 والعودة إلى متوسط النصف الثاني من العام الماضي خلال الفترة القادمة.
0: أشكرك جزيل الشكر أحمد عسيري استراتيجي الأسواق المالية في بيبرستون. إلى فاصل الآن، نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية.
2: تعلن مكان المستثمر وتحت

0: إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-9191.
1: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
2: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
1: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
2: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
1: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
2: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: إلى هذه الفقرة المتعلقة بأخبار التكنولوجيا، حيث تتجه إنفيديا إلى توسيع دورها في طفرة الذكاء الاصطناعي من مجرد توريد الرقائق إلى المشاركة في تمويل البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، لتستهدف جمع أكثر من نصف تريليون دولار من أكبر المؤسسات المالية العالمية لتمويل بناء مراكز بيانات. ووقعت شركة توقيع مذكرات التفاهم مع 6 مؤسسات مالية كبرى، هي أبولو وبلاك روك وبلاكستون وبروكفيلد وغولدمان ساكس وكي كي آر، لإنشاء منصات تمويل مستقلة لمشاريع الحوسبة ومراكز البيانات. وبموجب الهيكل المقترح، ستتولى المؤسسات المالية تقييم وتمويل المشاريع بشكل مستقل، فيما سيكون انكشاف انفيديا محدودا ومقتصرا على بعض المشاريع فقط. وفي المقابل، قد تضمن انفيديا ما يصل الى 125 مليار دولار من التمويلات. وقد تمهد هذه الخطوة إذا نجحت لظهور سوق ائتمانية جديدة تعتمد على قيمة الحوسبة التي توفرها انفيديا كأصل يمكن التمويل مقابله وتداوله. للمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من عمان يوسف حميد الدين، المدير الشريك في فينتشر إكس. أهلا بك سيد يوسف. لماذا تنخرط انفيديا بعملية التمويل إلى هذا الحد إذا كان الطلب حقيقيا، وإذا كانت مؤسسات تمويل من تلقاء نفسها مقتنعة؟
1: يعني هي فكرة فيها إبداع، يعني مبدعة ماليا في التفكير في نقل الأصل إلى أصل يمكن تمويله، يعني بعيد عن أنه شرائح فقط، يعني ليست يعني a box of chips basically. يعني لكن يثير قلق الأناليست بشكل كبير أنه إحنا ما زلنا في تلك الحلقة الدائرية التي تقوم الآن إنفيديا بتوفير منصة لتمويل البنى التحتية الخاصة بالداتا سنترز، التي ستشتري لما تأتي الإيرنينج كول القادمة لإنفيديا، ستشتري الشيبس من إنفيديا and we keep going in the cycle. في ظل
0: المنطق أيضاً، المنطق وراها، يعني ما هو المنطق وراها إذا كان الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي حقيقيا ومبرر تجاريا ومقنع لجهات التمويل، لماذا يحتاج الأمر لدخول إنفيديا بتمكين الطلب على هذه الرقائق؟ يعني هل هي لديها خشية حقيقية على الطلب، أم أنه دورة التمويل تحتاج إلى دعم في بدايتها؟
1: الاثنين، يعني أولا

يعني هناك يعني قلق ان فيديا ان تكون هي المقدمه لهذا التمويل، وبالتالي تصبح على البالانس شيت الخاصه فيها، فنقل الريسك الى مؤسسات تمويليه مختلفه هو الشيء الطبيعي في مثل اي قطاع. ومن ناحيه اخرى انه الطلب المتقدم

0: نموذج العمل يتطلب استثمارات مليارية ضخمة جدا، نصف تريليون أكثر حتى. يعني نحن لو جمعنا ما بين الهايبر سكيلرز وما بين هذا التوسع الموجود أو المدعوم من إنفيديا مع جهات التمويل المختلفة، فنحن نتكلم عن منظومة تعتمد على آلية مكلفة جدا لتقديم في الأخير ما أنا وأنت أو المستخدمين شركات وأفراد يستخدمون بشكل يومي وبشكل مستمر. الستاك الصيني يختلف في متطلباته المالية، فبالتالي يعني ال ال ال الوسط الذي نحن فيه في المنطقة، يعني منطقة الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية، نحن بشكل عام استفادتنا أو نحن يعني دائما سننظر في العروض الموجودة لنا من حيث الكلفة ومن حيث عدم الكلفة. كمثال يعني بالنسبة لهذا النموذج، كان يمكن لجهة مثل هيومين مثلا أن تستفيد من هذا البنى الهيكلية في التمويل، إلا أنه الاهتمام السيادي في أن يكون التحكم وتملك البنى التحتية هذه بشكل عام من الدولة قد لا يسمح لجهات خارج الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم أو تستفيد من هذه القنوات التمويلية المختلفة.
1: ولكن يعني هذا النموذج تمويلي هو تمويل دين، أليس كذلك؟
0: هو دين، لكن في الأخير هو لديك سبيشال فيكل، هذا سبيشال فيكل الذي ستقوم بالتمويل أو تأخذ القرض ستملك حق التصرف في هذه الأصول في حالة تعثر، فبالتالي ما زلنا في دائرة أنه هل أنتقل من تمويل سيادي بالنسبة لبعض الدول عندما تفكر مثل هذه الآليات أم لا، أو أن هذا النموذج المالي الذي أطلق أو هذه المنصة المالية ستكون محصورة لكي يستفيد منها الداتا سنترز الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني ولكن يعني موقع انفيديا في سوق الذكاء الاصطناعي فعلا بات خطيرا جدا، يعني من ناحية هي التي تصنع الرقائق ولكنها هي التي تمكن الطلب وهي التي تمكن التمويل أيضا، ورأينا أنها تعتزم إطلاق نموذج حتى كموديل يعني للذكاء الاصطناعي، لا أدري إن كان ينافس النماذج القوية الموجودة في السوق، ولكن الفكرة الآن أنه هذا النموذج سيتوفر ربما مجانا للشركات، والهدف منه هو زيادة الطلب على الجي بي يوز. ما الفكرة
0: يعني
1: هنا؟
0: انفيديا تعلم أن كل ما استطعت أن أعمق الاعتماد على الشيبس الجي بي يوز الطالعة من انفيديا في هذه الفترة، يعني ما زلنا نعتبر أنفسنا أن نحن في البدايات الفعلية لثورة يعني نشاهدها أمامنا تغير العالم باستخدام الاي اي. هنا الهايبر سكيلرز مدركين لهذا الامر، ونحن والبحث عن بدائل لانفيديا موجود وقائم. فانفيديا از اي موت، يعني از ا ديفنسيف استراتيجي، يعني بشكل جدا كبير انه انا ابني سوق يعتمد بشكل كبير جدا على استخدامات متناميه تنمو بشكل مضطرد يصعب من خلالها الانتقال من انفيديا الى غيرها. يعني
1: تريد ان تبني
0: القدره الماليه على ذلك، ولكن ليس الكل.
1: يعني تريد ان تبني السلسله كلها على رقائق انفيديا، وهذه اصلا نظريه جنسن هوانغ انه حتى يريد ان يدخل الصين بان تعتمد على رقائق انفيديا.
0: ولذلك الصين رفضت. يعني المسألة مسألة الآن سيادية، يعني نحن نتحدث اليوم عن توسع البنى التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأي داتا سنتر أو دولة مستعدة أن لا ترى في الـ AI as an industry as a sector أمر سيادي أو أمر يقع ضمن الأمن القومي الخاص فيها. الكثير من الدول اليوم لا قررت أن هذا الأمر ضمن الأمن القومي، وبالتالي هل ستستطيع انفيديا أن تأخذ أو تخرج من عنق الزجاجة؟ طبعا الزجاجة ضخمة جدا في أمريكا، it's a fabulous place to be in. ولكن إذا أردت أن تؤثر على أوروبا، على أمريكا، على أفريقيا، على بقية الدول، ما زالت انفيديا تعاني من أمرين. الأمر الأول أنه هذه النماذج مرتبطة جدا بـ بـ بـ بالمحل الولايات المتحدة الأمريكية، واثنين أن الطرف الصيني يقدم حل وبديل لهذه الدول يحافظ على القدرة السيادية لها في التحكم بالذكاء الاصطناعي والقطاع.
1: يعني نحن في نقطة حرجة جدا ربما في هذا السباق للسيطرة على الإيكو سيستم، على النظام ككل. أشكرك جزيل الشكر يوسف حميد الدين، المدير الشريك في فينتشر إكس.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: إحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
8: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
7: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
8: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
7: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
8: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

الرئيس التنفيذي لمجموعة ام بي سي يتوقع تحقيق شاهد الربحية في عام 2026 بدعم من نمو الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية. ارتفاع الأرباح الفصلية للسعودي الألماني الصحية ب 73% إلى 34 مليون ريال لتأتي متماشية مع التوقعات. بيكر هيوز توقع عقدا متعدد السنوات مع شركة نفط الكويت لتسريع تطوير واستخدام التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة. أسهم سامسونج وأس كي هاينكس تقفز بأكثر من 8% مدفوعة بتقرير إعلامي حول توجه تمسك هولدينجز السنغافورية للاستثمار في أسهم القطاع.

مشاهدينا اهلا وسهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. نبدا هذه الساعه بجوله على ابرز الاخبار المحليه والعالميه التي نتابعها اليوم، حيث رفعت اداره معلومات الطاقه الامريكيه توقعاتها لاسعار النفط مع استمرار تعطل الامدادات عبر مضيق هرمز. وتوقعت الاداره ان يصل متوسط سعر خام برنت الى 85 دولارا في الربع الثالث بزياده ب 11 دولارا مقارنه بتوقعاتها الشهر الماضي. أعلنت بيكر هيوز عن توقيع عقد متعدد السنوات مع شركة نفط الكويت بهدف تسريع تطوير واستخدام التقنيات الحديثة في قطاع النفط والغاز الكويتي. وبموجب الاتفاق ستصبح بيكر هيوز شركة تكنولوجيا في وادي الأحمدي للابتكار التابع لشركة نفط الكويت. تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو. التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين CPI بنحو 0.1% على أساس شهري، والتضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنحو 0.2%. وعلى أساس سنوي يتوقع تباطؤ التضخم العام إلى 3.4% والأساسي إلى 2.5 نقطة مئوية بانخفاض بعشر نقطة مئوية عن قراءة يونيو. في أوروبا يتجه الاقتصاد الفرنسي للحفاظ على وتيرة نموه خلال الربع الثالث من العام الحالي بدعم من أداء قطاعات رئيسية وتراجع ضغوط التضخم. توقع بنك فرنسا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في الربع السابق وأعلى قليلا من توقعات المحللين البالغة 0.1%. إلى تفاصيل أخبارنا، حيث وفي جديد نتائج الشركات السعودية المدرجة، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والمعروفة بالسعودي الألماني الصحية، ارتفعت أرباحها ب 73% إلى 34 مليون ريال. جاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين، وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى إعادة عرض أرقام الفترة المقارنة للسنة السابقة فيما يتعلق بإثبات مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ب 50 مليون ريال. كما نمت الإيرادات ب 7% إلى 845 مليون ريال. ومن جهة أخرى أبدى مراجع حسابات الشركة تحفظا، حيث تم تحديد أخطاء تؤثر على بيانات الشركة بنهاية العامين 2024 و2025 بقيمة إجمالية تبلغ 428 مليون ريال، تم تصحيحها مباشرة من خلال الأرباح المبقاة. تحولت شركة أسواق عبد الله العثيم إلى الخسارة خلال

0: الربع الثاني من العام الحالي مسجلة خسائر بقيمة 107 ملايين ريال، هذا مقارنة بأرباح قدرها 41 مليون ريال خلال الربع الممثل من العام السابق. وأظهرت النتائج تراجع الإيرادات بنسبة 1% إلى نحو 2.520 مليار ريال. وأرجعت الشركة تسجيل الخسارة بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات المخزون التجاري بصورة جوهرية نتيجة التحديات المرتبطة بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة، والتي أثرت سلبا على خطة سلاسل الإمداد وكفاءة تشغيل التغذية الآلية للمخزون وتوافر الأصناف. كما تأثرت نتائج بانخفاض المبيعات إلى جانب ارتفاع المصاريف المرتبطة بمبيعات التجارة الإلكترونية ما ضغط على هوامش الربحية. وعلى مستوى النصف الأول من العام الحالي سجلت الشركة خسارة قدرها 53 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 117 مليون ونصف مليون ريال في الفترة الممثلة من عام 2025. هذا فيما انخفضت الإيرادات ب 3.7% إلى 5.490 مليار ريال. لنلقي نظرة على سهم الشركة، سهم أسواق عبد الله العثيم، وكيف يتفاعل السهم مع هذه الأخبار. طبعا في ظل التحول للخسارة بنهاية الربع الثاني يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بسلبية حيث يفقد 3%. تكبدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية خسارة فصلية بلغت 22 مليون ريال، أقل بنسبة 76% عن الخسارة المسجلة في الربع الممثل من العام الماضي، يعني التقليص بالخسائر على أساس سنوي، والتي كانت عند 93 مليون ريال. جاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 8% في الربع الثاني وانخفاض المصروفات التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تراجع حصة المجموعة من خسائر إحدى الشركات المستثمر فيها والمحتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية. هذا مقارنة بالفترة الممثلة من العام السابق والتي تضمنت تسوية لمرة واحدة ب 49 مليون ريال. اليوم السهم يسجل تراجعات طفيفة على الرغم من تقليص الخسائر ب 76%. نلقي نظرة على تداولات السوق السعودية، كيف تبدو اليوم؟ اليوم يبدو أن السوق مستقرة عن مستوى 10839 نقطة تقريبا. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 2.3 مليار ريال. أظهرت دراسة حديثة لمركز إدارة السيارات الألماني تراجع ربحية كبرى شركات صناعة السيارات العالمية خلال النصف الأول من عام 2026 مع انخفاض متوسط الأرباح التشغيلية لكل سيارة بنحو 16%. وبحسب الدراسة تراجع متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب لكل سيارة من $1,620 إلى $1,365، فيما انخفضت الأرباح التشغيلية الإجمالية للشركات الخمسة عشرة المشمولة بالتحليل بنسبة 17.5% إلى نحو 41 مليار دولار. جاء هذا التراجع رغم انخفاض الإيرادات بنسبة أقل بكثير عند 1.4% فقط، ما يشير إلى أن الضغوط الرئيسية التي تواجه شركات السيارات لا ترتبط بتراجع المبيعات والإيرادات فحسب، وإنما بقدرتها على تحويل الإيرادات إلى أرباح تشغيلية. لنتحدث بشكل تفصيلي حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرياض هاشم الفطايرجي الرئيس التنفيذي لشركة كارارك فنتشرز. هاشم تحية طيبة لك وأهلا بك معنا. يعني للحقيقة أرقام لافتة جدا، في تراجع بالإيرادات بنحو 1.4% فقط، بس الأرباح التشغيلية هبطت ب 17.5 النقطة المئوية. ما دلالة يعني هذه المفارقة، أو ماذا يخبرنا هذا الفارق عن وضع صناعة السيارات اليوم؟
1: السلام عليكم. أول شيء وضع صناعة السيارات بمر بتغيرات هيكلية كبيرة جدا، في عدة مشاكل بتواجههم. رقم واحد التباطؤ النمو اللي موجود في الصين، التارفز اللي زادت عليهم من أمريكا، الوضع الجيوسياسي العالمي، هذا كله عم بيأثر على الربحية للشركات هذه. وبصراحة كل الشركات عم بتواجه مشاكل مختلفة، يعني كل في شركة زي ستلانتس، هاينداي عملت رايت أوف كبير لبعض الانفستمنتس اللي سوتها في السيارات الكهربائية أثر على ربحيتهم، وغيرها من الشركات عندها مشاكل مختلفة.
0: يعني يبدو هاشم أنه المشكلة ليست في ضعف المبيعات بالدرجة الأولى، وإنما في قدرة الشركات على تحقيق هام

0: ربح من هذه المبيعات؟ يعني إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي، أين ترى أن الأرباح تتآكل؟
1: هو أغلب الشركات عندها إنتاج من السيارات هي اوريدي مخطط، وبسبب المنافسه هم عم بيحاولوا ينزلوا من اسعار السيارات، فهذا اثر عليهم كثير. ما ننسى انه شركات صينيه كثيره عم تكبر البرانشز تبعها في اوروبا، في جيرماني مثلا 6% من السوق السيارات الاي في صار سيارات للشركات الصينيه، وهذا فقط من ثاني سنه اوف اوبريشنز هناك. ففي منافسة متزايدة وتزيد المنافسة على الشركات بشكل عام.
0: طيب، يعني المنافسة السعرية وخاصة من الشركات الصينية، هذا عامل يعني يؤدي إلى تأكل ربحية الشركات العالمية، بالإضافة إلى أنه في استثمارات ضخمة في الـ في الـ في الإي فيكلز، في الـ يعني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكذلك هذا يشكل عامل ضغط. في حال استمرت الضغوط على الهوامش يعني بهذا الشكل خلال الربع الثاني، خلال النصف الثاني عذرا، ماذا نتوقع أن يحدث؟ يعني هل نتوقع أن نشهد مزيد من خفض التكاليف، ربما عمليات إعادة هيكلة، اندماجات، يعني ربما خروج بعض اللاعبين من السوق؟ ماذا برأيك؟
1: هو أكثر شيء عم بيصير إعادة هيكلة الشركات الكبرى زي فولكسفاجن وغيرها، اوريدي نشرت برامج لاعاده الهيكله، تقليص عدد الموظفين، تقليص البراندز اللي ما كان اللي قليله الربحيه. فاذا نشهد معهم خطط اعاده الهيكله هذه ممكن انه تزيد من الربحيه تبعيه الشركات. بس بشكل عام اغلب الشركات اللي فشلت في تطبيق برامج السيارات الكهربائيه دي حنشوف انه هي حجمها كشركات حيقل تدريجيا. منها نذكر فولكسفاجن، ما نشحت كثير، هايونداي هوندا ونيسان وغيرها من الشركات، حنشوف انه هم حيضلهم يواجهوا مشاكل كبيره للقدام للمستقبل.
0: شكرا جزيلا لك هاشم الفطايرجي، الرئيس التنفيذي لشركه كاراراك فنتشرز.
1: شكرا.
0: وقفة مع فاصل مشاهدينا، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية، ابقوا معنا.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

مشاهدينا نحييكم من جديد إلى مصر ونلقي نظرة على أداء الأسواق في جلسة اليوم، حيث الصورة إذن على مدار الجلسات القليلة الماضية كانت متباينة. كيف هي اليوم؟ نلقي نظرة على أداء الأسواق إذن في الوقت الراهن قبل أن نتحدث عن تفاصيلها بكل تأكيد. طبعا نذكر بإغلاقات

0: أمس، حيث المؤشرات كانت 70% ويرتفعان بقوة، في حين الرئيسي كان سجل بعض الضعف. على كل، لنتحدث بشكل تفصيلي حول، قبل أن نتحدث، هي المؤشرات اليوم الصورة معاكسة لما تبعناه على مدار الأيام القليلة الماضية. اليوم ارتفاع للمؤشر الرئيسي، في حين السبعيني والمئوي يتراجعان. السبعيني يتراجع بعد 4 جلسات متتالية من المكاسب القوية، والمئوي بعد 8 جلسات من الارتفاعات. إلى القاهرة حيث ينضم إلينا من هناك أحمد ناشي، خبير الاستثمار في شركة تانجر لتداول الأوراق المالية. أحمد أهلا وسهلا بك معنا. يعني يبدو أنه صورة مختلفة اليوم، ارتفاعات للمؤشر الرئيسي وتراجعات للسبعيني والمئوي، كيف نفسر هذا التغير، وهل هي بداية تحول السيولة أيضا للأسهم القيادية؟
1: يعني صباح الخير وشكرا على الاستضافة. أعتقد بنسبة كبيرة قوي التباين حاصل نتيجة يعني السيكتور روتيشن اللي بيحصل في الماركت. يعني كنا شفنا الفترة اللي فاتت كان عندنا قطاع الأدوية كان أداؤه إيجابي جدا، وقطاع الأدوية متمركز بشكل كبير قوي في المؤشر السبعيني، ده اللي أدى إلى تفوق المؤشر السبعيني بشكل كبير. وبعدين ابتدينا نشوف السيولة في جلسة امبارح وأول جلسة النهاردة في قطاع مواد البناء، وتحديدا قطاع الأسمنت، وده برضه من القطاعات المتمثلة بشكل أكبر في المؤشر السبعيني. ولكن من ساعة كده أو في النص الثاني من الجلسة ابتدينا نشوف عودة السيولة مرة تانية لبعض القطاعات المتركزه بشكل او اكثر بالمؤشر ال30، زي قطاع الاسمده والبتروكيماويات. شفنا يعني اغلب الاسهم اللي في القطاع ده من اول الجلسه شكلها كويس وفيها سيوله، بعض الشركات كان عندها نتائج اعمال ايجابيه، فاعتقد ممكن نبتدي نشوف سيوله مره تانية في قطاع الاسمده والبتروكيماويات. وزنه النسبي عالي في المؤشر اي جي اكس 30، فاعتقد ده ممكن يخلينا نبتدي نشوف تحسن شويه بالنسبه للمؤشر اي جي اكس 30. لو ابتدينا نشوف السيوله ترجع تاني قطاع الادويه قطاع العقارات مع قطاع الاسمده والبتروكيماويات، اعتقد ممكن الفتره اللي جايه نبتدي نشوف بعض عمليات جني أرباح في المؤشر السبعيني، وصعود أو عودة الصعود مرة تانية بالنسبة للمؤشر الثلاثيني، واخترق 55,000 نقطة للقمة التاريخية السابقة.
0: طيب، قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذه القطاعات، يعني سواء الرعاية الصحية أو مواد البناء، لنتطرق إلى بعض يعني الإعلانات حول نتائج أعمال الشركات التي صدرت اليوم. اليوم سمعنا من إي فاينانس، سمعنا أيضا من السويدي إلكتريك. يعني بالمجمل صورة عامة، تقييمك لهذه النتائج وتأثيرها اليوم على حركة الأسواق.
1: يعني اعتقد ان اغلب نتائج الاعمال تم الاعلان عن نتائج اعمال ايجابيه، وده انعكس بشكل كبير قوي على اداء الاسهم بتاعتها. يعني لو ابتدينا نشوف النهارده، شفنا اي فاينانس كان اداؤه ايجابي بعد نتائج الاعمال، بعد الاخبار ان ممكن يبقى في استحواذ بالنسبه للشركه على بعض الشركات التمويل متناهي الصغر، برضه اداء السويدي بقى له فتره ايجابي جدا، السهم بيقرب من القمه التاريخيه بتاعته. فاعتقد بشكل عام نتائج الاعمال ايجابيه وانعكست بشكل سريع قوي في اداء الاسهم النهارده. كل الشركات اللي نتائج اعمالها تم الاعلان عنها السوق اتفاعل معاها بشكل ايجابي وصعدت بشكل كويس في جلسه النهارده. يمكن التاثير على المدى المتوسط يبان الفتره اللي جايه، ولكن بشكل مجمل نتائج الاعمال حتى الان اللي تم الاعلان عنها اغلب الشركات ادائها ايجابي.
0: طيب، واذا ما دخلنا بتفاصيل ارتفاع اسهم الادويه وارتفاع الاسهم في قطاع الرعايه الصحيه، يعني لا شك انه هذا القطاع كان قاد ارتفاعات المؤشر السبعيني الفتره الماضيه، ويبدو انه الان او منذ يوم امس بالاحرى هو القطاع يمر بضغوط بيعيه، خاصه في ظل يعني اعلان الشركات كلها اليوم عدم وجود انباء جوهريه تبرر الصعود ردا على تساؤلات البورصه. هل ترى بانه الزخم على هذا القطاع يعني انتهى على الأقل لهذه الفترة؟
1: يعني اعتقد ان ورد ان احنا نبتدي نشوف بعض عمليات جني الارباح، لان الاسعار اللي صعدت ليها او وتيره الصعود بصراحه كان مبالغ فيها جدا. فاعتقد ان ممكن نبتدي نشوف بعض جني الارباح، خصوصا ان بعد الصعود القوي ده اول ما بتبتدي موجه جني الارباح نبتدي نشوف تسارع تحديدا من الافراد اللي بيكونوا شاريين باسعار غاليه شويه. فاول ما نبتدي نشوف اول موجه جني ارباح مع البوزيشن بتاعهم تقلب خسائر، بالتالي ده ممكن يؤدي الى فيدباك لوب بشكل اسرع شويه، نبتدي نشوف بعض عمليات جني الارباح، لان ما كانش في تفسير منطقي. يمكن كان الموضوع بدا ان الشركات الهيئه اعلنت ان شركات الادويه هيتم حذف الاسعار واستبدالها بباركود، الناس ابتدت تخمن ان ممكن يبقى سعر الادويه فيها سعر حر، ويمكن ده اللي تم نفيه بعد كده. فاعتقد وارد نبتدي نشوف جني ارباح، ده ايجابي بالنسبه للقطاع لان الاسعار كان مبالغ فيها، وايجابي بالنسبه للسوق ان السيوله تتحرك في قطاعات مختلفه الفتره اللي جايه.
0: شكرا جزيلا لك احمد ناشي، خبير الاستثمار في شركه تندر لتداول الاوراق الماليه. تترقب الأسواق العالمية اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، والتي قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 20 نقطة مئوية على أساس شهري، والتضخم الأساسي بنحو 20 نقطة مئوية.

على أساس سنوي، يتوقع تباطؤ التضخم العام إلى 3.4%، والأساسي إلى 2.5 النقطة المئوية، بانخفاض 10 النقطة المئوية عن قراءة يونيو، وإن ظل أعلى من المستهدف الفيدرالي البالغ 2%. أهمية الأرقام تأتي بعد انقسام واضح داخل الفيدرالي، حيث قرر البنك في اجتماعه الأخير تثبيت الفائدة عند حدود 3.75 النقطة المئوية بتصويت 9-3، بينما طالب المعارضون برفعها ربع نقطة مئوية.

وهذه جولة مشاهدينا على أداء الأسواق العالمية في جلسة اليوم. طبعا ترقب واسع لأرقام التضخم التي تصدر في وقت لاحق من اليوم، أرقام السي بي آي في الولايات المتحدة. أسعار النفط اليوم تسجل بعض الارتفاعات، طبعا ارتفاعات للجلسة الثالثة على التوالي. برنت على حافة $90، نايمكس $83.5. طبعا كان في ارتفاعات أكبر، فقط 1% على وقع هجمات حوثية على سفن في البحر الأحمر وفي خليج عمان، وهذا كان أضاف علاوة مخاطر جيوسياسية إلى الأسعار، ولكن الآن يبدو أن المكاسب تتقلص. نلقي نظرة على أسعار المعادن. أسعار الذهب كانت على ارتفاعات قوية صباح هذا اليوم، كنا تابعنا ارتفاعات بلغت 1%، من ثم تقلصت الارتفاعات والآن تعود إلى يعني تلك المستويات $4,414. مع العلم أسعار الذهب اليوم عند أعلى مستوياتها في نحو 10 أسابيع. طبعا العامل الرئيسي الذي يدعم أسعار الذهب صعودا هو تقلص التوقعات بأن الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة في شمع سبتمبر، هذا على وقع أرقام الوظائف التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي والتي أظهرت ضعف كبير في سوق العمل. ولكن كل الأعين متجهة نحو أرقام السي بي آي والبي بي آي. السي بي آي تصدر اليوم، البي بي آي يوم غد، ويعني الإشارة التي ستأخذها الأسواق من هذه البيانات لتحديد أو للتوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة. طبعا ارتفاعات قوية على الذهب، الفضة ارتفاعات ب3% اليوم، الفضة عند أعلى مستوياتها منذ 22 يونيو الماضي، وارتفاعات أيضا على بقية المعادن البلاتينيوم والبالاديوم. نظرة على أداء العملات، من المفترض أن نشهد تراجعات للدولار لأن العلاقة بين الدولار والذهب عكسية، بالتالي كل ما يتراجع الدولار يرتفع الذهب. لاحظوا بالفعل الدولار يتراجع أمام الجنيه الإسترليني، يتراجع أمام الين، يرتفع قليلا أمام الفرنك السويسري، ويتراجع أمام الدولار الأسترالي. ونلقي نظرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تسجل تراجعات اليوم، ولكن تبقى العوائد على مستويات نسبيا مرتفعة.

نلقي نظرة مشاهدين على أداء العقود الأجلة الأمريكية الفيوتشرز والتي تشير إلى بداية إيجابية هادئة من حيث الداو جونز، إيجابية من حيث المؤشرات المثقلة بأسهم قطاع التكنولوجيا، بالأخص الناسداك يبدو أنه مرتفع بنصف نقطة مئوية من حيث الفيوتشرز. والآن موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته أنه لن يسمح لإيران أن تهدد جيرانها في الشرق الأوسط مرة أخرى. وفيما يخص ملف الطائرة الرئاسية، قال ترامب أن طائرته التي استقلها خلال عودته من تركيا كانت في خطر كبير، ما دفعه إلى السفر على متن طائرة عسكرية.

0: تضمن التأخير نقل ترامب بين الطائرات في شاحنة تقديم الطعام بسبب مخاوف من تقارير تفيد بوجود تهديد اغتيال محتمل من إيران. كما جدد الرئيس الأمريكي تأكيده على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز.
1: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it.
0: جددت الممثلة الأمريكية البديلة لشؤون السياسة لدى الأمم المتحدة جددت رفض واشنطن على ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل.
2: President Trump's 20-point plan to end the Gaza conflict makes clear that the PA must verifiably complete a slate of reforms. The United States will not accept compensation for terrorism under the guise of welfare or through any other attempts to evade detection under a different name. The United States reiterates its opposition to annexation of the West Bank.
0: قالت مصادر العربية بأن مسيرة هجومية حاولت استهداف محيط معسكر 77 في الطريق الساحلي في مدينة الزاوية وتصدت لها الدفاعات الجوية. مصادر العربية ذكرت أيضا أن طائرة مسيرة هجومية استهدفت مجددا محطة كهرباء الزاوية ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم فيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إفراج روسيا عن عنصر مشاة البحرية الأمريكية السابق روبرت جيلمان الذي كان معتقلا لديها بعد أكثر من 4 سنوات من اعتقاله. وأوضح ترامب أن الإفراج لأسباب إنسانية بعد مباحثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن الإفراج تم دون تقديم أي تنازلات. مشاهدينا قبل العودة لمتابعة أخبارنا الاقتصادية ضمن الأسواق العربية نأخذ وقفة مع فاصل نعود من ثم لمتابعة النشر على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
1: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
0: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
1: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
0: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
1: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الإقتصادية.

0: قلب الأحداث. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC يتوقع تحقيق شاهد الربحية في 2026 بدعم من نمو الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية. ارتفاع الأرباح الفصلية للسعودي الألماني الصحية ب 73% إلى 34 مليون ريال لتأتي متماشية مع التوقعات. بيكر هيوز توقع عقدا متعدد السنوات مع شركة نفط الكويت لتسريع تطوير واستخدام التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة. وأسهم سامسونج وأسكي هاينكس تقفز بأكثر من 8% مدفوعة بتقرير إعلامي حول توجه تماسك هولدينجز السنغافورية للاستثمار في أسهم القطاع.

مشاهدينا اهلا وسهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه والعربيه بزنس. نبدا بجوله على ابرز الاخبار المحليه والعالميه التي نتابعها اليوم، حيث وفي اسواق الطاقه رفعت اداره معلومات الطاقه الامريكيه توقعاتها لاسعار النفط مع استمرار تعطل الامدادات عبر مضيق هرمز، وتوقعت الاداره ان يصل متوسط سعر خام برنت الى 85 دولارا في الربع الثالث بزياده ب 11 دولارا مقارنه بتوقعاتها الشهر الماضي. أعلنت بيكر هيوز عن توقيع عقد متعدد السنوات مع شركة نفط الكويت بهدف تسريع تطوير واستخدام التقنيات الحديثة في قطاع النفط والغاز الكويتي، وبموجب الاتفاق ستصبح بيكر هيوز شريكا تكنولوجيا في وادي الأحمدي للابتكار التابع لشركة نفط الكويت. تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين CPI بنحو 10 نقطة مئوية على أساس شهري، والتضخم الأساسي الكور CPI بنحو 20 نقطة مئوية، وعلى أساس سنوي يتوقع تباطؤ التضخم العام إلى 3.4% والأساسي إلى 2.5 نقطة مئوية بانخفاض بعشر نقطة مئوية عن قراءة شهر يونيو. وفي أوروبا يتجه الاقتصاد الفرنسي للحفاظ على وتيرة نموه خلال الربع الثالث من العام الحالي بدعم من أداء القطاعات الرئيسية وتراجع ضغوط التضخم، وتوقع بنك فرنسا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في الربع السابق وأعلى بقليل من توقعات المحللين البالغة 10 النقطة المئوية. قفز سهم كورويف بنحو 14% في تداولاته ما بعد الإغلاق بعدما تجاوزت نتائج شركة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي توقعات وول ستريت، ومن جهة أخرى قدمت سوبر مايكرو كمبيوتر توقعات أقوى بكثير من تقديرات وول ستريت للربع الحالي، في إشارة جديدة إلى استمرار قوة الطلب على الخوادم المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 14 مليار و500 مليون دولار و15 مليار و500 مليون دولار للربع المنتهي في سبتمبر، مقابل متوسط توقعات المحللين عند 12 مليار دولار فقط. وفي تفاصيل أخبارنا، حيث وفي جديد نتائج الشركات السعودية المدرجة، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والمعروفة بالسعودي الألماني الصحية، ارتفعت أرباح الشركة ب 73% إلى 34 مليون ريال. جاءت النتائج متماشية مع توقعات

المحللين، وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى إعادة عرض أرقام الفترة المقارنة للسنة السابقة فيما يتعلق بإثبات مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة ب50 مليون ريال. كما نمت إيرادات الشركة ب7% إلى 845 مليون ريال. ومن جهة أخرى أبدى مراجع حسابات الشركة تحفظا، حيث تم تحديد أخطاء تؤثر على بيانات الشركة بنهاية العامين 2024 و2025 بقيمة إجمالية تبلغ 428 مليون ريال تم تصحيحها مباشرة من خلال الأرباح المبقاة. تحولت شركة أسواق عبد الله العثيم إلى الخسارة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مسجلة خسائر فصلية بقيمة 107 ملايين ريال. هذا طبعا مقارنة بأرباح قدرها 41 مليون ريال خلال الربع الممثل من العام السابق. وأظهرت نتائج تراجع الإيرادات بنسبة 1% إلى نحو 2.520 مليون ريال. وأرجعت أسواق عبد الله العثيم تسجيل الخسارة بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات المخزون التجاري بصورة جوهرية نتيجة التحديات المرتبطة بتطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسة، والتي أثرت سلبا على خطط سلاسل الإمداد وكفاءة تشغيل التغذية الآلية للمخزون وتوافر الأصناف. أيضا تأثرت نتائج بانخفاض المبيعات إلى جانب ارتفاع المصاريف المرتبطة بمبيعات التجارة الإلكترونية، ما ضغط على هوامش الربحية. وعلى مستوى النصف الأول من العام الحالي سجلت الشركة خسارة قدرها 53 مليون ونصف المليون ريال، هذا مقابل أرباح بلغت 117 مليون ونصف المليون ريال في الفترة الممثلة من عام 2025، هذا فيما انخفضت الإيرادات ب 4% تقريبا إلى 5.490 مليار ريال. طبعا نلقي نظرة على السهم وكيف يتفاعل مع هذا التحول للخسارة. إذا السهم يبدو أنه يتلقى هذه الأخبار بسلبية، طبيعي يتراجع ب 3.5 النقطة المئوية. ونلقي نظرة أيضا مشاهدين على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية لجلسة اليوم. اليوم السوق على ثبات نسبي، تراجعات طفيفة بسبع نقاط، قيم السيولة تبلغ 2.7 مليار ريال.

يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر.

0: افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

مشاهدينا نحييكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية. ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية بأكثر من 8% مدفوعة بتقرير إعلامي محلي أفاد بأن شركة تماسك هولدينغز السنغافورية تدرس الاستثمار في أسهم القطاع. وقفزت أسهم سامسونج إلكترونيكس وأسكي هاينكس بأكثر من 8% بعد تقرير أشار إلى أن صندوق الثروة السيادي السنغافوري يبحث توقيت الاستثمارات مع خطة لتنفيذها مباشرة عبر فريق الاستثمار الداخلي. انعكس ذلك على السوق الكورية الجنوبية حيث ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 5%. وتأتي هذه المكاسب بعد موجة بيع حادة تعرضت لها أسهم شركات الرقائق خلال يوليو وسط تزايد المخاوف بشأن وتيرة التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وما تبع ذلك من تقليص مراكز استثمارية ممولة بالرافعة المالية. تترقب الأسواق اليوم الأسواق العالمية بكل تأكيد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو والتي قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين CPI بنحو 10 نقطة مئوية على أساس شهري والتضخم الأساسي الكور CPI الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنحو 20 نقطة مئوية. وعلى أساس سنوي يتوقع تباطؤ التضخم العام إلى 3.4% والأساسي إلى 2.5 نقطة مئوية انخفاض بعشر النقطة المئوية عن قراءة يونيو وإن بقي أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. أهمية هذه الأرقام تأتي بعد انقسام واضح داخل الفيدرالي حيث قرر البنك في اجتماعه الأخير تثبيت الفائدة عند حدود 3.75% بتصويت 9 أعضاء مقابل 3 بينما طالب المعارضون برفعها بربع نقطة مئوية.

في نظرة مشاهدين على أداء العملات الرئيسية، طبعا كل الأعين متجهة نحو الدولار في حالة الترقب الواسعة لأرقام السي بي آي. الدولار قد نقول مستقر اليوم أمام سلة العملات الرئيسية، نشهد بعض الضعف للدولار أمام الين، مرتفع أمام الفرنك ومرتفع أمام الدولار الكندي. كذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية نلقي نظرة عليها تسجل تراجعات، طبعا على الرغم من هذه التراجعات تبقى العوائد على مستويات مرتفعة للغاية. للمزيد حول مجريات الأسواق العالمية معنا من دبي وائل مكارم، كبير استراتيجي الأسواق في أكسنس. وائل أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من أبرز ما تترقبه الأسواق، أرقام السي بي آي في وقت لاحق من اليوم. طبعا هذه الأرقام مهمة لأنه تأتي في وقت كان صدر فيه أرقام سوق العمل وأظهر ضعف كبير، فقدان الاقتصاد الأمريكي تقريبا 23 ألف وظيفة. لا شك أنه سوق العمل من ناحية ضعيف، ولكن معدلات التضخم ولو حتى جاءت كما هو متوقع اليوم، يعني فيها التباطؤ نسبي عن القراءة السابقة، إلا أنه معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وبعيدة يعني كل البعد عن مستهدف الفيدرالي. بالتالي في حال جاءت الأرقام

0: كما هو متوقع، كيف نتوقع أن يسير الفيدرالي قدما بشأن السياسة النقدية، وإلى أي مدى بات الأمر محسوم أنه لن نشهد رفع لأسعار الفائدة في سبتمبر؟
1: يعطيك العافية نوف، شكرا على الاستضافة. يعني نحن شفنا

0: استماع القادم. واللي هي ايضا كيفن وارش كان عم بفضل هذا الموضوع، انه ما يعطي كثير انسايتس، يخلي الماركت هي تكون عم تقرا اللي ممكن يحصل. فاليوم نحن على القراءه هذه، هي مهمه جدا طبعا، ولكن ايضا بضل في قراءه اخرى بسبتمبر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. فبالتالي ممكن اليوم نشوف ميوتد موفز، يعني حتى لو كان في اي مفاجات ممكن الماركت يعمل حركه ويرجع، بالتالي يرجع يمحيها، لانه بعد في عندنا اجتماع ايضا اخر، فبالتالي بيكون في هذا شوي البروبابيليتي. حاليا شوي الاسواق عم تترقب، انه بجون شفنا تراجع في اسعار النفط، ولكن بجولاي شفنا النفط عم يرجع يرتفع بشكل ملحوظ. الجازولين شوي مش مثل الفول برايسز، فبالتالي هيدي كيف رح تترجم على القراءه. في حال شدنا جامب او سربرايز تو ذا ابسايد، فبالتالي رح يرجع ينصب التركيز اكثر واكثر على موضوع الانفنتوريز، على موضوع اللي عم بيحصل في مضيق هرمز وباب المندب. فبالتالي هذا رح يرجع يعيدنا من اول وجديد لتحرك الماركت بشكل عنيف عن اي عناوين حول الارقام.
1: طيب ووائل، كيف نتوقع أن تتفاعل فئات الأصول مع هذه القراءة اليوم؟ يعني في حال جاءت كما هو متوقع بالفعل، الدولار كيف سيتفاعل، وبالتالي كيف ستتفاعل أونصة الذهب؟
0: عملي أجن يعني برجع بعيد، ممكن اليوم نكون ميوتد إذا جايش القراءة تقريبا مثل ما هي، لأنه بضل في عنا بعد قراءة. ولكن إذا شفنا قراءة عنيفة، من الشيء الطبيعي إنه ترجع على الماركت تروح لترجيح رفع لمعدلات الفائدة، لأنه نحن مثل ما كنت عم تفضل من شوي، إنه ثلاثة من أعضاء الفيدرالي بيرجحوا رفع معدلات الفائدة، وأيضا يعني بدهم بس اديشنال داتا تثبت إنه هالتضخم لازال قوي وبعيدين جدا عن المستهدف. وبالتالي في أيضا كان تصريحات إنه الفيدرالي لازم يركز على التضخم أكثر من سوق العمل. فبالتالي هيدي كلها بتصب بمصلحة الدولار، بتصب بالمصلحة إنه يرجع يرتفعوا أيضا عوائد السندات، وبالتالي ممكن نرجع نشهد ضغط مجددا على الجروث ستوكس، وبالتالي أيضا مثلا على الذهب كجزئية.
1: طيب بالحديث عن العملات، لنتطرق بشكل سريع إلى الين. الين لا شك أنه وصل إلى يعني مستويات متدنية للغاية، أدنى مستويات في نحو 40 عام. كان في تدخلات متعددة من قبل السلطات، يعني آخرها تدخل مشترك أمريكي ياباني. ربما نعم دعم الين لفترة وجيزة، ولكن الآن نشهد أنه الين يعود ليقترب من مستويات 160. ماذا يحتاج الين للاستقرار عن مستويات أفضل؟
0: يعني طبعا بتتغير كل الاساسيات ككل، لانه كل ما هو في توقعات برفع معدلات الفائده في الولايات المتحده الامريكيه، كل ما هو عوائد السندات الامريكيه لازالت عم ترتفع ومرجحه اكثر للارتفاع. فبالتالي هذا الشيء ما عم بيغير بالاساسيات اللي بتاثر على زوج الدولار مقابل الين الياباني. واي محاولات لكبح هذا التراجع على الين الياباني مثل اللي شدناها عده شدناها خلال العامين الماضيين راح تكون فاشله، وايضا راح تكون هيدي هدر من الفلوس على الفاضي. ونحن شفنا يعني التراجع صار لل 155، رجعنا اليوم على 159. غير ما تتغير الفوندمنتلز، نروح لمكان انه الاحتياطي الفيدرالي قادر يروح على تخفيض لمعدلات الفائده، لازال راح يضل في ضغط اكثر واكثر على الين الياباني.
1: وائل، شكرا جزيلا لك. وائل مكارم، كبير استراتيجي الاسواق في اكسنس. قبل الختام مشاهدينا، نلقي نظرة على أسعار المعادن في الوقت الراهن. طبعا الذهب على مستويات جيدة، على مستويات في نحو 10 أسابيع، أكثر من 8 أسابيع، فوق 4400 دولار. طبعا الذهب يستمد هذه القوة من التوقعات المتزايدة بأن الفيدرالي لن يقوم برفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. لماذا؟ لأنه الذهب أصل لا يدر عوائد، بالتالي في بيئة تكون فيه أسعار الفائدة نسبيا منخفضة يستفيد الذهب. نهاية الأسواق العربية، ولكن كما العادة مستمرون معكم في برنامج غداء عمل على شاشة العربية بزنس. تابعونا.

0: خاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة.

0: وأكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الواحدة بتوقيت الرياض، العاشرة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. وزير الداخلية الباكستاني ينقل رسالة مهمة من رئيس الوزراء وقائد الجيش إلى القيادة الإيرانية. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار تفعيل القنوات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران. المنظمة البحرية الدولية تعلن عن تسرب نفطي من ناقل جرفت شمال شرقي جزيرة القبلية العمانية. مصدر عسكري يمني يؤكد أن ميليشيات الحوثي استهدفت ميناء المخا بصاروخين باليستيين. باكستان تدين بشدة هجوم الحوثيين على سفينة تجارية مددية. وزير الخارجية المصري يؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الجيش السوداني يحبط هجمات للدعم السريع بالطائرات المسيرة على مواقع حيوية في الخرطوم. وزير الداخلية السوداني يؤكد للعربية أن الوضع مستتب في الخرطوم والأمن بيد الشرطة، ويفيد باستمرار إعادة مئات الآلاف من السودانيين من دول الجوار. وزير الداخلية السوداني يقول إن عددا كبيرا من السجناء انضم إلى الدعم السريع. خروج محطة الزاوية الجنوبية في ليبيا عن الخدمة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة. بوتين يحذر من الرد بالمثل إذا صادرت الدول الغربية السفن الروسية التجارية. وفي أخبارنا الاقتصادية، سعر النفط يستقر قرب 90 دولارا رغم شكوك بشأن اتفاق هرمز. سعر الذهب قرب 4400 دولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية. ارتفاع سعر الفضة بنحو 3% إلى 66 دولارا و60 بنسا للأونصة. الاتحاد يكتسح الجزيرة ويبلغ دور المجموعات في نخبة آسيا. نادي الرياض يعلن التعاقد مع الدولي المصري محمود تريزيجيه. والليلة باريس سان جيرمان الفرنسي يواجه أستون فيلا الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبية. نهاية العناوين، بعد قليل تلتقون مع فيدباك وأثير مباركي. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك
5: وأخذ إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
7: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساءً.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
1: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
9: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية إف إم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وإلى عناوين حلقة اليوم.
0: فيدباك.
1: في فيدباك اليوم نفكك نموذج متاجر التخفيضات اقتصاديا وغذائيا أيضا. كيف تربح هذه المشاريع؟ وهل جميع منتجاتها آمنة صحيا؟ وهل أجبرت هذه النماذج الشركات التقليدية على خفض أسعارها؟ بين مستشار في نمو الأعمال ورئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي. كونوا معنا.
0: فيدباك.
1: فيدباك من الناس يقول: هل أوصلتنا تقنية الترجمة الفورية لمرحلة نرى فيها تعلم لغة ثانية خياراً لا أولوية؟ وهل يدفعنا هذا التطور إلى فرض أسلوب تعليمي آخر؟ وهل نرى مستقبلاً تخفيف لبعض اشتراطات اللغة في وظائف بعينها؟ وما هي هذه الوظائف؟

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى أولى ملفاتنا، المتاجر التي تقدم بضائع منوعة مخفضة، منظفات بنصف السعر، معلبات بعروض خذ 7 ب10 ريال و95 هللة، خضار وفواكه بأسعار تنافسية، الكيلو ب3 ريال، مجمدات وأدوات منزلية وأحياناً أجهزة كهربائية بأسعار الجملة. تشهد هذه المحلات إقبالاً كبيراً وهناك توسع أيضاً فيها، وفيدباك الناس حولها منقسم. أبو عمر كتب على إكس: معتمدهم في المنظفات والأدوات الاستهلاكية مثل البلاستيكات وغيرها، لكن بصراحة أتخوف من الأكل والمعلبات ما أضمنها. رد عليه حسن بن أحمد على إكس أن الأسرة تشتري منهم من سنوات، والبضاعة ممتازة وتواريخ الصلاحية بعيدة، مو مثل اللي يقول إنها قربت تنتهي. أم نورة كتبت: لما أزور هذه المتاجر أجد علامات تجارية غير معروفة، مو اللي متعودة عليها، وهنا أحتار هل هي جيدة أم سيئة. لكن

0: مستمعينا، لو اختصرنا فيدباك الناس في نقطتين ستكون: تبيع بسعر مخفض يعني جودة المنتج أقل وأكيد تأثر أثناء الشحن والتخزين، ولا ليش هذا سعره؟ والنقطة الثانية: تبيع بسعر منخفض ومنتجاتك أصلية وتاريخ انتهائها بعيد وتربح وتتوسع، إذن ليش السوبر ماركت التقليدي رافع الأسعار؟ إذن نفكك نموذج متاجر التخفيضات اقتصاديا وغذائيا عبر زوم. معنا رئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي شاكر الشريف، وفي اتصال هاتفي أيضا نرحب بالمستشار في نمو الأعمال الأستاذ محمد صيام. أهلا بكما معي.
1: أهلا بكم.
0: سأبدأ معك أستاذ محمد، يعني قبل ما نتكلم عن البضاعة ومدى جودتها صحيا، خلينا في البداية نفهم كيف يشتغل هذا البزنس تحديدا، المتاجر المخفضة، يعني كيف منتج نجده في هذه المحلات بخمسة ريال بينما في محلات أخرى نجده بثلاثين ريال؟
1: تمام. متاجر التخفيضات لا تعتمد بالمجمل على هامش الربح للقطعة الواحدة. متاجر التخفيضات تعتمد على اقتصاديات الحجم، فهم بالنهاية بيطلعوا على السلة اللي بيطلع فيها الزبون بالمجمل وهامش ربح السلة الغذائية أو السلة المشتريات بشكل كامل.
0: يعني أنا قد
1: هذه واحدة من الأساسيات. نعم.
0: يعني أنا قد أعتقد أني وفرت مثلا لأني ذهبت لأنه في منتج أو منتجين بسعر مخفض، بس أنا في الحقيقة مثلا عبيت العربة واشتريت مثلا بسعر أعلى، تقصد ذلك؟
1: ليس بالضرورة. بالمجمل أنت بتروحي بتاخذي السلة كلها، كلها تقريبا الأسعار فيها مناسبة.
0: نعم.
1: ولكن في الباك جراوند او في الخلفيه علاقه التاجر مع الموردين تبعونه هي اللي بتفرق معاه في ربحيه الاصناف او لا.
0: يعني تقصد مثلا هو بيشتري كميات مثلا كبيره جدا منهم، فبالتالي بيخفضوا له السعر، او مثلا بيكون في تفاوض مباشر بدون وسيط؟
1: اكيد طبعا. الشراء بالجمله واحدة من الآليات اللي بتتبعها المتاجر التخفيضات في الحصول على الهامش الربح الأعلى بالنسبة لهم. ولكن لازم نفهم إحنا العلاقة، علاقة سلسلة الإمداد كلياتها من المانيفاكتشرر، من المصنع إلى الموزع وتاجر الجملة إلى تاجر التجزئة. تاجر التجزئة في الأول كان هو اللي يتحمل أكبر نسبة من التكاليف على المنتج، فكانت نسبة الربحية حقته أعلى، فالكفاءة اللي زادت بالنسبة للتجار التجزئة قللت من تكاليف التشغيلية تبعتهم، فصار بيقدر إنه هو ياخذ نسب أقل. ولكن في نهاية المطاف الاتفاقات والاتفاقيات والعلاقة اللي بينه وبين المورد البضاعة هي الأساس في السعر.
0: نعم، وضحت الفكرة. طيب أنتقل بسؤالي للأستاذ شاكر الشريف. أستاذ شاكر، بما أنك رئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، من ناحية الأمن الغذائي تحديدا، إلى أي مدى مهم لدينا وجود قنوات مختلفة بأسعار مختلفة، يستطيع المستهلك أن يجد المنتج الذي يريده أو منتجات أخرى بأسعار في متناول اليد؟
2: أولا نشكركم على هذه الاستضافة، ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المستهلك عادة ما يبحث عن الأسعار المتدنية مقابل الجودة العالية. الذي يحدث في وجود تفاوت في بعض الأسعار ويكون عبارة عن الشركة صاحبة المنتجات الغذائية تأتي بكميات ضخمة كبيرة، وتبدأ بتوزيعها على المسوقين أو على الوكلاء والمعتمدين لديها والهايبر ماركتات بأسعارها المتعارف عليها. ولكن حينما تبدأ مدة صلاحية المنتج تتناقص، يعني كما تعلمين أن بعض المنتجات اللي مدتها سنتين إذا تجاوزت سنة تبدأ تنخفض أسعارها لدى المورد الأساسي أو الوكيل. وكذلك إذا كان مدتها سنة إذا تجاوزت 6 أشهر يبدأ يعمل عليها تخفيضات، وذلك لتخفيف الكميات التي لديه في المستودعات ومن ثم جلب بضائع أخرى. فلذلك يعمل عليها خصم ويعمل عليها أسعار متدنية حتى يستفيد منافذ البيع التجزئة تستفيد من هذه الأسعار،
0: نعم.
2: وبالذات وكذا

0: لذلك منافذ بيع التجزئة تبدأ تخفض في أسعارها حتى يكون عند التفاوض. طبعا بلا شك أن السلعة نفسها وهي بصلاحيتها الأولى تكون هناك أيضا في تفاوت، وهذه تعتمد على التاجر نفسه وماذا هي سياسته في جلب المستهلك. فمنهم من يجعل فائدته قليلة نوعا ما، ومنهم من يعظم شوي الفائدة، فتختلف كما ذكر أخي محمد قبل شوي أنها هي تعتمد على سياسة السلة الواحدة.
1: نعم،
0: كانت سياسة السلة الواحدة أنه يعوض الفرق السعري ما بين هذه السلعة وتلك السلعة، فيخفض بعض السلع ويرفع بعض السلع، ويكون هذه تغطي هذه. هذا تقريبا يعني موجز بسيط عن ما سألتي عنه.
1: نعم، لكن أستاذ شاكر، يعني أنت أشرت في حديثك إلى أنه مسألة الصلاحية تكون صلاحيتها مثلا بدأت تنتهي أو قريبة، فبالتالي نجدها في هذه المحلات، لكن في فيدباك من الناس وأيضا أصحاب هذه المتاجر يقولون هذا الأمر لم يعد موجود، يعني بالعكس صلاحية المنتج قد تكون سنتين أو ثلاث سنوات أو غير ذلك. ربما فهمنا من حديث أستاذ محمد كيف يتم هذا الأمر، لكن من زاوية الأمن الغذائي أو من زاوية تغذوية، هل يعني يهمني فقط أنه صلاحية المنتج لسه قدامها مثلا سنتين أو ثلاثة، أم المفترض أن أنتبه لأشياء أخرى؟
0: لا، هو بعموم يعني هو شيء متعارف عليه عالميا أنه المنتجات الغذائية وجميع المنتجات حتى الدوائية وأي منتج لديها مدة صلاحية. كل ما تناقصت مدة الصلاحية لا يعني أن المنتج يصبح به خلل، بل هو صالح للاستهلاك. ولكن كصاحب منتج ووكيل أو تاجر جملة كبير أو جملة الجملة، ما يسمى بجملة الجملة، هو عنده حركة دؤوبة داخل مستودعاته لتوزيع البضائع،
1: صحيح.
0: فلا يريد البضائع تستمر عنده، فيبدأ يخصم في الأسعار وينزل في الأسعار حتى يصرف البضائع، لأن لديه بضائع أخرى، هو كالمطار يعني لديه قادمين ومغادرين، فهو لا يريد أن تستمر البضائع لديه ويتمسك بالأسعار، هناك خصم. وكذلك الشركات تعمل خصم، لأنه التجار جملة الجملة لديهم قاعدة القليل في الكثير كثير، فلا يبحثون عن يعني هامش ربح كبير جدا نظير الكميات الضخمة التي هم يبيعونها ويوزعونها على منتجي.
1: وهذا يجعلني أنتقل بالسؤال لأستاذ محمد صيام، مستشار نمو الأعمال، هل هذه النماذج في البيع أجبرت مثلا أو جعلت النماذج التقليدية يعني تفكر في الأسعار أكثر، تخفف أو تخفض من هامش الربح لديها بالنظر للأسعار والسوق؟
2: حاليا عالميا المصانع عندها قدرة إنتاجية كثير عالية، وفي نفس الوقت الكميات المنتجة هذه العالية لازم يتم تصريفها بشكل أو بآخر. طبعا هم لما بيصنعوا بكميات كبيرة عشان يخفضوا من تكلفة الإنتاج. الاستهلاك عادة في الدول يعتمد على كذا محور، ومن المحاور هي القدرة الشرائية واحد، وتحفيز التحفيز المستهلك للشراء ثرو عديد من
1: بواسطة الكثير من العروض، يعني
2: الكثير من العروض والتسويق وما إلى ذلك عشان يتم استهلاك المواد هذه. فكثرة الاستهلاك، كثرة الإنتاج وكثرة الاستهلاك بتخفض يعني بالمجمل بتخفض من تكلفة المنتجات المعروضة.
1: وبالتالي كيف تستطيع مثلا السوبر ماركت مثلا التقليدي أو الذي لا يبيع مثلا بالتخفيض أن يستمر مثلا في وجود مثلا هذه المقارنات، أن البعض يقول لا ليش أشتريها مثلا من هذا المكان بينما جودتها جيدة في أماكن المخفضة، كيف ترى هذه المقارنة؟
2: الجمهور المستهدف لكل فئه من التشانلز او من القنوات البيع هذه عندها خصوصيه في تكاليفها وما الى ذلك. ففي مؤسسات او شركات قادره انها يعني تعيش على بناء على مارجنز خفيفه او هوامش ربح قليله، ومنهم من لا يستطيع. فهي في الآخر السوق مفتوح، والسوق مفتوح للمنافسة في الأمور اللي بتهم المستهلك، والمستهلك هو في النهاية هو صاحب القرار في مين اللي

0: اشتري منه.
1: برأيك يا أستاذ محمد، هل ربط السعر المنخفض بالخطر الصحي هو أهم تحدي يواجه المتاجر من هذا النوع، المتاجر المخفضة؟
0: أكيد، ويعني هي أولا وأخيرا السوق اختلف الآن، فحتى على كمية الاستهلاك اللي موجودة في الأسواق العربية بالذات، إمكانية، وطبعا بالإضافة لتنظيمات الدولة اللي بتساعد في حماية المستهلك من النقاط.
1: نعم.
0: واحدة من الأشياء إنه ما عاد في إمكانية وجود المواد اللي غير صالحة للأكل أو
1: نعم.
0: غير صالحة للاستهلاك.
1: تقصد المتابعة والمراقبة التي دائما ما تكون موجودة، يعني تضمنها المؤسسات لمن يرغب في الشراء.
0: أكيد أكيد، طبعا طبعا. وإضافة إنه يعني واحدة من النقاط اللي أنت قلتيها، إنه عندنا المتاجر الآن قاعدين ينزلوا تخفيضات على المواد اللي هي لساتها جديدة، يعني
1: نعم.
0: وهذه واحدة من الأشياء التساؤلات اللي قاعدة بتطلع عند المستهلك. وفي الأساس هذه سببها السيربلس برودكشن أو الفائض في الإنتاج.
1: نعم.
0: فالكثير من المصانع خصوصا المحلية صاروا بينتجوا كميات كبيرة، فلازم يصرفوا البضائع.
1: وضحت الفكرة. اسمح لي أنتقل أيضا بسؤالي لضيفنا عبر الاتصال الهاتفي، الأستاذ شاكر الشريف. أستاذ شاكر، كنا نتحدث قبل قليل عن مسألة الثقة في المنتجات التي تعرضها هذه المحلات، أنه ربما هي التحدي الأكبر أمام هذه المتاجر المخفضة. كخبير في الأمن الغذائي، هل ترى أنه فعلا الناس ما زالت تشكك، ولا استطاعت هذه المحلات أن تنتزع ثقة المستهلك؟
2: هو بالعموم توعية المستهلك هذه مهمة تكون على عاتق بعض الجهات داخل الدول اللي هي الرسمية، لأن المنتج الغذائي بالذات يكون هناك له عدة متغيرات، سواء منها التخزين. لو كان التخزين المنتج حتى وإن كانت صلاحيته جديدة جدا، ولكن كانت ظروف التخزين ليست جيدة، سيؤدي ذلك إلى تغيير في بعض مكوناته. وهذه نقطة حقيقة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. المستهلك ليس لديه الوعي الكامل بتفاصيل عملية النقل وعملية آلات الإمداد ووصول المنتج إليه، لذلك هو لا يعي ماذا مر بهذا المنتج من ظروف سواء مناخية أو طرق تخزين. هناك تختلف بعد ذلك جودة المنتج الغذائي، لا سيما في المعلبات والمغلفات. أما في ما يخص الأغذية الطازجة فهذه سهل التعرف لدى المستهلك على جودتها أو أنها قابلة لأن تكون بها نوع من الفساد، فيستطيع أنه يتلافها،
1: تكون واضحة عليها. يعني ذكرت أن هناك جهات هي المسؤولة، هنا من الجهات الرقابية لدينا التي تتكاتف جهودها من أجل التحقق من هذه الجودة والصلاحية؟
2: عدة جهات، ومن أهمها الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث هذه الهيئة العامة للغذاء والدواء هي لديها مهام فسح المنتج كمنتج معتمد دخوله بناء على مواصفاته، ولكن داخل المدن بعد دخوله إلى الدولة تكون مهمة الرقابة على جهاز الصحة البيئية المرتبط عادة بأمانات المدن، وهو الذي يراقب ويعمل جولات تفتيشية ويتأكد من بعض المنتجات بحيث يأخذ عينات منها ويتم فحصها. هذا الذي يجب أن يكون يعني والذي متعارف عليه، ولكن ليس بالضرورة أنهم ملمين بكل شيء ويستطيعون رقابة كل شيء، فهم لا يستطيعون يعني في كل الأحوال أن يكونون ملمين بكل شيء، وهناك بعض التجاوزات تحدث على بعض المستهلكين، ويجب أن يكون الوعي
1: مثل ماذا
2: هو الوسيلة الوحيدة لإبلاغ الجهات الرقابية عن بعض المنتجات الغير صالحة. وهذا يحدث كثيرا، ولكن عادة المستهلك إذا وجد أن السلعة ليست جيدة قد يتضرر ويعود إلى المتجر وقد يرميها ولا يلتفت إليها، فهذا تكون معتمدة على ثقافة
1: المستهلك.
2: تقصد
1: من المفترض
2: المستهلك
1: أن يكون هناك وعي بالإبلاغ، لكن في حديثك أستاذ شاكر أشرت إلى أنه بالرغم من وجود هذه الجولات الرقابية والتفتيشية إلا أنه بعض التجاوزات مثلا موجودة، مثل ماذا هذه؟

0: تجاوزات.
1: يعني كما ذكرت لك ظروف التخزين، يعني قد يكون منتج تاريخه جديد وجيد، ولكن ظروف التخزين أدت إلى فرضا، يعني مثال للشوكولاتة، إذا انخفضت درجات الحرارة ثم ذابت بعض الأنواع منها ثم يعيد تبريدها وتجميدها، فقد لا يراها طالما هي مغلفة، لا يراها المستهلك، ولكن حينما يفتح المنتج ليتناوله يجد هناك بعض من تغير في قالب المنتج، فمنهم من يأكل ومنهم من يرميه ومنهم من يبلغ فيه، فهذه تعتمد يعني على حسب المنتج، ظروف المنتجات المعلبة، أنه درجات التخزين إذا تجاوزت 30 درجة مئوية كحرارة، أيضا المستهلك ليس لديه الوعي الكامل بأنه يعرف أن هذا المنتج تغير في خواصه حينما يتم إعداده له.
0: وأحيانا لا يكون مثلا أو لا تكون فقط المشكلة في مسألة التخزين أو غير ذلك، أحيانا يعني نجد المنتج منتج من العلامة التجارية نفسها ذات اسم الشركة، لكن ربما هناك اختلاف مثلا في بلد المنشأ أو غيرها من هذه الأمور. فبالتالي كمتخصص في الأمن الغذائي، ما هي الأمور التي ينبغي علي أنا كمستهلك أن أنتبه إليها؟
1: نعم، عموم المنتجات الغذائية هي تختلف من حسب الأقاليم، فإقليم الشرق الأوسط أو منطقة الخليج العربي أو شمال أفريقيا، حينما تجد يعني جملة شمال أفريقيا أو أفريقيا، فهناك بتكون مواد الفاعلة في المنتجات ليست ذات درجة عالية، بتتغير بتنقيص بعض من المواد داخل المكونات السلعة، مما يؤدي إلى انخفاض سعرها وبالتالي تكون مناسبة لتلك الدول. أما حسب مواصفات الدول، فاليوم المواصفات الأوروبية تكون أعلى المواصفات، الأمريكية أعلى المواصفات، ولكن هذا يدخل يندرج تحت باب ما يسمى بالغش التجاري، وهو تخفيض بعض المواد الفاعلة ذات التكلفة العالية على المصنع لتوجيهها إلى أسواق معينة دون أسواق. هذا الذي يجب على المستهلك أن يعي، أن المنتج الأوروبي حينما يكون موجه إلى أوروبا تكون درجة المواد الغذائية ومكوناته عالية جدا، وحينما تكون لبعض الأقاليم وبعض المناطق الشرق أوسطية أو شمال أفريقيا وهكذا يكون هناك في تغير. وعلى سبيل المثال لا يوجد في
0: يعني
1: دول أوروبا،
0: يعني عندما يعني نسمح مثلا بدخولها على اشتراطاتنا نحن أم على اشتراطات الدول المصنعة، كيف تدخل هذه المنتجات؟
1: هو بالعموم جهة الفسح ترخص لهذه المنتجات، ولكن أنا أتكلم عن الجهة الصانعة، الجهة الصانعة توجه للأقاليم بناء على القدرة الشرائية لديهم، هم لديهم داتا يعرفون من هي الدول التي ستوجه لها هذه السلعة وهل يستطيعون دفع ثمنها، ولذلك يخفضون بمواد الفاعلة التي تكون عادة عالية في تكلفتها على المنتج أو المصنع. لذلك يعني في مثال، يعني مثال أن نقول في الشوكولاتة أن في أوروبا لا يضاف زيت الصويا بل يضاف زبدة الكاكاو في الشوكولاتات، ولكن قد يكون في الشرق الأوسط شمال أفريقيا يضاف كمية متفاوتة من زيت الصويا مقابل.
0: وبالتالي نحن هنا في السعودية اشتراطاتنا الآن يعني نقبل وجود هذه المنتجات جميعها، ولا من المفترض أن نحن لدينا مثلا اشتراطات أخرى مختلفة؟
1: المملكة العربية السعودية لديها مواصفات ولديها عادة في عندها يعني مواصفات خاصة، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة عدم الفسح للبراندات التجارية، يعني بدون ذكر أسماء ما يأتي إلينا طالما أنه لا يمس الضرر بالمستهلك فهو يتم فسحه، ولكن هل يعني المواصفات عالية جدا قد لا يكون بالضرورة، يكون عندنا سلم تدريجي ما بين كذا وكذا يسمح له بالدخول، يعني يكون في درجات من فرضا من 4 إلى من 1 إلى 4 يسمح له بالدخول. فإن جاءت برقم 1 أو جاءت برقم 2 أو 3 أو 4، طبعا رقم 1 سيكون هو أعلى جودة، ولكن رقم 4 هو أقل منه بثلاث درجات ويعتبر أيضا ذا جودة ويتم الفسح له. هناك يعني
0: يعني كأننا نقول هي وعي، تعتمد على وعي المستهلك، هي آمنة، ولكن في مسألة التغذية أو يعني مغذية هذا وعي المستهلك.
1: نعم، يعني أعطيك مثال في الدواجن
0: سريعا
1: معروف في

0: الدواجن أن هناك دجاج جريد 1 جريد 2 جريد 3 أو بمعنى آخر A و B و C و D، وهذا يعتمد على ماذا تم إطعام هذه الدواجن وكيفية طعامها ونوعية طعامها، ويعتمد على ذلك.
1: هذه واضحة لنا كمستهلكين نشتري أم لكم في
0: المستهلك قلت لك المستهلك يحتاج إلى وعي، وهو لا يعي بالضرورة الجريد 1 وجريد 2 وجريد 3، فهمت؟ هو ما يعي هذا الموضوع.
1: من المسؤول عن توعيته؟
0: طبعا هذه تعتمد كما ذكرت لك، يعني اليوم الأعلاف التي تقدم للدواجن هي أنواع كثيرة، فأغلاها فول الصويا وهو من أعلاها، وهذا يؤدي بالضرورة إلى رفع قيمة المنتج.
1: يعني شكرا لك على توضيحك أستاذ شاكر. فقط لا نريد أن نخرج من سياق هذه الحلقة تحديدا، ربما حوارات أخرى نتطرق فيها لهذه الزاوية تحديدا، يبدو فيها الكثير من المعلومات. لكن اسمح لي أنتقل بالسؤال لمستشار نمو الأعمال الأستاذ محمد صيام. أستاذ محمد، نعود مرة أخرى إلى الحديث عن هذه المحلات المخفضة. هناك فيدباك من الناس يقول أنه عندما يذهب لهذه المحلات المخفضة يجد منتجات غير معروفة أو غير مشهورة، مثلا ليست البراندات التي تعود عليها، فبالتالي كيف تعلق على هذا الأمر، خاصة أنه كما ذكرنا بعض المستهلكين يشكوا أصلا في العلامة المشهورة أنه هي مقلدة أو مغشوشة؟
2: بالنسبة للعلامات اللي غير معروفة في الأسواق المحلية، الأسواق العالمية فيها براندات كثيرة لسه ما تعرفنا عليها. فبيعتمد التجار بشكل كبير على الاستيراد الموازي، اللي هي بما معناه إنه ذهاب إلى مصادر أخرى حول العالم واستيراد منتجات ليس بالضرورة أنها تكون سيئة، ولكن هي منتجات محلية في بلدانها سعرها قليل، ويتم تعريف المستهلك المحلي بالبراندات هذه من دون وجود موزع أو وكيل فعلي لها في السوق المحلي.
1: وبالتالي هم يعني يعطون مساحة لموردين أصغر، منتجاتهم أصلا قد تكون منخفضة السعر، فبالتالي نجدها موجودة.
2: نعم أكيد طبعا. وفي بلدان كثيرة حول العالم، حتى في أوروبا، يعني في براندات إلى الآن إحنا ما تعرفنا عليها. وجزء من الناس اللي بتسافر برا وبتروح على سوبر ماركتات في الدول الأوروبية أو دول آسيوية أو ما إلى ذلك، بيقدروا إنهم يعرفوها، وبيكون في علاقة بينهم وبيعرفوا إيش اللي قاعدين بيشتروا، ولكن العدد قليل. يعني إحنا بنعتمد على في الأسواق، بنعتمد على الناس اللي موجودة بكثرة في ال
1: طيب، في حديث ضيفي قبل قليل الأستاذ شاكر الشريف تحدث عن مسألة أنه بعض المنتجات تصل إلينا، صحيح تاريخ صلاحيتها مثلا لسه عليه أكثر من سنة سنتين أو أحيانا أكثر، لكن بعض المعلبات أو الغير الطازجة لا نستطيع أن نعرف إذا فعلا لم تتعرض إلى مشاكل في التخزين أو غير ذلك، كيف تعلق على هذا الأمر؟
2: المشاكل عادة، يعني المشاكل هذه ما بنقدر نتحكم فيها. فجزء كثير مهم في الموضوع هو ثقافة المستهلك ومصداقية التاجر نفسه. فهذه الجزئيات كثير كثير مهمة، رفع الثقافة تبعت الناس، وتأمين يعني التجار إجمالا عندهم مصداقية معينة عشان يظل هو مستمر في السوق، بالإضافة للرقابة اللي بتكون على التجار إجمالا، اللي بشكل أو بآخر بترفع من مصداقيتهم أمام الجمهور.
1: نعم أستاذ شاكر، أعود لك مرة أخرى بالحديث قبل قليل الذي ذكره ضيف الأستاذ محمد صيام في مسألة أنه الشركات أو المتاجر التي تعتمد على البضائع المخفضة تعطي مساحة لشركات غير معروفة أو غير مشهورة، وهذا لا يعني بالضرورة أنه جودتها سيئة. أنا كمستهلك الآن استمعت لكلام أستاذ محمد وذهبت إلى هذه المتاجر ووجدت شركات يعني غير معروفة، كيف أتحقق أنه هذه الشركة صحيحة؟

0: صحية غير مشهورة لكن جودتها جيدة في مثلا بلدها وبالتالي دخلت إلينا؟
1: هو لابد أن يكون هناك أيضا ثقة الجهة التي فتحت لدخول هذه البضائع، لأنه لابد أن هذه البضائع قدمت هذه الشركات قدمت طبعا تحاليلها المختبرية، كون هذه المواد الموجودة داخل هذا المنتج صالحة للاستهلاك الآدمي وتتميز بجودتها. هذا أمر مفروغ منه. فلدينا في هيئة الغذاء والدواء يعني عدد من المواصفات التي لا يمكن التجاوز عنها، ولكن وجود البراندات الجديدة فالسوق يتحدث، يعني الأسواق تتحدث دائما، وهناك شركات تدخل للأسواق، وسواء من منتجات سواء كانت معروفة في دخولها البلد، وهناك منتجات جاءت بنفس المواصفات ولكن من دولة أخرى. فهذا يعتمد على أنه إحنا كمستهلكين لابد أن لا يكون ثقتنا فقط في البراند، ولكن ثقتنا أيضا في الجهات الرقابية التي فتحت لهذه المنتجات. بلا شك أنه كل إنسان لديه طاقة شرائية معينة، فمنهم من يرغب بأن يأخذ منتج فرضا أوروبي، منهم من يريد أن يأخذ منتج آسيوي أقل منه في السعر. وهنا اختلاف الأسعار تكون على تكلفة المواد وأيضا المصانع هذه، يعني في جنوب آسيا أو في جنوب شرق آسيا بتكون تكلفة العمالة رخيصة، تكلفة المنتج عندهم متوفر أكثر، فبمقارنة بأوروبا بتكون يعني تكلفة العمالة عالية، فالمنتج يأخذ جودته ولكن أسعاره تختلف بناء على البراند الذي جاء سواء من أوروبا أو من آسيا أو كذا. ولكن هناك تنافس كبير ما بين الدول صحيح. ولديها عدد من المنتجات الجيدة، وإحنا نعرف الدول ذات المنتج الجيد. يعني هل أنت فرضا تأخذ أنواع معينة من الشوكولاتة، إذا عرفت الدول المنتجة لها فأنت تأخذها باطمئنان. هناك بعض الدول قد لا ترغب تأخذ منها لأنك تعرف أنها ليست دولة مصنعة ومشهورة بصناعة فرضا الحلويات أو الشوكولاتات. فهي تختلف من منطقة لمنطقة. ولكن أنا كما أذكر وذكر أخي محمد قبل قليل أن المستهلك لابد أن يعرف أن ليست ثقة ليست في المنتج في المسمى البراند، ولكن لابد أن يعرف هل هذه المواد متوفرة في تلك الدولة، هل جودتها بتكون عالية. يسأل اليوم الجميع لديه يده جوال، يستطيع أن يستفسر عن أي منتج، يستطيع أن يشوف الدول المصدرة لهذه
0: كان
1: المنتجات.
0: هناك حديث أيضا عن يعني أن الفسح يضع باركود معين على المنتجات، هل تتابع هذا الأمر؟ مازال فعلا موجود ويعمل؟
1: الآن في باركود التتبع اللي هو تتبع سلاسل الإمداد، واللي هو من تصنيعه حتى يصل للمستهلك. وأيضا يوجد اليوم لدينا مركز اسمه مركز الترقيم، ومركز الترقيم يتم الاشتراك فيه مع شركات التي تقوم بصناعة المنتجات، وذلك لمتابعة الباركود تبعها الذي يوفر متابعة جيدة من صناعة المنتج وتجهيزه حتى وصوله للمستهلك. هذه أيضا إحدى الطرق التي الآن تم العمل بها في المملكة، وكذلك معمول بها في العالم. اليوم إحنا في المملكة العربية السعودية الحمد لله يوجد لدينا يعني جميع المنتجات تدخل عندنا في السعودية منتجات جيدة.
0: يعني تحدثنا كثيرا عن المنتجات التي تدخل إلى السعودية والرقابة التي تحدث أثناء هذه العملية، لكن هناك فيدباك أيضا من الناس يتساءل عن المنتجات التي يتم تصنيعها داخليا. البعض مثلا يقول كيف ترى كمتخصص الرقابة التي تتم مثلا على بعض المنتجات التي تصنع مثلا داخليا؟
1: لا الصناعة السعودية بلا شك أنها صناعة ذات جودة عالية، والدليل أنها مرغوبة في دول الجوار. في دول
0: لا نتحدث عن الصناعة السعودية، نتحدث عن أنه كان هناك حديث من وزارة التجارة وغيرها عن كشف مثلا وجود مستودعات لنقل يتم فيها تزوير أو غش بعض المنتجات. كيف تتابع الرقابة على هذه الأمور؟
1: هذه أمور صراحة ليست سهلة، يعني أمور فيها شوية نوع من التعقيد، لأنه الغش التجاري هو عبارة عن يعني مسألة فيها نوع من الاحترافية العالية صراحة. ومنهم من يأتي بالمغلفات، نفس المغلفات، وأعطيك مثال على بعض أنواع الشاي. قد يأتي بشاي علامة غير معروفة بأسعار متدنية، ويتم تعبئته من جديد في عبوات تتبع براند

0: آخر ذو جودة عالية وذا مسمى عالي، وهذا موجود ويتم إلقاء القبض عليهم. كل بعد فترة هناك حملات تفتيشية. أيضا هناك بعض المنتجات التي تكون قاربت على الانتهاء، باقي فيها 6 شهور أو 4 شهور، يتم إعادة تغليفها وإعادة طمس تواريخها وإعادة وضع تواريخ جديدة عليها. وهذه حقيقة تدخل تحت طائلة الغش التجاري، وهذه جريمة تجرمها الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية. ولكن هذه موجودة في كل أنحاء العالم، ولدينا اليوم هذا السوق منتشر، ولكن هناك مكافحة له شديدة ومراقبة شديدة وكذا. ولكن لا يعني بالضرورة أنه القضاء عليه، بالعكس هو موجود. ولكن هنا يأتي وجود الوعي لدى المستهلك. حينما تأتي إلى جهة تقدم لك أسعار منخفضة جدا غير منطقية مع السوق، فهل بالعقل والمنطق أن هذه المنتجات ستكون منتجات جيدة جدا؟ لا، أنا أرى أن على المستهلك أن يعي أن هذا التخفيض الغير مبرر والذي يتجاوز المنطق بالضرورة بأنه ليس منتجا جيدا. وهنا لابد أن يأتي وعي المستهلك بأنه يذهب إلى الأماكن التي يثق في تاجر الموزع أو التاجر الكبير الذي يوزع هذه المنتجات حسب الثقة فيه. لدينا العديد من الهايبر ماركتات ذات الثقة، ولكن حينما أتي إلى محلات صغيرة، بقالات صغيرة وكذا، قد أجد عندهم هذه المنتجات التي قد يكون، لأن هذا هو السوق للمنتجات التي كما ذكرت يكون فيها كثير من الغش التجاري والتزوير. أما في المنتجات الضخمة كهيبر ماركتات الكبيرة، الشركات الضخمة لا تنهج هذا النهج أبدا، لأن لديها سمعة ولديها قيمة سوقية لا تستطيع أن تغامر بها.
1: اسمح لي على المقاطعة أستاذ شاكر. أستاذ محمد، نحتاج تعليقك على هذه النقطة التي أثارها ضيفي قبل قليل أستاذ شاكر، مسألة أنه التخفيضات غير المنطقية تجعلني أشك، بينما كل ما ذكرته أنت يجعلنا نتفهم لماذا تقوم هذه المتاجر بهذه التخفيضات.
2: هو كمستهلك المفروض يكون عندك ثقافة عالية في اختيار أصلاً التاجر اللي تشتري منه أولاً وأخيراً. فجزء كثير مهم لازم نحط في عين الاعتبار أنه الكثير من المحلات أو التجار التخفيضات اللي موجودين كثير منهم مشهورين. والعين عليهم مثل ما تنقال يعني. المهم جدا انه لما كل ما زادت شهرة التاجر المفروض انه مصداقيته بتزيد، لانه الرقابة اصلا عليه بتزيد. فانا اتوقع انه كثير من الامور الرقابية الدولة بتقوم فيها تستهدف الناس اللي مثل هذه عشان يأمنوا المستهلك اولا واخيرا.
1: وفيدباك الناس يقول هل بعد هذه مثلا المراقبة المركزة نجد انه مرة اخرى هذه المحلات رجعت رفعت اسعارها، او كما قال ضيفي قبل قليل استاذ شاكر الاعلانات او الاسعار الفلكية والمبالغ فيها في التخفيضات تقل، تبدأ لا نشاهدها
2: على المستوى التجاري؟ على المستوى التجاري جزء كبير منهم عشان يحافظ على استمراريته بيظل عنده الادفانتج او
1: الامتيازات. ماذا
2: الامتيازات؟ اي الامتيازات تبعته في السوق لازم يحافظ عليها، فعشان يظل في عنده استمراريه في البزنس تبعه. فهذا يعتمد على كل تاجر، والسوق راح هو اللي يحدد في الاخر. المستهلك اليوم هو بيشتري، اذا اكتشف الشغله هذه المستهلك ما راح يرجع يشتري من عنده.
1: اذا رفع السعر يعني ما راح يرجع يشتري من عنده،
2: رفع السعر صاحب القرار هو. ولكن الناس المستمرة عادة عندهم شيء يضيفوه للسوق،
1: يعني يصنعوا براند خاص فيهم، نجد منتجات باسمهم
2: ممكن الكثير يعني. ما بحب أذكر أسماء، ولكن في
1: يعني نفضل عدم ذكر يعني أسماء.
2: معظم تجار التجزئة اللي موجودين عندهم براندناتهم الخاصة،
1: صحيح،
2: ومصنعة في مصانع عالمية وبيستخدم البراند تبعه، لأنه هو بيشتري بالجملة من المصانع أو بيشتري كميات كبيرة، فبأخذ عليها امتيازات سعرية. فبيقدر إنه هو يحط عليها سعر أقل. فهذا الأساس في الموضوع.
1: نعم، أعود مرة أخرى لضيفي الأستاذ شاكر الشريف رئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي. أستاذ شاكر، مسألة وجود مثل هذا النوع من المحلات المخفضة

0: تغيرت في طريقة استهلاكنا بطريقة مثلا ترى أنها إيجابية أو سلبية؟
1: هو في أوروبا اليوم موجود محلات تخفيضات مثل صحيح. أوتلت وهذه متعارف عليها، ولكن تختلف ثقافة المستهلك من منطقة إلى منطقة. في أوروبا مثلا يعني في الملابس إذا انتهت الموديل للملابس يعتبر عليه بضاعة عليه تخفيض جدا عالي، فتدخل في محلات أخرى تبيعها بكميات ضخمة من خلال منافذ التوزيع بأسعار منخفضة وما يسمى عليه بالأوتلت. نفس الشيء فيما يخص يعني ثقافة الأوتلت التي يجب أن تكون في الشرق الأوسط في منطقتنا وفي المملكة العربية السعودية، لابد أن تأخذ بمنحة ما هو معمول به في أوروبا. أما فيما يخص بضائع الأغذية فحينما تتجاوز السلعة ذات العمر سنة واحدة تنقضي منها 6 أشهر تبدأ السلعة تنخفض قيمتها وهي ذات جودة عالية وبراند مشهور، فهذا الأفضل. أما حينما تأتي ببضائع من دول يعني ذات ليست مشهورة أو بمعنى آخر براندات غير معروفة وتضعها بأسعار جدا منخفضة بنفس الصورة وبنفس الشكل والكواليتي الذي ينافس فيه البراند المعروف لهذه السلعة وبأسعار منخفضة جدا، هناك لابد أن يعني ينتاب المستهلك الحذر تجاه مثل هذه المنتجات.
0: نعم، في فيدباك من الناس أستاذ شاكر في هذه النقطة تحديدا يقول من أجل ذلك، يعني نحن تعودنا مثلا على المحلات التقليدية أو السوبر ماركتات التقليدية بالأسعار التي فيها هامش ربح مثلا مرتفع، فبالتالي وكأنهم هم اللي غيروا فكرة السوق، يعني صرنا نرتاب عندما نجد مثلا تاجر يقلل وضع هامش ربح مثلا أقل، فبالتالي كأننا نعود له مرة أخرى.
1: هو هناك مشكلة أن عندنا بعض التجار يضع أسعار، يعني اليوم نفس المنتج ونفس البراند موجود في دولة مجاورة تجده بأقل منك، هذا يعتمد على جشع التاجر في لدينا. يعني هناك بعض التجار يضع مربحية عالية جدا، ولكن الثقافة التي يعني تم يعني زي ما يقول معادلة التي تم التعرف عليها في السلع الغذائية أن عادة ما يكون هامش الربح فيها هو هللات معدودة، وذلك من قاعدة القليل في الكثير كثير، لأن البيع بكميات كبيرة جدا ومنافذ البيع بتكون فيه لديها طاقة سحب كبيرة عالية جدا. ولكن حينما يكون التاجر شوي جشع ويريد مرابح عالية جدا فيضع أسعار، ومن ثم حينما تنخفض يرجعها إلى السعر الذي على قولهم هو اللي الأصل اللي كان يباع به،
0: وربحان فيه كمان أيضا،
1: أو ربحان مرتين، هو ربحان في الأولى وربحان في الثانية. اللي حصل إنه جانا تجار فكرهم يقول لك أنا أربح 5 هلل بدل ما أربح 50 هللة أربح 5 هللات ولكن أبيع كميات ضخمة. هنا يأتي ذكاء التاجر في عملية البيع، وهناك من يبيع لك بسعر التكلفة مقابل أنه يبيعك في بعض المنتجات الأخرى ويعوض هذه بتلك. فهنا تأتي ثقافة البيع. هناك بعض التجار لديه قناعات بأنه تداول المنتجات عنده وغزارة السيولة عنده حتى وإن كانت قلت المربحية لديه، ولكن تعطيه أن تفتح له باب أنه يسحب كميات أخرى من الشركات باعتماد أنه مصدر كبير أو منفذ كبير لسحب الكميات الهائلة، فيعطى بأسعار أيضا منخفضة. هذا فيما يخص ثقافة الأغذية. أما في ثقافة الملابس والأدوات التجميل وما شابهها فهذه تعتمد على الموديلات وتعتمد على التاريخ الزمني لها.
0: وضحت الفكرة. شكرا لكم ضيفي الكريمين، رئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي شاكر الشريف، وأيضا كان معنا عبر زوم محمد صيام مستشار نمو الأعمال. شكرا لكما.
1: أهلا حياك.
0: فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل. فيدباك من الناس يقول تقنية الترجمة الفورية هل أوصلتنا لمرحلة نرى فيها تعلم لغة ثانية خيارا لا أولوية؟ تابعونا.
2: فيدباك بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. ولسنوات كان تعلم اللغة الإنجليزية استثمار محسوم للدراسة، للعمل، للسفر، للتواصل، لكن اليوم ومع التطور التقني تستطيع أن تترجم أي لغة للغتك الأم. وهنا ظهر فيدباك من الناس يقول

0: ليس بأولوية. ننتقل إلى فيدباك الناس. البتول على إكس كتبت: درست إنجليزي سنوات وكنت أشعر بأهميتي في كل سفر عائلية، إن المترجمة الشاطرة اللي أدبر أمور الجميع، لكن اليوم صار الجوال يترجم كل شيء واستغنوا عني. عبد العزيز يقول: أنا متعلم إنجليزي ومستواي فوق المتوسط، لكن مع الذكاء الاصطناعي صرت أكتب الإيميل كله بالعربي وهو يحوله بإتقان أعلى، وإذا وصلني إيميل أترجمه بنفس الطريقة باستخدام تشات جي بي تي عشان ما أكون فوت أي شيء بالغلط. فيقول عبد العزيز: أعتقد أن شرط إتقان اللغة ممكن يخف أثره في التوظيف ويستبدل بمهارات استخدامك للذكاء الاصطناعي. لمياء ردت على عبد العزيز بأنها ممكن تتفهم هذا الكلام إذا كان في تعلم لغة ثالثة. تقول: اليوم الأغلب يعرف يتكلم إنجليزي، والجيل الجديد يعاني من مشكلة أنه يستبدل أساساً لغة الأم باللغة الإنجليزية. الحديث أكثر أرحب بضيفتي في اتصال هاتفي، أستاذة اللغويات المشاركة دكتورة شروق المغلوث. أهلا بك معنا دكتورة شروق.
1: أهلا بكم جميعا وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم هذه الاستضافة.
0: سعيدين بتواجدك معنا دكتورة شروق. وأبدأ معك بفيدباك من أنس الماضي، كتب: ليش نفكر في مسألة يا نتقن اللغة أو ما نتقن اللغة؟ ليه ما يكون في طريقة لأتعلم بس الأساسيات اللي أحتاجها من اللغة وأسيب التقنية هي تقوم بالباقي؟
1: شكرا لك. الحقيقة أن هذا السؤال هو سؤال جوهري ويطرح الآن كثيرا في ظل الخيارات المتاحة من الذكاء الاصطناعي. لكن حنا ما ينفع نلغي أهمية وضرورة تعلم اللغة. الحديث من هذا المنطلق يعني أن الذكاء الاصطناعي هو البديل، لكن في الواقع أن الذكاء الاصطناعي مساعد. هناك فرق كبير بين أن أمتلك اللغة وبين أن أمتلك أداة ترجم للغة. التقنية نعم تستطيع أن تساعدني في فهم رسالة أو ترجمة اجتماع، لكن اللغة بحد ذاتها تعطيني وصول مباشر للمعنى، للنبرة، للسياق. حتى أحيانا اللغة تتيح لي فهم عميق للمشاعر والثقافة التي تقف خلفها الكلمات.
0: صحيح.
1: وهذه التفاصيل لا تتوفر لدى الذكاء الاصطناعي. اللغة ليست مجرد نقل معلومات
0: وهذه نقطة يعني لا نستطيع أن نغفل عنها، مسألة أنه إذا تعلمت لغة أخرى فأنت تتعلم ثقافة هذا البلد، تتعلم طريقتهم في السخرية، طريقتهم مثلا في المزاح، في التفكير أو غير ذلك. لكن حتى في هذا الأمر في فيدباك من الناس، يقول أستاذ دكتورة شروق أنه الذكاء الاصطناعي يتطور إلى درجة أنه ممكن يفهمك النبرة، يفهمك أنه هذا الأمر فيه سخرية أو هذا الأمر فيه ذكاء مثلا في طريقة طرح شيء معين.
1: صحيح نعم. ولذلك حنا لازم نسأل نفسنا هنا السؤال: كيف علاقتي أنا مع الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي ممكن أنا أستخدمه بصورة اتكالية، بمعنى أنا أعطيه 1، 2، 3 ومثل ما ذكر الأخ قبل قليل، أو أني أستعين به كوسيلة مساعدة لي. من ضمن نظريات اللغة الأساسية التي نعتمد عليها عند تحليل اللغويات، أنا دائما هناك قولبة في فهم الإنسان وتفكيره بناء على السياق اللغوي الذي يخرج منه. يعني كوني متحدثة العربية ستكون لي نظرة للعالم قد تختلف بعض الشيء عن من يولد كمتحدث مثلا اللغة الإنجليزية أو الأسبانية. لذلك الذكاء الاصطناعي حتى الآن ورغم تطوره، ونعم أتفق معك، الذكاء الاصطناعي الآن مبهر من ناحية قراءة حتى اللهجات والنبرات.
0: طيب هل منطقي دكتورة أنه نقول مثلا المفروض نعلم الطلاب الآن كيف يستخدموا الذكاء الاصطناعي في تعلم أساسا اللغة سواء الإنجليزية أو غيرها من اللغات؟ لأنه يعني الآن وإحنا في هذا الزمن الذكاء الاصطناعي يتطور بطريقة مهولة جدا. يعني الطلاب اللي حيدخلوا المدرسة الآن ربما يتخرجوا في سنة 2039 أو 40، فربما أسلوبنا في تعلم اللغة هو المفروض اللي يتغير.
1: أنا أتفق معك، حنا لازم يعني نقترب من الذكاء الاصطناعي ليس كعدو يحارب تعلم اللغة، ولكن كوسيلة مساندة. للأسف الاستعمال السلبي، يعني هذا نشاهده حتى في طلابنا. هناك اتكالية مفرطة في الذكاء الاصطناعي. المفترض أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي التعليم وإنما يساعد. هناك صحيح. فرق مثلا بين طالبين يستخدمون نفس الأداة. طالب يطلب من الذكاء الاصطناعي اكتب لي مثلا هذه المعلومة، وبين طالب آخر يطلب من

0: الذكاء الاصطناعي، صحح لي، وضح لي أخطائي، كيف يمكنني أن أطور من نفسي؟ وهذه ممارسة محمودة بالعكس، يعني احنا نشجع مثل هذه الممارسات. نحن لا يمكن أن ننكر وجود الذكاء الاصطناعي، هو موجود وحقيقة، لكن
1: صحيح.
0: يلزم أن نستخدمه لصالحنا بدون ما نلغي عقل الإنسان ووجوده.
1: وهذا يعني يتفق يعني فيه مع كثير من الناس دكتورة شروق، أن البعض بات يقول أصبحت الإيميلات كلها متشابهة، كلها بنفس الأسلوب، كلها بنفس الطريقة. حتى نحن الآن ونحن نتصفح مثلا وسائل التواصل الاجتماعي نجد المنشور مثلا مكتوب بطريقة نجزم بأنه اللي كتبها مو الإنسان، اللي كتبها الذكاء الاصطناعي، لأنه ما فيها اللمسات مثلا الفنية أو الإبداعية.
0: صحيح، للأسف يعني
1: طيب.
0: الردود اللي تصلنا من طلابنا على يعني أبسط تقدير، تشوفين نفس الإيميل يعني نفس الصياغ، تقدرين تقرأين أنه مثلا الذكاء
1: صحيح.
0: الاصطناعي كتب هذه الإجابة أو هذه الملاحظة.
1: نعم. وبالتالي نعود مرة أخرى للغة تحديدا أو تعلم اللغة. ممكن شخص يقول دكتورة أنه يعني ليش أحتاج مثلا أن أنا أتعلم اللغة طالما في سماعة حترجم لي مثلا بشكل فوري؟
0: الآلة أو الذكاء الاصطناعي قد تلغي حاجتي للترجمة الفورية، نعم، لكنها لا تلغي حاجتي للتواصل. الفكرة ليست أني أمتلك آلة مباشرة تترجم لي، هذا خيار نعم متوفر، يمكن يحدث في كثير من المؤتمرات في اللقاءات الآن، لكن هذا يعني التصور هذا يعني أن اللغة هي فقط كلمات. التركيز على التشكيل الخارجي، اللغات التي أو الكلمات التي تخرج، اللغة أعمق بكثير من ذلك، وقصرها بهذا الشكل قد يفيد في سياقات عملية ضيقة، لكن لا يفيد أبدا عندما نتكلم من ناحية يعني اجتماعية، سياقات فيها تواصل بشري يعني. يمكن حنا المفروض نطوع الاستخدام على حسب السياق الذي يخرج من هذا الاستخدام.
1: صحيح صحيح. شكرا لك أستاذة اللغويات المشاركة الدكتورة شروق المغلوث، شكرا لك. مستمعينا، في فيدباك وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. بإمكانكم متابعة الحلقة وحلقات سابقة في حساب العربية FM على يوتيوب. كنت معكم أثير مباركي من الإعداد والتقديم بمساعدة الزملاء في التنسيق عبد الإله القحطاني ومحمد سميح. الشكر موصول لكل ضيوف هذه الحلقة. ننضم إلى العربية بزنس بعد قليل لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ويكند شو. عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
5: بخبر يهمك،
6: رأي جدل ومفاجآت،
4: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
7: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
4: بلقطة،
8: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
4: أو مسمع فني مثلا.
9: رياضة بنكهة الويكند.
4: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
10: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
11: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة.

والأسواق تترقب بيان التضخم الأمريكية وسط توقعات بتباطؤ قراءة شهر يوليو. أسهم سامسونج واس كي هاينكس تقفز بأكثر من 8% مدفوعة بتقرير حول توجه تيمسك السنغافورية للاستثمار في أسهم القطاع.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا عباد اللدن. لنبدأ بإلقاء نظرة على أسعار النفط لأنها تشهد تقلبات لافتة في الدقائق الأخيرة الآن في المنطقة الخضراء، ولكن قبل دقائق قليلة كانت في المنطقة الحمراء وهي تتقلب بين وقت وآخر. آخر الأخبار التي وردت نقلا عن مسؤول إيراني قال أن هناك مفاوضات مع الجانب الأمريكي لاستئناف العمل بمذكرة التفاهم بإطار زمني. هذه الأنباء ربما أثرت على الأسعار، رأيناها تنخفض عدا مزيج برنت إلى دون مستوى 89 دولارا، ولكن بهذه الأسعار متأخرة قليلا عادت وانخفضت إلى ما دون مستويات إغلاق اليوم السابق، يعني سترونها بعد دقائق قليلة في المنطقة الحمراء. الخام نايمكس عاد إلى مستويات 83 دولارا، ومزيج برنت الآن دون مستويات 89 دولارا. طبعا في عامل آخر يؤثر على أسعار النفط، التوقعات الجديدة التي تأتي من وكالة الطاقة الدولية والتي تشير إلى أن سوق النفط العالمية تتجه إلى تسجيل أكبر عجز أو في 5 سنوات، وهو عجز أكبر من المتوقع مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة الشحن. قالت وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط قد تواجه عجزا بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال الربع الجاري، مشيرة إلى أن تجدد الأعمال القتالية والاضطرابات البحرية يعرقلان تعافي الإمدادات. وتوقعت الوكالة أن يكون عجز سوق النفط خلال العام الحالي هو الأوسع في 5 سنوات، في وقت تتراجع فيه المخزونات العالمية بأكثر من الضعف أو من ضعف المعدل الذي كانت تتوقعه سابقا. ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا توقعات أسعار النفط مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتوقعت الإدارة أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولارا في الربع الثالث بزيادة 11 دولارا مقارنة بتوقعاتها الشهر الماضي. أعلنت بيكر هيوز عن توقيع عقد متعدد السنوات مع شركة نفط الكويت، وهي الشركة المتخصصة في الأبستريم في الإنتاج والاستكشاف، بهدف تسريع وتطوير استخدام التقنيات الحديثة في قطاع النفط والغاز الكويتي. وبموجب الاتفاق ستصبح بيكر هيوز شريكا تكنولوجيا في وادي الأحمدي للابتكار التابع لشركة نفط الكويت. إلى نتائج الشركات السعودية، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية السعودي الألماني الصحية ب73% إلى 34 مليون ريال. جاءت هذه النتائج متوافقة مع توقعات المحللين، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى إعادة عرض أرقام الفترة المقارنة السنة السابقة فيما يتعلق بإثبات مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 50 مليون ريال، كما سجلت الإيرادات نموا ب7% إلى 845 مليون ريال. المهم في هذه النتائج هو ما كشفت عنه الشركة، أن مراجع حسابات الشركة سجل تحفظا حول تحديد أخطاء تؤثر على بيانات الشركة بنهاية العامين 2024 و2025. والمهم هنا هو الرقم الكبير لهذا التعديل، نتحدث عن 428 مليون ريال تم تصحيحها مباشرة من خلال الأرباح المبقاة، وبالتالي تخصم 428 مليون ريال من الأرباح المبقاة لدى الشركة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على حقوق المساهمين. تحولت شركة أسواق عبدالله العثيم إلى الخسارة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسجلة خسائر بقيمة 107 ملايين ريال مقارنة بأرباح قدرها 41 مليون ريال.

إلى الربع المماثل من العام السابق، وأظهرت النتائج تراجع الإيرادات ب1% إلى 2,520,000,000 ريال. وأرجعت الشركة تسجيل الخسارة بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات المخزون التجاري بصورة جوهرية. تتحدث الشركة هنا عن ارتفاع غير اعتيادي للمخزونات نتيجة التحديات المرتبطة بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP، والتي أثرت سلبا على خطط سلاسل الإمداد وكفاءة تشغيل التغذية الآلية للمخزون وتوافر الأصناف. كما تأثرت النتائج بانخفاض المبيعات إلى جانب ارتفاع المصاريف المرتبطة بمبيعات التجارة الإلكترونية، ما ضغط على هوامش الربحية. وعلى مستوى النصف الأول ككل، سجلت الشركة خسارة بمقدار 53.5 مليون ريال مقابل أرباح بحوالي 117 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، فيما انخفضت الإيرادات بقرابة 4% إلى نحو 5.5 مليار ريال. والسهم تفاعل سلبا مع هذه النتائج مع تراجعات ب3.5%. وكنا قد تابعنا يوم أمس أيضا نتائج أعمار المدينة الاقتصادية التي أعلنت نتائجها بعد إغلاق السوق يوم أمس. النتائج حملت خسائر فصلية بنحو 22 مليون ريال. هذه النتائج تعتبر تقليصا للخسائر بحوالي 76% إذا قارناها بالربع المماثل من العام الماضي، والتي كانت تقريبا عند 93 مليون ريال. هذا التحسن أتى نتيجة لارتفاع الإيرادات بحوالي 8% في الربع الثاني، وأيضا مع انخفاض المصروفات التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تراجع حصة المجموعة من خسائر إحدى الشركات المستثمر فيها والتي تحتسب بطريقة حقوق الملكية. وأيضا تضمنت النتائج تسوية لمرة واحدة بمبلغ 49 مليون ريال سعودي. والسهم شبه استقرار في جلسة اليوم. بأداء السوق كل يوم تراجع طفيف بعشر النقطة المئوية، ربما يكون مماثلا للحركة التي رأيناها في السوق يوم أمس. ما زلنا نحافظ على مستويات 10,800 نقطة حتى الآن. مستويات السيولة في هذه الأثناء بقرابة 3.8 مليار ريال. أذكر أنه كان تقريبا نفس القيمة في مثل هذا الوقت من الجلسة يوم أمس. هذه الأسهم الأكثر تداولا اليوم في السوق. بترو رابغ اليوم ارتفاعات قوية للسهم ب4.25%. تراجعات لافتة اليوم على بنك الرياض، ليس هناك أخبار جديدة، ولكن نتذكر آخر الأخبار من بنك الرياض هي إصدار صكوك من الشريحة الأولى من رأس المال. رفعت قيمة هذا الإصدار إلى 10 مليارات ريال بعائد 6.5%، يعني يعد عائد مرتفع نسبيا لإصدار بالعملة المحلية. الراجحة أيضا التراجعات بنصف النقطة المئوية. الأسماك قفزة كبيرة السام ب8.5% بعد النتائج القوية. تبوك الزراعية عودة للارتفاعات على الأسهم الزراعية، قفزة بالحد الأقصى ب10%. جزاتكو وثمار مدينة معرفة مكاسب قوية على هذه الأسهم. إلى قطر، حيث يسعى أكبر البنوك القطرية QNB للحصول على قرض مجمع بقيمة 2 ملياري دولار لمدة 5 سنوات وفقا لمصادر بلومبرغ. هذا القرض يتولى ترتيبه عدد من البنوك العالمية، منها HSBC، البنك الصناعي والتجار الصيني وستاندرد تشارترد. ومن المقرر أن تستخدم حصيرة القرض لإعادة تمويل تسهيل سابق بالقيمة نفسها. كان البنك قد وقعه في أكتوبر من العام 2023 لمدة 3 سنوات. وهذا تحديث لحركة الأسواق الخليجية اليوم. الارتفاعات تعم الأسواق. دبي على ارتفاع اليوم ب17 نقطة مئوية بعد التراجعات الأمس. أبو ظبي ارتفاعات أيضا ب13 نقطة مئوية. في الكويت وقطر ومسقط اللون الأخضر يعم الأسواق، ولكن الارتفاعات محدودة إلى حد بعيد.

0: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: أهلا بكم من جديد. تترقب الأسواق العالمية اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي شهر يوليو، والتي قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. التوقعات تشير الآن إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بعشر النقطة المئوية على أساس شهري، والكور انفليشن أو التضخم الأساسي بنحو 20 النقطة المئوية. أما على أساس سنوي فمن المتوقع أن يتباطأ التضخم العام إلى 3.4% والأساسي إلى 2.5% بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن يونيو، وإن ظل أعلى من المستهدف لدى الفيدرالي والذي يبلغ 2%. أهمية هذه الأرقام أنها تأتي بعد انقسام واضح داخل الفيدرالي في آخر تصويت في الاجتماع الأخير، وإذ قرر البنك في ذلك الاجتماع تثبيت الفائدة عند 3.75 نقطة مئوية، ولكن التصويت كان فيه انقسام، 9 صوتوا لصالح التثبيت مقابل 3 لصالح الرفع بربع نقطة مئوية.

وكيف تتحرك العقود الآجلة الأمريكية؟ الارتفاعات ملحوظة على ناسداك 16 نقطة مئوية، نرى تحسنا في أسهم شركات الرقائق خصوصا بدعم من كور ويف ومن سوبر مايكرون كمبيوترز، والشركتان اللتان أعلنتا نتائجهما بعد إغلاق السوق يوم أمس وأعطتا جايدنس قوي للربع الحالي. وتتجه انفيديا إلى توسيع دورها في طفرة الذكاء الاصطناعي من مجرد توريد الرقائق إلى المشاركة في تمويل البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، مستهدفة جمع أكثر من 500 مليار دولار من أكبر المؤسسات المالية العامة العالمية لبناء مراكز بيانات. ووقعت شركة مذكرات التفاهم مع 6 مؤسسات مالية كبرى هي أبولو وبلاك روك وبلاكستون وبروكفيلد وجولدمان ساكس وكي كي آر لإنشاء منصات تمويل مستقلة لمشاريع الحوسبة ومراكز البيانات. وبموجب الهيكل المقترح، ستتولى المؤسسات المالية عمليات التقييم والتمويل لهذه المشاريع بشكل مستقل، فيما سيكون انكشاف انفيديا المالي محدودا ومقتصرا على بعض المشاريع فقط. وفي المقابل، قد تضمن انفيديا ما يصل إلى 125 مليار دولار، أي 20% كحد أقصى من هذه التمويلات، أو 25%. وقد

0: تمهد هذه الخطوة إذا نجحت لظهور سوق ائتمانية جديدة تعتمد على قيمة الحوسبة التي توفرها انفيديا كأصل يمكن التمويل مقابله وأيضا بالإمكان تداوله. في أوروبا يتجه الاقتصاد الفرنسي للحفاظ على وتيرة نمو خلال الربع الثالث في العام من العام الحالي بدعم من أداء قطاعات رئيسية وتراجع ضغوط التضخم. وتوقع بنك فرنسا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ20 نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهي الوتيرة نفسها التي تم تسجيلها في الربع السابق، وهي أعلى قليلا من توقعات المحللين عند 20 نقطة مئوية. أوضح البنك أن النشاط الاقتصادي يواصل الاستفادة من نمو قطاع الخدمات وفي مقدمتها النقل والمعلومات والاتصالات، إلى جانب تعافي قطاع التصنيع خلال أغسطس. وحذر البنك المركزي الفرنسي من حالة عدم يقين كبيرة مرتبطة خصوصا بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والظروف المناخية، مع احتمال تعرض المنطقة لموجات حر جديدة قبل نهاية الصيف. نبقى في أوروبا، حيث رفعت موجة الحر أسعار الكهرباء الفورية بأكثر من 20% مع تراجع إنتاج الطاقة النووية في فرنسا وتباطؤ سرعة الرياح في ألمانيا. وأظهرت بيانات LSEG أن أسعار الكهرباء الفرنسية قفزت بنحو 22% إلى 142 يورو لكل ميجاوات ساعة، بينما ارتفع العقد الألماني المماثل بنسبة 23% إلى قرابة 139 يورو لكل ميجاوات ساعة. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء بسبب الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة، والتي ستتراوح بين 35 و39 درجة، ما سيزيد من الضغط على الأسعار. والأسواق الأوروبية على تباين، ارتفاعات لداكس الألماني بنصف النقطة المئوية، كاك 40 على استقرار، وارتفاعات محدودة على فوتسي 100. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته أنه لن يسمح لإيران أن تهدد جيرانها في الشرق الأوسط مرة أخرى. وفيما يخص ملف الطائرة الرئاسية، قال ترامب أن طائرته التي استقلها خلال عودته من تركيا كانت في خطر كبير، ما دفعه إلى السفر على متن طائرة عسكرية، وتضمن التغيير نقل ترامب بين الطائرات في شاحنة تقديم طعام بسبب المخاوف من تقارير تفيد بوجود تهديد اغتيال محتمل من إيران. كما جدد الرئيس الأمريكي تأكيده على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز. جددت الممثلة الأمريكية البديلة لشؤون السياسة لدى الأمم المتحدة رفض واشنطن عن ضم المزيد من الأراضي في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
1: President Trump's 20-point plan to end the Gaza conflict makes clear that the PA must verifiably complete a slate of reforms. The United States will not accept compensation for terrorism under the guise of welfare or through any other attempts to evade detection under a different name. The United States reiterates its opposition to annexation of the West Bank.
0: قالت مصادر عربية إن مسيرة هجومية حاولت استهداف محيط معسكر 77 بالطريق الساحلي في مدينة الزاوية، وتصدت لها الدفاعات الجوية. مصادر العربية ذكرت أيضا أن طائرة مسيرة هجومية استهدفت مجددا محطة كهرباء الزاوية في ليبيا، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم فيها. هذه إذن أسعار النفط في هذه الأثناء، ما زالت مرتفعة ب14 نقطة المئوية. الساعة الماضية شهدت الكثير من التقلبات، مزيج برنت على حافة 89 دولارا. طبعا نذكر بتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى أن الربع الحالي سيسجل أكبر عجز في معروض النفط

في 5 سنوات، تتوقع عجزا في الأسواق ب 1.8 مليون برميل يوميا. هذا يشير إلى استمرار وتيرة السحب من المخزونات بوتيرة أكبر مما كان متوقعا بسبب استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط واستمرار إغلاق مضيق هرمز. هذا يخالف التوقعات التي كانت تشير إلى انفراجات في المخزونات عند توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، وهذا يفترض أن يلقي بظله على أسعار النفط مع علاوة مخاطر جيوسياسية إضافية. بهذا إذن نصل إلى نهاية الأسواق العربية. ناصر طيبي يرافقكم في جرس الإغلاق بعد قليل. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً

0: جامد.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
3: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية والعربية بزنس. هذه أبرز عناوين. وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض إمدادات النفط ب4,300,000 برميل يوميا هذا العام. تراجع صادرات النفط الروسي إلى أدنى مستوى منذ مايو، ونقص الوقود يدفع موسكو لاستيراد البنزين من الهند للمرة الأولى. وبدعم من الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا، الصندوق السيادي للنرويج يحقق أرباحا قياسية في النصف الأول. مكاسب لسهم شركة سينومي ريتيل بعد تقليص الخسائر الفصلية. أهلا بكم. نبدأ مشاهدينا من أبرز الأخبار في قطاع الطاقة، حيث تتجه سوق النفط العالمية لتسجيل عجز أكبر من المتوقع مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة الشحن رغم تراجع الطلب بفعل ارتفاع أسعار الوقود. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط قد تواجه عجزا بنحو 1,800,000 برميل يوميا في الربع الحالي، مشيرة إلى أن تجدد الأعمال القتالية والاضطرابات البحرية يعرقلان تعافي الإمدادات. وتوقعت الوكالة يكون عجز سوق النفط خلال العام الحالي هو الأكبر في 5 سنوات، في وقت تتراجع فيه المخزونات العالمية بأكثر من ضعف المعدل الذي كانت تتوقعه الوكالة سابقا. في المقابل، توقعت الوكالة أن تنخفض إمدادات النفط العالمية بنحو 4,300,000 برميل يوميا هذا العام، مقارنة بتقديرات سابقة بانخفاض قدره 3,700,000 برميل يوميا في تقرير الوكالة الشهر الماضي. من جانبها، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتوقعت الإدارة أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولارا في الربع الثالث، بزيادة 11 دولارا مقارنة بتوقعاتها الشهر الماضي. هذا وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن تتراجع أسعار برنت في الربع الأخير من العام إلى متوسط 78 دولارا للبرميل، ثم إلى متوسط العام القادم عند 69 دولارا. وأشارت الإدارة أن تدفقات النفط والسوائل عبر مضيق هرمز هبطت إلى متوسط 4.9 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني، مقارنة بنحو 21,600,000 برميل يوميا قبل الحرب. أما العودة إلى الوضع الطبيعي فلن تكون سريعة، إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استعادة معظم الإنتاج المتوقف بحلول مطلع العام القادم، مع استمرار تعطل نحو 600,000 برميل يوميا حتى نهاية العام القادم. أما في أمريكا، فقد عدلت الـ EIA من توقعاتها لمخزونات الولايات المتحدة لنهاية العام إلى 396 مليون برميل، بانخفاض حاد عن توقع يوليو البالغ 433 مليون برميل. أما في روسيا، فقد تراجعت صادرات النفط إلى الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر شهر مايو الماضي، مع استمرار اضطرابات الشحن وانخفاض عمليات التحميل في عدد من موانئها الرئيسية على البحر الأسود وبحر البلطيق. وفي أسبوع واحد انتهى في 9 أغسطس، حملت 32 ناقلة ما يقارب 22,800,000 برميل من الخام الروسي، بأقل من 24,500,000 برميل التي نقلت على متن 35 ناقلة في الأسبوع الأسبق. وانخفض المتوسط اليومي للشحنات إلى 3,250,000 برميل من 3,500,000 برميل يوميا في الأسبوع الأسبق. ورغم تراجع أحجام التصدير، حافظت قيمة الصادرات الروسية الإجمالية على استقرار نسبي عند نحو 1,700,000,000 دولار أسبوعيا في المتوسط للأسابيع الأربعة الماضية، بدعم من ارتفاع أسعار الخام الروسي. وتظل آسيا هي الوجهة الرئيسية

للنفط الخام الروسي، إذ بلغت التدفقات التي تشير إلى موانئ صينية نحو 1,160,000 برميل يوميا في الأسابيع الأربعة الأخيرة، بينما بلغت الشحنات المتجهة إلى الهند نحو 770,000 برميل يوميا. وللمرة الأولى بدأت روسيا باستيراد البنزين من الهند، وذلك في مؤشر على تفاقم نقص الوقود في السوق المحلية الروسية بعد أن أدت الهجمات الأوكرانية المتكررة على مصافي التكرير الروسية إلى خفض معدلات إنتاجها. وبحسب بيانات شركة تتبع الناقلات كابلر، وصلت أول شحنة من البنزين الهندي إلى روسيا في 5 أغسطس الجاري، فيما يتوقع وصول شحنات إضافية. وبرزت شركة نايارا إنرجي الهندية المدعومة من شركة روزنفت الروسية كمصدر رئيسي لهذه الشحنات، ويتم نقل الوقود عبر سلسلة من الناقلات المرتبطة بروسيا مع عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة السواحل المصرية. وقال محللون بأن وصول البنزين الهندي إلى السوق الروسية يعكس شدة الاختلال في سوق الوقود المحلية بعدما أدت معدلات تشغيل المصافي المنخفضة إلى تغيير مسارات تجارة المنتجات النفطية الروسية التقليدية. ووفقا لتقديرات EA Analytics، تراجعت معدلات معالجة الخام في المصافي الروسية إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، أي أقل بنحو 30% من المستوى المعتاد، وهذا طبعا في ظل الضربات الأوكرانية التي استهدفت بشكل رئيسي المصافي الروسية في الأسابيع الأخيرة. ماذا عن أسعار النفط مشاهدينا في هذه الأثناء؟ بالأمس كانت برنت وصل إلى $90 للبرميل، ومن ثم تراجعنا عنها، ما زلنا قريبين الآن من $89 للبرميل في حالة استقرار في أسواق النفط. طبعا البيانات الاقتصادية الهامة التي نترقبها بعد حوالي الساعة من الآن هي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.

انتقالا إلى نتائج الشركات السعودية، ومع التنويه بأنه اليوم بالتالي انتهينا من فترة الإفصاحات، معظم النتائج هذه صدرت بعد جرس الإغلاق ليلة البارحة مع نهاية المهلة المحددة لإعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الثاني. ولكن في هذا السياق ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية أو السعودي الألماني ب 73% إلى 34 مليون ريال، وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين، وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى إعادة عرض أرقام الفترة المقارنة للسنة السابقة فيما يتعلق بإثبات مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 50 مليون ريال. كما سجلت إيرادات نموا ب 7% إلى 845 مليون ريال. من جهة أخرى، أبدأ مراجع حسابات الشركة تحفظا، تم تحديد أخطاء تؤثر على بيانات الشركة بنهاية عامي 2024 و2025 بقيمة إجمالية تبلغ 428 مليون ريال، تم تصحيحها مباشرة من خلال الأرباح المبقات. نبقى مع أخير النتائج أو آخر النتائج، حيث تحولت شركة أسواق عبدالله العثيم إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة خسائر ب 107 مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها 41 مليونا خلال الربع المماثل من العام السابق. هذا وأظهرت النتائج تراجع الإيرادات بنحو 1% فقط إلى نحو مليارين ونصف.

المليار ريال. وأرجعت الشركة تسجيل الخسارة بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات المخزون التجاري بصورة جوهرية نتيجة التحديات المرتبطة بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP التي أثرت سلبا على خطط سلاسل الإمداد وكفاءة تشغيل التغذية الآلية للمخزون وتوافر بعض الأصناف. كما تأثرت النتائج بانخفاض المبيعات إلى جانب ارتفاع المصاريف المرتبطة بمبيعات التجارة الإلكترونية ما ضغط على هوامش الربحية. أما على مستوى النصف الأول من العام سجلت الشركة خسارة ب 53 مليون ريال مقابل أرباح ب 11 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي، فيما انخفضت الإيرادات النصفية ب 3.7% إلى 5.5 مليار ريال. إذن أسواق العثيم، تراجع مبيعات الفروع بالرغم من ارتفاع المبيعات التجارة الإلكترونية، لكن هذا لم يسعف الإيرادات التي تراجعت في الربع الثاني ب1% على أساس سنوي. قلصت شركة AFG سينومي ريتيل خسائرها الفصلية ب 22% إلى 81 مليون ريال. في المقابل ارتفعت الإيرادات الفصلية ب 11% لتبلغ 1.3 مليار ريال. الشركة عزت تقليص الخسائر إلى ارتفاع الإيرادات مع تحسن الهوامش، كذلك إلى انخفاض المصروفات التشغيلية ب 92%. وكانت سينومي ريتيل قد سجلت خسائر في صرف العملات الأجنبية ومصاريف الضريبية في الفترة المقارنة من العام الماضي. سهم سينومي ريتيل على ارتفاع ب 4% تقريبا. قلصت إعمار المدينة الاقتصادية خسائرها الفصلية ب 76% إلى 22 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة ب 8% إلى 127 مليون ريال. إعمار المدينة الاقتصادية عزت تقليص خسائرها إلى انخفاض تكاليف التمويل ب 72 مليون ريال، إلى جانب انخفاض المصروفات التشغيلية ب 18 مليون ريال. هذا إلى جانب انخفاض حصة المجموعة من خسائر إحدى الشركات المستثمر فيها، حيث تضمنت أعمال الربع الثاني من العام الماضي خسارة غير متكررة بسبب تسوية مبلغ 49 مليون ريال. السهم ليس عليه حركة تذكر في الساعة الأخيرة، الآن على ارتفاع حقيقة ب1%، إذن عزز مكاسبه في الربع ساعة الأخيرة. إذن مشاهدينا، لنقم بتحديث لتداولات سوق الأسهم السعودية في هذه اللحظات. بعض الارتفاعات الطفيفة، لكن السوق حقيقة في الأسبوع الجاري يتحرك في نطاق ضيق قريب من 10800 نقطة، لا حركة كبيرة، بالرغم من أنه السوق مرتفع بحوالي 2.25% منذ بداية الشهر. كنا قد سجلنا ارتدادة في السوق من 29 من يوليو عند 10500 نقطة قبل أن نرتد بعض الشيء في الجلسات أو في أول أسبوع من أغسطس، لكن في الأسبوع الثاني من أغسطس حركة أفقية. قيم السيولة حتى الساعة عند 4.3 مليار ريال. ماذا عن الأسهم الأكثر نشاطا اليوم؟ ملفت بترو رابغ. بترو رابغ أيضا كان عليها حركة قوية في الأيام القليلة الماضية، طبعا مكاسب ب 3.3% لسهم بترو رابغ، وكنا قد شهدنا 3 جلسات متتالية من المكاسب على السهم، 17.66 ريال هلا. لكن البنوك اليوم بالمجمل على انخفاض، لاحظوا بنك الرياض ب 2.5%، الراجحي أيضا على انخفاض، S&P كان أيضا على انخفاض. أرامكو السهم مستقر عند 26.5 ريال، مع التراجع بعض الشيء الذي شهدناه ليلة البارحة في أسعار النفط بعد وصول برنت إلى 90 دولار للبرميل. كان هناك بعض التصريحات لوزير الدفاع الباكستاني الذي أشار فيها بأنه هناك اقتراب للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بالرغم من المواقف المتشددة التي سمعناها في الأيام القليلة الماضية. هذا ضغط بعض الشيء على أسعار النفط، لكن أسعار النفط لا تزال مرتفعة منذ بداية الأسبوع. ماذا عن الأسهم الأكثر ارتفاعا؟ تبوك الأسماك، مدينة المعرفة 6.7%، أيضا جازاتكو. ثمار ارتفاعات
قوية اليوم. ثمار كانت قد أعلنت عن استراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة إلى العام 2030 لتكون المظلة الأولى للاستثمار الزراعي في المملكة. السهم يرتفع ب 5%. في المقابل

0: اللائحة الحمراء في تداولات اليوم أسواق العثيم في ظل طبعا التراجع الذي شهدناه في الإيرادات ب1% في الربع الثاني وتسجيلها لخسارة أيضا في الربع الثاني. دراية أكسترا التطويرية الغذائية أيضا تراجعات ب3%. في فقرة سهم اليوم مشاهدينا نسلط الضوء على سهم أسواق عبدالله العثيم. سهم يسجل أكبر وتيرة انخفاض يومي له في 8 أشهر. السهم منخفض اليوم ب3.5%، وصل إلى تقريبا 4.90 ريال. أيضا أحجام التداولات مرتفعة اليوم، عدد الأسهم المتداولة هي 75 ضعف متوسط 20 جلسة الأخيرة. السهم وأداؤه في الفترات الزمنية المختلفة، في 5 جلسات متراجع ب6%، في 30 يوم متراجع ب9%، ومنذ بداية العام السهم متراجع بنحو 20%. أما على مدار 52 أسبوع فهو متراجع ب34%، طبعا أندر بيرفورمينج بشكل كبير جدا مقارنة بأداء مؤشر السوق السعودي خلال نفس الفترة المرتفع فيها بنصف نقطة مئوية. بالنسبة للشركة، السعر إلى القيمة الدفترية حاليا يقف عند 3.6 مرة، أما مكرر الربحية للـ12 شهرا الماضي يقف عند 55.5 مرة، مكرر الربحية المستقبلي 18.17 مرة، عائد التوزيعات النقدية يقف عند 7.3%. هناك 11 مؤسسة بحثية تتابع السهم، توصية واحدة بالشراء و9 بالاحتفاظ و1 بالبيع. متوسط السعر المستهدف هو 6 ريال، يعني هذا أعلى ب18% عن آخر سعر إغلاق لأسواق عبدالله العثيم. كبار المساهمين في الشركة، شركة العثيم القابضة تمتلك حوالي 36%. في لقاء مع العربية بزنس قال الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC مايك سنيسبي بأن المجموعة وMBC شاهد تتجه نحو تحقيق الربحية في العام 2026 مدفوعة بنمو الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، هذا إضافة إلى الأداء القوي لسوق الإعلانات في مصر الذي يفتح فرص التوسع في أسواق إقليمية جديدة. ويأتي ذلك على الرغم من الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي كان لها تأثير ملحوظ على القطاع في الربع الثاني.
1: The net profit results, I think, notwithstanding we're in a very challenging economic and ad market conditions, is a terrific result, and it comes as a reflection of not just the advertising side of the business, but the other diversified revenues that MBC Group has. So across the board, we saw the SVOD revenues, so MBC Shahid, a very strong result, almost 20% up year on year, and enabling us to update our guidance from a 2027 full year break-even profitability, bringing that forward 12 months to a full year 2026 guidance of profitability. So profitability in this year. We also saw our Masa business, MBC Masa, perform strongly. It's driven by advertising revenues, but unlike the broader GCC area, we saw MBC Masa growing revenues year on year, and we continue to see that as a great opportunity. And as we've spoken about before, cost in our organisation, cost optimisation has been an important journey. So we started this journey in 2025, a reset of costs before we entered 2026, getting our operating costs lower before we started the year, and we continue to optimise those costs. So the combination of strong revenue performances outside of the GCC advertising market as well as cost has delivered what's been a strong result in the context of the overall environment.
0: في النتائج التي صدرت البارحة، حققت شركة الشرق الأوسط للصناعة وإنتاج الورق مبكو نموا ب 193% بالربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 15 مليون ريال. وأظهرت النتائج أيضا ارتفاع الإيرادات ب 8% إلى قرابة 300 مليون ريال. وأرجعت مبكو نمو الأرباح إلى ارتفاع كميات البيع وتحسن متوسط أسعار بيع الورق. وقالت الشركة إن نمو المبيعات في السعودية وآسيا خاصة في اليمن والأردن ساهم في تعويض ضعف الأداء في بعض الأسواق الأخرى، مع إعطاء الأولوية للأسواق

0: المحلية والآسيوية في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الشحن.
1: إيراداتنا زادت 23% على أساس ربعي في الأسواق السعودية من الربع الأول Q1.

0: المبيعات للسوق المحلي. فهذا يعني يثبت استراتيجيات للشركه وتمكيننا للصناعه الوطنيه بالدعم اللي اليوم احنا شايفينه من القاده الحكيمه ومن وزاره الصناعه، وتسكيور ريكواير رو ماتيريال لقطاعات عديده. اليوم دور استراتيجي كبير على مبكو انها تامنه، لانه احنا زي ما انت عارف ندخل في قطاعات عديده اللي هي التغليف، اللي هي البيلدينج ماتيريال، اللي هي صناعات عديده ايضا تحويليه.
1: نتوقف الآن مع فاصل قصير وتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه توقعات بتباطؤ أرقام التضخم الأمريكية لشهر يوليو على أساس سنوي.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، والتي قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 20 نقطة مئوية على أساس شهري، والتضخم الأساسي بأن يرتفع ب20 نقطة مئوية أيضا على أساس شهري. ويتوقع تباطؤ التضخم العام إلى 3.4% وأن يتباطأ الأساسي إلى 2.5% بانخفاض 20 نقطة مئوية عن يونيو، وإن ظل أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. أهمية الأرقام تأتي بعد انقسام واضح داخل الفيدرالي، إذ قرر الفيدرالي في اجتماعه الأخير تثبيت الفائدة عند مستوى 3.75% بتصويت 9-3، بينما طالب المعارضون برفعها 0.25%.

وفي وول ستريت قفز سهم كور ويف بنحو 14% في التداولات الإلكترونية ما بعد الإغلاق ليلة البارحة، بعدما تجاوزت نتائج شركة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي توقعات وول ستريت، ورفعت توقعاتها وإرشادها للعام بالكامل. وقفزت الإيرادات الفصلية ب 112% على أساس سنوي إلى 2.58 مليار دولار، متجاوزة التوقعات.

0: الإيرادات بقليل، بينما بلغت الخسارة المعدلة دولار وثلاثة سنت للسهم مقابل خسارة متوقعة عند الدولار وعشرين سنتاً. من جهة أخرى، قدمت سوبر مايكرو كمبيوتر هي الأخرى توقعات أقوى بكثير من تقديرات وول ستريت للربع الحالي، في إشارة جديدة إلى استمرار قوة الطلب على الخوادم المستخدمة في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 14 مليار ونصف المليار و 15 مليار ونصف المليار دولار للربع المنتهي في سبتمبر، وذلك مقابل متوسط توقعات المحللين التي كانت عند 12 مليار دولار فقط. قد الأجهزة الأمريكية تشير إلى ارتفاع ناسداك 117 والاس ان بي 500 بحوالي 13 النقطة المئوية. طبعا أذكركم مشاهدينا بأنه يوم أمس أنهت مؤشرات وول ستريت التداولات على تباين مع استمرار الاهتمام بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن قطاعا جديدا جذب الأنظار في تداولات يوم أمس لنتعرف عليه مع شادي الزعيم.
1: عندما ترتفع توقعات المساهمين بشكل مبالغ فيه، تأتي أرقام الشركات لتعيدهم إلى الواقع. قطاع الملابس الرياضية العالمية تحت الضغط، خاصة في جلسة يوم أمس، فقد خسر سهم أون هولدينغ السويسرية 20% من قيمته في جلسة واحدة مع تداول نحو مليار وثلاثمائة وستين مليون دولار، والنتيجة أسوأ جلسة في تاريخه وأدنى سعر له منذ نحو عامين. لكن لماذا عاقب المستثمرون السهم بهذه القوة؟ لأن المشكلة لم تكن في الأرباح بل في تباطؤ النمو. إيرادات الربع الثاني ارتفعت ب 13.5% لتتجاوز 850 مليون فرنك سويسري، لكنها جاءت دون توقعات السوق التي دارت حول 878 مليون فرنك. وفي أمريكا الشمالية والجنوبية التي تمثل أكثر من نصف أعمال الشركة، تباطأ النمو إلى 13% من 17% في الربع السابق. والأكثر إثارة للقلق كان قطاع الجملة. نمو المبيعات عبر تجار التجزئة تباطأ من 25% في الربع الأول إلى 12.7% في الربع الثاني، بينما أصبحت أون هولدينغ أكثر اعتمادا على البيع المباشر للمستهلك الذي نما بنحو 34% بالعملات الثابتة. الشركة أيضا خفضت نبرة توقعاتها السنوية وأصبحت تستهدف إيرادات ما بين 3.470 و3.560 مليار فرنك، في وقت يتمسك فيه المنافسون بسياسات خصم أكثر عدوانية لجذب المستهلك الذي أصبح أكثر حساسية للأسعار مع ارتفاع التضخم. والمقارنة مع القطاع توضح أن هذه لم تكن مجرد جلسة سيئة لسهم أون هولدينغ بل لباقي أسهم القطاع، فقد تراجع سهم نايكي بنحو 2% وديكرز بنحو 3.7% وأندر أرمر بنحو 9%. سهم أون هولدينغ خسر 2.5 مليار دولار من قيمته السوقية في جلسة واحدة، في وقت بدأ مستثمرو القطاع يعيدون تقييماتهم واستثماراتهم لقطاع الملابس الرياضية ككل.
0: هذه نظرة الآن مشاهدينا على أداء أسواق الأسهم في أوروبا في هذه اللحظات. إذن بعض التباين، مكاسب في السوق الألمانية بنصف نقطة مئوية، الفوتسي 100 على استقرار والكاك كارونت على بعض التراجع. في الأسابيع القليلة الأخيرة بدأ الناس يتحدثون عن جاذبية التقييمات في أسواق الأسهم الأوروبية، بالرغم من تحقيقها لارتفاعات قوية ومستويات قياسية في الآونة الأخيرة، إلا أن البعض يتوقع زيادة في قيمة الأسهم، خصوصا في ظل التباين الكبير بين تقييمات أوروبا وتقييمات الأسهم الأمريكية. إذن مشاهدينا، لنذهب الآن مباشرة إلى متابعة لموجز لآخر وأهم الأخبار السياسية مع الزميل خالد مدخلي.
2: أهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا بالصواريخ البالستية، وأضافت القوات المسلحة أن الاستهداف جرى بصاروخين بالستيين إضافة إلى تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المخا. هذا واستهدفت القوات الحكومية اليمنية بالطيران المسير آليات ومواقع وتحصينات للحوثيين في تعز. كما استهدفت القوات الحكومية اليمنية مواقع للحوثيين

0: دنا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار هجمات الحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر، والتي أكد الوزير أن ضحيتها 3 باكستانيين وإصابة آخرين بجروح. باكستان قالت أن مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة والأمن البحري وسلامة الشحن التجاري في البحر الأحمر، وأكدت أنها ستظل على اتصال مع السلطات المعنية للتحقق من تفاصيل الحادث وملابسته. حذرت المنظمة البحرية الدولية من تسرب نفطي من ناقلة انجرفت شمال شرق جزيرة القبلية العمانية ضمن مجموعة جزر الحلانيات في بحر العرب، حيث تبعد عن سواحل شربفات العمانية نحو 22 ميلا بحريا. قالت المنظمة البحرية الدولية إن التسرب النفطي من الناقلة كارولين بيزنجي من المتوقع أن يصل إلى البر الرئيسي لعمان، مضيفة بأن الرياح تحد من جهود الوصول للناقلة وتؤخر عمليات الإنقاذ. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته أنه لن يسمح لإيران بأن تهدد جيرانها في الشرق الأوسط مرة أخرى، كما جدد في تصريحاته بأنه لا يثق في إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز. توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بالمثل على أي محاولات للاستيلاء على السفن التجارية الروسية، مؤكدا أن موسكو ستفعل ذلك في أي منطقة. بوتين شدد على استعداد روسيا للبحث عن حلول وسط مقبولة مع جميع جيرانها، مشيرا إلى استعداد بلاده للتعاون مع الدول الواقعة على امتداد الطريق البحري الشمالي في إطار القانون البحري الدولي القائم. نهاية الموجز، نعود إلى ناصر الطيبي وجرس الإغلاق.
1: شكرا خالد، أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وهذه جولة على أبرز أخبارنا العالمية التي نتابعها اليوم. البداية في الولايات المتحدة، حيث تستعد هناك هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC لإطلاق مبادرتين جديدتين قد تمنحان دفعة كبيرة لصناعة الأصول الرقمية، في وقت لا يزال فيه مشروع قانون Clarity Act عالقا في الكونغرس. الهيئة تعقد اجتماعا مفتوحا يوم الجمعة لبحث نظام مخصص لطرح بعض عقود الاستثمار المرتبطة بالأصول المشفرة، كما تستعد للكشف عما يسمى إعفاء الابتكار لتداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية، والخطوة قد تمهد لتداول الأسهم المرمزة، ما يعرف باسم Tokenized Stocks، عبر شبكات البلوكتشين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. المقترح قد يسمح أيضا للشركات بالاعتراض على إصدار نسخ مرمزة من أسهمها من جانب أطراف ثالثة، بعد مخاوف بشأن إصدار هذه الرموز من دون موافقة الشركات الأصلية. تستعد لندن لخسارة نحو 90,000 وظيفة من وظائف العاملين في القطاعات المكتبية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع اتجاه الشركات إلى نقل جزء من أعمالها إلى مدن ومراكز إقليمية أخرى في بريطانيا، بحسب تحليل أجرته شركة التوظيف روبرت وولترز. ومن المتوقع أن يؤدي انتقال هذه الوظائف إلى تحويل ما يصل إلى 9 مليارات جنيه استرليني من إنفاق أصحاب الأعمال إلى مراكز إقليمية أخرى مثل مانشستر وليدز وبرمنغهام خلال السنوات الخمس القادمة. وقد يرتفع الأثر الاقتصادي إلى 15 مليار جنيه استرليني عند احتساب التدفقات الإضافية إلى قطاع العقارات والشركات المحلية. ودفع ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال في العاصمة لندن إلى جانب انتشار نموذج العمل الهجين، دفع الشركات إلى توزيع فرق أعمالها جغرافيا والاستفادة من تكاليف تشغيل أقل ومواهب محلية خارج العاصمة.

حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي أرباحا قياسية بلغت 184 مليار و300 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، مدعوما بالأداء القوي لأسهم التكنولوجيا لا سيما في الأسواق الآسيوية. كما كشف الصندوق للمرة الأولى عن امتلاكه حصة تبلغ 0.05% في شركة سبيس أكس بقيمة 1.220 مليار دولار. وتظل استثمارات الصندوق الأكبر في شركات أبل وإنفيديا وألفابت ومايكروسوفت وتي أس أم سي، فيما سجل الصندوق عائدا فصليا في الربع الثاني بلغ 11.5%، وهو الأعلى منذ عام 2020. ويعد الصندوق النرويجي السيادي الأكبر عالميا بأصول تبلغ 2.3 تريليون دولار، ويستثمر في نحو 7100 شركة حول العالم. في صناعة السيارات، أبرمت شركة جنرال موتورز اتفاقية تمويل لشراء قطع غيار بقيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار في خطوة تستهدف تعزيز سلاسل الإمداد والحفاظ على السيولة بعد الاضطرابات التي شهدها قطاع السيارات في السنوات الأخيرة. وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة بروكيورا أوتو بارتس تمويل دفعات مقدمة لموردين مختارين عبر تحالف مصرفي تقوده جي بي مورغان وبانكو سانتاندير نيابة عن الشركة. وستسدد جنرال موتورز قيمة القطع بعد استخدامها في الإنتاج على ألا يتجاوز موعد السداد نهاية يوليو من عام 2029. ويهدف الترتيب هذا إلى تأمين المكونات الحيوية مثل أشباه الموصلات والعناصر الأرضية النادرة، مع إبقاء تكاليف المخزون خارج الميزانية العمومية للشركة إلى حين استخدامها. في أسواق السلع الغذائية، توقفت معظم صادرات القهوة الكولومبية عقب الزلزال الذي ضرب البلاد، بعدما تسبب في تعطيل العمل بميناء بوينافنتورا وإغلاق طرق رئيسية تربط مناطق الإنتاج بالساحل. وأكد اتحاد مصدري القهوة الكولومبي بأن عمليات التصدير متوقفة في الفترة الحالية مع استمرار تقييم الأضرار في الميناء ومرافق المعالجة. وتنتج كولومبيا ثاني أكبر منتج عالمياً لبن الأرابيكا الفاخر نحو 13.4 مليون كيس من زنة 60 كيلوغرام سنويا، بينما تصدر قرابة 1 مليون كيس شهريا. ومن المتوقع أن تؤدي الاضطرابات الحالية إلى تأخير الشحنات وزيادة الضغوط على سلاسل إمداد القهوة حتى بعد استئناف عمليات التحميل.

مشاهدينا تفصلنا ثوان فقط عن نهاية فترة المزاد وإغلاق تداولات سوق الأسهم السعودية لهذا اليوم الأربعاء. السوق يبدو بأنه مستقر عند 10,000 أو فوق 10,800 نقطة. إذن أغلق السوق الآن 10,825 نقطة بقيم تداولات لامست 4.9 مليار ريال. أو الآن الإغلاق إذن ارتفاع إذن بعشر نقطة مئوية وقيم التداولات 4.9 مليار ريال. لنقم بجولة على الأسهم الأكثر نشاطا.

0: بيترو رابغ ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بثلاثة في المئة و250 مليون ريال من التداولات عليها. بنك الرياض اليوم على انخفاض قوي وعليه مستويات سيولة مرتفعة. الراجحي على استقرار. الأسماك مكاسب بسبعة في المئة وأرامكو سهمها مستقر فوق 26 ريال ونصف الريال. لائحة الخضراء تبوك الزراعية بعشرة في المئة، مدينة المعرفة بثمانية في المئة. ثمار أطلقت اليوم استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة والتركيز على أن تكون المظلة الاستثمارية الأولى للاستثمار الزراعي في المملكة، والسهم على ارتفاع بستة في المئة. أما اللائحة الحمراء فالسهم الأكثر تراجعاً لازوردي بأربعة وربع في المئة. أسواق عبدالله العثيم مع الانخفاض بواحد في المئة في إيرادات الربع الثاني والتحول إلى خسارة في الربع الثاني تضغط على السهم. سابق تراجع قوي اليوم بثلاثة في المئة ودون مستوى الخمسين ريال مجددا. هذه إذن سابق في قطاع المواد الأساسية. معادن كانت قد أعطتنا نتائج ممتازة جدا مطلع تداولات هذا الأسبوع، السهم يواصل ارتفاعاته 65 ريال وما فوق. أما بالنسبة لأسهم شركات الطاقة فكنا أو هذه البنوك عفوا الأسهم المصرفية إذن الراجحي على استقرار. الرياض اليوم تراجع قوي ب 2.5%، أيضا السعودي الأول بأكثر من 1.5%. أما في أسهم شركات قطاع الطاقة فأدس البارحة كانت مرتفعة ب 4% بعد إعلانها بأنه جميع منصاتها البحرية التي كانت موقفة مؤقتا بسبب الحرب تم إعادتها للعمل. السهم ارتفع ب 4% ورفع معه الحفر العربية، لأنه إذا الأمور الأمنية استتبت لإعادة العمل في الحفارات أو المنصات الحفر البحرية، هذا يشمل أيضا الحفر العربية، وهو حقيقة ما حصل اليوم. أعلنت اليوم الحفر العربية عن إعادة منصاتها البحرية الموقفة، والآن أسطولها البحري يعمل 100%، لكن ارتفاعات السهم تم تسجيلها يوم أمس. أسهم شركات الاتصالات موبايلي على ارتفاع ب 1.7% واس تي سي عند 43 ريال و60 هللة. قبل قليل مشاهدينا صدر التقرير الشهري لمنظمة أوبك، حيث خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي بنحو 200 ألف برميل يوميا، ليصبح النمو السنوي هذا العام عند 580 ألف برميل يوميا، بينما رفعت تقديراتها لنمو الطلب للعام القادم بواقع 220 ألف برميل يوميا، لتتوقع نموا بنحو 1,200,000 برميل يوميا العام القادم في ارتدادة قوية للطلب. أما على جانب الإمدادات أبقت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج الدول من خارج تحالف أوبيك بلس عند 600,000 برميل يوميا العام الحالي، فيما تتوقع نموا قدره 100,000 برميل يوميا في العام المقبل. كما خفضت أوبك تقديراتها بشكل طفيف للطلب على نفط دول المنظمة خلال العام الجاري إلى 42 مليون و100 ألف برميل يوميا، بينما أبقت توقعاتها لهذا الطلب العام القادم عند 43 مليون و600 ألف برميل يوميا. وفي من جانب آخر خفضت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3%، فيما أبقت توقعاتها للنمو العام القادم عند 3.2%. للمزيد مشاهدينا حول تداولات أسواق النفط ينضم إلينا مباشرة من دالاس الدكتور أنس الحجي، مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة. دكتور أنس أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. بداية قراءتك لما صدر في التقرير الشهري لمنظمة أوبك، لا تغيير كبير في نمو الطلب هذا العام، خفض طفيف مقارنة بتقريرها الماضي، لكن هناك تعديل إلى الأعلى بشكل جيد للطلب العام المقبل. لماذا تتوقع أوبك هذا الارتداد في نمو الطلب العام القادم؟
1: بداية لو نظرنا إلى التوقعات المختلفة بما فيها توقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية، نجد أن هناك اتفاق على أن هناك انخفاض في الطلب العالمي على النفط في العام الحالي.

0: الطلب على النفط يختلف عن استهلاك النفط، لأن الطلب على النفط يتضمن التغير في المخزون، وهذا أحد الأسباب الأساسية للزيادة في العام القادم اللي هو بناء المخزون مرة أخرى، وبالتالي يزيد الطلب. هذا لا يعني زيادة كبيرة مماثلة في الاستهلاك.
1: الاستهلاك.
0: ولكن الإشكالية الآن أن عدد من المحللين حتى الآن لم يستوعبوا فكرة هبوط الطلب على النفط، ويستغربوا أن الأسعار ما زالت بحدود 85 إلى 90 دولار البرميل، وهم يتوقعون أن ترتفع الأسعار إلى 150، وتجاهلوا موضوع أن أسعار النفط في الأسواق الآسيوية في شهر مارس وإبريل ارتفعت فوق 170 دولار. ونتيجة هذا الارتفاع الضخم والتاريخي في أسعار النفط في الأسواق الآسيوية، طبعا أسعار برنت وخام غرب تكساس لم ترتفع بنفس النسبة، فهذا الارتفاع أدى إلى تصرفات من الصين واليابان تحديدا، إضافة إلى الدول الآسيوية الأخرى، أن تقوم بتخفيض الطلب على النفط. طبعا الاستهلاك انخفض، ولكن انخفاض الطلب كان أكبر من انخفاض الاستهلاك، فوجدنا انخفاض كبير في اليابان تحديدا. والسبب الأساسي في انخفاض اليابان هو توافق ارتفاع أسعار النفط مع انهيار الين، وبالتالي وصلت أسعار النفط بالين مقيمة بالين في اليابان في شهر إبريل الماضي إلى أعلى مستوى لها في تاريخ اليابان، فأدى إلى قيام اليابان باستخدام المخزون الاستراتيجي بدلا من الواردات. أما الصين فقد قامت بتخفيض الطلب، وهي نفس اللعبة التي تلعبها الصين خلال 10 سنوات الماضية، الفرق الآن أن الانخفاض كبير.
1: بالفعل يعني بحسب تقرير أوبك، واردات الصين من النفط الخام بحسب البيانات الأخيرة المتاحة لشهر يونيو انخفض إلى 7,100,000 برميل يوميا خلال شهر يونيو، انخفاض شهري 9% وانخفاض سنوي بأكثر من 40%. دعنا نتحدث عن مسألة إعادة بناء المخزونات، لأنه دكتور بحسب أيضا البيانات المخزونات التجارية التي تشمل الخام والمشتقات للدول الصناعية المتقدمة الـ OECD اليوم يتداول تقريبا 220 مليون برميل دون معدل السنوات الخمس من 2015 إلى 2019. يعني لو تضع فقط للمشاهدين حجم هذا الانخفاض في المخزونات وماذا يعني ضرورة إعادة بنائه في الفترة القادمة.
0: هناك توضيح مهم، أن لو نظرنا إلى إجمالي المخزونات سواء عالميا أو بمنظمة التعاون والتنمية، هذا الانخفاض أغلبه بحدود 90 إلى 95% يختلف من أسبوع إلى أسبوع، هذا أغلبه في المخزونات الاستراتيجية وليس المخزونات التجارية. الأمر الآخر أن هذا الانخفاض الضخم في المخزونات التجارية هو في بلدين فقط، وكلاهما أعضاء في OECD، هي الولايات المتحدة واليابان، وبالتالي هذا الانخفاض ليس عالميا وليس في OECD أو دول منظمة التعاون والتنمية، فهناك تركيز كبير في هذا الانخفاض. المخزون الاستراتيجي الانخفاض الكبير فيه في بلدين فقط هي الولايات المتحدة واليابان. بالنسبة للمخزون التجاري الانخفاض أيضا مركز في الولايات المتحدة والصين، وبالتالي هذا الانخفاض ليس عالميا. مشكلة العالم الآن ليست في النفط الخام، ليس لدينا مشكلة في النفط الخام حاليا إذا قارنا الطلب بالعرض، ولكن المشكلة في المنتجات النفطية، المشكلة تحديدا في مادة الديزل أو المازوت. هناك مشكلة كبيرة عالميا وفي عدد كبير من الدول، وهذه المشكلة ستزيد سوءا لأن المخزونات الاستراتيجية ستتوقف قريبا، وبالتالي كمية النفط المتوسط الحامض الذي نحتاجه لإنتاج الديزل لن تكون متوفرة. من ناحية أخرى ستقوم المصافي بعمليات الصيانة في فصل الخريف، وبالتالي ستنتج كميات ديزل أقل. لذلك المشكلة الكبيرة الآن هي في المنتجات النفطية وليست في النفط الخام.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أنس الحجي مباشرة من دالاس، أهلا وسهلا بك. نتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدين، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق.

0: والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في مصر أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية المزايدة العالمية للعام الحالي للبحث عن النفط والغاز التي تضم 14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية. وللمزيد حول هذا المزادات ينضم إلينا مباشرة من القاهرة أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق. أهلا بك سيدي، شكرا لانضمامك إلينا. إذن إطلاق المزايدة الجديدة للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة جديدة، بالنسبة لتقييمك للمناطق المطروحة في هذه الجولة والفرص التي يمكن أن تقدمها لمصر برأيك؟
1: أهلا وسهلا بكم. الحقيقة أنه ليست الفرص فقط في الـ 14 منطقة الجداد، لكن خلينا عشان نبقى واضحين أقول لك على معلومة قد تكون مفيدة، أنه ما تم طرحه من مناطق لعمليات البحث والاستكشاف والتنمية، أمامي خريطة حاليا بس مش هقدر أعرضها عليكم، ما فيش وسيلة أن أنا أعرضها عليكم. يعني بتقول أنه ما تم طرحه من أراضي لعمليات البحث والاستكشاف لا يتجاوز تقريبا 15% من إجمالي مساحات مصر البرية والبحرية، وأن ما تم إنتاجه من هذه المناطق لا يتجاوز 30% من التوالي. فده بيوري ان هناك يعني بوتنشال عالي جدا في بقيه المناطق سواء كانت البريه او البحريه، واللي هنشوف الاعلان بتاع المزايده اللي النهارده وزاره البترول اعلنت عنه ب 14 منطقه اماكن تواجدهم فين، وان كنت اعتقد ان معظمهم هيبقى موجود في مناطق وسط وغرب البحر المتوسط لانها مناطق لم يتم العمل فيها من قبل، وقد يمتد ايضا الى مناطق في البحر الاحمر جرى بالنسبة لها عمليات مسح سيزمي تقريبا من سنتين وصدرت لها خرائط. أيضا لدينا مناطق كبيرة جدا في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية الجنوبية قد تكون برضو أحد هذه المناطق مذكورة في المزايدة الجديدة التي تم الإعلان عنها، وبالتالي أعتقد أن هناك بوتنشال عالي جدا للعمل في هذه المناطق، إلى جانب ما يتم عمله حاليا من رفع كفاءة بعض الآبار الموجودة حاليا أو كشف آبار جديدة داخل مناطق الامتياز اللي الشركاء الأجانب بيعملوا فيها والتي يمكن ربطها بسهولة وبسرعة على يعني شبكات الإنتاج الحالية والاستفادة منها، وقد يكون هذا هو الهدف الرئيسي اللي مصر شغال عليه دلوقتي، لأنه عمليات الطرح الجديدة دي بتاعت مناطق جديدة ده قصة بتاخد لها عبال ما يعني ما بين الطرح وما بين الإنتاج أنت بتتكلم في 5 لـ 7 سنين. إحنا عايزين حاجة على شورت وميديوم تيرم بلان، فالشورت والميديوم هو ده اللي أنا بقول عليه، رفع كفاءة آبار حالية زائد يعني دخول آبار جديدة من مناطق الامتياز الحالية على مناطق الإنتاج الحالية.
0: سيد أسامة، حول هذه المدة الزمنية وزير البترول يتحدث عن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة تسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لبرامج الاستكشاف والإنتاج، ما طبيعة التغييرات في الأنظمة التعاقدية التي تمت ومدى جاذبيتها للشركات العالمية التي طبعا ارتاحت بعد انتظام الحكومة المصرية في سداد المستحقات الشهرية خلال الأشهر الماضية؟
1: علشان نبقى واقعيين، لم يتم الإعلان بعد عن هذه الأمور، لكن توقعاتنا بتقول أنه في فترة سابقة جرى العمل على تحويل بعض مناطق الإنتاج اللي عمليات الإنتاج فيها قد تكون مرتفعة نسبيا إلى العمل بنظام المقاول وليس الشريك، وبالتالي بس بنفس آلية البحث والاستكشاف، ان الشريك هو اللي بيصرف كل الفلوس ثم يضع بدل ما ياخد حصته من جزء من الانتاج، لا هو بيضع مقابل لعمليات البحث الانتاج يقترب من رقم اللي هو بيحصل عليه دلوقتي ككمية من الانتاج، اللي هو في الاخر يديله مثلا ما بين 6 لـ 7 دولار على مليون وحدة حرارية ويبقى مقاول وتبقى كل الكمية بالنسبة لك بتاعك. ده اقتراح الأول، التوقع الأولاني. التوقع الثاني تغيير في بعض آليات السداد بحيث أنه هو يعمل تعجيل بعمليات الاسترداد بدل ما كانت بتقعد مثلا 5 سنوات أو حاجة كده، ممكن يأثر الفترة قبل يعني شوية بأقل شوية بحيث أنه يتم استرداد سريع، فده يكون محفز أكتر للناس انها تبتدي تصرف بسرعه علشان خاطر
0: نعم
1: يعمل ايرلي برودكشن ويبتدي يخش على خريطه الانتاج بسرعه.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من القاهرة الأستاذ أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق، أهلا وسهلا بك. بهذا نصل لنهاية الجزء الأول من جرس الإغلاق على شاشة العربية، لكن جرس الإغلاق مستمر معكم لنصف ساعة أخرى على العربية بزنس. إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يمكن. فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها. شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غدا عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
7: أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري. تراجع صادرات النفط الروسي لأدنى مستوى منذ مايو، ونقص الوقود يدفع موسكو لاستيراد البنزين من الهند للمرة الأولى. وبدعم من الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا، الصندوق السيادي للنرويج يحقق أرباحا قياسية في النصف الأول. مكاسب لسهم شركة سينومي ريتيل بعد تقليص الخسائر الفصلية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في هذه اللحظات الآن صدرت البيانات لمؤشرات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو. القراءات جاءت مطابقة للتوقعات. التضخم الرئيسي يرتفع ب 3.4% على أساس سنوي مطابق للتوقعات. أيضا الكور سي بي آي أو مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفع الشهر الماضي ب 2.5% وهو مطابق أيضا لمتوسط التوقعات. إذن لا مفاجأة في البيانات. القراءات التي صدرت لشهر يوليو تشير إلى تباطؤ مستويات التضخم مقارنة بقراءات شهر يونيو الماضي، وأيضا جاءت مطابقة للتوقعات. فعلى الأغلب هذه القراءات ستساعد الأعضاء في الاحتياطي الفيدرالي الذين يريدون إبقاء نسب الفائدة مستقرة لفترة أطول، وستضعف حجة الأعضاء الفيدرالي الذين يطالبون كانوا برفع أسعار الفائدة في وجه ما يرونه بأنه ارتفاع مستمر في مستويات الأسعار العامة. للحديث أكثر حول هذه الأرقام ينضم إلينا مباشرة الآن من عمان أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي. أحمد أهلا بك. إلى أي درجة تعتقد بأنه هذه القراءة تحسم برأيك القرار القادم في اجتماع سبتمبر بالتثبيت، مع العلم بأنه من الآن وحتى ذلك الوقت لا يزال هناك قراءتين نترقبها لشهر أغسطس، سوق الوظائف وبيانات التضخم؟
1: مساء الخير ناصر، شكرا للاستضافة. حقيقة لدينا أيضا مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي أيضا بالنسبة للفدرال الأمريكي، وأيضا أسواق العمل. يعني يجب أن لا نعزل أسواق العمل في الفترة الأخيرة كقراءات سلبية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي عن قراءة الفدرال الأمريكي بالنسبة للتحرك لأسعار الفائدة، بالرغم من أنه ناصر الأعضاء الفدرال الأمريكي في الفترة الأخيرة الإشارات باتت أوضح بالتوجه بشكل أكبر لمحاولة كدح جماح التضخم. هامك وليزا كوك انضموا لمجلس الصقور في الفترة الحالية، إلا أنه قراءة التضخم 3.4% تعطي بعض الإشارة بالنسبة للفدرال الأمريكي بأنه التوقف للفترة الحالية قد يكون هو الخيار الجيد. الصبر، النظر إلى البيانات الاقتصادية، إلى التوترات الجيوسياسية وتحركات أسعار النفط في الفترة الحالية، لأنه بكل تأكيد الفدرالي الأمريكي لا يتحرك أبدا بناء على توقعات التضخم. ف 3.4% وأسواق العمل بقراءاته السلبية ومراجعة الشهرين الماضيات كقراءات سلبية، أعتقد تعطي الفدرالي الأمريكي الذريعة بالتوقف في الفترة القادمة بالنسبة لعمليات رفع أسعار الفائدة. وهنا السؤال المطروح ناصر والذي أستمر بطرحه، لو ما الفدرال الأمريكي جدلا رفع أسعار الفائدة وأسعار الفائدة مقيدة لفترة زمنية طويلة عند 3.75%، ماذا سيستفيد الفدرال الأمريكي بعمليات رفع أسعار الفائدة؟ فبالتالي أعتقد مع أسواق العمل نعم الفدرال الأمريكي قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة، إلا لو جاءت أرقام القادمة فيها بعض المفاجآت والتوترات الجيوسياسية دفعت أسعار النفط لتسجيل الارتفاعات، فهنا قد يكون موازنة الفدرال الأمريكي للتغير مع المعطيات، التغير بدون توجيهات مستقبلية قد يكون وجهة قادمة بالنسبة للفدرال الأمريكي.
0: طبعا يعني الأرقام اليوم قد يعني تدفع كيفن وورش لتنفس الصعداء، لن يضطر الآن إلى رفع الفائدة على عكس طبعا أو بحسب رغبة دونالد ترامب، لكن ما زال الطريق طويل أحمد حتى اجتماع سبتمبر. يعني بيانات تضخم في أغسطس يجب أن تكون أيضا مماثلة من حيث الهدوء المستمر التدريجي في مستويات التضخم، وهذا أمر غير محسوم مع الارتفاعات التي شاهدناها مؤخرا في أسعار النفط، في أسعار البنزين والديزل كذلك.
1: بكل تأكيد يعني وعوائد السندات أيضا ضاغط أساسي. يعني في إشارة كيفن وورش في الفترة في اجتماعه الأخير بأن عوائد السندات يجب النظر لها، عوائد السندات المرتفعة البطم الذي حصل في العام الحالي، نحن 1% بالنسبة لعوائد السندات لأجل عام

0: 2022 سجلت ارتفاعات، فبالتالي أيضا هي قد تقرأ كتجديد سياسة نقدية بالنسبة للاقتصاد دون الحاجة لأسعار الفائدة. نعم كيفن وورش لديه مسار طويل جدا، دون توجيهات مستقبلية سوف نبقى على تسعير الفائدة وتغيير التسعيرات بناء على قراءة واحدة بالنسبة للاقتصاد. يعني أسواق العمل قبل صدور قراءتها الأسبوع الماضي كان هناك إمكانية تسعير الفائدة ب70% لرفع الفائدة، الآن نحن نتحدث عن 50%. قراءة واحدة باتت تغير النهج بالنسبة للمستثمرين في الفترة القادمة لتوجيهات المستقبلية. المسار طويل لكيفن وورش، نعم أسعار النفط هي مؤثر بشكل كبير بكل تأكيد، التوترات الجيوسياسية وتضارب التصريحات أيضا تعطي إشارات على الأقل لإمكانية عدم معرفة التوقعات للبيانات الاقتصادية في الفترة القادمة. لكن الرابط الأساسي هنا ناصر بأنه الصورة الفيدرالي الأمريكي على ما أعتقد دائما رد فعل على البيانات الاقتصادية، دام البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي تعطي إشارات عدم تغيير الفائدة، أعتقد بأنه على الأقل المجلس الحمائمي قد يكون متفوق ولو قليلا على المجلس الصقوري في بالنسبة لقراءات الاجتماعات القادمة. كيفن وورش نعم لديه مسار طويل وأعتقد معقد بالنسبة للبيانات الاقتصادية وفي ظل حالة عدم اليقين.
1: طبعا عوائد سندات الخزانة الأمريكية ملفت بأنه بدأت تقلص بعض الشيء من تراجعاتها في جلسة هذا اليوم، يبدو بأنه البعض المتداولين كانوا يراهنون على بيانات تضخم أضعف من التي صدرت. أخيرا أسألك أحمد عن هذا التدخل للبنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم سعر صرف الين، هل تعتقد بأنه يعني هذا التدخل لمرة واحدة فقط، أم بالإمكان أن نشهد تدخل إضافي وجديد من قبل الفيدرالي، وهل هذا التدخل يضغط على البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة؟ سمعنا بعض المصادر الصحفية تتحدث عن اختلاف في الآراء حول هذا الموضوع بين وزير الخزانة الأمريكي باسنت ورئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي.
0: بالنسبة لرفع الفائدة أعتقد بات محسوم بالنسبة لبنك اليابان، يجب أن يتحرك بشكل أسرع. السياسة النقدية التشددية لبنك اليابان تقلص الكاري تريد، فيحتاج بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. تدخل أعتقد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد يكون هناك ثغرة بالنسبة للحكومة الأمريكية بأنه لا تحتاج بيع عملة أخرى كما فعلت بالنسبة لليورو، ولا تحتاج بيع السندات لكي لا تثير الذعر بالنسبة لأسواق السندات الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية أعتقد تدخل قد يكون صعب جدا، لكن قد نسمع نقاش في الفترة القادمة من أن يكون هناك من G20 أو G7 أن يكون هناك إمكانية تدخل مشترك أكبر بالنسبة للين الياباني ومحاولة دعم العملة. هنا أود أن أذكر ناصر بأنه بنك اليابان لديه تدخل واحد حتى نهاية العام، على ما أعتقد 3 تدخلات بالنسبة لصندوق النقد الدولي تتيح لي إمكانية العملة الحرة بالنسبة للعملات، فبالتالي تدخل واحد في يد بنك اليابان أعتقد بأنه النهج قد يكون هو الانتظار لمحاولة الوصول إلى مستويات 160 والعودة إلى مستويات 162 لكي يكون هناك تدخل آخر وأن لا يكون هناك نزيف أموال من الخزانة اليابانية. بالتالي تجديد السياسة النقدية قد يكون وارد لمحاولة دفع الين الياباني، وهنا النقطة الأساسية السياسة المالية والسياسة النقدية عندما تكون متضاربة الين الياباني قد ينزف بشكل أكبر، فبالتالي قد يحتاج التنسيق بين السياسة النقدية بأن تكون تشددية وأن لا تكون السياسة المالية من تكيتش تسهيلية بشكل كبير جدا، فبالتالي أعتقد بأنه التدخل قد يكون وارد في الفترة القادمة وقد يكون نقاش أوسع.
1: شكرا لك أحمد عزام من إكويتي مباشرة من عمان، أهلا بك.
0: شكرا لكم.

بالعودة إلى أخبارنا الإقليمية، وفي أخبار البنوك في الخليج، يسعى بنك قطر الوطني QNB للحصول على قرض مجمع بقيمة 2 مليار دولار لمدة 5 سنوات وفقاً لمصادر بلومبرغ. ويتولى ترتيب القرض بنوك عالمية من بينها HSBC والبنك الصناعي التجاري الصيني وستاندرد تشارتر.

ومن المقرر استخدام حصيلة القرض لإعادة تمويل تسهيل سابق بالقيمة نفسها كان البنك قد وقعه في أكتوبر من عام 2023 لمدة 3 سنوات. وتأتي الصفقة في وقت تواجه فيه أسواق المنطقة ضغوطا متزايدة بسبب استمرار الحرب مع إيران، ما دفع العديد من البنوك الأسيوية إلى إعادة تقييم انكشافها على الشرق الأوسط، رغم أن المنطقة كانت تعد أحد محركات النمو الرئيسية لها خلال العام الجاري. هذه إغلاقات أسواق الأسهم الخليجية هذا اليوم بالمجمل لون أخضر، وإن بقيت الارتفاعات محدودة جدا، أعلاها في دبي ب 17 النقطة المئوية. هذه باقي الأسواق في المنطقة. السوق المصرية على ارتفاع الاي جي اكس 30 ب 14 النقطة المئوية. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في أوروبا حيث رفعت موجة الحر أسعار الكهرباء الفورية بأكثر من 20% مع تراجع إنتاج الطاقة النووية في فرنسا وتباطؤ سرعة الرياح في ألمانيا. وأظهرت بيانات لندن ستوك إكسشينج جروب بأن أسعار الكهرباء الفرنسية قفزت بنحو 22% إلى 142 يورو ونصف اليورو للميجاوات ساعة، بينما ارتفع العقد الألماني المماثل بنحو 23% إلى 138 يورو ونصف اليورو للميجاوات ساعة. ومن المتوقع يرتفع الطلب على الكهرباء بسبب الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة التي ستتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، مما سيزيد من الضغوط على أسعار الكهرباء. وللمزيد حول هذه الأزمة ينضم إلينا مباشرة من باريس حسين قنيبر مدير مكتب العربية في فرنسا. أهلا بك حسين. طبعا من الواضح درجة الحرارة المرتفعة، عادة ما نعتاد عليك بالبدلة وربطة العنق، اليوم في قميص قصير الأكمام. ما درجة الحرارة اليوم في باريس؟

0: أهلا بك ناصر. يوم الاثنين الماضي أي قبل يومين بدأت موجة الحر الشديد الخامسة في فرنسا منذ نهاية شهر أيار مايو. في باريس يفترض أن تصل درجات الحرارة خلال الساعات 24 المقبلة إلى 36، وستصل إلى 38 درجة في بوردو في الجنوب الغربي من فرنسا، ويمكن أن تصل خلال الساعات 24 المقبلة إلى 40 درجة في من الوار، وهي مقاطعة واقعة في الشمال الغربي من فرنسا. ارتفاع درجات الحرارة يفرض تعقيدات كبيرة، فهو يزيد من الحاجة لاستخدام أجهزة التكييف والتبريد. تعرف أن البنى التحتية في فرنسا لم تكن مهيئة لهذا الارتفاع المتكرر للحرارة وموجات الحر الشديد. من هنا فإن الاعتماد على نطاق واسع يستند إلى مكيفات نقالة وليست مكيفات مركزية ثبتت في الأبنية، لأن هذا النوع من التكييف المركزي لم يكن موجودا في فرنسا، ثم أنه يكلف غاليا. مؤقتا تستخدم مكيفات نقالة. أسعار الكهرباء الفورية كما وصفتها ارتفعت خلال الساعات الماضية، كما كانت ارتفعت أسعار الكهرباء النظامية منذ مطلع هذا الشهر. طبعا استخدام الكهرباء على نطاق واسع، استخدام المكيفات يزيد من استهلاك الطاقة ويرفع أسعار الكهرباء. كانت شركة كهرباء فرنسا الشركة الوطنية EDF أعلنت عن زيادة بنسبة 2.5% لأسعار الكهرباء. بدأ تطبيق هذه الزيادة منذ اليوم الأول من هذا الشهر، وهذه زيادة نظامية سببها الكلفة الناجمة عن إعادة تجديد البنية التحتية لشبكة الكهرباء التي تأثرت سلبا بفعل موجات الحر الشديد المتلاحقة. كلفة الفاتورة السنوية للكهرباء في فرنسا يبلغ معدلها الوسطي، كان يبلغ قبل هذه الزيادة النظامية 1046 يورو، ومع الزيادة النظامية بلغت الكلفة السنوية للفاتورة السنوية للكهرباء بلغت 1072 يورو. هذه هي الزيادة النظامية التي بدأ تطبيقها مطلع هذا الشهر. ولكن زيادة الأسعار الطارئة، وهي ما أسميته ناصر أسعار الكهرباء الفورية، هذه بدأت ليل أمس مع توقف توليد الطاقة عبر الطاقة الشمسية، ومع ارتفاع درجات الحرارة على نطاق واسع، فزادت أسعار الكهرباء الطارئة بما يبلغ ما بين 15% و20%. زادت أسعار الكهرباء الفورية. هذه الزيادة إذا ما أضيفت على الزيادة النظامية فإنها تضغط على ذوي الدخل المحدود بشكل خاص، مع إشارة إلى أن 57 مفاعلا نوويا في فرنسا تم توقيف 13 مفاعلا من بينها تم توقيفها جزئيا أو كليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتعرف أن فرنسا تعتبر مصدرا نظاميا للكهرباء إلى الدول المجاورة، وتعتبر محطات توليد الطاقة هنا يعني تعتبر ركيزة أساسية للنظام الكهربائي في كل أوروبا في الواقع.
1: طبعا تراجع إنتاج الطاقة مع أيضا ارتفاع درجات حرارة المياه التي تستخدم في تبريد المفاعلات النووية، وهما يضغط على إنتاج الطاقة النووية كذلك، ومن هنا المشكلة زادت حدتها. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. من باريس حسين قنيبر مدير مكتب العربية في فرنسا. في خبر لافت، نشر مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لفيسبوك، نشر مقالا مطولا من 6500 كلمة حول رؤيته لمستقبل الذكاء الاصطناعي. زوكربيرغ تحدى فكرة أن الطريق الآمن الوحيد للذكاء الاصطناعي هو تركيز السلطة في يد شركات قليلة، في إشارة ضمنية لمنافسيه أوبن أي آي وأنثروبيك. وأعلنت ميتا عن نموذج جديد مفتوح المصدر باسم ميوز غليمر، ليكون بديلا لنموذجها السابق لاما الذي لم يحقق النجاح المتوقع. كما توقع زوكربيرغ أن يخلق الذكاء الاصطناعي وظائف جديدة.

داء عكس ما يثار حاليا من إلغاء الـ AI للوظائف، وذلك على الرغم من أن ميتا نفسها سرحت 8000 موظف خلال العام الجاري. وأعلنت الشركة عن صندوق بقيمة مليار دولار لدعم المجتمعات المحلية القريبة من مراكز بياناتها، وسط مخاوف متزايدة من استنزاف هذه المراكز للموارد المائية والكهربائية. وختم زوكربيرغ حديثه بتحذير من التهديد الصيني التكنولوجي، مؤكداً

0: قصور ترامب في ريانا وادي صفار، مكان يليق بك.
1: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
2: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
1: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
2: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
1: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
2: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: عربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية اف ام.
9: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
11: في الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
9: من السياسة الى الاقتصاد،
12: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر
9: إلى الرياضة،
13: تلقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
9: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
9: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. العربية تحصل على صور لآثار الاستهداف الحوثي للسفينة التجارية اليمنية في باب المندب يوم أمس. تحذيرات دولية من خطر وصول تسريب نفطي من الناقلة كارولين بالزنجي للبر الرئيسي لعمان. خلال زيارته الأخيرة للعراق، آني طالب بتأجيل ملف حصر السلاح واعتبر تنفيذه طعنة لإيران.
1: محمد حامد خليفة استقالتي.
0: حاكم كردفان المعين من قبل حكومة الدعم السريع يعلن انشقاقه عبر العربية ويدعو للتصدي للميليشيات المنفلتة.

حصلت العربية على صور من داخل السفينة التجارية اليمنية التي استهدفتها ميليشيا الحوثي بصواريخ باليستية يوم أمس في باب المندب، حيث أسفر الاستهداف عن مقتل 6 أشخاص بينهم 4 من أفراد الطاقم يحملون الجنسيات الباكستانية والإندونيسية. نتابع.

ميدانيا أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن قتلى من الحوثيين في استهدافات بالطيران المسير شمالي الضالع. وفي منطقة أخرى استهدفت القوات اليمنية بالطيران المسير أيضا آليات ومواقع وتحصينات للحوثيين في تعز.

وفي جبهة مأرب أفاد مراسل العربية بأن القوات الحكومية أسقطت 4 مسيرات حوثية في شمال المحافظة، في حين استهدفت القوات اليمنية مواقع للحوثيين في جبهات مأرب بالقصف المدفعي.

0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية، وأضافت القوات المسلحة بأن الاستهداف جرى بصاروخين باليستيين إضافة إلى تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المخا. معنا في استديوهاتنا من الرياض الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. أهلا ردفان. ردفان، سأبدأ معك مما أعلنته القوات الحكومية اليمنية عن عشرات القتلى من الحوثيين في استهدافات في شمال الضالع ولتحصينات أيضا في تعز. كيف تبدو الخريطة الآن الميدانية تبعا للتطورات على الأرض؟
1: ميليشيات الحوثي تتلقى ضربات قاسية خلال 24 ساعة الماضية، وحتى قبل ساعة من الآن كان هناك سقوط عدد كبير من القتلى في شمال الضالع، بالتحديد في منطقة الفاخر شمال الضالع. ميليشيات

0: الحوثي تقوم بالتحشيد إلى هذه الجبهة، حاولت التقدم لكن تم كسر هذا الهجوم من قبل القوات المسلحة هنالك في منطقة الفاخر. ميليشيات الحوثي تنهار في عدد كبير من الجبهات. فجر هذا اليوم كان هناك قصف عنيف من قبل القوات الحكومية، قوات دفاع شبوة، قوات أيضا العمالقة في شمال محافظة شبوة في منطقة حريب. هذه المنطقة التي تقوم أيضا ميليشيات الحوثي بالحشد إلى هذه المناطق، وهي المثلث الذي يربط مديرية بيحان بمديريات محافظة البيضة في ناطح ونعمان وكذلك في محافظة مارب. لكن القصف الآن المدفعي ودخول الطيران المسير الذي يقوم بقصف مواقع الحوثيين نشاهد الآن من خلال القصف العنيف من قبل القوات الحكومية، بعكس ما كان يحدث في بداية التصعيد الأيام الماضية كانت ميليشيات الحوثي تقوم فقط بالقصف إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إلى المخيمات، إلى المناطق السكنية والمدنية. هناك ردة فعل قوية الآن حكومية وتلحق الحق كثير من الخسائر في ميليشيات الحوثي، سواء كان في العتاد العسكري أو حتى في المقاتلين في أكثر من جبهة. في مثلا لدينا اليوم صورة جديدة من محافظة مارب، هنالك في جبل هيلان في مديرية الجوبة غرب مارب تلقت ميليشيات الحوثي قصف مدفعي واسع وأيضا خسائر كبيرة، إضافة إلى محافظة تعز التي دخلت اليوم المعركة بقوة وقامت بقصف مواقع تابعة لميليشيات الحوثي غرب المحافظة. شاهدنا بالصور كيف تتم عملية استهداف مواقع ميليشيات الحوثي، بمعنى أن ميليشيات الحوثي التي كانت في البداية تقوم بقصف هذه المواقع المدنية وغير المدنية، اليوم الجيش هو من يقوم بقصف. القوات الحكومية هي من تلحق الخسائر بميليشيات الحوثي، ولكن وما نشاهد ونتابع إلى هذه اللحظة ما زال القصف مستمر في شمال الضالع وكذلك في محافظة تعز ومارب، والعمليات العسكرية مستمرة ضد مواقع ميليشيات الحوثي.
1: طيب أشير هذا إلى هذا الخبر العاجل أيضا في نفس السياق، مصادر يمنية للعربية تقول أن الحوثي شيع 84 قتيلا من عناصره خلال الستة أيام الأخيرة. تحدثت عن عدة مناطق يتم التركيز عليها من قبل الحوثي، المثلث بيحان وكذلك البيضة إضافة إلى مأرب. لماذا تركز الميليشيا على هذه المناطق الثلاث، ولماذا اختارت هذا التوقيت في التصعيد الآن؟
0: ميليشيا الحوثي التركيز على محافظة مأرب من عدة اتجاهات. أولا أن الفاصل بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في منطقة الكسارة شمال محافظة مأرب لا يزيد عن 17 كيلو. يوجد بهذا المكان أكبر المخيمات النزوح والذي يضم أكثر من 50,000 أسرة في هذا المكان. كانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت في بداية التصعيد هذه المخيمات وما زالت حتى هذه اللحظة في هذا المثلث بالتحديد والذي انهزمت فيه ميليشيات الحوثي تحاول العودة مرة أخرى، لأن السيطرة على محافظة البيضة وجبال البيضة تستطيع ميليشيات الحوثي أن تقوم باستهداف السفن والتجارة في بحر العرب، ولذلك هي تمتلك منصات إطلاق صواريخ في هذه المحافظة وفي هذه الجبال وتريد أن تحافظ عليها، أيضا تقوم بمراقبة السفن التجارية في هذه المناطق. الحشد الكبير أيضا من قبل القوات الحكومية ينذر بأن ميليشيات الحوثي سوف تنهار في هذه الجبهات. هذا الرابط وهذه القوات والتشكيلات العسكرية الحكومية في محافظة شبوة من دفاع شبوة من أيضا قوات العمالقة في محافظة مارب من قوات الطوارئ في كل هذه الجبهات، ميليشيات الحوثي تخشى أن تتقدم هذه الجبهات، إذا تقدمت ستسقط كافة هذه المحافظات بيد الشرعية وهي محافظة البيضاء والتي سبق وأن دخلت قوات العمالقة إلى مديرية نعمان وناطح أثناء الحرب في محافظة شبوة وتطهير مديرية بيحان وعسيلان ومديرية عين قبل سنوات.
1: شكرا لك ردفان الدبيس الصحفي في شبكة العربية. قد استهدفت القوات الحكومية اليمنية أيضا مواقع للحوثيين في جبهات مأرب بالقصف المدفعي. تابع أيضا كما دان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار هجمات الحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر، التي أكد الوزير أن الهجمات راح ضحيتها 3 باكستانيين وأيضا أصيب خلالها

0: آخر بجروح. باكستان قالت إن مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة والأمن البحري وسلامة الشحن التجاري في البحر الأحمر. أكدت أنها ستظل على اتصال مع السلطات المعنية للتحقق من تفاصيل الحادث وملابسته. من القاهرة ينضم إلينا الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري. سيد عبد الستار، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. سأعود للخبر الملفت ربما، وهو حديث القوات الحكومية اليمنية عن قتل هذه المرة من حوثيين في استهدافات في شمال الضالع، وكذلك الحديث عن تشييع 84 أيضا من للحوثيين خلال 6 أيام الأخيرة، واستهدافات أيضا لتحصينات الحوثيين في تعز. إلى أي مدى يمكن أن نعتبر ذلك الآن مؤشر على تحرك مختلف للقوات الحكومية اليمنية تستعيد من خلاله زمام المبادرة بشكل فاعل في المواجهة مع الحوثيين؟
1: بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، الجيش اليمني عاد تشغيل مسرح العمليات تدريجيا. ابتدأ برد بالطيران المسير، ثم انتقل إلى رد آخر في الجبهات مع بقاء العمليات الدفاعية كما هي. بعض الجبهات بطبيعتها الجغرافية هي ذات طابع هجومي، كما هو في الساحل الغربي في منطقة الخوخة. العمليات بدأت دفاعية من الشرعية، ثم اضطرت أن تهاجم وتلاحق بعض فلول الميليشيات. ذات الطابع في حريب قوات دفاع الشبوة بدأت من الدفاع، ثم انتقلت إلى الاستيلاء على بعض مناطق تباب ومناطق مهمة. إذن تم إعادة تشغيل مسرح العملية تدريجيا نشطة خلال 24 ساعة الأخيرة بما يتوافق والاحتياج العسكري، وهي تركز على عمليات ذات طابع عسكري محض عندما تجد فرصة لضربها. بينما في المقابل الميليشيات الحوثية تقتنص الأهداف والأعيان المدنية أكثر بكثير، إما لنقص معلوماتها أو محدودية مقدرتها. وبذلك يمكن القول أن زمام المبادرة كانت بيد الحوثي منذ 15 يوم، وانتقلت تدريجيا بعملية محسوبة في بعض الجبهات إلى عملية هجومية للشرعية. لا تزال الآن منسوب الضرب والضرب المضاد في حدود المنتصف، استنزاف أكثر منه حرب شاملة أو معركة تحرير. ربما الشرعية تريد أن تختار التوقيت المناسب لذلك كلما كان هناك حاجة إليه.
0: لكن هل يؤشر ذلك على خطة لعملية عسكرية كبيرة من قبل القوات اليمنية محسومة الآن، لا تقبل ربما التراجع أو التردد لتحرير صنعاء؟ سيد عبد الستار،
1: في اللحظة الراهنة أعتقد من المؤشرات أن الشرعية تفضل استنزاف الحوثي ومقدراته العسكرية كمرحلة أولى. لم يتخذ قرار تشغيل كل الجبهات بوتيرة هجومية تحرير كما رأينا مثلا في 2015 و16 إلى منتصف 17. حتى الآن الرد محسوب ومتناسب على الأهداف العسكرية البحتة، ليس هناك زحفا بريا حتى الآن. الأسباب التي قالتها المؤسسة العسكرية أنها تريد أن تهيئ مسرح العمليات ولا تريد أن تختار المعركة الميليشيات الحوثية، بحيث أنها تختار هي التوقيت، وأن التوقيت قد يكون بطريقة الشرعية في جبهة ما. وأعتقد أن الأيام القادمة ربما تكون حبلى ببعض المفاجآت، لكن عموما نحن في عملية استنزاف للميليشيات الحوثية ومقدراتها أكثر منها عملية برية كاملة أو حرب واسعة لتحرير مناطق جغرافية واسعة. ملامح المعركة تشي بهذا الأمر حصرا.
0: شكرا لك الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري من القاهرة. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. مسؤول إيراني ينفي لرويترز وجود أي مناقشات لتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
4: لنعلم، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف؟ نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
7: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. حذرت المنظمة البحرية الدولية من تسرب نفطي من ناقلة انجرفت شمال شرق جزيرة القبلية العمانية ضمن مجموعة جزر الحلانيات في بحر العرب، التي تبعد عن سواحل شربثات العمانية بنحو 22 ميلا بحريا. المنظمة البحرية الدولية قالت إن التسريب النفطي من الناقلة كارولين بيزنجي من المتوقع أن يصل إلى البر الرئيسي لعمان، ومضيفة بأن الرياح تحد من جهود الوصول للناقلة وتؤخر عمليات الإنقاذ. وتحمل السفينة 1,000,000 برميل تقريبا، وأبلغت عن المشكلة في 8 يونيو الماضي. فيما قالت مصادر أمنية بحرية لرويترز إن التقييمات الأولية تشير إلى وقوع انفجار على متنها دون أن تتبنى أي جهة الهجوم. إذا المشاهدين، القصة تعود إلى حادثة أبلغت عنها شركة الأمن البحرية البريطانية فانغارد في يونيو الماضي، أفادت فيها بوقوع انفجارات في الناقلة عند إبحارها قبالة سواحل المكلا في اليمن. تسبب ذلك في دخول المياه لأقسام عدة فيها وتوقف المحركات الرئيسية حينها. هيئة البث أو البيئة العمانية أشارت بدورها إلى أنها تعمل على احتواء التلوث النفطي المستمر في المنطقة البحرية المرتبطة بالحادثة، بعد رصد بقعة نفطية بنحو 390 كيلومتر مربع تمتد شمال شرق جزر الحلانيات باتجاه ساحل البر الرئيسي. وأضافت أن هذه البقعة تقترب من مسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات من الساحل، وبلغ امتدادها المرصود على المسار بنحو 449 كيلومترا. شركة إمبري البريطانية للأمن البحري أوضحت أن احتواء التلوث بالغ التعقيد ويتطور بسرعة كبيرة. أشارت وزارة النقل والاتصالات بأن عملياتها لاحتواء الأمر تشمل وضع حلول لنقل حمولة السفينة من النفط بشكل آمن، والحد من المخاطر المترتبة على الحادثة لضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية. من باريس ينضم إلينا المختص في التنمية والسياسات البيئية الدكتور حسان التليلي. دكتور حسان، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. عندما يتم الحديث عن بقعة نفطية تقترب من 400 كيلومتر مربع، بيئيا ماذا يعني ذلك؟ المساحة هنا هي الخطر أم الكمية أم نوع النفط لتقدير خطورة الحادث؟
9: في البداية تحية لمشاهدات شبكة العربية الحدث ومشاهديها، شكرا لك على هذه الاستضافة. الحقيقة أن العوامل التي تدعو إلى الانشغال أو

0: القلق من هذه السفينة هو أن منطقة الخليج برمتها يعني منطقة البحر العرب ثم البحر الأحمر منطقتان هشتان، لأنهما بحران شبه مغلقين، وبالتالي وهما معينان أساسيان للتنوع الحيوي، ثم إنهما عرضة للتلوث بمختلف أشكاله، منها التلوث بالبقع الزيت النفطية، وحصل ذلك مرارا عديدة في الماضي، وأهم الكوارث التي حصلت في الحرب الخليجية الثانية أو ما يسمى الحرب الخليجية الثانية بعد أن هاجمت القوات صدام حسين في ذلك الوقت الكويت. ولكن خطر هذه الحادث الحالي هو أن المنطقة التي تتجه إليها اليوم بقع الزيت هي جزر الحلانيات، وهي جزر تعتبر معين أساسي للتنوع الحيوي، بل أن السلطات العمانية وضعتها في العام الماضي في سجل منطقة بحرية يعني آمنة، وبالتالي هناك مخاطر على التنوع الحيوي من هذا من هذه البقع الزيت.
1: يقال إنها معروفة بوجود سلاحف وطيور وكائنات بحرية وأشجار أيضا ربما نادرة كذلك.
0: نعم فيها من الموائل. نعم هي تعد معينا حيويا في منطقة الخليج برمتها للتنوع الحيوي من السلاحف والموائل والحيوانات الأخرى والطيور أيضا. وثم بالنسبة لسلطنة عمان التي تستثمر فيما يسمى الدبلوماسية البيئية منذ عشرات السنين، يعني هناك جوائز عالمية تحمل اسم عمان، وبالتالي هناك اهتمام عماني بالبيئة البحرية والبيئة البرية، وبالتالي هذا الحادث إذا لم يتم تطويقه يشكل خطر.
1: طب هل أصبح اليوم هذا الأمر واقعا لا يمكن تداركه، لأنه المساحة البقعة النفطية 400 كيلومتر وأصبحت تقترب من سواحل عمان من البر الرئيسي ومن هذه الجزر، أم أنه ما زال هناك متسع أو نافذة زمنية حاسمة لاحتواء هذا التسرب؟
0: نعم، يعني هناك سباق مع الزمن. اليوم السلطات العمانية تسعى إلى محاولة أولا معاينة بالضبط الثقوب التي يتسرب منها النفط والوصول إلى هذه الناقلة الجانحة منذ أكثر من شهر تقريبا، وثم ولكن التيارات المائية ثم العواصف يعني تجعل العملية معقدة إلى حد كبير، وبالتالي لابد من تضافر جهود كل دول المنطقة وجهود الأمم المتحدة عبر المنظمة البحرية الدولية وعبر الدول الكبرى التي لها باع ولديها تجربة ولديها إمكانات،
1: لكن ذلك غير متاح حاليا، لأنه تعرف هناك اضطراب في الملاحة الآن في مضيق هرمز في باب المندب وكذلك في حركة النقل. لكن أنت تقول بأنه سباق مع الزمن، نحتاج ساعات أيام قبل أن يصبح هذا الضرر ربما أصعب على المعالجة سيد دكتور حسين.
0: نعم هي مسألة أيام وأسابيع، لأن حمولة هذه الناقلة الجانحة أكثر من مليون برميل نفط إذا لم يتم تطويقها ولم يتم احتواء هذا النفط فإنه سيتسرب، وبالتالي مضاعفاته على السواحل لا بالنسبة إلى جزر الحلانيات بل بالنسبة إلى مناطق أخرى وسواحل أخرى، وهذه مشكلة كبرى. والمشكلة الأخرى أيضا أن الموانئ يعني المنشآت النفطية الإيرانية اليوم هي مهترئة وبالية، وبالتالي يمكن في أي حادث يتعرض له هذه المنشآت النفطية أن يتسبب في كوارث نفطية، وبالتالي لابد من قراءة حساب لذلك.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسان التليلي المختص في التنمية والسياسات البيئية من باريس. نفى مسؤول إيراني لرويترز إجراء مناقشات بين إيران والولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار، قائلا إنه من وجهة نظر طهران لم يتضمن الاتفاق تاريخ بدء محدد، وبالتالي لا يوجد إطار زمني يمكن تمديده وفق تعبيره. المسؤول الإيراني أوضح أن المحادثات الجارية تتركز على عودة الولايات المتحدة إلى مذكرات التفاهم

0: وأضع جدول زمني محدد لتنفيذ التزاماتها. أفادت مصادر العربية بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني طلب من القيادات العراقية أثناء زيارته السرية الأخيرة تأجيل ملف حصر السلاح. وحسب المصادر فقد أعرب قاني عن مخاوف من أن حصر السلاح بالعراق سيفتح باب السيطرة على فصائل إيران بدول أخرى. مصادر العربية أفادت بأن قاني أبلغ القيادات العراقية أن تنفيذ حصر السلاح الآن سيعتبر طعنة لإيران. وأوضحت المصادر أن القيادات المهمة في الإطار التنسيقي مع رئيس وزراء العراق أكدت المضي في المشروع بما يضمن عدم الصدام وتجنب سفك الدماء. عمان ينضم إلينا المحلل السياسي والأمني العراقي رعد هاشم. سيد رعد مرحبا بك معي. إذا بدأت معك من أصل المسألة، عندما يأتي قائد الفيلق فيلق القدس الإيراني إلى بغداد ويناقش مع فصائل عراقية مسألة تأجيل أو تجميد تسليم السلاح ويعتبر ذلك إذا ما تم الآن بأنه طعن في ظهر إيران، ماذا يعني ذلك؟
1: تحية طيبة لك أستاذ خالد والمتابعين الكرام، شكرا على الاستضافة. تعني يعني استهتارا إيرانيا بمقدرات واستقلال وسيادة العراق. أنا لا أدري كيف تشكل عملية حصر سلاح منفلت يؤذي العراقيين ويؤذي شعب العراق ويؤذي علاقة العراق مع دول الجوار يعتبره طعنة لبلاده، يعني في الوقت اللي هو المنطق يحكي أو يقول أنه حصر السلاح في أي دولة ينعكس إيجابا على أمن الدولة نفسها ومحيطها الإقليمي، فكيف يشكل طعنة؟ هذه الأنانية الإيرانية حقيقة الواضحة اللي تفضل سياستها وأمنها، يعني عسى أن يستفيد منها الجانب العراقي.
0: وماذا عن هذه الجماعات العراقية المسلحة؟ كيف؟ سيد رعد أعذرني على مقاطعتك الآن، يعني هل تحتاج الآن إلى وسيط إيراني لتنفيذ قرار صادر من حكومتها، خصوصا أن هذه الفصائل تخضع للقائد العام للقوات المسلحة؟ يعني إذا كان هناك حوار يفترض أن يكون بينها وبين الحكومة.
1: يعني هو هناك حوار من حكومات سابقة وإلى الآن هذا الحوار يتحدثون عنه، ولا ندري عن أي حوار مستعصي يتحدثون غير قابل للحل. حقيقة المسألة واضحة، هو موضوع تسليم تدريجي للسلاح وانضمام للقائد العام، هذه مسلمات بسيطة يفترض الكل يلتزم بها. لكن يعني تعودوا هذه الفصائل ليس بالضرورة أن تكون تابعة للقائد العام، هي موالية لإيران، هي تقول عن نفسها أنها ولائية، فهي لا تتبع للقائد العام، هي تحتاج إلى يعني دائما إلى إرشادات وتوجيهات وأوامر قاني ورهطه، يعني من
0: بالتالي هي ستنفذ هذه الأوامر من إيران أو من قاني وستضرب بعرض الحائط كل قرارات الحكومة العراقية.
1: بالتأكيد، يعني هذه يعني هم يحاولون أن يراهنون يناورون يحاولون أن يوازنون، لكن هذه القضية يعني ميؤوس منها الحل في نزع السلاح، لا يعني لا أكثر. يعني يتحدث عن طعنة وهو يطعن صميم سيادة العراق سيد قاني، هي هاي يعني اللي متوصي عليها، يعني أنه يحافظون على أمن وسيادة العراق. حقيقة هذه تشكل طعنة لأصل العلاقة بين العرب وإيران، لأصل العلاقة بين العراق وإيران. هذه حقيقة هو جاء ليتدارك انشقاقات بين الميليشيات. أخي هناك أستاذ خالد عذرا، هناك بوادر انشقاق ما بين فصائل وميليشيات تريد أن يعني تسلم سلاحها وتسوي أوضاعها مع الدولة مع الحكومة، وأخرى منفلتة يغذيها هذا الدعي يعني قاني، هذا يريد أن يجعلهم يتزمتون ويلتزمون، بل يريدهم أن يعني يمددوا موضوع تمديد السلاح، موضوع نزع السلاح تسليم السلاح إلى آجال غير مسمى. يعني أنت تشوفهم هم بالتفاوض مع الأمريكان يحاولون دائما تمديد والاستفادة من الوقت، هكذا يريدون مع العراق. لكن
0: الوضع

0: اعتقد ان الحكمه الزيدي ربما تجره مختلف. تجره الى مزيد من
1: هذا السؤال. يعني اذا انتهت مهله 30 سبتمبر وهي المهله التي ينتهي فيها وتنتهي فيها مهمه التحالف، بالتالي ينتهي مبرر هذه الفصائل لهذا السلاح. لكن اذا انتهت هذه المهله ونفذت قرار قآني ورفضت هذه الفصائل يعني تسليم السلاح، هنا هل نتوقع أن يذهب الزيدي إلى استخدام القوة، قوة الحكومة لنزع السلاح، أم تمديد جديد تجميد؟
0: يعني أنا بتقديري هناك ستحصل مناورات، من بين هذه المناورات هي التمديد طبعا، ومتوقع جدا التمديد. الحكومات كلها كانت تنأى بنفسها عن المواجهة والاصطدام مع الميليشيات هذه، لأن أولا هي قوة كبيرة، لكن قوة الجيش أيضا لا يستهان بها. لكن هناك يعني ثوابت كثيرة لدى المراجع، لدى العقائد، لدى كل التفاصيل الأخرى المعروفة بالتركيبة العراقية المعقدة، أنه يحرم سفك الدماء العراقي. لكن إذا ما جرت إيران هذه الفصائل لاحتدام الموقف وتصعيده، يعني ما العمل؟ التمديد ثم التمديد، لكن في آخر المطاف لا علاج إلى هذه الأزمة حقيقة إلا الكي. يعني أعتقد آخر المطاف، يعني ربما يعني ينتهي هذا الموعد، لا نعول كثيرا على موعد 30 سبتمبر، لكن أنا أقول أنه ربما إلى نهاية العام، إلى بداية العام القادم، إذا حصلت أي بوادر إيجابية باتجاه هذا النزع بدون تمثيل يعني المسرحة، بدون مزيد من الإغراءات، لأن هناك يعني توجهات أنه أغروهم بحكومة، طيب هذا أغروهم بوزارة، طيب هذا إذا يجينا من الميليشيات يستلم حكومة إيش راح يعمل؟ يعني هو بالميليشيا مالته شو عامل بالعراقيين؟ لا عاد يستلم حكومة. أيضا هذه حلول ربما ترقيعية لكن لا تصب في أساس الهدف والعلاج.
1: شكرا جزيلا لك من عمان المحلل السياسي والأمن العراقي رعد هاشم. أعلن حاكم إقليم كردفان عضو المجلس الرئاسي المعين من قبل ما يسمى حكومة تأسيس التابعة للدعم السريع حمد محمد حامد خليفة في بيان خاص للعربية انشقاقه.
2: إن مما يدمع العين ويدمي القلب ما يشهده سوداننا الطيب من معاناة مستمرة في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع بتواطؤ وتخاذل مما يسمى حكومة تأسيس في ظل غياب الخدمات والعجز الكامل عن توفير أبسط الاحتياجات الإنسانية لأبناء كردفان ودارفور. لم يعد أمام السودانيين اليوم سوى التوحد أمام كل محاولات شرعنة القوى الموازية أو الميليشيات المتفلتة التي أضاعت عمر جيل بأكمله خدمة لمصالح أفراد. ومن منطلق مسؤوليتي تجاه معاناة أهلي في ولاية كردفان وسائر مناطق السودان، أطالب بعودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى مختلف ولايات كردفان ودارفور حتى تتمكن من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الأمن والحماية للمواطنين.
1: نيويورك انضم إلينا فايز الشيخ السليك الكاتب والمحلل السياسي السوداني. السيد فايز مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. اليوم مع هذا الإعلان لا نتحدث عن انشقاق قائد ميداني. سيد فايز، هناك رجل يشغل موقع سياسي في هيكل أنشأته قوات الدعم السريع. هل ما حدث يمكن اعتباره حالة فردية أم بداية لتفكك ربما هذا الهيكل الذي وضعته قوات الدعم السريع؟
3: نهارك سعيد وكل مشاهدي قناة العربية في كل مكان. انشقاق الحاكم كردفان هو أعتقد بأنه استمرار لبعض الحالات التي شهدتها قوات الدعم السريع على وجه التحديد النور قنبة السابنة وغيره من بعض القادة الميدانيين الذين أعلنوا انشقاقهم عن الدعم السريع. هذا تواصل لهذا المسلسل، وهو تأكيد على أن الجيش

0: يستخدم اختراقاته استكباريا داخل هذه القوة حتى يستطيع أن يخترقها أو أن تتآكل داخليا. لكن خلاصة هذا لا يؤدي إلى سلام للأسف الشديد، لأنه هذا منهج تكرر كثيرا قبل أكثر من أشهر، وحتى على مستوى حروبات أخرى في جنوب السودان وغيرها شهدنا مثل هذه الانشقاقات. في ذات الوقت هذه الانشقاقات أيضا دليل على تآكل هذه المؤسسة، دليل على وجود مشاكل داخلية. ما يؤكده السيد حامد عن مثلا غياب الخدمات أو ضعف الخدمات في المناطق،
1: مدى التأثير يعني هو كما ذلك من أبناء هذه المدينة ولو انتماء قبلي معروف أيضا، فبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك في قرارات مجموعات ربما من هذه القبائل الموجودة في هذه المنطقة لينحوا نحو محمد حامد الآن؟
0: هو مؤكد ذهاب، أي شخص مهما كان سيؤثر في آخرين، ويمكن أن تكون على طريقة تأثير القراء أثر القراشة أو على طريق الدومينو، بمعنى أن تدحرج قطعة يمكن أن تزيد قطع أخرى، لكن بعد ذلك يبقى السؤال حجم هذه القطعة، تأثيرها القبلي، تأثيرها السياسي، تأثيرها العسكري. هذه تساؤلات مهمة جدا. الأهم من ذلك أيضا القضايا التي أثارها هي قضايا حقيقية، مسألة غياب الخدمات، مسألة وكل المناطق التي سيطر عليها الدعم السريع، طبيعي أن لا توجد بها خدمات حتى ولو أعلنوا مؤسسة موازية أو دولة موازية، لأنه غياب الخدمات، غياب ثقافة الدولة وسيطر ثقافة النهب مثلا على مؤسسات الدولة، هذه مشاكل شهدتها كل المناطق في الجزيرة، في الخرطوم، في غيرها، حتى في دارفور.
1: سريعا
0: قد
1: يقول أنصار الدعم السريع أو ما زالوا يقولون إنه هذه محاولات أو انشقاقات فردية يعني، وليس لها أي وزن أو تغيير في موازين الحرب، هل ذلك صحيح؟ سريعا.
0: هو كما قلت يمكن أن تؤثر، لكن لا أعتقد أن تؤثر على مستوى التوازن العسكري، خاصة أنه شخص مدني ليس له أي وجود عسكري، ليس له أي تبعية عسكرية. ممكن على مستوى سياسي يمكن أن يؤثر ذلك، والأسوأ من ذلك بأن هذا يمكن أن يؤدي إلى صراعات قبلية داخل كردفان ودارفور. لذلك تلافي مثل هذه القضايا ومثل هذه المشاكل يكون بحل شامل لكل القضية السودانية بوقف للحرب كلها، حتى نتفادى مسألة الانشقاقات هنا وهناك. كل الجبهات السودانية بالمناسبة، ليس قوات الدعم السريع وحدها، بل حتى داخل الجيش والمؤسسات التابعة له هنالك تباينات واختلافات، ربما تكون هنالك حروب مؤجلة في معظم مناطق السودان. لذلك الحل هو الحل السياسي.
1: شكرا.
0: وقفها
1: واضح. شكرا جزيلا لك من نيويورك فايز الشيخ السليك، الكاتب والمحلل السياسي السوداني. يواصل الميناء الجاف في العاصمة السعودية الرياض استقبال الآلاف من حاويات الترانزيت في طريقها إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، تمهيدا لوصولها إلى دول الخليج العربي عبر المسار اللوجستي الجديد الذي يهدف إلى اختصار المسافات ورفع كفاءة حركة البضائع، مشيرة إلى أن المسار يسهم في تقليص دوران الشاحنات ورفع كفاءة النقل وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتكامل أنماط النقل، إضافة إلى رفع انسيابية وموثوقية سلاسل الإمداد. ينضم إلينا من الميناء الجاف في الرياض مراسل عربي عبد الرحمن العصيمي. أهلا عبد الرحمن، حدثنا أكثر عن الميناء.
2: نعم خالد، هناك تكامل كبير بين الجهات الحكومية في الميناء الجاف هنا في العاصمة السعودية الرياض لتشغيل هذا المسار الجديد ورفع كفاءة الحاويات ونقلها عبر الهيئة الجمارك والضريبة، بالإضافة إلى الخطوط الحديدية السعودية سار وأيضا الهيئة العامة للموانئ. كل هذه الجهات تعمل بشكل تكاملي ومستمر لضمان نقل البضائع إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام. سادة

0: زميلي ماجد يأخذ لقطات للميناء ونشاهد الحاويات تعمل بكفاءة عالية جدا. هذا المسار خالد سيضمن تقليل وقت ومسافة رحلة الشاحنة، بدل انتقال الشاحنة مباشرة من الموانئ الغربية على البحر الأحمر إلى الموانئ الشرقية سيتم نقلها إلى هنا إلى الميناء الجافية العاصمة الرياض. بدل انتقال الشاحنة إلى الدمام ستتوقف في الرياض، هذا التوقف سيقلل وقت ومسافة رحلة الشاحنة بالإضافة إلى تقليل معدل دوران الشاحنة بالإضافة إلى زيادة توفر الشاحنات في السوق وأيضا عودة الشاحنة من الرياض إلى جدة بشكل أسرع، ما ينعكس على انتقال وتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وأيضا سرعة وصول الحاويات إلى دول الخليج العربي. كما نشاهد هذه السكة، سكة الحديد الخاصة بنقل البضائع، طبعا متوقع أن تصل البضائع بشكل أسرع إلى دول الخليج بعد التوترات الموجودة في مضيق هرمز، تصل إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام ومن ثم تنتقل عبر البحر إلى دول الخليج، الكويت، البحرين، الإمارات، بالإضافة إلى قطر. كل هذه البضائع وهذه الحاويات تضم جميع أنواع البضائع خالد، الأجهزة الكهربائية، المواد الغذائية، بالإضافة إلى الملابس والأثاث المنزلي وغيرها من البضائع التي تأتي عبر الموانئ البحر الأحمر، سواء الميناء الإسلامي في جدة أو ميناء جيزان أو أيضا ميناء ينبع وغيرها من الموانئ المنتشرة على البحر الأحمر. جهود كبيرة وتأكيدات سعودية بأن ما يحدث في مضيق هرمز لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على حركة نقل البضائع، وهناك حرص كبير من السلطات السعودية لإيصال البضائع بشكل أسرع وكفاءة عالية وأيضا ضمان سلاسة الإمداد بالنسبة للموانئ السعودية انتقالا إلى الموانئ الخليجية. شاهدنا منذ بداية الحرب خالد وحتى الآن لم تتأثر أي من الدول الخليجية على كافة الخليج العربي لتأخر البضائع أو أيضا تأثر الإمدادات الغذائية أو أيضا تأثر وصول الحاويات، وهذا ما تؤكده السعودية في أكثر من مرة وأكثر من تصريح رسمي بأنها ستضمن وصول هذه الحاويات بشكل سريع وسلس ومباشر إلى دول الخليج.
1: شكرا عبد الرحمن العصيمي مراسل العربية من الميناء الجاف في الرياض. الآن إلى زيادة عبيدات والموجز الرياضي.
2: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تقام الليلة مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي، وذلك في ملعب سالزبورغ في النمسا. ويخوض باريس سان جيرمان المباراة بصفته بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي، بينما يدخل أستون فيلا اللقاء بعدما توج بلقب الدوري الأوروبي بعد تغلبه على فريق فرايبورغ الألماني.
3: أول مباراة رسمية في الموسم ولذلك فهي مهمة جدا بالنسبة لنا. أتمنى أن نكون قادرين على المنافسة والقتال من أجل الفوز بكأس السوبر. الجميع يعتقد أننا قادرون على الفوز مجددا، لكن هذا مجرد كلام نظري وعلينا أن نثبت ذلك داخل الملعب. سنحاول اللعب بأفضل مستوى ممكن، نريد أن نكون في أفضل حالة ممكنة في نهاية الموسم وليس بالضرورة في بدايته. عانينا من غيابات كثيرة خلال مباريات ما قبل الموسم، ولذلك من الصعب التنبؤ بمن سيكون قادرا على اللعب. بعض اللاعبين عادوا يوم الاثنين والبعض الآخر عاد الأسبوع الماضي. نحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، لكنني لا أعرف في أي حالة بدنية سيكون لاعبون.
4: أشعر بأن النادي يعيش حقبة جديدة مع هذه الإمكانيات للمنافسة على الألقاب. نحن نحاول أن نكون ناجحين من خلال أولا بناء فريق قادر على الفوز، ثم السعي لتحقيق النتائج الإيجابية بعد ذلك وهي الفوز بالألقاب. خوض السوبر الأوروبي يمثل فرصة أخرى للوجود هنا وفرصة للفوز بلقب ومواجهة باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم الآن. اللعب أمام فريق مثل باريس سان جيرمان والشعور بأن الوصول إلى المستوى

الذي قدمه كان أمرا مهما للغاية بالنسبة لثقتنا. سنحاول استخدام الرسالة نفسها داخل غرفة الملابس، وسنستعد للمباراة، ونحن نؤمن بأن لدينا فرصا إذا نافسنا بأفضل طريقة ممكنة.

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحضيراته للموسم الجديد بإقامة مباراة ودية أمام فريق ديبورتيفو لا كورونيا، وبعدها بأربعة أيام سيواجه شالكا الألماني على أن تكون أول مباراة رسمية لنادي ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني يوم 22 من الشهر الحالي أمام فريق إسبانيول. ضمن الاستعداد للموسم الجديد سيكون نادي أرسنال الإنجليزي على موعد الليلة مع ضيفه كوم الإيطالي في لندن. وكان بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد خسر في مباراة الودية الماضية أمام بروسيا دورتموند الألماني. ومن جانبه احتل كومو المركز الرابع في دوري بلاده الموسم الماضي، ويشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، وأجرى حتى الآن 7 صفقات استعدادا للموسم الجديد. وديا يلتقي الليلة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مواطنه ليدز يونايتد في مدينة ديبلن في إيرلندا، وتأتي ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد. وتعادل فريق المدرب مايكل كاريك وديا مع باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لكل منهما الأسبوع الماضي، وسيلاقي لاحقا ميلان الإيطالي قبل افتتاح الدوري الإنجليزي أمام هال سيتي يوم 22 من الشهر الحالي. وديا يلتقي الليلة فريقا إيفرتون ونيوكاسل، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد. ويبدأ نيوكاسل يونايتد مشواره في الموسم المقبل من الدوري أمام نادي ليفربول يوم 23 من الشهر الحالي. تأهل نادي الاتحاد السعودي إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. جاء أول أهداف اللقاء عبر الهولندي ستيفن بيركواين في الدقيقة 12، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني لفريقه الجدوي في الدقيقة 38. وفي الشوط الثاني أحرز الاتحاد الهدف الثالث عن طريق اللاعب حسام عوار في الدقيقة 54 من زمن هذه المباراة، فيما سجل مروان الصحفي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 69 قبل أن يسجل الجزيرة هدفه الوحيد في الدقيقة 80. وبهذا أصبح الاتحاد خامس فريق سعودي يشارك في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب النصر، الهلال، الأهلي والقادسية.

شكرا زياد. نختم بالعناوين. العربية تحصل على صور لآثار الاستهداف الحوثي للسفينة التجارية اليمنية في باب المندب يوم أمس.

خلال زيارته الأخيرة للعراق، آني طالب بتأجيل ملف حصر السلاح واعتبر تنفيذه طعنة لإيران. حاكم كردفان المعين من قبل حكومة الدعم السريع يعلن انشقاقه عبر العربية ويدعو للتصدي للميليشيات المنفلتة. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
5: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
4: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
5: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
4: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
6: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
5: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
6: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش. معكم صهيب شراير في خامسة هذا المساء، تتابعون معنا. القوات اليمنية تستهدف بالطيران المسير والقصف المدفعي آليات وتحصينات للحوثيين في تعز ومأرب. مسؤول إيراني يكشف لرويترز أن المحادثات الجارية الآن تتركز على العودة إلى مذكرة التفاهم ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ التزاماتها.
1: المساعي الباكستانية لإحياء المفاوضات مستمرة، ووزير الداخلية في طهران للقاء مسؤولين والحوار.
0: تحذير دولي من تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل سلطنة عمان. وفي الخامسة اليوم ملفات أخرى أيضا، منها مصادر العربية تكشف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني طلب من القيادات العراقية تأجيل ملف حصر السلاح.
2: أعلن أنا حمد محمد حامد خليفة استقالتي من منصب حاكم إقليم كردفان.
0: عبر العربية، حمد محمد حامد المعين من حكومة الدعم السريع حاكما لكردفان يعلن انشقاقه ويدعو للتصدي للميليشيات المنفلتة.
3: بعد هدوء لعدة أشهر في الخرطوم، الجيش السوداني يحبط هجمات للدعم السريع.

0: بالمسيرات حاولت استهداف مواقع حيوية في الخرطوم.
1: بوتين يهدد بمصادرة سفن غربية ويتهم الناتو بالتسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ليس هذا وحسب، في الخامسة لدينا أخبار اقتصاد ورياضة. زياد عبيدات مرحبا. هلا. وعبادة لدن أهلا بك، والبداية معك عبادة، الأبرز اقتصاديا اليوم.
2: شكرا صهيب. الأبرز اقتصاديا، توقعات من أوبك ترفع توقعات لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 2,160,000 برميل يوميا في 2027.
3: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، باريس سان جيرمان الفرنسي يواجه أستون فيلا الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبية.
1: الخامسة اليوم تبدأ من اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن قتلى من الحوثيين في استهدافات بالطيران المسير شمال الضالع. وفي منطقة أخرى استهدفت القوات اليمنية بالطيران المسير أيضا آليات ومواقع وتحصينات للحوثيين في تعز. وفي جبهة أخرى

وفي جبهة أخرى جبهة مأرب، أفاد مراسل العربية بأن القوات الحكومية أسقطت 4 مسيرات حوثية شمالي المحافظة، في حين استهدفت القوات اليمنية مواقع للحوثيين في جبهات مأرب بالقصف المدفعي.

هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا بالصواريخ البالستية. أضافت القوات المسلحة أن الاستهداف جرى بصاروخين بالستيين إضافة إلى تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المخا.

أظهرت صور حجم الدمار داخل السفينة التجارية اليمنية التي استهدفتها ميليشيات الحوثي بصواريخ باليستية يوم أمس في باب المندب، حيث أسفر الاستهداف عن مقتل 6 أشخاص بينهم 4 من أفراد الطاقم يحملون الجنسيات الباكستانية والإندونيسية. نتابع.

أدان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أدان هجمات الحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر، والتي أكد الوزير أن الهجمات راح ضحيتها 3 باكستانيين وأصيب آخر بجروح. باكستان قالت إن مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة والأمن البحري وسلامة الشحن التجاري في البحر الأحمر، وأكدت أنها ستظل على اتصال مع السلطات المعنية للتحقق من تفاصيل الحادث وملابساته. وبشأن التطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكدت باكستان مواصلة جهود الوساطة لحل القضايا العالقة وتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بين أمريكا وإيران. هذا والتقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران بالأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وهذه الزيارة السادسة التي يقوم بها نقوي إلى إيران ضمن التحرك الدبلوماسي الباكستاني لخفض التوتر بين طهران وواشنطن. وكان نقوي التقى أمس الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ووزير الداخلية إسكندر مؤمني.

0: نتابع مع مراسلنا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك معنا. هل حصلت إسلام أباد من طهران على أي مؤشرات لإعادة استئناف المفاوضات بعد زيارة وزير الداخلية؟
1: يعني صهيب حتى هذه الساعة ما صدر عن دبلوماسيين باكستانيين موجودين في طهران، وهذا ربما يكون يعني كبداية تسرب أو خروج المعلومات من هذه الزيارة، لأن الزيارة ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. دبلوماسي باكستاني قال بأن إيران لديها عدة مواقف. الموقف الأول بأن لن تفتح مضيق هرمز ما لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة التفاهم. النقطة الأخرى التي أشار إليها وهي نقلا على الجانب الإيراني أن هذا الموقف يعني هو الذي تم نقله إلى جميع العواصم الأجنبية، وقالت إيران بأن تمسكها بهذه المذكرة بمذكرة التفاهم كإطار شرعي وحيد، وأنها لا تقبل المفاوضة على يعني أوراق جديدة أو حتى ربما أطر جديدة، وخصصت ربما في ذلك البند الخامس الذي قال فيه الدبلوماسي نقلا على الإيرانيين بأن لا تقبل أن يتم التفاوض وإعادة ترجمته وتفسيره بطرائق مختلفة، هكذا ما نقله الدبلوماسي الباكستاني عن الإيرانيين، وأن الإيرانيين يعني يربطون إعادة فتح مضيق هرمز بي
0: ولكن عبد الله
1: كما يدعون بانه الالتزام من جانب الامريكي.
0: نعم، ولكن عبد الله حتى نفهم اكثر مع المشاهدين، الحديث الايراني عن العوده الى مذكره التفاهم ماذا يعني؟ يعني هل يعني نفس البنود التي جرى الاتفاق عليها في شهر يونيو الماضي بدون اختلاف، ام ثمه تغييرات ستطرأ على مذكره التفاهم؟
1: بالفعل هو سؤال مشروع الحقيقة. هذه المذكرة فيها 14 بندا، البند الخامس كان محط خلاف، وهذا الخلاف هو الذي سبب استعصاء سياسيا، لذلك كانت تحاول باكستان وعدد من الوسطاء أن يعالجوا هذا الخلاف المرتبط بالبند الخامس بإضافة ملحق فني أو ملحق أمني، وحاولت بالتعاون مع الوساطة القطرية دعوة الإيرانيين والولايات المتحدة الأمريكية إلى محاولة إعادة تفسيره وإرفاقه بمرفقات أخرى ربما من ورقة واحدة أو ورقتين، عدة محاولات منذ عدة أسابيع. هذا التصريح أو هذه المعلومات التي تصدر اليوم عن الجانب الإيراني تعني بأنهم لا يقبلون بكل هذه المحاولات التي تحاول معالجة الإشكال الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يخص البند الخامس، وهذا ما قاله الدبلوماسي الباكستاني نقلا على الإيرانيين. حرفيا قالوا لا نقبل محاولة التفسير ومحاولة إعادة تدوير هذه المسألة، يريدون الورقة كما كانت وكما هي. ويقول المسؤول الباكستاني الذي نقل هذا الكلام، الإيرانيون يريدون العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذها كما وقعت في برغنشتوك، وهذا يعني عودة إلى المربع الأول الذي كان هو محط الخلاف ومحط يعني اختلاف التفسيرات فيما بين الطرفين.
0: نعم، طيب الآن بعد زيارة وزير الداخلية إلى طهران عبد الله، ما الخطوة التالية المتوقعة الآن؟ ما الذي يجري ترتيبه لجهة إعادة إحياء المفاوضات؟

0: يعني كما تفضلت في البداية، كل المعلومات التي خرجت عن الدبلوماسيين الباكستانيين تقول بأن هذه الزيارة لإعادة إحياء المفاوضات، باستثناء أن هناك أيضا هدفا آخر بدأ يتبدأ قبل قليل بأن زيارة محسن النقوي ليست فقط لهذا الأمر، لكن يبدو أن هناك كان تخوفات وتساور الإيرانيين حول التحالف الدفاعي الثلاثي الذي جمع المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، والباكستانيون قد دفعوا بمحسن النقوي ليؤكدوا للجانب الإيراني بأن هذا التحالف ليس موجها ضدهم ولا ضد أي دولة أخرى، وإنما هو مجرد تحالف دفاعي. الخطوة الأخرى قالها طاهر أندرابي اليوم المتحدث باسم الخارجية الباكستانية عندما سئل بعد مقتل ثلاثة من الباكستانيين في هذه السفينة أو الباخرة المدنية، سفينة الشحن المدنية،
1: في باب المندب.
0: قال سأله أحد الصحفيين، قال فيما إذا كانت نعم في باب المندب، فيما إذا كانت باكستان جادة في تحالفها البحري، ونحن لا نتحدث هنا عن التحالف الثلاثي، في تحالفها البحري، قال نحن جادون في تحالفنا البحري وسننفذ وسنفعل هذا التفاعل والتحالف بكل جدية. وهذه هذه التصريحات يعني التقطت من جانب المراقبين الباكستانيين بأن باكستان الآن باتت تتبع سياسة على باتجاهين، سياسة أولا الحزم والشدة إضافة إلى الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها وتحاول أن تمارسها في وساطتها. لذلك الخطوة التالية بعد مخرجات زيارة محسن النقوي، فيما إذا كانت هناك انفراجة أو ثغرة استطاعوا الحصول عليها، ربما يعملون على هذا. هذا وإلا منذ الصباح باكستان ومنذ يوم أمس تصريحات أيضا وزير الخارجية محمد إسحاق دار كانت تدين بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية على هذه السفينة وعلى السفن التجارية بشكل عام في باب المندب. لذلك عودة إلى ربما شهور إلى السابق، كانت باكستان دائما تعمل على جانبين، جانب أمني تحافظ على أمنها وأمن حلفائها في المنطقة، والجانب الآخر دبلوماسي.
1: عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات مباشرة من إسلام أباد. نفى مسؤول إيراني لرويترز إجراء مناقشات بين إيران والولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار، قائلا إنه من وجهة نظر طهران لم يتضمن الاتفاق تاريخ بدء محدد، وبالتالي لا يوجد إطار زمني يمكن تمديده وفق تعبيره. أوضح المسؤول الإيراني أن المحادثات الجارية تتركز على عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ التزاماتها. ومن النووي إلى مضيق هرمز، تقييم استخباراتي أمريكي وجه لترامب عن إعادة إيران ترتيب أولوياتها الاستراتيجية. فبعد الضربات التي استهدفت منشآتها النووية، بات مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم في حسابات طهران. وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا لـ NBC نيوز، ترى إيران أن السيطرة على المضيق أو تهديد حركة الملاحة عبره قد تكون أكثر فاعلية من التمسك بالبرنامج النووي الإيراني، لا سيما بعد تدمير منشآتها النووية في مراحل سابقة من الصراع. لكن هل ستكون استعادة السيطرة على مضيق هرمز ممكنة بالنسبة للجيش الأمريكي على غرار الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية؟ مسؤولون عسكريون أبلغوا ترامب بأن أي عملية لفرض السيطرة على المضيق ستكون طويلة مكلفة ودموية ومن دون ضمانات للنجاح. وتشير الخطط العسكرية بحسب المسؤولين إلى احتمال سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الأمريكي. وحركة الملاحة في مضيق هرمز تتراجع إلى أدنى مستوى خلال أسبوع، وهذا ما أظهرته منصة كابلر لبيانات الشحن. بحسب البيانات التي نشرتها المنصة، فإن هناك انخفاضا في حركة الملاحة إلى نحو 6 سفن مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة عبرت الممر المائي خلال الأيام العشرة الماضية فقط. وفي المقابل، لم تشهد حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب تراجعا مماثلا، إذ أظهرت بيانات كابلر أيضا عبور 25 سفينة عبر المضيق مضيق باب المندب يوم الاثنين مقابل متوسط بلغ نحو 24 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية. هذا خبر عاجل. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول لن ننسحب من لبنان وسوريا وغزة تحت أي ظرف من الظروف. بعد الفاصل نتابع في الخامسة. تحذير دولي، تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عمان.

0: أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
1: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
0: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
1: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
0: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
1: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
0: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: مرحبا بكم من جديد. في الخامسة، حذرت المنظمة البحرية الدولية من تسرب نفطي من ناقلة انجرفت شمال شرقي جزيرة القبلية العمانية ضمن مجموعة جزر الحلانيات في بحر العرب، حيث تبعد عن سواحل عمان بنحو 22 ميلا بحريا. وقالت المنظمة البحرية الدولية إن التسريب النفطي من الناقلة كارولاين بيزنجي من المتوقع يصل إلى البر الرئيسي لعمان، مضيفة أن الرياح تحد من جهود الوصول للناقلة وتؤخر من عمليات الإنقاذ. دعونا نقترب أكثر من خارطة هذا الخبر مع الزميل عبد الجليل مسعي الذي ينضم إلينا.
4: خارطة
3: عبد الجليل، أهلا بك. أين هي الناقلة الجانحة وأين هي البقعة النفطية بالتحديد، وما أصل هذه القصة؟
4: بالعودة إلى أصل هذه القصة، يجب أن نذكر بأن هذه الناقلة هي ناقلة تحمل نفطا، وطاقتها الاستيعابية في حدود 800 ألف برميل أو أقل من مليون برميل. هذه تسمى سويز ماكس، أي حاملات نفط التي تقل حمولتها عن مليون برميل تستطيع عبور قناة سويس. نعم. وهذا ما يدل على مسارها. هنا قمنا برسم مسارها قبل أن تتعرض لهذه الكارثة، تحولت إلى كارثة.
3: وهي ناقلة نفط روسية.
4: لا، نعم. هي تحمل نفطا روسيا، لكن حسب البيانات الآن بعدما اتضح التفاصيل يبدو أنها مرتبطة بشركة صينية، لكنها تنقل نفطا روسيا
3: من روسي.
4: وتدخل في إطار ما يسمى أسطول الظل الروسي حتى وإن لم تكن روسية. نعم. مع العلم أنها تحمل علما كاميرونيا.
3: نعم. ما الذي حدث لها؟ نعم، ما الذي حدث لها بالضبط في المسار؟
4: في منتصف شهر مايو انطلقت من ميناء نوفوراسيسك الروسي، وهو معروف ويتعرض للكثير من الهجمات، تحدثنا عنها اليوم بعضها، وقامت بعبور البحر الأسود ثم البوسفور ثم دخلت قناة السويس ثم واصلت طريقها وهي متجهة نحو الهند. لكن عند وصولها إلى جنوب المكلا في هذه المنطقة وقع انفجار. في البداية كنا نتحدث عن انفجار مجهول، لكن اتضح بأنه لغم مغناطيسي أو ما يسمى بالألغام المغناطيسية. نعم. الذي يركب على بدن السفينة ثم يفعل في مرحلة.
3: الإرهابيون على متن زورق ويلصقون اللغم على بدن السفينة أو على جسم السفينة.
4: صحيح، ثم يفعلونه في اللحظة التي يريدون وفي المكان الذي يريدون. إذا قمنا أيضا بتتبع البيانات نجد بأنها قبل موقع الانفجار كانت تبحر بسرعة 9.2 عقدة بحرية.
3: نعم.
4: لكن بعد هذا الانفجار بدأت تسير في مسار غريب نوعا ما، ولكن بسرعة تقل عن عقدتين في البحر. هنا تم إجلاء طاقم السفينة الذي هو في الغالب روسي.
3: نعم. ثم بقيت جانحة في البحر لمدة كم الآن؟
4: تم التخلي عنها. هذه الحادثة. نعم. وقعت في 8 من شهر يونيو. ثم تم إجلاء طاقم السفينة الذي هو في غالبيته روسي مرة أخرى. نعم.
3: وتركت السفينة في عرض البحر،
4: تركت لحالها. نعم. في عرض البحر تتقذفها الأمواج.
3: ثم رصدت البقعة النفطية في المياه هناك.
4: صحيح.
3: ما قصة هذه البقعة النفطية أيضا، التي هناك تحذير الآن أممي من أنها ستصل إلى البر؟

0: الرئيس العماني؟
1: طبعا هي أصلا تقترب. إذا شاهدنا صورة أخرى ربما ملتقطة بالأقمار الصناعية سهيب نجد بأنها هنا مثلما نشاهد تقترب من هذه الجزيرة، جزيرة القبلية مثلما نتحدث، ونشاهد هذه البقعة النفطية التي التقطتها صور الأقمار الصناعية وهي تصل إلى 400 كيلومتر مربع. مرة أخرى نذكر بأن السفينة هي تحمل ما قد يصل إلى 800 ألف برميل من النفط الروسي. هذه البقعة التي نتحدث عنها صهيب ليست كامل النفط، هذا جزء فقط من النفط
0: الذي تسرب فقط من حمولة السفينة.
1: الذي تسرب، يعني إذا لم تتخذ إجراءات من بينها نقل النفط إلى سفينة أخرى أو ربما الحد أو القيام بإجراءات تسمح بالحد من التسرب، ستواصل التسرب هذا النفط، سيواصل مشاهدة بقع أكبر وربما حتى ستدمر سفينة عندما تنقسم إلى قسمين أو تغرق بشكل كامل، وبالتالي قد يكون الأوان قد فات صهيب.
0: نعم، طيب الآن ما الذي يجري في للتعامل مع هذه البقعة النفطية أو منذ أن جرى التخلي عن هذه السفينة؟ ما الإجراءات التي جرى اتخاذها عبد الجليل؟
1: بما أن صهيب نحن نتحدث عن سفينة ظل، فهي ليست مؤمنة في أي شركة غربية معروفة، وبالتالي هي قد يكون لديها تأمين محلي إما روسي إما صيني. ليس هناك تحمل للمسؤوليات، لأنه في هذه الحالة يجب أن تتحمل الشركة المسؤولية، وذلك بنقل النفط إلى سفينة أخرى، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، هناك شركة تأمين يجب أن تدفع مصاريف الحد من الأثار البيئية، سنتحدث عنها ربما في نشرات أخرى. نعم. الأثار البيئية، لكن المبلغ مكلف جدا صهيب ولم نشهده منذ سنوات طويلة.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. إذن عبد الجليل، سنبقى في متابعة هذا التحذير إذن، ولكن مع ضيفنا إذن من باريس الدكتور سمير سكاف، وهو رئيس جمعية جرين جلوب العضو المراقب في الأمم المتحدة للبيئة. مرحبا بك معنا دكتور سمير سكاف. بداية أسألك عن الأخطار البيئية المرتبطة بهذا التحذير، تحذير وصول هذه البقعة النفطية إلى البر العماني، ما الذي يصاحب هذا من مخاطر؟
2: مساء الخير استاذ صهيب. يعني اولا الكارثه هي تذكرنا شوي بكارثه صافر. كنا نحن باليمن وقتها بين 2020 و2023، الحموله تقريبا نفسها، يعني وقتها كانت الحموله 1,100,000 برميل اذا كانت ذاكرتي جيده، وانتهت بالاخر بانه كان هناك تحالف اممي عربي ودولي لتفريغ حمولة السفينة، وهذا يمكن يلي يمكن ينطرح علينا بما يحدث الآن مع هذه السفينة على شواطئ عمان. نعم. ولكن هناك تهديد جدي بيئي للثروة السمكية، للشعاب المرجانية، للأعشاب البحرية، للزلاحف، للطيور المهاجرة، للصيد، للملاحة البحرية. يعني هذه البقرة النفطية، هذه البقعة النفطية ممكن تؤثر أيضا على على مصانع تحلية المياه، على السياحة البحرية، ممكن عندها تأثيرات أيضا على كل ما هو ثروة سمكية بشكل خاص، وبالتالي مثل ما كنت عم أقول لك أنه تنعكس على الصيد. يعني نحن نكون بمشكلة بيئية ولكن تتحول أيضا إلى مشكلة اجتماعية، إلى مشكلة اقتصادية،
0: خاصة
2: على الملاحة البحرية،
0: خاصة أنه دول الخليج يعني تعتمد في جزء كبير من مصادر مياهها على تحلية مياه البحر كما تفضلت، ومسألة الثروة السمكية أيضا مهمة جدا. ولكن اللافت أيضا أنه كما ذكر الزميل عبد الجليل قبل قليل في المعلومات التي سردها، أنه البقعة النفطية هي ليست كامل حمولة هذه الناقلة الجانحة، بل هي جزء مما تسرب فقط، يعني هي الحمولة ما تزال بها. يعني لو غرقت السفينة ستكون الكارثة أكبر.
2: بالتأكيد هذا اللي عم أقوله أنا، أنه هل نذهب إلى الحل اللي يشبه صافر، إلى محاولة تفريغها؟ ولكن اللي ما بنعرفه نحن لحد هلأ إديش حجم هيدا التسرب، إديش سرعة التسرب. هل نحن عم نحكي عن تسرب بسيط، عم نحكي عن تسرب كبير؟ سرعة التسرب هل بتحمل وقت، هل بتحمل أيام، أو بتحمل أشهر؟ هيدي مواضيع بعد ما نعرفها، لأنه هيدي مواضيع تقنية. ولكن بالتأكيد إذا كان سرعة التسرب كبيرة، عم نحكي نحن عن أضرار سريعة جدا. صحيح. وعن أضرار ممكن توصل لحديت أنه عم نحكي عن مشكلة تشبه ولو كان بعيد الشبه، ولكن هي تشبه مشكلة الملاحة البحرية بمضيق هرمز، لأنه إذا كان في بقعة كبيرة جدا عن مليون برميل، إذا فرضنا وإن شاء الله لا، إذا فرضنا أن هناك مليون برميل تم تسريبهم إلى الشاطئ، يعني عم نحكي نحن شلل للملاحة البحرية بشكل كبير في هذه النقطة.
0: ولكن دكتور سمير، الحادثة وقعت كما فهمنا منذ شهر

0: يونيو حزيران الماضي. على من تقع مسؤولية تفريغ حمولة هذه الناقلة أو التكفل بها أو تنظيف هذه البقعة النفطية؟
1: يعني كما كان يتفضل يعني المذيع معك من شوي صغيره انه هي مفروض تكون على الشركه الناقله، على شركه التامين، ولكن بغياب شركه التامين، بغياب شركه النقل، واذا كانت هذه السفينه من سفن الظل الروسيه، وبالتالي ما في مسؤوليات، يعني ما فيك توصل لحدا فيها. يعني عم نحكي عن علم افريقي باخرة روسية ذهب إلى الصين، نعم، بمنطقة عربية بشكل غير مكشوف،
0: بحمولة روسية، بحمولة روسية من النفط. طيب
1: بحمولة روسية، بالتالي
0: دكتور، نعم دكتور سمير،
1: الوصول إلى مسؤوليات هذا ممكن يأخذ وقت كبير، وبوقت أنه البحر ما بيحمل أنه التسرب ده المستمر. مشان هيك أنا باعتقادي أنه ممكن نلاقي هلأ بشكل سريع جدا تحرك أممي، ويجب على الحكومات.
0: هذا هو السؤال التالي، ما التحرك الواجب القيام به لمنع الكارثة من التفاقم أكثر؟
1: أنا بعتقد أن الحكومة العمانية يجب أن تتجه مباشرة إلى الأمم المتحدة، هذه أسرع شيء، وبالتالي مع الأمم المتحدة أن تشكل نوع من هذا التحالف الذي أنشئ مع سفينة صافر بهذاك الوقت، وبالتالي التحالف الأممي العماني الدولي العربي لتفريغ هذه السفينة بأسرع وقت، لأنه كل ما تأخرنا، يعني كنت عم بستمع لتقريركم من شوي، إذا كانت يعني الطقس والظروف المناخية صعبة، هذا رح يخلي إمكانية إنقاذ السفينة أصعب، وبالتالي رح يعرضها لمشاكل أكثر ولمشاكل الانكسار والغرق. وإذا فتنا بموضوع الانكسار والغرق، عم نحكي عن بقعة هائلة جدا، تنظيف البقعة رح بيكون مكلف جدا جدا بس لتنظيفها، بمعزل عن نتائجها البيئية والاقتصادية. لذلك أنا بعتبر أنه كل ما تحركنا سريعا، كل ما كان إمكانية إنقاذ ما تبقى من حمولة هذه السفينة أسرع، وبالتالي أضراره ونتائجه البيئية بتكون أقل على الشاطئ العماني وعلى بحر العرب كله.
0: دكتور سمير سكاف، أشكرك شكرا جزيلا. أنتم رئيس جمعية جرين جلوب، العضو المراقب في الأمم المتحدة للبيئة، كنتم معنا مباشرة من باريس. أفادت مصادر العربية بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني طلب من القيادات العراقية أثناء زيارته السرية الأخيرة تأجيل ملف حصر السلاح بيد الدولة. وحسب المصادر، قاآني أعرب عن مخاوف من أن حصر السلاح بالعراق سيفتح باب السيطرة على فصائل إيران بدول أخرى. مصادر العربية أفادت بأن قاآني أبلغ القيادات العراقية أن تنفيذ حصر السلاح الآن سيعتبر طعنة لإيران. كما أوضحت المصادر أن القيادات المهمة بالإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء العراقي أكدت المضي في المشروع بما يضمن عدم الصدام وتجنب سفك الدماء. مشاهدينا، لدينا خبر عاجل عن جنوب لبنان والاستهدافات الإسرائيلية الجديدة اليوم في الجنوب. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن اعتداءات إسرائيل على المنصور وصوتر الشرقية وكفر تبنيت انتهاك خطير. نذهب الآن إلى الأخبار الاقتصادية، يوفينا بها زميل عبادة اللدن. عبادة، تفضل.
2: شكرا صايب. خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 بواقع 200 ألف برميل يوميا ليصبح عند 580 ألف برميل يوميا، بينما رفعت تقديراتها لنمو الطلب العام المقبل بواقع 220 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1,160,000 ألف برميل يوميا. على جانب الإمدادات، أبقت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج الدول من خارج أوبك عند 600 ألف برميل يوميا في هذا العام، فيما تتوقع نمو مقداره 100,000 برميل يوميا العام المقبل. كما خفضت أوبك تقديراتها بشكل طفيف للطلب على نفط دول المنظمة خلال 2026 إلى 42.1 مليون برميل يوميا، بينما أبقت توقعاتها لعام 2027 عند 43.6 مليون برميل يوميا. وفي سياق آخر، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 3%، فيما أبقى توقعاتها لعام 2027 بلا تغيير عند 3.2%. وهذه أسعار النفط في هذه الأثناء، تراجعات بنصف النقطة المئوية تقريبا لمزيج برنت في جلسة متقلبة للغاية، تحولت فيها الأسعار مرات عدة بين

0: ارتفاع والتراجع على وقت التطورات السياسية والتصريحات من الجهات المختلفة ومقدار التفاؤل بتوصل اتفاق لفتح مضيق هرمز. المؤشرات الأمريكية على ارتفاع في جلسة اليوم بدعم من أسهم شركات الرقائق، خصوصا بعد النتائج القوية التي وردت من كورويف ومن سوبر مايكرو كمبيوتر يوم أمس بعد إغلاق جلسة التداول. أشار تقرير لشركة ألفاريس أند مارسال إلى أن طفرة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية قد تخلق احتياجات تمويلية بعشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة. وقدرت الشركة القدرة الحالية لمراكز البيانات في المملكة بنحو 410 ميجاوات عبر قرابة 40 منشأة، مع توقع وصولها إلى نحو جيجاوات واحد بحلول 2030، لكن تنفيذ نصف المشاريع المعلنة فقط بحسب التقرير قد يرفع القدرة إلى ما بين 2.5 إلى 3 جيجاوات، وهو ما قد يتطلب استثمارات رأسمالية تتراوح بين 28 مليارا إلى 42 مليار دولار، من بينها 14 إلى 32 مليار دولار من الديون. ويسعى بنك قطر الدولي QNB للحصول على قرض مجمع بقيمة ملياري دولار لمدة 5 سنوات وفقا لمصادر بلومبرغ، ويتولى ترتيب القرض بنوك عالمية من بينها HSBC والبنك الصناعي والتجاري الصيني وستاندرد تشارترد. ومن المقرر أن تستخدم حصيلة القرض لإعادة تمويل تسهيل سابق بالقيمة نفسها كان البنك قد وقعه في أكتوبر 2023 لمدة 3 سنوات. وتأتي الصفقة في وقت تواجه فيه أسواق المنطقة ضغوطا متزايدة بسبب استمرار الحرب مع إيران، ما دفع العديد من البنوك الآسيوية لإعادة تقييم انكشافها على الشرق الأوسط، على الرغم من أن المنطقة كانت تعد أحد محركات النمو الرئيسية لهذا العام. وبحسب بيانات جمعتها بلومبرغ، تراجعت قيمة القروض المجمعة الموجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام الحالي إلى نحو 57 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها في 6 سنوات. في مصر، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية المزايدات العالمية للعام الحالي للبحث عن النفط والغاز، والتي تضم 14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية. تشمل المزايدة 8 مناطق تابعة لشركة إيغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، بالإضافة إلى 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية العالمية للبترول في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية. عودة إليك صهيب.
1: شكرا جزيلا يا عبادة. وترامب يصرح من جديد ويؤكد أمريكا لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، يقول الرئيس الأمريكي في أحدث تصريحاته. إذن في الخبر العاجل الظاهر على شاشتنا، ترامب يقول: أعتقد أننا سنحافظ على السيطرة على مضيق هرمز. ستكون لنا متابعة أوفى لتصريحات الرئيس الأمريكي، ولكن الآن نذهب إلى فاصل، من بعده نعود ونتابع في الخامسة. متابع من السودان: الجيش السوداني يحبط هجمات للدعم السريع بالمسيرات ويستهدف مواقع حيوية بالعاصمة الخرطوم.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.

0: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: مرحبا بكم من جديد. نتابع من السودان، حيث أعلن حاكم إقليم كردفان وعضو المجلس الرئاسي المعين من قبل ما يسمى حكومة تأسيس التابعة للدعم السريع حمد محمد حامد خليفة، أعلن في بيان خاص للعربية أعلن انشقاقه عن الدعم السريع. نتابع.
4: إن مما يدمع العين ويدمي القلب ما يشهده سوداننا الطيب من معاناة مستمرة في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع بتواطؤ وتخاذل مما يسمى حكومة تأسيس، في ظل غياب الخدمات والعجز الكامل عن توفير أبسط الاحتياجات الإنسانية لأبناء كردفان ودارفور. لم يعد أمام السودانيين اليوم سوى التوحد أمام كل محاولات شرعنة القوى الموازية أو الميليشيات المتفلتة التي أضاعت عمر جيل بأكمله خدمة لمصالح أفراد. ومن منطلق مسؤوليتي تجاه معاناة أهلي في ولاية كردفان وسائر مناطق السودان، أطالب بعودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى مختلف ولايات كردفان ودارفور حتى تتمكن من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الأمن والحماية للمواطنين.
3: ميدانيا، حصلت العربية على صور خاصة تظهر حجم الدمار الذي خلفه القصف الجوي بطائرات المسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع والذي استهدف أحياء سكنية حيوية في مدينة الخرطوم بحري صباح اليوم. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو أضرارا مادية بالغة لاحقت بأحد المساجد الرئيسية ومحطة الكهرباء الفرعية في حي الدرشاب شمالي الخرطوم. أفاد شهود عيان وسكان محليون في تصريحات خاصة للعربية بأن الهجوم تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الحي.
5: التيار ده لما المسير رجعت الله كان انفجار قوي والله، ضربت المحول وضربت الزنكي وضربت الميزان، كان في ناس بيجوا بيقروا هنا في الخلوة وكده. الليلة الحمد لله ربنا ستر ما جاء.
6: الانفجار حصل حوالي الساعة 6:10 جات أتت من اتجاه الشرقي. الانفجار صوت شديد، الناس اتخلعت، الناس زعرت، وخسائر حصل خسائر في زي ما شايفين في الميزنة في الظلة بتاعت الخلوة والمحول بتاع الكهرباء. كان يعني المحول ده جديد جابوه حوالي 4 أو 5 شهور بعد معاناة، وحسب الضرر المهندسين قالوا انه الضرر واسع شديد.
3: معنا من أم درمان مراسل العربية شهدي نادر. شهدي أهلا بك معنا. إذن الدعم السريع يحاول استهداف العاصمة من جديد بالمسيرات والجيش يتصدى لها، ضعنا في صورة آخر التحديثات.
7: نعم صحيب، آخر التحديثات تتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحديدا في شمال مدينة الخرطوم بحري التي شهدت سقوط إحدى المسيرات الانتحارية في حرم أحد المساجد هناك في ضاحية الدروشاب في شمال المدينة. أضرار هي مادية والحمد لله لم تكن هناك أضرار بشرية ترصد، على الرغم من أن توقيت هذا الاستهداف جاء متزامنا مع صلاة الفجر، ولكن خرج المصلين بشكل مباشر من المسجد ولم يمكثوا في المسجد، لكانت قد حدثت هناك حالات إصابة أو وفيات في وسطهم، ولكن تم إغلاق المسجد بعد الصلاة مباشرة عقب ذلك سقوط هذه المسيرة التي أتت بالتزامن مع تحليق لسرب من المسيرات بدأ من عاصمة ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض وأيضا هنا في مدينة أم درمان كذلك.

0: عدد من مدن ولاية نهر النيل بشكل متزامن. أسراب هي حلقت، ولكن منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش السوداني تمكنت من التعامل مع كل هذه المسيرات وأسقطتها بنجاح دون حدوث أي خسائر سواء بشرية وكذلك أضرار أو أي أضرار مادية كبيرة. حاليا عاد الهدوء بشكل كبير إلى كل المدن التي شهدت تحليق هذه المسيرات فجر هذا اليوم، مع عودة المناوشات إلى محلية جيسان في إقليم النيل الأزرق، وهذه المنطقة التي تشهد عمليات عسكرية منذ يوم أمس إثر الهجمات التي بدأت قوات الدعم السريع بشنها على هذه المحافظة الحدودية مع إثيوبيا هناك في أقاصي جنوب شرق البلاد. صهيب،
1: شكرا جزيلا شهدي نادر، مراسل العربية مباشرة من أم درمان. صعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لهجته تجاه الدول الأوروبية محذرا من أن موسكو سترد بالمثل إذا أقدمت دول في الاتحاد الأوروبي على مصادرة سفن روسية، ما يعكس التوتر بين الجانبين على خلفية العقوبات. ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله إن أي مصادرة فعلية لسفن روسية أو بيع لممتلكاتها ستقابل بإجراءات انتقامية، واصفا مثل هذه الخطوات بأنها قرصنة ونهب. وأكد أن الرد الروسي في حال تنفيذه لن يقتصر بالضرورة على المناطق البحرية التي تجري فيها عمليات الاحتجاز، بل قد يتم في أي مكان تراه موسكو مناسبا.
2: نلاحظ أن السلطات في بعض الدول تحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين بل وسفن السلام في انتهاك للقانون البحري الدولي، ومؤخرا وصل بهم الأمر إلى التفكير في مصادرة سفننا وبيع ما نهبوه من ممتلكاتنا، وهذا بطبيعة الحال قرصنة وسطوة، وإذا ما بدأ هذا على أرض الواقع فسنجد أنفسنا مضطرين للرد بالمثل.
1: هذا وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا من تنامي احتمالات الصراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، متهما حلف الناتو بالتغلغل فيها وتشكيل تكتلات عسكرية وسياسية جديدة.
2: للأسف نرى أن احتمالية نشوب صراعات تتزايد هنا، فحلف الناتو يواصل التغلغل بشكل مضطرد بإنشاء تكتلات عسكرية وسياسية جديدة، كما يجري نشر منظومات أسلحة جديدة والتخطيط لنشر أخرى، ما يشكل تهديدات لبلادنا أيضا. كذلك يتصاعد التوتر في منطقة القطب الشمالي المجاورة التي سبق الحديث عنها هنا، ولا سيما بشأن استخدام طريق بحر الشمال.
1: إلى رياضة الخامسة، زياد عبيدات، مرحبا من جديد.
3: يا هلا، شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين لقارة أوروبا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يواجه أزمة ثقة ويحتاج إلى إصلاحات شاملة، ومعتبرا بأن فيفا أصبح عالقا في حرب وسط انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية بعد فشل مقترح الرئيس جيان إنفانتينو لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم. وأضاف رئيس اتحاد اللاعبين الدوليين أن فيفا يخاطر بتكرار الأخطاء التي عانى منها قبل فضيحة الفساد التي أطاحت بالرئيس السابق سيب بلاتر في العام 2015. تقام الليلة مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، والتي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي، وذلك في ملعب سالزبورغ في النمسا. ويخوض باريس سان جيرمان المباراة بصفته بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال، بينما يدخل أستون فيلا اللقاء بعدما توج بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه على فرايبورغ الألماني.
4: أول مباراة رسمية في الموسم، ولذلك فهي مهمة جدا بالنسبة لنا. أتمنى أن نكون قادرين على المنافسة والقتال من أجل الفوز بكأس السوبر. الجميع يعتقد أننا قادرون على الفوز مجددا، لكن هذا مجرد كلام نظري، وعلينا أن نثبت ذلك داخل الملعب. سنحاول اللعب بأفضل مستوى ممكن، نريد أن نكون في أفضل حالة ممكنة في نهاية الموسم وليس بالضرورة في بدايته. عانينا من غيابات كثيرة خلال مباريات ما قبل الموسم، ولذلك من الصعب التنبؤ بمن سيكون قادرا على اللعب. بعض اللاعبين عادوا يوم الاثنين والبعض الآخر عاد الأسبوع الماضي. نحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، لكنني لا أعرف في أي حالة بدنية
5: سيكون لاعبون.

0: البرازيلي.
1: أشعر بأن النادي يعيش حقبة جديدة مع هذه الإمكانيات للمنافسة على الألقاب. نحن نحاول أن نكون ناجحين من خلال أولاً بناء فريق قادر على الفوز، ثم السعي لتحقيق النتائج الإيجابية بعد ذلك، وهي الفوز بالألقاب. خوض السوبر الأوروبي يمثل فرصة أخرى للوجود هنا وفرصة للفوز بلقب، ومواجهة باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم الآن. اللعب أمام فريق مثل باريس سان جيرمان والشعور بأن الوصول إلى المستوى الذي قدمه كان أمرا مهما للغاية بالنسبة لثقتنا. سنحاول استخدام الرسالة نفسها داخل غرفة الملابس، وسنستعد للمباراة، ونحن نؤمن بأن لدينا فرصا إذا نافسنا بأفضل طريقة ممكنة.

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحضيراته للموسم الجديد بإقامة مباراة ودية أمام فريق ديبورتيفو لا كورونيا، وبعدها بأربعة أيام سيواجه شالكا الألماني على أن تكون أول مباراة رسمية لنادي ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني يوم 22 من الشهر الحالي أمام فريق إسبانيول. ضمن الاستعداد للموسم الجديد سيكون نادي أرسنال الإنجليزي على موعد مع ضيفه كومو الإيطالي في لندن. وكان بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد خسر في مباراته الودية الماضية أمام بروسيا دورتموند الألماني. من جانبه احتل كومو المركز الرابع في دوري بلاده الموسم الماضي ويشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأجرى حتى الآن 7 صفقات استعدادا للموسم الجديد. وديا يلتقي الليلة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مواطنه ليدز يونايتد في مدينة دبلن في إيرلندا، وتأتي ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد. وتعادل فريق المدرب مايكل كاريك وديا مع باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لكل منهما الأسبوع الماضي، وسيلاقي لاحقا ميلان الإيطالي قبل افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام هال سيتي يوم 22 من الشهر الحالي. ودي أن يلتقي الليلة فريق إيفرتون ونيوكاسل في إطار الاستعداد للموسم الجديد، ويبدأ نيوكاسل يونايتد مشواره في الموسم المقبل من الدوري أمام نادي ليفربول يوم 23 من شهر أغسطس الحالي. تأهل نادي الاتحاد السعودي إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي 4-1. جاء أول أهداف اللقاء عبر اللاعب الهولندي ستيفن بيرغوين في الدقيقة 12، ثم عاد وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه الجداوي في الدقيقة 38 من زمن هذه المباراة. وفي الشوط الثاني أحرز الاتحاد الهدف الثالث عن طريق حسام عوار في الدقيقة 54، فيما سجل مروان الصحفي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 69 قبل أن يسجل الجزيرة هدفه الوحيد في الدقيقة 80. وبهذا أصبح الاتحاد خامس فريق سعودي يشارك في مرحلة المجموعات البطولة إلى جانب النصر الهلال الأهلي والقادسية.

منذ 27 عاما. هذه الصور مباشرة من هناك، بث مباشر إذا يتابع الآن السكان هذه الظاهرة الفلكية التي تعد من أكثر الظواهر الفلكية إثارة، حيث سيعبر القمر مسار ما بين الشمس والأرض، سيشاهده الناس في أيسلندا وإسبانيا وأجزاء من شمال وغرب إفريقيا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر.

0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون.
2: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
7: عالمنا مزدحم بالأخبار،
8: إذن معارك بتأثير عالمي،
7: منها ما يعكر صفو يومك
9: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
7: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
7: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
11: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
7: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
0: العربية FM.
12: العربية FM
0: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
12: لتعرف أكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه اللحظة. القوة اليمنية تستهدف بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي آليات وتحصينات للحوثيين في تعز ومأرب. مسؤول إيراني يكشف لرويترز أن المحادثات الجارية الآن تتركز على العودة إلى مذكرة التفاهم ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ التزاماتها. قبل قليل تصريحات لترامب قال فيها أمريكا لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز. ترامب أضاف بأن إيران لا تستطيع أن تفعل أي شيء تجاه حصارنا الفولاذي. وأضاف ترامب: كل ما لدى إيران هو أخبار كاذبة وتضخم بنسبة 300%. مصادر العربية تكشف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني طلب من القيادات العراقية تأجيل ملف حصر السلاح بعد أن عينته حاكما لإقليم كردفان. حمد محمد حامد يعلن انشقاقه عن الدعم السريع ويتهمها بالتدمير والقتل. بوتين يهدد بمصادرة سفن غربية ويتهم نيتو بالتسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 2,160,000 برميل في 2027.
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: أهلا بكم متابعينا، وفي حلقة هذا اليوم في ماذا بعد؟ الجيش اليمني يستهدف مواقع للحوثيين، وفي السودان حاكم كردفان المعين من الدعم السريع يعلن انشقاقه عبر العربية. متماشيا مع التوقعات، التضخم الأمريكي يتراجع إلى 3.4%. بصمة خفية في النصوص، هل انتهى زمن إنكار الاستعانة بالذكاء الاصطناعي؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا. البداية من اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن قتلى من الحوثيين في استهدافات بالطيران المسير شمال الضالع. وفي منطقة أخرى استهدفت القوات اليمنية بالطيران المسير آليات ومواقع وتحصينات الحوثيين في تعز. في جبهة مأرب، أفاد مرأس العربية بأن القوات الحكومية أسقطت 4 مسيرات حوثية شمالية المحافظة، في حين استهدفت القوات اليمنية مواقع للحوثيين في جبهات مأرب بالقصف المدفعي. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية، وأضافت القوات المسلحة أن الاستهداف جرى بصاروخين باليستيين، إضافة إلى تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المخا. ولمزيد من التفاصيل متابعينا، ينضم إلينا الآن من مدينة المخا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك معنا، ضعنا في تفاصيل وتطورات الوضع حتى هذه اللحظة. هائل،
2: نعم، منذ 24 ساعة كانت الميليشيات قد عاودت قصفها على مدينة المخا، وكذلك تحليق مكثف للطيران المسير التابع للميليشيات، وتعاملت معه الدفاعات الجوية. إذن كانت الميليشيات قد قصفت صباح اليوم ميناء المخا بصاروخين باليستيين، أحدث أضرار كبيرة داخل هذا الميناء، بالإضافة استهدف القصف طبعا الرصيف وأجزاء من الميناء. كذلك يأتي هذا بعد أن كانت الميليشيات قد استهدفت أو مدت عملياتها العسكرية باتجاه البحر، واستهدف إحدى السفن التجارية في مضيق باب المندب، وأدت إلى مقتل وجرح أكثر من 10 أشخاص على متن هذه السفينة. هناك إصابات متفاوتة جراء هذا الاستهداف بين طاقم السفينة. الجرحى الذين لا يزالون حتى الآن يتلقون العلاج في أحد مستشفيات مدينة المخا. لكن إذا ما تحدثنا عن العمل العسكري ميدانيا، دارت مواجهات في عدة محاور، منها محاور جبهات الحيس، وكذلك محاور محور البرح، بالإضافة إلى محاور أخرى في مختلف المديريات. نتحدث أيضا قبل ساعة من الآن كانت الميليشيات الحوثية قد عززت بآليات عسكرية وأيضا عربات باتجاه منطقة الفاخر، لكن القوات الحكومية تقول بأنها شنت قصف مكثف بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدفت هذه التعزيات التي كانت قادمة باتجاه منطقة الفاخر في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع. لكن أيضا احتدمت المواجهات أيضا على القصف أو التصعيد الحوثي على عدة محافظات، منها محافظة أيضا مأرب وكذلك محافظة شبوة. القوات الحكومية تقول أنها استهدفت أيضا منصات مركز قيادة وسيطرة وكذلك سكنات الميليشيات الحوثي في هذه المحافظات.
0: هاي نحن نتحدث عن ذات المحاور التي تم استهدافها خلال الأيام الماضية، أم هناك محاور جديدة دخلت على الخارطة هذا اليوم؟
2: المحاور التي دخلت على الخارطة حتى هذه اللحظة هي محاور محور حيس وكذلك محور البرح. نتحدث أيضا عن أن القوات الحكومية في محافظة تعز تقول أنها استهدفت عدد من الآليات العسكرية في المناطق الغربية لتعز. كانت هذه المناطق هادئة نوعا ما، منها منطقة 60 ومنطقة 50، بالإضافة إلى منطقة أو جبهة مقبنة، دخلت ربما على خط المواجهة، في إشارة إلى أن القوات الحكومية ربما تحاول الرد من عدة محاور أو محاور جبهات القتال الساخنة في هذه المحافظات، ردا على الانتهاكات الحوثية التي قامت بها استهداف السفن التجارية وكذلك ميناء المخا.
0: نعم، شكرا على كل ما تفضلت به مراسل العربية من المخا هائل سعيد، شكرا جزيلا لك.
1: ماذا بعد؟
0: حذرت المنظمة البحرية الدولية من

0: تسرب نفطي من ناقلة انجرفت شمال شرقي جزيرة القبلية العمانية ضمن مجموعة جزر الحلانيات في بحر العرب، حيث تبعد عن سواحل شربثات العمانية بنحو 22 ميلا بحريا. المنظمة البحرية الدولية قالت إن التسريب النفطي من الناقلة كارولاين بزنجي من المتوقع يصل إلى البر الرئيسي لعمان، مضيفة أن الرياح تحد من جهود الوصول للناقلة وتؤخر عمليات الإنقاذ. هذا ولا تتوقف خطورة التسربات النفطية عند البقعة التي تظهر على سطح البحر، فالرياح والتيارات قد تحمل التلوث إلى مساحات أوسع مهددة الأسماك والطيور والشعاب المرجانية وصولا إلى السواحل ومناطق الصيد ومحطات تحلية المياه. ومع كل ساعات تمر تصبح مهمة الاحتواء أكثر تعقيدا.
1: تسرب نفطي في البحر قد يتحول خلال وقت قصير إلى كارثة بيئية بسلبيات جمة، فالبقعة النفطية لا تبقى على حالها بل تتمدد بفعل الرياح والتيارات، حاملة معها هذا التلوث المدمر إلى كل ما حولها من كائنات حية في البيئة البحرية أو حتى على القطاعات الاقتصادية. الأسماك من أول المتضررين، فالنفط قد يلتصق بخياشيمها ويعيق تنفسها وبالتالي قد تختنق، فيما تتضرر الرخويات والقشريات وقد تتراجع قدرتها على التكاثر. أما الشعاب المرجانية والبيئات الدقيقة في قاع البحر فتعرضها المواد النفطية للتلف والاختناق، وعلى السطح تدفع الطيور والثدييات البحرية ثمناً آخر، فالنفط يغطي الريش والجلد ويفقد الطيور قدرتها على العزل والطفو، كما قد تتسمم أثناء محاولة تنظيف نفسها، وتبقى السلاحف البحرية والدلافين والحيتان مهددة كذلك كلما امتد التلوث إلى مناطق غذائها وحركتها. وإذا وصلت البقعة إلى الساحل تتوسع الخسائر، فالتلوث قد يضرب الشواطئ ومناطق الصيد ويهدد محطات تحلية المياه، بينما تصبح عملية التنظيف أكثر كلفة وتعقيدا كلما طال زمن الاستجابة. ولهذا تبدأ المعالجة السريعة، أولاً حواجز عائمة لمحاصرة البقعة ومنع تمددها، ثم معدات كشط وشفط لجمع النفط من سطح الماء إلى جانب مواد تمتص النفط، وفي ظروف محددة يمكن استخدام مشتتات كيميائية تحت رقابة بيئية دقيقة. ففي التسربات النفطية كل ساعة تأخير تعني تلوث مساحة أكبر وكائنات أكثر تعرضاً للخطر، ولهذا لا تقاس خطورة التسرب بحجم النفط فقط بل بسرعة احتوائه قبل أن يتحول إلى كارثة بيئية طويلة الأمد.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم من جديد متابعينا. إلى تطورات السودان، حيث أعلن الحاكم المعين من طرف الدعم السريع في كردفان أعلن انشقاقه عبر العربية. الدعم السريع كان عين حمد محمد حامد حاكما لإقليم كردفان وعضوا في المجلس الرئاسي عبر ما يسمى حكومة تأسيس العام الماضي. الحاكم المنشق عن الدعم السريع اتهم ميليشيا الدعم بأنها مستمرة في منهج تدمير مدن السودان وقتل المدنيين. الحاكم المنشق أضاف أن حكومة تأسيس مجرد واجهة سياسية لممارسات الدعم السريع. هذا ودعا الحاكم المنشق عن الدعم السريع السودانيين للتوحد ضد الميليشيات المتفلتة، كما طالب بعودة مؤسسات الدولة الشرعية لكل من كردفان ودارفور.
3: إن مما يدمع العين ويدمي القلب ما يشهده سوداننا الطيب من معاناة مستمرة في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع بتواطؤ وتخاذل مما يسمى حكومة تأسيس، في ظل غياب الخدمات والعجز الكامل عن توفير أبسط الاحتياجات الإنسانية لأبناء كردفان ودارفور. لم يعد أمام السودانيين اليوم سوى التوحد أمام كل محاولات شرعنة القوى الموازية أو الميليشيات المتفلتة التي أضاعت عمر جيل بأكمله خدمة لمصالح أفراد. ومن منطلق مسؤوليتي تجاه معاناة أهلي في ولاية كردفان وسائر مناطق السودان أطالب بعودة

0: مؤسسات الدولة الشرعية إلى مختلف ولايات كردفان ودارفور حتى تتمكن من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الأمن والحماية للمواطنين.
1: استمعنا إلى الحاكم المعين من طرف الدعم السريع في كردفان وقد أعلن انشقاقه عبر العربية. مزيد من التعليق ينضم إلينا الآن داخل الاستوديو الكاتب الصحفي محمد لعوتة. أستاذ محمد تحياتي لك. يعني قبل أن نعلق بداية على ثقل ووزن الذي أعلن قبل قليل انشقاقه عن الدعم السريع، دعنا نتحدث عما يجري داخل الدعم السريع، لأننا لاحظنا مؤخرا مجموعة من الانسحابات إن كانت عسكريا أو كانت سياسيا في آن واحد.
2: طبعا أستاذ عصام شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد سلسلة الانشقاقات إذا كانت من الجانب العسكري أو السياسي هذه السلسلة ممكن نسميها سلسلة متتوالية لن تقف بعد ذلك.
1: لن تقف.
2: أي مما يدل على أنه يعني الدعم السريع مكون هش ويرجع لأصله الميليشيا. الميليشيا لن تحكم دولة كشعار سياسي معروف لدى العالم العربي عندنا.
1: طيب هل لن تقف لأنه مكون هش فقط أم لا؟ هناك أيضا خاصة في ظل الحديث عن انتصارات أخيرة للجيش السوداني في عدد من المواقع.
2: صحيح أنا صحيح أنا جايك، لكن أنا الآن بتكلم عن جانب سياسي اجتماعي.
1: طيب
2: يعني هذا الرجل حاكم و
1: نعم.
2: النقاط اللي ذكرها أستاذ عصام الستة والخمسة نقاط تضرب في عظم الدعم السريع، وهو يتحدث وهو ابن المنطقة قال أهلي يعانون.
1: نعم صحيح.
2: يعني لن يعود إلى يعني لن يخرج علينا الآن أي سياسي في السودان ويقول هذا منتمي لحزب أو منتمي لجماعة الأخوان المسلمين أو الكيزان أو كده. ويتحدث باسمه أهلي، وهذه هنا الخطورة تظهر. يعني يعني أنا الآن الدعم السريع شاهد من أهله على هذه الانتهاكات. قال إنه الدعم السريع سوف يستمر في ضرب المدن والمدنيين. أنا أعتقد هذه أكبر ضربة سياسية لتجمع أو قوة حكومة ما سمت بتأسيس التي تتكون من 24 تحالف، وأنا أعتقد هذا التحالف هش يعني. والآن من يخرج علينا هذا الحاكم بهذه التصريحات في وقت يبحث الدعم السريع إلى العودة إلى المعارك العسكرية كما تعلم اليوم
1: سنأتي على ذكرها
2: 39 مسيرة.
1: صحيح.
2: نعم
1: صحيح.
2: فأنا أعتقد هذه ضربة قوية جدا وسوف تكون خط رجعة للدعم السريع في كل الجبهات التي يتحدث عنها قائد الدعم السريع، إذا كانت مفاوضات، إذا كانت الوقوف مع المدنيين، إذا كان نحن سوف نمضي في ما يسمى بإسقاط دولة 56، أو يتحدث أيضا عن المهمشين. الآن هو الرجل يتحدث عن مآسي، يعني هذه تعكس فعلا ما يعاني منه المواطنين في قليمي دارفور وكردفان.
1: طيب.
2: أنا أعتقد هذا
1: أيضا وجه بعدين هذه حكومة التأسيس أيضا.
2: نعم هذه لا هو قال إنه يعني قال لا مش قال كده قال حكومة التأسيس هي الواجهة السياسية للدعم السريع.
1: أيوة.
2: وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت يطلع حميتي ويتحدث بحكومة، وهذا طبعا تناقض كبير جدا. لكن هذا الحديث تزامن مع لقاءات قام بها اللي هو نائب الدعم السريع عبد الرحيم دبل في الضعين مع القوى الإدارة الأهلية والعمد والمشايخ القبائل، ورفضوا ما طلبه.
1: ماذا طلب منه؟
2: طلب إنه يريد يعني جنود من أبناء القبيلة، ورفضوا، قالوا إنه أبناءنا قتلوا وتعرضوا للقتل، وحتى الذين مصابون الآن موجودين في ليس لهم لديهم علاج. وأنا أعتقد هذه كل هذه أستاذ عصام ضربة قوية للدعم السريع ولن يفيق منها. يعني
1: والمعلومة أيضا لمعلومات ما يتابعنا بأن الضعين الآن هي في قبضة الدعم السريع.
2: نعم في قبضة الدعم السريع، ولكن أعتقد هنالك تململ وتذمر كما يحدث الآن في زالنجي. الآن لأول مرة نسمع في منطقة نائية في غرب السودان عن اعتصام، قفل الشباب، قفل الشوارع، وأمر عبد الرحيم دقلوا بضرب هؤلاء الشباب وتفريقهم. هذه هنا خطورة. أنا أعتقد هذا تمرد مدني لن يستطيع.
1: وكانت تريد أن تقول الآن أن هناك دعم سريع الآن في يعني يقع في كماشة
2: لا.
1: داخلية وخارجية أيضا.
2: مش كماشة، أنا ممكن
1: داخلي وخارجي.
2: أسمع تذمر شعبي في داخل حاضنته التي
1: داخل حاضنتي.
2: نعم هذه خطورة هنا يعني. وليس

0: يعني ناهيك عن السودان الذي يعني يقف الآن ضد الدعم السريع وضد ممارساته كما شهدنا في الخرطوم وفي الجزيرة وفي مناطق أخرى يعني. فالآن التزمر المدني داخل حاضنة الدعم السريع فيه خطورة وفيه عدم استقرار للدعم السريع. طيب. لن يستطيع أن يفعل شيئا يعني.
1: طيب عندما يستقيل ويعلن يعني انشقاقه الحاكم إقليم كردفان، قبل ذلك أيضا كان هناك حاكم الخرطوم
0: نعم
1: أعلن
0: صحيح.
1: أيضا انشقاقه،
0: وحتى في مستشارين
1: مستشارين صحيح.
0: نعم عقدوا مؤتمر صحفي، كانوا مستشارين كبار في بورسودان
1: نعم.
0: وكشفوا كثير من الأسرار نعم. عن الدعم السريع نعم. أنا أعتقد
1: هل لذلك أي تأثير على خط الميدان على الأزمة ككل في السودان التي يعاني منها السودان الآن؟
0: كيف هذه كمان يعني فيها تأثير عميق جدا. أنا أعتقد قد يحدث تمرد للجنود ولن يطبقوا يعني أو يستمعوا للأوامر لقادة الدعم السريع، وهم يفعلون كذلك. الآن إحنا كل مرة بنطلع في السوشيال ميديا نشوف التذمر في تأخر الرواتب، في عدم الجرحى، في التميز العنصري. الذين مقربين من عائلة دقلو هم الذين يعني يحظوا بالحظوة على عكس أبناء القبائل. وكم مرة شفنا أستاذ عصام ما يقام ما بين في داخل الدعم السريع بين قبائل بني هلبة والمسيرية والرزيكات ويقتتلون في نفسه. كم مرة نحن شفنا هذا المشهد في نيالة في أي منطقة أخرى. فهذا أعتقد فيه يعني ضربة قاسمة للدعم السريع، وأنا أعتقد الدعم السريع في الفترة القادمة لن يستطيع أن يقود معارك مع الجيش السوداني. ونحن شايفين كيف الآن يمكن لك الجيش السوداني على مقربة من الجنينة 160 كيلومتر اللي هو فيها معقل قبائل المصالح.
1: وتأشرت
0: اللي
1: قبل قليل أيضا للقاء اللي تم
0: نعم نعم. فهذه كل هذا يعني تخيل هل
1: هناك.
0: من كان يصدق أن يعود الجيش إلى منطقة دارفور بعد أن خرج يعني الجنود السودانيين أو دخل الدعم السريع الفاشل؟ أنا أعتقد لا حد يصدق هذه المسألة.
1: طيب.
0: فبالتالي أنا أعتقد الآن الدعم السريع في مأزق سياسي اجتماعي عسكري.
1: طيب ابقى معنا أستاذ محمود، سنعود إليك ولكن بعد قليل.
0: نعم.
1: استهدف دعم سريع أحياء سكنية حيوية في مدينة الخرطوم بحري صباح اليوم بالطائرات المسيرة. أدى القصف إلى أضرار مادية بالغة، لحقت بأحد المساجد الرئيسية ومحطة الكهرباء الفرعية في حي الدروشاب شمالي الخرطوم. أفاد شهود زعيان وسكان محليون في تصريحات خاصة للعربية بأن الهجوم تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الحي.
2: الانفجار ده لما المسيرة رجعت الله كان انفجار قوي والله، ضربت المحول وضربت الزنكي وضربت الميزان، كان في ناس بيجوا بيقروا هنا في الخلوة وكده. الليلة الحمد لله ربنا ستر ما جو.
3: الانفجار حصل حوالي الساعة 6:10 جات أتت من اتجاه الشرقي. الانفجار صوت شديد، الناس اتخلعت، الناس اتزعرت، وخسائر حصل خسائر في زي ما شايفين في الميزنة في الظلة بتاعت الخلوة والمحول بتاع الكهرباء. كان يعني المحول ده جديد جابوا له حوالي 4-5 شهور بعد معاناة، وحسب الضرر المهندسين قالوا إنه ضرر واسع شديد.
1: إلى ذلك اعترض الجيش السوداني هجوما بمسيرات على مدينة عذبرة، وأحبط هجمات أخرى شنتها قوات الدعم السريع على مواقع حيوية، وذلك وفقا لمراسل العربية. نعود مجددا للكاتب الصحفي محمود لعوتة. أستاذ محمود أهلا بك من جديد. هذه المرة هجوم بالمسيرات واسع استهدف عدة مدن في السودان، يعني لم ينحصر. تعودنا سابقا أن يتم استهداف مثلا الأبيض بالمسيرات أو مدرمان، لا هذه تحديدا اليوم الملاحظ عدد كبير من المناطق تم استهدافها بالمسيرات، وهذا يحمل الكثير من الأبعاد.
0: لا ما أعتقد يحمل، لكن طبعا هو ده السلاح زي ما كسر ذكرت لك. يعني الآن قوات الدعم السريع كما ذكر يعني رئيسه أنه سوف يعود للخرطوم لن يستطيع، إنما هذا هو السلاح الأوحد الضعيف اللي هو المسيرات. يعني حسب الإحصائيات التي يعني ذكروها المتابعين للحرب هذه، أطلق 39 مسيرة.
1: 39؟
0: أيوة نعم.
1: هذا ربما الفجر يكون أكبر عدد قدر من المسيرات يطلق
0: في أربعة
1: في يوم واحد.
0: ركزت في أربع مدن: الخرطوم اللي هو الخرطوم البحري،
1: صحيح،
0: عطبر الأبيض،
1: نعم،
0: الدامر، وبعض المناطق التي في سهول تنبول. لكن طبعا أعتقد هذه هي

0: ممكن نسميها كما ذكرت لك في خارج الاستوديو فرفرة مسبوح.
1: آه.
0: يعني الآن هو يلقي بكل يعني ثقله في أنه يستخدم المسيرات في العشوائية، يعني ضرب مواقع عشوائية إذا كانت فيها مساجد،
1: عن مسجد في الدروشاب،
0: كهرباء كما يفعلون، أسواق من هذا القبيل. وأنا دار أقول نقطة مهمة جدا يا أستاذ عصام، يعني صراحة عندما تطلق في يوم واحد في زمن محدد كما ذكر الشهود عيان من الساعة الخامسة إلى السادسة 39 مسيرة، هذا مما يعني أن الدعم الخارجي مستمر، وهنا الخطورة. يعني
1: قد يكون هذه المسيرات يعني
0: أنت لا مش لما ما أقول أنا لا
1: خارج
0: ما لكن ممكن نصفها بشكل عام الدعم المستمر، يعني الدعم الخارجي مستمر بالرغم المناداة بالمفاوضات والحفاظ على أمن السودان والبيانات التي الخادعة التي تتحدث.
1: أنا قبل ما أختم معك يعني أستاذ محمود، السؤال الذي يؤرق السودانيين مؤكدا الآن، إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هل الحل، هل السلاح هو الحل لهذه الأزمة أم لا؟ وتذكرت في يعني ختام حديثك قبل قليل عن موضوع المفاوضات وما إلى ذلك،
0: هو شوف
1: خروج من هذا النفق.
0: معلش يعني احنا انت اعلامي زيي وانا اعلامي، لا تحدثني عن وقف حرب وما زالت امدادات السلاح مستمرة. اذا لم يوقف، اذا لم يوقف الحرب، اذا لم توقف الامدادات الأسلحة بالشكل الكبير هذا والضخم، لا تحدثني عن مفاوضات، لأن هناك تناقض كبير جدا، والحكومة الأمريكية تعلم ذلك. يعني في بعض الأصوات الكتل السياسية في السودان تقول إنه أي حرب في السودان انتهت بالمفاوضات، لكن لا، الموقف يختلف. الموقف يختلف، وبعدين حتى
1: أزمة الحرب،
0: نعم الحرب، الحروب التي انتهت باتفاق السودان، كان هنالك مدنيين أقوياء لديهم مبادرات، يعرفون كيف أن يطرحوا الحلول.
1: الآن ليس هناك مدنيين أقوياء؟
0: لا، أنا أعتقد إنه الهشة يعني لا يوجد. نعم لا يوجد، يبحثون عن الحل، يبحثون عن الحل دائما خارجيا. ولكن المدنيين الذين يعني أسكتوا بعض الحروب الأهلية في السودان، كانوا من الداخل أو من الخارج، وكانوا يفاوضون الحكومة. ونحن وأنت أحمد يا أستاذ عصام، أنت شاهد على العصر، هناك كان في سيق السياسي يعني. الآن أعتقد السيق السياسي ضعيف جدا، وهناك هنا حتى الآن ما زال يعني خطاب الكراهية هو المتسيد في الموقف يعني. ولكن أنا ضد مسألة إنه تحدثني عن مفاوضات تقول تعال إلى المفاوضات وهنالك سلاح يدخل، بشكل مش
1: وضحت
0: يعني أسلحة حديثة في السودان.
1: وضحت هذه الرؤية. تحياتي لك، شكرا لك كثيرا. كاتب الصحفي محمود العوتا، كل الشكر والتقدير. شكرا جزيلا،
0: شكرا لك،
1: تحياتي.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

نتابع ونرصد لكم أيضا مستمعينا كل الأخبار التي ترد إلينا تباعا مصدر مطلع للعربية. باكستان تعمل على إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بتمديد 60 يوما. مصدر المطلع للعربية يضيف الوسيط الباكستاني يسعى لتمديد هدنة 60 يوما. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أدان هجمات الحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر، والتي أكد الوزير أن الهجمات راح ضحيتها 3 باكستانيين وأصيب آخر بجروح. باكستان قالت إن مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة والأمن البحري وسلامة الشحن التجاري في البحر الأحمر، وأكدت أنها ستظل على اتصال مع السلطات المعنية للتحقق من تفاصيل الحادث وملابساته. وبشأن التطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكدت باكستان مواصلة جهود الوساطة لحل القضايا العالقة وتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. هذا والتقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. هذه الزيارة

السادسة التي يقوم بها نقوي إلى إيران ضمن التحرك الدبلوماسي الباكستاني لخفض التوتر بين طهران وواشنطن. وكان نقوي التقى أمس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي ووزير الداخلية اسكندر مؤمني. نذكر بالأخبار التي وردت وترد إلينا في هذه الأثناء. التفاؤل لدى الوسيط الباكستاني بتمديد مدة 60 يوما، ذلك وفقا لمصدر مطلع للعربية. المصدر المطلع للعربية يضيف أيضا بأن الوسطاء يحتاجون لفترة إضافية لمعالجة الملفات العالقة بين أمريكا وإيران. وأيضا المصدر المطلع للعربية يضيف باكستان تعمل على إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بتمديد 60 يوما. ماذا بعد؟

0: إلى الاقتصاد ومؤشراته، أنهى مؤشر السوق الرئيسية التاسي جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.1% ليغلق عند 10844 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليار و100 مليون ريال. ارتفع سهم معادن بنسبة 1% عند 65 ريال و10 هللات، وصعد سهم السعودي الألماني بأكثر من 1% عند 30 ريال و94 هللة، وقفز سهم تبوك الزراعية بنسبة 10% عند 9 ريالات و13 هللة، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم. وارتفعت أسهم مدينة المعرفة وثمار وبترو رابغ والوسائل الصناعية وأمريكانا بنسب تراوحت بين 3 و8%. في المقابل أغلق سهم سابك عند 49 ريال و64 هللة، ودراية عند 20 ريال و31 هللة عقب نهاية حقية توزيعات نقدية على المساهمين. وهبط سهم أسواق العثيم بنسب 4%، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 107 ملايين و100 ألف ريال. سجلت قطارات المملكة أكثر من 83 مليون رحلة ركاب خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تتجاوز 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق بيانات الهيئة العامة للنقل. استحوذت قطارات المدن على نحو 78 مليون رحلة، كان النصيب الأكبر منها لمترو الرياض الذي نقل 60 مليون و700 ألف راكب. ولم يقتصر نشاط السكك الحديدية على نقل الركاب، إذ نقلت الشبكة نحو 7 ملايين و700 ألف طن من المعادن والبضائع خلال الأشهر الستة الأولى، إلى جانب 47 ألف حاوية نمطية خلال الربع الثاني. نعلق على تلك الأرقام ودلالاتها. أيضا ينضم إلينا كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. تحياتي لك أستاذ إكرامي. بداية نتحدث عن ذلك الرقم، ماذا تكشف هذه القفزة، قفزة الرحلات إلى 83 مليون، عن التحول أيضا فيما يتعلق خاصة بسلوك التنقل؟
1: السلام عليكم وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك.
1: طبعا فيما يخص نقل الركاب طبعا والزيادة اللي حاصلة والرقم الكبير اللي اتحقق، طبعا ده ليه فوائد كتير جدا يعني على سبيل المثال انت بتسهل حركة العمالة، ده أمر مهم طبعا جدا، وترفع انتاجية الاقتصاد، لأنه كل ما الموظف يوصل للعمل بتاعه والمدينة بتاعته بطريقة أسهل، ده كمان بيخلي انتاجيته أفضل، بيخفف الالتحام طبعا، بيقلل الضغط اللي بنشوفه على الطرق. كمان نقطة مهمة جدا ان هو بشكل كبير ممكن يدعم السياحة والعمرة والحج، لان انت ما يكون عندك وسائل للتنقل.

0: بين المدن وبعضها. ده بيخلي المعتمر يقدر يعمل زيارات كتير لمدن مختلفة، وده في النهاية بينعكس في شكل إيرادات بتدخل للاقتصاد السعودي.
1: نعم.
0: ومن الحاجات المهمة كمان إنه بيقلل استهلاك الطاقة، لأنه بدل ما كل موظف بيستخدم سيارته، عدد كبير من الناس بيستخدم نفس الوسيلة، فطبعا ده بيكون بيقلل استهلاك الطاقة. ده احنا لو بنتكلم على مستوى الركاب
1: ركاب
0: يعني.
1: صحيح. طيب ننتقل لموضوع آخر المتعلق بالشحن، يعني وكيفية أن تدعم قطارات الشحن أيضا تنافسية الصناعة وأيضا الخدمات اللوجستية يعني.
0: طبعا احنا شفنا قد ايه موضوع الخدمات اللوجستية كان مهم جدا في فترة الحرب إلى حد كبير يعني. احنا شفنا كانت حتى السعودية كانت تعتبر مصدر مهم جدا لدول الخليج، وكانت الحركة اللوجستية فيها كانت كبيرة جدا، سواء على مستوى النقل الشحن البري أو حتى على مستوى المواني بالنسبة للسعودية. وكون إن يكون في تطور في هذا الأمر ده طبعا بيقلل طبعا تكلفة نقل البضائع بشكل أساسي، بيدعم تنافسية الصناعة السعودية كمان، لأن أنت لما يكون عندك تكلفة أقل وفي وصول سهل من المصنع للميناء، فده طبعا بيخلي تنافسيتك أفضل بشكل كبير، لأنه بيربط المناجم بالمواني، يعزز خدماتك اللوجستية، وبرضه بيقلل الضغط كمان على الطرق بشكل أساسي.
1: جميل. نعم.
0: فالتحسن في الركاب والشاحنات معا بيدعم الإنتاجية الاقتصادية بشكل
1: طيب
0: أساسي.
1: إكرامي يبقى معنا، سنعود إليك ولكن بعد قليل.
2: ماذا بعد؟
1: تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال يوليو مقابل 3.5% في يونيو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 0.1% على أساس شهري، وجاءت الأرقام متوافقة مع توقعات السوق. أما التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبا تراجع إلى 2.5% سنويا، وارتفع 0.2% على أساس شهري. جاء هذا التباطؤ مدفوع بانخفاض أسعار الطاقة 1.5% خلال الشهر، رغم بقائها مرتفعة 14.7% مقارنة بالعام الماضي. بينما واصلت تكاليف السكن والخدمات الطبية وتذاكر الطيران ارتفاعها. للمزيد ينضم إلينا كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله، أهلا بك من جديد. إكرامي، أشرنا لهذا الرقم قبل قليل 3.4%، وبالتالي هل هذا الرقم يمثل تحول فعلي في مسار التضخم؟
0: لا، أنا أعتقد أنه الرقم متوافق جدا مع التوقعات، تقريبا 3.4 جاي متوافق مع التوقعات، وبالتالي ما فيش تحول في المسار، ولكنه في النهاية بيقلل بشكل ما مخاوف التضخمية اللي كان في كتير تخوف منها بسبب الحرب، وقبلها كانت بسبب الرسوم الجمركية. طبعا الحرب مع رفعها الأسعار النفط كان في مخاوف منها، وبالتالي كان في توقعات لارتفاع التضخم، واللي بناء عليه كان ممكن الفيدرالي الأمريكي يكون مضطر وقتها لرفع أسعار الفايدة مجددا، وطبعا ده كان هيكون عامل سلبي بالنسبة الأسواق المالية وتحديدا أسواق الأسهم.
1: طيب على ذكر النفط، أنت أشرت إليه قبل قليل تقلبات النفط أيضا، ولو اقترب النفط يعني من $90، هل من أي تأثير ربما في مسألة قرارات الفيدرالي المقبلة؟
0: قرارات الفيدرالي المقبلة، يعني الفيدرالي بيركز أكتر على السي بي اي، مش السي بي اي، ولكن في النهاية مع أي ارتفاع في النفط وانعكاسه على مؤشر السي بي اي او السي بي اي، يعني عادة يكون مهم بالنسبة للفيدرالي، لانه خاصة مع انه بعض البيانات الاقتصادية بقت ضعيفة زي بيانات الوظائف اللي صدرت مؤخرا بتشير الى فقدان الاقتصاد الامريكي لعدد كبير من الوظائف، وده كان بيحتاج انه الفيدرالي يتجه الى خفض اسعار الفايدة، ولكن مازال التضخم المرتفع حتى الان يقف عائق أمام عملية الخفض، فبالتالي أي تغير في الأسعار بيكون هو معامل مهم جدا في قرار الفيدرالي في بشأن أسعار الفايدة.
1: نعم، شاكرين لك كثيرا هذه المداخلة وكل ما تفضلت به كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية.

0: يا إكرامي عبد الله، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد؟
0: تحدثنا عن النفط وأسعاره وتقلباته، أيضا أسعار النفط مزيج برنت تحديدا، المزيج على انخفاض بفاصلة 47%، البرميل وصل إلى 88 دولارا و49 سنتا. في المقابل الذهب على ارتفاع اليوم 1.6%، وصل إلى 4416 دولارا للأوقية الأنصة. أما العملات الرقمية البيتكوين فهو على انخفاض بنصف المئة ليصل إلى 63,932 دولارا. منظمة أوبك خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 بواقع 200,000 برميل ليصبح عند 580,000 برميل يوميا، بينما رفعت من تقديراتها لنمو الطلب في العام المقبل 2027 بواقع 220,000 برميل ليبلغ 200,160,000 برميل يوميا. على جانب الإمدادات، أبقت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج الدول من خارج أوبك عند 600,000 برميل يوميا في العام الحالي، فيما تتوقع نموا قدره 100,000 برميل يوميا في 2027. في سياق آخر، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3%، فيما أبقت من توقعاتها لعام 2027 دون التغيير عند 3.2%.

0: رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. الإدارة توقعت أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولارا في الربع الثالث بزيادة 11 دولارا مقارنة بتوقعاتها الشهر الماضي. في أوروبا يتجه الاقتصاد الفرنسي للحفاظ على وتيرة نموه خلال الربع الثالث من العام الحالي بدعم من أداء قطاعات رئيسية وتراجع ضغوط التضخم. توقع بنك فرنسا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاث المنتهية في سبتمبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في الربع السابق وأعلى قليلا من توقعات المحللين البالغة 0.1%.
1: ماذا بعد؟
0: في مصر تتسع التداعيات قضية خطوط الهواتف المجهولة بعد الكشف عن ملايين الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم. نتابع.
2: قد يكون اسمك هناك على خط تليفون لم تشتره ورقم لم تستخدمه، لكن ما يسجل تحت هذا الرقم قد تحاسب عليه في النهاية. في مصر خرجت خطوط مجهولة من جيوب أصحابها لتظهر في سجلات مواطنين لا يعرفون عنها شيئا، ومن هنا انتشرت جملة واحدة على ألسنة كثيرين: هذا ليس خطي.
3: نزلت تطبيق وليت عليا بالفعل 9 خطوط لأحد شركات المحمول. قررنا نرفع قضية ونمشي في الإجراءات القانونية بشكل مباشر، وبعد كده هنتكلم كمان على إحنا نتكلم في كمان في تعويضات مادية.
4: محكوم في القضية دي 25 سنة مؤبد سبب خط. أنا دلوقتي مستقبلي ضاع.
2: كلمات وراءها قضية وصلت بأحد فصولها إلى حكم بالسجن المؤبد. بداية القصة تعود إلى مواطن صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في قضية من بين أدلتها شريحة هاتف محمول، قبل أن يتبين لاحقا أنها لم تكن تخصه، ومن قاعة المحكمة اتسعت الدائرة.
5: رحت اطلع الشريحه بتاعتي لقيت شرايح في احد الشركات فيها شرايح باسمي لغيتها.
6: نزلت الاب بتاع نيترو اللي هو NERT، دخلت رقم البطاقه، الموضوع سهل جدا، فلقيت لا انا بالنسبه لي ما كانش في اي مشكله بصراحه، كانت الخطوط تمام.
2: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدا التحقيق ليكتشف لاحقا ان المشكله اكبر. خطوط مسجلة وفق بيانات لمواطنين يقولون أنهم لم يشتروا تلك الخطوط ولم يستخدموها مسبقا، ومع فتح الملف قانون

0: قانونيا بدأت الأسئلة تمتد إلى الطريقة التي خرجت بها هذه الخطوط من الشركات ووصلت إلى مستخدميها بأسماء آخرين. قانونيون يرون أن ما تكشف حتى الآن قد يفتح الباب أمام قضايا واتهامات من بينها التزوير.
1: أنا واحد من الناس عندي 5 خطوط على اسمي معرفهاش، فطبيعي أول خطوة عملتها إيه؟ قدمت بلغ للنيابة العامة، أخطرت الشركة بأن هناك مخالفة. أنا في حاجة اسمها سرية البيانات والمعلومات، إزاي حضرتك النهاردة بتصرف بالكلام ده وتعاقد مع الغير باسمي أنا كعمر هريدي المحامي، وأفاجأ النهاردة أنه في عقد ممضي من الغير ببيانات البطاقية، كل ده هياخدنا الواقع واقع تزوير.
0: خط يحمل صوت شخص والبيانات المسجلة تحمل هوية شخص آخر هو آخر من يعلم. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة وسط حديث عن إجراءات جديدة لتجديد توثيق الخطوط، من بينها استخدام بصمة الوجه عند تسجيل أي خط جديد. خطوط تعرض للبيع على الأرصفة وبعضها يحمل بالفعل بيانات أشخاص آخرين.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
3: أهلا بكم متابعينا. أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك عن البدء في إضافة علامات مائية غير مرئية للنصوص التي يولدها نموذجها كلود، وذلك استجابة للوائح التنظيمية الجديدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بشفافية المحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي. الشركة أوضحت أن هذه العلامات المائية تدمج خفية على مستوى النموذج وتظل قادرة على الانتقال مع النص عند النسخ واللصق. تأتي الخطوة استجابة لمتطلبات الشفافية الأوروبية التي تلزم شركات التقنية بتمييز المحتوى المنشأ أو المعدل بالذكاء الاصطناعي. كيف تزرع تلك العلامة المائية داخل النص، وهل فعلاً هي تساعد على كشف الأبحاث أو المقالات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي أم لا؟ لمناقشة ذلك ينضم إلينا مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إياد بركات. أستاذ إياد أهلا بك معنا. أستاذ إياد، بداية خلاص يعني هل انتهى زمن إنكار الاستعانة بالذكاء الاصطناعي أم لا؟
4: يعني ليس تماما طبعا. صحيح. نحن نتحدث عن شركة واحدة. نعم. نموذج واحد وهي أنثروبيك ونماذج أو كلود. نعم. نماذج المستخدمة هناك. أوبن AI أيضا وقعت على نفس الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وأدخلت تقنية مشابهة، لكنها في الأخر تراجعت عنها بهذا بسبب يعني تهديد الكثير من المستخدمين بالكف عن استخدام تشات جي بي تي ومنتجات أوبن AI. طبعا حتى مع كل تقنية من هذا النوع سوف يكون هناك طرق للتحايل عليها ولإخفائها.
3: نتكلم عن الطرق دي بالمناسبة، لكن احنا خلينا بداية يعني حتى تتضح الصورة أكثر فأكثر. مسألة وضع علامة مائية داخل نص دون إن هي تظهر للقارئ، المسألة دي كيف يمكن أن تتم؟ يعني
4: طبعا حتى الآن لم تعلن أنثروبيك عن كل التقنيات، ولكن ما أعلنت عنه سيكون التشفير بالشكل التالي. طيب. هو مختلف عن تشفير الصور، سوف يكون باستخدام معادلات رياضية لتكرار مرادفات معينة لكلمات معينة بعدد معين، وبالتالي يستطيع برنامج كمبيوتر أو برنامج
3: يكتشف
4: ذكاء اصطناعي آخر أن يكتشف هذه الشفرة التي لا تكون واضحة أبداً للقارئ العادي، لن يعرف ما هي الشفرة وكيف تكتشف،
3: وبالتالي حتكون مثلاً مكتوب بأن هذا العمل أو هذا النص من الذكاء الاصطناعي.
4: نعم صحيح. يعني كل ما ينتجه مثلا نماذج أنثروبيك أو كلود سوف يكون هناك يعني معادلة رياضية مشفرة باستخدام كلمات معينة بدل كلمات معينة، مرادفات. يعني نفس الكلمة لها مرادفات فتستخدم ويستطيع التعرف عليها. نفسه كلود

0: في المستقبل سوف يطلقون خدمة API أو خدمة للحكومات أو للجامعات أو ما شابه ذلك، تستطيع أن تدخل النص أو يعني أو ترسل النص لأنثروبيك، ويستطيع أنثروبيك أن يعرف جميل. أن هذا النموذج هو ما قام بتعديله وليس إنشائه. هذا فرق
1: تعديلي
0: مهم. لا تعديله وليس إنشائه. يعني يمكنك مثلا، وهذا يحدث دائما، أن تكتب نص طويل عدة صفحات
1: طيب.
0: وفي آخر لحظة تدخله على تشات جي بي تي أو كلاود مجرد لتحسين اللغة
1: صحيح.
0: أو تأكد أنه لا يوجد
1: صحيح.
0: أخطاء إملائية
1: صحيح.
0: حتى في هذه الحالة سوف يقوم كلاود بوضع هذه العلامة أو هذه الشفرة.
1: عنده حق، يريد حقه، ما هو شارك.
0: نعم، لأنه شارك. لا يدعي أنه كتب.
1: لكن شارك يعني ساهم.
0: شارك.
1: طيب، بالمناسبة على ذكر المسألة إنه التعديل مثلاً، لكن لو شخص مثلاً إعادة الصياغة مثلاً، عمل على إعادة الصياغة أو تغيير لبعض الكلمات، هذه الآلية هل ستصمد أم لا؟ حنأتي لموضوع التحايل.
0: نعم، لن تصمد. إذا قام الشخص بتعديل عميق للنص، ليس فقط مجرد تغيير بعض الكلمات، خصوصا إن كان النص طويل، سوف تبقى الشفرة. ولكن إن قام بالتعديل بشكل جذري أو بشكل عميق، سوف تختفي هذه العلامة أو هذه الشفرة. ولكن إن كان كسولا وقام فقط بمجرد النسخ واللصق،
1: خلاص
0: ستبقى موجودة.
1: خلاص فعلا.
0: يمكن أيضا طرق التحايل أيضا
1: طيب.
0: سوف تكون أنك تكتب النص في كلاود وتأخذه إلى برنامج آخر تشات جي بي تي أو برنامج آخر
1: طيب.
0: غير متداول كثيرا
1: طيب.
0: ويقوم بإعادة تشكيله، وبالتالي
1: ومفترض طيب هذا البرنامج الآخر يرفض ذلك، لأنك أنت أكيد سيدري بأن هذا العمل مولد من شقيق إليه، من ذكاء اصطناعي آخر.
0: لن يعلم بهذا إلا فقط الشركات الكبرى. هناك الكثير من نماذج الذكاء الاصطناعي
1: طيب.
0: بعضها متوفر من الأوبن سورس، يمكن استخدامها حتى على أجهزة الحاسوب الشخصية، فليس بالضرورة. فقط الشركات الكبرى ربما تستخدم تقنية كلاود للتواصل مع أنثروبيك أو كلاود وتستطيع الكشف، لكن بدون هذه العلاقة مع أنثروبيك أو تحدث معها بشكل
1: من الصعب
0: يعني لن يكون هناك طيب. مجال لكشف هذه العلامة.
1: طيب أستاذ ياد، يعني مثلا احتماليات النتائج الخاطئة هل واردة أم لا؟ يعني هل من الممكن أن يحدث مثلا أنه يتم اتهام كاتب حقيقي باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو يكون لم يستعين بالذكاء الاصطناعي إطلاقا بهذه الآلية؟
0: نعم، هذه مشكلة كبيرة وخطر كبير أيضا، لأنه كما ذكرنا
1: هذا وارد. يعني هذا وارد
0: طبعا كتاب جديين أو كتاب يتعبون على النص لفترات طويلة جدا، ولكن فعلا مثلما تستخدم تصحيح الإملاء في مايكروسوفت وورد أو في أي برنامج آخر، أصبح الكثير يعتمد على برامج الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أخطاء أكثر من الإملاء، ربما أخطاء في الأرقام أو أخطاء في بعض الحقائق، وهذا مهم. هذه أداة مهمة يجب أن نشجع الناس على استخدامها، ولكن نتيجة هذه الشفرة ونتيجة هذا الاستخدام سوف يكون هناك أحيانا ظل للكثير من الكتاب والكثير من المبدعين والكثير من
1: مشكلة
0: حتى
1: هذه
0: مشكلة. يعملون في مجال البزنس والتجارة.
1: نعم. بالمناسبة، لأنه قد يسأل أيضا شخص الآن سؤال، هل هل هل هل الشركات محتاجة لهذا الأمر؟ انه تكتشف انه هذا العمل من صنع الذكاء الاصطناعي او لا، هذا من صنع الانسان، صنع بشري ام لا؟
0: نعم، هي تحتاج طبعا. اولا الضغط اجى قانونيا من الاتحاد الاوروبي
1: صحيح،
0: وبالتالي أنثروبيك قررت ان لا تستجيب فقط للساكنين او القاطنين داخل الاتحاد الاوروبي، لان هذا مكلف جدا، فهي قررت ان تجعله عالميا لانه الحل التقني الأفضل والأقل كلفة. ثانيا، نحن أمام معضلة. طبعا الكثير من النصوص التي ينتجها الذكاء الاصطناعي نصوص جيدة ويمكن قراءتها والاستفادة منها
1: صحيح،
0: ولكن تدريب هذه النماذج كان أصلا على نصوص بشرية كانت موجودة على الإنترنت. الآن نحن في وضع أن هناك يعني كم هائل من النصوص على الإنترنت هي من إنتاج الذكاء الصناعي. ليس من مصلحة أحد وليس من مصلحة هذه الشركات نفسها أن يأكل الذكاء الاصطناعي نفسه.

اي يتم اعاده تدريب الذكاء الاصطناعي على نصوص انتجها الذكاء الاصطناعي نفسه. فهم بحاجه لايضا محاوله ان يكون هناك انتاج بشري. النقطه

0: من دول ضد دول أخرى أو شعوب لشعوب أخرى.
1: نعم.
0: وأيضا مواضيع الديب فيك هي محاولة تشويه سمعة شخص سواء عن
1: طريق اللصوص
0: أو عن طريق نعم. فهناك ضرورة.
1: جميل جميل.
0: ولكن القانون هو الذي أعتقد
1: هو الذي سيأخذ
0: يجعلهم يتجهون بهذا.
1: صحيح صحيح. بالفعل أنا شاكر لك يعني كل المعلومات القيمة التي تفضلت بها. تحياتي لك مستشار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إياد بركات. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: شكرا. ماذا بعد؟ قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي التعزيه إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد وفاة والده. وكان ميسي قد نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه على الإنستغرام ودعا خلالها والده وكشف عن معاناته خلال كأس العالم ورغبته في التتويج باللقب من أجله. علق رونالدو على منشور ميسي قائلا: عناق كبير لك ولعائلتك في هذه الأوقات الصعبة يا ليو، أتمنى لكم الكثير من القوة. كتب ميسي في رسالته لوالده: لا أعرف ماذا سأفعل من دونك ولا أعرف كيف سأواصل، كنت إلى جانبي منذ البداية ولم يكن يتبقى سوى القليل حتى النهاية. كانت رسالة ميسي لوالده. والد ميسي فارق الحياة السبت بعد صراع مع المرض، وقد كان أحد أهم ركائز المسيرة الكروية الاستثنائية لميسي. نذكر أيضا بأن كريستيانو رونالدو قد عقد يوم الثلاثاء قرانه على عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا بعد علاقة استمرت لمدة 10 سنوات. هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم في ماذا بعد. فريق العمل البرنامج يحييكم دائما: زياد الجفان وعد الدوسري. يوم الغد بيننا وبينكم لقاء. حتى جديد الملتقى تحياتي لكم وإلى لقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
3: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح اني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
7: إذن معارك بتأثير على
2: منها ما يعكر صفو يومك،
8: وأخذ إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
9: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
10: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
11: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
12: بخبر يهمك،
13: رأي جدل ومفاجآت،
11: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
2: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
11: بلقطة.
14: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
11: أو مسمع فني مثلا.
15: رياضة بنكهة الويكند.
11: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة

0: شاعر الكويليت علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: إذاعة العربية FM
7: على الموجة 102.8 في الدمام.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب يقول مجددا إن أمريكا لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز وإن إيران لا تستطيع أن تفعل أي شيء تجاه الحصار الأمريكي، ويضيف أن الحرس الثوري الإيراني منهك وعناصره تهرب وقياداته غير مستقرة وإن الوضع في إيران يزداد سوءا. مصدر مطلع يقول للعربية إن الوسيط الباكستاني يسعى لتمديد هدنة 60 يوما، ويشير إلى أن الوسطاء يحتاجون فترة إضافية لمعالجة الملفات العالقة بين أمريكا وإيران. هيئة البيئة العمانية تتابع تداعيات حادثة السفينة الجانحة قرب جزيرة القبلية بمحافظة ظفار. القوات الحكومية اليمنية تتصدى لمحاولات توغل حوثية وتعلن أنها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة أثناء محاولتها التقدم غربي شبوة. رئيس وزراء لبنان يقول أن اعتداءات إسرائيل في المنصور وزوطر الشرقية وكفر تبنيت انتهاك خطير. رئيس وزراء العراق يشدد على أن انتهاء مهلة التحالف الدولي في 30 سبتمبر المقبل هو توقيت نهائي. الرئيس الأوكراني يقول أن بلاده استعادت 745 كيلو مترا مربعا من أراضيها منذ بداية العام. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10844 نقطة. الإيرلندي مارك إنجليش يحطم الرقم القياسي لسباق 800 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون إعادة لبرنامج أخبار سرّة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟

0: ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع.
1: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل. أنا هنا
0: المتخالفون.
2: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
1: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
4: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
5: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
6: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
7: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: العربية FM.
8: العربية FM.
0: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
8: لتعرف أكثر.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
11: مستمعينا الأعزاء مرحبا، وبشكل مباشر نسأل اليوم، هل نحن الشخص نفسه على إكس، تيك توك، إنستغرام، سناب شات وفيسبوك؟ تخيلوا معي شخصا واحدا فقط، نفتح حسابه في إنستغرام، صورة مرتبة، سفر، قهوة، مناسبات، ابتسامات، اقتباسات لطيفة، شخص يبدو هادئا جدا وربما حتى مثالي. ثم نذهب إلى حسابه في منصة إكس، نجد شخص آخر تقريبا ساخر ناقد، يدخل في نقاشات، يتحدث عن السياسة والمجتمع والعلاقات، وربما يكتب آراء جريئة جدا لا نتخيل أن يقولها وجها لوجه. نفتح بعدها تيك توك، فجأة يصبح خفيفا وعفويا، يشارك مقاطع مضحكة، يتحدث بلهجة مختلفة، يستخدم مصطلحات دارجة، وربما يظهر جانبا طفوليا أو مرحا لا يظهر في أي مكان. ثم ندخل فيسبوك، صور العائلة، تهنئة الأقارب، ذكريات قديمة، لغة أكثر تحفظا، وإعلانات من كاندي كراش. والغريب أننا نتحدث عن الشخص نفسه، فهل فعلا شخصياتنا تتغير من تطبيق إلى آخر؟ هل لكل واحد منا شخصية إنستغرام وإكس وشخصية تيك توك؟ وأي واحدة منها هي الشخصية الحقيقية؟ ولا السؤال من أساسه خطأ، لأنه قاعدين نفترض أن الإنسان لديه نسخة واحدة ثابتة يظهرها في كل مكان. حلقتنا اليوم عن سؤال أصبح جزءا من حياتنا، لماذا نبدو أشخاصا مختلفين على منصات التواصل المختلفة؟
10: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
11: مستمعينا، هل تعتقدون أن للموضوع علاقة بالتصنع أو النفاق الاجتماعي؟ وهل هناك علم خلف هذه الظاهرة؟ لعلي أجيب بالبداية أنه يمتد من علم النفس الاجتماعي إلى علم النفس الشخصية وعلم الاتصال والسلوك الرقمي. طبعا نستقبل مشاركاتكم معي على الأرقام التالية.
12: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم

0: 66 62 62 62. أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: لعل اليوم نبدأ بشكل مختلف ونبدأ باتصال. ألو.
2: السلام عليكم دكتورة سارة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، من معي؟
2: أنا محمد الفخور بوالدته بروفيسور الشفاء.
1: يا أهلا وسهلا بمحمد الفخور بوالدته البروفيسور. كيف حالك يا محمد؟ أهلاً.
2: الحمد لله الحمد لله. السؤال اليوم عن الشخصية، هل الواقعية هل هي مختلفة عن الشخصية في الميديا؟
1: لا، سؤالنا شخصياتنا تختلف باختلاف المنصات، يعني أنت في إكس تختلف عن تيك توك، تختلف عن فيسبوك يا محمد؟
2: بصراحة نعم، أنا شخصيا في فيسبوك أختلف تماما عن الواتس. أنا يعني لا أستخدم الانستغرام كثيرا ولا أستخدم المنصات الأخرى كثيرا، ولكن كسامبل نعم هنالك اختلاف كبير. يعني
1: من أي ناحية؟
2: الواتس أستخدمه اجتماعيا أكثر مع الأصدقاء ومع الأهل، والفيسبوك لدي مجموعة على الفيسبوك بها 26,000 شخص
1: ما شاء الله
2: كونتها، لكن هذه المجموعة يعني نتحدث فيها عن مواضيع كثيرة تهم الحياة العامة والآراء وهكذا، ولا نتطرق كثيرا للأمور الشخصية.
1: سؤال محمد،
2: نعم،
1: هل أنت شفت الستوري حقت اللي هي ستاتوس حقت الواتساب وستوري الفيسبوك، هل أنت تستخدمهم؟
2: نعم أنا أستخدم الستوري وأستخدم هنا الستوري.
1: هل يختلف استخدامك للستوري والستاتوس؟
2: نعم يختلف تماما، لأنني مثلا يعني في الفيسبوك أنا دائما أظهر بالشخصية العامة التي تتناول ولدي متابعين كثر، يعني
1: ما شاء الله،
2: التي تتناول مواضيع معينة، ولذلك الستوري تكون دائما مرتبطة بالشخصية. يعني بالنسبة للواتس يأخذ الجانب الاجتماعي، يأخذ الجانب في محيطي الضيق، وإن كان برضو مليء بالأصدقاء والأهل وكذا.
1: الله عليك.
2: فالستوري هنا تختلف باختلاف الغرض يعني.
1: طب تعرف يا محمد أن أنت تشابه تقريبا أكثر من 100,000 شخص، راح نتحدث عنهم اليوم في الحلقة وراح نفسر ليش هذا الاختلاف. لو كنت مهتم بالتفسير كمل الحلقة معنا.
2: إن شاء الله إن شاء الله. لدي إضافة صغيرة.
1: تفضل.
2: يعني إذا سمحت لي، أنا في الواقع إذا جلست في مجموعة غاد يغلبني إن لا لا لا لا أجد فرصة للتعبير، بالذات في الفيسبوك غاد لا أجد، يعني إذا جلست مباشرة إلى مجموعة في مناسبة أو في كافيه أو في أي شيء يتحدثون عن أمور عامة معينة غاد لا أجد فرصة لأتداخل معهم. ولكن في الفيسبوك بمجرد ما أنشر بوست يعني يمتلئ متابعين ويمتلئ التعليقات وأجد نفسي معهم وهكذا، ولذلك يمكن الشخصية تختلف.
1: صحيح.
2: هي الشخصية واحدة ولكن تختلف
1: باختلاف مساحة التعبير، لأنه بالحياة العامة لما بتكون موجود في مجموعة فأنت ما بتكون عندك مساحة التعبير متاحة، بينما بفيسبوك لما بيردون على البوست حقك ويصير أخذ وعطى فهنا بتصير مساحتك أوسع. شكرا يا محمد، شكرا على أنك شاركتنا تجربتك.
2: شكرا دكتورة.
1: الله يرضى عنك، كل تحايا للوالدة. شكرا جزيلا.
2: الله يسعدك، أهلا وسهلا، شكرا. يطلب إن شاء
1: الله. ولعل محمد أعطانا إجابة وهي لماذا تختلف شخصيته. هذه الإجابة تتناسب مع محمد وقد تتناسب مع أشخاص آخرين. في حلقة اليوم قد نجد تفسيرات مختلفة أو تفسيرات تتطابق مع الأشياء اللي تمرون أنتم فيها ونمر نحن فيها ويمر الجميع فيها. لعل معنا اتصال ثاني، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، من معي؟
3: معك أبو ديم الفخور ببنت.
1: أهلا ومسهلا يا أبو ديم الفخور فيها، الله يخليها لك.
3: أهلا وسهلا.
1: قول لنا يا أبو ديم.
3: الله يجزاك خير. أنا أعتقد أني من الناس اللي

0: في كل منصة مختلف، وحتى أني أحرص في كل منصة أن يكون متابعين مختلفين.
1: لماذا؟
0: لماذا؟ لأن كل منصة لها طابعها الخاص، ولكن هناك خط رفيع في شخصيتي موجود في كل المنصات. أعتقد تويتر غير سناب، سناب غير إنستغرام، إنستغرام غير الواتساب. ما حتى ما أفضل إن المحتوى اللي يكون في منصة معينة إنه ينتقل لمنصة أخرى، لأن الجمهور مختلف والناس مختلفين والعقليات مختلفة.
1: صحيح.
0: وأعتقد هي أصلا أنشأت المنصات لذلك.
1: صحيح.
0: الفترة الأخيرة أصبحت كل المحتوى اللي تلقاه في تيك توك ينتقل إلى السناب، ينتقل إلى الواتساب. ما عاد فيه مكان تجد فيه شيء مخصص، يعني ما عاد فيه تخصصية للمواقع.
1: أبو ديم، إيش أقرب المنصات لك وتشعر فيها أنه جزء من حقيقة اللي على أرض الواقع يشابه هذه المنصة؟
0: ما سمعت أول سؤال.
1: إيش أقرب المنصات لك؟ إكس، تيك توك، إنستغرام، تشعر أنه أنا حقيقتي الجزء منها كبير يظهر في هذه المنصة؟
0: وخلينا أقول أن تويتر لو قلت بيبان أنه أنا إنسان أحب المشاكل، لكن خلينا عكس السؤال.
1: هذه وصمة.
0: عندك خيار انك تبقي برنامج واحد، ممكن اخلي تويتر واحذف الكل.
1: طب انت تعرف يا ابو ديم ان هذه وصمة؟
0: غير متفائل ابدا.
1: ليه؟
0: فقط متابع.
1: انت غير ايش؟
0: غير متفائل في المنصة هذه خاصة، يعني ممكن انستغرام اكثر او سناب اكثر، ولكن هو اللي يبقيني يعني موجود، او انا من خلاله اشوف العالم وش قاعد يصير فيه. أيه. المواقع الثانية انت تضع المحتوى حتى تبحث عن تفاعل. تويتر أو إكس لا، يمكنك أن تكون متابع.
1: بس تعرف يا أبو ديم، الحسابات اللي لازم تتابعها هي حسابات شبكة العربية، هتلاقي فيها كل الأحداث أول بأول وبشكل حصري. شكرا لك يا أبو ديم.
0: أهلا وسهلا.
1: ولعلي فقط يعني أقف بصف منصة إكس وأقول لأبو ديم الغير، ترى سمعة هذه المنتقلة عن إكس أنه هو منصة للمشاكل أو منصة للانتقادات، صنعوها أشخاص يبغون يحافظون على الإيمج حقتهم بشكل أو بآخر، ووصموا البرنامج بما ليس هو فيه. شكرا يا أبو ديم، والله يخلي لك بنتك اللي أنت فخور فيها. مستمعينا، لو كنتم حابين تشاركونا نفس محمد وأبو ديم، تقدرون أنكم تتواصلون معنا على أرقامنا 0115 100 100، أو حتى ترسلوا لنا عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 02. وهذا ينقلنا إلى حاجة مهمة ذكرها محمد وذكرها أبو ديم، اللي هي اختلاف الشخصية من برنامج إلى برنامج. هذا شيء طبيعي، هذا يعطينا فرق ما بين مفهومين. المفهوم الأول هو مفهوم البرسوناليتي اللي هو الشخصية، والمفهوم الثاني اللي هو مفهوم حاجة اسمها سيلف برزنتيشن أو تقديم الذات. هذه المفاهيم هي مفاهيم عامة. الشخصية معروفة في علم النفس إن هي شيء ثابت نسبياً، يعني يتغير بشكل نسبي يتطور، لكن هي ثابتة نسبيا، هي شخصيتك بسماتك بنشأتك باجتماعيتك بغيره. أما تقديم الذات هو أنك جزء من شخصيتك تختار أنك تظهره، يعني أنت كإنسان ما بتتصرف بنفس الصورة أمام الجميع، فتصرفك في الإنترنت يختلف عن أرض الواقع. حتى في أرض الواقع أنت كشخص تختلف في المجلس عن اختلافك مجلس الرجال، عن اختلافك في الاجتماع، عن اختلافك في العائلة، عن اختلافك في كذا. فالاختلافات هذه هي اسمها تقديم الذات. فطريقتك في التعامل مع زوجتك مثلا أو عزيزتي المستمعة، طريقتك في التعامل مع زوجك يختلف عن طريقتك في التعامل مع الزميلة، أو يختلف بطريقتك مع التعامل مع مديرك. النقطة هذه لا تعني بالضرورة أنك منافق، لا، هي هويات اجتماعية متعددة، أو نقدر نسميها مستمعينا بشكل آخر، هي لعب الأدوار. يعني الابن يلعب دور الصديق، يلعب دور الموظف، يلعب دور المتخصص، يلعب دور الشخص اللي عنده هوايات. هذه كلها هويات حقيقية، لكن السياق هو اللي يحدد وين حتقدم. منصات التواصل الاجتماعي تعطينا صورة أولى لتقديم الذات. مستمعينا، نحن نسأل لماذا تختلف شخصياتنا باختلاف منصات التواصل الاجتماعي، ونطرح السؤال

0: لماذا نبدو أشخاص مختلفين على منصات التواصل المختلفة؟ وبيننا وبينكم أرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: نأخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. ألو، المعذرة منكم، ما احنا بقاعدين نسمع بوضوح. طيب. مستمعينا أذكركم بإمكانكم معاودة الاتصال على الرقم 0115 100100. تمام. عندنا عالم اجتماع اسمه غوفمان. غوفمان عمل كتاب شهير اسمه The Presentation of Self in Everyday Life. هذا الكتاب معمول تقريبا بسنة 1950-1960. هذا الكتاب تحدث عن كيف الإنسان يقدم نفسه للحياة الاجتماعية، فذكر لنا مفهومين أساسيين. قال إن الإنسان طريقتنا في تقديم نفسنا هي حاجتين، يا مسرح أمامي يا كواليس. فكان يرى العالم غوفمان إنه المسرح الأمامي هو المكان اللي ننعرف فيه والناس الآخرين يشاهدوننا، وهذا الشيء اللي خلينا نهتم بطريقة ظهورنا على المنصة الأمامية على المسرح، بينما رأى إن الكواليس هي المكان اللي نسترخي فيه ولا نحتاج إلى إدارة صورتنا بالطريقة نفسها. وكان يرى إنه هذا الموضوع قد يكون في أشخاص ينتمون لك فيه وقد تكون وحدك، وقد يكون أنت تشعر أنك لحالك فيه، وقد تشعر أن لا حولك ناس بس أنت ما تبغى تظهر صورتك الكاملة. ولعل هذا ينقلنا على وقتنا الحالي، أنه كأن المسار هذه هي المنصات. يعني أنت عندك لينكدإن مثلا قد تكون تظهر فيه شخصيتك المهنية، إنستغرام حياتك الاجتماعية والجمالية، على إكس مثلا شخصيتك الفكرية والجدلية والساخرة، وتيك توك أنت بتظهر فيه شخصيتك العفوية والترفيهية، سناب شات أنت بتظهر حياتك اليومية وغيره. يعني في منصات أخرى نعرفها ومنصات أخرى لا نعرفها، يعني كأنك في هذه المنصات تظهر نسخ سياقية من ذاتك. وهذا يخليني أتساءل مجدداً. عزيزي المستمع، هل أنت تظهر شخصياً شخصيات مختلفة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؟ ولعلي أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: ولعل هذا يخليني أطرح سؤال. الآن تقدرون تسمعونا عبر الموجة بالسيارة، وتقدرون تسمعونا باليوتيوب والبث المباشر في منصة إكس. هل تختلف طريقة استماعكم للأخبار السارة من منصة لأخرى، مثل طريقة تقديم المواضيع من منصات لأخرى؟ لعل الأشخاص اللي جربوا يسمعونا في منصات مختلفة حأكون ممتنة لو أعطوني الإجابة، لأنه هذا فضول شخصي. ولعل معنا اتصال قبل ما ننتقل للمحور الجديد. ألو. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، من معي؟
3: الله يحييك دكتورة سارة، معك أنا صهيب حسين.
0: مرحبا يا صهيب، الله يرضى عنك. قول لي،
3: الله
0: سمعت عنواننا؟
3: أنا سمعت البرنامج وأنا في الطريق ومع زحمة الرياض، بس لفتني العنوان لأنه فعليا جذاب، في

0: يعني الطرح بتاع الموضوع هو اللي خلاني أنا أتصل عليكم وأنا في الزحمة.
1: ما نعرف إن الواحد يدعي لك إن الزحمة تخف ولا إنها تزيد.
0: الله يحييك.
1: طيب
0: بالنسبة للموضوع يعني هو فعليا النقاش حول الشخصيات المقلبة في الميديا. ويعني ألاحظ إنه ليه نحن بنفضل، لأن يعني أنا أحس إنه أي شخص عنده نسخ داخله وبيحاول يعني يعيشها داخل كل منصة. فأنا أعتقد كده يعني.
1: طب لأنه
0: حاجة دي كانت شخصية بالنسبة لي.
1: أنت تختلف شخصيتك من منصة لمنصة؟ أنت من منصة لأخرى تختلف؟
0: أقصد يعني مثلا في الانستجرام هو بيكون طامح لشيء معين، في مثلا في تويتر مثلا بيكون طامح لشيء معين وهكذا.
1: ايوه. طب انت وش المنصه الاقرب لقلبك يا صهيب؟
0: والله انا الاقرب الان صراحه مؤخرا بقت الميديا يعني تويتر.
1: ايوه.
0: يعني بحيث فيها بال يعني فيها جانب ثقافي، فيها جانب يعني اتابع الاخبار، اتابع كره القدم، اتابع بالذات فترة التقارير يعني الخاصة بكل شيء، فبحسن لي يعني عموما.
1: يعني انت وابو ديم بنحطكم بسكواد واحد، سكواد منصة اكس.
0: ايوه.
1: فريق منصة اكس انت وابو ديم.
0: ايوه.
1: شكرا لك يا صهيب. شكرا.
0: الله يحييك.
1: فصهيب ويرى إن لكل إنسان نسخ تظهر في أماكن مختلفة، وهذا ترى اللي يتوافق مع اللي قاله غوفمان، إنه نحن عندنا شخصيات تظهر على المنصة لأنها عندنا أخرى مختلفة في الكواليس، على حسب المنصة تظهر شخصياتنا على المسرح. الحاجة الإضافية والحلوة في هذه النقطة إنه إدراكك، لأنه أنت أيوة أنا مختلف، أنا في سناب شات مش أنا اللي بفيسبوك، أنا اللي بفيسبوك مش أنا اللي في لينكدإن. هذا الاختلاف يعطي للمنصات خصوصيتها، وكأنه يخصخص كل منصة بشيء يتناسب معها. أتعرفون مستمعينا إنه هذا الكلام أساسا له علاقة بخوارزميات المنصات نفسها؟ أذكركم مستمعينا أنكم تقدرون أنكم تشاركوني تجاربكم أو آراءكم أو حتى تساؤلاتكم في هذا الموضوع على الرقم 0115 100 100، ومعنا اتصال. ألو.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معي؟
2: معك أبو عبد الله. مساء الخير.
1: يا هلا ومسهلا. مساء النور أبو عبد الله.
2: والله الموضوع اليوم ممتاز، والله ما شاء الله تبارك الله.
1: طيب بلا أنه ممتاز، أعطينا الإجابة الممتازة منك. هل تختلف شخصياتنا يا أبو عبد الله باختلاف المنصات؟
2: أي نعم. أي نعم صحيح. أي.
1: كيف ولماذا؟
2: قبل المنصات في شيء اسمه مثل يقول لكل مقام مقال.
1: الله عليك.
2: يعني لما تكون مع الرجال يختلفون حسب الشخصيات، ومع شباب، مع في مكان طالعة، في مكان في البيت، في مكان في رسمي، شخصيتك تختلف في جلوسك، في كلامك، في تصرفاتك. كذلك المنصات يعني لكل، مثلا أنا أحب اكس في تويتر كشخصية، يعني أحب دائما أتابعها.
1: طب سؤال، هل أنت ترى يا أبو عبد الله أنه هذا شكل من أشكال النفاق الاجتماعي، أو اللي هو ذكاء اجتماعي أني أنا أتغير من مكان لمكان؟
2: لا هذا ذكاء، هذا بالعكس، هذا يعتبر شخصية ذكية، يعرف كيف يتصرف وكيف ويتغير، يعني عنده طريقة في التغير فورية ما شاء الله، يعني هذا ذكاء اجتماعي.
1: الله عليك.
2: نفاق.
1: الله عليك. شكرا لك يا أبو عبد الله. شكرا.
2: حياك الله. مع السلامة.
1: مع السلامة. وهذا السؤال ترى سألناه في بداية الحلقة، لما قلنا هل الاختلاف في تواجدنا في المنصات المختلفة، يعني أنه أنا أكون في تيك توك غير أني أكون في سناب شات، شكل من أشكال التصنع والنفاق الاجتماعي، أم هو ذكاء اجتماعي؟ إيش رأيكم نترك الإنسان شوي وننتقل لخوارزمية

0: البرامج نفسها. عندنا مفهوم علمي مهم في حلقة اليوم نمسكها، اللي هو الإمكانيات والخصائص اللي تتيحها المنصة نفسها. فالخصائص المتاحة في منصة إكس مستمعينا تختلف اختلاف كامل عن أي خاصية في أي برنامج آخر، يعني إكس غير سناب شات، غير فيسبوك، غير لينكد إن، غير كل البرامج. النقطة فين؟ أن تصميم التقنية ما هو محايد تماما. ليش؟ لأنه واحدة من الأشياء الأساسية اللي بيدرسونها مثلا اللي يصممون البرامج التقنية أو اللي بيصمموا حتى الآن الذكاء الاصطناعي، بيدرسوا السلوك الإنساني، كيف يحدث هذا السلوك وكيف يتفاعل الإنسان مع هذا السلوك. يعني تخيلوا أنه بمرة من المرات في باحثين اثنين عملوا إطار لفهم تقديم الذات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإحنا قلنا تقديم الذات هو الطريقة اللي بنقدم فيها نفسنا للآخرين. درسوا أمو عملوا دراسة استكشافية شملت 193 مستخدم. إيش لقوا مستمعينا؟ لقوا إن في اختلافات مهمة في كيفية إدراك المستخدمين لخصائص تقديم الذات بين المنصات. كيف؟ لأنها ارتبطت هذه الاختلافات بخبرتهم وسماتهم الشخصية. فوجدوا أن 193 مستخدم هذه اعتمدوا بعضهم على فهم النصوص في برامج ما، وآخرين اعتمدوا على فهم الصور، وآخرين اعتمدوا على فهمهم للفيديوهات القصيرة اللي تظهر فيها وجوههم وحركاتهم، وآخرين دخلوا بأسماء مستعارة. النقطة أنه هذه فروقات تقنية صغيرة تخدم يعني مستخدمين مختلفين. لو أخذنا من حلقة اليوم مثلا محمد كان يحب الفيسبوك لأنه يرى أن الفيسبوك هو طريقته في التعبير عن نفسه وتواصله مع الجمهور أسرع وأسرع. هذه سمات شخصية تناسب محمد، لأن إيش قال محمد؟ قال أني أنا أعبر عن رأيي فيصير في تفاعل عن تعبيري عن الرأي، بينما أبو ديم قال أنا أحب أقرأ، أحب أشوف الحقائق، أحب أني أشوف الأخبار اللي موجودة. نفس صهيب، النقطة فين؟ سماتهم الشخصية إيش تبغى. لما يجي شخص مختلف يجي يقول لهم لا والله أنا أحب تيك توك، الفيديوهات اللي بتيك توك هذه تخليني أنا مرة مبسوط. آخر يقول لا أنا أحب سناب شات، أنا أحب أفتح الكاميرا وأتكلم وأنزل الفيديوهات حقتي. هذه لها علاقة في البيئة النفسية اللي يحدث داخلها السلوك، واللي قاموا التقنيين في دراسة هذا السلوك علشان يصمموا هذا البرنامج. يعني نقدر نقول إنه إحنا لما بندخل على منصات التواصل الاجتماعي إحنا ما بندخل بس على المنصة، إحنا بندخل بيئة اجتماعية لها قواعد نفسية خاصة فيها. ونذكركم بالأرقام الخاصة فينا
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا اللي فاتهم الرقم وحابين يشاركون معنا، رقمنا هو 0115100100. لعلي وأنا قاعدة أعد لحلقة اليوم طرحت تساؤل، وظل التساؤل هذا موجود إلين ما درسته في نهاية الإعداد. سألت قلت هل يمكن أنه نحن داخل التطبيق نفسه تتغير شخصياتنا؟ يعني على سبيل المثال داخل إنستغرام أو داخل فيسبوك هل تتغير شخصياتنا أصلا؟ هل يعني أنا أكون بكذا شخصية أو كذا شيء أقدم في ذاتي داخل البرنامج نفسه؟ تخيلوا أني وأنا قاعدة يعني أدور عن هذه الإجابة، يعني لقيت دراسة. الدراسة هذه تكلمت على أنه الناس يستخدمون منشورات وقصص اللي هي الستوريز حقت الانستغرام. فقاموا إيش سووا؟ قاموا أخذوا 1270 حالة من انستغرام، وجدوا أن خصائص الحالات هذه اللي الناس نزلوها تختلف عن الستوريز، سوري البوستات اللي بينزلونها تختلف عن البوستات اللي بيعملوا لها ريبوست اللي هو إعادة نشر. أنتوا تعرفون بإنستغرام يمديك أنك تنزل ستوري، ويمديك أن حتى يكون عندك أصدقاء مقربين اللي هم الكلوز فريند، ويمديك حتى أنك تنزل ريلز، ويمديك أنك تنزل منشورات،

0: ويمديك انك تعمل ريبوست. هذه كلها في انستغرام موجوده. القصه فين صارت؟ لقوا ان لا اكثر من 1200 شخص تختلف طريقتهم في التعامل مع انستغرام. فتلاقيهم مثلا عادينا في الكلوز فريند يتكلم ويقول انا منهار اليوم او قاعد لانه قاعد يكلم اصدقائه المقربين، بينما مستحيل انه يضع هذا الشيء في بوست او ان الستوري حقه يكون مفعم بالحياه، بينما الريبوست حقه او اعاده نشر البوستات حقته يكون غاضب وحانق وزعلان ومضايق. وجدوا ان الانسان نفسه يتغير طريقته في التعامل في البرامج نفسها بناء على الجمهور المستهدف. أنتم مستمعينا، هل أنتم على منصة إكس البوستات اللي بتكتبونها تشابه الدايركت مسج بينكم وبين أصدقائكم على نفس المنصة؟ وهذا ينقلنا إلى مصطلح مهم يمشي معانا في حياتنا في السوشيال ميديا، اللي هي الجمهور المتخيل. مين اللي راح يشوف هذا الكلام؟ مين اللي راح يقرأ هذا الكلام؟ وهل هذا الكلام حيعني هذه الفئة؟ وخليني أطرح عليكم سؤال وأذكركم بعدها بالأرقام. سؤالي عزيزي المستمع، في حال أنت كنت بتنزل حاجة على السوشيال ميديا وقلنا لك أن الجمهور الأول حيكونون أهلك وأصدقائك والناس اللي يعرفونك، والجمهور الثاني حيكونون الناس ما يعرفونك ولا سبق التقوا فيك، والحاجة اللي حتنزلها هي حاجة تشعرك شوي بعدم الارتياح، تفصح عن شخصيتك، فين الأريحية حتكون أكبر؟ لما يكون جمهورك ناس يعرفونك ولا ناس يجهلون حقيقتك؟ السؤال واضح؟ لعلي أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: للي ما سمع سؤالي اللي قبل شوي، لو كان عندك حاجة راح تطرحها بالسوشال ميديا وجانا قلنا لك عندك نوعين من الجمهور، الناس الجمهور الأول حيكون أهلك ومعارفك وأصدقائك وزملائك، فأنت حتنزل هذا الشيء خاص فيك قدامهم، أو تختار الجمهور الثاني اللي ما يعرفك معرفة شخصية، ما يعرف اسمك عنوانك طبيعتك، فحتنزل الحاجة المحرجة عنك عندهم، حتختار أي جمهور؟ لعل معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو المعذرة، أنا ماني قاعدة أسمع، شكرا جزيلا. لأي أحد ما نقدر نسمع اتصاله يقدر أنه يرجع يعاود الاتصال على الرقم 0115100100. لعلي مستمعين أسبقكم بخطوة وأجاوب أنا على هذه الإجابة. إحنا لما بننزل حاجة على السوشيال ميديا إحنا ما بنفكر باللي بالناس بيشوفونا واحد واحد، إحنا بنفكر بشكل أكثر تبسيطاً، اللي هو مين اللي راح يشوف هذا الشيء؟ هل هم الأصدقاء ولا الأهل ولا متابعين مجهولين ولا الزملاء ولا غيره؟ فبناء على الجمهور يتحرر الإنسان من هذه الأفكار أو الأريحية. وجدوا أن الأشخاص لما بينزلوا حاجة محرجة عنهم، لا هذه معناتها كشف عن ذاتهم، وجدوا أن أسهل لهم يكشفون عن ذاتهم والحاجة المحرجة لناس ما يعرفونهم أكثر من كشفهم لذاتهم لأصدقائهم وأهاليهم في السوشيال ميديا. يعني هم وجدوا أنه لما أنا عندي شيء أبغى أشاركه لأنه مشغل راسي متعبني نفسياً، سهل علي أني أنزله بحساب ما حد يعرف اسمي، ما حد يعرف عمري ولا مكاني، أسهل بكثير من أني أنزله بحقيقتي. وهذه تسمى بالذات المستعارة، أنا بأستعير ذات مختلفة عن ذاتي في منصة أنا أشعر فيها في الارتياح فأعبر. فتلاقوا في أشخاص كثير بيدخلوا بأسماء

0: أسماء وشخصيات مستعارة على السوشيال ميديا، سواء كان على إكس، على إنستغرام، على تيك، على سناب شات، من باب التعبير. النقطة هنا، ولعل هذا ينقلنا إلى سؤال سمعته أمس وأطرحه عليكم اليوم، هل الغضب اللي موجود على منصة إكس مثلا هو غضب حقيقي، أم شفت الناس غضبانين فغضبت معهم؟ ولعل هذا ينقلنا إلى دراسة من أكثر الدراسات يعني متعة قرأتها خلال الفترة الأخيرة، إيش رأيكم نسمعها مع بعض؟
1: لا تشيل هم.
2: في عام 2017 نشرت دراسة بعنوان ارتداء قبعات اجتماعية متعددة، إلى أي مدى تختلف ذواتك عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ درس الباحثون الطريقة اللي يقدم بها الأشخاص أنفسهم عبر منصات مختلفة، من بينها فيسبوك وتويتر ولينكدين وإنستغرام، بالاعتماد على بيانات واسعة بدأت بأكثر من 116 ألف مستخدم. طبعا وجد الباحثون شيء مثير، الشخص نفسه لا يقدم ذاته بالطريقة نفسها في كل منصة، فقد ظهرت اختلافات مرتبطة بالمنصة في الكلمات اللي يستخدمها الأشخاص للتعريف بأنفسهم، والمعلومات اللي يبرزونها، وحتى نوع صور الملف الشخصي اللي يختارونه. وكانت هذه الأنماط واضحة إلى درجة أن النماذج الحاسوبية استطاعت التنبؤ بالمنصة اللي جاء منها الملف الشخصي، اعتماد على بعض هذه الإشارات بدرجة تفوق التخمين العشوائي. لكن الدراسة ما تقول إن شخصية الإنسان الأساسية تتبدل كلما فتح تطبيق مختلف، الأدق إنها تشير إلى أننا نغير طريقة تقديم أنفسنا بحسب البيئة الرقمية اللي نوجد فيها والأعراف الاجتماعية المرتبطة بكل منصة. فقد أظهر فيسبوك نمطاً، ولينكدين نمطاً آخر، وإنستغرام وتويتر أنماط مختلفة تماما، وكأن كل منصة تقول لنا بشكل غير مباشر هذا هو الجانب المناسب منك لإظهاره هنا.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: يعني أنتم متخيلين مستمعين أنه أكثر من 100,000 مستخدم تم تحليل ملفاتهم؟ قد تكون أنت عزيز المستمع واحد من 100,000 هذولا، إذا كنت متواجد قبل 2017 في السوشيال ميديا ترى قد تكون واحد من هؤلاء. النقطة فين؟ أنه إحنا لازم نستوعب ليش قاعد يحصل هذا الشيء، لأنه أول حاجة إحنا ذكرناها جمهور المختلف المتخيل مختلف، يعني الجمهور المتخيل عند الفيسبوك غير الجمهور المتخيل في تويتر وإنستغرام وغيره. الحاجة الثانية أنه نحن في بيئاتنا عندنا أعراف اجتماعية، في البيئات، في الأعراف الاجتماعية اللي موجودة في مصر تختلف عن الأعراف الاجتماعية اللي موجودة في تونس أو ليبيا أو في الرياض؟ لا طبعا، هي أعراف موحدة اجتماعية تختلف بشكل نسبي، لكنها بالأخير يعني يتم الاتساق فيها ومتسقة بشكل أو بآخر. عشان كذا هذه الأشياء ورثت بشكل أو بآخر حتى عالميا موجودة، يعني هتلاقون في أعراف أخلاقية موجودة يتشاركها الأشخاص اللي في أمريكا، ويتشاركها الأشخاص اللي في الرياض، ويتشاركها الأشخاص اللي موجودين في طرابلس. ليش؟ لأنها هي أشياء قيم موجودة أساسية لا تتغير، تختلف باختلاف البيئات الاجتماعية طبيعي مرة، لكنها ثابتة، فبناء عليها تسستمت هذه البرامج. فتلاقي مستخدمين تيك توك مثلا يختلفون عن مستخدمين إكس بسبب إدراكهم للأعراف الاجتماعية هذه. الحاجة الإضافية تصميم المنصة، نحن نتكلم عن أكثر من 100,000 شخص، معناته أن العدد هذا كبير، فتصميم المنصة نفسه يشجع سلوك معين. فلما تكون منصة إنستغرام تقول وريني، بينما منصة إكس لا، ما تقول وريني، تسألك إيش تفكر. هذا هو الشيء اللي موجود حتى لما تكتب أي بوست، ماذا تفكر اليوم. تيك توك مثلا يقولك أرني إيش الأشياء اللي تقدر أنك تقدمها أو تؤديها. لينكد إن يسأل يقول أخبرني من أنت، هذه أعراف اجتماعية ثابتة. الحاجة الإضافية كمان درجة المجهولية، احنا تكلمنا قبل شوي عن هل الإنسان يتغير إذا كان مجهول. الحقيقة عندنا حاجة اسمها أثر إزالة الكبح عبر الإنترنت، يعني أنه كلما شعر الإنسان

0: الإنسان أن هويته الحقيقية أقل ظهور، تقل عنده المكابح الاجتماعية، فيصير يعني ظاهر اجتماعيا أكثر وتظهر شخصيته أكثر. وتعرفون عاد مستمعينا أنه التعزيز والمكافأة يغير في سلوكياتك؟ يعني ليش في ناس بيحبوا يستخدموا سناب شات مثلا بشكل كبير؟ تعرفون أن في حاجة اسمها ستريك موجودة في السناب شات؟ لما أنا رح أرسل صورة معينة أو فيديو معين لأحد، فيطلع عندهم النار هذه اللي تزداد مع الأيام، فاليوم واحد بكرة اثنين بعده ثلاثة وهكذا، هذه تعتبر تعزيز ومكافأة. فهنا هذه الأشياء كونت لنا مشاعر إنسانية مثل الانتماء للجماعة وإشباع الحاجات النفسية. هذه الدراسة درست سلوك أكثر من كونها درست نقدر نقول أرقام، لا، هي درست مشاعر إنسانية وسلوكيات. عشان كذا إذا كنت عزيز المستمع تتغير شخصيتك من حساب لآخر أو من منصة لأخرى، هذا شيء طبيعي بالعكس. لكن وين المصيبة؟ إذا كانت هذه الشخصية ما تتغير بل تنسلخ منها تماما، فتصبح شخص آخر تماما. ولعلي أسألكم، هل بيوم من الأيام شعرت أنه من كثر استخدامك لمنصات التواصل الاجتماعي ضيعت شخصيتك الحقيقية؟ وهذه أرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: تساءلت، وأنا كمان أعد الحلقة تساؤل، أن الأشخاص بأي نسخة من أنفسهم يتحدثون؟ بكل تساؤل أطرحه ألاقي له دراسة إما تؤكد أو تنفي أو تتفق. أحياناً دراسات تقولك لا، ما أتأكد ولا أنفي ولا أتفق، أنا بعطيك رأي مختلف. فلقيت أن في دراسة منشورة حللت بيانات طولية عامة لأكثر من 6000 مستخدم على الفيسبوك، إحنا بنتكلم، لقوا أن حجم الشبكة وتنوع الجمهور يرتبطون بالطريقة اللي يستخدم بها الناس اللغة في تحديثاتهم. يعني لقوا أن النتائج متسقة مع فكرة أن المستخدم يحاول إدارة صورته أمام جمهور متعدد ومتداخل. حتسألوني شلون؟ حأقول لكم، كل ما كان تعدد الجمهور أكثر كل ما كان سيطرة الإنسان على أفكاره أكبر. يعني حتلاقون الشخص اللي كان مثلا يشارك آراء جيدة أو مختلفة أو مميزة، مع الوقت مع تعدد الجمهور بيصير حاجة يشاركها اللي هي صور للقهوة، تهاني، سفريات، اقتباسات، أشياء محايدة. ليش؟ لأنه كلما اتسع الجمهور أصبح العثور على نسخة من الذات مناسبة للجميع أصعب، فيختارون الحياد. ولعلنا قبل قليل مستمعين تكلمنا، قلنا لو كنت شخص مجهول بتكون أجرأ، لكن بمرة من المرات في فكرة شعبية قرأتها تقول أنك لما تعطي للإنسان حاجة مجهولة راح ترى شخصيته الحقيقية. بس علم النفس الاجتماعي قال أكثر من كذا، قال أنه المجهولية ما تعني أن الإنسان لازم يفقد نفسه، لا، إحنا لازم يصير لما نتكلم عن الأشياء أن الشخص يظهر بشكل مجهول، لازم يكون عنده كمان هوية فردية يمشي فيها. ما ينفع أنه تغيب هويته، ما ينفع أنه يبدأ يتصرف بلا أي انتماء للجماعة، لأنه علم النفس الاجتماعي دائما يربط هوية الإنسان بهوية الجماعة اللي هو منها، حتى ولو كانت هوية مختلفة إلى حد ما. لعلي أذكركم بأرقام التواصل مستمعينا للمرة الأخيرة في حلقة اليوم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية.

0: على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: لعلنا في هذا المحور ننتقل لحاجة من يعني من أغرب الحاجات النفسية اللي موجودة بالسوشيال ميديا تحديدا، وهي التعزيز السلوكي. في علم النفس السلوكي، إذا صدر حاجة في السوشيال ميديا تغذي شعورك بالرضا، تخليك متعلق بشيء أكثر. تعرفون أعزائي المستمعين أنه اللايك والشير والريتويت والكومنت والفولورز الزيادة لك وعدد المشاهدات كل ما زاد، كل ما دل على أنه هذه إشارات اجتماعية، فبالتالي يصير عندك تعزيز سلوكي بشكل أو بآخر. فوجدوا أن لما يعزز سلوكك في منصة ما من واحدة من هذه التفاعلات، يرتبط شعورك بالانتماء لهذه المنصة، فما تبغى تخسر مكانك على المسرح. فممكن الشخص اللي نزل مرة بوست ساخر وضحك الكل عليه، حيكون يعتقد أن الناس يحبوني لما أكون ساخر، فيكرر السخرية، يتحدث أكثر بشكل انفعالي، فيتعلم أنه الانفعال يجذب الانتباه. ولعل معانا اتصال، نقول ألو. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا
3: دكتورة سارة. معاك أنا نفسي صهيب، أنا بس كنت في الطريق والآن وصلت، والموضوع لسه عامل لي يعني الحمد لله أنه وصلت الآن البيت.
2: الحمد لله على السلامة.
3: الله يحيي. أنا يعني لاحظت يعني التعليق بخصوص النسخ والشخصية. طيب النقطة الأخيرة برضو اللي اتكلمت فيها عن أنه شخص، أنه الميديا بتأثر على الشخصية الحقيقية لغاية ما تعمل لها إخفاء، في خطورة في الحاجة دي. فعليا يعني الحاجة دي ملاحظة، وأنا بتكلم طبعا من واقع تجربة. يعني إنه أنا في فترة من الفترات كنت شخصية بحب القراءة والكتابة، وبالذات في الموضوع النفسي كنت بقرأ كتب كثيرة خاصة بالأمور النفسية، وبحاول يعني أعرضها في الميديا. وفي نفس الوقت من الحاجات الصدامات اللي واجهتها، اللي مثلا لما ألاقي كاتب معين كتاب يعني على مستوى، وبيكونوا حتى على تويتر يعني كتاب عرب أو سواء كانوا كتاب من كل الجنسيات العربية، فكنت ملاحظ إنه الشخصية اللي أنا بقرأ ليها وكونها تكون نشطة جدا في الميديا، وأشوف مثلاً انفعالات اللحظية اللي تظهر. طبعاً ألاحظ إنه في كتاب الكاتب بيكون عنده شخصية داخل الكتاب وشخصية داخل الميديا، بتحس في تناقض ما بين الاثنين. دي نفس النقاط اللي إحنا نتكلم فيها.
2: صحيح صحيح صهيب، وهذه النقطة تعطينا إنه أحياناً أفكارنا المقروءة تختلف عن أفكارنا المسموعة، وهذا جزء طبيعي. وأحياناً الناس يحبون شخص بس لما يكتب ما يحبونه، ويحبون كاتب بس لما يشوفونه ما يحبونه، لأنه يحبون اللي يكتبه. صح صح يا صهيب،
3: بالضبط هذا حصل معي شخصيا. لذلك انا نفسي كنت بحب اكتب، فوقفت الكتابه، بقيت افضل انه اقرا. ما عايز يكون في يعني برودكت خاص بالكتابه، يعني اكتب خاطره او تعليق معين والناس خلاص. يعني الان حكايه بتاعت يمكن 5 سنين وقفت الكتابه.
2: صحيح.
3: اقرا
2: لعلي اقول لك حاجه.
3: ايوه
2: انه اللي انت سويته الان
3: كتابه، مع انه في ناس مختلفه يعني بيقول انه الاجتهاد وما يعني تجتهد في الموهبه حتى تصدرها من ناحيه الكتابه او القراءه، لكن انه الميديا فعليا يعني انا الخلاصه بس عشان ما اكثر النقاط، انه الميديا ترى يعني عندها تاثير على الواقع في الوقت الحالي. وكنت بتناقش مع زوجتي من فترة إنه نحن الآن بقينا نلاحظ إنه الميديا سرقت الوقت. يعني إنسان من زمان بحس باليوم، يعني من الصباح لغاية العصر المغرب العشاء، الآن الواحد فجأة يلقى نفسه بقى في 40.
2: صحيح صحيح.
3: مع سرعة الميديا، سرعة يعني أنت واقف في منطقة، دي برضو من النقاط السلبية اللي لاحظتها بتأثر في الشخصية بتاعت الإنسان الحقيقي. وشكرا
2: شكرا يا صهيب.

طيب شكرا شكرا لك. النقطة مستمعينا وصهيب يعني والمستمعين انه نحن ما نقدر الان نجي نقول لا لازم نخفف السوشيال ميديا، لازم نمنعها، لا هي صارت جزء مننا وصرنا جزء منها، دخلت

0: نقول اتزنوا، لا تفرطوا في الواقع ولا يعني تفرطوا فيه، لا تروح للسوشيال ميديا بشكل جدا كبير، لكن لا تتنازل عنها، لأن هي الآن صارت جزء من شخصياتنا حتى الحقيقية اللي على أرض الواقع تصنع من السوشيال ميديا. وهذا الشيء يخلينا مستمعينا نقول أنه أحيانا بالسوشيال ميديا يختار الأشخاص مثلا سلوكيات معينة يكونون حادين في منصات عن منصات، لأنه الإشارات الاجتماعية تتغير، تفاعل الإنساني يتغير، وحاجات كثيرة تتغير. فأنا ما أقدر أني أجي أقول لا أفصل السوشيال ميديا عن الحياة، لكن المهم في هذه القصة كاملة هو الاتزان مستمعينا. ولعلنا في الختام نقول إن السؤال اللي بدينا فيه لماذا تختلف شخصيات الناس من تطبيق إلى آخر، لكن بعد اللي تكلمنا عنه صرنا نسأل سؤال أهم، من الذي يقرر أي نسخة منك ستظهر؟ أنت ولا الجمهور ولا ثقافة المنصة ولا الخوارزميات ولا جميعهم؟ لعلنا في حاجة مهمة مرة نتذكرها، إنك تذكر في كل مرة تقفل فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي أنه ما في جمهور ولا في إعجابات ولا إعادات نشر ولا خوارزميات تنتظر منك شيء، فمن تكون أنت؟ إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
1: على العربية FM. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: عربية FM، أن تعرف أكثر.
10: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
11: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
10: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء.

0: عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ العربية اف ام.
1: هل اصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء؟
0: ان تعرف اكثر. لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا بأن إيران لا تملك القدرة على مواجهة الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بأنه جدار من الفولاذ. وأوضح ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال بأن الأوضاع في إيران تزداد سوءا بسبب ما وصفه اضطراب القيادة الإيرانية وإنهاك الحرس الثوري وفرار عناصره، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. أفاد مصدر مطلع للعربية بأن الوسيط الباكستاني يسعى لتمديد هدنة 60 يوما بين أمريكا وإيران، مشيرا إلى وجود تفاؤل لدى إسلام أباد بنجاح التمديد. هذا وأكد المصدر المطلع للعربية بأن باكستان تعمل على إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوح بتمديد 60 يوما الإضافية. وشدد المصدر على أن الوسطاء يحتاجون إلى فترة إضافية لمعالجة الملفات العالقة. أكدت هيئة البيئة العمانية بأنها تتابع حادثة السفينة الجانحة قرب جزيرة القبلية بمحافظة ظفار، مشيرة إلى أن بقعة النفط وصلت إلى الساحل في جنوب شرقي البلاد. كما أفادت هيئة البيئة العمانية بتأثر بعض الشواطئ في رأس مدركة وبتلوث الزيتي، مضيفة بأن هناك احتمالا في أن تتأثر الشواطئ الجنوبية ببقعة النفط كذلك. أفادت مصادر يمنية للعربية بأن ميليشيا الحوثي شيعت 84 قتيلا من عناصرها خلال الأيام الستة الأخيرة، مضيفة بأنه من بين القتلى 28 قياديا حوثيا. ختام الموجز، أعود ألقاكم في العالم الليلة، للقاء.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من منابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تغيير في استراتيجيته تجاه إيران من حرب عسكرية إلى حرب استنزاف اقتصادية. فعليا الوضع الاقتصادي داخل إيران يتجه من سيء إلى الأسوأ وفق تقارير إيرانية ودولية. واليوم في إيران هناك 16 مليون إيراني تحت خط الفقر، هناك 40 مليون إيراني يبحثون عن فرصة عمل ولا يجدونها، وبحلول سنة 2028 قد يصبح واحد من كل اثنين في إيران فقيرا بحسب دائما بعض التقارير الدولية. حتى نكون دقيقين في إعطاء هذه الأرقام في انتظار ما ستقوله إيران في هذا الصدد. نعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواصل استخدام سيف العقوبات الاقتصادية، والجيش الأمريكي يطبق الحصار البحري على ناقلات النفط الإيرانية. الرئيس الإيراني وخلال لقاء دام 7 ساعات مع مجتبى خامنئي استغل اللقاء ليشكو من خطورة الوضع الاقتصادي وسوء حالة الشعب. ونحن هنا نطرح مجموعة من الأسئلة. مبدئيا، هل تنجح استراتيجية الرئيس الأمريكي ترامب كما يتمناها هو؟ بالقول هو يقول على الأقل بأن هذا الحصار الاقتصادي قد يحمل إيران أو تكون تداعياته على إيران أكثر ثقلا ووجعا من أي تحرك عسكري آخر. السؤال يطرح نفسه كذلك لأنه نحن أسهبنا في الحديث عن إيران، ولكن ما يهمنا كذلك بأن هناك تكلفة تتحملها دول أخرى، تتحملها دول المنطقة، تتحملها دول العربية، يتحملها العالم بأسره منذ بدء هذه الحرب. هل هذه التكلفة مبدئيا كيف يمكن تقييمها بالنظر إلى ما يحدث في إيران وبالنظر إلى ما يحدث في مضيق هرمز؟ وكيف ستكون تداعيات إمكانية استمرار غلق مضيق هرمز واستمرار هذه الحرب واستمرار إجراءات ترامب سواء العسكرية أو الاقتصادية؟ نحاول تفكيك هذا الوضع مع مجموعة من الخبراء. نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

0: نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة مسعود الفاك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ عبادة اللدن زميلنا مذيع الاقتصاد في العربية بزنس، دكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشيوخ المصري، والدكتور مصطفى شلش الباحث السياسي، ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. للبدء أولا بفهم هذا الإطار الذي نحاول أن نفككه، موضوع الحرب الاقتصادية ليس بالملف الجديد، نحن من لما بدأت هذه الحرب ولما أضيف لها إغلاق مضيق هرمز بدأنا نتحدث بقوة أكبر أو بمحاولة لفهم أكبر لتداعيات هذه الحرب. نبدأ من اليسار إلى اليمين ربما، وهو سؤال مفتوح للكل إن كانت هناك بعض الإضافات أو بعض الإيضاحات. هل يمكن القول بأن ما يتحدث عنه ترامب من ناحية الأرقام، ما تقوله الأرقام اليوم وما يقوله واقع الاقتصاد العالمي اليوم، هل يمكن القول بأن حصار اقتصادي سيحاول ترامب هندسته قد يؤتي أكله في هذه المرحلة فيما يتعلق بحرب إيران، قد يوقف هذه الحرب؟
1: يعني في البداية يعني لا، يعني الإجابة قاطعة، هي تاريخيا لم يذكر أبدا أن هناك دولة انهارت نتيجة حصارها اقتصاديا، الحقيقة لم يتم حسم هذا الأمر، يعني هناك أمثلة كثيرة في التاريخ، يمكن العراق تعرضت لعقوبات قاسية جدا في التسعينات ومع ذلك لم ينهار النظام العراقي، أيضا ما زالت إلى يومنا هذا كوبا باقية وصامدة.

0: قانق، حتى البلد لا يوجد فيها كهرباء يعني. بينما مثلا على سبيل المثال كان فنزويلا، يجب أن يكون هناك تدخل عسكري مباشر وفاعل لو أراد تغيير الأمور. ولكن عموما استراتيجية ترامب في هذه اللحظة ما زالت متضاربة في آراء كثيرة، بسبب أن هناك كثرة الفاعلين في الإقليم لم تحدد حتى هذه اللحظة ما هي الصيغة التي يجب التعامل معها حتى على الأمن الإقليمي. كيف يتم التعامل مع إيران، بداية من الولايات المتحدة وصولا إلى إسرائيل وبلدان الخليج وبقية المجموعة الدولية زي باكستان وتركيا.
1: وفيما يتعلق بعدم قدرة الحصار الاقتصادي وحده لإنهاء هذه الحرب، كنا نتحدث منذ قليل كذلك في الكواليس، وربما الدكتور عبد المنعم حدثنا عن دراسات يعني بشكل ربما أعمق. ليست هناك دراسات دكتور عبد المنعم كنت تقول؟
2: في دراسات، حاجة لدراسات بعد دقيقة واحدة، إنه أولا ده تصريح طالع من ترامب، لا يوجد تصريح واحد قاله قبل كده وعمل يعني ما تقولي decisive victory، مفيش. يعني استخدام الطيران وحده في الطلعة الأولانية الجامدة اللي بكل القوة اللي هو حاول يعملها زي ما كانت في يونيو العام الماضي، ومع ذلك ما عملتش بريك ثرو في الحرب. إنما تاني حاجة، القاعدة العامة بقى اللي بتجيبها من العلوم السياسية ودراسات الحالة والحاجة زي كده، لا توجد حرب يخرج منها فائز من الناحية الاقتصادية على الأقل. كل الحروب كل الناس بتبقى خسرانة، خاصة منطق يعني ما واحد يستشهد أو يموت ما بنرجعوش تاني، ولا مبنى بيقع بيرجع زي ما كان. فهنا القاعدة العامة هي أنه الحرب بكل الأطراف تخسر. الحصار الاقتصادي في الحقيقة يعني الدراسات اللي اتعملت عليه كلها أشارت بأنه ما ينفعش، وفي عهدنا إحنا عشنا الحصار الاقتصادي على روسيا الاتحادية بعد أوكرانيا، يعني من حاجات خاصة بالنفط وحاجات خاصة بكل الحاجات، كل الاقتصاد اللي كان قايم على الاقتصاد العالمي طلع. فروسيا صمت يعني ماشي لغاية النهاردة. طبعا في أمثلة لها علاقة، مثلا زي كوبا، زي يعني في جميع الحالات ما كانش السلاح الاقتصادي لوحده كفاية، إنما اللي بيتعمل إنه بيبقى مجمع حاجات، يعني الحاجات العسكرية الاقتصادية النفسية الحاجات دي كلها مجمع لفكرة الحرب. ما ينفعش واحدة منها تبقى حاسمة.
1: ولكن ترامب يتحدث عن ملف وفيما بعد يقول سنضع جانبا مثلا أي تحرك عسكري في انتظار أن نقرأ التطورات وسنفتح حصار.
2: ده لن يخضع إيران على وجه الإطلاق. بالعكس بيجيب أثار عليه هو، لأنه هو زيادة أسعار النفط والإخوة الاقتصاديين يقولوا يعني إن إحنا الأمر ده بيأثر على الجمهور الأمريكي، لأنه حساسيته شديدة جديدة لفكرة العربية. يعني عنده عربية لازم يتحرك بها عن طريق البنزين،
1: صحيح،
2: فمش 4 دولار الجالون صعب بالنسبة لحد أمريكي يعني. فأنا عايز أقول إنه يعني طبعا الكلام اللي قلتيه حضرتك بحوالين الأذى اللي حصل للجميع في المنطقة ده شهادة على الكلام اللي أنا بدأت بيه، الخسارة اللي بيخسر فيها الناس.
3: يعني أنا أوافق الدكتور على أنه الحصار الاقتصادي وحده لا يؤتي فعله، ولكن في دول بذاكرتنا بالذاكرة العامة أنه والله الاتحاد السوفيتي سقط، يقال أنه جزء منه كان ضغط اقتصادي، مثلا النظام السوري، مثلا عقوبات قيصر لا شك أنها أثرت بشكل كبير،
1: أثرت
3: في أمثلة معاكسة. حتى يعني إذا تحدثنا عن كوبا، إذا تحدثنا عن فنزويلا بالنهاية يعني البلد اهترق تحت العقوبات وتحت الحصار. كوبا المختلف هنا، وهذه نقطة أعتقد أنها جديرة بالإشارة، أنه في مستويين من الحديث، في اقتصاد يعمل بنمط سيرفايفل فقط، الاستمرارية، يأكل من رأس ماله من دون استثمار، من دون تحديث، من دون نمو. والنمط الآخر هو النمط الريزيلينس أو المرونة، القدرة على امتصاص الصدمات والتعافي والعودة للنمو، كما هو الحال الآن بالنسبة لدول الخليج. يعني إذا أخذنا أرقام صندوق النقد الدولي بالنسبة للتأثر بحرب إيران، هي تتوقع مثلا تأثر كنسبة مئوية للناتج المحلي في قطر أكثر من إيران. هذه مفارقة.
1: هو بالنسبة لصندوق النقد تحدث عن التضخم، صح؟
3: يتحدث عن التضخم
1: العالمي،
3: عن الجي دي بي، عن نمو الاقتصاد.
1: يعني هو بالنسبة لصندوق النقد الدولي، أنت تحدثت على بعض الدول ربما في 2026 التضخم

0: قد يصل إلى 4.7%
1: عالميا
0: نتحدث عن معدل عالمي،
1: وفي حالة من حوالي 4.1
0: استمرار هذه الحرب قد يتجاوز التضخم 6
1: كأحد سيناريوهات. لا أحد يعرف ريم إلى أين يمكن أن نصل، لأنه الأسعار عم تتغير بنفس اليوم بين أمس واليوم، تصريح من ترامب يرفعها 6 أو 7 دولارات، ثم تصريح آخر أو يوم أمس رأينا كيف تقلبت الأسعار بين تصريحات باكستانية متفائلة ثم تصريح ترامب متشدد. ثم
0: يعني سنعود إلى هذا التفصيل، لأنه بعد قليل نود أن نفكك كذلك
1: فقط
0: موضوع التضخم وكيف سينعكس. تفضل.
1: نحن مستوى التحليل عن التأثير الاقتصادي على المستوى العالمي يختلف عن تحليل التأثير الاقتصادي على مستوى إيران. إيران دخلت كما تقول اليوم وول ستريت جورنال، وهذه كلمة حقيقية ودقيقة، دخلت في سيرفايفل مود، يعني هي مثل البطارية اللي دخلت
0: بالباتري
1: لو، يعني الهم الأساسي هو استمرار البطارية لأطول وقت ممكن، وليس ريزيلينس، وليس الاستمرارية والنمو والتعافي. وهذا يعني حساب الوقت لانهيار النظام حساب مختلف تماما، يمكن أن يأخذ سنوات، يمكن أن يأخذ عقودا.
0: يعني لا نتحدث عن عد تنازلي، نتحدث عن عد تنازلي بطيء.
1: المرة راح
0: ياخذ فرصة جدا جدا
1: جدا. إذا أعطيتيني فرصة أخرى سأشرح ساعات الرمل كيف تختلف بين أمريكا وبين إيران، لأنه هذا مهم جدا على المستوى السياسي.
0: أستاذ مسعود.
2: طبعا علينا أن نعدل السؤال. هل
0: سؤالي ولا سؤال
2: ما؟ بشكل عام بأنه هل الهدف هو الحصار الاقتصادي لإسقاط النظام الإيراني حتى نحن نشير إلى اقتصادات مختلفة أدت إلى
0: لا أنا لا أتحدث عن إسقاط النظام، أنا أتحدث عن إلزام إيران للجلوس والقبول ببنود الاتفاق، لأنه سقوط النظام هذا سيأخذنا إلى ملف آخر وسيناريو آخر وكذا. لا نتحدث عن إنهاء الحرب بشروط الأمريكي، هذا ما يوده ترامب.
2: لأنه في الحديث هنا تم الإشارة إلى عدة أنظمة سقطت نتيجة هذا الوضع، لذا ترامب هو لم يضع مسألة إسقاط النظام الإيراني هدفه الرئيسي.
1: وحتى
2: كانت إشارات بشكل يعني فيه تضارب بخصوص مسألة
1: يعني
2: إسقاط النظام.
1: دخل الشروط الآن.
2: انتقلت على لتغيير سلوك النظام، وبعد ذلك بدأ يتفاوض حول النووي، ثم الآن يتفاوض حول هرمز. إيران استطاعت فرق النظام الإيراني مع العراقي كانت بأنه إيران استطاعت من خلال مضيق هرمز توزع الخسائر والضغط عليها على كل دول المنطقة وعلى العالم. هي لعبت بورقة مضيق هرمز، حولتها من ورقة تكتيكية إلى ورقة استراتيجية.
0: طيب سنأتي للعالم.
2: ترامب لم يستطع الضربات العسكرية التي يعني كانت نوع من الانتصار العسكري له يترجمها إلى أوراق سياسية ضاغطة على إيران. هو فشل في تحويل هذه الضربات العسكرية إلى أوراق سياسية. ولكن الاقتصاد الإيراني بشكل عام، هذا الاقتصاد هو يعاني هذه المعاناة، حتى قد لا تكون مرتبطة بالحرب الأخيرة. الدكتور في دكتور مسعود نيلي له دراسة مهمة يدرس الوضع الاقتصادي الإيراني من 2018 إلى 2026، وهو يشير بأن هناك من 65 مليون إيراني هم في سن العمل، من هؤلاء 40 مليون ليسوا في سوق العمل. يقول الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد العاطلين عن العمل، لأن 40 مليون عاطلين عن العمل، وهو يشير بأن 16 مليون منذ 2018 إلى يومنا هذا تم إضافتهم إلى الذين كانوا تحت طيب. خط الفقر.
0: ولكن أنا ولكن لا حتى لأوضح
2: لن يغير، لأن الأنظمة الأيديولوجية لا تتصرف بهذا.
0: أوضح كذلك سؤالي وحتى لا نحيد عن لأن الموضوع فيه الكثير من التفاصيل. مهم جدا استذكار التاريخ إلى آخره، ولكن من 2018 ل 2026 أنا ما يهمني هو هذه السنة من الحرب، هذه السنة من الحرب كيف أثرت على إيران، كيف أثرت على المنطقة. ربما نحن هنا جهزنا بعض الأرقام، البعض يتحدث عن 3 خطوط عريضة فيما يتعلق بتداعيات هذه الحرب. صدمة أسعار الطاقة، بلغ برميل برنت نحو 81.40، ولا نعلم هو الآن
1: قريب من 90، اليوم 89 تقريبا،
0: الآن قريب من 90. هو هو قيل بأنه بلغ نحو

0: $81.40 برنت $87.6 حاليا.
1: يعني بهذه المستويات قريبة من
0: 87.6. طيب بلغ نحو خلينا نقول أكثر من 80 بعد ما كان في بداية هذه الأزمة تقريبا 70. وكالة الطاقة الدولية كذلك لاحظت انخفاض الإمدادات العالمية بنحو 8 ملايين برميل يوميا. إذن لدينا ثلاث ملفات كبيرة، هي صدمة أسعار الطاقة، ولدينا تعطيل الملاحة وسلاسل الإمداد، وهذا طبعا أثر على شركات التأمين وعلى أسعار المنتجات وإلى آخره، ولدينا موجة تضخم اللي تحدثنا عنها منذ قليل، تضخم العالمي في 2026 وما المرتقب إذا استكملت هذه الحرب. أنا سؤالي الرئيسي، الكل يتحدث عن تكلفة حرب تتحملها إيران، أيهما أثقل، ما تحملته إيران في هذه الحرب حتى الآن أو ما تحملته المنطقة من هذه الحرب أو العالم، ربما لو تجدون بعض الأرقام القادرة على توضيح ذلك، من هذه الحرب؟ يعني أيهما خسر أكثر منذ بداية هذه الحرب، إيران أو البقية؟
2: الحرب أصلا ظاهرة ما هيش عادية في تاريخ الشعوب ولا تاريخ العالم. الحرب ده ظاهرة لوحدها لأنها existential، هي لا علاقة بإبادة الإرادة السياسية لطرف آخر، ده الأساس في الموضوع. وده من ثم لو أنا أقول مثلا أنه أمريكا خسرت $100 مليار علشان تصرف بس على حاملات الطائرات أو غيره، يبقى هي اللي تهزمت لأن إيران ما خسرتش الحكاية دي، لا تحسب المسألة كذا. هي دور العامل الاقتصادي، دور ضمن عوامل أخرى في من يحدد في النهاية الحصول على الأهداف الاستراتيجية التي وضعها في الأمر، سواء هو بقى كان بدأ غير دي جزء بقى للاضطراب الأمريكي، إنه يقول مرة هنسقط النظام وبعدين يقول هنأدبه وبعدين هنقول يوافق على إنه يقعد على مفاوضات، هو أدانهم فيها قبل كده، لأنه النقاط الأربعة إيران دخلت عليهم إنها تعمل ستايل للمفاوضات قايم على اكتساب الوقت وقايم على المراوغة وقايم على إعادة تعريف القانون الدولي لكي يناسب ما يرونه صالحا في هذه النقاط. النتيجة صفر.
0: دكتور،
3: يعني عايز أشير إلى نقطة. أولا العالم يعتاد، روسيا كانت تراهن في بداية حربها أن أوروبا ستصرخ بسبب نقص الغاز ولم يحدث هذا، فإيران أيضا رهنت نفس الرهان الروسي أن المنطقة ستخسر اقتصاد، لكن ده مش حقيقي حتى بالأرقام. أنا هتكلم عن دولة الكويت تحديدا. في بداية الحرب كان
0: لماذا اخترت الكويت؟ متوفرة الأرقام بخصوص الكويت
3: ومتضررة بشكل كبير جدا لعدم قدرتها على إخراج ناقلات الحاملة ليها للنفط، لكن مع استمرار الحرب النهاردة معدل إنتاج الكويت بدأ يعود لقرابة 2 مليون برميل اللي كانت قبل الأزمة.
0: وطلت هذه الفترة قدرت خسائرها
3: صحيح قدرت، هناك خسائر ما فيش حد ما بيخسرش، ولكن في النهاية القصد أن لما أجي أتكلم هل إيران مثلا هي ليست خاسرة مقابل خسائر الآخرين؟ لا، إيران كما تفضل دكتور خسرت جزء كبير جدا حتى من إرادتها السياسية، جزء كبير جدا من فكرة عملها السياسي كدولة، وأكثر من هي معطل ومستهدف للآخرين. لكن أنا بتكلم على الكويت لأنها استهدفتها تحديدا، وقطر أيضا كانت متضررة، ولكن الكويت بدأت تتعافى. أن العالم يعتاد هذه الأزمات ويتكيف معها. في النهاية لو أنا استمريت في الحصار أو استمريت في استغلال حتى مضيق هرمز في النهاية سنجد بدائل. فالكويت بدأت تعود مرة أخرى إنتاجيتها. الكويت حصلت على واحدة من أكبر صفقات الاستثمار النفطي في هذا الشهر، في الشهر الماضي، ورغم أن المنطقة مشتعلة إلى آخره. كل هذه الأمور يمكن أن احنا نضعها أن المنطقة صحيح عانت ولكنها تكيفت، أن هناك دولة كانت تريد بهذه المنطقة أن هي تضر اقتصادها وتضغط عليها وتأخذها.
0: أنا أبحث عن كلمة عانت بمعنى إيران كيف عانت والبقية كيف عانوا.
3: لا، هذا دي طريقة مختلفة. إيران عانت
0: كيف؟ خلينا نفصل الموضوع حتى نفهم مشاهدينا ما الذي تعاني عانته. خلينا قبل ما نحكي على المستقبل، ما الذي عانته فعليا إيران وكيف كانت تداعيات هذه الحرب على البقية؟ أود أن أفهم الدول العربية كيف هي حالتها، الدول المعنية بالتجارة في مضيق هرمز كيف هي حالتها. يعني
3: خلينا ما نقول على إيران، كيف عانت إيران؟ بداية من تآكل ردعها الإقليمي، في النهاية كان عندها نفوذ كبير جدا يمتد وصولا من إيران وصولا للبحر المتوسط. النهاردة هناك تراجع كبير جدا في هذا النفوذ الإقليمي. النهاردة أمامها تحديات كبيرة جدا في الداخل نفسه، ترميم حتى هرم القيادة نفسه في التعيينات إلى آخره. خسرت أغلب قادتها، خسرت حتى داخل الشعب حتى صورة فكرة
0: اقتصاديا.
3: إيران تعاني يعني في حتى في

0: فترة أوباما. على فكرة العقوبات الشديدة جدا بدأت مع أوباما لدرجة أن الإيرانيين وصفوها بسياسة القفازات الحريرية وذهبوا للتفاوض مع أوباما.
1: لماذا كل ما أسأل عن إيران كيف عانت؟ أولا يعود بالأستاذ مسعود إلى 2018 ويعود بالدكتور شلش إلى عهد أوباما.
0: لازم
1: معنى أن إيران لا تعاني أو لم تعاني خلال هذه السنة. أنا أفهم ذلك.
0: لا هي تعاني.
2: إذا تسمح لي بس أعطيك رقم أنا لأنه ذكرتني بالاسم.
1: أنا أود هذه السنة.
2: الآن في الوقت الحاضر، لا نتحدث الآن في الوقت الحاضر وفي هذه الحرب، الدخل الإيراني كان في 2025 حوالي 360 أو 367 مليار دولار. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بعد الحرب 40 يوما بأن إيران لحقت بها خسائر 270 مليار دولار. هذه هي معاناة كم بقي من الدخل الإيراني.
3: هذا يعني تآكل مرتبط بطلب التعويضات
0: ورقم ورقم نفطي بقى رقم
1: صحيح.
0: نفطي خلينا نقول رقم نفطي. إيران كانت تنتج تقريبا بتكلم على مليون ونص مليون وسبعة من عشرة مليون برميل في قطاع نفطي وتصدره وكانت بتكسب تقريبا 7.5 مليار دولار من التصديرات. في النهاية في لحظة من اللحظات نزل لحدود 450 ألف برميل.
3: خلينا نذكر رقم اللي
2: التعويضات لا أحد يدفع لإيران تعويضات.
0: يعني لو حد عايز أرقام رقمية هذه أرقام كلها للخسارة.
1: حابة نفهم
4: أستاذ ريم، ما لم نعرف ما معنى كلمة المعاناة
3: تماماً
4: بالمعنى الاستراتيجي للكلمة.
0: أيوة.
4: المعاناة بالنسبة لي أن تعجز الحكومة الإيرانية على أنها تغذي شعبها فيقوم بثورة،
0: بس كده،
4: أو أنها لا تستطيع أن تقدم للجنود رواتبهم وغذائهم أثناء العمليات العسكرية.
1: ممتاز.
4: نبص على التوازن بتاع المعاناة التانيين، لأن اللي عملته إيران هافوك في المنطقة، لأنها استخدمت ثلاث حاجات اللي بيستخدمها الناس علشان تحارب، منها استخدام القوة العسكرية تجاه دول الخليج العربية، دي قنبلة ولا كانوا الأمريكان عاملين حسابها أو كانوا عاملين حسابها وهو ما صدقش الرئيس يعني. واستخدموا موضوع النفط، موضوع خليج هرمز، و 20% من الطاقة البترولية يعني طلعت من السوق، فالنتيجة ارتفاع الأسعار، فبقى الأمريكان بيعانوا منها، الأوروبيين بيعانوا منها، الشرق كل العالم بيعاني منها، إن هو يحط يستخدم الميليشيات. هنا تكامل الأدوات مع بعض. هو اللي شغال أو الاستراتيجية الإيرانية رغم إزاحة 43 قيادي هام في البلد في أول يوم الحرب، ده يعتبر في رأيي بشكل شبه معجزة.
3: إذا بتسمح لي أنا يعني معلش لو تعطيني شوية وقت لقارن المفهوم المعاناة. في مفهوم بعلم السياسة الريتيف ديبريفيشن، المعاناة النسبية، لأنه المعاناة في إيران مختلفة جدا عن المعاناة في أمريكا. في أمريكا المعاناة تعريفها الآن أنه النمو الاقتصادي نزل من 2.1% في الربع الأول إلى 1.5%، 16% هي من تراجع النمو، هذا هي المعاناة. التضخم الآن البيانات اللي صدرت اليوم الكور انفليشن 2.5%، التضخم الرئيسي 3.4%، هذه هي المعاناة العظيمة التي تعانيها أمريكا، هذه هي هذا حجمها. بالنسبة لدول الخليج نحن نتحدث
4: المعاناة لا علاقة بالأهداف، يعني أنت لو هتشتري قصر حاجة أو هتروح تأجر شقة يعني.
1: هو حضرتك عرفت يعني من الناحية الاستراتيجية عبادة قدم التعريف الأساسي يعني
3: للمعاناة يعني المعاناة لزوجة ملياردير أو لملياردير هي
1: تختلف عن معاناة
3: يعني المعاناة هي مسألة نسبية. الآن كيف نربطها بالمفهوم السياسي؟ يعني نظرية ماكس فيبر يقول أنه الفقر أو المشكلة المالية لا يمكن أن تتحول إلى تغيير سياسي بشكل آلي، وإنما تحتاج أولا أن تتحول إلى عجز حكومي، أن تحول الحكومة إلى dysfunctional غير قادر على أداء وظائفها، من بعدها يمكن أن يتحول الأمر إلى أزمة ثقة بينها وبين الشعب، من بعدها يمكن تأطيرها بعملية تعبئة باحتجاج ثم تغيير سياسي. هذا قد يتطلب سنوات، وقد يكون هناك تريجر كما حدث في تونس أبو عزيزي، ويمكن أن لا يحدث بعقود. فالأمور الظروف السياسية تختلف من بلد إلى آخر. إنما في إيران ما هي المعاناة؟ دعيني أذكر لك بعض الأرقام. الاستراتيجية الأمريكية تغيرت من تصفير الإيرادات النفطية لإيران حتى بولاية ترامب الأولى لو نذكر، فعلا وصلها إلى قريب الصفر، 300 ألف برميل يوميا بفبراير 2019 إذا لم أكن مخطئا،
2: 19
3: أو نعم يعني

0: عندما مزق بعد ما مزق الاتفاق النووي ب 2018 الآن بخلال الحرب بمذكرة التفاهم عادت الصادرات النفطية الإيرانية وهي أصلاً كانت مرتفعة حتى خلال الحرب لأنها كانت تصدر يعني بشهر يونيو صدرت بأربعة مليارات ونصف المليار دولار بشهر يوليو نتيجة الحصار الأمريكي وصلت في كثير من الأحيان إلى صفر صفر. هذا كيف تعالجه إيران؟ تعالجه بطبع العملة لأنها تريد الاستمرار بالإنفاق. هي تحمل الشعب الفاتورة من خلال طبع العملة يعني تحمله من خلال التضخم. لذلك نرى التضخم لم تصل إيران الآن إلى هايبر إنفليشن وهذه نقطة مهمة جدا لأن هايبر إنفليشن لها انعكاس سياسي قد تتحول إلى حركة احتجاج بالشارع حتى بعلم السياسة.
1: هايبر إنفليشن بمعنى أنه يتم طباعة وإغراق
2: زي فنزويلا العملة بالأطنان
0: المتسارع
1: ولم يعد للعملة أي قيمة
3: ثلاث نماذج بالأرقام
1: خليه يكمل فقط
0: نقطة. اسمح لي مسعود بس للهايبر انفليشن تعريفه تقنيا قد لا يكون دائما هو الدقيق
1: باختصار.
0: انه انهيار العملة 50% كل شهر لكن لم نصل لهذا الحد ولكن في انهيار كبير للعملة التضخم الان 80%.
1: استاذ مسعود
3: انا اعطي ثلاث ارقام للتغيير في الاسعار في المواد الغذائية الاساسية وهذه تخص الناس في الحياة اليومية. هذا لا تخص شراء شنطة من ماركة عالمية. الخبز نوع من الخبز الإيراني سنجك هذا الخبز كان قبل الحرب 8000 تومان قفز بعد الحرب إلى 15500 تومان.
1: خبز مش كثير على فترة ضعف يعني هناك بعض الدول في حالة غير حرب.
3: نعم.
1: وأضافت يعني ممكن
3: نعم أنا يعني خلال أيام نحن نتحدث خلال شهر هذه الأشياء حدثت. الخبز آخر اسمه بالعربي يسموه خبز رقاق الخبز الخفيف 1400 صار 2700 الحليب من 23000 أصبح 60000 ولكن الشيء الوحيد الذي النظام يحافظ عليه هو البنزين. البنزين 60 لتر حصة 1500 تومان يعني شيء حوالي 29 بنس. هذا تعطي الحكومة ولكن يكلف الحكومة 23000 تومان. لماذا؟
0: هذا الخطير.
3: لماذا؟
0: نظام الدعم هو الذي يحمي شرعية النظام.
3: وإذا وليس شرعية فقط. نعود إلى 2019 عندما قامت الناس صباح ذاك اليوم وأعلنت الحكومة رفع سعر البنزين خرجت المظاهرات في كل المدن الإيرانية.
1: لكن وقتها
3: الحكومة الإيرانية تدفع ثمن إيقاف أي احتجاج.
1: لم تكن إيران في حالة حرب وفي حالة الحرب يتعامل الشعب لكن الشعب يتعامل مع حكومته خاصة لما تروج إيران وهي فعلا يعني مش تروج بأنها تخوض حرب مع أمريكا من جهة ومع إسرائيل من جهة أخرى. هذا موضوع آخر ولكن بعد
3: ولكن هل الشعب مع هذه الحرب؟ هذا هو السؤال.
1: الشعب الإيراني هل هو مع أو ضد هذه الحرب؟ ضد هذه الحرب. خلينا نذهب إلى فاصل لأنه أتى توقيت الفاصل وفيما بعد سنطرح السؤال هل غيرت إيران وجه اقتصاد العالم وكيف بعد فاصل قصير.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أحييكم مشاهدينا. ساعة حوار نطرح في هذا الجزء الثاني من موضوعنا المعنون إيران بين الضغط الاقتصادي وبين تكلفة أو ما تكلفه لبقية الدول من وراء هذه الحرب. في هذا الجزء الثاني سنحاول طرح السؤال الرئيسي، هل غيرت هذه الحرب الخطوط العريضة للاقتصاد؟ نحن خصصنا سابقا حلقات تحدثنا فيها مثلا عن أن هذه الحرب غيرت الخطوط العريضة الأمنية فيما يتعلق، يعني بدأت الدول التفكير في مبادرات جديدة، في اتفاقات جديدة، في طريقة تأمين جديدة. ولكن الاقتصاد كيف تغير في هذه السنة؟
1: يعني تفضل استاذ.
0: تفضل، سؤال مفتوح للجميع.
2: لا يعني الشورت انسر نعم، اتغير ازاي؟ واضح ان في ارتفاع عام في الانفليشن في كل المجتمعات العالم بسبب ارتفاع اسعار النفط، لانه الطاقه شيء مهم جدا لاي عمليه انتاجيه في العالم. فالاجابه هنا نعم، انما ايضا انت ذكرت شيء مهم جدا، ان الدول بتتكيف وبتبتدي تدور عن طرق جديدة لموضوع انت كان في جزء زي الصين مثلا كان عندها الاحتياطي الكبير جدا للموضوع، فاستخدام الاحتياطي ساعد في ان احنا نتكيف مع هذا الواقع. يعني غير الاحتياطي كمان انك انت بتدوري عن مصادر بديلة للطاقة رينيوبلز، ودي اعتقد هتعمل تطور تاريخي. يعني يبقى اللي حصل في هذه الأزمة على مستوى العالم هيخلي للسولار انرجي والويند انرجي والنيوكلير انرجي
0: أهمية أكبر. هي بدأت تأخذ أهمية،
2: وبعدين بتبتدي تتكيف إنك تخلق مواسير من الشرق الغرب المملكة العربية السعودية. هي كان المشروع موجود بس الإسراع بيه وتطبيقه
0: والتعجيل فيه،
2: ودلوقتي في عشرات المشاريع ابتدت تتعمل عشان تطلع على البحر المتوسط. فعملية الأزمة الاقتصادية اللي هي نتجت عن هذا الموضوع في شكل انفليشن أو تأخير عمليات التنمية أو معدلات النمو إلى آخره، لكن في على الجانب الآخر بيخلق مناخ للتجديد والبحث عن حلول.
1: يعني الحقيقة غيرت الخريطة، ومش كل الدول خسرت، بس في كتير كمان دول كسبت، الولايات المتحدة على رأس الفائزين. يعني أنا حابب أشير أني أرباح في الربع الأول والثاني في هذا السنة للشركات الكبرى الأمريكية غير مسبوقة من 2022، شركات الطاقة. عايز أشير لشركات التأمين الأمريكية، الحكومة دعمتها في البداية ب 20 مليار دولار، النهارده ارتفعت ل 40 مليار دولار.
0: شركة تأمين،
1: تأمين السفن العملاقة اللي بتمر.
0: خلينا نعرف لماذا.
1: أنا حابب أشير إلى هذا،
0: لأنه شركات التأمين الأوروبية تراجعت.
1: صحيح،
0: تكلفت شركات
3: لم
0: تعد تؤمن. وبعدين الفكرة كمان النسبة التأمينية، يعني ذهبت
1: الشركات الأوروبية بتأمن بواحد من عشرة من الحمولة، النهاردة الأمريكان بيأمنوا بنص في المية.
3: هذا التأمين المدعوم اللي وفره.
1: صحيح، فده بدأ كمان يطرد حتى نفوذ هذه الشركات من مضيق هرمز وحتى باب المندفع. فده بالنسبه للشركات.
3: يعني بدي اختلف معك انه انا اعتقد انه هذا تاثير مؤقت، من التاثيرات ليست الهيكليه البعيده المدى.
1: يعني انا
3: رايي الشخصي
1: عندما تدخل الشركات الامريكيه لا يستطيع احد اخراجها. بينما الهند النهارده مع الولايات المتحده الامريكيه تحولت تقريبا لهب عمليات الريفاينري في العالم. ما اجي ابص لسعر ان تكرير البرميل الواحد يبلغ الارباح في سعر البرميل نفسه، يعني ارتفاع هائل في ارباح عمليه التكرير دي بالنسبه للعالم او للشركات الكبرى. زي ما كنا بنتكلم ان شركات السلاح تستفيد من الحرب، كمان النهارده شركات النفط والمصافي الكبرى تستفيد. طب انا اشير لمساله للصين.

0: ورغم ان الصين كانت متضرره في البدايه، لكن مصافي النفط مع تباطؤ الداخل الصيني او الاقتصاد الصيني وعدم الاعتماد بشكل كبير على النفط المقرر نتيجه ظهور انواع جديده من الطاقه في الصين، بدات تبيع النفط الخام بتاعها وبدات تكسب فيه كمان. فكل هذه العوامل ان العالم يتكيف بطرق ان تبدو ليك في لحظه ما ان انا والله ضربت المصافي المستقله للصينيين وبدات اخسرهم، لا بالعكس عندهم مخزون كبير فبدا يبيع اسعار النفط الخام بسعر عالي جدا لمصافي اخرى في بلدان حواليه في اسيا وتبع، خصوصا ان الروس بداوا رغم انه دوله منتجه ضخمه جدا لكن بدات تستورد بنزين من الهند تحديدا. فالعالم صحيح الخريطه بتتغير بشكل كبير جدا، بس لازم لما انا حفردها هلاقي في دول متضرره، ممكن الدول الفقيرة في إفريقيا متضررة جدا، أسعار الأسمدة إلى آخره، ممكن صناعات الكيماويات تتضرر، ولكن كمان على الطرف الآخر الغاز المسال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تقريبا النهاردة بتكلم إن انخفضت حصة القطريين بشكل كبير جدا 16%، إنما تجاوزت 60% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الأسواق التقليدية لمنطقة الخليج تحديدا أصبحت النهاردة كمان بقت هي الأسواق للولايات المتحدة، فالخريطة اتغيرت بشكل كبير.
1: اتفضل. أنا بحب أن أميز بين التأثيرات اللي هي دورية، دورة التضخم، دورة أسعار الطاقة، وبين التأثيرات الهيكلية العميقة. يعني نتذكر بحرب 73 هذا أحدث تغيير عالمي كبير، لأنها عمليا ارتفاع أسعار النفط مول طفرة النفط ببحر الشمال مثلا، هذا غير خريطة الطاقة العالمية. ارتفاع الأسعار بعد حرب العراق 2003 مول طفرة الشيل أويل أو النفط الصخري،
2: هذا لن نشهده اليوم، ما فيش شيء مشابه.
1: أنا حتى الآن لا أرى مثل هذا التأثير على المستوى العالمي، إنما تأثير التضخم الآن يرفع تكلفة الاستدانة عالميا، لأنه بيئة تضخم عالية تعني فوائد عالية. هذا يؤثر على أزمة الدين العالمية، لأنه نحن خرجنا من أزمة كورونا بمعدلات دين رهيبة مرعبة، يعني معدل العجز في أمريكا 6% من الناتج المحلي، والآن تكلفة الاقتراض ضخمة جدا، تريليون دولار سنويا خدمة ديون. هذا أعتقد من التأثيرات التي يجب أن نراقبها، ولكن أنا أعتقد أن التغييرات الكبرى هي التي سنراها في منطقة الشرق الأوسط.
2: كيف؟
1: التغييرات هذه المنطقة هي في قلب العالم. سلاسل الإمداد في منطقتنا ربما تشهد تغييرا مهما. سمعنا سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي يقول أن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز ربما تتراجع بشكل
0: خلال عامين.
1: وهذا
2: نفسه دكتور اللي تحدثت عنه منذ قليل، اللي قلت هناك مسالك بحرية يجب أن يعاد في التركيز فيها وتكون بدائل.
1: ولكن تبقى المنطقة في قلب العالم، ولكن مع تفكير استراتيجي جديد بمراكز الإمداد، وأيضا
0: رقم واحد بس أقوله،
1: التعاون بين دول المنطقة، المنظمات التي
0: أقل مدة عقد،
1: سوريا تركيا، سوريا السعودية تركيا، منظومات نقل لوجستي نيوم العراق تختلف بشكل كبير.
0: عايز بس أقول حاجة، إن أقل عقد في الطاقة اللي خدته الولايات المتحدة هو من 13 إلى 15 سنة، فهذا ليس تغيرا بسيطا.
2: أقل ماذا؟
0: أقل مدة عقد حصلت عليه الشركات الأمريكية في هذه الأزمة من 13 إلى 15 سنة، عقود يعني توريدية.
2: هذا لا يعتبر طويل مدى؟
0: يعتبر طويل المدى، هو أستاذنا بيقول إنها هي يعني عبور سريع أو أزمة سريعة. صحيح
1: ظهرت. أتحدث عن العقود، أنا أتحدث عن هيكل الاقتصاد العالمي، عن طفرة طفرة موارد الطاقة،
0: يتغير الموانئ الأمريكية، العالم ينزاح في الطاقة إلى السواحل الأمريكية بما فيهم أوروبا ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح موارد الطاقة نتكلم عن الألمان اليوم بيقتربوا من 80% من الطاقة القادمة ليهم هو الغاز المسال الأمريكي. هذا تغير ضخم جدا،
1: هذا نتيجة الحرب الأوكرانية،
0: هذا تغير هيكلي ليس بسيطا.
2: وأعتقد الأوكرانية حتى إيران كذلك، مثل ما تحدثنا أستاذ مسعود على قدرة البعض على التأقلم، حتى إيران أعتقد بأنها تأقلمت كذلك مع هذه الحرب وتمكنت من تهريب ما كانت تخزنه من نفط ونشحت في ذلك. لا أعلم من مدى دقة الحقيقة هذه الأرقام أو هذه المعلومات، هل هناك ما يوضح ذلك داخل إيران؟
3: الداخل الإيراني طبعا، الحكومة الإيرانية علينا أن نقرأ الأمور على لسان المسؤولين الإيرانيين، يعطينا صورة أفضل وأوضح من الوضع الداخلي. عندما يلتقي مسعود بزشكيان بالمرشد ويقول 7 ساعات كنا نتفاوض، ومسألة الحياة المعيشية للناس والوضع الاقتصادي تم التأكيد عليه كثيرا، هذا يثبت لنا بأن حتى في أعلى السلطات في إيران مسألة الوضع المعيشي الداخلي، الوضع الاقتصادي الداخلي، النمو الاقتصادي ناقص 8

0: بالمئة كل هذه الأمور، وهذا ما البنك الدولي على 8.8%، هذا كارثة بالنسبة لأي
1: ولكن
0: اقتصاد.
1: لاحظ معي أستاذ مسعود بأنه فقط بزجكين من يتكلم على الوضع الصعب الإنساني داخل إيران،
0: لأنه مشكلة
1: لأنه هو شخصية كذلك لا تشبه،
0: هو شخصية مختلفة، شخصية صريحة، شخصية أصدق من غيره،
1: غير مؤثرة كثير.
0: هذا مهم، هو لديه شعبية بين الناس لهذا السبب. هو يحاول ينقل ما يدور في الشارع إلى المسؤولين الإيرانيين ويحذرهم من الوضع، لذا هو أيضا يدعو إلى وقف إطلاق النار، وهو يدعو إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اللي أعلى منه يريد أن يضع شروط صعبة للتفاوض مع الولايات المتحدة. بالنهاية الرئيس الإيراني رغم كلامه الصادق، رغم نقله ما يدور في الشارع إلى أعلى المستويات، هو لن يتخذ القرارات الاستراتيجية. أعتقد الوضع الإيراني في الداخل الآن على إيران أن تغير بدلا من سياستها التوسعية إلى سياسة الاقتصاد التنموي. الاقتصاد التنموي هو الحل الوحيد المتبقي لإيران.
2: أنا أرى أنه في خطورة كبيرة لكلام بزشكيان في الموضوع الاقتصادي، لأنه المسألة هي مسألة أجندة ستينج في ذهن العامة. ما هو الموضوع المهم الذي يجب أن نركز عليه الآن؟ هل معيشة الناس والاقتصاد
1: أو الحرب،
2: أم مكاسب للحرس الثوري والإمساك مناطق هرمز؟ لأنه نعود للليتريتشر بعلم السياسة، الألم النسبي للناس يرتبط بتوقعات. إذا شعر الناس أن هناك فرصة لتسوية مع الأمريكيين تحفظ لهم مقدار من تحسن المعيشة وحرموا من هذه الفرصة، هذا ما يحدث تأثير سياسي، هذا ما يؤدي بالناس إلى الاحتجاج وإلى أزمة ثقة مع النظام، مع الحكم. أعتقد أن كلام بزشكيان خطير جدا على وحدة لغة النظام.
1: أنا أختلف معك قليلا، لأنه
0: ولكن أنا أتفق معه،
1: أنا أختلف قليلا بالنظر إلى شخصية بزشكيان وضع بزشكيان داخل هذه الحكومة، النقاش العام. بمعنى أنه حتى مجرد طرح الشعب في النقاش أعتقد العام. يدرك
3: أنا عايز أتكلم عن عقيدة الحرس الثوري في السيطرة تحديدا والتشديد على الشروط بالنسبة للحرس الثوري، أنه بينظر إني لو سيطرت اليوم على مضيق هرمز أو كان لي السيادة فيه حتفاوض في الغد على المكاسب الاقتصادية الضخمة اللي ممكن ناخدها، على التعويضات، على الإفراج عن الأموال المجمدة. فدي عقيدة الحرس الثوري الإيراني، أني مهم جدا أن أنا لا أذهب لأي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة بدون ورقة المضيق، لأن هذه آخر ورقة لي. في النهاية صناعات العسكرية ليست بحال جيدة، دمر أغلبها، البرنامج النووي شبه معطل.
0: عقيدة
3: في
0: المرشد هذه،
3: صحيح. أيوة، عقيدة الحرس الثوري
2: هذا وعد ضمني للناس.
3: أيوة، ما هو ده الأصل. عقيدة المرشد، استاذنا حضرتك، صحيح، عقيدة
2: الناس من الحرس الثوري أنه أصبروا وسنحصل على طويلة. أيوة، أصبروا وسنحصل على مكاسب اقتصادية، صحيح. هذا جزء من الخطاب الضمني.
1: أيوة. طيب خلينا نختم، اسمحوا لي أن نختم هذه الساعة. نحن تحدثنا عن التكلفة وتحدثنا عن المتاعب وتحدثنا عن وجه الاقتصاد في المنطقة من وراء هذه الحرب، ولكن كذلك هناك من يدرك أو له طريقة للاستغناء، بمعنى أنه قد تكون هذه الحرب شكلا من أشكال إعادة ترتيب أوراقه وأن يحسن في ظروفه الاقتصادية. هل هذا الإطار الذي شهدناه في بعض المراحل التاريخية، هناك دول على الحدود مثلا التي استغنت أو على الأقل تمكنت من تحسين ظروفها الاقتصادية، هل هذا ينطبق على الوضع في إيران، على الحرب في إيران؟
4: أنا قلت في البداية أن الحرب كل الناس بتخسر، بالذات اللي
1: ولا خاسر ولا رابح.
4: نعم،
1: أنا عرفت أنه باكستان مثلا رابحة من وراء هذه الحرب.
4: يعني في ناس كتير قالوا الحكاية دي، أنا مش متأكد.
1: ليس ربها حتى لا أفهم خطأ، لأنه بعد لا مش إنها هي مع استمرار هذه الحرب طبعا، لا.
4: مكسب إن باكستان، ولكن في مركز الوساطة والميديشن
1: غير الوساطة. إذاك علشان أنا حبيت إن إن إن نوضح حتى لا يؤخذ كلامي على أن هي ما أردت قوله بأنه باكستان مثلا من الدول المحاذية لإيران، والتي ونحن نعلم بأن لأن كل الدول فيها مهربين مثلا، والتي تمكن المهربون من تحسين ظروف الأسواق الموازية مثلا فيها
2: سلاسل الإمداد البديلة.
3: صحيح، سلاسل، خلينا نتكلم عن سلاسل الإمداد بديلة، ودي طبيعة لو أنت جيت حصرت أي دولة ما لا يمكنك. أولا حدود إيران وباكستان حدود جبلية فيها صراعا، أستاذنا ممكن يشرحه، بلوشستان، فهي في صراع دايما مع الطرف الباكستاني.

0: تاني على هذه الحدود، وبالتأكيد هذه الحدود يمكن تمرير منها أي شيء، وأي بلد في العالم لا يمكن السيطرة على
1: الفقر في بلوشستان. الفقر في بلوشستان هو أساس لتهريب الوقود من إيران إلى باكستان. الفقر في هذه النقطة خلق فرصة عمل لهؤلاء 40 مليون الذين ليسوا ضمن سوق العمل، خلق لهم فرصة عمل يقوموا بتهريب الوقود الإيرانية إلى باكستان، لأن الوقود في إيران أرخص وقود في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، والحكومة الإيرانية تدعم هذه الوقود لأنها تخاف من ثورة الشعب كما حصل في 2019.
2: أنا بقول إن الحاجات اللي فيها مكسب هي حاجات هامشية مارجنال أو يعني، وبعدين بتروح وتيجي يعني فيها خسارة، وبعضها يرجع إلى أنه بعض الأمور رخيصة في إيران. أنا أذكر لما كان عندنا دعم كبير في مصر على الطاقة كانت بتتهرب لإسرائيل والأردن يعني عبر البحر الأبيض المتوسط وغيره، فكانت لأنه رخيصة. لكن بمجرد ما يعني أحد حلول المشكلة الإيرانية هتبقى أن هم يرفعوا مثل هذا النوع من الدعم يعني. إنما دي خطوات اقتصادية، ما زلت أرى أنا يعني الموضوع الاقتصادي هو جزء من كل كبير، إن هو في موضوع الحرب يجب أن يعامل عليه بطريقة مختلفة، لأنه أحيانا بيبقى التنازل اللي يعمله الحرس الثوري هيبقى معناها مهانة. المهانة أحيانا أمور صعب قياسها، إنما يعني إن يبقى في إعلان مبكر عن الهزيمة، فهنا يعني الحاجات دي بيصعب قياسها في تحديد المصائر الحرب ككل ومصير بلد زي إيران اللي هي تصدت دلوقتي إنها داخلة حرب على الخليج وحرب على أمريكا وحرب على كل المنطقة، بتصرف على أزرع كلها يعني عمالة تضرب صواريخ شمال ويمين. كل ده تكلفة كبيرة جدا. كل الحاجات اللي ممكن نتكلم عليها هنلاقيها يعني من ناحية النسبية يعني ما هيش كبيرة،
3: مش كبيرة. أختم معك ربما بسؤال، بعد كل هذا الوقت هل هناك بعض الأرقام التي توضح لنا إن كان هناك الخسر الأكبر من هذه الحرب ولا لا؟
4: بمعيار إمكانية الصمود أو الانهيار، إذا بالأرقام المجردة طبعا لا خاسر أكبر من إيران، لا يمكن أن يكون هناك خاسر من هذه الحرب أكبر من إيران، خصوصا بعد بدء الحصار. لذلك أنا أعتقد أنه إيران ليس لها مصلحة باستمرار الحصار. ما تفعله الآن هو محاولة قلب الطاولة على استمرار الوضع القائم ستاتسكو على وضعية الحصار. هذا باختصار
2: حصار على المواني الإيرانية،
4: حصار المواني الإيرانية طبعا، لأنه بالفعل
3: حصار
4: هذا هي نقطة الضعف الإيرانية بالمعنى الاقتصادي. أما الخسائر الاقتصادية بدول الخليج، تحدث مصطفى عن العراق، عن الكويت، أنا أتحدث عن العراق. العراق متضرر بشدة، قطر لأنه الـLNG توقف، فهذه كلها أضرار في إطار الريزيلينس، في إطار قدرة المرونة وقدرة الاستيعاب نقص الإيرادات. هذه يمكن التحول إلى حالة ريكفري أو حالة تعافي لاحقا، لكن سيرفايفل مود مسألة مختلفة تماما في إيران.
3: هو الأكيد بأن كل هذه الأسئلة هي أسئلة يعني في محاولة لإيجاد أجوبة تقريبية، لأن الحرب لم تنتهي وليست هناك معلومات رسمية أستاذ مسعود من الداخل الإيراني، أو هي شحيحة جدا حتى نفهم المستوى الحقيقي للوضع الاقتصادي والخسائر الحقيقية داخل إيران.
0: بسيط يعني، الوضع الاقتصادي حتى التهريب كان في بحر قزوين، وتم استهداف سفن كانت تهرب بحر قزوين. فإيران حتى هذه اللحظة تعتمد، رغم أن أستاذنا يعني أوضح أنها صحيح ليست كبيرة، لكن تعتمد بشكل أساسي لفكرة الإعاشة، خطوط التهريب، لفكرة أن يمكنها الصمود لبعض
3: لكم على كل هذا. السلام عليكم. Thank you جميعا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.

0: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
1: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
0: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
1: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
0: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
4: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
3: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
4: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لهذه النقطة. سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
5: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
5: المتخالفون.
7: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
5: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
5: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.

0: تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
1: إلى الرياضة
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له
1: 4. أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في منطقة لا تهدأ ولا تستقر، تتسارع الوقائع وتتلاحق الأحداث، لكن الحقيقة أعمق من العناوين، لأن ما نراه يتغير بلا توقف. توازنات تعاد صياغتها وخطوط تماس ترسم من جديد، رسائل قوة تقال أحيانا بالصمت أكثر مما تقال بالكلمات، وبين تصعيد محسوب وتهدئة مؤجلة يظل المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات. وحديث الشارع السياسي في هذه الليلة: اليمن على صفيح ساخن، الحوثيون يصعدون والجبهات تستعيد حرارتها، النيران الحوثية غير الصديقة، تلاقي إدانة شديدة من باكستان. لماذا باكستان؟ بين نفي طهران ومساعي إسلام أباد، هل تتعثر هدنة واشنطن وطهران؟ ومن النووي إلى هرمز، كيف أصبحت السيطرة على المضيق معركة الولايات المتحدة وإيران؟
0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم. تشهد الساحة اليمنية خلال الأيام الأخيرة تصعيدا عسكريا متزامنا على أكثر من جبهة، في مؤشر على أن حالة الهدوء النسبي التي سادت خطوط التماس خلال الفترة الماضية باتت تواجه اختبارا جديدا. ماجد أثبيتي والمزيد.

القوات الحكومية اليمنية أعلنت سقوط قتلى من الحوثيين في استهدافات بالطيران المسير شمال الضالع، وفي منطقة أخرى استهدفت القوات اليمنية بالطيران المسير آليات ومواقع وتحصينات الحوثيين في تعز. أما في مأرب فقد أفادت مصادر عسكرية بإسقاط 4 مسيرات حوثية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مواقع للجماعة في عدد من الجبهات. لكن التطور الأكثر إثارة للانتباه جاء من الساحل الغربي، حيث عاد ميناء المخا إلى واجهة التصعيد. وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، جدد الحوثيون قصف المدينة وميناءها بالصواريخ البالستية بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة. وكانت المخا قد تعرضت في الأيام الماضية لهجمات حوثية واسعة بالصواريخ والمسيرات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وتشير التطورات الأخيرة إلى امتداد التصعيد إلى 5 جبهات في وقت واحد بين مأرب وتعز والضالع وشبوة والساحل الغربي، بعد سلسلة هجمات حوثية خلال الأيام الماضية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وسط تساؤلات عن أهداف هذا التصعيد. هل هو محاولة لإعادة فرض معادلة عسكرية جديدة على الأرض؟

0: أم رسالة سياسية مرتبطة بالتطورات الإقليمية الأوسع؟ ويثير انتقال الهجمات إلى ميناء المخا تحديداً أسئلة حول أهمية الساحل الغربي في الحسابات العسكرية للحوثي، وما إذا كانت الجماعة تسعى إلى الضغط على الموانئ والممرات البحرية بالتوازي مع إبقاء جبهات الداخل اليمني في حالة استنفار.
1: رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قال قبل قليل: نلاحظ تحولا غير مسبوق من قبل المجتمع الدولي في نظرته للحوثيين، وأصبح لدينا قوات مسلحة تخضع لغرفة عمليات واحدة وهي جاهزة للقيام بدورها في الدفاع عن اليمنيين، وليس هناك تناقض بين الردع الذي نقوم به حاليا ورغبتنا في السلام. وقال: الحوثي سخر كل الإمكانيات بما فيها ميناء الحديدة لبناء قدراته العسكرية، وإن وضع الحكومة اليوم يختلف عن وضعها عند توقيع اتفاقية ستوكهولم. وقال إن اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ليسوا خصومنا، القضية الجنوبية قضية عادلة نتجت عن مظالم متراكمة. وقال: لم نؤجل حل القضية الجنوبية بسبب الحرب، وينبغي البدء في بناء إطار سياسي لها. وأكد الرئيس العليمي قائلا: من الآن لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية من دون رد أو ردع. وقال: لسنا مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة. وأكد رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء لقدراته العسكرية والعودة إلى الحرب، وأضاف: التطور الأهم في المشهد العسكري الحالي هو وحدة الجبهات وتكاملها، وحين تعرضت مأرب لاعتداء وقفت معها جبهات تعز وشبوة والضالع. وختم قائلا: إن الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات الجنوبية تحسنت بصورة ملموسة. إذن مستمعينا مستمعاتنا، لا تبدو التطورات الأخيرة مجرد تبادل محدود للقصف، إنما هي اختبار جديد لقدرة الأطراف اليمنية على احتواء التصعيد ومنع عودة المواجهة إلى نطاق أوسع، خصوصا مع تعدد الجبهات وتزامن الهجمات الصاروخية والمسيرة مع التحركات البرية والقصف المدفعي. من القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، ومن الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي فيصل الحمد. أهلا بكما ضيفي الكريمين في برنامج الشارع السياسي. أود أن أسأل ضيفنا من القاهرة بداية، أستاذ الكريم، هل ما يجري في اليمن تصعيد عابر أم هو بداية عودة فعلية للمواجهات الواسعة وعلى عدة جبهات مثل ما تابعنا في مقدمة هذا المحور؟
2: تحياتي لك ولضيفك وللمستمعين أهلا بك. الكرام. بالتأكيد المسألة أنا أعتقد أنها أوسع من مما تبدو عليه. من ناحية، نحن أمام تصرف أو تصعيد حوثي بدأ قبل أسابيع وليس اليوم، وهذا التصعيد كان له شقين أو كان له دافعين اثنين. الدافع الأول هي الورطة أو الضغط الشعبي الذي يعاني منه أو تعاني منه جماعة الحوثي في مناطق احتلالها للمناطق التي تسيطر عليها. هنالك ضغوط شعبية، مطالبات. جماعة الحوثي دائما تصطدم بأنها لم تستطع أن تقيم دولة أو شبه دولة، وبالتالي هي لا تقدم خدمات ولا تدفع مرتبات، وأوجدت كثير من الإشكالات بالنسبة لاستدعاء الحروب، فما أثر على اليمنيين في الداخل، فشكلوا ضغط وصلت إلى مرحلة أن الناس خرجوا ليهتفوا في وجهها أنهم جوعى. وبالتالي هي كلما تعرضت لمثل هذا الضغط الداخلي كلما ذهبت واستدعت الحرب، استدعت الإشكالات، استدعت القضايا المحقة أيضا للاختباء وراءها ولمحاولة التحشيد والهروب من هذه المطالبات أو هذه المواجهة، لا تستطيع أن تواجه شعبيا. الأمر الآخر أنه حاجة إيرانية، والحاجة الإيرانية أنا أعتقد أنها هي الآن متغلبة على حتى يعني رغبة الجماعة في الإنقاذ النفسي. الحاجة الإيرانية في أن تشتغل

0: أداتها في اليمن وهي البندقية الرصاصة الأخيرة في بندقية إيران في مسألة المشاغلة فيما تتعرض له إيران في المنطقة، وبالتالي يعني تستطيع هذه العصابة سواء كانت قوتها صغيرة أو كبيرة في منطقة هي تعتبر خاصرة العالم أن تحدث إشكال كبير ليس للدول الإقليمية فقط ولكن للعالم. أي استهداف لسفينة مهما كانت جنسيتها مهما كانت تتبع من هي تؤثر على التجارة العالمية، وبالتالي يريدون أن تدخل يعني أن تدفع الشرعية اليمنية وحلفائها إلى مواجهة تستطيع من خلالها أن تدخل أو أن تدخل إيران هذا الأداة في إطار هذا الاتفاق الذي يقال أنه سيتم، مع أنه أنا أستبعده شخصيا، لكن في كل الأحوال الحاجة الإيرانية هي التي اليوم تتغلب وتغلب على سلوك الميليشيا في اليمن، لأنه هذا الجنون الذي يحصل لا يمكن تفسيره، هي لا يعني تستهدف الأعيان المدنية، تستهدف المستشفيات، تستهدف العبارات المدنية، تستهدف السفن الغذاء التي من المفترض أن تصل إلى موانئ يمنية، وبالتالي تخفف من الإشكالات الموجودة حتى في مناطق سيطرتها. فهذا الجنون الملاحظ هو يبدو أنه ضغط إيراني أكثر من كونه فكر، لأن هذه لا تفكر سياسيا هذه الجماعة.
1: طيب
0: أما
1: عميد
0: أن تعود المواجهات أنا أتوقع أنها حتمية وحسمية ويعني لا بد أن
1: تتوقع
0: تحصل.
1: المزيد يعني. طيب عميد فيصل، في حديث سابق لنا لم تكن مقتنعا بأن الحاجة الإيرانية هي التي تحرك الحوثي. اليوم بعد هذا التصعيد الذي شاهدناه في عدة مواقع الحقيقة، في المخا، في مأرب، في مناطق أخرى في اليمن، هل توافق ضيفنا الكريم من القاهرة على هذا التشخيص فيما يتعلق بالحاجة الإيرانية؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك بالخير أستاذ
1: يا
2: حسن وعلى
1: مرحبا.
2: ضيفنا الكريم من القاهرة وعلى الأخوة في الكنترول والمستمعين الأفاضل. تغير الوضع منذ 28 فبراير حتى نهاية يوليو تغير كبير جدا. نحن لاحظنا جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية ما يقارب 17 نأت بنفسها عن جميع هذه الأحداث. ما قامت به في حرب 39 يوم هو إطلاق صاروخ باليستي أو صاروخين ومجموع من الطائرات بدون طيار في هجمتين على الجنوب الإسرائيلي، وبعد ذلك لم تتعرض أي حركة للسفن ولم تتعرض أي قوات متواجدة ولم تحاول التصعيد. هذا كنا نتحدث أنه براغماتية، لذلك كنت أقول أن الحوثي يعتبر خارج المعادلة، ولكن هو السؤال يبدأ متى دخل الحوثي للمعادلة. نحن نعي جيدا نعم أنه الحوثي براغماتي، ما زال براغماتي خصوصا من خلال هذه العمليات العسكرية، ولكن ما زال يتبع فيلق القدس. لو لاحظنا أخوي حسن أنه بدأت أحداث باب المندب بعد أن فقد الحرس الثوري الإيراني الكرت الاستراتيجي المهم وهو باب المندب، ما يحدث الآن حتى وأن قال الحرس الثوري بأنه غلق المضيق وما إلى ذلك، وتحدث عن مضيق هرمز، ولكن هذه الورقة الاستراتيجية التي أمضى الحرس الثوري أكثر من 30 عاما يهدد باستخدامها هي معروفة، هذه الكروت الاستراتيجية متى ما استخدمتها ستفقدها، فلذلك فقدانها كان كبير جدا. لذلك تم تحريك الحوثي بطريقة بسيطة وخطوات متتالية. لكن ما يحدث، حنا لو عدنا إلى عسكريا وفي أرض الميدان، في الضالع في نهاية الشهر الماضي في نهاية يوليو حدثت اشتباكات قد تعد هي الأعنف منذ عام 2022 من الهدنة حتى هذه اللحظة. اشتباكات برية بين القوات واستخدام المدفعية، تم دحر قوات الحوثي وهزيمتها في الضالع، لكن بعد ذلك الحوثي بدأ بالتصعيد المتدرج حتى هذه اللحظة، وهذه وجهة نظري الشخصية، أقول حتى هذه اللحظة لم نصل إلى خط التصعيد الكامل لعدة اعتبارات، منها عدم حشد قوات برية لدى الطرفين بمجاميع، يعني بمجاميع كبيرة جدا، لا يوجد اشتباكات برية كبيرة جدا، كل ما هنالك هي استخدام طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية من قبل الحوثي، ويرد عليها القوات المسلحة اليمنية بالطائرات بدون طيار، والتي تعتبر حقيقة ذات تأثير كبير جدا وذات استخدام أيضا حديث في القوات المسلحة اليمنية. فلذلك ما زلنا تحت خط التصعيد، حتى لو تحدثنا عن 5 جبهات وقد تزداد إلى 7، ولكن حتى هذه اللحظة ما زلنا تحت خط التصعيد. لكن الأهم إذا سمحت لي أخوي حسن، ما يحدث الآن هي محاولة للحوثي لإرسال رسالة أولا للقوات المسلحة اليمنية حتى مناطق الإمداد والإسناد التي تعتبر بعيدة، وتحدث عن شرق مأرب وتحدث عن محافظة

0: حضرموت هي تحت طائلة الصواريخ البالستية التابعة للحوثي، فلذلك هي رسالة من الحوثي بأنه لا يوجد منطقة آمنة، ولكن الرسالة الأهم هي التي تقدمها القوات المسلحة اليمنية. حقيقة أول رسالة تقدمها القوات المسلحة اليمنية هي الجاهزية العالية للقيام بالعمليات العسكرية، ولاحظنا ذلك من خلال استخدام الطائرات بدون طيار واستهداف كثير من المواقع القريبة لخط التماس بين الطرفين.
1: طيب أنا سأعود إليك، سأعود إليك بعد قليل للحديث أكثر على هذه النقطة عميد فيصل، لأنه بالحقيقة مهمة. يعني الدور الحكومي بدأ يتغير على الأقل فيما يتعلق بالمواجهة العسكرية مع الحوثيين، اختلف كثيرا خلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية، ولا بد أن نتوقف عند القدرات الحقيقية التي يمتلكها الحوثي في هذه اللحظة عندما تشير إلى مسألة الصواريخ البالستية وهي مؤثرة ومهمة. لكن أعود إلى ضيفنا من القاهرة الأستاذ عبد الله إسماعيل، قلت أنه تتوقع مزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، هل هذا يعني أنه فرص الحل السياسي أو المسار السياسي بدأت تتدهور، وأن التطورات الميدانية تقود العملية الآن برمتها، تقود الفريقين إلى مواجهة محتومة لا مجال للهرب منها؟ يعني
2: أنا ممكن أتحدث في هذا الموضوع بدبلوماسية
1: لا، ما بدنا دبلوماسية ولا بدنا تفاؤل، بدنا حقيقة
2: وبتفاؤل، وهذا غير صحيح. اليمنيون يؤمنون 100% أن مسألة التعامل بالسلام مع هذه الجماعة، وأن هذه الجماعة تؤمن بفكرة السلام، هذا أمر يعني يختلف مع تكوينها الفكري والسياسي ونشأتها. هذه جماعة لا تؤمن بالشراكة على الإطلاق، يعني هي مسألة بالنسبة لها السلام هو استسلام الطرف الآخر، وأنت أخي العزيز وكل المستمعين وضيفك الكريم يعني يطلع على الشروط التي تضعها الجماعة حتى وهي تحارب، تدعي أنها تحارب الكيان أو تحارب العالم، أنها تريد كل شيء لها، وبقية اليمنيين يأتوا فقط ليكونوا تحت الطاعة والاستسلام والعبودية المطلقة. وبالتالي نحن نقول من 2016 نحن نحترم كل محاولات المجتمع الدولي والإقليمي، وعلى رأسنا يعني ألف مرة كل هذه المحاولات التي يعني تؤدي أو يعني تحاول أن تؤدي إلى إقرار سلام عادل وشامل في اليمن. لكننا كنا للأسف ونحن في قمة الاندفاع لهذا الأمر كنا نؤمن ذات أنفسنا أن هذا لن يتم. الرئيس الدكتور رشاد العليمي قبل يومين وهو يتحدث مع السفراء تحدث عن جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية والشرعية اليمنية، والتي أذلت حتى الحكومة يعني أمام شعبها. اليمنيون اليوم لديهم غيظ كبير من الحكومة اليمنية لأنها قدمت كثير من التنازلات لهذه الجماعة، عندما منعت هذه الجماعة تصدير النفط يعني خنعت الحكومة الشرعية، عندما قصفت مطار عدن، عندما فرض المجتمع الدولي ستوكهولم الذي تحول إلى إشكالية كبيرة. اليوم العالم كله يدفع خطيئة وغلطة ستوكهولم الذي تحولت بموجبه ميناء الحديدة إلى منصة إطلاق لأذية الإقليم ولأذية العالم، وهذا الموضوع دفعنا إليه دفعا، وكان هناك حديث عن الإنسانيات. اليوم اليمنيون يموتون كما ذكر عبد الملك الحوثي بنفسه زعيم الميليشيا أنه أوصل الناس إلى أن تأكل أوراق الشجر وأن تأكل من براميل القمامة. هذه المشاهد لم توجد في أي مكان إلا في مناطق الاحتلال الحوثي. وبالتالي الحوثي، أريد فقط أن أضيف لحديث ضيفك الكريم، متى شعر بأنه لابد أن يستهدف مأرب والمعسكرات والبخا؟ هنالك ما حدث قبل هذا الاستهداف، هنالك خطوط تسليح وخطوط إمداد لجماعة الحوثي في صحارى حضرموت وصحارى مأرب والجوف كانت تأتي له بالكثير من معداته العسكرية. في الفترة قبل أسبوعين وثلاثة أسابيع كان هنالك شغل كبير لقوات مشتركة من قوات الطوارئ وغيرها من القوات في الجيش، القوات المسلحة اليمنية أحدثت كثير جدا من الاختراقات لهذه المناطق ومنعت كثير من هذه أغلقت كثير من هذه الطرق التي كانت تعبر إليها التهريب إلى جماعة الحوثي. فكان الإشكال الكبير في أنه استهدفوا معسكر العبرة ومعسكر الفرقة الثالثة الطوارئ، وأيضا استهدفوا بشكل عشوائي مدينة المأرب.
1: طيب.
2: تمثل لهم المخا إشكالية أخرى ليس من الناحية

0: عسكريا. المخا وميناها معروف انه يخدم كل هذه المنطقه بما فيها مناطق الاحتلال الحوثي، لكنها تمثل بالنسبه لهم يعني تحدي اخر، ان هذه المدينه التي طبعت الحياه وانتقلت الى كثير من التطور النسبي لم يحدثوه في مناطقهم منذ 2014، بل تسببوا في كل الاشكالات. وبالتالي انا اعتقد ان المساله اليوم لم تعد فيها تراجع الى الخلف، قد يكون هنالك تاجيل لقرار المعركة لكنه لن يتأجل كثيرا.
1: طيب هنا نعود للعميد فيصل، الإسقاط المسيرات الحوثية وضربات الحكومية في الضالع في تعز في مأرب مثل ما تابعنا في التقرير السابق وتغير شكل المعركة على الأرض، هل هذا يعني بأنه بالفعل هناك تغير في ميزان القوى وقدرة القوات الحكومية على الأرض؟
2: نعم، حقيقة استخدام الأسلحة الجديدة هو محاولة لتغيير قواعد الاشتباك، بدأها الحوثي من خلال استهدافات بالمسيرات الانتحارية والصواريخ البالستية، يحاول فرض واقع جديد، ولكن رد القوات المسلحة اليمنية كان حقيقة متميز جدا، حيث استخدمت الطائرات بدون طيار لاستهداف المناطق القريبة من خطوط التماس بطريقة احترافية جدا. لكن هناك ثلاث نقاط حسن يجب أن ندركها أو ثلاث مؤشرات وهي مهمة جدا. أول هذه المؤشرات أن من نهاية يوليو حتى هذه اللحظة نلاحظ ارتفاع مستوى القوة المستخدمة بين الطرفين. النقطة الثانية ولو أنها ما زالت تحت خط التصعيد، النقطة الثانية هو دخول خطوط الملاحة البحرية في المعركة. هذه المعادلة والمعركة. نعم، والشيء الثالث هو نقطة دائما ما نتحدث فيها وهو ربط اليمن بالصراع الإقليمي، وهذه نقطة مهمة جدا، نتحدث عن باب المندب وربطه بمضيق هرمز، فلذلك النقاط الثلاثة هذه مهمة جدا أن يتم استيعابها ومعرفتها وتحليلها، لأن الحوثي نعم هو براغماتي وما زلت تقول أنه براغماتي، لأنه لو كان فعلا يسعى أن يكون إيرانيا بحتا كما هي الميليشيا في جنوب لبنان، هي ليس حديث ليس دفاعا عن ميليشيا الحوثي ولكن تحليلا لما يحدث، لا قام بعمليات كبيرة جدا ولا تجاوز خط التصعيد، ولكن هو يحاول المحافظة على نفسه، المحافظة على قوامه، وإبقاء التصعيد أو إبقاء العملية العسكرية ما تحت خط التصعيد. هذا يعتمد أيضا على ردة فعل القوات المسلحة اليمنية. نعم، الرئيس اليمني ذكرها صراحة بأننا نمتلك القدرات العسكرية الضرورية لدحر ميليشيا الحوثي، ولكن نفضل عملية السلام. ما زالت الحكومة اليمنية تفضل عملية السلام، هو ليس خوفا حقيقة ولكن حقنا لدماء.
1: لا هو واضح عميد فيصل أنه الرئيس العليمي يوم أمس أو أول أمس قال أنه من المستحيل أن نتوصل إلى حل سياسي أو دبلوماسي مع هذه الجماعة. يبدو بالفعل أن الرجل وحكومته قد اتجه بكليته نحو الحل العسكري. اسمحا لي ضيفي الكريمين أن ننتقل إلى صفحة أخرى في هذا الملف. الهجوم الحوثي على السفينة التجارية هامة في باب المندب يوم أمس أسفر عن مقتل 3 باكستانيين وإصابة آخر، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار الذي أدان الهجوم. دالين مهرات والمزيد في هذا التقرير.
3: نائب رئيس الوزراء الباكستاني محمد إسحاق دار أكد أن استهداف سفينة تجارية غير عسكرية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لحرية الملاحة والأمن البحري وسلامة حركة التجارة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، فيما قالت إسلام أباد إنها تجري اتصالات مع السلطات المعنية للتحقق من تفاصيل الحادث وملابساته. الهجوم أسفر إجمالاً عن مقتل 4 من أفراد الطاقم، هم 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى مقتل 2 من عناصر الإنقاذ اليمنيين وإصابة آخرين. وتقول مصادر إن الحوثيين برروا استهداف السفينة بادعاءات تتعلق بحمولتها، وهي ادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل. يكتسب هذا التطور أهمية خاصة لأنه يأتي بعد تصعيد متدرج في البحر الأحمر خلال الأيام الماضية، وبعد عودة الهجمات على السفن التجارية في ظل الحرب الإقليمية والتوتر المتصاعد حول الممرات البحرية. وكالة رويترز قالت إن الهجوم على السفينة تهامة يمثل أول وفيات مؤكدة في هجوم بحري حوثي منذ اندلاع الحرب المرتبطة بإيران في أواخر فبراير الماضي، ويتزامن مع تهديدات أوسع لحركة الملاحة في المنطقة وتراجع حركة السفن عبر باب المندب بصورة ملحوظة، بينما بات

0: شركات الشحن تواجه أخطاراً أمنية متزايدة وارتفاعاً في تكاليف التأمين وتغييراً في مسارات بعض السفن.
1: استهداف سفينة تجارية وسقوط قتلى من جنسيات مختلفة يرفع كلفة التصعيد على المجتمع الدولي ويعيد قضية أمن باب المندب إلى صدارة الحسابات الدولية، فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بالصراع اليمني وإنما بأمن واحد من أهم الشرايين البحرية للتجارة العالمية. أعود إلى ضيفي الكريمين، المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل من القاهرة، ومن الرياض معنا الخبير العسكري والاستراتيجي فيصل الحمد. أستاذ عبد الله، أود أن أسألك، إذا ما استمرت يعني هذه الهجمات، ما هي التداعيات المتوقعة على حركة التجارة والطاقة وأسعار الشحن والتأمين على أمن الملاحة وأمن البحر الأحمر ودول المنطقة التي تعتمد على هذا الممر باعتباره ممرا حيويا مهما؟
2: فقط يعني إشارة بسيطة إلى أن الدكتور رشاد العليمي اليوم تحدث عن مسألة أنه لا عودة إلى الهدنة، وأن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته. ما يحدث الآن في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي، صحيح أنه جزء منها يستهدف اليمنيين، لكن كما يقال يعني ضربوا الأعور على عينه. اليوم على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ناحية هذا المضيق المهم، هذا خاصرة العالم. لا يجوز أبدا أن يظل متفرجا. صحيح اليمنيون متضررون، لكن اليمنيين يستطيعون إذا ما كان هنالك تفهما لما يقومون به، كما قال الدكتور رشاد العليمي، أعطيتم الحوثي 1000 فرصة وضغطتم علينا من أجل أن نعطي السلام 1000 فرصة، الآن يجب عليكم أن تعطوا الحكومة اليمنية الشرعية فرصة واحدة لاستكمال معركتها ضد الإرهاب الحوثي. العالم اليوم يعني عليه مسؤولية أن يدافع على ممراته البحرية، ليست مسؤولية يمنية فقط، هذه مسؤولية تعم العالم جميعا. الإيذاء الذي يحصل في البحر الأحمر يمكن أن تقوم به عصابة صغيرة، فلا نريد أن نضخم من الحوثي على أنه بعبع يمكن أن يعني يخرب البحار والأنهار، لأنه لو وقف مجموعة من المجانين في يعني على ساحل باب المندب وكان لديهم هاون فقط لأوقفوا الملاحة في باب المندب.
1: صحيح.
2: المسألة يجب اليوم أن تتحول إلى موقف دولي واضح وحاسم وحازم ناحية هذه العصابات، هذه الأدوات التي تخدم اليوم إيران بالمقام الأول ولا تخدم اليمن ولا اليمنيين. هذه الجماعة التي حتى إلى الآن على يعني، وأيضا ذكر ضيفك الكريم، هناك اليوم مواجهات بالمدافع وعلى مسافات قريبة جدا في بعض الجبهات كجبهة الرزامات وجبهة مأرب وجبهة الضالع، هناك هجومات ومحاولات من قبل الحوثي، لكن هو لا يستطيع أن يتحرك هكذا، هو يريد أن يجرب، لأنه كان يشتغل في الماضي على مسألة الاستفراد بجبهة واحدة وتوقف الجبهات الأخرى. اليوم هناك متغير جديد، هناك غرفة عمليات جديدة، أنا أعتقد في الداخل اليمني يمكن التحرك، لكن مسألة البحر وحماية الممر البحري هذه مهمة دولية ومسؤولية دولية على الدول أن تشتغل عليها.
1: وهذا يقودنا لسؤالنا الأخير في هذا المحور، أنتقل فيه للعميد فيصل، هل تستطيع القوى الإقليمية والقوى الدولية بالفعل أن توفر الحماية لمضيق باب المندب من دون الدخول في مواجهة عسكرية مع الحوثيين؟
3: نعم، هنا يأتي دور الرياض حقيقة. أستاذ حسن، الرياض في بداية هذا الشهر أعلنت عن إقامة تحالف دفاعي بحري، وافقت دعت له 43 دولة، وافقت 14 دولة على انضمام وتبقى 29. المفروض خلال اليوم والغد قبل نهاية هذا الأسبوع أن تعلم مجموعة من الأسماء بناء على البيانات لوزارة الدفاع السعودية، خصوصا عندما نتحدث أن الدفاع السعودية أعلنت تعيين اللواء البحري الركن عبد الله الشهري قائدا لهذا التحالف. فلذلك هنا أتى دور الرياض وقدرة الرياض على قراءة واستشراف الأحداث وما سيحدث مستقبلا. لذلك أعلنت الرياض عن إقامة هذا التحالف، علما أن المضائق البحرية الطبيعية هي من مسؤولية مجلس الأمن وليست مسؤولية مجموعة من الدول، ولكن الرياض أخذت على عاتقها هذا الأمر بناء على خبرتها السابقة في أثناء عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

0: عمليات مرافقة القدرات مرافقة قدراتها البحرية، وعني بذلك القوات البحرية الملكية السعودية ومرافقتها لحركة السفن التجارية. فلذلك هنا يأتي دور هذا التحالف الذي نتمنى أن يعزز بزيادة من الدول وتنطلق مهامة قريبة جدا. فلذلك هذا التحالف وليس للحماية فقط، لو لاحظنا أن القرار أو البيان اللي صدر في يوم 30 يوليو الماضي تحدث أيضا عن عمليات الردع، أي أن أي مخاطر وشيكة على حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب في البحر الأحمر وفي خليج عدن سيتم تحييدها قبل أن تصل خطورتها إلى الممرات البحرية. فدور هذا التحالف سيكون مهم جدا في الأيام القادمة، القدرات المتواجدة ستكون مهمة جدا، ولا ننسى أن أيضا مهمة سبيدوس التي مدة الأوروبية تابعة للاتحاد الأوروبي مدد لها إلى 2027، حارس الازدهار الأمريكي البريطاني ما زالت متواجدة، قوة 153 ما زالت متواجدة، ولكن هناك حاجة لفعالية الحماية في جنوب البحر الأحمر خصوصا باب المندب. هذا ما ستقوم فيه التحالف الجديد. إذا سمحت لي في نقطة مهمة جدا
1: سريعة
0: وعجالة. نعم، في سفينة التهامة قتل 6 أشخاص وإصابة 10، 3 من القتلى باكستانيين، وحنا شاهدنا خطاب وزير الخارجية الباكستاني كان مهم جدا لأنه تحدث أن هناك انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن الملاحة البحري، وهي رسالة مهمة جدا لباكستان التي هي عضو في التحالف الدفاعي البحري المشترك، إضافة هي عضو في اتفاقية مكة للدفاع المشترك. فلذلك هناك مجموعة من الرسائل الاستراتيجية، نتوقع إن شاء الله أن خلال الأيام القادمة سيكون هناك ردة فعل من هذا التحالف، ويعني بذلك التحالف البحري الذي أعلنت عنه الرياض. سيكون هناك تحركات قريبة لحماية هذا المضيق المهم ليس فقط للمنطقة وللطاقة، بل مهم لجنوب شرق آسيا وأوروبا. نعم حسن،
1: حين تتحول السفن التجارية إلى أهداف وحين يتحول البحر إلى ساحة للصراع، لا يعود الخطر محصورا في حدود اليمن، فكل صاروخ في باب المندب يهدد طريقا للتجارة، وكل ضحية على متن سفينة تذكر العالم بأن أمن البحر الأحمر هو من أمن المنطقة والعالم بأسره. أشكر ضيفي الكريمين المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل كان معنا من القاهرة، والخبير العسكري والاستراتيجي فيصل الحمد من الرياض. استمرون معكم بعد فاصل قصير.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
4: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
5: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
6: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
7: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد. بينما تتكثف التحركات الدبلوماسية لإنقاذ المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، تبدو صورة وقف إطلاق النار أكثر ضبابية، فطهران تنفي وجود مفاوضات بشأن تمديد الهدنة، فيما تواصل باكستان تحركها لفتح قنوات الاتصال بين الطرفين ومنع انهيار المسار الدبلوماسي. المزيد في هذا التقرير.
8: طهران لا تجري أي مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار، والاتفاق لم يتضمن موعداً محدداً لبدئه، وبالتالي لا يوجد إطار زمني يمكن تمديده. هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قال إن جوهر الاتصالات الحالية يتركز على عودة الولايات

0: الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم والاتفاق على جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات. باكستان التي لعبت دورا في التوسط بين الطرفين منذ بداية الأزمة تحاول إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وفي مؤشر آخر على جدية هذا التحرك وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران والتقى مع عدد من كبار المسؤولين، لكن اختيار نقوي وزير الداخلية للتحرك بين العواصم لا يبدو منفصلا عن طبيعة الاتصالات السابقة، فقد شارك الرجل في تحركات سابقة لفتح قنوات تفاوض بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تحرك دبلوماسي صيني. في المقابل يرفع محسن رضائي سقف الموقف الإيراني خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، إذ قال إن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط طهران، وهنا تكمن المفارقة. باكستان تتحرك لتقريب المواقف بينما تكشف التصريحات الإيرانية والأمريكية عن استمرار فجوة واسعة في تعريف ما تم الاتفاق عليه وما الذي ينبغي تنفيذه قبل الانتقال إلى اتفاق أكثر استدامة.
1: ومع استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتصاعد المخاطر على الملاحة في المنطقة تصبح مهمة الوساطة الباكستانية أكثر حساسية، لكنها في الوقت ذاته أكثر صعوبة. من بيروت تنضم إلينا الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري، ومن ولاية كنتاكي الأمريكية ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بكما ضيفي الكريمين. دكتورة حياة، أبدأ معك أولا، كيف يمكن أن نفهم التناقض بين الحديث الباكستاني عن قرب التوصل إلى اتفاق أو التفاؤل يعني المتكرر والمستمر بإمكانية التوصل إلى اتفاق في مقابل النفي الإيراني لوجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي بعد الاعتراف فقط بوجود مفاوضات مع عمان تتعلق فقط بمضيق هرمز ولا علاقة لها بأي شيء آخر؟
2: نعم، مساء الخير أستاذ حسن، لضيفك وللمشاهدين والمستمعين. يعني نحن نعلم بأن باكستان تحاول قدر الإمكان أن تحصل على إنجاز دبلوماسي إذا صح التعبير، أولاً هي كوسيطة في هذا الموضوع لتثبيت يعني حضورها كوسيط، وثانياً لأن باكستان نفسها باتت تتعرض لضربات يعني من الحوثيين، فقد تعرضت حسب ما ذكر على وسائل الإعلام سفينة من قبل الحوثيين، سفينة باكستانية، لذلك تحاول باكستان قدر الإمكان الاستخدام أو الإفراط في استخدام التفاؤل من خلال القول بأن هناك اتفاقية قريبة جدا، ولكن هذا الأمر كما أشرت حضرتك يعني ليس المرة الأولى، هذه باتت جزء من المسار الشائك والمتناقض للمفاوضات الإيرانية والأمريكية، وأنا أعتبر بأنه حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد أرضية مشتركة بين الطرفين، أعني بذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ومن المبكر الحديث عن فعلا تسوية، لأنه إذا نظرنا إلى الشروط الإيرانية فهي أولا غير منطقية، وثانيا هي تستخدم الشروط التي كان من المفترض أن تكون للاتفاق على البرنامج النووي وليس على مضيق هرمز، وبالتالي أيضا هناك مسألة لعبة الاستنزاف التي يلعبها كل من الطرف الأمريكي والإيراني ضد بعضهما البعض، لذلك أنا أعتقد بأن هناك محاولة فقط للإبقاء على صيغة المفاوضات، على الدفع باتجاه المفاوضات لمحاولة منع أي خرق عسكري ضد أو في يعني بين الأطراف في هذا الإطار.
1: دكتور إحسان، الخلاف من وجهة نظرك في هذه المرحلة بين واشنطن وطهران هل يتعلق فقط بمسألة تمديد الهدنة لستين يوما إضافية، أم بالفعل هناك خلاف حقيقي على آليات تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان في مرحلة سابقة؟ هل هو خلاف فعلي حقيقي؟ هل هو خلاف شكلي لا علاقة له بالمضمون؟ ولا كل طرف بحاول يعني يلقي العصا في دولاب هذه العملية؟
3: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني أكيد المشكلة هي الطرف الإيراني، المطالب المبالغ بها من الجانب الإيراني. الأمريكي كان يعني كريما مع الجانب الإيراني عندما كان هناك اتفاق إطار، الأمريكي رفع الحصار.

0: وأوقف العمل بالعقوبات التي تمنع بيع النفط بالدولار. وهذا كان يعني تنازلات كبيرة مهمة من الأمريكي، وبالمقابل فقط يطلب شيء واحد فقط، أن لا يعطل الملاحة في المضيق الجانب الإيراني. ولكن للأسف عطل الملاحة في المضيق. فهي المشكلة. والغريب هذا الموضوع أنه الانطباع عند ترامب أنه المواضيع الخلافية الثلاثة يمكن التفاهم بالنسبة لها. يعني هو قال مشروع نووي يمكن التفاهم بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه الإيران يقول لا يريد إنتاج أسلحة نووية أساسا، وما زال يقول ذلك. وأيضا يقول أنه خاصة بنسب عالية لأنه ترامب انسحب من اتفاقية أوباما. عندما قابل قناة فاكس نيوز قال أنا لست بحاجة لنتنياهو يقول لي ماذا في إيران وماذا ليس في إيران، اتفقنا بشكل كبير ونحن بحاجة نكتب الاتفاق. بالنسبة للصواريخ البالستية حتى ترامب قال هم بحاجة أن يدافعوا عن أنفسهم. فالموضوع هو العدد والمدى يعني، وكان هناك تصور لاتفاق. وأيضا أذرع إيران لم تعد كما كان في الماضي، انظر إلى لبنان، انظر إلى غزة، انظر إلى العراق. فالأمريكي كان متفائلا لأسباب وجيهة، ولكن الحرس الثوري اخترع شيء اسمه أنه المضيق أصبح إيرانيا. وهذا يعني غياب للعقلانية بشكل كامل عند الجانب الإيراني، ولا مطالبهم يعني غير عقلانية إطلاقا. يعني المثل الذي يقول
1: البعض يقول دكتور نعم. البعض يقول لماذا تتوقع نعم. من إيران أن تكون عقلانية في ظل ظروف حرب؟
0: لا، هناك دائما الحرب يعني تخاض لأسباب وتنتهي لأسباب. يعني يكون هناك ترامب يريد أشياء معينة منهم. يعني الحرب ليست هواية، يعني ليست هواية بالنسبة لترامب إطلاقا، هو غير سعيد إطلاقا بهذه الحرب. ولكن المشكلة أنه النظام استخدم الحرب لأسباب داخلية، كما استخدم الخميني الحرب لتقوية الساحة الداخلية ولقمع المعارضين، واحتاج الحرب يعني استغل الحرب الخميني داخليا. اليوم هم يستغلوا الحرب داخليا أيضا، صراع أجنحة، كان هناك ثورة، الناس تظاهروا غاضبين من النظام، اليوم أشعل الحس الوطني الإيراني، أوهم الشعب الإيراني أن المضيق أصبح لهم وأن المفاوضين ضعاف ويتخلوا عن هذه الورقة. تخاطر العالمي جعلهم يعتقدوا أن المضيق لهم. لذلك عندما يذهب المفاوض يتكلم بشكل عقلاني، الحرس الثوري يتكلم كأنه هو انتصر بالحرب وأنه المضيق أصبح بيدهم، مع أنه المضيق ليس بيدهم إطلاقا. وحتى ترامب لا يستطيع أن يغير الوضع في المضيق. فاليوم غياب العقلانية بشكل كامل عند الجانب الحرس الثوري. الدبلوماسيين الإيرانيين، الرئيس الإيراني عنده عقلانية وبراغماتية، ولكن اليوم الحرس الثوري هناك دكتاتورية عسكرية في إيران للأسف، وهذه هي النتيجة.
1: طيب دكتورة حياة، لما بيروح المسؤول الإيراني أو الباكستاني بيوصل إلى طهران ويلتقي مع الرئيس ورئيس أو رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، ويلتقي مع وزير الخارجية، ويلتقي مع كل أحد تقريبا باستثناء المرشد المغيب والغائب حتى هذه اللحظة، بالفعل يعني يبدو أنه باكستان ما زالت مؤمنة بقدرتها على إحداث اختراق، لكن ما الذي يدفعها للاعتقاد بقدرتها على تحقيق هذا الشيء؟
2: يعني ربما تراهن باكستان بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد عودة الحرب، وبأن ترامب يريد الإنجاز، خاصة بأنه يعني على مسافة قريبة من الانتخابات النصفية. ولكن أنا أعتقد بأن هذا الرهان هو رهان خاطئ يعني. وأيضا يمكن القول بأنها تراهن بأن النظام الإيراني يعني بعدما أثبت ربما بأنه قادر على الصمود وبأنه يستفيد من أوراق القوة لديه، وبالتالي يستطيع دفعه إلى تسوية ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الموضوع أكبر من ذلك أنا برأيي، ومتشعب ومعقد أكثر. هناك نموذج تريد إيران فرضه في المنطقة، ولذلك اليوم لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم على هذا الخطأ الاستراتيجي في حال قبلت بالتسوية وأراحت هذا النظام قبل معالجة كل الأسباب الموجبة للحصار ولسياسة الاستنزاف التي هي كانت اللعبة المفضلة للنظام الإيراني، ولاحقا بات يلعب ترامب نفس اللعبة مع إيران. لذلك الآن التوقف الآن دون الحصول على ضغط فعلي على إيران للتوقف أو لتغيير سلوكها، هذا سوف يعتبر مكسب لإيران. إيران تريد فرض نموذج في المنطقة من خلاله تستطيع أولا أن تحافظ على وكلائها، تستطيع أن تستخدمهم

0: ساعد ما تشاء يعني للحصول على مكاسب وعلى نفوذ في المنطقة عبر إكفال المضائق والممرات وما إلى هنالك. لذلك أنا أعتبر اليوم يعني تنظر باكستان إلى ما يجري على أن كل الأطراف وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وصلتا إلى نقطة الذروة، ولا بد أن يكون هناك مساحة للتوافق لأن كلاهما استنزفا من هذه الحرب ويريدون الانتهاء. ولكن أنا برأيي هذه مقاربة سوف تكون غير دقيقة، لأن إيران بالعكس الاستنزاف يخدم إيران، في المقابل الحصار البحري يخنق إيران، لأن الحصار هو النقطة الأقوى اليوم في حرب ترامب على إيران. وبالتالي إذا تم التوصل إلى تسوية كما تعتقد باكستان، هذا سوف يكون أكسجين إضافي للنظام الإيراني، وسوف يكرس النموذج الذي تبعته إيران للحصول على مكاسبها، ومنها تهديد الدول المحيطة، تقوية الوكلاء للاعتداء عليهم. وهذا سوف يعطي الأخطر من ذلك، سوف يعطي حافزا للحوثيين على سبيل المثال لا الحصر لاتباع السياسة نفسها في باب المندب للحصول على مكاسب سياسية داخلية في اليمن، وهذا سوف يكون يعني سابقة وقد تهدد ليس فقط دول الخليج ولكن النظام العالمي. لذا المقاربة من الاعتقاد بأن ترامب يريد الإنجاز ومستعجل على الإنجاز للانتخابات النصفية، هذا ما تراهن عليه باكستان ومعظم الدول وحتى إيران نفسها. وأنا أعتقد بأن هذه مقاربة خاطئة، ونحن لازلنا إذا نظرنا إلى الأهداف الاستراتيجية الأمريكية لازلنا في منتصف المعركة إذا صح التعبير. طيب، ولم تصل بعد إلى كل الأهداف التي تريدها الولايات المتحدة.
1: خليني أرجع للدكتور إحسان، تأسيسا على ما تفضلت به الدكتورة، هل تتوقع أن يكون ترامب بعد 3 نوفمبر المقبل غير ترامب ما قبل الانتخابات النصفية فيما يتعلق بملف إيران والمضي؟
2: لا أعتقد، يعني دائما كما تفضل الدكتورة حياتي، يعني دائما الإيراني حساباته خاطئة، صحيح الأمريكا حساباته خاطئة، ولكن أيضا الإيراني حساباته خاطئة، دائما يفكر أنه الانتخابات النصفية هي أساسية.
1: أنت يعني الجانبين حساباتهم خاطئة دكتور؟
2: نعم نعم، ترامب حساباته خاطئة أنه هي ليست دولة طبيعية، يعني هو توقع أنه عقلانيا أنه لماذا هذه الدولة لا تريد أن تكون دولة غنية، لماذا هو يعرض عليهم أن يرفع العقوبات الدولية الأمريكية تصبح دولة غنية طبيعية في المنطقة. هو يعني أساء تقدير هذا النظام، هذا النظام لا يريد أن يكون دولة طبيعية، هم لا يريدون، يعني هم لا يهتموا للمال، لا يهتموا لأن يكونوا دولة غنية، هم مرتاحين كما هم، يعني عندهم نظام مرتاح للعقوبات. هناك فئة تستفيد من نظام العقوبات، ولذلك هم لا يكترثوا أنه ترفع العقوبات عنهم كما يتخيل ترامب. المشكلة أنه هذا النظام ترامب ما زال قويا بالنسبة للسياسة الخارجية، هو كرئيس البلد عنده الصلاحيات، هناك موضوع مواضيع يعني القوانين، ولكن في نهاية المطاف عنده الصلاحيات، سيكون صعب جدا جدا تقييد ترامب، هو يعرف ذلك. ولكن الذي نتائج
1: حتى لو خسر الأغلبية في
2: الانتخابات، نعم أرجح يخسر بمجلس النواب، ولكن لا أستبعد أن يخسر مجلس الشيوخ، ولكن حتى لو خسر الكونغرس بشقيه ما زال عنده صلاحيات كرئيس ويستطيع الاستمرار في هذا الموضوع كما يريد، يعني كل الضوابط القانونية تكون، يعني مجال أخذ وبرده محاكم وكل هذه الأمور. يعني هذا رجل عنيد عمره 80 عاما، فترة الرئاسية الثانية والنهائية، اليوم إرثه السياسي مرتبط بإيران، ولكن هو اليوم يراهن على الضغط الاقتصادي. هو يعتبر هناك من قال له أنك أنت لم تحتاج أن تضربه عسكريا، لأنه الخنق الاقتصادي كان ناجحا، كان هناك مظاهرات داخلية داخل النظام قبل ضربهم، يعني هو كان لو انتظر كان أفضل، ولكن هو ضربهم لأنهم تحدوه المفاوضات، وأيضا أعتقد أنه يمكن أن يسرع الموضوع عبر الضربات العسكرية.
1: طيب، لم يعد مضيق هرمز مجرد ملف ملاحي في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، بل يبدو أنه يتحول إلى عقدة استراتيجية هي الأبرز في الصراع، وربما إلى الورقة التي تراهن عليها طهران لتعويض ما خسرته في المواجهة حول برنامجها النووي. تقييم استخباراتي عسكري أمريكي أظهر بحسب شبكة NBC نيوز، أظهر أن الأولوية الاستراتيجية لإيران تحولت من برنامجها النووي إلى الحفاظ على نفوذها وسيطرتها على مضيق هرمز باعتباره ورقة ضغط.

0: أكثر فاعلية. وبحسب التقييم فإن أي محاولة أمريكية لانتزاع السيطرة على المضيق بالقوة ستكون عملية طويلة ومكلفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى من وجهة نظره أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على المضيق، ويقول إنه لا يثق بإيران. هذه التصريحات تأتي بعد أسابيع من المواجهة العسكرية والضغوط الأمريكية لإعادة فتح الممر الملاحي، وهنا تبرز المفارقة. الولايات المتحدة تمتلك التفوق الجوي والبحري، لكنها لا تواجه في هرمز هدفا ثابتا يمكن تدميره بضربة جوية واحدة. نتابع هذا التقرير ثم نعود إلى ضيفينا لمزيد من التحليل.
1: المشكلة تتعلق بتأمين ممر بحري ضيق ومفتوح بصورة مستمرة، وإزالة الألغام وحماية السفن التجارية والتعامل مع الصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة، كل ذلك في بيئة جغرافية معقدة وعلى مسافة قريبة من الساحل الإيراني. ولهذا فإن السؤال ليس فقط هل تستطيع واشنطن ضرب القدرات الإيرانية في مضيق هرمز، بل هل تستطيع ضمان بقاء المضيق مفتوحا وآمنا أمام حركة الملاحة على المدى الطويل. أما المشهد الملاحي فيقدم صورة مختلطة، وفي أحدث بيانات متداولة لحركة الملاحة سجل يوم أمس عبور 14 سفينة في هرمز مقابل 40 في باب المندب، ما يعكس استمرار الفارق الكبير في مستوى المخاطر بين المضيقين رغم عودة الهجمات الحوثية على السفن التجارية. وهنا تظهر خطورة المشهد الأوسع، هرمز وباب المندب ليسا أزمتين منفصلتين، الأول يتحكم في أحد أهم ممرات صادرات الطاقة في الخليج، والثاني يمثل بوابة أساسية بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس. وعليه فإن أي اضطراب طويل في الممرين يعني إعادة رسم مسارات التجارة والطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وربما استمرار استخدام طرق أطول وأكثر كلفة حول رأس الرجاء الصالح.
0: معركة هرمز لا تتعلق فقط بمن يسيطر على المضيق اليوم، وإنما تتعلق بمن يمتلك القدرة على ضمان أمنه غدا. إيران تريد تحويله إلى ورقة ضغط تفاوضية، بينما تريد واشنطن إثبات أن طهران لا تستطيع استخدام الممر لابتزاز الاقتصاد العالمي. أعود إلى ضيفي الكريمين، الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري من بيروت، ومن ولاية كنتاكي الأمريكية معنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور إحسان الخطيب. دكتورة حياة، هل من وجهة نظرك يعكس التقييم الاستخباراتي الأمريكي تحولا فعليا في أولويات إيران من الملف النووي إلى السيطرة على مضيق هرمز، أم لا زلت ترين أن هناك ارتباطا واضحا ما بين الملفين، الملف النووي وملف مضيق هرمز على الأقل من وجهة نظر إيران؟
2: يعني يمكن القول طبعا بأن اليوم الورقة الأقوى بالنسبة إلى إيران لا هي ورقة مضيق هرمز، لأن إيران خبرت يعني الكلفة التي رتبها إغلاق المضيق واستهداف السفن فيه، وبالتالي استنادا إلى العقلية الإيرانية التي تحدثنا عنها مرارا بأن إيران تريد رفع الكلفة على الدول المجاورة وأيضا على النظام العالمي، وهي يعني لا تخسر شيئا في ضرب هذا النظام العالمي لأنها هي دائما كانت خارجه بسبب الحصار والعقوبات وما إلى هنالك. وبالتالي اليوم استنادا إلى هذا المسار في رفع التكلفة وهذه السياسة، أنا برأيي وكما تحدثنا قبل ذلك بأن إيران اليوم تنتقل أو تعمل على هدفين في الوقت نفسه، أولاً رفع التكلفة واستمرار رفع التكلفة، وثانياً تستخدم هذه الورقة لفرض نفوذها في المنطقة ككل وفي حرب الممرات. لا ننسى اليوم في يعني في الحروب الحالية وأدوات هذا العصر هو بأن من يسيطر على الممرات يبني النفوذ ويحمي النفوذ ويكرس النفوذ، وإيران تختبر هذا الموضوع جيداً فيما يحدث اليوم في مضيق هرمز. وتقدم هذا الملف عن الملف النووي والتقليل من أهمية البرنامج النووي حتى في خطاب الولايات المتحدة الأمريكية يجعل من يرفع أهمية هذا الموضوع بالنسبة لإيران. أما من

الجانب الآخر، يعني أنا أعتقد أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على أكثر من هدف. إذا عدنا إلى الاستراتيجية الأمريكية التي أصدرها ترامب، هو يتحدث عن أكثر من نقطة، يتحدث عن ضرورة فتح خطوط تجارة جديدة في العالم وممرات مائية جديدة في العالم، يتحدث عن جر دول المنطقة والدول المعنية بالممرات هنا في مضيق هرمز على سبيل المثال، الدول الأوروبية والدول العربية التي تستفيد من هذا الممر لتجارة

0: أعباء.
1: الكلمة توزيع الأعباء يجرها لأن تحمي هي نفسها بنفسها وأن تكون مسؤولة أيضا ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية. ورقم ثلاثة هو إعادة تطويع النظام الإيراني وسحب كل أوراق القوة من إيران، وهذا طبعا يخدم الاستراتيجية العامة للولايات المتحدة، هذا إذا لم نذكر موضوع إسقاط النظام. لذلك اليوم الكل يعيد ترتيب الشرق الأوسط ويعيد ترتيب المنظومة الاقتصادية من بوابة مضيق هرمز. لذلك اليوم الخطورة أنه في حال فعلا استطاعت الإيران الحفاظ أو تكريس هذه السياسة التي تقوم بها، هذا سوف يؤدي إلى تغييرات كثيرة وخطيرة، ليس فقط على مستوى دول المنطقة ولكن على المنظومة العالمية ككل.
0: نعم.
1: باستخدام الابتزاز في الممرات والخطوط التجارية. ولكن في المقابل أنا أرى بأن الاستراتيجية الأمريكية يعني تحقق مكاسب، يعني على سبيل المثال يجري العمل على ممرات جديدة أكانت بحرية أو برية، وبالتالي مع الوقت إذا استمر الضغط الأمريكي والحصار البحري على إيران والذهاب بتحقيق فعلا إنشاء ممرات جديدة برية وبحرية، قد تفقد هذه الورقة أهميتها الاستراتيجية مع الوقت. ولكن هذا يتوقف حول طريقة تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع سياستها الحالية، هل سوف تستمر، هل سوف تصعد، أم أنها سوف تذهب إلى التسوية تحت عنوان الاحتواء.
0: طيب دكتور إحسان، تصريحات ترامب لما بيقول أكثر من مرة الحقيقة أن الولايات المتحدة تسيطر بالفعل على مضيق هرمز، هل هذه التصريحات تعكس واقعا من وجهة نظركم واقع ملموس، أم هي يعني مواصلة للضغط على إيران، حرب نفسية حرب اقتصادية يشنها على طهران بشكل أو بآخر؟
2: يعني أولا أمريكا يحاصر الإيراني، فهذا يعني كخطوة أولى. بالنسبة للمضيق، مشكلة هذا المضيق أنه إيران لا تتحكم به ولكن هي تعطل الملاحة به، يعني أي عصابة إرهابية منظمة إرهابية تستطيع أن تعطل الملاحة في المضيق، لا يتطلب جهودا عسكريا كبيرة. طبيعة المضيق أي عصابة تستطيع بمعطيات قليلة، يعني ليست بحاجة إلى أسلحة متقدمة لتعطيل الملاحة في المضيق، وهذه السفن وشركات التأمين عندها خوف كبير، حتى أي خطر يعني يصبح كأنه يتعامل وكأنه نهاية العالم. فهذه هي المشكلة، والمشكلة الأساسية في التعامل مع الإيراني اليوم أنه بدأ الإيراني باستخدام المضيق، تعطيل الملاحة في المضيق لحماية النظام. مع الحرب عندما كان تخاذل دولي بموضوع تعطيل الملاحة في المضيق، وأيضا عدم رغبة ترامب التضحية في الأمريكيين، حياة الأمريكيين لفتح المضيق وتأمينه تماما يتطلب عملية عسكرية ستكلف ضحايا أمريكيين، لا يريد ذلك ترامب. فاليوم أصبح الإيراني تصور هذا النظام الإيراني يضحي بإيران من أجل سراب اسمه المضيق. أنا لا أعتقد هناك خوف على مستقبل المضيق، المضيق لن يتغير قانونا فقط لأن هذا يعني منظمة إرهابية أو دولة تتصرف كمنظمة إرهابية تعطل البلاد، هذا لا يغير القانون الدولي. تغير القانون الدولي عندما كل الدول توافق على أمر ما وتعتبر أنه هذا أصبح عرفا، وهذا غير صحيح، لا أحد يقبل بذلك. يعني هي تصادم مع العالم. المشكلة أين هي؟ المشكلة أنه ليس ترامب كما كان جورج دبليو بوش، جورج هربرت واكر بوش الأب، يعني جورج بوش الأب كان لما احتلت العراق الكويت تحالف دوليا. مشكلة ترامب استعدى أصدقائه، يعني ليس له، لا يستطيع أن يشكل حلفا دوليا. فعلا أغلبية دول العالم رافضة ما تفعله إيران، والغرب أيضا رافض تماما ما تفعله إيران، ولكن بسبب يعني سياسة ترامب وواقف ترامب منهم والاستخفاف
0: حقيقة هذا بعد يعني مهم،
2: لا يريد أن يشارك.
0: نعم مهم جدا، ربما نأتي على بحثه في المستقبل إن شاء الله. هرمز ليس مجرد مضيق على الخريطة، إنه شريان يمر عبره اقتصاد العالم، وإذا أصبح أمنه رهينة للصراع فإن المعركة لن تبقى بين واشنطن وطهران، ربما تصل تداعياتها إلى كل سفينة وكل سوق وكل بيت يعتمد على طاقة تأتي من هذه المنطقة. أشكر ضيفي الكريمين الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري من بيروت، أستاذ العلوم السياسية الدكتور إحسان الخطيب كان معنا من ولاية كنتاكي. قبل الختام يقولون في الشارع السياسي: الاستقرار ليس عفوية وصدفة، الاستقرار سياسة صناعة وحرفة. أشكر لكم متابعتكم.

0: دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: أحييكم هذه العاشرة من العربية وفي عناوينها: من طهران إلى مشهد، وزير داخلية باكستان ينقل رسائل لتمديد الهدنة بين أمريكا وإيران رغم نفي الأخيرة. وبيزشكيان يحذر من انهيار في الداخل، وترامب يقول وضعهم يزداد سوءا ولا يستطيعون دفع الرواتب. رسائل إيران الرسمية تؤكد دعمها لحصر السلاح في العراق، لكن سرا قاني يحذر الفصائل من أن يطعنوا إيران في الظهر.
3: أعلن أنا حمد محمد حامد خليفة استقالتي من منصب حاكم إقليم كردفان.
2: حاكم إقليم دارفور المعين من قبل الدعم السريع، بل كردفان يعلن انشقاقه عبر العربية ويدعو للتوحد لمواجهتها.

0: تحركات باكستانية سريعة من أجل إعادة دفع المسار التفاوضي بين إيران وأمريكا وسط تأكيد الطرفين على أنهما جاهزان للمواجهة الشاملة. مصدر مطلع أكد للعربية أن الوسيط الباكستاني يسعى لتمديد هدنة 60 يوما وأنه يتم العمل لإبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بهذا التمديد. يضيف المصدر أن الوسيط الباكستاني متفائل بتمديد الهدنة مشيرا إلى أن الوسطاء يحتاجون إلى فترة إضافية لمعالجة الملفات العالقة. ورغم كل التحركات الباكستانية العلنية الواضحة إلا أن مسؤولا إيرانيا يقول أنه لا يوجد حديث عن أي تمديد لوقف النار أصلا. يأتي هذا بينما يواصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارته لإيران، حيث التقى وزير خارجية إيران عباس عراقجي للمرة الثانية، ولكن هذه المرة في مدينة مشهد. قبل ذلك التقى نقوي بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، لكن البيان الإيراني لم يأتي على أي ذكر للمفاوضات مع أمريكا. أيضا المسؤول الباكستاني التقى بممثل السلطة الأمنية الإيرانية العليا وهو محسن رضائي، المعين حديثا في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، والذي أثار تعيينه تكهنات بشأن الانشقاقات داخل إيران، حيث ينظر إلى رضائي على أنه منافس لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وأن تعيين رضائي جاء لتحجيم نفوذ قاليباف. إذن هنا تحدث عن اختلافات وخلافات وليس عن انشقاقات، ويتزامن هذا الحديث مع ما قاله بيزشكيان عن أن الحرب الحالية أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، محذرا من انهيار البلاد من الداخل. في الأثناء شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وأنه يفكر في جعل هذه السيطرة دائمة. وأوضح ترامب أن الأوضاع في إيران تزداد سوءا بسبب ما وصفه باضطراب القيادة وإنهاك الحرس الثوري وفرار عناصره الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ فترة طويلة. معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. دكتور مصدق، أهلا بك معنا في العاشرة مرة جديدة، تحياتي إليك.
1: أهلاً.
0: أبدأ بفكرة نفي إيران للتفاوض مع واشنطن حالياً. لماذا تصر طهران على نفي التفاوض، استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة؟
1: نعم، أنا أعتقد يعني الجانب الإيراني هو قال سابقاً بأنه ليس هناك حالياً أي فكرة للتفاوض مع الجانب الأمريكي، وهم جمدوا هذا التفاوض بسبب أن إيران هي عرضت يعني شروطها على الجانب الأمريكي، وهو العودة، يعني العنوان الأصلي الرئيسي لهذه الشروط العودة إلى مذكرة التفاهم. إيران تطالب بوقف دائم ووقف شامل
0: لحرب
1: يعني منطقة، تطالب بتحرير أصدتها حتى تفتح مضيق هرمز.
0: صحيح. إذا محسن نقوي ماذا يفعل؟ مش هو الوسيط الباكستاني هو اللي كان يتوسط بيناتكم وتستمر التفاوضات أو المفاوضات عبر الباكستاني؟ هو في طهران الآن وفي مشهد والتقى بالمسؤولين الإيرانيين.
1: نعم، حقيقة يعني هناك وساطات، ولكن الواقع يقول حتى الوسطاء يعني لكل وسيط لديه مصلحة خاصة يعني ترتبط ببلاده، يعني هم يريدون تجنيب هذه المنطقة من ويلات حرب، والجانب الأمريكي أيضا لديه مصلحة.
0: هلا الباكستانيين صاروا عم يشتغلوا على مصالحهم، مهن الوسيط من الأول للآخر، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى، بس ما أنتم معترفين فيهم كوسيط وهن كانوا الوسطاء.

0: منذ بدء هذه الأزمة حتى الآن، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى، مرة واحدة التقيت بالأمريكان بلوسان بسويسرا، أما كل المفاوضات الباقية فهي كانت غير مباشرة عبر الوسيط.
1: الوساطات تنجح يعني عندما يكون هناك موازنة يبدأ بين الجانبين الإيراني والأمريكي. الأمريكي عندما يشعر بأنه هو قوي أو يعتمد على معلومات بأن إيران سوف تنهار ويقول بأن الإيرانيين لا يتقاعدون رواتب، طبعا هذا الكلام بغض النظر عن هناك ضغوط اقتصادية نعترف فيها، ولكن لم نصل إلى هذه المرحلة يعني.
0: تمام،
1: يعني يكون هناك
0: معك يعني كل حق أن ترد عليه وأنا أستوعب ذلك، لكن أنت ترد على كلام ترامب وتعتبره غير صحيح ولم تصل إيران إلى هذه الحالة من المأساة الاقتصادية، ولكن أنا كان سؤالي عن فكرة رفض التفاوض. رفض التفاوض يبدو أنه يعني هو تفاوض ولكن غير مباشر كما كان عليه الحال في السابق، يعني النقوي أو الباكستانيين لمن يوصلون ما تقوله طهران؟ يعني لو سمحت أجبني، لمن ينقلون ما تقوله طهران؟
1: هم طبعا هذه الوساطات هي معظمها يعني تلقائيا يعني مبادرات من قبل الدول الوسيطه.
0: لا بتكليف، بتكليف واضح منكم ومن الامريكان، والا بتعلنوا بيان بتقولوا الباكستانيين مش وسيط وهن عم يجوا بزيارات ثنائيه وديه، يعني انه المحبه بتكون كثير زايده عن حدها اذا هيك، اذا ما في تفاوض. فاذا هو تفاوض، فإذا هو تفاوض غير مباشر، لأن هني بس يسمعوا من المسؤولين الإيرانيين بيوصلوا للأمريكان والعكس، فبيكون في تفاوض غير مباشر، بالتالي اللي عم تقوله بإيران بيكون رسائل للداخل أنه مكابرة بأنه نحن لا نفاوض ولكنها فعليا تفاوض.
1: لا أعتقد، يعني أولا إذا قالوا نحن نتفاوض يعني بالعكس يعني هذا سوف يرتفع من الرصيد. الفريق المقاوم اذا كانت فعلا الاجواء مهيئه للتفاوض، الشعب الايراني يرحب يعني بان يكون هناك تفاوض وان يكون هناك تجنب للحرب. يعني بالتاكيد لو كانت هناك مفاوضات حقيقيه وايران تشعر بانها سوف تحصل يعني على نتيجه من هذه المفاوضات، ولكن يتبع ان هناك نوع من المراوغه لدى الجانب الامريكي. الجانب الامريكي يبدو انه لا يريد، يعني لا يريد، والقضيه محدوده جدا يعني حاليا مضيف هرمز مغلق، إيران تغلط هذا المضيف.
0: صحيح، حتى اللي بدأته بقصف يعني السفن فيه يعني، وهو ما ألغى مذكرة التفاهم أو عطلها يعني كما حصل، والآن إيران تصر وتقول إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز فسيكون هذا الاتفاق موضوعا منفصلا عن إغلاق مضيق هرمز. فإذا إغلاق مضيق هرمز كان له أهداف أخرى من قبل طهران وليس فقط موضوع الاتفاق مع عمان اللي حطيتوها بمذكرة التفاهم. الآن طب لماذا يقول المسؤولون الإيرانيون الآن هذا؟ لماذا يبقى منفصلا؟ إذا اتفقتوا مع عمان ليش تفتحوش المسار؟
1: لا أساسا لا يمكن، يعني حتى لو اتفقوا مع عمان هم يقولون نحن اتفقنا مع عمان ونوافق على كل هذه الأمور، ولكن حاليا المضيف نحن أغلقناه بسبب الشروط لدينا، الجانب الأمريكي يجب أن يتقيد بها، يعني إيران لا تستطيع حاليا أن تفتح.
0: مش مذكرة التفاهم، مش مذكرة التفاهم يا دكتور، مش بتقول بأنه بتفتحوا المضيق خلال 60 يوم بدون رسوم. نعم. وبتتشاوروا مع عمان ومع الدول المشاطئة لمضيق هرمز وفق القوانين الدولية، حفظناها كل يوم عم نعيدها، صح ولا لا؟ في شيء غلط باللي قلته صح؟
1: حاليا إيران لا تريد حاليا أن تفتح مضيق هرمز.
0: تمام، لا تريد، لا تريد، لكن ليس عملا بمذكرة التفاهم.
1: الحصار الأمريكي مستمر، عدم تنفيذ أمريكا لبنود الاتفاق مذكرة التفاهم لا يزال قائما.
0: صحيح،
1: إيران لا تستطيع يعني أن تفتح هذا المضيق وسوف تخسر، لأن ما تشعر هذا المضيق هو الورقة الأساسية، ليس الورقة الوحيدة، هي لديها أوراق أخرى، ولكن تشعر أن هذا المضيق هو الورقة الأساسية تستطيع أن تضغط به على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بأزمة الطاقة، أزمة إمدادات الطاقة وما يتعكس.
0: لماذا إذن التزمتم بمذكرة التفاهم بفتحه ومن ثم قصفتم السفن؟
1: نعم، نحن ملتزمين، لازلنا ملتزمين بمذكرة التفاهم. الجانب الأمريكي هو الذي تنصل، الجانب الأمريكي هو امتنع عن.
0: دكتور، أنتم الذين قصفتم السفن، أنتم الذين قصفتم السفن.
1: امتنع عن الكثير.
0: دكتور، أنتم الذين قصفتم السفن، هذا ما عطل مذكرة التفاهم. عم بيقطع الصوت للأسف، سنحاول مرة أخرى، معلش تتحملنا المشاهدين الكرام لأنه بيرجع الصوت إن شاء الله. دكتور عم تسمعني؟

الآن دكتور؟ طيب فقدنا الاتصال مع دكتور مصدق بور، أرجو أن نعود إليه في سياق العاشرة لهذه الليلة لنتابع الحوار في مواضيع عديدة ونقاط عديدة نناقشها معه. شكرا لوجوده معنا على أي حال. باقونا معكم في العاشرة لنتابع بعد الفاصل. إذانا ببدء حصر السلاح بيد الدولة، رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن موعد خروج القوات الأجنبية النهائي هو نهاية سبتمبر.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
8: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. قال رئيس أقليم كردستان العراق نجر فان بارزاني إن المسؤولين الإيرانيين أبدوا استعدادهم لمساعدة العراق بملف حصر السلاح، وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه خلال زيارته إلى طهران باستعدادهم لمساعدة رئيس الوزراء العراقي في حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أنهم أوصلوا هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء. وذكر بارزاني أن المسؤولين الإيرانيين الممسكين بالملف العراقي أكدوا أنه إذا كان الهدف هو مساعدة دولة جارة فإن إيران مستعدة لذلك. رغم هذا، كشفت مصادر خاصة للعربية بأن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني أوصل رسالة إلى القيادات العراقية خلال زيارته غير المعلنة الأخيرة لبغداد، حيث طالب المسؤولين العراقيين بتأجيل ملف حصر السلاح بيد الدولة. قاني قال إن المضي بالتنفيذ سيؤدي بفصائل داعمة لإيران وفي دول أخرى إلى مواجهة نفس المصير، خاصة في ظل الحرب الحالية بين إيران وأمريكا. وذهب قاني إلى أن تنفيذ هذا المشروع في الوقت الحالي يمثل طعنة لإيران، مطالبا بتأجيل ذلك لما بعد الحرب. غير أن مصادر العربية أكدت أن قيادات مهمة في الإطار التنسيقي أكدت لرئيس الوزراء العراقي المضي في مشروع حصر السلاح تجنبا للصدام وسفك الدماء. هذا ويرتبط ملف حصر السلاح في العراق بالموعد النهائي لخروج قوات التحالف الدولي من العراق، حيث جدد رئيس الوزراء العراقي تأكيده أن قرار انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر المقبل هو توقيت نهائي لا عودة عنه. وخلال اجتماعه بمجلس الأمن الوطني شدد الزيدي على تنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية ودعم الاستقرار الداخلي وضمان السيادة الوطنية. معنا من بغداد المحلل السياسي محمد حسن الساعدي، أهلا بك معنا أستاذ.

0: محمد في العاشرة على شاشة العربية الليلة.
1: حياكم الله.
0: أولا يعني ماذا تقول المعلومات وما هو رأيك فيما أسلفناه بخصوص زيارة طعاني إلى العراق وبخصوص حديثه ومضمون ما قاله لقادة هذه الفصائل المسلحة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأكارم. حقيقة يعني هذا الخبر تم نفيه من قبل قوى الإطار التنسيقي، كما تم نفيه من قبل الحكومة العراقية وعبر ناطقها الرسمي. فبالتالي باعتقادي يعني مثل هذه الزيارة لو كانت معلنة لا يعني عرفنا عنها، لقلنا فعلا أكو زيارة للسيد قاآني إلى العراق. هذا واحد. ثانيا، ملف حصر السلاح هذا أمر يعني حقيقة تم مناقشته في زيارة السيد الزيد الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حملت ثلاث ملفات مهمة: الوضع الاقتصادي في العراق و محاربة الفساد وكذلك حصر السلاح بيد الدولة، وكذلك ملف السيادة العراقية والعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العراق. هذه الملفات المهمة التي
0: ما بدنا نحكي عن أمريكا، نحن عم نحكي عن الداخل العراقي. أنت تنفي والحكومة تقول الحكومة تنفي زيارة قآني، لكن طبعا كما أسلفنا مصادرنا تحدثت عن هذه الزيارة وعما دار فيها. مصادرنا كما أسلفنا قالت بأن قائد فيلق القدس إسماعيل قآني أوصل رسالة إلى القيادات العراقية خلال زيارته غير المعلنة الأخيرة لبغداد، حيث طالب المسؤولين بتأجيل ملف حصر السلاح بيد الدولة، وقال لهم أن هذا طعن يعني خاصرة إيران أو بظهر إيران. وفي قيادات مهمة كما تقول مصادرنا في الإطار التنسيقي أكدت لرئيس الوزراء المضي في مشروع حصر السلاح تجنبا للاصطدام وسفك الدماء. يعني مش بالضرورة كمان كل الفصائل استمعت إلى ما قاله قآني، ما رأيك؟
1: يعني سيد الكريم، أول مرة خلينا نثبت الزيارة، هل فعلا تمت الزيارة؟ لا زيارة للسيد القآني للعراق، هاي ثاني أولا. ثانيا، حتى لو تحدثت المصادر هل كانت حاضرة مع هذه في هذه الزيارة حتى تعلم ما دار بين الجانبين؟ يعني حقيقة نتكلم بواقعية حتى الناس تقتنع بكلامنا.
0: ثانيا، المصادر ما بتعرف، يعني لما يكون في مسؤولين يعطوا مصادر لصحفيين، ما عندكم فكرة المصادر؟ موجودة بالعراق، دولة عظيمة وحضارة عظيمة، المصادر بكل العالم موجودة، المصادر sources يعني المصادر الدبلوماسية، المصادر السياسية اللي بتحكي مع صحفيين وبتعطيهم معلومات، بتحكي مع أكسيوس، مع قنوات إخبارية، مع جرائد. أستاذ محمد، ولو ما يعني ما الزيارات قاسم سليماني يعني كانت كلها معلنة إلى العراق قبل أن يقتل هناك، زيارات المسؤولين الإيرانيين الآخرين كلها معلنة، زيارات المسؤولين العراقيين إلى إيران خاصة قادة الفصائل كلهم معلنين. ما بيصير في زيارات غير معلنة وبيصير في مصادر وتسريبات لما أنتجت عنه، والمصادر أحيانا بتكون مقصودة.
1: جيد، يعني أجيبك لو تبقى تتكلم حضرتك.
0: تفضل. لا أجبني، أنا أعطيك الوقت الآن لكي تتحدث، تفضل.
1: جيد، بس كنت تعطيني مجال، لا تقطع كلامي أرجوك.
0: حاضر.
1: مجال لا تقطع كلامي.
0: حاضر، تفضل،
1: خلينا أكمل.
0: حاضر،
1: تمام. أولا يعني اللي هاي المصادر هل كانت حاضرة معهم حتى تأخذ هيك معلومات أنه دار بيناتهم وإيران زعلت على العراق وقالت لما يصير هيك لازم تأخر عملية تسليم السلاح؟ لهالدرجة إحنا مخترقين من قبل هذه المصادر، حتى معلومات سرية في داخل لقاء سري أنتم تقولون غير معلن، في حين العربية الحدث تقول معلن. يعني شوف هذا بين العربية
0: والعربية الحدث، زيارة غير معلنة، زيارة غير معلنة. أنا الآن في مبنى العربية، أنا الآن في مبنى العربية، مش عارف شو عم بتقول.
1: أرجوك لا تقاطعني، أرجوك.
0: أنا مش عارف محطات أخرى شو عم بتقول. الحدث شقيقتنا لكن نحن في مبنى آخر وما تبعتها الصراحة. أنا عم بقول لك إنه هي غير معلنة طبعاً، لكن هناك مصادر تحدثت عن. ليش مستفزك الموضوع أستاذ محمد؟ شوف هي إذا كان قآني إجا على العراق مثل ما حصل سابقاً.
1: بس بتخليني أكمل، خليني أكمل يا أخي.
0: طب ما أنت رجعت تكلم
1: نفسك. يا بعد روحي يا عيوني، خليني أتحدث باللغة العراقية.
0: بس ما رجعت لي
1: يا بعد روحي، خليني أكمل. ليش قاطعني؟
0: بس الفكرة لو سمحت، لأنه رجعت لي لموضوع أنه المصادر ما بتتصدق. طيب فهمنا، بس أعطيني شيء يقنعني.
1: كمل كمل كمل كلامك وبعدين أجاوبك. يلا كمل كلامك.
0: حاضر، خلصت. كمل، خلصت، تفضل. عندك جواب؟ إذا عندك جواب تفضل.
1: كمل، خلصت؟ خلصت؟
0: بدأت أشك أنه عم تستعمل هذه التقنية حتى تتهرب.
1: أحلفك بالله، أحلفك بالله،
0: يعني حضرتك رايت تتهرب
1: يا اخي احلفك بالله مو اتهرب شنو اتهرب منك يعني اخاف
0: تفضل
1: سيد الكريم شنو اخاف منك انا اتهرب يعني شنو اخاف منك شنو
0: لا تهرب من الجواب

0: خليني اتحدث
1: بس تهرب.
0: انا احلفك احلفك بالله خليني اكمل. انت ليش تستفزني؟ انت ليش تستفزني وتخليني اعصب في قناتكم؟ جاي اقول لك احلفك بالله، احلفك بالله لا تقاطعني، احلفك برسول الله لا تقاطعني.
1: تفضل.
0: احلفك برسول الله لا تقاطعني، لا تقاطعني يا اخي، لا تقاطعني، خليني اكمل.
1: حاضر، تفضل.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سيدي الكريم، اولا ما هسه احنا زياره نفيناها، لو قلنا لو اكو زياره كان وصلت هذه المصادر اللي تقول عن الحديث، هذا حديث خاص جرى بين طرفين. تمام. كيف حصلت المعلومات بين الطرفين؟ صح. في لقاء خاص، هذا واحد. ثانيا هذا الملف سيدي الكريم ملف عراقي بامتياز، ما له علاقه بعد بالراي الايراني. اكو راي مرجعيه دينيه عليا قالت ينبغي حصر السلاح بيد الدوله. اثنين اكو راي الاطار التنسيقي اجتمع مؤخرا وثبت وقال ينبغي تسليم السلاح بيد الدوله. صح. ثالثا ائتلاف إدارة الدولة وهو المسؤول عن الدولة أقر باجتماعه الأخير بضرورة تسليم السلاح بيد الدولة. حكومة السيد الزيدي ماضية بهذه الخطوات بدليل أنه أكو ألوية عندنا سلم السلاحة، عندنا سرايا السلام سلم السلاحة، عندنا ألوية الإمام علي سلم السلاحة، عندنا جماعة شبل الزيدي سلم السلاحة، عندنا كذلك العصائب سلم السلاحة. إذن نحن في طور وفي خطوات تسليم السلاح، هذا ثالثا. الرابع والمهم هو القضاء الذي ساند خطوات الحكومة العراقية. بالتالي أنا كمراقب كمتابع أكملت خطوات تسليم السلاح لو لا؟
1: لا.
0: أنا أبلغت العالم قلت له راح أسلم سلاحي.
1: لا.
0: أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أنه راح أسلم السلاح.
1: يعني ما خلصوا بعد.
0: السلاح بيد الدولة.
1: لا ما خلصوا بعد. بعد في سلاح.
0: نعم.
1: هل كل الفصائل سلمت؟ لم تسلم.
0: جيد.
1: ولا تزال تقول بأنها لم تسلم.
0: شو وقت موعدنا؟
1: 30 سبتمبر راح تلحقوا.
0: جيد. يعني شو وقت موعدنا أنا وياك؟ موعدنا ممتاز. ممتاز. إذن أكو حوارات، ما زالت الحوارات، أنا أتحدث وياك بلغة عربية فصحى. أكو حوارات مع هذه الفصيلين، ما الباقيات فصيلين، أكو حوارات مع هذه الفصائل. هذه الفصائل الاثنين شنو مبررها؟ مبررها تقول أكو قوات أمريكية ما زالت موجودة. يا بتطلع بثلاثين أيلول. نعم. أنا ما سلم سلاحي إلى أن تطلع القوات الأمريكية.
1: هلا مشكلتها شوية قوة. وأنتم مقتنعين بهذا الكلام؟
0: ماشيين.
1: حضرتك مقتنع بهذا الكلام؟
0: طبعا مقتنعين. طبعا مقتنع. ليش مقتنعاني؟ لانه
1: هو ما سيتم حصر السلاح بيد الدوله بشكل نهائي،
0: وهذا هو الموعد،
1: ب 30 سبتمبر، وكل الفصائل تحل وتسلم سلاحها.
0: نعم.
1: كل السلاح.
0: نعم.
1: السلاح الثقيل.
0: نعم.
1: اللي في
0: نعم.
1: البلد.
0: نعم.
1: اللي نعم. مغلب المنطقه كلها والاقليم كله بالمسيرات وبالسلاح وبالصواريخ اللي عم تطلق على الدول العربيه مش على اسرائيل للاسف.
0: ويعني
1: هذا كله شو كيف
0: بده
1: يخلص بشهر واحد؟ كيف ممكن يخلص بشهر واحد كل السلاح الثقيل اللي بالصحارى وبالسماوه وبديالا
0: وبالحدود
1: كله ممكن انه
0: حديث بسالك
1: كله؟ لا هذه حجه اصبحت واهيه. كله هذا
0: كمل.
1: سيسلم بخلال شهر.
0: كمل كمل.
1: هل سيسلم بخلال شهر؟
0: يعني هسه باوع قاعد تفرض علي وتريد تمشي كلامك علي. انت شنو
1: انا سالتك
0: علي؟
1: سؤال، هل يمكن ان يسلم هذا السلاح؟
0: هذا مال حكومات متعاقبه. اسمح لي لا تقاطعني، لا تقاطعني
1: في خلال
0: اخي
1: شهر؟
0: لا تقاطعني. ليش تقاطعني انت؟ خليني اكمل.
1: هذه حجه اصبحت واهيه
0: اخي العزيز. لا تقاطعني
1: الكريم، لانه اعطيتك الوقت الكافي. وصلت الى رابعا وخامسا وسادسا وتركتك تحكي. الان هذه حجه المقاطعه اصبحت واهيه، واضح. انا اسالك سؤال، هل تعتقد بان هذه الفصائل التي تدعو الحكومه بالامس تدعو بعضها الحكومه الى تسليم سلاحها لما يسمى بالمقاومة وليس العكس، كيف تريدها أن تسلم السلاح؟ وخاصة
0: يعني
1: أن إيران في حرب.
0: يعني كما قال قائل، يعني حضرتك يعني أنت حضرتك يبدو عندك فد أشياء تريد، أنت حضرتك تريد عندك أشياء تريد تمشيها من خلالي. أنت مبين واضح. أنت ليش ما تطلع ببرنامج لوحدك اطلع ببرنامج لوحدك وتحدث مع نفسك.
1: إن شاء الله بالمستقبل ممكن فكرة جيدة، بس الآن حضرتك معي. أجبني
0: أنت، أطلع لوحدك.
1: أجبني
0: فسيد الكريم.
1: هل لديك إجابة محمد حسن الساعدي
0: أو أنك ليش
1: شوف أستاذ محمد، خليني أقول لك شغلة. إذا بدك تضيع كل الوقت تقول لي أنت عم تحكي لحالك وما بدك تجاوبني على أسئلتي، خلينا نقطع المقابلة. إذا بتحب تكمل
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أنا عم بسألك،
0: أنت قاعد تفرض أشياء علي مو صحيحة.
1: أنا عم بسألك سؤال بكل بساطة. أنا عم أقول لك أنه في وجهة نظر بتقول أنه مش مصدقة أنه الفصائل العراقية
0: تجيب لي حكي منها.
1: طبعا
0: انا جاي اتحدث وياك بالعربي وانت تجيب لي منها.
1: لا، فاذا انت اللي جاي تفرض فكرتك. نحن جايين نبحث بعده وجهات نظر. في وجهه نظر تشكك.
0: حتى ما اعطيتني كلام هسه هو المشاهد
1: تشكك.
0: العربي قاعد يباوع. ما تعطيني مجال
1: تفضل.
0: اشرح لك.
1: يلا
0: ما تعطيني مجال اناقشك. ما تعطيني مجال
1: اشرح لي.
0: اعطيني يا اخي مجال
1: اشرح لي. انا معك. يلا اشرح لي. تفضل
0: سؤالك.

0: اعطيني سؤال.
1: هلا صار بدك اسال. اوكي سؤالي
0: لا لا لا اعطيني سؤال.
1: وجهة نظر تقول بانه الفصائل هي في بعضها على الاقل وليس كلها داعمة لإيران تماما، وأن إيران في حالة حرب وهي خلقت لهذا الوضع، ولا يمكن أن تسلم سلاحها خاصة سلاح ثقيل لأنها تستعمله الآن في هذه المعركة لصالح إيران، كما رأينا في إرسال مسيرات وفي قصف وإلى ما هنالك، بدل أن يكون ذلك ضد إسرائيل تم ضد دول عربية.
0: جيد، هسه تسمح لي اجاوبك لو لا؟ انت ايش تريد الجواب؟ تريد الجواب الواقعي اللي نتحدث عنه من داخل العراق؟ جاي نقول لك قرار سياسي والحكومه ماضيه بتسليم كل السلاح ولكل الفصائل، هسه تصدق بيا لو ما تصدق بيا؟ انا ما ادري بعد، هاي يمك جاي اقول لك قرار سياسي عراقي، انت ما تصدق، جاي اقول لك قرار من قبل ائتلاف اداره الدوله، من قبل الاطار التنسيقي، من قبل الحكومه، القضاء، الدنيا كلها تصيح وانت ما مقتنع، وانت ما تصدق، زين انا هسه ايش راح اسوي؟ يلا شو اسوي؟
1: حزب الله العراق ماذا ستفعلون معه؟
0: انه راح تسلم سلاحه انت
1: حزب الله صدق. حزب الله العراق
0: اقول لك جاي اقول
1: صدقني الاسلوب هذا مش بصالحك، صدقني
0: الجميع سوف يسلم سلاحه،
1: صدقني الاسلوب هذا مش بصالحك،
0: مو صالحه انت ما تصدق
1: يا سيد محمد، انت استفزيت
0: ما بعرف انت
1: انا ما بعرف ليش انت استفزيت ما بعرف ليش، والله انا هادئ جدا ارجوك اهدأ،
0: مو استفزيت
1: ارجوك
0: يا اخي، خلي سؤالك اسئلتك واقعيه،
1: خلينا هيك
0: خلينا
1: نحكي بأريحيه، خلينا نحكي بأريحيه، وعيط لك محمد وتعيط لي طاهر يا محمد،
0: مو أريحيه ابدا ابدا، انت قاعد تشخصن الامور وكانما انت مستهدفني، انت كانما مستهدفني صدقني،
1: والله مش مستهدفك ما بعرفك،
0: انت كانما مستهدفني
1: مستهدفك
0: والله العظيم قسما بالله انت مستهدفني ما ادري.
1: طيب هلا حزب الله العراق هل سيسلم سلاحه باعتقادك قبل 30 سبتمبر بشكل حقيقي؟ ما عندك شك أو يعني فقط تساؤل؟
0: كل الفصائل المسلحة أبداً أبداً، كل الفصائل المسلحة في العراق سوف تسلم سلاحها وسوف تنقاد لقرار القائد العام للقوات المسلحة ولقرار القوى السياسية في العراق، بعد شو تريد؟
1: ولن يكون هناك رأي لإيران في شأن العراقي على الإطلاق؟ ولن يكون هناك أي
0: أبداً
1: شأن
0: إيراني؟ أبداً، هسه أنت في مقدمتك ايش قلت؟ قلت السيد البرزاني نقل رساله من الحكومه الايرانيه بانها لن تتدخل وسوف تساعد السلاح، سوف تساعد العراق في تسليم، انت في مقدمتك قلت هيك ولا لا؟
1: نعم هذه الرساله اللي نقلها برزاني، بس هذه الروايه خلص. الايرانيه معروفه دائلها شو خلص شو
0: خلص
1: شو مثل ما بدنا يعني بنحكي نشوف شو الايرانيين قالوا
0: من حقهم يعني انت بالك انت بالك
1: ما هن بيقولوا بدنا نساعد لبنان يعني بيقصدوا حزب الله ما هن بيحكوا بدنا نساعد لبنان ونقف الى جانب لبنان وحدة ونقف إلى جانب العراق، ولكن بيقصدوا شيء ثاني، بيقصدوا الفصائل، بيقصدوا البرنامج تبعهم.
0: بس اسمح لي أريد أعرف اسمك الكريم، شنو اسمك الكريم؟
1: والله
0: اسمك
1: إذا الكريم. إذا مش عارف مع مين طالع أنا يعني بفضل أني أنهي المقابلة، لأنه بعتقد أنه محلل سياسي عم بيمثل العراق بهيك برنامج شهير بهيك
0: يعني
1: برنامج على شاشة عربية،
0: يعني حضرتك
1: بيكون مشكلة أنك مش عامل الهومورك تبعك، مش عامل فرضك أنك تحضر ملفاتك وتعرف مع مين ضاهر
0: يعني
1: كمذيع ولا كمحطة، هذا يدينك أنت، هذا يدينك ولا يقلل
0: لا
1: من شأني الآن حتى تسأل مع من تظهر
0: لا
1: في محاولة
0: أبداً
1: يعني لأنك
0: أبداً
1: تعرف
0: أنا لا أسأل
1: لأنك تحاول
0: أنا لا
1: أنك تخفف أو تقلل من قيمتي
0: أنا لا أسأل
1: هذه الأساليب
0: أنا لا أسأل عن الموضوع
1: لا
0: أسأل عن
1: بها.
0: موضوع النقاش ولا أسأل عن المقدم
1: شوف هاي الأساليب
0: أنا يهمني الفكرة
1: بها.
0: والحوار
1: أنت
0: وين حولتها
1: الحوار
0: حتى أعرف تعرف مع من أتحاور أنا لا أسأل ما مو طبيعي أسأل
1: بدي أقول لك شيء
0: أنا أخرج للفل أنا عندما أخرج للفضائية
1: أنا حاولت قدر الإمكان شوف أنا حاولت قدر الإمكان والمشاهد شاهد على ذلك وأعطيتك الوقت الكافي بس صار الموضوع مضيع للوقت للأسف أنا أريد أن أعطي الوقت المخصص الباقي في هذه الحلقة
0: لضيوفي
1: الآخرين لو سمحت
0: لأنه
1: للأسف
0: أنه
1: لا عم تجاوبني ولا عم تتهمني كل الوقت مش عارف ليش مستفز وغاضب ويعني مع أنه هذا موضوع بمثل بلدك حريتك واستقرارك وهذا بلد هذا بلد مثل العراق العظيم لازم يكون له ممثلين يعرفوا كيف يصدروا صورة جيدة
0: والله زين عندكم يعني هسه عندك العراق العظيم هسه صار العراق العظيم
1: طبعا اكيد
0: هسه صار عندك عراق عظيم هسه صار عندك العراق العظيم
1: بدون شك
0: يعني والله
1: بدون شك
0: مغالطات كلها
1: العراق
0: مغالطات
1: والعراقيين
0: حقيقه فكره
1: العراق والعراقيين الكرام
0: فاشله ومنحرفه
1: العراق والعراقيين الكرام على راسنا ابدا
0: يا
1: في كل وقت
0: يا الله
1: في كل وقت
0: يا الله.

0: وسهلا فيك. اذا حولت الموضوع شخصي انا راح اختم لك. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي محمد حسن الساعدي من بغداد. اتمنى ان يكون الحوار يعني مركزا على المضمون، ولكن للاسف يبدو انه ضيفنا اختار ان يهرب الى هذه الاساليب في التعاطي معي بشكل شخصي، فاللهم اني حاولت. شكرا جزيلا لك، مع السلامه. من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، أهلا وسهلا بك دكتور مرة جديدة. أريد أن أتابع معك في موضوع يعني المسؤولين الإيرانيين، ولا نريد أن نتحدث عن خلافات لكن على الأقل اختلافات في وجهات النظر. لماذا السيد قاليباف لم يظهر في هذه اللقاءات، لقاءات المسؤولين الباكستانيين؟ أين قاليباف حاليا؟
1: قاليباف موجود، وقاليباف يرأس البرلمان حاليا كما تعلم. يعني الوفد المفاوض السيد راتشي هو الذي استقبل، ومهمة هي تنحصر حاليا لدى راتشي. حاليا ليست هناك أمور يعني نهائية وصلت إلى نهايتها أو إلى مراحل حساسة حتى تدخل السيد قاليباف. حاليا الجانب الباكستاني جاء إلى هنا محمل هو ببعض المقترحات، وأراد أن يستشف ويستطلع موقف الجانب الإيراني بإمكانية يعني حتى جولة جديدة.
0: لكن قاليباف هو اللي أوصل البلدين إلى مذكرة التفاهم، يعني الآن بطل له علاقة وصار رئيس برلمان.
1: لا، مذكرة تفاهم حاليا وزير الخارجية هو رئيس الوفد التفاوض الإيراني، وهو المعني بموضوع تنفيذ.
0: بس قاليباف اللي كان هو كبير المفاوضين أليس كذلك؟ لماذا نحيل جانبا؟
1: لا، أنت إذا تعلم يعني عندما كان قاليباف، عندما عين قاليباف طبعا كان هناك خلاف، وبالتالي حتى عندما أراد أن يوقع على مذكرة التفاهم
0: كمان قطع الخط. دكتور، دكتور يبدو فقدنا الاتصال مجددا للأسف. طيب ننتقل إلى الموضوع الثالث. العاشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. قوات الدعم السريع تشن قصفا جويا واسعا على الخرطوم.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد في بيان خاص بالعربية. أعلن حاكم إقليم كردفان التابع للدعم السريع وعضو المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس التابعة للدعم حمد محمد حامد خليفة، أعلن

0: لنا انشقاقه.
1: وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية وبراءة من كل تلك الأعمال الشنيعة، ولكي لا يذكرنا التاريخ بما لا يشرفنا، أعلن أنا حمد محمد حامد خليفة استقالتي من منصب حاكم إقليم كردفان ضمن هياكل حكومة ما يسمى تأسيس، التي تحولت مع كل أسف إلى مجرد واجهة سياسية لممارسات الدعم السريع، مما ساهم في غياب الأمن وتفلت السلاح دون أي قيادة مؤسسية موحدة.
2: ودعا القيادي المنشق أحمد محمد حامد السودانيين إلى التوحد ضد الميليشيات المتفلتة.
1: لم يعد أمام السودانيين اليوم سوى التوحد أمام كل محاولات شرعنة القوى الموازية أو الميليشيات المتفلتة التي أضاعت عمر جيل بأكمله خدمة لمصالح أفراد. ومن منطلق مسؤوليتي تجاه معاناة أهلي في ولاية كردفان وسائر مناطق السودان، أطالب بعودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى مختلف ولايات كردفان ودارفور حتى تتمكن من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الأمن والحماية للمواطنين.
2: وبالتزامن مع هذا الانشقاق، أقدمت قوات الدعم السريع اليوم على شيء لم تفعله منذ أشهر، وهو قصف واسع للعاصمة الخرطوم بالطائرات المسيرة. وحصلت العربية على صور خاصة تظهر حجم الدمار الذي خلفه القصف الجوي والذي استهدف أحياء سكنية حيوية في مدينة الخرطوم بحري. وأفاد شهود عيان وسكان محليون في تصريحات خاصة للعربية بأن الهجوم تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة. معنا من كامبالا المحلل السياسي السوداني سيبويه يوسف. أهلا بك معنا أستاذ سيبويه مرة جديدة على شاشة العربية. كيف يمكن أن نفهم من وجهة نظر الدعم السريع كل هذه الانشقاقات عنها من قادة عسكريين ومسؤولين عسكريين خصوصا؟
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي العربية. وسبق أن تحدثت في هذه القناة عن أن الدعم السريع أو هو التأسيس بشكل أساسي هي قوة متماسكة، قوة متحدة، قوة كبيرة جدا. يعني عندما نتحدث عن أفراد لا نتحدث عن قوة، يعني هي الآن هي قوة يعني منتشرة في كل ولايات السودان، قوة فعلية يعني. والآن نتحدث عن دولة يعني في دارفور وفي كردفان وغيرها. فبالتالي يعني كل المحاولات يعني بيلجأ لها الجيش للعملية بتاعت الاستقطابات، العمليات الاستخبارية في تحييد عدد من القوات، ولكن هذا لا يعني أن الدعم السريع هي قوة بسيطة أو قوة منتصرة.
2: نعم، ولكن وصف هؤلاء بالأفراد يعني قد يقلل من قيمتهم. هذه قيادات كبيرة تنشق.
3: أنا حس عندما تحدث قائد الدعم السريع الفريق حميدتي تحدث عن جيش يتكون من مليون فرد، وعندما تتحدث الآن عن 4 أو 5 من القيادات المحازة الجيش أو تم شرائها، فهذا لا يقلل من واقع قوة الدعم السريع وقوة التماسك يعني.
2: بس لما يكونوا قيادات عسكرية وحكام أقاليم وإلى ما هنالك، ما بنحكي عن أشخاص عاديين أولا. ثانيا الوضع العسكري على الأرض هو الذي يقدر الوضع العسكري على الأرض. مش ترجعوا الخرطوم منكم وخسرتم الخرطوم
3: يا سيدي.
2: الآن هو هناك سيطرة على الشرق والشمال ووسط البلاد، بعد عندكم مناطق قليلة تسيطرون عليها كدعم سريع.
3: لا لا لا، هذا ليس حقيقة. أنت تتحدث بشكل ما حقيقي.
2: ما خسرتوا الخرطوم؟ مش الخرطوم الآن بيسيطر على الجيش؟
3: أنا عندما أتحدث عن سيطرة التأسيس أتحدث عن دارفور، أتحدث عن كردفان، أتحدث عن جبال النوبة، أتحدث عن النيل الأزرق. هذه أكثر من 70% من أراضي السودان. أنت تتحدث عن نهر النيل، تتحدث عن بورسودان، عن البحر الأحمر. فهذا واقع يعني. وهذه مثلا يعني هل لك أن تعلم بأن كردفان ودارفور والنيل الأزرق الغيب

0: اقتصادية للسودان كلها في هذه المناطق.
1: في قيمة اقتصادية كبيرة، لكن هناك قيمة رمزية كبيرة أيضا للعاصمة عندما تخسرونها بعدما كنتم تسيطرون عليها، ولمناطق أخرى كثيرة أيضا.
0: من التهم السريع، وكشفت التقارير الأمريكية والعقوبات الآن أصدرتها أمريكا على الجيش السوداني، وإن هنالك استخدام لأسلحة كيماوية وغيره وغيره، فهذا يطي في هذا الإطار. يعني أنت بتستخدم،
1: لكن الاتهامات المكالة للدعم السريع أيضا في المقابل ليست قليلة. صحيح أنه في منظمات دولية حقوقية اتهمت الطرفين بارتكاب جرائم حرب، إلا أنه التركيز على قوات الدعم السريع كانت خصوصا على العنف الجنسي والممنهج والنهب والإبادة العرقية بما روع السودان.
0: لا لا لا، هنالك هذه عبارات كبيرة جدا، وهذه بتتطلب وجود منظمات فعلها على أرض الميدان، وجود تحقيق دولي في هذه
1: الأشياء. تقارير دولية، هذه تقارير منظمات دولية،
0: هذه تحولت لتهم إعلامية يعني موجهة ضد الدعم السريع. والدعم السريع مرحب بوجود لجنة تحقيق دولية، يعني هي في النهاية تصل لكل الحقائق.
1: نعم،
0: لكن هذا ما رفضته بورسودان.
1: هذه ما تقوله وكالات الأنباء كله وكل وسائل إعلام العالم، نقلا عن تقارير المنظمات الأممية وليس نقلا عن كلامنا فقط، بما فيها الوكالات الأجنبية، حتى وكالات الصحافة الفرنسية تتحدث عن ذلك،
0: انتهاكات وغيرها. فيجب أن هنالك يجب أن تكون هناك لجنة تغطي، لجنة تغطي دولية تصل السودان وتغطي في أسباب الحرب نفسها وما أفرزته هذه الحرب. فهذا هو ما ترفضه بورسودان وما يرفضه الجيش الأخوان المسلمين، بعدم وجود يعني أو دخول منظمات على أساس أنها تتغصى على الواقع.
1: عندما كان السيد حميدتي في الجيش ما كان جيش الإخوان المسلمين، هلأ صار جيش الإخوان المسلمين بعد ما اختلف.
0: لا، هو في النهاية
1: ما كان جزء منه.
0: أسمعني يا صديقي، يعني أنا أحس أننا نتحدث عن هذه الحرب واندلاع وأسبابها، هي متعلقة بالاتفاق الإيطالي، اتفاق الإيطالي والانقلاب على الحكم المدني وعودة الإخوان المسلمين بالحرب. والآن هو الآن
1: أعتقد أن وجهة النظر الأخرى تقول بأنه لا يمكن اختصار الجيش السوداني بالإخوان المسلمين. الإخوان جماعة سودانية موجودة، ومتهم الجيش بأنه يضم بعض من عناصرها من قبلكم، ولكن لا يمكن اختصار الجيش ككل، واللي له كان يعني هو رمز الوطن ورمز الدولة السودانية طيلة عقود طويلة، اختصاره بجماعة، اختصاره ب الإخوان، حتى لو كان في بعض القيادات السابقة. ما هو في كمان صديقي. قيادات إخوانية انضمت لكم أنتم يعني عندما شقيتم.
0: يا صديقي، عندما نتحدث عن الأخوان المسلمين وتمكين لأكثر من 3 عقود في حكم السودان، ووجود يعني فاعل لمنظمة الأخوان المسلمين في الجيش، ويعني حتى الدخول للكلية الحربية بيتم عبر يعني خلاياهم عبر غرفهم المتعارف عليها. عندما نتحدث مثلا الدفعة 40 اللي هي دخلت الجيش كلية حربية سنة 1990، يعني الآن هي لواءات، يعني الآن هم قيادات وغيرها من الدفعات.
1: هو الدعم السريع؟
0: لا، الدعم السريع
1: دي يعني أين نشأ الدعم السريع؟ أين كبر الدعم السريع؟ من أدعم الدعم السريع؟ من الإخوان؟ من الإخوان اللي عم تتهمون أنتم بأنه هن جزء من الجيش؟ الحركة الإسلامية، نعم، لن تتنصلون منهم مشكلاتكم.
0: بشيروا الحركة الإسلامية لوظائف محددة متعلقة بالحرب في دارفور، متعلقة بالحرب في جناب كردفان.
1: طيب، تمام.
0: ايوه، انا ما بقول لك انه مثلا الدعم السريع هو ما انشئ في ظل النظام والحركه الاسلاميه، لكن انه الدعم السريع وعى يعني المرحله وخطورتها، يعني بعد 2019 بعد
1: يعني قبل 2019 عادي تكون اخوان، بس بعد 2019 ما لازم تكون اخوان، وبتصير مجرم وبتصير مدان وبتصير انت لازم تتعاقد، وبتصير السودانيين كلهم ما لازم يسمعوا له. بس لما كان متوافق حميدتي وعائلته مع الاخوان ومع الجماعه الاسلاميه بصير تمام.
0: انت بتفرض علي سرديه محدده.
1: انا لا افرض، انا اسالك عن سرديه محدده.
0: انا بحكي لك الواقع.
1: تفضل.
0: يعني انه بعد 2019 والثوره السودانيه ومحاولة

0: ان جلب الدعم السريع من مناطق دارفور ومناطق كردفان، المناطق اللي اساسا كان متواجد فيها لقمع الثوره السودانيه وقمع شباب ديسمبر. فالدعم السريع رفض يشارك في العمليه بتاعت المجازر الحاصله في فرض الاعتصام وغيره وغيره. وبعد ذلك يعني انه حتى انحياز الدعم السريع للايطالي، الاتفاق الايطالي وللحكم المدني، دي واحده من الاشياء اللي يعني اشعلت الحرب بنفسها. الدعم السريع
1: هل
0: يعني
1: يبرر، هل يبرر كل ما هل يبرر ذلك كل ما حصل؟ هل يبرر كل ما حصل؟ مئات الاف القتلى، مئات الاف الجرحى، ملايين المشردين والنازحين من أجل موضوع فض الاعتصام. لم يكن يمكن أن يدار الموضوع بالسياسة وبالتفاوض مثل ما كانوا حلفاء ويتفاوضوا طول الوقت، لأن من أجل فض اعتصام ندخل البلاد في حرب ضروس شعواء لا أحد يعرف متى تنتهي.
0: يا صديقي، من فض الاعتصام هو البرهان وهو ما أصبط الأخوان المسلمين، يعني لم يفضوا الدعم السريع. والدليل على ذلك حتى الآن يعني الرجل الذي كان
1: مرضى. أنا لم أقل ذلك، أنا أقول خلاف على هذا الأمر، هذه أيضا سردية أولا. ثانيا، كان يمكن أن يحل ذلك بالحوار، هذا ما كنت أقوله. أنا لم أقل من يتحمل المسؤولية، ولكن كان يمكن أن يحل بالحوار قبل أن يدخل طرفان على فكرة السودانيين في كل ما أوصلوا البلاد إليه.
0: نعم، أتفق معك بأن هنالك غدر حصل، لأنه لا زال نظام 89، نظام الحركة الإسلامية، هو المسيطر المتجذر. ويعني انقلاب، لما نتحدث عن انقلاب 25 أكتوبر 2021، هو يعني أعاد البرهان كل الناس الذين يعني كانوا مفاصل دولة الحركة الإسلامية للسلطة مجددا، واستعان بالاخوان المسلمين كرافعه سياسيه.
1: مثل من؟ مثل من مثلا؟ اذا بس تعطيني امثله لو سمحت، اذا فيك تذكرني.
0: لا، انا السلطه أتحدث يعني ممكن اديك يعني مئات الاشخاص الذين تم استبعادهم من خلال لجنه ازاله التمكين وعاد مجددا، يعني
1: اللي هن هلا بالحكومه. أنا أريدك أن تسمع، فليسمع الطرف الآخر ولديه حق الرد لاحقا على هذه الشاشة.
0: أنا أتحدث عن مجمل الأشياء، يعني ما ممكن أقول لك هذا وشخص هناك.
1: لا، إذا الطريقة اللي عم تحكي فيها حسستني أنه الإخوان كلهم بالحكومة ومسيطرين على الدولة وأنه عم بيقودوا الأمور الآن.
0: نعم،
1: على الأقل
0: الآن يديرون المشهد،
1: يديرون المشهد السياسي. اسم واحد هو يعتبر رمز موجود في الدولة، في السلطة.
0: حتى البرهان نفسه، أديك مثال بسيط، وزارة الخارجية. يعني وزارة الخارجية البرهان كان في الإيجاد هناك وأعلن يعني إنه موافقته على كل المشروع اللي تقدم من الإيجاد لوقف الحرب وللمضي في مسار سياسي. بعد خطابه بأقل من ساعة ولا ساعتين وهو في الطائرة يعني عايد على الخرطوم، أصدرت وزارة الخارجية بيان مناقض للكلام اللي اتفق عليه ووافق عليه البرهان.
1: ما أعطيتني مثل واضح، أعطيتني مثل واضح. أنا طلبت منك أسماء رموز إخوان تسيطر على السلطة الآن.
0: أنا أذكر لك
1: ليش توجهات. ليش ما بتذكر لي
0: يعني
1: أسماء؟
0: مش معروفين. ما تفضل أسماء، لكن بتكلم لك عن توجهات.
1: ما بتقدر تقول عن واحد تتهم الدولة كلها بأنه إخوانية، ما بتقدر تعطيني اسم واحد إخواني مسيطر على القرار الآن بالدولة.
0: لا، ما أنت أنا ما بتكلم لك عن أسماء. المهم في النهاية ما قلت لك أنا عادي أشخاص.
1: يعني حضرتك حر انك ما تسمي، بس اخشى ان يفهم المشاهد ذلك على انه
0: او في وزاره الصحه او في وزاره،
1: يعني اخشى ان يفهم، اخشى ان يفهم المشاهد ذلك على انه عدم وجود
0: في النهايه اسماء بنفس التوجهات بتاع التنظيم السياسي.
1: يعني مثل من؟ وزاره الخارجيه، وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، البرهان نفسه.
0: نعم، البرهان نفسه على ذلك.
1: كلهم مؤتمرون بالاخوان في قرار السياسي السوداني الحالي.
0: نعم نعم.
1: ومشكلة حميدتي ماذا في هذا الشأن؟
0: وحميدتي يعني هو في النهاية، احنا لما نتكلم على الدعم السريع قبل شوية قلت لك إنه مشكلة الدعم السريع أساسا كانت في الحتة بتاعت الاتفاق الإيطالي وموافقته يعني على عودة الحكومة المدنية تمت الانقلاب عليها.

0: ومشى في مع الاتجاه بتاع انه احنا في النهايه ناسس لعوده المدنيين بشكل كبير جدا. وهذا الكلام يعني كان ضد رغبه الاخوان المسلمين.
1: بس ان الطرف الاخر يقول بانه في اخوان ايضا شقوا معكم.
0: نعم.
1: فاذا المشكله مش مع الاخوان.
0: لا انفي.
1: يا سيد سيد
0: في النهايه.
1: طيب نتناقش بالمنطق. فإذا المشكلة مش أيديولوجية مبدئية عقدية، المشكلة مصلحية، المشكلة سلطة.
0: أنا لما أتكلم عن حرب الإسلامية أتكلم عن 30 سنة في تاريخ السودان، وقبلها يعني بعشرات السنوات هي في النهاية جزء من المجتمع السوداني وجزء فاعل ومؤثر، و30 سنة خلت عندها يعني قاعدة كبيرة جدا في السودان. لكن الآن يعني المشروع، يعني الليلة لما نتكلم عن حميدتي نتكلم عن مشروع سياسي، نتكلم عن مشروع السودان التأسيسي.
1: وليش ليش بده يحارب لحتى يكون عنده مشروع أكبر سياسي أكبر؟ ليش بده يكون عنده أكبر مشروع سياسي اصلا ويدخل البلد بحرب من اجل مشروع
0: لا
1: سياسي؟
0: لا لا لا لا
1: شخص
0: لا
1: عسكري.
0: لا اقول لك يا صديقي، يعني نحن الان لما نتكلم عن مشروع تأسيس نتكلم عن مشاكل السودان الأساسية. مشاكل مرحلة، وواحدة من الأشياء اللي فرزتها هذه الحرب خطاب الكراهية، الكثير من المشاكل هي أساساً كانت موجودة، إحنا ما قدرنا ندير التنوع بتاعنا في السودان
1: صحيح
0: بشكل سليم يعني
1: صحيح، بس هو كان موجود بالسلطة، هو كان موجود بالسلطة هو وقواته، لماذا لم يفعل ذلك عندما كان في السلطة؟ الآن يطالب بكل هذه الأمور، كان بإمكانه، كان قوة نافذة جداً في السلطة.
0: هو لأنه قوة نافذة يعني حصلت الحرب ضده، لأنه أساساً واحدة من الأهداف
1: لا هو قوة نافذة من قبل، وهو متهم بارتكاب متهم قواته بارتكاب جرائم لصالح النظام السابق.
0: لا وما نعم بعد الحرب إذا حصل فيها ما حصل، والحرب
1: ليس الآن فقط، ليس الآن فقط، من قبل من أيام النظام السابق.
0: يا أخي ما هو في النهاية نحن ما بندافع عن الدعم السريع باعتبار انه هو منزه.
1: هلا لك ساعه بتدافع عنه اذا بدك تسمح لي.
0: لا ما بقول لك انا هو منزه، يعني انك انت في النهايه لما تجي تتكلم عن تجريم الدعم السريع خارج اطار الرؤيه العامه هذه تبقى مشكله. نحن بنتكلم عن واقع، بنتكلم عن واقع الان، وواقع الحرب دي حرب الاسلاميين وبيدافعوا عنا الإسلاميين، حتى المحاور الإقليمية أو المحاور الدولية اللي بتغذي الحرب دي عندها مصالح في هزيل.
1: نعم.
0: لكن نتكلم عن أسبابها. يا حرب. لقمع الشعب السوداني.
1: يطول الحديث للأسف. لكن أشكرك على الأقل إنه كان لدينا ضيف في هذه الساعة يتحمل وجهات النظر الأخرى والسرديات الأخرى التي من واجبنا في هذا البرنامج أن نعرضها. شكرا لرحابة صدرك، مهما كانت الأمور هذا هو واقع الحال، في وجهات نظر مختلفة، في آراء متعددة، وفي فرقاء سياسيين ومشاريع سياسية مختلفة في المنطقة، فلا بد من عرضها جميعا لكي يكون للمشاهد اطلاع كافي عليها. شكرا جزيلا أستاذ سيباوي يوسف المحلل السياسي من كابالا، شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
10: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
12: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
14: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
4: العربية FM

تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس وزراء العراق يشدد على أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 سبتمبر المقبل توقيت نهائي. رئيس وزراء لبنان يؤكد أن سيادة البلاد وعودة أهل الجنوب وإعادة بناء القرى غير قابلة للمساومة. القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة أثناء محاولتهم التقدم غربي شبوة. رئيس مجلس الرئاسة اليمني يقول من الآن لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع. ترامب يؤكد أن الحرس الثوري الإيراني منهك وعناصره تهرب وقياداته غير مستقرة وأن الوضع في إيران يزداد سوءا. مصدر مطلع يقول للعربية أن الوسيط الباكستاني يسعى لتمديد هدنة 60 يوما. هيئة البيئة العمانية تتابع تداعيات حادثة السفينة الجانحة قرب جزيرة القبلية بمحافظة ظفار. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده استعادت 745 كيلومترا مربعا من أراضيها منذ بداية هذا العام. الدولار يصعد والين يتراجع إثر بيانات تضخم أمريكية توافق التوقعات. أبها والحزم يتواجهان غدا في أولى جولات الموسم الجديد من دوري روشن، والشباب يستضيف القادسية، والأهلي يحل ضيفا على الدرعية. أخيرا الشرطة البرازيلية تتحفظ على حافلة فريق ساو باولو بسبب وجود مخدرات. مستمعينا مستمعاتنا، بعد الفاصل تتابعون انطلاقة الموسم الثالث من برنامجكم مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ميليشيا النجباء في العراق تقول أنها ترفض بشكل قاطع تسليم

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
3: لا تذهب بعيدا،
4: قسم فبمعركة مخيم جنين
3: فنحن دائما معكم،
4: دائما معكم
3: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين وإدارة
3: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
8: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
9: بخبر يهمك،
10: رأي جدل ومفاجآت،
8: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
2: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
8: بلقطة،
11: أتكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
8: أو مسمع فني مثلا.
12: رياضة بنكهة الويكند.
8: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة X في أولى حلقات برنامج مان تو مان هذا الموسم. معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان. عادة الحياة أحمد.
1: أهلا سالم، أهلا بكل مستمعينا. فعلا عادة الحياة بهذا الموسم الثالث لبرنامج مان تو مان سالم من إذاعة العربية FM. إن شاء الله نكون يعني على قدر الموعد الكبير بهذا الموسم والانطلاقة الجديدة حتى نضع المستمعين والمشاهدين في قلب الحدث هنا عبر برنامج مان تو مان الذي سيأتي يوميا من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء بتوقيت الرياض. سالم، العودة تتزامن مع انطلاق الجولة الأولى من دوري روشن السعودي الذي سيبدأ غدا بمباريات أنا أشوفها مثيرة، يعني بداية مناسبة جدا، تحديدا يعني أتكلم عن ثلاث مباريات وتشعر وكأن التنافسية فيها عالية، يعني سواء مباراة الحزم وأبها أو بعد ذلك الشباب والقادسية ثم النهاية بمباراة الأهلي والدرعية، الدرعية القادم الجديد الذي ربما يكون كقادسية جديدة أيضا. سالم،
0: فعلا أحمد، أبها يبدأ هذه المباريات عند 7 من أمام الحزم، أبها الوافد الجديد بطل دوري يلو اللي كلنا شاهدنا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كيف أبها كان متصدر في دوري يلو ومتصدر حتى في وسائل التواصل الاجتماعي،
1: وقام بسوق جيد جدا أيضا في سوق الانتقالات. سنتحدث في هذه الحلقة عن سوق الانتقالات، عن تحضيرات الأندية، سنقارن بين سوق الانتقالات في هذا الموسم وسوق الانتقالات قبل 3 مواسم منذ بدء المشروع، كيف أن الصفقات كانت كبرى والآن أصبحت
0: لعبة
1: خفيفة.
0: المدربين اللي صارت يعني أسهل من الشطرنج أحمد عندما يتغير المدربين في عالم كرة القدم، ولكن في دورينا غدا سنشاهد مدرب الأهلي الجديد مارينو يدرب المباراة الأولى له مع الأهلي، ليست ودية ولا بتكون المباراة الأولى كمدرب للنادي الأهلي رسميا من أمام الدرعية، الدرعية اللي طلع بعد الملحق اللي كان مع العلا وشاهدنا كيف المباريات المثيرة في نهاية الموسم.
1: أيضا مالي. سالم، لا ننسى أن نتحدث عن المباراة التي تلعب الآن نهائي كأس السوبر الأوروبي، حيث باريس سان جيرمان يتفوق على أستون فيلا، أو انتهت ب1-1 الشوط الأول،
0: لا تعادل إيجابي،
1: كان بالأول 1-0 باريس
0: وعادل في الدقائق الأخيرة.
1: صحيح، الدقائق الأخيرة أنا تعرف آخر دقائق ما كنت مركز، لكن التعادل هو سيد الموقف.
0: لا
1: في الشوط الأول،
0: لا تغلق الكتاب قبل أن تقرأ السطر الأخيرة.
1: يا سلام، هذه الحكمة اللي أنا استناها من بداية الموسم. أيضا سنتحدث عن سوق الانتقالات في أوروبا،
0: صحيح،
1: عن آخر الأخبار، صلاح كيف ذهب إلى تركيا، فينيسيوس كيف جدد مع ريال مدريد، رودري الحائر حتى الآن والذي لم يوقع لا لريال مدريد ولا لبرشلونة ولا حتى جدد مع مانشستر سيتي.
0: فعلا أحمد، صفقة صلاح هي الصفقة اللي غطت أوروبا والشرق الأوسط بصراحة بصداها الكبير وانتقال إلى طرابزون التركي. اليوم أيضا عندنا حصريات يعني بنتكلم فيها عن سوق الانتقالات سواء في أوروبا أو في الدوري السعودي بكوكبة من الصحفيين اللي تواصلنا معهم واللي بيكونوا معنا أيضا حتى في الجزء الثاني وفي الجزء الأول. بنتطرق كثير، حديثنا كل اليوم كرة قدم أحمد،
1: ونتمنى أنه إن شاء الله نعود ونقول أن نكون عند حسن ظن المستمعين والمشاهدين في هذا الموسم الجديد من برنامج مان تو مان.
0: دعونا البث نزل أحمد على إكس،
1: بدأ البث المباشر على إكس بالحلقة الأولى من الموسم الثالث، واللي يكون فيها خير ضيف في الحلقة الأولى معنا في الاستديو الإعلامي الرياضي زهير شماسي. مساء الخير زهير.
2: حياك أحمد، موسم إن شاء الله سعيد وجميل وممتع، أنتو سالم الثنائية هذه الجميلة اللي تشبه ثنائية ديمبلي ومبابي.
1: يا سلام.
2: في فرنسا،
1: بس لا هذول ما فازوا يا أخي،
0: ما وصلوا
1: للفريق يفوز باللقب.
2: ممتع
1: ممتع ممتع. أحيانا الفوز ليس صحيح. هو الهدف. صحيح صحيح.
2: أو خلنا نقول كفارة وديمبلي لأنه فايزين بالشامبيونز سنتين ورا بعض،
1: وممكن هاتريك السنة،
2: وممكن هاتريك السنة هذه.
1: طيب
2: صح.
1: إحنا كنا نتحدث تحت الهواء قبل ما نبدأ في الدوري السعودي الأشياء، تقول لي السنة هاي راح تشجع ريال مدريد ليه؟ بس ما كان في وقت أسألك ليه.
2: لأنه السبيشال ون، السبيشال ون رجع رجع إلى نعم، مدرب عظيم، أنا أملك عاطفة عظيمة يعني الحقيقة قبل ما أجيك.

0: كم شاهدت الحلقة الثانية من الدوكيومنتري الرهيب، ما بسوي يعني صح دعاية له، بس في دوكيومنتري رهيب تو نازل خوزي مورينهو.
1: أكيد أنك تحت تأثير الحلقة هذه اللي شفتها.
0: أكيد.
1: فعشان كذا جاي داخل علينا بمشاعرك المورينية.
0: نعم جياشة.
1: لكن إحنا نبغى نبدأ بالدوري السعودي الأكثر إثارة، يعني تفاجأنا بسوق الانتقالات إنه ما كان فيه صفقات مثل، والناس تقارن بالموسم الماضي، الموسم ما قبل الماضي كانت يعني مقننة محددة في مراكز محددة، ولا زال هناك احتياج.
0: صحيح. يعني لا زال باقي أسبوعين تقريبا على سوق الانتقالات، في أندية كثيرة يعني عندي تساؤلات كبيرة. أنا على النصر، تعويض لاعب مثل مارسيلو بروزوفيتش لم يتم حتى الآن، وبالنسبة لي واحد من
1: سامو
0: ما أقل بكثير من بروزوفيتش، لا يكفي بالنسبة لي. يعني رونالدو راح يغيب أول
2: مباراتين
0: مثلا، هنا تساؤل عبدالله الحمدان يقدر يشيل الليلة؟ أتمنى خاصة أن كأس الخليج قريب. هل مثلا ماني راح يلعب ذا المكان؟ هل جواو راح يكون هو المهاجم الوهمي؟ بنشوف. يعني إذا تسمح لي، أنا عندي وجهة نظر في الموسم هذا قبل صفرة البداية. يعني برأيي أن إنزاغي الهلال والقادسية قبل الجميع. تغيير المدرب في الأندية الثلاثة الأخرى، خلنا نقول المتوقع أنها منافسة الأهلي والاتحاد والنصر، نقطة سلبية وليس نقطة إيجابية. فيفترض ما في عذر لإنزاغي الموسم هذا. أعرف أن جمهور الهلال يعني غير راضي. إنزاغي حتى أفكاره في الوديات غير واضحة، هل سيعود لأفكاره 3-5-2؟ سيلعب كما عرفنا في إيطاليا مع لاتسيو مع إنتر. هل سيستمر ب4-3-3؟ قد يكون غياب سالم واحتمالية توديع مالكم فرصة.
2: يعني أنت تشوف أنه الهلال والقادسية هم الأوفر حظا هذا الموسم؟
0: نعم،
2: لأنه نظرا للثبات، يعني
0: ثبات الفني، وهذا شيء كبير. شيء كبير مو شيء بسيط. يعني أنه مدرب جاي أول سنة بيدرب في الدوري السعودي مع مجموعة جديدة، مع وجود بعض الهزات خاصة في الاتحاد والنصر في سوق الانتقالات، خلنا نقول. يعني باعتقادي إنزاغي عند الأبر هاند، وثم القادسية روجرر، انه عندهم الابر هاند على باقي الانديه
1: من ناحيه الاستقرار.
0: لا، استقرار الفني شيء عظيم، شيء كبير. يعني ما هو ما في عذر الى سيموني إنزاغي السنه هذه انه هو
1: إنزاغي. كيف في تاريخه في الدوري الايطالي وغيره؟ كيف هو في الموسم الثاني؟ هو دائما من النوع اللي في الموسم الاول يثبت نفسه، ولا الموسم الثاني هو موسم الحصاد بالنسبه له؟
0: مع انتر الموسم الاول خسر الدوري بفرق نقطتين، زي اللي صار الموسم الماضي مع الهلال امام النصر.
1: نفس السيناريو.
0: اي السنه اللي عقبها انهى الدوري عمليا من مارتش، يعني من مارتش كان الدوري منتهي، يعني صالح الانتر
1: يعني مجهز احتفالية الدوري من اول.
0: يعني
2: كان حاسب بس وقتها.
0: بس كمستوى المستوى الموسم الاول كان عظيم.
2: طيب انا عندي فكرة، يعني كنت اناقشها مع احد الزملاء اليوم الظهر. المنتخب الدوري السعودي وكأن الاندية الكبرى تنازلت عن موضوع الاستقطابات الكبيرة، المبالغ الضخمة. يعني شفنا اول موسم كان أرقام هائلة، نيمار 90 مليون، أرقام رواتب عالية، رونالدو 50، بنزيمة وغيرهم، يعني نجوم كبار حتى الأسماء والمبالغ. الموسم الثاني أقل، الموسم الثالث أقل، هذا الموسم تقريبا لا يوجد صفقات كبرى. لم يأتي للدوري السعودي أي اسم ضخم، مع احترامي يعني اللاعبين سامرفيل أو غيرهم، يعني أو حتى ترينكاو في الأهلي، لاعبين يعتبرون في الصف الثاني أو الثالث في أوروبا. أولا ما رأيك بهذه النقطة؟ زميلي اللي كنا نتناقش أنا وياه ذكر لي نقطة أن الأندية ربما هي متجهة لعملية البيع، يعني الاتحاد ربما سيباع هذا النادي، أو النصر أو حتى الأهلي، فلذلك في عملية البيع فيحاولون يقللون الكوست، التكلفة أو قيمة النادي حتى يجي أحد يشتري. يعني مثلا تخيل لو الأهلي قرر ينباع، تم بيعه في الموسم الأول في محرز وفي كيسي وفي فيرمينيو وفي نجوم، هذه سيكون تكلفته عالية. يعني
0: صح.
2: الآن لا، أقل، حتى الاتحاد كان في بنزيمة وكانتي وفابينيو وغيرهم كثير، الآن ما في هذول كلهم، ترى اللاعبين الموجودين لاعبين متوسطين جدا. أنت كيف تشوف عملية أولا تقليل النفقات، ثانيا إمكانية بيع الأندية خلال هذا الموسم؟
0: يعني ما هو سر أظن أنه في توجه لبيع الأندية

0: الصندوق الثلاثة النصر أهلي اتحاد، وكان في توقعات كبيرة أن تكون قبل بداية الموسم.
1: صح.
0: لكن إحنا الآن على بعد أقل من ساعات على بداية الموسم ولم يتم هذا الشيء. هذا يعني ما أعرف لو تم البيع خلال الموسم هل سيربك الأندية هذه أو لا يعني. فربما أقول نستنى لحد آسيا إذا كانت الأمور قريبة يعني، توقف آسيا أو توقف الخليج يمكن بس أفكر بصوت عالي يعني، ما عندي معلومة الحقيقة. الكلام اللي طرحته أحمد سليم، وأعتقد أنه في وجهتين نظر يعني أو سببين. السبب الأول أن في قاعدة اليوم الأندية يعني بداية المشروع خاصة لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الأندية الأربعة، الهلال الآن طلع منها، لكن كان في أساس، تأسس الأساس، والأندية شافت أنه الاسم قد لا يعني بالضرورة خدمة فنية كبيرة يعني. لاعب مثل مارسيلو بروزوفيتش أفضل من مثلا خلني أقول نيمار كقيمة فنية، أو نيفيز مثلا أحسن أكثر قيمة فنية من محرز مثلا. الاسم مو أهم شيء، أهم شيء الإنتاجية وخدمة الأفكار المدرب والأفكار الفنية. فالتركيز الفني أكثر من تركيز اللي هو الإعلامي، لأن عملنا الجنب المطلوب في البداية. وجهنا الأنظار، اليوم في متابعات عالمية، الدورين ينقل، فحققنا القفزة المطلوبة اللي هو إعلاميا. اليوم على الأمور الفنية أعتقد الدوري قوي، والدوري من أفضل الدوريات، سيظل كذلك لسنوات قادمة وللأبد إن شاء الله. النقطة اللي قلتها أحمد، موضوع اللي هو تكاليف الثابتة خصوص الرواتب، بكل تأكيد لما يجي مستثمر، لما تكون البيرول اللي هو مدفوعات الرواتب الشهرية
1: عالية
0: أكيد يعني، فبيضطر أنه بينظر إلى المداخيل وبينظر إلى المصاريف.
1: بس أنا أسف بدي أخذ دور سالم في السؤال مرة ثانية.
2: تفضل خذ راحتك.
1: متحمسة
2: من صاحبك قالوا ولا
1: لا بس أنا على الحديث اللي صار، هل صار الدوري السعودي هو دوري يستقطب لاعبين صغار عشان يبيعهم ويكسب فلوس، ولا لا إحنا بعيدين عن هذه المرحلة يعني؟ يعني مثلا لما نشوف اليوم في لاعبين جاءوا، مثلا على سبيل المثال مثلا ليوناردو مثلا تم بيعه لأياكس، مستدام الأخبار تقول عن 20 مليون يورو يعني. فهل أصبح الدوري السعودي فعلا قادر على أنه يبيع لاعبين بأسعار عالية؟
0: يعني لابد انه يعني في امثله جيده وفي امثله سيئه. دوران مثلا مثال سلبي جدا، انه لاعب جاب مبلغ ضخم وراح اعارات، ويعني لم يتم يعني اللي هو استخدامه ماديا بافضل طريقه ممكنه، فهذا شيء يعني سلبي. في المقابل في لاعبين زي ليناردو، اليوم مثلا ديابي ممكن ينباع مبلغ من الاتحاد إلى أحد الأندية الإيطالية. يفترض أن النموذج الاستثماري بعد يكون أفضل. في لاعبين صغار في السن اليوم موجودين، فدائما في بوتنشل انه لبيعهم بطريقه ايجابيه.
2: وهذه زي ما نقول احنا سنه الحياه دائما، حتى في يعني في الشركات وحتى في كره القدم، انه من الطبيعي ان يتغير هذا بعد البدايه الكبيره، انه الاستقطاب الكبير العديد من النجوم بالاسماء ووصلت لاهدافها بصراحه، انه الدوري صار واحد يعني يصنف من ضمن افضل 10 دوريات في العالم، خلينا نقول عشان نكون منطقيين بشكل اكبر، ولا زال يسلك هذا النهج وباستقطاب لاعبين يعني مواهب في أوروبا بصراحة قاعدين نشاهدهم الآن. بنشاهد أسماء جديدة في الدوري يحسب لهم بروزهم في الدوري أيضا، حتى من ناحية المدربين شاهدنا الدوري الإنجليزي أصبح يستقطب مدربين من الدوري السعودي. صحيح. من سانتو وماتياس ياسل الآن الأخير.
1: صح. وحتى مدرب الشباب ومدرب ذهب إلى
2: بيريرا في تور بيريرا. فلم يعد فقط اللاعبين الكبار والأسماء المكلفة جدا، وإنما يعني تغيرت هذه بصراحة. لكن تقييمك لهذا السوق بشكل يعني إلى حد هذه اللحظة، هو سوق الانتقالات لم يغلق على حد هذه اللحظة، تقييمك من النادي اللي خطف نظر زهير وقال هذا النادي اللي هو الأقرب، هو كان اختياراته دائما يعني دقيقة وفي ضمن احتياجاته؟
0: يعني خلني أقول نوعا ما أشعر أن القادسية، لأن مشروعه موجود وفي أفكار واضحة عند المدرب، بفريق يلعب على التحولات، باعتقادي أنه

0: بسوق محليا وخارجيا جيد. يعني سفيان الكوراني، محمد القحطاني من الهلال، سلطان هارون من الرياض، وايضا احمد سياحي يعني يخدمون الفكره الفنيه للمدرب.
1: في استقرار،
0: في استقرار يعني، وشكل الفريق يعني اللي عنده صلابه دفاعيه 3-5-2 ويلعب تحولات بشكل ممتاز، فقوام الفريق واضح. اجين النصر والاتحاد والاهلي انا بنتظر يمكن الدور الاول،
2: في شك
0: عندي شك كبير بسي في المدربات المدربين اللي جو عموما يعني، واي مدرب انا مو مقتنع بثلاثه مدربين بالمناسبه.
2: انا شوف الثقه، كل الثقه في الموسم هذا في مدرب القادسيه برايندر روجرز.
1: صحيح.
0: نعم
2: صراحه هو المدرب الاكثر جداره، وهو اللي كان يملي العين يعني في الموسم الاول.
0: صحيح، يعني من اتى بصمه الفنيه موجوده. وزي ما قلت أنا قبل شوي ما تكلمنا في الموضوع، أرى أنه روجرز وإنزاغي عندهم أفضلية على كل الفرق الثانية أو المدربين الآخرين لأسباب عديدة. يعني يبقى نشوف برضو نيوم وش راح يسوي، الدرعية، الوافد الجديد،
2: أبها
0: نعم، الفتح أيضا عنده كمية كبيرة من الانتقالات والمغادرين القادمين.
2: صحيح.
0: فيعني
2: المقدمين حسيته مطار يعني مطار الحزمة.
1: بالحديث عن المباراة الأندية والمباريات وحظوظهم هذا الموسم، لابد أن نذهب إلى الجولة الأولى التي ستنطلق بعد أقل من 24 ساعة من الآن. أبها سيواجه الحزم في المباراة الافتتاحية للدوري، أيضا بعد ذلك الشباب والقادسية، الدرعية والأهلي هي المباراة الختامية أو السهرة. لكن أنا ما أدري، عندي سؤال يعني كذا شاطح مثل ما يقولون، طيب ليش ما نخلي المباراة الأولى كذا تجذب الأنظار أكثر؟ يعني تخيل لو المباراة الأولى فيها البطل مثلا النصر، يعني أو مثلا فيها الهلال أو فيها الأهلي أو فيها، أما مباراة بين الأبها والحزم تحسه كأنه يعني مباراة واحد قادم من الدرجة الأقل وواحد ثاني يعني كان في وسط survivor. الترتيب
0: صح
1: كبداية، عرفت مباراة افتتاحية ممكن يكون فيها
2: دائما في فعالية. الوجبة الدسمة يكون قبلها مقبلات. أحمد
1: حلو حلو، هذه وجهة نظر سالم، أنت كيف تشوف الوضع؟
0: يعني
1: الطبيعي
0: أنا كنت أفضل أن بكرة يعني الشباب القادسية والدرعية والأهلي في نفس التوقيت الساعة 9.
1: هذه مشكلة صراحة.
0: يعني كان لو واحدة منهم كان
1: خلي واحدة سبعة
0: بالضبط يعني، بس الجدولة لها أسبابها يمكن في
2: بصراحة أنا يوم كنت حاضر مؤتمر القطاع الرياضي وذكرت الرابطة معايير يعني جدولة الدوري، لكن من ناحية التوقيت أنا بصراحة ما أعرف من ناحية التوقيت. أنا معكم في التوقيت،
1: أيوه
2: مباراتين في الرياض في نفس التوقيت هذه لا مسألة، ولكن من ناحية الأيام ومثلا المنافسات فممكن هذا خلى أبها والحزم تكون أول مباراة في الدوري، لأن المملكة العربية السعودية يعني قاطبة كلها مقبلة على بطولتين كأس خليج وكأس آسيا واستحقاقات.
1: ترسال مباراتين أنت حطيتهم هنا.
2: لا لا أنا
1: خلي الشباب يلعب الساعة 7.
2: التوقيت الزمني اليومي اللي هو الساعات في الساعات أنا عندي اعتراض بصراحة، ما في لها مبرر، لكن أبو الحزم قد نجد لها مبرر يعني.
1: بصراحة يعني أنا أتفق مع زهير إنه وحتى يعني إنه مباراتين الساعة 9 في مدينة الرياض، الدرعية طبعا كما نعلم سيلعب على ملعب الأول بارك، والشباب يعني بصراحة كان بالإمكان بعد المباراتين خلي الناس تحضر مباراتين على رواق ونحضر الدوري ونستمتع فيه، ومباراتين يعتبروا أقوى من المباراة الأولى اللي كانت في توقيت مختلف يعني.
0: صحيح صحيح، فالحقيقة question mark شوي قد يكون عند المنظمين.
1: طيب انت اي مباراة راح تحضر؟ اي مباراة؟
0: انا الشباب القادسية بالغالب يعني عندي فضول كبير اشوف القادسية الموسم هذا، يمكن العرق الشرقاوي هنا يعني يبرز
1: يشتغل
2: هذه نخلة مو عرق،
0: فمتحمس مع القادسية الموسم هذا. يعني قمة الجولة باعتقادي النصر والفتح يعني مباراة القادسية برضو مهمة، الهلال والفيصلي يعتقد فيها فضول، بس الهلال لن يواجه مشاكل كبيرة رغم الغيابات.
2: بنشوف بصراحة مباريات مهمة، أنا برضو متحمس يعني على أبها والاستقطابات اللي قام فيها نادي أبها وحماس رئيسهم اللي من الموسم الماضي اللي كان لاعب وإداري ورئيس
1: سالم
2: الآن
1: أنت
2: الأحمري.
1: بيش مطالب سالم أبها يعني في هذا الموسم؟
2: مطالب أن يكون على
1: البقاء؟
2: على قد لا
1: أكثر من البقاء؟
2: أكثر من البقاء، أنا يكون في متوسط الترتيب بصراحة.
1: أنا أشوف والله البقاء إذا كانوا يفكرون هم في البقاء جيد جدا حاليا موسم أول
0: طبعا طبعا،
1: وبعدين ابني على الموسم الثاني إنك تتقدم أكثر، لأنه صح. هو الآن ليس مطالب بمقعد خارجي يعني مثلا أن يكون ضمن الثمانية الأوائل.

0: لكن أن يكون في المركز مثلا العاشر 11 12 حلو.
1: طبعا أكيد أكيد يعني هو صعب، الدوري صعب الحقيقة، يعني دائما في نهاية الدوري بتلاقي حتى فرق المنتصف فيها خطر الهبوط، يعني من المركز الثامن التاسع تلاقي يعني في عنده خطر. ف مهما كانت يعني النتائج، مهما كانت العام مثلا الخلود كان قدم بداية موسم جيدة، بس في النهاية نجا يعني بصعوبة في نهاية الموسم من الهبوط. ف
0: طيب
1: دوري الحقيقة القوة فيه متقاربة جدا، والرياض نفس الشيء يعني العام يعني.
0: طيب الشباب الآن في مباراة افتتاحية صعبة جدا مثل ما اتفقنا أمام القادسية، لكن هل فعلا الشباب يعني مطالب بأن يظهر بصورة مختلفة عما كان في الموسم الماضي؟ الشباب من أول موسم لآخر موسم هو يعاني في السنة الماضية.
1: صحيح،
0: أنت تشوف الشباب اشتغلوا شيء خلال الصيف، حسنوا أشياء عشان ممكن يظهروا بشكل أفضل؟
1: يعني تغيير المدرب نور الدين زكري، جلب اللي هو توماس ليتش مدرب يعني عندي فضول أشوفه الحقيقة، استقطابات لا بأس فيها داخليا وخارجيا. فنادي الشباب نادي كبير، لا نريد أن نرى الشباب في حالة تشبه الحالة اللي مر فيها الموسم الماضي، أنه كان نص الموسم على الأقل كان في حالة يعني شك بالهبوط ومراكز متأخرة. فالبداية مهمة، والبداية بجدول وضع أمام القادسية لن تكون مباراة سهلة، وعلى ملعب الشباب قد يفاجئنا الشباب غدا بنتيجة إيجابية يعني
0: على أرضه أمام الجماهير.
1: نعم، فللأسف الموسم الماضي كان مخيب، ومع ذلك مع الموسم المخيب كان الشباب قادر أن يحقق بطولة خارجية وبطولة خليجية، لكن يعني الله ما كتب له. ف وسم خير في الشباب يعني الموسم هذا،
0: يعني أفضل من الموسم الماضي.
1: أتصور أن يعني لا يفترض أن يعيش الشباب مرة أخرى
2: بصراحة. الفضول اللي ينتابك حيال مدرب الشباب ينتابنا كلنا على كل الأندية، نود نشاهدها يعني. كما نعلم أن مباراة الودية ليست مقياس حتى الاتحاد مع الجزيرة الإماراتي، هل هو ضعف في المنافس أم مستوى المدرب الألماني مع لاعبين الاتحاد هو اللي كان يعني فارق في هذا؟ كل هذه بننتظرها، الاستقرار ثم الاستقرار ثم الاستقرار عوامل مهمة لنادي القادسية والهلال. برايندر روجرز أنا أشوف أنه بيخطو خطوات كبيرة قد يحقق الدوري.
0: ممكن يعني القادسية فريق فعلا خلال السنوات تطور منذ أن جاء إلى دوري روشن، لكن ما أعرف إذا يحقق الدوري.
2: الفترة اللي أخذها برايندر يعني روجرز ودخل فيها وقارع الكبار، يعني تذكر في مباريات كثيرة قلب النتيجة دون أعذار، دون ما قال أن اللاعبين هذول لما اختارهم ما جيت فترة عشان أعد قبل الموسم، ما كان عندي معسكر. حتى تذكر في مباراة يعني غيرت مجرى الدوري، الأهلي كان منافس بشكل أساسي في بهذه الشخصية اللي يكون الفريق اللي قدامك متقدم بهدفين وتجي تقلب النتيجة في الوقت بدل الضائع.
1: كان عشر لاعبين إذا ما خاب ظني صح، كان في طرد للقادسية ولا لا؟
2: يعني أنا ذاكرتي شوي يعني مو لهالدرجة أتذكر.
1: أظن كذا ما يعني يعني في شيء مهم بعد القادسية. القادسية لأول مرة في تاريخها هو بطل آسيا كأس الكؤوس، أول مرة يلعب اللي هو
2: كأس آسيا
1: دوري أبطال آسيا. فهذه تجربة جديدة، في ضغط في الدوري، في ضغط في الجدول،
0: حشارك في كل المناسبات يعني.
1: نعم صحيح، فده شيء لابد نحسب حسابه.
2: صحيح، هذه النقطة.
0: أنا حتى نختم مباريات الغد أنا ودي أسألك عن النادي الأهلي واللي جرى خلال الصيف. الأهلي استغنى عن المدرب بطريقة أو بأخرى بطريقة ما هي واضحة للآن، يعني رغم كل الأخبار والأشياء يعني شفنا الأهلي بالنهاية غادر يايس للمدرب الناجح كما يصف الجميع، حقق 2 نخبة، حقق سوبر، حقق أشياء كثيرة، لكن في نهاية المطاف تغير كل شيء. الآن حتى أن اللاعبين أبعد رياض محرز، فرانكيسيه، سمعت خبر أنا أمس فرانكيسيه الأهلي يفاوض فرانكيسيه.
1: يعني يفترض أن الأهلي يكون حريص على الحفاظ على الهوية الفنية اللي بناها يسلي مورينو مارينو، يفترض أنه يعي أنه الأهلي فريق لا يجب أن يبدأ أو يبنى من الصفر أو نغير الهوية الفنية بشكل كبير، لأن الأهلي تطور بشكل كبير، بطل آسيا مرتين، نعم بطولة خروج مغلوب، نعم لها حساباتها، نعم في جدة مرتين وأرضه بين جمهوره، لكن

0: لكن الموسم الماضي نعم يعني رجلا انزلقت على المنافسة في آخر الخطوات،
1: لكن نافس
0: نافس. فجمهور الأهلي اليوم يعني ما بيرضى انه يكون بعيد عن المنافسة، واحد على الدوري، واثنين الفريق قادر عنده شكل فني جيد. فكيسي واحد من اهم اللاعبين الموسم الماضي بدنيا وفنيا يعني.
2: وذكر المتحدث الرسمي لشركة النادي الاهلي ماجد الفهمي بالامس انه قرار ابعاد فرانك كيسي ورياض محرز هو جاء قرار فني من الراحل ماتياس ياسلة، اللي رحل بطريقة او باخرى بشكل مناسب بغير مناسب هو اللي قرر.
1: ما في خطة، في تخبط سالم يعني، حتى يكون واضحين يعني، نحترمهم الادارة بس هم ما كانوا واضحين، ما كان عندهم خطة.
2: من لا يمتلك رؤية تقوده الروايات. بنروح فاصل قصير ومع ذلك نكمل معكم، لا تذهبوا بعيدا. مان تو مان.
3: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
4: بخبر يهمك،
5: رأي جدل ومفاجآت،
3: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
3: بلقطة،
6: أتكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
3: أو مسمع فني مثلاً.
4: رياضة بنكهة الويكند.
3: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: Man to man. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مان تو مان معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد, إحنا بالعادة في مان تو مان في جزء الثاني تحدث أوروبيا عن سوق الانتقالات وعن نهاية السوبر الأوروبي بين باريس وأستون فيلا, ولكن بصراحة ضيفنا متعمق بشكل كبير في هذا وحابين نسمع يعني رأيه في سوق الانتقالات السعودية. كان متابع لانتقالات لانتقال محمد صلاح. انا ما ادري اذا كان يتواصل مع محمد صلاح يعني يشوف وين بيروح وين بيجي, ويعني
1: انا عندي معلومات بس انت قول رحب بعدين.
0: عندك معلومات بناء على المعلومات اللي عندك ابغاك تساله يعني.
1: طيب
0: رحب بالصحفي الرياضي اسماعيل محمود. مساء الخير اسماعيل.
2: مساء الفل يا سالم, مساء الفل يا احمد, مساء الفل ضيفك الكريم زهير. عودا حميدا, سعيد بالتواجد معكم في الموسم الجديد لبرنامج مان تو مان, ويا رب تكون اجازه سعيده. يعني انا عارف ان انتم ما قضيتوش اجازه كبيره, لكن ان شاء الله تكون برضه
1: ما قضيناش يا باشا ابدا. ما فيش كبيره ولا صغيره, ما قضيناش مداومين, لكن ان شاء الله الاجازه قادمه يعني في يوم ما. يعني اسماعيل سالم ذكر انه موضوع محمد صلاح, انا المعلومه اللي عندي انه انت اصلا علاقتك غير جيده مع وكيل محمد صلاح, لكن انت تجيب الاخبار بطريقه اخرى. يعني لماذا لم يأتي محمد صلاح للدوري السعودي ولماذا ذهب إلى الدوري التركي باختصار؟
2: باختصار هو محمد صلاح يعني عشان يعني نضع حد للشائعات, أو يعني في بعض الأفواه اللي كانت تتحدث إن محمد صلاح مثلا رفض فكرة الدوري السعودي. لا, الكلام ده غير صحيح إطلاقا. لما محمد صلاح أعلن رحيله عن ليفربول, كان الاتحاد هو أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع محمد صلاح بخلاف أندية سعودية أخرى مثل مثلا الدرعية. الاتحاد قدم عرض محمد صلاح ووكيله, كان ليه طلبات, الوكيل كان ليه طلبات مادية مرتفعة بخصوص الراتب. الاتحاد لم يستطع توفير هذا الراتب اللي طلب محمد صلاح, هو كان تقريبا لا يقل عن 40 مليون يورو سنويا. وكان راتب ضخم بالنسبة لنادي الاتحاد. عدد المفاوضات مرة أخرى بالنسبة لنادي الاتحاد قبل فقط أيام من حسم محمد صلاح وجدته اللي هي ترابزونسبور, كان الوقت اتأخر بكل أسف. يعني أنا كمصري وكمحب لمحمد صلاح, محب للدوري السعودي, كنت أتمنى

0: انتقال محمد صلاح للدوري السعودي، لكن محمد صلاح لم يرفض الدوري السعودي، فقط الاتحاد جاء متأخرا، كان على استعداد لتلبية طلبات
1: عندك
0: او
1: معلومات كم العرض كان من الاتحاد اسماعيل؟ تقريبا
0: يعني الاتحاد تقريبا في البدايه ابلغوا بقدرتهم على دفع 25 مليون، كان طلبات محمد صلاح او وكيله 40 مليون، الاتحاد كان عنده استعداد ابلغ رامي عباس ان هم مستعدين بدفع 35 مليون يورو
1: طيب 35 و25 كلهم اعلى من العرض التركي يعني
0: 35 مليون يورو زائد 5 ملايين كاضافات، يعني اللي هو
1: 40 يعني.
0: اللي هو تقريبا 40 مليون يورو لطلب رامي عباس، لكن الوقت للاسف كان اتاخر او كان خلاص، يعني
2: طيب
0: كان حصل تواصل حتى من مسؤولين نادي الاتحاد في اليوم الاخير او في اليوم اللي اعلن فيه ترامب عن بدء
2: واضح
0: المفاوضات،
2: واضح
0: يعني اليوم
2: اسماعيل.
0: اللي وصل.
1: لا يعني بس
2: هذا فيما يتعلق بوكيل اعماله، لكن هل صلاح كان يرغب بالقدوم للدوري السعودي؟
0: كان مرحب 100% 100% كان مرحب بفكره انتقال الدوري السعودي، لكن زي
2: لانه
0: ما
2: طلعت اقوال
0: للاسف
2: انه حاب انه يعني يكمل مسيره الارقام في الدوريات الاوروبيه هناك.
0: هي الأولوية كانت لمحمد صلاح لو في عرض من نادي أوروبي قوي إن هو يكمل في أوروبا، دي الأولوية، لكن فكرة اللعب في الدوري السعودي كانت موجودة ومطروحة لمحمد صلاح، ومحمد صلاح ما كانش معارضها إطلاقا. ويعني أنت أنا تعليقا على كلام يا سالم إن هو كان بيطارد الأرقام القياسية، ماشي، بس ترابزونسبور وتركيا مش هيبقى فيها أرقام قياسية يعني
1: صح
0: يطاردها، يعني بكل أمان.
1: يعني أنا أفهم من كلامك بس
0: الدور السعودي.
1: في نقطة مهمة، أن الاتحاد دخل إلى المفاوضات مع محمد صلاح متأخرا في اليوم الأخير، وكان المبلغ 35 مليون يورو زائد 5 مليون إضافات، وهو هذا يتفوق على الرقم التركي، لكن الفكرة بالتوقيت صح؟
0: للأسف كان التوقيت فعلا، والاتحاد أبلغ، يعني الاتحاد ما قدمش عرض الرسمي محمد صلاح اللي هو 35، لكن قالوا له احنا مستعدين ان احنا قدمنا 35 مليون يورو و5 ملايين اضافات. المشكله ايضا كتير، مشكله ايضا تتعلق بآلات الدفع، يعني بخلاف الامور الراتب المعروض كانت آلات الدفع الوكيل والعموله. فللاسف يعني لو كان الاتحاد جه بس يوم او يومين
1: أبكر
0: قبل الدخول،
2: لو كان جاي إسماعيل الله يوفق محمد صلاح في نادي طرابزون التركي. أنا هذا يقودني للسؤال لضيفنا الخبير الرياضي والكاتب والإعلامي والصحفي زهير الشماسي. زهير، يعني مثل ما سمعت الآن وكيل أعمال محمد صلاح كان يعني في مبالغة بالمطالبة بالرقم مقارنة بالعرض اللي تمت الموافقة عليه من طرابزون 17 مليون يورو، في نادي الاتحاد كانوا مقدم له أكثر من 25 مليون، بعد ذلك وصلت إلى 35 مليون وإضافة 5 مليون، يعني أرقام كبيرة، دبل الرقم أو ثلاث دبلات الرقم اللي يقدم من الأندية الأوروبية. وكلاء اللاعبين الآن أصبح أي تواصل من الدوري السعودي مباشرة ينضرب الرقم في 3 في 2. هذه مشكلة، كيف يتم حل هذه الأزمة والمعضلة بالنسبة للأندية؟
3: يعني الحقيقة كلام الأخ إسماعيل يعني يوافق كل الحقائق. رامي معروف عنا أنه نوعا ما إن صح التعبير وكيل أعمال حاد نوعا ما أجرسيف، يبحث عن مصلحة موكلة المادية، ومو غلط ان نقول انه يبحث عن مصلحته الشخصيه الماديه.
1: حتى في بند في عقد صلاح له هو نسبه للوكيل الاعمال.
3: نعم. نعم وما عنده اعتقد انه لاعبين ثانيين، فرامي هو وكيل محمد صلاح ومحمد صلاح فقط. اذا معلوماتي كانت صحيحه، يمكن اسماعيل عنده معلومات اكثر.
0: بالضبط، هو وكيله الحالي فقط، وكيل محمد صلاح فقط.
2: نعم. واسمه متداول يعني بشكل كبير، وكأنه وكالة يعني مو وكيل.
3: نعم هو شريك محمد صلاح، يعني صار براند صح. عالمي يعني.
1: لكن بالسؤال تبع سالم، انه ليش الارقام هذه ضخمة؟ يعني
2: ازمة صراحة.
3: هو الحقيقة لا يمكن، يعني انت دوري الوحيد في اسيا اللي تعطي مبالغ كبيرة في المنطقة، يعني لا يمكن أن تكون بنفس جاذبية، خلنا نكون واقعيين، يعني جاذبية أوروبا كلايف ستايل، كأضواء في دوري أبطال أوروبا مثلا. فهناك ضريبة يجب أن تدفعها وبعدك عن أوروبا اليوم،
2: مهد كرة القدم.
3: نعم بكل تأكيد تشامبيونز ليج حلم كل لاعب، فأن تأتي تلعب في دوري في نجوم كثير أو في مستوى فني عالي، مو زهير الشماسي وسالم وأحمد إسماعيل يقولون هذا الكلام، كريستيانو رونالدو اللي يقول هالكلام. نعم يعني ويتكلم بصدق إنه مستوى الدوري عالي يعني.
2: خليني أفكر فيها إساءة لنا ولا لا؟ إيه
3: لا مو حنا اللي نقول، كريستيانو اللي يقول.
2: حلو ترتيب الأسماء كذا بال.
3: القصد يعني الاستشهاد بكريستيانو، واحد من أعظم لاعبين كرة القدم، وما بجامل يعني في الموضوع هذا.

0: انا ودي اسال اسماعيل سؤال الاخير عن الدوري السعودي. اسماعيل، انت كيف تقيم سوق الانتقالات في الدوري السعودي هذا الموسم؟
1: ايه يعني هو مقارنه بالمواسم الماضيه هو سوق متوسط، يعني حتى على الصعيد الرقمي يعني كان تقريبا 228 مليون يورو تم صرفهم فقط، مقارنه مثلا في الصيفيه الماضيه حوالي 638 مليون، فالفرق واضح. يعني الموسم ده يعني في سياسات اخرى في الدوري، رابطه الدوري السعودي تعلق بان اللاعب اللي تم التعاقد معاه لا يكون لاعب يعني اصغر قليلا في السن، يكون في فرصه ان انت اللاعب ده بعد كده تقدر تطلعه الانديه او دوريات اخرى. سياسه طبعا يعني اعتقد ان هي سياسه موفقه، لان هتحد فيما بعد يعني من طلبات بعض الوكلاء، زي ما انت طرحت يا سالم وزي ما طرحت يا احمد، ان لان في بعض الاحيان فعلا الوكلاء يعني بيبالغوا في طلباتهم الماديه، والامر ما يكونش واقعي. يعني اكيد طبعا انا بالنسبه لي محمد صلاح يعني يستحق، مثلا تاخد على سبيل المثال استحق اي مبلغ يطلبه، لكن كان مبرر رامي عباس لما اتسال او يعني اتكلموا مسؤولين الاتحاد ان هو انا لو جيت مش هاخد مرتب اقل من ساديو ماني. فهي بتبقى يعني هي انا شايف ان سياسه الدوري السعودي الحاليه هتحد قليلا من طلبات الوكلاء المبالغ فيها، وربما ده يفيد الدوري السعودي ويفيد المنتخب السعودي ويفيد اللاعب السعودي، لان انت بتستقطب الجوده مع مبلغ معقول، يعني عكس في بعض الصفقات اللي ربما كان اللي كانت مبالغ قوية أو يعني مبالغ مرتفعة، فبالتالي
0: نعم
1: أثرت فيما بعد زي ما
0: صحيح،
1: احنا شايفين حاليا
0: نعم
1: مثلا في بعض طلبات الوكلاء المبالغ فيها يعني الصيفية
0: نعم
1: الحالية.
0: استغلالية صارت يعني.
2: والتغيير دائما صعب يعني وله مرارته يعني، بس بنشاهد نتائجه على المستوى أو على المستقبل إن شاء الله، نقول المستقبل
1: إن
2: القريب.
1: شاء الله.
2: نطلع من سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي والأندية السعودية ونذهب إلى أوروبا. زهير زهير، يعني رودري بطل كأس العالم، كان قريب جدا من ريال مدريد، يعني كان قاب قوسين او ادنى انه خلاص، يعني احنا صرنا نتخيل انه هو في ريال مدريد وننتظر الاعلان.
0: الفوتوشوب اشتغل، صور
2: بشكل
0: رودري
2: كبير
0: في ريال مدريد مليان،
2: حتى بالطقم الثالث يعني حاطين. والان نشاهد يعني بعد عناد بيريز الكبير انه لا يوفي بقيمته اللي لا تحسب شيء في مملكه بيريز من الاموال اللي دائما يدفعها للاعبين، صار اقرب لبرشلونه، وهذه حديث الساعه اصبحت في اوروبا.
3: نعم اكيد، يعني واحد من افضل لاعبين الوسط اذا كان في العالم طبعا، كره ذهبيه، صانع مجد مانشستر سيتي الحديث، بألم كبير اقولها انه صاحب الهدف اللي فاز به سيتي في فوز غير مستحق فنيا في نهائي اسطنبول 2023 ضد الجراندي.
2: انتهت خلاص، يعني انت بتجيب لنا كواليس.
0: انت جبت الذكريات، رودري في ذكريات مع الانتر.
3: لازم اعرج على الموضوع ده. لا الانتر كان افضل ذيك المباراه الحقيقه، يعني ماتش بتر يعني
0: حق على لوكاكو.
3: لوكاكو الله يلا
0: يلا ما نبغى ندعي لاحد.
3: راح الحين فنربخشة
0: بيجي الدوري التركي. صحيح
3: التركي 6 مليون يعني
0: بزيادة.
3: أنا أمس كتبت يعني قديش هاللاعب مرتزق، كتبت أنه بندقية الإيجار، يعني أنه أهم شيء عنده الفلوس ما عنده ولا.
0: بصراحة كل ملعب
2: في كأس العالم، في كأس العالم يا جماعة لا تظلمون لوكاكو، يعني أنتم بالصورة الذهنية اللي على كل في كأس العالم ما شفتوه كل ما نزل سجل أمام مصر في ثواني نزل وسجل أمام أونجول.
0: ما سجل
3: أونجول،
0: الأونجول
3: كان يركض بس
2: اسماعيل. لوكاكو سجل في
3: هاني
0: محمد هاني.
3: هاني
1: لكن هو مرعب يعني اعتقد
0: مرعب. ايوه مرعب
2: هو.
0: شارك افلام رعب.
2: دقيقه انا رجعت لي الذاكره دقيقه. هو سجل مين السبب في الهدف هذا؟ لوكاكو دخوله يا ناس
3: كان يركض بس
2: بس عشان اسمه ما تسجل في لوحه الملعب.
0: خليني اقول لك سالم، لوكاكو ليس لوكاكو انتر، ليس لوكاكو مانشستر يونايتد، ليس لوكاكو ايفرتون.
3: ايفرتون وانتر مع كونتي كان نسخه،
0: حتى والله اليونايتد لعب اول ما وصل كان لعب موسم جيد، لكن
2: لوكاكو
0: نابولي
2: لا يستحق ان يعني نطول فيه كمان حتى في
0: لا مهم في سوق الانتقالات. ليه؟ لان تمرد اللاعبين. انا قلت تمرد اللاعبين صار موضه، يعني شوف اللاعب ما يروح تدريبات او يتمرد على على المدرب وعلى النادي مثل ما حدث مع ايزاك، حتى هو نص الموسم ما حد راح لعند كونتي خلاص، ولا يشوف نابولي، هو ما عاد يبغى، كيف على كيفك. فانا احس الفيفا وصل اللاعبين لمرحله انهم قادرين يتمردون، يعني اول حتى
2: اوسيمين ايضا
0: اوسيمين كما حدث
3: صحيح، يعني في اخبار ان اوسيمين ممكن يجي الهلال الحين، عنده مشاكل مع
2: شفت دائما تجينا وتعطينا كانسلو طلع من الهلال
3: طبعا، تذكر كانسلو كان
0: طلع
3: كان

0: كان
1: عندك
0: ما
1: معلومة قولك عندك معلومة
0: لا لا, لا ما, أي ما عندي معلومة عندي عندي عن يعني 99% ومصر أصلا علم من أمس أنه سبينس رايح إنتر من توتنهام بكرة ممكن تكون له الفحوص الطبية فيه قبل شوي أعلن رسميا برضو من رسميا من فابيزو رومانو فابريزو أعلن أنه روميرو انتقل لأتلتيكو مدريد
2: مدافع
0: توتنهام نعم فأعد مشاكل مع هذا طيب. وخبر جيد إلى لاعبنا العربي الجميل هيثم حسن انتقل رسميا لسلتك
2: حلو خبر جيد
0: المفاجأة اللي شفتها قبل شوي وأنا يعني وأنا معاكم هنا أنه الاتحاد الهولندي أعلن عن تعيين تشابي ألونسو كمدرب للمنتخب الهولندي تشافي ألونسو مدرب للمنتخب الهولندي
2: تشافي هرنانديز
0: آسف
2: هي صد أنت قلت صدمة قلت معقولة صدمة لهذه الدرجة
0: لا لا تشافي هرنانديز آسف
1: طيب شيء من مات ياسياس اللي صار
2: إسماعيل أعود لسؤال سالم اللي بدأ فيه سوق الانتقالات الأوروبية رودري بين ريال مدريد وبرشلونة من يتحمل المسؤولية هل بيريز هل رودري هل الفلوس برشلونة هل يحتاج اصلا لرودري
3: اكيد بيريز يتحمل المسؤوليه لانه يعني انا يعني اي مشجع ريال مدريد اي انسان عارف من زمان ان رودري مستحيل يجي او يعني رغبته مش هتكون الانتقال ريال مدريد يعني اعتقد ان مفاوضات بيريز وان هو قطع شوط كبير في المفاوضات اعتبره جزء يعني كانت حركه ساذجه جدا لان رودري بكل وضوح وبكل بساطه واضح ان هو استخدم ريال مدريد لاستقطاب اهتمام برشلونه وهو نجح في ده لان كانت اولويته في البدايه واولويته واضحه من مش من دلوقتي من فتره ان هو حابب يلعب في برشلونه حابب يلعب في في في في طريقه اللعب الخاصه ببرشلونه فاعتقد الملام الاول هو بيريز اكيد يلام على رودري ان هو استلم نادي كبير زي ريال مدريد واعتقد ان بيريز هيكون غاضب او يعني مش مسرور لكن ان تمت صفقه هتكون يعني واحده من اقوى
1: كتالونيا دائما تقتات على هذه القصص اللي فيها الكثير من الحماس انه يكون اللاعب ضحيه لشيء معين ليقدم كل ما لديه ليسجل في البرنابيو يسجل يعني رودري مو بالمرحله الاولى انه يكون يسجل يعني لكن سيسجل في امام ريال مدريد في حال ان انتقل ورودري يحتاج ريال مدريد وتحتاج برشلونه برمتها بصراحه لانه لاعب قائد ولاعب يعني واحد من اكثر اللمسات الصحيحه والتمريرات الصحيحه في كاس
2: حلو
1: العالم
2: حلو ترى رودري اذا الواحد يرجع سنه لورا ترى رودري قدم موسم متواضع جدا مع مانشستر
1: سيتي الاصابه
0: اصابات الاصابات هو يعني اضمن انه يبتعد عن الاصابات
2: ما هذا كيف
0: يكون عندك واحد من افضل لاعبي الوسط يعني
2: كيف اضمن ما
0: اذا لم يكن افضل يعني رقم 6
2: حتى نكون واضحين رودري من بعد الاصابه اللي بعد الكره الذهبيه رودري اختفى لموسمين تقريبا رودري متوسط المستوى الى اقل لكن عاد بكاس العالم ليظهر نجم ونجم اول وفاز بجائزه افضل لاعب في المونديال
0: صحيح
2: يعني الان
0: صدق احمد عندي راي انا اسف على المقاطعه عندي راي انه النادي اللي بيخسر رودري تعرف اللي قال ضاله تفمين يعني يمكن ما توافقوني بس انا رايي الشخصي مارسيل بروزوفيتش لا زال واحد من افضل رقم 6 في العالم هنا في النصر كان يلعب ثمانية.
2: بوكس.
0: لا خلي يلعب ستة بروزوفيتش واحد من أفضل المحاور ولا زال قادر على العطاء يملك هذا اللاعب ثلاث رئات في صدره
1: أنا بديت أشك إن صورته خلفية في جوال
2: لا في نسبة من الانتقال
1: لا لا اللاعب دائما المخلص أحمد ينحب يعني بس صحيح. زهير يعني مبالغ مفرط في الحب زهير شاعر أنا ودي أسأل عن لاعب مهم بصراحة كان يعني خطف كل الأنظار العربية في كأس العالم هيثم حسن وانتقاله يعني إسماعيل غريب بشكل أو بآخر لسلتك يعني احنا توقعنا أنه انتقالة كاملة يعني من ريال أوفيدو إلى نادي في أوروبا أو حتى في الشرق الأوسط يعني يكون له ضوء أكبر هيثم حسن مثل ما ظهر بهذا الشكل الممتاز في كأس العالم
3: خليني أقول لك معلومة يعني يمكن ما تقلتش قبل كده أحد اللاعبين اللي النادي الاتحاد السعودي كان مهتم أو بيضعهم كبديل محتمل حال رحيل موسى ديابي كان هيثم حسن كان فيه اقتناع كبير بإمكانيات اللاعب أو بالأخص يعني بعد ظهوره في كأس العالم بشكل مميز جدا مع منتخب مصر يعني خلينا أقول إنها خطوة منطقية
1: طب ليه ما جاء هو كان عشان ديابي
3: ما تمش مفاوضات لكن هو كان أحد الخيارات يعني موسى ديابي حتى الآن لم يتم حسم رحيله يعني صلة تمسك المدرب

0: المدرب الالماني ينسى باحتفاظ على باحتفاظ بخدماته يعني. لكن فيما يخص ايسن حسن انا شايف ان هو تطور وتدرج طبيعي، لان ماشي هو قدم كاس عالم ممتازه، لكن مع في الموسم الماضي مع ريال اوفيدو يعني ما قدمش افضل مستوياته. بنتكلم في
1: صحيح.
0: 38 مباراه صنع 3 اهداف، اكيد ارتفعت القيمه التسويقيه دي بشكل كبير جدا الى 8 ملايين يورو تقريبا بعد ما كان 4.5 او 4 مليون يورو. فبالتالي يعني استفاد من كاس العالم. اعتقد ان هو تدرج طبيعي. نادي سلتك نادي كبير، عنده فرصه ان هو يشارك في مرحله الدوري لدوري ابطال اوروبا. انا شايف ان هو انتقال طبيعي، وانا فرحان بصراحه ان هو
1: نعم
0: قدم جوده ممتازه جدا في ماتشين فقط، مباراتين فقط في كاس العالم. يعني
1: صحيح
0: اتمنى ان هو ليه لا ممكن يكون محمد صلاح الجديد يعني في الجبهه اليمنى،
1: صحيح
0: ونتمنى له كل التوفيق يعني.
1: نعم، نتمنى له كل التوفيق ونخاف عليه. أنا بصراحة فعلا هو التدرج الطبيعي ودورة اللاعبين في أوروبا أن يذهب إلى سلتيك، ولكن هذا تعرف سؤال صحفي، ونخاف عليه أنه ما يكون مثل خميس رودريغز يعني عندما انتقل لريال مدريد وانتهت هذه الموهبة بعد كأس العالم مع كولومبيا. تفضل رحمن.
2: أنا كنت بدي أسأل عن الصفقة أيضا اللي لا تزال مثيرة في سوق الانتقالات إسماعيل، موضوع الفاريز. عندك أخبار يعني تشوف الفاريز حيروح مع برشلونة، حيظل في أتلتيكو، ايش اللي صاير في الصفقة اللي ما كانت لا تبدأ ولا تنتهي؟ مو عارفين ايش صاير.
0: والله انا تواصل انا مع وكيل الفاريز. طبعا رغبه الفاريز يعني مستمره حتى الان، ورغبه نادي برشلونه مستمره وقائمه في المحاوله لاخر يوم في الميركاتو، محاوله التعاقد مع الفاريز. اتلتيكو مدريد مصر ويعني على موقفه، هو موقف صعب ومعقد يعني. رغم انا يعني مثلا كميولي كمشجع انا مش مشجع برشلونه، لكن هي شيء مؤسف جدا ان لاعب يمكن يكون عنده رغبه في الانتقال لنادي انت تقطع عليه كل الطرق بشرط جزائي ضخم يعني 500 مليون يورو. رسالتك واضحه، انت عايز تمشي 500 مليون يورو تدفعهم او يدفعهم النادي المهتم بضمك. فموضوع معقد وصعب بصراحه كمان بالنسبه لنادي برشلونه، لانهم حتى الان ما فيش مهاجم مع اقتراب فيران توريس من الرحيل الى باريس سان جيرمان، المهاجم الوحيد الحالي.
2: بس ما نقدر نلوم اتلتيكو مدريد يعني، هم كل الانديه عندها عقود زي بهذا الشكل. ريال مدريد عنده اكثر من يمكن 5 أو 6 لاعبين مليار يورو يعني، فهذا الطبيعي موضوع الأرقام الكبيرة. لكن أنت كلاعب أيضا لا يمكن لك أن تجبر النادي أنه أنا أريد الرحيل يعني، حتى لو
0: أكيد
2: يعني جاك عرض خلي النادي يستفيد ليس بالضغط. أنا عجبني الفاريز أنه حضر في التدريبات، ما تمرد كما حدث مع إيزاك مثلا مع نيوكاسل.
0: هي اكيد اعتقد ان احنا ممكن نوصل للمرحله دي بتمرد الفاريز، لان رغبه الفاريز يعني كبيره الى اخر مدى
2: صح.
0: في الانتقال لنادي برشلونه كذلك رغبه برشلونه موجوده محاضرة بقوة، لأن تقريبا زي ما ذكرت يعني المهاجم الوحيد اللي ممكن نشوفه في قائمة برشلونة هو المهاجم المصري حمزة عبد الكريم. أعتقد ممكن يكون سيناريو إيزاك حاضر بالنسبة لألفاريز، ويعني بصراحة الوضع ضبابي في الصفقة يعني. أتلتيكو مدريد أو أتلتيكو مدريد مصر على موقفه، ألفاريز مصر على طلبه بالرحيل لبرشلونة، يعني لا يمكن التكهن بصراحة.
1: إذا لم يذهب ألفاريز فهناك أخبار تقول أن الثعبان يقترب من برشلونة، لوتارو مارتينيز زهير والعارف بخبايا وخفايا الإنتر المتواصل مع الإيطاليين هناك، زهير لوتارو مارتينيز ذهب إلى برشلونة.
3: لا لا هذا كلام مضحك اول شيء،
2: هذه اشاعات مغرضه.
3: لا مضحك الكلام كله، لان اول مره اشوف انا انه البديل افضل من الخيار الاول بمراحل يعني. لا انا بالنسبه لي لو تارو هنا والباريز هنا
2: والله هذه عاطفه
3: لا مو عاطفه يعني اللي يركز في يعني ذاكره الجماهير كاس العالم 22، لان لو تارو كان مصاب، لو تارو لعب قدم مدمره يعني. اذهب للمنتخب كم كوبا، البطولة اللي هو نهائي القارات اللي هو من حققها، الكوبا الأخيرة من حققها، المونديال الأخير من أداء أفضل. مع ذلك لو تارو كان احتياطي، فلو تارو يعني لما يدخل في مقارنة مع ألفاريز بالأرقام بالمساهمات بكل شيء، لو تارو هنا
1: طب لو تارو له تاريخه في كرة القدم، الفاريز جديد يعني في يعني في بمقارنة السنوات
3: نفس العمر
1: لو تارو
3: نفس العمر تقريبا،
1: نفس العمر
3: لو تارو 25.
0: لا لا تارو
1: لا لو تارو وين طيب. وصل 80 يمكن كبير يعني من زمان
3: 27 لو تارو
1: 28 لو تارو 28 والله انا على بالي 34 لو تارو 28 سنة.
3: والفاريز كم 25
1: الفاريز كم دقيقة
3: 25 اعتقد كده يعني فرق بينهم سنتين
1: 26 فرق بينهم سنتين
3: سنتين صحيح. يعني فمو ذاك الفرق الكبير.

0: وبالنسبة لي أنا قول عني عاطفي لو تعرف ماتش بتر، ومستحيل مستحيل إنه يطلع من الإنتر.
1: أنا أحس اللقاء هذا
2: خلاص انتهت الصفقة
1: في إيطاليا، هذا اللقاء في إيطاليا مو
0: لا لا مستحيل
2: الصفقة انتهت، لكن أيضا ما انتهى هو أيضا المباراة في نهائي كأس

0: آزير سهلة صعبة على الباريسي،
1: بيروح الإرث في أوروبا، بيروح التاريخ
2: يعني كل في فرق لها حقب يعني، ترى ميلان فريق حقب يعني، ترى ميلان مع برزكوني يشبه الحقبة.
0: الله اليوم زهير جاي بس يبغى يجلد.
2: شيل برلسكوني من ميلان، ما في يعني ميلان عنده خمسة تشامبيونز ليج مع برلسكوني ترى يعني.
0: في منهم اثنين بالألفية الجديدة ولا؟ في 2003 و2005 2007 يعني بصراحة. لا ميلان
2: برلسكوني الاثنين في عهد برلسكوني.
0: برلسكوني ظل 50 سنة، ايش نسوي له يعني؟ تقول لي هذه حقبة؟
2: لا ما هو 30 سنة 81 إلى 2010
0: إيه 30 سنة
2: صح
0: أكيد حيكون فيها
2: صح
0: تاريخ كبير يعني
2: صح.
0: لكن أنا بالحديث عن باريس
2: خذها بشكل كامل. فحقبة باريس مع الخليفي حقبة تاريخية أكيد
1: يتجاوزون نوتنغهام فورست يعني يوم يحققون الثالثة.
2: بيسوون الانتر
0: على المقارنة مع نوتنغهام فورست
1: عشان جايب لقبين دوري الأبطال،
2: بيتجاوزون يوفي تخيل واحد من كبار
0: المقارنة.
1: احنا ما نبغى اسماعيل احنا بنختم، بس قبل ما نختم وقبل حتى يعني نتحدث نبارك لشجع باريس بصراحة، من الصفقة اللي تشوفها قريبة في سوق الانتقالات؟
3: يعني اعتقد ان ما يعني تقريبا كل الصفقات المتوقعه يعني ممكن رودري بس اللي تكون قريبه لبرشلونه. اعتقد ان الامور قريبه، ربما نسمع في الايام المقبله عن ممكن انتقال محتمل لعمر مرموش النجم المصري. حتى الان يعني في مشاورات بينه وبين اداره مانشستر سيتي، وفي انديه مهتمه زي استون فيلا، في انديه مهتمه زي نيوكاسل، زي توتنهام. لكن اعتقد ان معظم الصفقات تمت بالفعل يعني باستثناء بالنسبه لنادي برشلونه، هو في مفاوضات مع رودري واعتقد الامور قريبه من الحسم، وايضا الفاريز اللي هي الامور ضبابيه فيها. لكن فيما عدا ذلك يعني كل فريق جاب الاحتياجات بتاعته،
0: ان شاء الله نكون يعني موعودين بموسم مثير سواء في باقي الايام في سوق الانتقالات اللي دائما يكون فيها اثاره في اللحظات الاخيره، وايضا في انطلاق الدوري روشن السعودي الذي سيبدا بثلاث مباريات كما ذكرنا، ابها مع الحزم، القادسيه مع الشباب، وايضا الدرعيه مع الاهلي. نشكركم شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهره اسماعيل محمود الصحفي الرياضي، وايضا من هنا من الاستوديو الاعلامي والكاتب زهير شماسي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا ايضا سعيد. احمد شكرا. ونشكر مخرجنا زياد الجفان، ونشكر كل من رافقنا خلال هذه الساعه ومن اراد مشاهده الحلقه الاولى من هذا الموسم في برنامج مان تو مان على حساب العربيه اف ام في اليوتيوب بالصوت والصوره. نصل لختام حلقتنا، نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير. Man to man.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيا الحوثية دون رد أو ردع. وأوضح العليمي أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الهدنة بالنسبة للميليشيا تمثل مرحلة إعادة بناء لقدراته العسكرية والعودة للحرب. أفادت وكالة الأنباء العراقية بالتوجه وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى السعودية غدا لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الرياض وبغداد. كشفت مصادر لرويترز أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مرشحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله في لبنان، كما أوضحت المصادر

0: محادثات بعثت التحقق من نزع سلاح حزب الله ما زالت في مرحلة مبكرة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة أوكرانية شنت عملية ليلية وصفها بالفريدة من نوعها، استهدفت قاعدة بحرية روسية رئيسية على ساحل البحر الأسود وألحقت أضرارا بها. أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن أوكرانيا تستخدم المسيرات التي حصلت عليها من حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي وبيانات استخباراتية لتنفيذ هجمات ضد البنى التحتية المدنية والسفن في بحر أزوف والبحر الأسود. ساعة رياضية جديدة مع الزميل محمد الغناص على الشاشة العربية، ابقوا معه.
1: نشرة رياضية نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. 306 مباريات في دوري روشن السعودي هذا الموسم تبدأ اليوم بثلاث مواجهات. الأهلي يصطدم بالدرعية في الرياض بافتتاح مبارياتهما بالدوري السعودي. باريس سان جيرمان يواصل حصد الألقاب ويتوج بكأس السوبر الأوروبي. الإسباني تشافي هرنانديز يتولى تدريب منتخب هولندا. ملاوي تدعم الشيطان الذي تعرفه وتصطف إلى جوار إنفانتينو. الخلاف يتصاعد بين جوليان ألفاريز وسيميوني في أتلتيكو مدريد.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة العربية يقدمها اليوم محمد القناص. توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بفوزه بهدفين لواحد على أستون فيلا الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جرت في سالزبورغ بالنمسا، ليحافظ النادي الباريسي على اللقب الذي ناله العام الماضي. تعاقد فنرباتشي التركي مع البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من نابولي الإيطالي، وعانى الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا خلال الموسم الماضي من تكرار المشاكل البدنية، ولم يشارك في أكثر من 7 مباريات مع ناديه الإيطالي. وعلى مدار مسيرته بلغت القيمة الإجمالية لانتقالات لوكاكو حوالي 370 مليون يورو، أبرزها انتقاله من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو، ورحيله من إنتر ميلان إلى تشيلسي مقابل 113 مليون يورو. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني تشاباريا قادما من رايو فايكانو بعقد يمتد حتى عام 2031. ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن تشيلسي سيدفع مبلغا أوليا قدره 22 مليون دولار مقابل ضم اللاعب. ويستهل تشيلسي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة جاره اللندني فولام في 24 من الشهر الجاري. ورسميا تعاقد سيلتيك الاسكتلندي مع اللاعب المصري هيثم حسن قادما من ريال أوفييدو الإسباني، وذلك لأربع سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي. وتعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع الأرجنتيني جيرونيو رولي قادما من مارسيليا لمدة 2 عامين، وسبق لحارس المرمى قضاء فترة قصيرة مع النادي الإنجليزي خلال موسم 2016-2017. تصاعدت قضية جوليان ألفاريز مع ناديه أتلتيكو مدريد، إذ اتهم اللاعب مدربه دييغو سيميوني بالخيانة وعدم احترام مشاعره بإبقائه رغما عنه في الفريق، وذلك في ظل رغبته في الرحيل إلى برشلونة بحسب ما أشارت له صحيفة سبورت الإسبانية. الصحيفة أضافت أن اللاعب واجه مدربه الذي اصطف إلى جانب إدارة النادي في رفض انتقاله، وهو ما أغضب ألفاريز الذي رأى أن سيميوني خان ثقته. رسميا تعاقد نادي روما الإيطالي مع ناهو المولينا قادما من أتلتيكو مدريد، وشارك الأرجنتيني مع الفريق الإسباني في 181 مباراة منذ صيف 2022. يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحضيراته للموسم الجديد بالفوز وديا بهدف دون رد على فريق ديبورتيفو لا كورونيا

0: ويلتقي فريق المدرب مورينيو في أولى مواجهاته بالدوري الإسباني يوم 22 من الشهر الحالي أمام فريق إسبانيول. وضمن الاستعدادات للموسم الجديد، فاز نادي أرسنال الإنجليزي على كومو الإيطالي في لندن بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي. وهزم نادي إيفرتون الإنجليزي مواطنه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في مباراة ودية جرت في اسكتلندا. وسيلتقي نيوكاسل مع ليفركوزن وستراسبورغ وديا قبل أن يبدأ منافسات البريمير ليج أمام ليفربول. فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على مواطنه ليدز يونايتد بركلات الترجيح في مباراة جرت بمدينة دبلن في إيرلندا، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وذلك في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد. ويستهل فريق المدرب مايكل كاريك مشواره في الدوري الإنجليزي أمام هال سيتي يوم 22 من شهر أغسطس. من لندن نرحب بالإعلامي دين سكوغنز، أهلا وسهلا بك دين. مانشستر يونايتد في حال أفضل قبل بداية الموسم بأسابيع قليلة، نتكلم عن 9 أيام تقريبا على انطلاق الموسم في الدوري الإنجليزي، هل تعتقد بأنه أوضاع النادي في هذا الموسم جيدة مستقرة أحسن من المواسم الماضية؟
1: بلا شك أعتقد أنهم تحسنوا في سوق الانتقالات الصيفية، لا يزال أمامهم بعض العمل، ولكن بالنسبة لي فتوقيع يورو تيبنز كان رائعا جدا، 35 مليون جنيه استرليني، مبلغ كبير في دول أخرى من أوروبا، ولكن في الدوري الإنجليزي ممتاز اللي يلعب بهذا المستوى، فهذا مبلغ رائع جدا. أندري سانتوس أيضا شاهدناهم من تشيلسي، وهذا الاثنين قام بتحويل وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو بلا شك، ورحيله في الصيف، فيجب أن يسد هذه الثغرة. مشكلة مان يونايتد الآن هي أعداد اللاعبين الأساسيين، ورغم بحاجة لإضافة لاعب أو اثنين وسط ومهاجم، خاصة مع بنجامين سيسكو في الهجوم، يجب أن يكونوا مستعدين لدور إنجليزي الممتاز، ولكن يتوقع من مان يونايتد أن يكون بنفس الجودة، إن لم يكن أفضل في النصف من النصف الثاني من الموسم الماضي.
0: أيضا لا ننسى التخلص من بعض الأسماء التي كانت عبء على الفريق في السنوات الماضية، تحديدا ماركوس راشفورد مثلا الذي كان واحد من مشكلات النادي والصداع الكبير الذي عانى من كثير من المدربين الذين مروا على مانشستر يونايتد. كيف سيكون على إدارة مانشستر يونايتد على المدرب مايكل كاريك التعامل مع هذا الاسم تحديدا؟
1: أتوقع أن راشفورد أن يغادر النادي في سوق انتقالات صيفية هذا، عاد إلى التدريب وانضم إلى الفريق في أيرلندا. أسلوب لعبه لإنجلترا في كأس العالم كان احتياطيا، ولكن خاصة أسلوب لعبه مع برشلونة في النصف الثاني من الموسم فهو لاعب بارع جدا، ولكن هذا هو الأمر الإضافي الذي يحوم فوق راشفورد والمدربين عانوا منه، ولا أعتقد أن مايكل كاريك سوف يستغله حتى كبديل أو لن يبقيه إذا لن يكون أساسيا. براين إنبرمو كان اللاعب المميز لمانشستر يونايتد في الفترة الماضية، كان رائعا جدا ويبدو في قمة لياقته، ولكنه بحاجة لإعادة باتريك دوغو، ولكن شاهدنا ماتيوس كونيو يعود للفريق بعد كأس العالم مع البرازيل. ماركوس راشفورد إذا ما تمكنوا من بيعه والتخلص من مرتباته، فهذا يعني مانشستر يونايتد بإمكانهم جلب مهاجم آخر لتحسين الفريق هذا الصيف.
0: وإلى أين ستكون وجهة راشفورد المحتملة إذا كان حتى برشلونة الذي خاض معه تجربة ليس حريصا على التعاقد معه؟
1: المشكلة هي المرتبات أو الأجور. أنا مشجعي توتنهام، أتمنى أن أرى ماركوس راشفورد يأتي إلى توتنهام. سرعته وحتى حماسه عندما يحصل على الكرة هداف جيد، ولكن المشكلة هي المرتب. نحن نتحدث عن 250 ألف جنيه أو 300 ألف جنيه أسبوعيا، ولا توجد أندية كثيرة حول العالم تتمكن من دفع هذا المرتب. برشلونة فعل ذلك على سبيل الإعارة، ولكن مسجل أنتوني جوردن وانفقوا الكثير من ميزانيتهم عليه، بالتالي هناك ليس الكثير من الأندية التي مستعدة لدفع ذلك. تشيلسي انفقوا أموالا كثيرة، وتوتنهام يبحثون عن مهاجم آخر ويستطيعون دفع ذلك ماديا، ولكن هم بانتظار سوق انتقالات صيفية، ربما أحد الدوريات الأوروبية.

0: الأوروبية أو السعودي هم الذين سوف يأتون أو يوقعون مع راشفورد، ولكن مان يونايتد يجب أن نحل هذه المشكلة بأسرع وقت.
1: إذا الآن نتحدث عن القائمة بشكل كامل، الأسلحة التي سيكون بإمكان مايكل كاريك القتال بها في الموسم المقبل، هل تعتقد بأن باتت تشكيلة يونايتد الآن مكتملة وبإمكان الفريق بالفعل العودة للتنافس على الأقل على مقاعد دوري الأبطال؟
0: بكل تأكيد يستطيعون التنافس على المراكز الأربعة، ولكن هم يرغبون الوصول إلى المستوى الأعلى والتنافس مع أرسنال ومان سيتي للفوز باللقب. من أجل فعل ذلك لديهم مشكلة في الظهير الأيسر، هم مهتمون جدا بلويس هول من نيوكاسل، وديفيد رال أيضا لاعب آخر كظهير أيسر، بإمكانهم جلب هذين اللاعبين، ولكن بالنسبة لي هو إكمالي الهجومي والوسط برونو فرنانديز كما نعرف من أفضل اللاعبين في هذا المركز، وحتى عندما شارك في المباراة الودية وكان احتياطا مباشرة هجوم يونايتد تغير أصبح أكثر حماسا وكل شيء يدور حوله، ولكن بورما رائع جدا، ماتس كونيو أيضا رائع. المشكلة في هذه الفترة شاشكو الذي لم يكن في لياقته، واجه إصابة في الكاحل، ميسن ماونت أيضا إذا ما تمكن من الاعتماد على شاشكو وماونت بكامل لياقتهم هذا الموسم، ففريق مانشستر يونايتد يبدو قويا جدا وقادر على التنافس على اللقب، ولكن لا يمكن الثقة بلياقتهما. هم بحاجة إلى هداف كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاعب وسط إضافي مساعدة إلى جانب سانتوس وكوبمينيو وتيمنز وبرونو فرنانديز، بالتأكيد هو الأساسي كرقم 10، ولكن هم بحاجة إلى اللاعب هذا الوسط. مان سيتي تحسن، أرسنال أنفق أموالا كثيرة، برونو غيمريز انضم إليهم، ويونايتد يجب أن يجد الأموال الكافية والميزانية من خلال بيع راشفورد وشراء هذا المهاجم الإضافي للارتقاء إلى المستوى الأعلى.
1: يعني مع ليفربول، مع سيتي، مع أرسنال بطل الدوري في الموسم الماضي، مع الأنفاق الكبير لفريقك توتنهام، يعني ما أعتقد أنه ستكون المهمة سهلة على كاريك وعلى فريقه حتى أن يتنافس على أول ست مقاعد ربما نستطيع أن نقول هذا الموسم. فما هي الأهداف التي لو حققها مانشستر يونايتد ستكون إدارة يونايتد سعيدة، جماهير سعيدة؟
2: I think that as long as they're in the race for the title,
0: في السباق إلى اللقب، هذا لا يعني بالضرورة الفوز باللقب، ولكن بعد أعياد الميلاد إذا ما وصلوا إلى ما استمروا في دوري أبطال أوروبا والمراحل الخروج المغلوب وكانوا يلاحقون مان سيتي وليفربول، فهذا سيعتبر تقدما. أعتقد بأنهم اتخذوا قرارا كبيرا ورائعا جدا بإبقاء مايكل كارك كمدرب، لأنه في النصف الثاني من الموسم تحت إدارته كان أسلوب اللعب فهمه اللاعبون وأسلوب واضح، لاعبون مثل كوبي مينيوم عادة للعب في قمة مستواه مرة أخرى، وحتى أن انضم مع كأس العالم لم يلعب كثير مع إنجلترا ولكن قدم أداء رائع جدا مع مانشستر يونايتد. إذن الفريق والتشكيلة الأساسية بلا شك قادر على التنافس في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز. المشكلة ستكون إذا ما كان لديهم أكثر من اللاعبين المشاركة في دوري أبطال أوروبا، زامر منافسات الكأس، وكذلك دوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة لي التشكيلة ربما بحاجة إلى لاعب أو اثنين تحقيق ذلك، ولكن سينافسون بلا شك المقاعد الأربعة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الإعلامي دينس كوكينز. وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها الدوري السعودي ينطلق بثلاث مباريات.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول خليج نتجه

0: نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: حياكم الله من جديد. كشف غييرمي مولارا المدير العام لأكاديمية بنفيكا البرتغالي خلال مقابلة مع العربية نت أن النادي يجري محادثات متقدمة بشأن فرص التوسع في السعودية ضمن خطته لنقل خبراته في تطوير المواهب إلى المنطقة. وأعرب مولر إلى جانب برناندو دي كارفاليو الرئيس التنفيذي للتوسع الدولي في بنفيكا أعربا عن تفاؤلهما بإمكانية تحول بعض هذه المحادثات إلى مشاريع فعلية خلال 2027. تعود مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم بموسم جديد، هنا أبرز ملامح هذا الموسم.
1: أبها بطل الدرجة الأولى يعود مجددا إلى دور روشن بعد غياب موسمين، وفريق الدرعية يسجل حضوره الأول في الدور الممتاز بعد تغلبه على العلا في الملحق، ومعهما الفيصلي العائد بعد غياب طويل دام 4 سنوات. عنابي سدير كان هو الأكثر نشاطا في الميركاتو الحالي بإبرامه ل13 صفقة جديدة، أغلبها كانت صفقات حرة بحسب ترانسفير ماركت. نادي النصر تعاقد مع سامو كوستا والاتفاق مع بيرسان سيلينا، وهما أقل الأندية تعاقدا مع اللاعبين هذا الصيف، إذ تعاقد كلاهما مع لاعب واحد فقط. صفقة انتقال الهولندي سامرفيل إلى الهلال هي الأغلى في الميركاتو الحالي بنحو 65 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 24 عاما. التوجه نحو اللاعبين الأصغر سنا كان ظاهرا في تحركات الأندية بعد أن تعاقد الأهلي مع البرتغالي ترينكاو ب40 مليون يورو، وحوالي 22 مليون يورو دفعتها إدارة الأهلي للتعاقد مع الأرمني سبيرتسيان البالغ من العمر 26 عاما. ولأول مرة كذلك يتصدر اللاعبون الفرنسيون قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر حضورا في دور المحترفين، إذ وصل عددهم إلى 19 لاعبا موزعين على 9 أندية، في مقدمتهم الهلال وأبها ب4 لاعبين لكليهما، بينما سجلت الجنسية البرازيلية حضورها القوي والمستمر ب15 لاعبا. حامل اللقب نادي النصر رحل عنه مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وحل محله الأسترالي بوستيكوغلو. الأهلي والآخر شهد تغييرا على مستوى القيادة الفنية بمغادرة الألمانية ياسلا وقدوم الهولندي الكرواتي مارينو بوسيتش. أما الجار نادي الاتحاد أيضا استقدم الألماني يانس فيزينغ، ومعه وصل لدور المجموعات في البطولة القارية في الوقت الذي أبقى فيه الهلال على مدربه الإيطالي إنزاغي المقبل على خوض موسمه الثاني في المسابقة، وكذلك استمر براندن روجرز مع القادسية.
0: في الاستوديو رحب بي المحلل الرياضي عادل البطي، ومن جدة أيضا رحب بي اللاعب الدولي

0: السابق خميس الزهراني، أهلا وسهلا بكما، كل عام أنتم بخير. موسم جديد، نسخة جديدة من الدوري السعودي، وش أبرز شيء يلفت انتباهك في هالنسخة كابتن عادل؟
1: أقول مع البداية طبعا خلني أحييك أخوي محمد وأحيي أخوي العزيز الكابتن خميس، وأقول إن شاء الله يصير موسم ممتاز. بس في نقطة مهمة، دائما أي موسم بعد كأس العالم يمكن يكون فيه متغيرات. ليش؟ أكثر اللاعبين ما يبدون معك معسكر، يعني نتكلم عن أندية المنافسة في الغالب. تلقى يعني من أسوأ الأمور على مدرب فريق أو جهاز إداري أن اللاعبين يجون تباعا، ما يجون كمجموعة واحدة، أو ما يبدون مع بعض وينتهون مع بعض. اثنين، يكون فيه ما أبغى أقول فتور، لكن الشغف يكون أقل بالنسبة للمتابعة بعد كأس العالم، يكون كأنه في فترة استراحة حتى للمتابعين، أو نقاهة أو غيره، سميها ما شئت. ثلاثة، وهي الأهم، اختيار اللاعبين. دائما نقول حنا يبرزون في كأس العالم، لكن الاختيارات بتكون صعبة، إما بسبب نجوم ظهروا في كأس العالم وتصير أسعارهم ارتفعت مثلا، أو مرتبطين في عقود. قل أن تجد نجم يبرز في كأس العالم. أتكلم عن منتخبات الأقل، ما راح أتكلم لك عن أسبانيا والأرجنتين وغيره، لا، أتكلم لك عن المنتخبات اللي أقل. يصير اللاعبين بعد كأس العالم ترتفع أسعارهم، عشان كذا العين الثاقبة اللي تختار اللاعب قبل كأس العالم تبحث عن المنتخبات اللي هي بالمستوى في العشرينات والثلاثينات وتنتقي. شوف أنت اللاعبين الرأس الأخضر كمثال،
0: صح،
1: كم كان أسعارهم قبل كأس العالم وكم ارتفع السعر لهم بعد كأس
0: حتى
1: العالم.
0: مدربهم بعد
1: يعني. حتى مدربهم وحارسهم بالمناسبة.
0: كابتن خميس، يعني هل ننتظر تغير لخارطة التنافس في هذه النسخة من الدوري، أم الأبطال التقليديين راح يبقون هم اللي يتنافسون على اللقب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك وعلى زميلنا الأستاذ عادل، وحشنا من زمان ما شفناه، ولا إحنا شفناه طبعا في خلال كأس العالم، وما تم طرحه من آراء كانت يعني مثرية للساحة. لكن خليني بس بكمل امتداد لكلام أبو فهد في قضية أنه اختيارات اللاعبين. أنا أعتقد أنه الآن يعني خلينا نقول بدأ الوعي يظهر عند الأندية الرياضية، عند مسيرين، عند الكفاءات اللي تعمل في داخل الإدارة الرياضية، أنه حتى نوعية الاختيار الآن بدأ وفق معايير مالية ومعايير فنية، وظهر يعني واضح الآن في حجم التعاقدات. صحيح ليست نفس الحجم،
0: أقول مو على كيفهم، على كيفهم كان نفس
2: طبعا هذا وعي. انا اعتبره قيمه مهمه جدا، قيمه الوعي اللي موجوده. اول صحيح كانت يعني تتعرض الى ضغوط جماهيريه، ضغوط اعلاميه، اما الان لا، المعيار والقيمه اللي موجوده قيمه وعي في الانفاق، وعي في التعاقدات، وايضا في الحاجه الفنيه. ليست الان امر زي ما تفضلت انه يعني كان الامر متاح، الان لا، في وعي وفي ضوابط وفيها حوكمه تضبط الأندية وتضبط مساراتها، بالإضافة لأنه امتداد للكفاءات المحترفة اللي موجودة، سواء استقطابهم من الخارج أو من الداخل اللي موجودة. أنا أعتقد أنه الآن امتداد اللي ما طرحناه الآن، أنه المعيار المالي، الوعي المالي هو اللي يتحكم في التعاقدات، نوعيتها وجودتها واستمرارتها. وشفنا الآن معيار يعني، أو خلينا نقول فئة موجودة الآن، نادي الدرعية الآن، شفنا الآن الدرعية الآن واضح أنه عنده ضخ مالي، الإنفاق عنده جيد لأنه صاعد، تعاقدات المحلية والخارجية موزونة. أنا صراحة متحمس جدا إلى تجربة الدرعية، مدرب وجهاز فني عالي، تعاقدات مدروسة، استفادة من أندية النصر والهلال والأندية الأخرى لتدعيم دكة البدلاء. هذه كلها حقيقة تعطي مؤشر أنه العمل بيتم بصحيحة. وأعتقد أنه نجاح النيوم، تجربة العام نيوم من أول سنة في الدوري السعودي، ويتواجد السنة هذه ليمثل المملكة العربية السعودية خارجيا، دليل على أنه متى ما كان الضخم بالمالي موزون والخيارات صحيحة والأجهزة العاملة يعني مختارة بعناية، ستكون النتائج والمخرجات صحيحة. نيوم أول موسم ويكون ثامنا ويمثل المملكة خارجيا.
0: جميل.
2: وهذا يعني تدليل على العمل متى ما كان بالشكل الصحيح ستكون النتائج صحيحة.
0: خميس راوغنا زي ما كان يسويه لاعب وهرب من السؤال. أنا كنت قايل أسألة عن خارطة التنافس، بتتغير هالموسم ولا بنشوف نفس الأبطال التقليديين؟ فش رأيك أنت؟
1: لا أنا رأيي يعني إذا اعتبرنا اليوم القادسية بما أنها أصبح من الفرق المنافسة، لا أنا أعتقد نفس الأسماء. بالعكس، أنا أرى أن الدوري السعودي سابقا وحاليا وأتوقع مستقبلا قل أن تجد دوري، أتكلم يعني إذا استثنينا الدوري الإنجليزي فقط، كل الدوريات أغلب دوريات العالم فيها فريقين إلى حد كبير، يعني حتى الدوريات العربية

0: عالمية وغيرها. حنا على الأقل فترات طويلة عندنا على الأقل أربع منافسين، يعني دائما نتكلم عن أترك أنه مثلا آخر خطوات الدوري تصير فيه فريقين هم اللي يتنافسون، هذا أمر طبيعي.
1: أمر طبيعي صح.
0: إيه لكني أنا أشوف أنه شوف الكابتن خميس برضه بروح أعرج على كلام اللي قال الضخ المالي.
1: إيه.
0: أنا مؤمن أن المال أساس يعني أحد أهم عوامل النجاح. لكن محمد لو أنت عينك ثاقبة وجهاز إداري فاهم وأعطيك مثلا 100 مليون وأنا آخذ 500 مليون لكن أنت نظرتك أحسن مني. لكن المشكلة اليوم إحنا في الدوري في فوارق كبيرة مالية بصراحة، يعني صعب اليوم إحنا لما نتكلم عن الاتفاق والشباب وحتى الفتح صعب إنهم يكونون من المنافسين في يوم من الأيام. الثلاث فرق دولي منافسة، على الأقل منافسة على مقعد، أحيانا آسيوي وأحيانا عربي.
1: يعني الآن في مثل ذي الحالة أنت ما تقارن مثلا بالأندية، أندية الشركات، أندية الشركات لها وضع مختلف وعندها إمكانيات مادية مختلفة. أنت تقارن بربع بأخويا بالناس اللي على نفس حجمه، تروح للشباب مع الاتفاق مع التعاون، الناس اللي في نفس يعني نفس الحزمة نفس المجموعة.
0: بس محمد اليوم أنت تبغى تقول لي الشباب قبل أي موسم وش كان طموح الفريق؟ ينافس على البطولة أو يأخذها، صح ولا لا؟ اليوم تلقاه يبغى مقعد وتبغى الصراحة يلا السلامة. بالنسبة للشباب وبعض الفرق يعني الموضوع بصراحة يبدو أنه صعب أمام فرق تملك المال، وإذا تزامن معها عمل إداري ممتاز، اختيارات ممتازة. أنا في القادسية أنت لو شفت يعني الناس تقول مثلا القادسية بالعكس شغلهم ممتاز، لكن الطموح بطولة. إحنا لا يمكن أجيب هداف الدوري الإيطالي وهداف المكسيك في كأس العالم
1: ما كان هداف المكسيك كأس العالم، وصار هداف المكسيك كأس العالم بعد ما لعب في القادسية.
0: طيب معليش ايه؟ اختيار ممتاز، وعندك قائد فريق ريال مدريد
1: ايه؟
0: يعني وتختار أفضل أفضل لاعب سعودي في الموسم الماضي كان اتفاق مع الزملاء مصعب الجوير. أنا أقصد اليوم القادسية بعد سنتين الموسم هذا
1: مفترض لقب،
0: مو بلازم دوري، على الأقل كاس لازم تجيب، أو مفترض خلينا نقول أنك تكون بطولة بوجود اللاعبين الممتازين والإمكانيات المادية.
1: كابتن خميس يعني واحدة من الملاحظات اللي موجودة على الأندية خاصة أندية الشركات هو عدم الاستمرارية. نشوف الفريق يعني مثلا شفناه في الاتحاد في أكثر من سنة يعني جاب لقب الدوري ثم تم الاستحواذ عليه من الصندوق في الموسم التالي، كان واحد من أسوأ مواسمه في دوري المحترفين في السنوات العشر الأخيرة، بعدها عاد من جديد للتنافس على اللقب، ثم في الموسم التالي عاد يتراجع بشكل كبير جدا على مستوى النتائج. أول شيء وش سبب عدم الاستمرارية هذه على الرغم من أنها مفترض أن أندية الشركات تدار بحوكمة واضحة وبمنهجية واضحة وبأهداف وKPIs وإلى آخره، ثم كيف بالإمكان الحد من مثل هذه السيناريوهات؟
2: أنا أعتقد بجاوب مباشر ما في مباشر
1: على طول خش.
2: أنا أعتقد إنه الاستدامة المالية الاستدامة المالية هي أحد أهم أسباب الاستقرار في الاختيارات وأيضا في بقاء الكفاءات الإدارية والقناعات الفنية. ليش الهلال دائما ثابت ومتميز؟ الهلال في الفترة اللي بدأت الدعم الحكومي وبدأت الاستقطاب وبدأت اللجان
1: وأيضا في عند ترى الهلال زيهم بعد
2: مستقل،
1: ترى الهلال نفس وضع الاتحاد على فكرة، بس الناس يعني
2: لا
1: في موسم الهلال خرج فيه بدون بطولة.
2: الهلال أول من خصخص ناديه صحيح صحيح، بس انا ما اتكلم عن البطولات، انا اتكلم عن الثبات والاستقرار.
1: بالنسبه للهلال هذا
2: خصخص نادي وباع 70% تقريبا من الصندوق، ده استفاد من الدعم، يوقع رعايات، عنده فريق عمل مستقر. لكن شوف بقيه الانديه الان تعاني، شوف ليش الاهلي الان ما قدر يتعاقد وقاعد يصرف بعض اللاعبين اللي رواتبهم عاليه، وكذلك النصر عنده مشكله في ماليه، الاتحاد نفس الشيء لحد الان مو قادرين ينهي ملفات، الهلال الوحيد اللي ثابت لانه عنده مداخيل اخرى، فبالتالي الاستقرار المالي والاستدامة المالية وزيادة أو الحرص على زيادة المداخيل من حيث الاستثمار والرعايات والحضور الجماهيري والعمل المعايير حتى تحصل على الدعم، هذا أعتقد أنها ثابتة في الهلال ولكنها متأرجحة في بقية الأندية على القادسية. أنا بس بكمل كلام أبو فهد في مسألة عدد الأندية الكبيرة والفجوة، أنا أعتقد على الاستراتيجية اللي عملتها وزارة الرياضة ستتقلص قريبا. يعني شوف الآن عندنا أربع أندية للصندوق تقريبا، قريبا ستتخصص بشكل رسمي أكبر. عندنا الآن ثلاثة هيئات حكومية موجودة تدعم، نيوم والدرعية، عندنا شركة أرامكو، وفي مطروحة 4-5 أندية في دوري المحترفين للاستثمار. مسألة الوقت قريبا يعني تتخلى الوزارة عن المسؤوليات تجاه الأندية وستصبح شركات، فأعتقد

0: على الاستراتيجية اللي معمولة إلى 2030 أعتقد الفجوة المالية والفوارق حتقل، حيبقى الاستدامة والحوكمة موجودة وأيضا استقرار والاستدامة المالية. فإحنا ما يعني زي ما نقول التجربة الجميلة، يعني خلينا نقول التجربة بدأت من 2024-2023 ماشيين بالطريق الصحيح. المعايير القديمة اللي هي الجمهور والإعلام أعتقد ستتقلص، حيكون الموضوع فاينانشلي يعني استثماري مادي، حتى إن شاء الله تكون يعني نمشي بالطريق الصحيح، وكل اللي ذكر في السنوات الماضية سيكون جميل. من الماضي والمعيار مختلف على غرار الدوري الإنجليزي والأندية الكبيرة.
1: محمد بس بدي أضيف كلمة على كابتن خميس إن سمحت لي. أنا مع بكلامه، لكن مو معقول إنك أنت تكون تعطيني مثلا سباق مثلا 100 متر وأنت تسبقني ب 50 متر بعدين أنا أبدأ. يعني هذه المشكلة الفجوة يمكن على مر سنين يعني بتكون تتلاشى.
2: سباق 100 متر الحين صرنا قاعد نتكلم عن ماراثون يعني.
1: ماراثون، طيب الماراثون ترى 42 كيلو.
2: إيه.
1: أنت مشيت 20 كيلو وأنا ما بعد بديت.
2: إيه.
1: وهذه هي المشكلة بتصير، يعني الشباب والاتفاق والتعاون نهوضهم بيكون أصعب.
2: صحيح.
1: هذا اللي بوصله. أيضا الهلال هو يقصد الهلال استمراريته سنوات، مو بيقصد الموسم الماضي، ولا الهلال موسم كارثي العام مع أنه حصل على كأس الملك، بس أيه. يعتبر بالنسبة للهلاليين غير جيد الاستدامة الهلالية.
2: سنتين وأربعة ما في دوري بالنسبة للهلاليين.
0: طبعا أبو فهد، أبو فهد ترى القادسية وقع مع بولت وخلص.
2: التقاط على سيم بولت بطل العالم الاولمبياد.
0: لما يكون عندك، لما يكون عندك قوه ودعم وضخ مالي تستطيع ان تتقاطع.
1: هذا اللي اقصد
0: الزمنيه
2: هذه جماعه، كمان ما عليها شيء صعب صراحه. طيب خلني بس اسالك سريعا كذا، باخذ رايك في بعض الالتقاطات. احنا قاعدين نتكلم على موسم راح يبدا في منتصف اوغست وينتهي في نهايه مايو، قاعدين نتكلم على قرابه 10 اشهر ونصف. لكن الحقيقة أنه إحنا عندنا 102 يوم فقط في هالعشرة أشهر ونصف، عندنا فيها تقريبا 3 أشهر و10 و12 يوم مباريات فعلية، يعني أيام يلعب فيها مباريات طول الموسم، وقلة عدد الأيام كيف راح تأثر على التنافس؟
1: ضغط، ضغط غير عادي. أنا لو تذكر السنوات الماضية كنت أنتقد لجنة المسابقات في جدولتها في أمورها كثيرة، اليوم أجد لها العذر. اليوم مع كاس الخليج وكاس آسيا الأمر مضغوط بشكل كبير، ظرف غير عادي. كيف يتعامل معه المعد البدني، كيف يتعامل معه المدربين، هذا أمر. الشيء الوحيد اللي أنا ودي من إدارة المسابقات، بحكم أنه يعني بصراحة في أجانب ما يعرفون طبيعتنا، أنت انتبه للفرق، يعني اترك الأندية الشركات واللي تقدر تسافر بطيارة خاصة وترجع، شوف الأندية الأخرى. المسافات في السعودية مختلفة، السعودية قارة. صح. صح. أنت لما تلعب لها 3 أيام احرص على أنه مثلا التعاون يبي يروح يلعب مع مع أبها.
2: أيه.
1: ترى هو ينزل ترانزيت في جدة ولا الرياض.
2: صحيح.
1: لما ترجعه في ثاني يوم لا تلعب مباراة خارجية. حاول يعني تجدول بشكل جيد بين هوم وأوي، ما يلعبون مباراتين وراء بعض أوي، خلينا نقول. أيه. لأنه ما راح يتمرن كذا. هذه النقطة اللي ودي يتلافونها لجنة المسابقات، ما كانت بصراحة متلافينها المواسم اللي راحت.
2: طيب كابتن خميس ايضا بسالك على طول فترات التوقف، تتكلم على كاس خليج اسبوعين ثم بعدها كاس اسيا شهر كامل، كيف تقدر الانديه تتعامل مع هالفترات؟
0: بدون شك عارف الصعوبات اللي واحده من الصعوبات اللي ذكرها ابو فهد، موضوع كبر المسافه اللي موجوده وقله الاستشفاء اللي هي يومين، ايضا قله القائمه 25 لاعب و25 لاعب يعني مو كلهم قد يكون يعني 18 19 جاهزين. فبالتالي انت مضطر الان انك تلعب كل المباريات يمكن في الاسبوع 3 مباريات ب 18 19 لاعب نفسه. هذه واحده من الصعوبات. كيف ممكن تتفاداها؟ طبعا تحتاج الى اجهزه مؤهله طبيا لياقيا، وعي عند اللاعبين داخل الملعب وخارج الملعب، الان الاستشفاء الشخصي، المدرب الشخصي، اشياء كثيره الان في ظل الامكانيات اللي موجوده عند اللاعبين وعند الانديه. يعني شفنا الهلال الان افتتح مقر نادي والاتحاد والاهلي، الان بانت البنيه التحتيه حتى عند الانديه مختلفه تماما في الاستشفاء، في الاسترجاع ايضا، في اعاده التأهيل اللاعبين المصابين، أشياء كثيرة بالإضافة إلى وعي اللاعب، وهذا أهم في المسألة كلها، وعي اللاعب في عملية التفكير داخل الملعب وخارج الملعب، ويتعامل بأنها وظيفته وهو لاعب محترف، هذا دوره وهذه مهمته في خلال العام الرياضي. فبالتالي هذه الأمور بالإضافة إلى مدربين الأجهزة اللياقية، يجب أيضا يراعون الأحمال، لازم تكون مدروسة، استخدام التكنولوجي التحليل اللي موجود عند اللاعبين، هذه كلها صراحة المنظومة اللي موجودة، الأجهزة الفنية المؤهلة كلها حتعطي مخرج يقلل من الإصابات ويعيد اللاعبين.

0: بأسرع وقت، وأيضا تكون الأيام كافية للاستشفاء.
1: هي فرصة كابتن، هي فرصة برضو
0: ذكر أبو فهد، وأيضا صعوبة قلة القائمة،
1: وهي فرصة برضو كابتن للاعبين اللي في الفئات السنية، في الناشئين، في الشباب، في الفريق تحت 21 سنة، أنه في فرصة أنت تقدر تلعب، لأنه عدد المباريات كثير في وقت مضغوط، في هذه يعني ممكن أنه تكون قدامهم فرصة في مع فرقهم الأولى.
2: محمد آخر نقطة، ترى في إعداد في يناير إعداد الموسم الجديد، كأنك تعد لموسمين
1: بالضبط. خلنا نروح لمنافسات اليوم الأول من الدوري روشن السعودي، تشمل ثلاث مباريات. يستقبل الشباب فريق القادسية في الرياض، الفريق القدساوي يدخل مباراة باستقرار على مستوى الجهاز الفني وقائمة اللاعبين، بينما يظهر الشباب مع مدربه الجديد الألماني توماس ليتش، كما قامت إدارته بعدة صفقات تعاقدت فيها مع الكرواتي تين يدفاي وسنغالي مامادو باري. ويستضيف بطل دوري يلو للموسم السابق نادي أبها ضيفه فريق الحزم. كان أبها عزز صفوفه بإحدى عشرة صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للمنافسة في دوري روشن هذا الموسم. ضمن الجولة الأولى أيضا من دوري روشن، يلتقي الأهلي بطل كأس آسيا للنخبة مع الصاعد الجديد نادي الدرعية في أول ظهور للفريق في دوري الأضواء. كان نادي الدرعية أقام معسكرا تحضيريا في السويد بقيادة المدرب البرتغالي برونو لاجي، فيما ستتابع جماهير الأهلي فريقها لأول مرة بعد رحيل الألماني آيسلي وقدوم الهولندي مارينو بوزيتش مدربا له.
3: قبل ثلاث سنوات كان الحضور هنا حلما، وسنعيش الآن هذا الحلم. الأهم لدي هو التحلي بالمسؤولية وأن نمتلك طموحا عاليا. ما أريده في النهاية أن أتأكد أنني وكل من يدخل الملعب وحتى الأشخاص من فترة ما قبل السنوات الثلاث يمثلون قيم الدرعية. طموحي يوميا هو العمل الجاد وتطوير الفريق. عملنا لثلاثة أسابيع، وقبل أن نفكر في خصمنا المقبل يجب أن نعرف أن سباقنا ومنافستنا الحالية هي مع الوقت، وأن نكون فريقا جيدا. علي أن أعمل معهم لصنع فريق جيد، وأن نتعرف على بعضنا، وأن نمتلك الوقت للتدرب وصنع الفريق المنافس. هذا أهم شيء.
1: أعود إلى ضيفي في الاستوديو المحلل الرياضي عادل بطي، وأيضا إلى زميلنا ونجمنا الدولي السابق من جدة خميس الزهراني. أبدأ معك كابتن خميس، يعني البداية مع القادسية، الواحد من الفرق اللي لفتت الانتباه بالتعاقد مع براندن روجرز في الموسم الماضي في منتصف الموسم، ثم بعد ذلك حقق سلسلة نتائج رائعة واستثنائية ومثيرة حتى نهاية الموسم. يعود ليبدأ الموسم الجديد مع نفس المدرب، مع براندن روجرز، أيضا مع ثقة كبيرة جدا يأتي بها كنيونس من بعد مشاركة تاريخية مع المكسيك في كأس العالم، مع أسماء مميزة في الفريق. تعتقد أنه هذا موسم للتنافس، موسم أنه يبدأ بمباراة مهمة جدا خاصة أمام الشباب، وبالتالي يقدر أنه يبني عليها موسم يستطيع الانطلاق فيه؟
0: القادسية نموذج حي للاستقرار الفني اللي تم بناؤه من العام الماضي. العام الماضي حتى لما تغير روجرز القادسية ما كان سيء وكان في نتائج جيدة، لكن كان هناك نظرة داخل الفريق انه يحتاجون الى عمل وفرصة انه استقطاب مثل مدرب روجرز الايرلندي اللي تم استقطاب القادسية. بناء عليه هذا الرجل واضح انه يعمل، القادسية ثابت، مستويات رائعة جدا، عمل فني واضح انه القادسية بالاستقرار اللي موجود، حتى الانتدابات يعني تعرف القادسية من أكثر الناس اللي يعني سووا انتدابات على مستوى حتى الاستثمار داخل النادي، لكن على مستوى الفريق الأول، على مستوى مباراة بكرة الفريق مستقر فنيا، عناصر بجودة عالية، العمل الفني داخل الفريق بأسلوب لعب متنوع، أحيانا يلعب ضغط عالي، أحيانا يلعب باستحواذ، فريق القادسية ممتع قادر. أعتقد أن القادسية سيكمل سلسلة العمل اللي تم خلال السنتين الماضية ويواجه فريق الشباب. الفريق أنا أعتقد الشباب أكثر هدوءا، واضح أيضا أنه خبرة الجهاز الإداري واضحة الآن في العمل. تابعنا احنا في خلال سلسلة التغطيات الفترة الشهر الماضي الشباب اعتقد انه تفادى وتلاشى الأخطاء السابقة اللي تمت في العام الماضي، وكان الرعب جميل. اللي موجود عند العاملين في النادي لن يتكرر هذا الموسم، تعاقدات

0: بمدرب ألماني عنده سيرة جيدة إلى حد ما وتعاقدات أيضا يبدو أنها مدروسة. يبقى أن التحدي أمام الشباب في أنه المدرب يستطيع يغير الشخصية اللي موجودة اللي كانت موجودة العام الماضي. المقارنتين شوية صعبة لكنها تميل في كفة القادسية الأكثر استقرارا.
1: 12 مدرب في آخر 5 مواسم للشباب، رقم كبير جدا. يعني في موسم واحد قبل 3 مواسم تولى تدريب الشباب 5 مدربين، يعني حالة من عدم الاستقرار أدت بالتأكيد إلى أنه الفريق يفقد كثير من وهجة، يفقد كثير من الأسماء اللي كان بالإمكان أنها تكون نجوم حتى في خارطة كرة القدم السعودية. مع الاستقرار اللي تكلم عنه الكابتن خميس قبل قليل، وهو أن الفريق بدأ تحضير الموسم الجديد بشكل جيد بالتعاقد مع مدرب ألماني وجاهز ومستقر، أيضا تدعيم العناصر جاي بدري هالموسم وزي المواسم الماضية في آخر الساعات. تعتقد أن الشباب، وجهك يقول الإجابة، بس تعتقد أن الشباب بيقدر أنه يرجع؟
2: خليني أروح. الكابتن خميس شاف نصف الكوب المملوء، وأنا في شرائي بصراحة الكوب ما فيه إلا ربع مملوء. لأني بصراحة اللي قلت أنت قبل شوية 12 مدرب، حوش المشكلة؟ حنا نبحث عن الخطأ وين. هو ما يقدر يغير الأدوات، الأدوات هي اللاعبين، المشكلة في الأدوات. يعني صحيح بعض المدربين ما كانوا مناسبين، لكن ما هي المشكلة، المشكلة كانت في الشباب، هو أقل يعني كعناصر أقل من الفرق الأخرى. يعني هي واضحة.
1: شلون أقل من الفرق الأخرى؟ كان عنده حسان تنبكتي واحد من أهم اللاعبين السعوديين وانتقل للهلال بصفقة تاريخية. كان عنده متعب الحربي وأيضا انتقل بصفقة تاريخية. عدد آخر من اللاعبين انتقلوا إلى أندية أخرى، يعني علي بجرشي راح إلى الأهلي وصار واحد من نجوم الفريق. يعني ما عنده مشكلة في العناصر،
2: بس ما عندهم فلوس، لأنهم متورطين بعض اللاعبين. خلنا نقول كراسكو مثلا، وكانوا يتمنون، ترى هو اللي فعل الشرط حقه أنه يستمر مع الفريق، لأنه راتبه عالي، كان ممكن تجيب أكثر من لاعب، يعني حتى لو كان نجم الفريق هو كراسكو، لكن تقدر تجيب أكثر من عنصر. هي يعني حلقة ما بين جهاز إداري وعناصر اللي أنا أرى أنها هي رقم واحد، وجهاز فني اللي هو يعني هو اللي كبش الفدا دائما في أي منظومة في الشباب. زائد أنت قلت عن المدربين، كم رئيس في الشباب وكم قضية صارت في الشباب والنتائج، يعني نتائج الفريق في فصل. أنا أقول الشباب مقبل على، إذا استمر هالوضعية في هالعناصر في الفرق اللي أصبحت عندها القدرة المالية والقدرة الإدارية والعناصر، الشباب وضع بصراحة مو بجيد. يعني أنا يا ليت الكابتن عبدو معنا، يمكن هو أكثر من يشخص حال الشباب. أنا أشوف الشباب في وضعية بصراحة غير جيدة، حتى لو كان فيه الأخطلال الآن مع الفريق اللي عنده خبرة كرئيس جهاز إداري، لكن لا يمكن تخلق من عناصر أقل جودة
1: فرق جيد
2: مع فرق أعلى بصراحة.
1: طيب كيف يقدر القادسية في هالمباراة خميس أنه يوقف خطورة، عفوا الشباب كيف يقدر يوقف خطورة القادسية وبالتالي يخرج بنتيجة إيجابية في هالمباراة؟ وخليني أسألك، وش النتيجة الإيجابية أصلا بالنسبة له؟
0: يعني طبعا الشباب يظل عنصر ثابت وفريق قوي جدا، وطموح أكيد فوز في المباراة خصوصا في ملعبه. لكن يظل أنه تجربة المدرب الألماني بالسيرة اللي شفتها أنا والعمل الهادي اللي قلنا موجود، وأيضا العناصر اللي برضو مستقرة في نادي الشباب حتى تغييرات يمكن باستثناء خسارة حمد الله، لكن العمل الفني أعتقد سيكون هو واحد من أهم المعايير في تعامل المدرب مع قوة القادسية، وأيضا اللعب على التحولات من خلال كراسكو أو من خلال ياسين عدلي في وسط الملعب. باستثناء أعتقد سيكون الفريق بتحفظ دفاعي، لن يهاجم، لن يفتح الملعب، لأنه يعرف المدرب أنه يلعب أمام فريق قوي مستقر وعنده كل الأدوات وكل العناصر. فبالتالي المدرب في الشباب سيكون حذر، يتعامل معها بواقعية، وسيعمل على التحولات اللي يحقق منها نتيجة إيجابية.
1: جميل.
0: بالإضافة إلى الكرة الأوروبية الألمان، الاعتماد على الكرات الثابتة وعلى البنية الجسمانية. غير كذا لو فتح الملعب وهاجم، القادسية فريق صعب جدا،
1: دور مساحات وعاد القادسية.
2: ومن في، أنا ودي أقول الكابتن خميس، من في الشباب تقارن في الأندية الأخرى من ناحية الفرق، غير كراسكو مثلا، يعني حتى أجانب الشباب لا يقارنوا بالفرق الأخرى.
1: نروح المباراة الثانية، الأهلي الضيف يأتي إلى الرياض لملاقاة الدرعية الصاعد الحديث إلى دوري روشن. وإذا كان الشباب رمز لعدم الاستقرار الفني، كان الأهلي في السنوات الثلاث الأخيرة رمز الاستقرار الفني إلى ما قبل 10 أيام، قبل أن تتدمر هذه النظرية. تعتقد أن الأهلي سيعاني بشكل كبير جدا هذا الموسم؟
2: أنا أقول لك أصعب مباراة بكرة

0: لأحد اللي قلنا الدرعية وهو صاعد أمام الفريق اللي كان بطل النخبة وكان منافس في الدوري يعني بشكل كبير، وكنا نتكلم عنه
1: إلى مباراة النصر وكان عنده حظوظ في الدوري.
0: يعني بصراحة يعني الأهلي كان حتى لو ما وفق مثلا في البطولة لكنه أدى مستويات مميزة، والدليل ختمها ببطولة النخبة. لكن بكرة أمام اختبار صعب، تعرف لما نقول ما راح أقول لك غامض، يعني الأهلي طبعا أكيد مكشوف أوراقه، لكن أمام فريق غامض، تعاقدات كبيرة تعاقد في الفريق، استعداد جيد، معسكر خارجي، استقطاب لاعبين، هو الوحيد اللي تعرف اللي يقول لك أبغى أشوف الفريق، هو اللي بيكشف الدرعية أمام الفرق الأخرى. خلينا نقول ملامح الدرعية، ما راح أقول لك من مباراة واحدة هي الأصعب صراحة. لو تكلمت عن المباريات الأخرى بالنسبة للقادسية والشباب مثلا، لا أو أبها، لا الفريق أبها صاعد وهو بطل الدوري له، لكن مي بهي المعيار الحقيقي. لكن مباراة الأهلي مع الدرعية أنا أشوف المباريات الثلاثة اللي بكرة هي الأصعب على الأهلي، اللي مفترض حنا لو سألتنا قبل أهلي ودرعية فريق صاعد وكان ترتيبه طبعا صاعد من خلال
1: الملحق
0: أي ملحق، بنقول لك إن الأهلي اللي بيفوز. لكن اليوم حنا أمام فريق مستعد بشكل ممتاز، استقطاب عناصر، فريق غامض بالنسبة لنا. حتى لو تقول لي نعرف الأسماء لكن ما نعرف الأداء أو كمجموعة كيف يتوظفون. الأهلي هو اللي يعني بصراحة خلينا نقول صار في شوية قلق، خلينا نقول من الأهلاويين فيما حصل مع ياسله، وأيضا بعض اللاعبين اللي غادروا، مع أني أنا أتفق مع الجهاز الفني والإداري في أنه لبعض اللاعبين خلاص ما عاد عندهم شيء يقدمون للأهلي.
1: جميل. خميس يعني برونو لاجي في المؤتمر الصحفي تحدث عن نقطة هامة جدا، وهي أنه ما كان عنده لثلاثة أسابيع تقريبا لصناعة فريق من العناصر اللي موجودة عنده، وهنا تفرق. يعني يكون ممكن يكون عندك أفضل عناصر لكن ما يكون عندك أفضل فريق، تحتاج وقت انهم يسجمون، تحتاج وقت انهم يفهمون فكر المدرب، تحتاج وقت انك تعرف كيف توظف كل واحد فيهم عشان تاخذ افضل ما عنده. في هذه المباراه هل ننتظر ان نشوف شكل للدرعية، ولا فقط انه ظهور اول وتسجيل دخول في دوري المحترفين وكان وهذا اهم شيء ننتظره منه؟
2: أشوف المدربين في المؤتمرات الصحفية زي السياسيين، ما تقدر تعول على كلامه وتأخذه على محمل جد 100%. فبالتالي هو
1: ثلاثة أسابيع ما عندي حتى يعني
2: أنا اللاعبينه عارف أنه هو في فريق صاعد بالضبط، ما يقدر يحمل اللاعبين أكثر من طاقتهم، ما يقدر يعني يعطيهم أنه يعني أنه حقق الثلاث نقاط، ما يقدر يعشم المحبي الدرعية أن أنا بسوي كل حاجة. هو قاعد يكسب الوقت وقاعد يبني وقاعد يعطي رسائل إيجابية للاعبينه، وأيضا تهدئ الوضع في الدرعية. لكن المدرب كبير وعنده تعاقدات وعمل زي ما تفضل أبو فهد، عمل جدا ممتاز. وحتى النادي الأهلي إذا سمحت أرجع النادي الأهلي، حتى ياسلي وإن كنت لا أتفق مع الخطوة اللي سواها ولا تدل يعني على وعي عند المدرب، لكن هو ترك فريق جاهز. يعني صحيح انه 10 ايام وسوى ربكه في النادي الاهلي وفي الاداره، لكن ترك فريق جاهز، استقر، خلص المعسكر، لعب 7 مباريات، اكمل ال 11 لاعب المحترفين المحليين. المدرب اللي جاء للاهلي الان مسك فريق جاهز سينطلق من حيث انتهى ياسله. فبالتالي صحيح ان الربكه وحيكون رسائل مختلفه او مدرب عنده رسائل مختلفه، لكن الوضع في الاهلي فنيا افضل بمراحل من الدرعيه، ولذلك العمل السيناريو لن يختلف كثيرا.
1: جميل.
2: سيكون الاهلي فريق قوي عنده الرغبه انه يحقق الثلاث نقاط، والدرعيه سيتعامل بحذر حاله حال الشباب القادس الشباب امام القادسيه.
1: شكرا جزيلا لكم في الاستوديو عادل بطل اللاعب السابق، وايضا من جده اللاعب الدول السابق خميس الزهراني. وقفتنا الثانيه والاخيره نعود بعد ان نتابع هذه النشره، وفيها تشافي هرنانديز يتولى تدريب منتخب هولندا.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة.

0: الشاشة العربية.
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
1: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: حياكم الله من جديد. تولى الإسباني تشافي هرنانديز تدريب المنتخب الهولندي لكرة القدم، وبحسب ما أعلن الاتحاد المحلي فإن عقد تشافي يمتد حتى كأس العالم 2030. وسبق لتشافي أن تولى تدريب برشلونة الإسباني والسد القطري، واستقال رونالد كومان من تدريب المنتخب الهولندي بعد كأس العالم الماضية وخروج المنتخب من دور 32 أمام المغرب. أكد رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين لقارة أوروبا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يواجه أزمة ثقة ويحتاج إلى إصلاحات شاملة، معتبرا بأن فيفا أصبح عالقا في وسط حرب، وذلك وسط انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية عقب فشل مقترح الرئيس جاني إنفانتينو ببيع الحقوق التجارية لكأس العالم. اعتبر فليت وود هايا رئيس اتحاد ملاوي لكرة القدم أن دعم بلاده لرئاسة إنفانتينو للاتحاد الدولي لكرة القدم يأتي بسبب أن الشيطان الذي تعرفه أفضل من الذي لا تعرفه، على حد تعبيره. تنطلق يوم الجمعة منافسات الموسم الجديد للدوري العراقي لكرة القدم. خالد محمد والتفاصيل.
5: ركلة البداية لمسابقة الدوري في العراق تنطلق بثلاث مباريات. في العاصمة بغداد يلتقي الكرخ مع النفط، وجنوبا يلعب نفط نيسان مع ضيفه جولان، وسيقطع حامل اللقب نادي القوة الجوية مسافة تتجاوز 370 كيلومترا متجها إلى السليمانية في إقليم كردستان شمال شرق العراق لمواجهة نادي نوروز.
6: إضافة للدوري أنت مثل ما تعرف يعني مسؤوليته أكبر أصبحت، لأن كونك أنت بطل دوري شلون تقدر تحافظ على هذا اللقب من خلال مسيرتك بهذا الموسم. تكون هاي أول مباراة احنا إن شاء الله عندنا يوم الجمعة مع فريق ونادي سليمانية، العفو نوروز في سليمانية، وإن شاء الله يكون الفريق مستعد استعداد جيد حتى نقدر نكون الفريق اللي استحق أن ناخذ الدوري من خلال الموسم السابق.
5: نادي القوة يأمل في العودة بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة الأولى، رغم أن الفريق ما زال مثقلا بهموم شح التمويل في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.
7: هدفنا المحافظة على اللقب اللي هو صعب، يعني بمنافسة الأندية الأخرى الجماهيرية وكذلك أندية الشمال بعد المبالغ الكبيرة اللي تصرفت في سوق الانتقالات. تدري احنا ميزانيتنا نوعا ما محدودة يعني، وموارد النادي نوعا ما مجمدة وعليها يعني مشاكل بسيطة أو مشاكل كبيرة حسب، بس احنا تطلعاتنا انه المحافظة على اللقب والمشاركة الآسيوية تكون مشرفة، وعندنا تاريخ يشفع عنا بالمشاركات الآسيوية.
5: القوة الجوية يدخل الموسم بطموحات كبيرة بعدما عزز صفوفه بعدد من التعاقدات أبرزها مع المدرب التونسي فتح الجبال لقيادة الفريق، إلى جانب ضم النيجيري موسيس أوركوما والأردني سعيد الروسان والكونغولي توسيلا كيسيندا.
8: هل سينجح حامل اللقب في اجتياز اختباره الأول خارج الديار، أم يكون لنوروز بقيادة مدربه ولي كريم ابن القوة الجوية كلمة أخرى في افتتاح الموسم الجديد؟ من بغداد مخلد محمد، العربية.
4: اختام النشرة من بطولة السويد الدولية لتنس الطاولة، استودعكم الله.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسهلها بأبرز العناوين.
1: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون رد.
0: رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أنه سيتم الرد على أي اعتداء حوثي ويشدد على أنه ليس مع هدنة جديدة مع الميليشيا تعيد إنتاج التجارب السابقة. وزير الخارجية الإيراني يجري للمرة الثانية محادثات مع وزير داخلية باكستان في مشهد في ظل مساعي باكستانية لتمديد هدنة 60 يوما. بعد جنوح ناقلة نفط، هيئة البيئة العمانية تؤكد وصول التلوث إلى بر السلطنة وتحذر من امتداده. اتفاق بين بغداد والجيش الأمريكي على إنهاء مهمة التحالف، ورئيس وزراء العراق يؤكد أن حصر السلاح شرط أساسي للانتقال إلى مرحلة جديدة. أوروبا تشهد كسوفا كاملا للشمس، هو الأول منذ نحو قرن، والملايين يتجمعون حول

0: العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الشمسية النادرة. أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن التطور الأهم في المشهد العسكري الحالي هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشددا على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع. وأوضح العليمي أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء لقدراته العسكرية والعودة للحرب.
1: كل الجبهات اليوم تداعت مع مأرب، هذا هو المتغير الذي اليوم نعتبر أنه متغير رئيسي بالنسبة لمأرب. لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون ردع، والحوثي سخر كل الإمكانيات اللي حصل عليها من الحديدة ومن الصليف ورأس عيسى، سخرها كلها لبناء قدراته العسكرية. وأهلنا في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون جوعا وبدون مرتبات، واللي يتكلم مرتبات يتهمون أنه خائن ويحاكمه. نحن نقول أننا دعاة سلام، ولكن ليس هناك تناقض بين الردع الذي نقوم به اليوم ضد الميليشيات الحوثية وبين السلام. السلام لابد أن يقترن بقوة تفرضه، لأنه خلال تجربتنا خلال العشر سنوات الماضية مع الميليشيات الحوثية كانت دائما الهدنة بالنسبة لها تمثل مرحلة إعادة بناء قدراتها العسكرية والعودة إلى الحرب من جديد.
0: انضم إلينا الصحفي اليمني رمح الجبري، أهلا بك. بداية، ما هي الرسائل التي أراد الرئيس العليمي إيصالها بداية للحوثيين وأيضا للداخل اليمني والخارج؟
2: نعم، أنا في اعتقادي أن اللقاء اليوم الذي استمر لأكثر من ساعة مع مؤسسات الإعلام الوطني رد فيه ووضح فخامة الرئيس على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهان اليمنيين وأيضا المهتمين بالشأن اليمني. كان هناك إيضاحات لتفاصيل ومواقف كثيرة تحدث فيها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وخدميا، وفي إطار الموقف والمتغيرات الجديدة كانت الصورة أوضح في الفترة الأخيرة، لأن الجيش اليمني وخصوصا إذا ما تحدثنا عسكريا لم يعد يعني يتلقى مثلا الضربات وهو ملتزم بالهدنة كما كان خلال السنوات الماضية. اليوم عندما يكون هناك اعتداء من قبل الميليشيا الحوثية كان هناك رد موجع في مختلف الجبهات، بالإضافة إلى القدرات النوعية والأسلحة التي ظهر أن الجيش اليمني يمتلكها سواء من خلال الطيران المسير، وربما شاهد العالم وشاهد اليمنيون وتعرضون على شاشاتكم يوميا الطائرات المسيرة وهي تستهدف الثكنات العسكرية التابعة للميليشيا الحوثية أو حتى التعزيزات للميليشيا الحوثية. الحوثية شيعت خلال الأسبوع الماضي فقط ما يقرب من 100 قتيل من قتلاها، وبينهم حوالي 16 من القيادات ذات الرتب العليا. هذه الأرقام تؤكد ناهيك ربما أن أرقام وخسائر كبيرة تؤكد أن الميليشيا الحوثية تتكبد خسائر فادحة وكبيرة في صفوفها وأيضا في صورتها التي حاولت أن تصنعها خلال السنوات الماضية. وهما أكد لليمنيين أن الجيش اليمني قادر على خوض المعركة الوطنية والوصول إلى العاصمة صنعاء. وأعتقد أن كما تحدث فخامة الرئيس أن عند استهداف جبهة أو عند تنفيذ هجوم في جبهة تفعل كل الجبهات، وهذا ربما يختلف عن سائر الحروب التي خاضها اليمنيون خلال السنوات الماضية. ناهيك أن هذه المعارك مع الميليشيا الحوثية ربما هي الأولى لمجلس القيادة الرئاسي، لأنه تشكل بعد 5 أيام من إعلان الهدنة المستمرة حتى اليوم.
0: هو تحدث على أن التطور الأهم في المشهد اليمني الآن هو وحدة الجبهات وتكاملها، إلى أي مدى هذا جعل الحكومة الشرعية قادرة على صد هذه الهجمات وأن تكون هذه الضربات فاعلة أكثر من السابق؟
2: نعم، في السابق كانت عندما تفعل الميليشيا الحوثية أو تخوض معارك في جبهة تبقى الجبهات الأخرى متوقفة.

0: هذا ما أكسب الميليشيا الحوثية. زخم كانت تستخدم كل تعزيزاتها العسكرية والقتالية والخبرات في جبهة واحدة، وربما كانت تحقق نوعا من التقدم في جبهة خلال السنوات الماضية. لكن عندما تفعل كل الجبهات، الميليشيا الحوثية هي أقل من أن تواجه كل أبناء الشعب اليمني، وأيضا أضعف من أن تواجه الجيش الوطني اليوم الذي أصبح يمتلك الخبرة العسكرية والقتالية، والجيش الكبير الذي تم تدريبه وتأهيله خلال السنوات الماضية، والأسلحة النوعية. هذه العوامل القوية التي تسند الحكومة الشرعية، ناهيك أن الميليشيا الحوثية قدمت نفسها كعصابة وذراع إيرانية ولا تأبه لمصالح اليمني خلال السنوات الماضية، وتحاول الهروب من حقوق أبناء الشعب اليمني لافتعال الحرب. وبالإضافة إلى حالة الاحتقان والرفض والغليان الشعبي في مناطق سيطرتها واحتشاد القبائل ورفضها، قدمت الميليشيا الحوثية نفسها أنها لا تهتم لمصالح أبناء اليمن، أبناء الشعب اليمني، بل ليست ضمن أولوياتها. ناهيك أن ليس من حق الشعب اليمني أن يختار من يحكمه، بل تسعى لتطبيق نظام عنصري طائفي لا يستند إلى القيم والمبادئ. ليس في قاموس الحوثية الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة والمساواة، بل هناك الحق الإلهي والاصطفاء وعلم الهدى وغيره من المسميات التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في إضفاء القدسية على قياداتها.
1: العلماء أيضا تحدث على أنه نظرة المجتمع الدولي إلى ميليشيا الحوثي أيضا تغيرت، وهذا ربما يخدم فكرة أن لا يكون هناك ربما الآن وقف لإطلاق النار أو هدنة، لأنه الحوثيون عادة ما يستغلوا هذه الفترات لإعادة ترتيب صفوفهم وتسليح أنفسهم.
0: نعم، أنا في اعتقادي أن المجتمع الدولي دفع ثمن أخطاء ارتكبها من خلال ممارسات الضغط على الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية، وكان هذا الضغط استفادت منه الميليشيا الحوثية. عندما في كل فترة كان المبعوث الأممي يتدخل لإنقاذ الميليشيا الحوثية في حالات ضعفها، ولا سيما عندما كانت المعركة على أبواب مدينة الحديدة نهاية 2018، وتم الضغط على الحكومة والإقليم للمضي بتوقيع اتفاق ستوكهولم. وهذا الضغط وهذا الاتفاق دفع ثمنه اليمنيون، ودفع ثمنه أيضا المجتمع الدولي من خلال تهديد المصالح الدولية وتنفيذ عمليات إرهابية في البحر الأحمر. تكبد الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية من العمليات الحوثية في البحر الأحمر، ربما بما يتجاوز 60 إلى 70 مليار دولار من خسائر في الاقتصاد العالمي. مصر وحدها دفعت الثمن ما يقارب 9 مليار دولار، بمعنى أنه الميليشيا الحوثية أقنعت العالم بأفعالها أنها ليست أهلا لأن تكون طرفا سياسيا، وأن لا خيار في التعامل معها إلا القوة العسكرية، وهذا ما يستند عليه الدكتور العليمي، بالإضافة إلى المواقف الدولية المعلنة من ناحية تصنيف الميليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية، المواقف الدولية الأوروبية، المواقف حتى المواقف العربية في إطار التعامل مع الميليشيا الحوثية كطرف لا يمكن التعامل معه باعتباره أداة وذراع إيرانية.
1: لكن هو أكد يعني رئيس الإعلامي على بأنه لا يوجد تناقض بين سياسة الردع وربما رغبة الحكومة في تحقيق السلام. برأيك إلى أي مدى كان هذا الموقف مهم؟ لأنه يجب أن توضح الحكومة بأنها ترغب بالسلام، لكن دون أن تكون الطرف الأضعف في المعادلة.
0: نعم، السلام الذي دائما تتحدث عنه الحكومة اليمنية في كل لقاءاتها الرسمية وبياناتها، أعتقد أنه هو السلام الواضح الذي يستند إلى المرجعيات الثلاث: مخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216 ومخرجات والمبادرة الخليجية. هذه النقاط الثلاث يعني تطالب أولا، مثلا القرار الدولي 2216 يطالب الميليشيا الحوثية بتسليم السلاح للدولة والانسحاب من العاصمة صنعاء والخروج وتسليم المقرات الدولة التي اجتاحتها في عام 2014. لذلك هذا السلام الذي تطالب به الحكومة باعتباره سلام عادل وشامل ومستدام، يلبي تطلعات وحقوق أبناء الشعب اليمني، لا سلام يمكن أن يصاغ على طريقة الميليشيا الحوثية التي تتحدث عنه بما تسميه يعني وهو ما يشبه الاستسلام. ولذلك الحكومة عندما تستعد أو حديث فخامة الرئيس في مضمونه وكأنه يقول نحن نستعد نستعد للسلام مثل ما نستعد للحرب. وهذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع الميليشيا الحوثية، باعتبار أن يجب أن تكون في

0: اليد الأخرى على الزناد ويد يمكن أن تجنح للسلام. والميليشيا الحوثية إذا ما أمنت أن لا يكون هناك ردع حقيقي ستستمر في رفضها وتعنتها وجرائمها، وهما حدث خلال السنوات الماضية. لكن اليوم عندما يكون هناك ردع حقيقي وقوة عسكرية قادرة يمكن أن تفرض السلام بشروط اليمنيين وبشروط الذي يتطلع إليها أبناء الشعب اليمني، مع أنني على قناعة شخصية أن الحديث عن السلام مع الميليشيا الحوثية يتناقض تماما. ليس في قاموس الميليشيا الحوثية السلام، لا سيما وهي تمتلك السلاح. السلام نقيضه السلاح، فمتى ما تخلت الميليشيا الحوثية وسلمت سلاحها هنا يمكن أن نقول أن هناك سلام حقيقي يمكن أن يتحقق في اليمن.
1: طيب احنا وقتنا انتهى، لكن سؤال اخير، باعتقادك الى اي مدى الفرصة مواتية الان في ظل ربما الاجماع الدولي على انه ايران تحاول استخدام وكلائها في المنطقة لتحقيق ربما مآربها، الى اي مدى يمكن استغلال هذه الفرصة لكي يعود اليمن الى الشعب اليمني وحكومته الشرعية من خلال مطالب الولايات المتحدة ايضا بان تتخلى ايران عن وكلائها وتوظيفهم لخدمة اهدافها؟
0: للأسف إيران عبثت من خلال أذرعها وأدواتها في المنطقة، وعبثت ودمرت اليمن. وأعتقد أن هذه نقطة جوهرية. الميليشيا الحوثية صحيح أن لديها مشروع سلالي طائفي، لكنها تستند لتمويل ذلك من خلال التخادم مع إيران، وإيران أصبحت تمتلك القرار العسكري في العمليات الأخيرة في محاولة لتخفيف الضغط عنها. لكن في اعتقادي أن الحوثية حاليا تحاول التصعيد وتريد المعركة حاليا للبحث عن مكان يمكن أن يكون في إطار أي تفاهمات، لا سيما محاولة للضغط مثلا على المملكة العربية السعودية بتفعيل ميليشيات إيران في العراق وهي من اليمن، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون هناك دور دولي. ولذلك إذا ما انتهت الحرب في إيران واستطاع العراق ضبط ميليشياته، يمكن أن تكون الميليشيا الحوثية في حينها أمام مواجهة مع أبناء الشعب اليمني، والشعب اليمني هو من يقرر مصير الميليشيا الحوثية. ومصير الميليشيا الحوثية معروف بالنسبة لليمنيين بأنهم لن يكونوا في مستقبل اليمن بسلاح وما أحدثوا من جرائم وأوجاع بحق اليمنيين خلال السنوات الماضية.
1: شكرا على وجودك معنا الصحفي اليمني رماح الجبري، شكرا جزيلا لك. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لا تملك القدرة على مواجهة الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بأنه جدار من الفولاذ. ترامب أوضح في منشور عبر منصته تروث سوشيال أن الأوضاع في إيران تزداد سوءا بسبب ما قال إنه اضطراب بالقيادة وإنهاك الحرس الثوري وفرار عناصره، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN عن طلب وزارة الخارجية الأمريكية من سفاراتها في الشرق الأوسط وضع خطط لمواصلة العمل بإعداد محدودة من الموظفين لفترة قد تمتد لأشهر في ظل استمرار الحرب مع إيران. وبحسب مصادر CNN فإن الخارجية الأمريكية تدرس خططا للحد من تشغيل بعثاتها مع تقليص مهامهم الدبلوماسية. تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، أهلا بك نادية. إذا في البداية تضعينا في صورة أبرز ما قال الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بملف إيران.
2: أهلا بك إبراهيم. الرئيس يعيد مرة أخرى ويؤكد بأن مضيق هرمز مفتوح وبأن إيران الآن في وضع صعب بالنسبة للوضع الاقتصادي طبعا، ويقول بأن التضخم هو 300%، لا يستطيعون أن يدفعوا للجنود، حتى قال بأن هناك هروب لقادة في الحرس الثوري، وقال بأنهم يعتمدون بالدرجة الأولى على أموال مجمدة موجودة في عند الولايات المتحدة هي التي تتحكم في هذه الأموال. طبعا موضوع المضيق بأنه مفتوح أو غير مفتوح هو نقطة جدلية، لأنه كما تعرف الإدارة الأمريكية تنتظر تفاهمات إيرانية عمانية تتعلق بفتح المضيق، بينما الرئيس ترامب يؤكد بأنه مفتوحا. لذا أحيانا يستخدمها الرئيس كربما لغرض سياسي ما، ليقول بأننا نحن الذين نسيطر على الأمور في المضيق ونتحكم في كل شيء فيما يتعلق في إيران، وفي نفس الوقت يقول بأن هناك استراتيجية واضحة للولايات المتحدة وهي

0: الاستمرار بالحصار الاقتصادي، حصار الموانئ، العقوبات، الإعفاءات، الأموال المجمدة، وإما العودة للضربات العسكرية التي لا تزال موجودة كخيار نظري يعني، وإما الإبقاء ما يسميه على الهدوء، وهو عدم استراتيجية يعني بهذا المعنى، بأنه سيترك الأمور كما هي حتى الآن. لكن كل هذه التغريدات تأتي أو هذه التصريحات تأتي أحيانا في ظل فراغ في الواقع، فراغ سياسي لا نعرف. يعني كنا الأسبوع الماضي نتحدث عن تقدم في هذه المفاوضات، وحتى نفسه ترامب كان يقول بأنه يأمل بأنه سيكون هناك تفاهمات، وكل هذه يعني المعلومات والمؤشرات من البيت الأبيض بدأت تتراجع نوعا ما أمام تصريحات للرئيس ترامب، أحيانا يقول بأنه مفتوح، وأحيانا يقول بأنه إيران لن تحصل على سلاح نووي، يكرر يعني نفس الأشياء التي كان يتحدث عنها. لكن حتى الآن لا نعرف ما هي الاستراتيجية الواضحة التي يريد الرئيس أن يقوم بها من الآن وحتى انتخابات الكونغرس النصفية. ربما يحاول المحافظة على الهدوء حتى عقد هذه الانتخابات، وبعد ذلك يتفرغ لإيران، بمعنى بأنه سيلجأ إلى قرارات أكثر حسما، ومنها طبعا الضربات العسكرية، أو أنه سيكتفي بالحصار الاقتصادي على أمل أن يكون موجعا ويؤدي إلى يعني انهيار الاقتصاد أو انهيار النظام من الداخل بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.
1: نادية، تابعنا معك تصريحات الرئيس الأمريكي على مدى أشهر فيما يتعلق بإيران، وكان يعني دائما ما ينتهج سياسة التهديد ضد إيران، لكن يعني منذ فترة خلال الأيام الماضية تراجع عن هذه اللهجة، وكما تحدثت إنه ربما تبنى نبرة مختلفة هادئة ليس فيها تهديد، هو يتوعد إيران، هو يصفها بأنها متنمرة، يعد بأنه لن تسيطر على المضيق، لكن ربما وضع التهديدات جانبا. كيف يقرأ ربما المسؤولون هذه السياسة، هذه التصريحات، في ظل عدم وجود موقف واضح للإدارة الأمريكية مما يحدث، سواء في المحادثات الإيرانية الباكستانية مع الوسطاء، سواء في نتائج المحادثات بين عمان وإيران، إلى أي مدى هناك فراغ ما لا يفهم إلى أين سيؤدي؟
0: ملاحظة في مكانها. دعني يعني أوضح نقطة مهمة ربما نعود فيها إلى البدايات. منذ أن بدأ الرئيس بحرب يعني بعد 28 فبراير، وحتى بعد حرب مطرقة منتصف الليل العام الماضي، كان هناك تسريب يقول للرئيس، سأل المسؤولين في داخل الإدارة الأمريكية لماذا لم تستسلم إيران حتى الآن، وكان يعتقد بأنه التهديدات المتواصلة بأننا سنقوم بتدمير إيران، وتذكر إبراهيم عندما كان يقول سندمر الحضارة الإيرانية، سنزيل إيران من وجه الأرض، كلها كانت سياسات في إطار بأنه هذه التهديدات يمكن أن تؤدي إلى تغيير الموقف الأمريكي. الآن هناك الواقعية السياسية، اكتشف الرئيس بأنه هذه التهديدات لم تعد تجدي، يعني لا نفعلها، وبالتالي ابتعد عنها نوعا ما. هذه يعني أحد الأسباب. والسبب الآخر هو بعض المستشارين، مع أنه يقال بأنه لا يستمع لأي أحد، بأنه هذه اللغة التي أدت إلى تصعيد كبير، يعني أعتقد عندما كنا بسويسرا وكان صحيح. هناك على الأقل أجواء كانت توحي بالثقة بأنه بالفعل مذكرة التفاهم يمكن أن تمضي في طريقها في ذلك الوقت. وأنا أذكر عندما كنت في بيرغنشتوك، ترامب دخل على الخط وقال بأن ربما الوفد الإيراني لن يستطيع العودة إلى بلاده،
1: فانسحب الوفد الإيراني. نعم،
0: وانسحب الوفد الإيراني. فالبعض يرى بأنه هذا تصعيد يعني غير مجدي ولا ينفع ولا يخدم أي من سياسات الإدارة، فهذا جزء منه. والجزء الآخر بأنه لم يعد التهديد في بحد ذاته بأنه يمكن أن يطبق، لأنه ماذا يمكن للرئيس أن يفعل أكثر مما فعله بالنسبة للتهديدات العسكرية سوى القيام بهذه الضربة المميتة وهي الورقة الأخيرة. لذا تراجعت التهديدات مقابل على أمل أن يكون هناك وساطة، وهناك تعب يعني يسمى يعني هناك تعب من الموضوع الإيراني في الواقع، والبعض يرى بأن الديمقراطيين قد يستغلوه في الانتخابات القادمة بشكل كبير وفعال، لأنه لماذا يرتبط بالاقتصاد الأمريكي بطريقة مباشرة عن طريق أسعار النفط والمحروقات.
1: طيب، سؤال أخير يتعلق بما كشفته

0: سي ان ان على انه وزارة الخارجية ستبقي على تقليص عدد البعثات، الى اي مدى في مؤشرات تشير الى انه يعني هذه المواجهة ستطول، وانه ربما كما تحدث الكثيرون بانه حتى ربما تمتد حتى بعد الانتخابات النصفية؟
1: صحيح، ما تقوم به وزارة الخارجية هو ضمن ما يسمونه بإصلاح البيروقراطية، تماما كما فعل إيلون ماسك عندما أتى وخلق هذا القسم الذي قال بأنه سيقوم بتقليص عدد الموظفين الفيدراليين في الحكومة في بداية عهد ترامب. وما يقوم به ماركو روبيو هو مماثل لما قام به إيلون ماسك، بمعنى النظر في البعثات الدبلوماسية الأمريكية التي يعتبرون بأنها لا تخدم المصالح الأمريكية، تقليص عدد الموظفين يعتبرون بأنه كمان بيروقراطية، بأنهم يصرفون معاشات دون
0: بس هم ربطوها مع استمرار الحرب أيضا.
1: صحيح، وهذه نقطة على فكرة سألت مسؤول أمريكي عنها قال بأنها لا غير مرتبطة، يعني هل هذا بسبب تهديدات مثلا تأتي لهذه القنصليات البعيدة، نقول مثلا في جزر القمر، هل مثلا هناك تهديد للقنصلية الأمريكية هناك؟ فما عرفته من مسؤول أمريكي بأنه لا علاقة لها بالحرب بإيران بالدرجة الأولى، أكثر منها تكون أسباب أمنية بالفعل، لكن لا علاقة لها مباشرة بإيران، قد تكون علاقة لها بعصابات مثلا أو عدم القدرة على حماية هذه البعثات الدبلوماسية، لذا قرروا إلغائها إغلاقها أو حتى تقليص عدد الموظفين فيها.
0: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات نادل البلبيسي مديرة مكتب عربية في واشنطن، شكرا جزيلا. اجتمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم في مشهد مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وذلك بعد أن التقاه يوم أمس في طهران، بالإضافة إلى لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الداخلية اسكندر مؤمني. قالت باكستان في وقت سابق أن نقوي نقل خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين رسالة مهمة دون الكشف عن مضمونها. أفاد مصدر مطلع العربية أن الوسيط الباكستاني يسعى لتمديد هدنة 60 يوما بين أمريكا وإيران، مشيرا إلى وجود تفاؤل لدى إسلام أباد بنجاح التمديد. وأكد المصدر المطلع العربي أن باكستان تعمل على إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بتمديد 60 يوما الإضافية، وشدد المصدر على أن الوسطاء يحتاجون إلى فترة إضافية لمعالجة الملفات العالقة. انضم إلينا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. اسمح لي فقط أن أشير إلى هذا الخبر العاجل، رئيس كولومبيا 265 قتيلا و 496 مفقودا جراء الزلزال الذي ضرب كولومبيا قبل أيام. نعود إلى هذه المحادثات، رسالة أوصلها وزير الداخلية الباكستاني لكن لم يكشف عنها، ما الذي نتوقع أن وزير الداخلية نقله إلى الجانب الإيراني؟ هل هي رسالة من باكستان أو رسالة من الولايات المتحدة؟
2: نعم، بعد التحية لك أستاذ الكريم والسادة المشاهدين، لا يخفى أن باكستان أعادت من جديد يعني نشطت وساطتها من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد فشل تكتيكات الجانبين في التوصل إلى الحل العسكري، فيبدو أن باكستان وباقي الوسطاء وبطلب من واشنطن وطهران هو بذل الوساطة من جديد. نعم، فعليا لم يتم الإعلان رسميا عن الرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني إلى الجانب الإيراني، لكن ما أعلن عنه بأنها رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي يعتبر الشخصية المحورية في عملية الوساطة بين واشنطن وطهران، ويمثله في زياراته إلى طهران وزير الداخلية محسن نقوي. المعروف أن باكستان تعمل حاليا على 4 ملفات مع الجانب الإيراني، أولها هو إعادة يعني مع الجانب الإيراني والأمريكي، يعني إقناع الجانبين بإعادة إحياء مذكرة التفاهم في إسلام أباد، لأنها تشمل جميع النقاط الخلافية. النقطة الثانية والأهم التي تعمل عليها باكستان في الفترة الحالية هي تمديد الهدنة التي ستنتهي في 17 أغسطس الحالي، وبالرغم من أن الجانبين يعني لم يلتزما بها، إلا أن باكستان وباقي الوسطاء الداعمين لعملية الوساطة الباكستانية يريدون تمديد الهدنة الحالية.
0: بس اسمح لي على المقاطعة، في ضوء أخضر أمريكي بالموافقة على هذا

0: الأمر، أم أنه باكستان فقط تحاول يعني إيجاد موافقة من الجانب الإيراني قبل أن تطرح الموضوع على الولايات المتحدة من وجهة نظركم؟
1: أعتقد أن باكستان يعني كان لديها استياء وابتعدت عن عملية الوساطة على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، خاصة بعد انسلاخ الجانبين الأمريكي والإيراني من مذكرة تفاهم إسلام أباد. التحرك الباكستاني الحالي يعتقد أنه بطلب من واشنطن وأيضا بطلب من طهران، علما أن طهران أوفدت وزير داخليتها إلى إسلام أباد محسن الضائي قبل شهر وطلبت من باكستان أن تحجي الوساطة، لكن باكستان لم تهتم كثيرا بالطلب الإيراني لأن باكستان يعني تشعر بالسياء شديد من تصرفات إيران وتصرفها كدولة غير مسؤولة وعدم التزامها بالاتفاقيات وخاصة مذكرة تفاهم إسلام أباد. حاليا النشاط الباكستاني يعتقد أنه بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية وبطلب أيضا من باقي الدول الداعمة لعملية السلام والوساطة، لا سيما الصين والرباعية الإقليمية التي تشمل المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا.
0: أنا قطعتك وأنت بتتحدث عن أربع نقاط، تحدثت عن نقطتين، بقي نقطتان أيضا.
1: نعم، النقطة الثالثة التي يعني يعتقد أن وزير الداخلية الباكستاني يعمل عليها هي إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني على استضافة إسلام أباد لدولة جولة جديدة للمفاوضات المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني. البند الأهم والجديد في السيناريو الحالي هو أن إسلام أباد تستخدم نفوذها وعلاقاتها مع إيران لمنع ميليشيات الحوثي من التصعيد في منطقة مضيق باب المندب. الأهم أستاذي في المرحلة الحالية، باكستان في السابق كانت متحمسة جدا وكانت يعني مسؤولوها يقومون بزيارات مكوكية ومتكررة إلى طهران، لكن منذ أسابيع نلاحظ أن باكستان باتت تركز على جانب آخر وهو تعزيز التحالفات الإقليمية مع الدول الإقليمية الداعمة لعملية السلام لا سيما المملكة العربية السعودية. لاحظنا أن باكستان انضمت إلى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية فيما يخص بتأمين طرق الملاحة البحرية، باكستان انضمت إلى اتفاقية ثلاثية مع المملكة العربية السعودية وتركيا، هي اتفاقية دفاعية
0: اتفاق مكة.
1: لأن اتفاق مكة، نعم، هذا يدل على حدوث إدراك لدى الدول الإقليمية بأن إيران لا تريد السلام، وأيضا يعني الجانب الأمريكي يعني كما يعني أشارت قبل قليل مديرة مكتب العربية في واشنطن أن ترامب كان يعني تطلب منه تصريحات تعكر أجواء الوساطة. حاليا الدول الإقليمية تريد أن تحمي مصالحها، تريد أن تحمي الأمن والسلام المنطقة، لأن الحرب تحولت إلى حرب عشوائية، عملية الوساطة باتت يعني دخلنا في مرحلة لا حرب ولا سلم. فالتركيز الحالي هو على تأمين مصالح الدول الإقليمية، تأمين الأمن الإقليمي من خلال
0: لأنه واضح بأنه هذه الأزمة ستطول يعني، وبالتالي يجب وضع حد لتداعياتها على الأقل قبل أن يعني يظهر ضوء في نهاية النفق. أنا أشكرك على وجودك معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا من واشنطن المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس دهوك، أهلا بك سيادة العقيد. حقيقة يعني كثيرا ما تحدث الرئيس الأمريكي على موضوع إيران وكيف أن إيران تقول شيء في السر وتعلن شيء آخر، يتم الاتفاق معها على شيء وتنكره في العلن، يعني واضح بأنه الرئيس الأمريكي مل من هذه السياسة أو الاستراتيجية الإيرانية لشراء الوقت، وها نحن يعني نقترب من نهاية فترة 60 يوم هذه الهدنة وسندخل في تمديد آخر تعمل باكستان ربما للوصول إليه. برأيك هل ستمضي إيران قدما في هذه السياسة وتجاريها الولايات المتحدة بسبب ربما الظروف الداخلية التي تعيشها، أم ربما سيكون هناك مفاجأة ما قبل حتى الانتخابات النصفية الأمريكية؟
2: مساء وشكرا لاستضافتي. أعتقد بأن المفاجأة ربما تأتي

0: على شكل خطأ حسابي من أي من الطرفين في هذه المرحلة. لا توجد أي ثقة على الإطلاق تماما كما أن رئيس ترامب لا يحب الأسلوب الإيراني سواء العسكري أو الدبلوماسي. فيبدو أن الجانب الإيراني يظهر التحدي والحرب مستمرة بأشكال مختلفة. الضغط الاقتصادي كما ذكرتم في تقريركم باتت هو الحرب المفضلة من جانب الولايات المتحدة، ووزارة الخزانة تقود هذه الجهود، ووزارة الحرب تدعمهم في أو عن طريق الحصار وإظهار القوة. ولكن لا شك بأن الضغط الاقتصادي سيستمر لمعرفة إذا ما كان النظام الإيراني الصمود. ولكن على مدى التاريخ النظام الإيراني أظهر مرونته، ودام 40 عاما من العقوبات وعشرة أعوام من الحرب ضد العراق وحوالي مليون شخص من الخسائر. ومؤخرا في الأعوام الماضية استمروا بصمودهم. العامل المتباين هنا هو الشعب الإيراني إذا ما كان بإمكانه تحمل الضغط الاقتصادي. النظام يستطيع الصمود وهكذا بقي، فهم يعرفون كيفية التعامل مع العقوبات ولديهم بعض السبل لتجاوزها. وعلينا أن نعرف إذا ما كان بإمكان إدارة ترامب الانتظار لغاية شهر نوفمبر أو بين الآن ونهاية حتى الإدارة الأمريكية ورئاسة الحالية.
1: تحدثت عن ربما مفاجأة ما أو خطأ بالحسابات. دعنا نفترض بأنه إيران استهدفت من جديد إما دول المنطقة إما قطع بحرية أو ناقلات نفط في مضيق هرمز. هل ستعود الولايات المتحدة لتوجيه ضربات محدودة لها، أم أنها ربما ستعيد التفكير في استراتيجيتها؟ لأنه واضح كما تحدثت بأنه إيران ربما صار لديها ربما مناعة من موضوع العقوبات وتعايشت ولا تلقي بالا أصلا يعني لمعاناة المواطن الإيراني في الداخل، الذي يعني لا يستطيع الآن حتى الخروج للتظاهر في ظل الإعدامات التي تنفذ. فبالتالي هناك إرهاب للمواطنين واتهامات بالخيانة لو حاول ربما الخروج إلى الشوارع، وهذا ما كانت تتوقع الإدارة الأمريكية في بداية الحرب. الآن هل ستغامر الولايات المتحدة بتمرير هكذا ضربات، أم أنها ستعيد النظر في استراتيجيتها؟
0: لا شك بأن أمريكا عليها استخدام الخيار العسكري. كانت هنالك خطة معدة من المفترض أن تنفذ قبل بضعة أسابيع، تم أم كل الهجمات. هنالك بعض الخطط بالمزيد من الأذى ضد النظام الإيراني وبناه التحتية العسكرية، ولكن حتى وإن فعلوا ذلك فلن تكون كافية لتحقيق انتصار سياسي. فربما يرغمون النظام الإيراني لتحمل المزيد من الأضرار في البنى التحتية، ولكن هم بحاجة لأكثر من ذلك. وربما هذه المرة إذا ما أراد ترامب التصعيد فيستطيعون مثلا مشاركة في عمليات برية، الاستيلاء على جزيرة بشكل مؤقت أو منطقة ساحلية بالقرب من مضيق هرمز. ولكن الخطأ والحساب قد يأتي من الجانب الإيراني، لأننا نراهم في هذه المرحلة يتواصلون مع الحشد الشعبي في العراق لضمان عدم نزع أسلحتهم أو التخلي عنها، ويقولون بأن الحرب ضد أمريكا لم تنتهي، ويقولون حزب الله أيضا لا تتخلى عن أسلحتكم، نفس الشيء ينطبق على حماس وحتى مع الحوثيين ودعمهم التصعيد ضد حكومة اليمن وفي البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفرض المزيد من الضغط على المملكة العربية السعودية وعلى ناقلات النفط عبر ينبع. فالإيرانيون يصعدون ببطء، وهذا ما قد يرغم الولايات المتحدة على الرد إذا ما استمرت إيران بهذا الضغط.

0: شكرا جزيلا على وجودك معنا المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس زهوك، كنت معنا مباشرة من واشنطن. أكدت هيئة البيئة العمانية أنها تتابع حادثة السفينة الجانحة قرب جزيرة القبلية بمحافظة ظفار، مشيرة إلى أن بقعة النفط وصلت إلى الساحل في جنوب شرق البلاد. كما أفادت هيئة البيئة العمانية بتأثر بعض الشواطئ في رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مضيفة أن هناك احتمالا بأن تتأثر الشواطئ الجنوبية في جزيرة مصيرة ببقعة النفط. هذا وقد دعت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة شركات الشحن ومشغلي السفن إلى إجراء تقييم دقيق للمخاطر لضمان سلامة البحارة. غدات هجوم قبالة سواحل اليمن وأسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. وحذر الأمين العام للمنظمة في بيان من أن هذه الهجمات المتكررة على الملاحة لا تؤدي سوى إلى تأجيج التوترات وتهديد سلاسل الإمداد العالمية. أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الأول من أكتوبر المقبل سيشهد مرحلة جديدة يكون فيها العراق خاليا من أي وجود عسكري أجنبي وأي سلاح خارج إطار الدولة. وخلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، جدد الزيدي التأكيد على أن 30 من سبتمبر موعد نهائي لإنهاء مهمة التحالف الدولي واستكمال انسحاب قواته، مشددا على أن حصر السلاح بيد الدولة يعزز سيادة العراق واستقراره. أفادت وكالة الأنباء العراقية بتوجه وفد أمني عراقي رفيع مستوى إلى السعودية غدا الخميس لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الرياض وبغداد. وسيضم الوفد العراقي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقائد الدفاع الجوي ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب. صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة العربية إنجليش بأن إدارة ترامب انتقدت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان لتعارضها مع التزامات تل أبيب بموجب الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة ولبنان. وأكد المسؤول بأن الولايات المتحدة تؤيد بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته، وستواصل دعم التنفيذ الكامل لعملية إعادة انتشار الجيش اللبناني التدريجي والمرتبط بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية.
1: أوضحنا أنا ورئيس الوزراء بشكل قاطع أننا لن ننسحب من هذه المنطقة الآمنة، أقف هنا في قلب المنطقة الآمنة لحماية التجمعات الشمالية وقواتها ولتطهير هذه المنطقة ولضمان أمن سكان الشمال، ولن ننسحب تحت أي ظرف من الظروف من المناطق الأمنية، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في غزة.
0: كشفت مصادر لرويترز أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا مرشحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله في لبنان. كما أوضحت المصادر أن محادثات بعثة التحقق من نزع سلاح حزب الله ما زالت في مرحلة مبكرة. كشف رئيس دائرة العمليات والاستثمار في مرفأ طرطوس العربية عن دخول الرصيف رقم 4 في المرفأ مرحلة التشغيل التجاري واستقباله أول البواخر بعد استكمال تسلمه المنشآت التابعة له من روسيا.
2: نحن نقف اليوم على الرصيف رقم 4 في المرفأ بعد دخول هذا الرصيف حيز العمليات، إذ نستقبل اليوم أولى البواخر على هذا الرصيف. بدأنا فعلا بعمليات المناولة والتفريغ. يستمد هذا الرصيف أهميته من واجهته البحرية التي تمتد إلى 630 متر وبغاطس يتدرج من 10 متر إلى 13.2 من المتر، مما يعني إمكانية استقبال 3 بواخر ضخمة على هذا الرصيف في آن معا. تصل حمولات هذه البواخر ربما إلى 55 ألف طن.

0: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا حررت نحو 750 كيلومتر من أراضيها في عملياتها الهجومية على طول خط الجبهة منذ يناير، وأضاف بأنه نحو 26 بلدة في مناطق دنيبروفسك ودونيتسك وزابوروجيا عادت إلى سيطرة كييف. كما أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده شنت عملية ليلية وصفها بالفريدة من نوعها بصواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت قاعدة بحرية روسية رئيسية على ساحل البحر الأسود وألحقت أضرارا بها. إلى ذلك أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها ستتوقف عن نشر أرقام تفصيلية بشأن الهجمات الصاروخية الروسية تشمل أعداد الصواريخ التي أطلقت أو أسقطت أو تم تحييدها، وأوضحت أن التحذيرات الفورية من الهجمات ستستمر دون تغيير إلى جانب نشر أرقام عامة عن عمليات إطلاق الصواريخ الروسية. في المقابل أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن أوكرانيا تستخدم المسيرات التي حصلت عليها من حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي وبيانات استخباراتية لتنفيذ هجمات ضد البنى التحتية المدنية والسفن في بحر أزوف والبحر الأسود. ويشتكي الروس من أزمة نقص البنزين والوقود التي تواجه روسيا وسط موجة جديدة من صعوبة إيجاد الوقود.
1: صحيح أننا اضطررنا للوقوف في طوابير الشهر الماضي، أما الآن فلا توجد طوابير، وإن كانت لا تزال هناك اضطرابات في الإمدادات، ومع ذلك أعتقد أن هذا الوضع مؤقت وستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي قريبا.
2: عدت قبل 3 أيام وبحلول يوم أمس عادت مشاكل الوقود، فبينما كنت أغادر الطريق الدائري لم أجد وقودا هناك أيضا. كانت المحطات خالية تماما من الوقود وكانت الطوابير تصطف أمامها.
3: توجد هنا مصفات نفط تعد الأكبر في المنطقة، فماذا سيحدث لو توقفت عن العمل؟ لقد كانت كميات هائلة من وقودنا تأتي مباشرة منها، فإذا أغلقت هذه المنشأة فما العمل حينها؟
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ستستقيل من منصبها نهاية الشهر الجاري لقضاء مزيد من الوقت مع عائلتها وأطفالها. وأضاف ترامب بأن ليفيت ستعمل بعد مغادرتها البيت الأبيض مستشارة خارجية له، وستواصل دورها داخل الحزب الجمهوري استعدادا لانتخابات التجديد النصفي. أعلنت شركة هاتف ليبيا تعرض الغرفة الرئيسية لمنطقة الغربية لعمل تخريبي وحريق، ما تسبب بأضرار مادية طال عدد من مكونات البنى التحتية للاتصالات وأدى إلى تذبذب وتأثر عدد من خدمات الاتصالات في المنطقة الغربية. الشركة قالت إن فرقة من المهندسين والفنيين وفرق الصيانة توجهت فورا إلى موقع الحادث وبدأت أعمال المعاينة الفنية وتقييم الأضرار وتحديد المسارات اللازمة لمعالجة آثار الحريق. تبدأ رومانيا غدا الخميس إغلاق محطتها النووية الوحيدة بعد انخفاض منسوب نهر الدانوب إلى مستوى قياسي حال دون توفير المياه اللازمة لتبريد مفاعلاتها. كانت محطة تشيرنفودا التي توفر عادة نحو 5 احتياجات رومانيا من الكهرباء قد أوقفت أحد مفاعليها أواخر الشهر الماضي قبل أن تعلن الحكومة إغلاق المفاعل الثاني بشكل منظم. عبرت منظمة الصحة العالمية عن أملها في وقف تسارع تفشي إيبولا في الكونغو خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت ذاته من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت. وشددت المنظمة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء التفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم أن التحدي الأول هو رفع نسبة متابعة مخالطي المرضى إلى 95% مقارنة بنحو 80% حاليا، كذلك زيادة القدرة الاستيعابية للعلاج إلى 3 أضعاف بهدف توفير 3000 سرير خلال 12 أسبوعا. شهدت أوروبا كسوفا كليا نادرا للشمس عند الغروب، وهو الأول منذ العام 1912. استمر الكسوف الكلي لمدة دقيقتين تقريبا وكان في أوضح صورة فوق سماء إسبانيا. نتابعها.

0: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
1: توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بفوزه بهدفين لهدف واحد على أستون فيلا الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جرت في النمسا. رسميا تعاقد سيلتيك الاسكتلندي مع اللاعب المصري هيثم حسن قادما من ريال أوفييدو الإسباني بعقد يمتد لأربع سنوات. فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على مواطنه ليدز يونايتد بركلة الترجيح في مباراة جرت في مدينة دبلن في إيرلندا. تعاقد الاتحاد الهولندي لكرة القدم مع الإسباني تشافي إرنانديز لتولي تدريب المنتخب الأول حتى كأس العالم 2030. تنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي الخميس بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف أبها فريق الحزم. وضمن الجولة الأولى أيضا من دوري روشن السعودي يلتقي الأهلي مع الصاعد الجديد نادي الدرعية. ويستهل الشباب مشواره هذا الموسم في دوري روشن عندما يستضيف القادسية في العاصمة الرياض.
0: في نهاية نشاهد تذكير بأبرز عناوينها.
2: أن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون رد.
0: رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أنه سيتم الرد على أي اعتداء حوثي، ويشدد على أنه ليس مع هدنة جديدة مع الميليشيا تعيد إنتاج التجارب السابقة. وزير الخارجية الإيراني يجري للمرة الثانية محادثات مع وزير الداخلية باكستان في مدينة مشهد في ظل مساعي باكستانية لتمديد هدنة 60 يوما. بعد جنوح ناقلة نفط، هيئة البيئة العمانية تؤكد وصول التلوث إلى بر السلطنة وتحذر من امتداده. اتفاق بين بغداد والجيش الأمريكي على إنهاء مهمة التحالف، ورئيس وزراء العراق يؤكد أن حصر السلاح شرط أساسي للانتقال إلى مرحلة جديدة. أوروبا تشهد كسوفا كليا للشمس، والأول منذ نحو قرن، والملايين يتجمعون حول العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الشمسية النادرة. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: تعرضتم على ترابه كي يدخل معكم في السلطة؟
1: سيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصيا؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على الشاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
6: أبار الجنرال دو غول، vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
5: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
6: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
5: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط

رائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: لا تلتقي. الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون رد. هل الحكومة ستسمح؟
1: رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أنه سيتم الرد على أي اعتداء حوثي ويشدد على أنه ليس مع هدنة جديدة مع الميليشيا تعيد إنتاج التجارب السابقة. وزير الخارجية الإيراني يجري للمرة الثانية محادثات مع وزير داخلية باكستان في مدينة مشهد في ظل مساعي باكستانية لتمديد الهدنة هدنة 60 يوما. بعد جنوح ناقلة نفط هيئة البيئة العمانية تؤكد وصول التلوث إلى بر السلطنة وتحذر من امتداده. أوروبا تشهد كسوفا كليا للشمس والأول منذ نحو قرن والملايين يتجمعون حول العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الشمسية النادرة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن التطور الأهم في المشهد العسكري الحالي هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشددا على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع. وأوضح العليمي أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء لقدراته العسكرية والعودة للحرب.
1: كل الجبهات اليوم تداعت مع مارب، هذا هو المتغير الذي اليوم نعتبر أنه متغير رئيسي بالنسبة لمغرب. لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد وبدون ردع، والحوثي سخر كل الإمكانيات اللي حصل عليها من

0: حديدهم من الصليف وراس عيسى صخرها كلها لبناء قدراته العسكرية. وأهلنا في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون جوعا وبدون مرتبات، واللي يتكلم مرتبات يتهمون أنه خائن ويحاكمه. نحن نقول أننا دعاة سلام، ولكن ليس هناك تناقض بين الردع الذي نقوم به اليوم ضد الميليشيات الحوثية وبين السلام. السلام لابد أن يقترن بقوة تفرضه، لأنه خلال تجربتنا خلال 10 سنوات الماضية مع الميليشيات الحوثية كانت دائما الهدنة بالنسبة لها تمثل مرحلة إعادة بناء قدراتها العسكرية والعودة إلى الحرب من جديد.
1: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لا تملك القدرة على مواجهة الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بأنه جدار من فولاذ. وأوضح ترامب عبر منشور في منصته تروث سوشال أن الأوضاع في إيران تزداد سوءا بسبب ما وصفه اضطراب القيادة وإنهاك الحرس الثوري وفرار عناصره، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN عن طلب وزارة الخارجية الأمريكية من سفاراتها في الشرق الأوسط وضع خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين لفترة قد تمتد لأشهر في ظل استمرار الحرب مع إيران. وبحسب مصادر CNN فإن الخارجية الأمريكية تدرس خططا للحد من تشغيل بعثاتها مع تقليص مهامهم الدبلوماسية. اجتمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم في مشهد مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وذلك بعد أن التقاه أمس في طهران، بالإضافة إلى لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الداخلية اسكندر مؤمني. قالت باكستان في وقت سابق أن نقوي نقل خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين رسالة مهمة دون الإفصاح عن مضمونها. وأفاد مصدر مطلع للعربية بأن الوسيط الباكستاني يسعى لتمديد هدنة 60 يوما بين أمريكا وإيران، مشيرا إلى وجود تفاؤل لدى إسلام أباد بنجاح التمديد. وأكد المصدر المطلع للعربية بأن باكستان تعمل على إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بتمديد 60 يوما الإضافية. وشدد المصدر على أن الوسطاء يحتاجون إلى فترة إضافية لمعالجة الملفات العالقة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز رجعت بشكل هائل من 130 سفينة إلى 26 يوميا وسط تصاعد المخاطر. ولفتت الصحيفة الأمريكية لأن نتيجة للأزمة المتزايدة ارتفعت تكاليف التأمين للرحلة الواحدة بمقدار وصل إلى 10 ملايين دولار.
2: لم تعد طهران تراهن على الصواريخ وحدها ولا على برنامجها النووي أو أذرعها الإقليمية، فمع تبدل معادلات القوة تعيد صياغة مفهوم الردع وتبحث عن أدوات تتجاوز ترسانتها العسكرية. وبعد فشل القدرات الصاروخية والمسيرات ونضوبها انتقلت إلى الجغرافيا التي تمنحها قدرة على التأثير، أوراق جيوسياسية تضغط بها للبقاء وتعزز موقعها على طاولة التفاوض، وفي مقدمتها مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم. تقييمات استخباراتية أمريكية تكشف المكانة التي بات يحتلها هرمز في معادلة الأمن القومي الإيراني كأولوية استراتيجية تتقدم ملفها النووي المتضرر بفعل ضربات متكررة خلال مراحل سابقة من الصراع. فإمساك إيران بمفاتيح المضيق الحيوي يمنحها قدرة على نقل كلفة أي مواجهة إلى الاقتصاد العالمي عبر تهديد الملاحة وإرباك أسواق الطاقة والتجارة. أما خسارة هذه الميزة فتعني تآكلا إضافيا لنفوذها الإقليمي وتقليل هامش المناورة أمامها.
3: هذا الممر أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية، وستحميه إيران بكل ما لديها من إمكانيات.
2: في المقابل تسعى واشنطن لتحييد هذه الورقة ووقف استغلالها كأداة ابتزاز سياسي وسط تقديرات عسكرية عرضت على ترامب تفيد بأن أي عملية لفرض السيطرة الكاملة على المضيق ستكون طويلة ومكلفة ومحفوفة بالمخاطر، ما يجعل هذا الخيار محل حسابات دقيقة داخل واشنطن. وعلى الضفة الأخرى تربط طهران إعادة فتح المضيق بإنهاء الحرب والإفراج عن أموالها المجمدة.

0: بين تشدد المواقف والجمود الدبلوماسي يبقى هرمز نقطة الاختناق الأبرز، ومع استمرار الهجمات على السفن من قبل إيران وفرض أمريكا لحصار خانق عليها تتسع تداعيات التوتر على الأسواق العالمية.
1: كيف أعادت الحرب رسم حركة الملاحة في مضيق هرمز، وكيف سيبدو الممر البحري وفق المقترح الجديد؟ التقرير التالي يحاكي التفاصيل بالذكاء الاصطناعي.
2: حركة الملاحة في مضيق هرمز كانت قبل الحرب تعتمد حق المرور العابر المكفول بالقانون الدولي، حيث تنقسم الحركة إلى مسارين متوازيين ومتجاورين، ممر دخول محاذ لإيران وممر خروج محاذ لعمان بعرض ميلين بحريين لكل منهما، يفصل بينهما شريط عازل بعرض ميل بحري واحد. وخلال الحرب انهار هذا النظام بالكامل نتيجة الأعمال العسكرية والألغام والحصار، مما أجبر السفن على اللجوء إلى مسارات طارئة توزعت بين مسار شمالي عميق في المياه الإيرانية وممر جنوبي بديل ومحاذ للساحل العماني. أما المقترح الأخير فسيكون على الشكل التالي، حيث يلغي مفهوم الممر الموحد ليقسم المضيق إلى قنوات ملاحية معزولة تلزم السفن الداخلة بالمرور عبر قناة تقع تحت السيطرة الإيرانية مقابل قناة خروج مستقلة تديرها سلطنة عمان، وكل ذلك وسط مطالب لإيران بالإشراف على عملية العبور بالكامل.
1: أكدت هيئة البيئة العمانية أنها تتابع حادثة السفينة الجانحة قرب جزيرة الغبلية بمحافظة ظفار، مشيرة إلى أن بقعة النفط وصلت إلى الساحل في جنوب شرق البلاد. كما أفادت هيئة البيئة العمانية بتأثر بعض الشواطئ في رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مضيفة أن هناك احتمال أن تتأثر الشواطئ الجنوبية في جزيرة مصيرة ببقعة النفط.
3: تسرب نفطي في البحر قد يتحول خلال وقت قصير إلى كارثة بيئية بسلبيات جمة، فالبقعة النفطية لا تبقى على حالها بل تتمدد بفعل الرياح والتيارات، حاملة معها هذا التلوث المدمر إلى كل ما حولها من كائنات حية في البيئة البحرية أو حتى على القطاعات الاقتصادية. الأسماك من أول المتضررين، فالنفط قد يلتصق بخياشيمها ويعيق تنفسها وبالتالي قد تختنق، فيما تتضرر الرخويات والقشريات وقد تتراجع قدرتها على التكاثر. أما الشعاب المرجانية والبيئات الدقيقة في قاع البحر فتعرضها المواد النفطية للتلف والاختناق، وعلى السطح تدفع الطيور والثدييات البحرية ثمراً آخر، فالنفط يغطي الريش والجلد ويفقد الطيور قدرتها على العزل والطفو، كما قد تتسمم أثناء محاولة تنظيف نفسها، وتبقى السلاحف البحرية والدلافين والحيتان مهددة كذلك كلما امتد التلوث إلى مناطق غذائها وحركتها. وإذا وصلت البقعة إلى الساحل تتوسع الخسائر، فالتلوث قد يضرب الشواطئ ومناطق الصيد ويهدد محطات تحلية المياه، بينما تصبح عملية التنظيف أكثر كلفة وتعقيدا كلما طال زمن الاستجابة. ولهذا تبدأ المعالجة السريعة، أولا حواجز عائمة لمحاصرة البقعة ومنع تمددها، ثم معدات كشط وشفط لجمع النفط من سطح الماء إلى جانب مواد تمتص النفط، وفي ظروف محددة يمكن استخدام مشتتات كيميائية تحت رقابة بيئية دقيقة. ففي التسربات النفطية كل ساعة تأخير تعني تلوث مساحة أكبر وكائنات أكثر تعرضاً للخطر، ولهذا لا تقاس خطورة التسرب بحجم النفط فقط بل بسرعة احتوائه قبل أن يتحول إلى كارثة بيئية طويلة الأمد.
1: أعلنت شركة هدف ليبيا تعرض الغرفة الرئيسية لمنطقة الغربية لعمل تخريبي وحريق، ما تسبب بأضرار مادية طالت عددا من مكونات البنى التحتية للاتصالات وأدى إلى تذبذب وتأثر عدد من خدمات الاتصالات في المنطقة الغربية. وقالت شركة هدف ليبيا أن فرقة من المهندسين والفنيين وفرق الصيانة توجهت بشكل فوري إلى موقع الحادث وبدأت أعمال المعاينة الفنية وتقييم الأضرار وتحديد المسارات اللازمة لمعالجة آثار الحريق. بعد سنوات من التوتر

0: تطر الخلافات تتجه العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا نحو مرحلة جديدة. زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بنغازي ولقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر تأتي ضمن جولة شملت طرابلس وتعكس توجها تركيا لتوسيع العلاقات مع مختلف أطراف المشهد الليبي. نتابع.
1: سنوات من التوتر والخلافات تتراجع أمام مشهد جديد في العلاقة بين أنقرة وشرق ليبيا. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في بنغازي، حيث استقبل رسميا في مطار بنينة قبل أن يلتقي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بحضور نائبه ورئيس الأركان. زيارة تمثل محطة جديدة في مسار تقارب بدأ تدريجيا خلال السنوات الأخيرة بعد مرحلة وقفت فيها أنقرة وبنغازي على طرفي نقيض في الصراع الليبي.
2: اليوم زيارة اليوم وزير الخارجية التركي هي دليل على أن هناك يعني تواصل مباشر مع القيادة العامة والتنسيق حول دعم المبادرة الأمريكية ومبادرة بولس، وأعتقد أن اليوم هذا اعتراف ضمني وصريح من الخارجية التركية ومن الدولة التركية بشكل عام. هذه زيارة لها دلالات حقيقة على مستوى الدولي والمحلي والإقليمي، خصوصا أن اليوم هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الدول.
1: محطة بنغازي لم تكن منفصلة عن جولة فيدان ليبيا، فقبل وصوله إلى الشرق كان الوزير التركي في طرابلس، حيث التقى حلفاء أنقرة التقليديين وعدد من القيادات السياسية. ومن طرابلس إلى بنغازي تبدو أنقرة حريصة على إبقاء قنواتها مفتوحة مع طرفي المشهد الليبي وتوسيع شبكة علاقاتها مع القوى الرئيسية في البلاد. وتأتي الجولة في توقيت تشهد فيه ليبيا توترا أمنيا لافتا مع استهداف منشآت حيوية في الزاوية غربا واغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري في بنغازي شرقا. في هذا التوقيت المضطرب تتحرك أنقرة بين طرابلس وبنغازي محاولة توسيع مساحة حضورها وعلاقاتها مع طرفي المشهد في وقت تبحث فيه ليبيا عن أسار ينهي سنوات الانقسام. فرج حمزة، العربية، بنغازي.
0: نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. رئيس وزراء العراق يقول لن نسمح بأن تكون أراضينا منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار. شهدت أوروبا كسوفا كليا نادرا للشمس عند الغروب، هو الأول منذ عام 1912. استمر الكسوف الكلي لمدة دقيقتين تقريبا وكان في أوضح صوره في سماء إسبانيا.

0: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
1: توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بفوزه بهدفين لهدف واحد على أستون فيلا الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جرت في النمسا. رسميا تعاقد سيلتيك الاسكتلندي مع اللاعب المصري هيثم حسن قادما من ريال أوفييدو الإسباني بعقد يمتد لأربع سنوات. فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على مواطنه ليدز يونايتد بركلة الترجيح في مباراة جرت في مدينة دبلن في إيرلندا. تعاقد الاتحاد الهولندي لكرة القدم مع الإسباني تشافي إرنانديز لتولي تدريب المنتخب الأول حتى كأس العالم 2030. تنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي الخميس بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف أبها فريق الحزم. وضمن الجولة الأولى أيضا من دوري روشن السعودي يلتقي

0: الأهلي مع الصاعد الجديد نادي الدرعية. ويستهل الشباب مشواره هذا الموسم في دوري روشن عندما يستضيف القادسية في العاصمة الرياض.
1: في نهاية نشر هذا تذكير بأبرز عناوينها.
2: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد.
1: رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أنه سيتم الرد على أي اعتداء حوثي، ويشدد على أنه ليس مع هدنة جديدة مع الميليشيا تعيد إنتاج التجارب السابقة. وزير الخارجية الإيراني يجري للمرة الثانية محادثات مع وزير داخلية باكستان في مدينة مشهد في ظل مساع باكستانية لتمديد هدنة 60 يوما. بعد جنوح ناقلة نفط، هيئة البيئة العمانية تؤكد وصول التلوث إلى بر السلطنة وتحذر من امتداده. أوروبا تشهد كسوفا كليا للشمس، هو الأول منذ نحو قرن، والملايين يتجمعون حول العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الشمسية النادرة. إلى اللقاء.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على شاشة العربية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: تتسع رقعة المواجهات الإقليمية وتقرع أجراس التهديدات للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مع تنفيذ ميليشيا الحوثي هجمات ضد سفن تجارية ونفطية في تصعيد أعاد الملف اليمني إلى الواجهة، وفتح تساؤلات جديدة حول أفكار الحوثيين ومن يقف وراء قراراتها المتهورة والمقامرة بسلامة مضيق باب المندب البحر الأحمر وخليج عدن. وفي خضم هذه التطورات يبرز صوت رجل عرف الحوثيين من الداخل، كان ناطقا باسمهم وعضوا فيما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين قبل أن ينقلب عليهم ويصبح من أبرز مهاجمي مشروعهم، وأنهم لا يعترفون بالسلام ويجب استئصالهم عسكريا بالقوة، وأنهم يعيشون لحظاتهم الأخيرة. فهل يقرأ البخيتي المشهد بواقعية أم أن خصومته مع الجماعة تؤثر في تقديراته؟ وهل يمثل التصعيد الأخير محاولة لخلط الأوراق أم دليلا على تضييق الخيارات أمام الحوثيين؟ وإلى أين يتجه اليمن في ظل هذا المشهد المعقد؟ أهلا بكم في قابل الجدل. أرحب بضيفي من لندن الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي. أستاذ علي حياك الله معي في قابل الجدل.
1: أهلا وسهلا عزيزي نايف.
0: يعني قبل أن ندخل في نشأة الجماعة وقبل أن ندخل في تاريخها وكيف وصلت إلى السلطة، دعني أبدأ أولا من آخر يعني التحديثات وما يحدث الآن على الميدان. يعني الحقيقة بأن الجماعة، تحدث عن ميليشيات الحوثي، تفتح أكثر من جبهة، يعني جبهات باتجاه السعودية تستهدف السفن الناقلات النفطية، تستهدف مطارات أيضا مدنية، تتحدث عن ما يسمونها بمعادلة الحصار بالحصار، وأيضا شق آخر وهو تصعيد تفتحه داخليا في جبهات مثل مأرب وحضرموت وهجمات ضد يعني قوات حكومية. ما الذي دفع الحوثيين هذه الأيام للعودة للتصعيد بهذا الشكل؟ هل هناك خطر استشعروه؟
1: على غير العادة قد يعتقد البعض أن قيام الحوثي باستهداف المملكة سواء في الداخل أو السفن أو استهداف جبهات يمنية أنه شجاعة منه. أنا أرى أن الأمر خوف كبير مما سيحدث لاحقا. هدف الحوثي من كل هذا العدوان على المملكة العربية السعودية وعلى كذلك بعض الجبهات اليمنية هو جر المملكة لحرب شاملة معه، والسبب أنه يريد أن يكون جزء من الحرب الدائرة في المنطقة، بحيث إذا حصل وقف إطلاق نار لاحقا ما بين الولايات المتحدة من ناحية وبين إيران من الناحية الأخرى يشمله وقف إطلاق النار مثلما شمل وقف إطلاق النار السابق جبهة حزب الله. الحوثي يريد أن يدخل ضمن هذه الجبهة لأنه يشعر أنه متى ما توقفت الحرب مع إيران قد تتحرك القوات اليمنية، قد تحصل معركة خاصة به، وهو مؤهل حاليا في هذه الفترة للسقوط بشكل كبير بعد سقوط تجربته بشكل أساسي. لذلك يسعى الحوثي من خلال هذا العدوان على المملكة العربية السعودية واختراع ذرائع مثل الحصار وغيرها التي لا يصدقها حتى الجماهير في اليمن بما فيهم أتباعه، هو يريد ربط ملف اليمن، ملف جماعة الحوثي، بملف إيران وحزب الله ليدخلوا ضمن أي تسوية، بحيث لا تستطيع بعدها للقوات الحكومية اليمنية ولا المملكة العربية السعودية التحرك ضد الحوثيين لاحقا.
0: يعني يتحدث الحوثيون بأن السعودية هي المتسبب الأول في إغلاق مطار صنعاء، يقولون أيضا بأنها دمرت ميناء الحديدة، ويعني يحاولون تسويق هذه الرواية ليس فقط للداخل، حتى في خطاباتهم يعني الأخيرة الحقيقة والتي يربطونها بكل الأحداث والتصعيد الموجود في المنطقة. يعني أولا، لأي مدى هذه الرواية تلقى رواجا داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين؟ وأنت كيف تنظر لهذه التصريحات أيضا؟
1: هذه من أضعف الروايات التي يصدرها الحوثيين، وحتى محمد عبد السلام المتحدث باسمهم لأول مرة أرى

0: كتاباته وتغريداته ضعيفة وفيها الكثير من الغباء الذي كان يطال تغريدات حسين العزي وغيره، لكن كانت تغريداته أكثر ترتيبا. عندما قام بتنزيل مثلا بعض مقاطع الفيديو التي تقول أن هناك حصار، نزل مقاطع من 2015-2016 لأوضاع قد تغيرت، أوضاع الآن حصلت هدنة، حصلت اتفاقات وفتحت كل المطارات، فتحت كل الموانئ، ولم يعد هناك أي حصار على مناطق الحوثي، وهناك آلية دولية وافق عليها الحوثيين أن يتم تفتيش السفن في جيبوتي. وعلى فكرة لا تفتش كل السفن، إنما تفتش السفن التي تأتي من موانئ قد لا تكون مأمونة، لكن السفن التي تأتي من موانئ ودول مأمونة تصل إلى ميناء الحديدة على طول، وهذا الأمر مستمر من سنوات وبموافقة حركة الحوثيين، إضافة إلى أن مطار صنعاء كان مفتوح إلى مصر، إلى سلطنة عمان، إلى الأردن، الذي أغلقه هو الحوثي بتدخله في الصراع العربي الإسرائيلي، أدى ذلك إلى قصف المطار. الناس يعرفون أنها سردية كاذبة، ومنطق الحوثيين ضعيف في هذه السردية بشكل لا يتصوره أحد.
1: قبل قليل تتحدث عن أنه يريد يعني أن يكون مشمولا ضمن أي تسويات إقليمية، وأتيت على ذكر حزب الله مثلا الذي يعني ربما ربطت لبنان وليس حزب الله تحديدا لبنان بوقف التصعيد والعمليات العسكرية فيها في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. طيب يعني من يتابعنا يسأل أن يقول كيف يريد الحوثي أن يكون جزءا من هذه الترتيبات، وفي حرب الأربعين يوما مثلا لم يشارك أو لم يكن سندا لإيران في هذه الحرب، لم يشارك فيها، لم يطلق صواريخ أو مسيرات مثل التي أطلقها مثلا في حرب إسناد غزة، ولو أنها كانت يعني على مضض أو قليلة كما يصفها بعض المراقبين.
0: في بداية الحرب كان الحوثي لا يزال خائفا ويعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد يصلون إلى المدى الذي يسقط فيها النظام الإيراني. عندما رأى أن النظام تمكن من المقاومة وأن الضغوط التي ظهرت على الرئيس الأمريكي، الضغوط الأمريكية بسبب الانتخابات النصفية وملف سياسي أمريكي طويل لا نريد الخوض فيه، اضطر الرئيس الأمريكي لخوض مفاوضات مع إيران. شعر الحوثي أن إيران تمكنت من ابتزاز المجتمع الدولي، وبالذات بعض النقاط في الاتفاقيات التي عملها ترامب كانت كارثية. عندما تم الحديث مثلا أنه تتوقف إيران عن أخذ رسوم على السفن في مضيق هرمز لمدة شهرين، وكأنها هذه النقطة إيحاء ضمني أنه بعد الشهرين من حقها أن تأخذ. المهم الحوثي قرأ هذه المعادلة يعني باعتبارها انتصار لإيران أو ملامح انتصار لإيران، ورأى أن إيقاف إطلاق النار حصل في لبنان ضمن هذا الملف، وهو يدرك أن أوضاعه صعبة وأن الأزمة الاقتصادية استفحلت في الداخل وأن هناك حراك شعبي ضده، إضافة إلى أن القوات التي تستعد من سنوات جاهزة الانقضاض على مناطقه، فيريد هو في لحظة ضعف لا يتصورها أحد، يريد بأي شكل، ولذلك يستميت ويعتدي على المملكة العربية السعودية بذرائع واهية. قصف مثلا مطار نجران وقال هناك خروجات جوية من طائرات مسيرة سعودية على أجواء اليمنية، يعني لم يكن هناك أي اعتداء، بينما هو قام باستهداف مطار مدني في دولة مثل المملكة العربية السعودية، وهو يدرك خطورة ذلك، لكنه يريد أن يربط ملفه حتى يضمن إذا انتهت الأزمة وحصلت تسوية ألا تفتح عليه معركة من جديد.
1: هناك تصريح آخر لقيادي حوثي آخر عضو المجلس السياسي والذي أنت كنت يعني جزء من هذا المجلس السياسي، سأتي للسؤال عليه أيضا، وهو محمد علي، قال بأن الحوثيين أو قال بأن اليمنيين يعني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين يعني لا يحتاجون إلى مرتبات، وبأنهم ضد الرصاص، ووصفهم بكثير من الأوصاف. الرواتب لمن لا يعلم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين لم تصرف منذ 10 أعوام، فكيف يقول بأن اليمنيين لا يحتاجون إلى رواتب، وزعيم الحوثيين يقول بأن اليمنيين جوعى ويأكلون من أوراق الشجر؟
0: لفتة ذكية منك المقارنة بين التصريحين، أما جملة اليمنيين ضد الرصاص هي حقي أنا، حق الإمام علي، اختراعي أنا، رديت على محمد علي الحوثي عندما قال اليمنيين لا يحتاجون إلى رواتب، والرواتب هي ليست ضرورية بالنسبة لليمنيين، يعني سخف من موضوع الرواتب وليس مهم. فقلت أنا في ردي عليه في أحد الفيديوهات، دائما تروجون أن اليمنيين أبطال وأن اليمنيين ضد الرصاص وأن اليمنيين يتحملون وأن فخطاب محمد فعلا يتناقض مع خطاب عبد الملك، هي مجرد شعارات وأوهام يبيعها للناس، ولم يعد اليمني يرى أفق، حتى الأحلام حطموها، حتى الناس الذين يعني مثلا أعطيك مثال، الناس الذين يخرجون في الساحات، يرى بعض الناس أن الحوثيين لديهم شعبية هائلة وأنهم يعني لديهم جماهير، وهذه الصورة الحقيقية هي مختلفة، هذه الصور العبودية، صور البطالة، صور الجوع، صور الشعب لم يعد

0: تجد لا عمل ولا وظيفة ولا دخل. صور شعبي يحشد يوميا إما للجبهات أو للمسيرات أو للمظاهرات عبر آليات مدروسة. جماعة الحوثي تدفع موظفي المؤسسات الحكومية عبر حافظ الدوام أن يذهبوا إلى هذه المسيرات، المدارس، الجامعات، أقسام الشرطة، كل مؤسسات الدولة يدفعوا بحافظ الدوام، إضافة إلى أنه يفرض على عقال الحارات، على النافذين، على المشائخ من الأرياف إرسال الناس إلى هذا المكان تحت ذرائع كثيرة. وفي نفس الوقت الذي لا يمتثل لهذه الأمور ينظر له أنه مع العدوان أو طابور خامس، ويتم تقليص يعني الاعتمادات التي تطالع أو أي ميزات من الميزة.
1: وبالتالي هذا هو سبب أن نشاهد مثلا الكثير من المسيرات التي يسمونها بالمسيرات المليونية كما يقولون يعني في إعلامهم، ويخرج الناس إلى الشوارع في ميدان السبعين وغيرها، يعني وخصوصا دائما أيام الجمعة يعني نهاية الأسبوع. هل الناس يخرجون مجبرين إلى هذه المسيرات؟ يعني أنت تريد أن تصل بنقطة النهاية لهذا الأمر؟
0: لا، الحقيقة وحتى نكون موضوعيين، لا يخرج كل الناس مجبرين. إضافة إلى أنه علينا أن نناقش الأرقام، حكاية أن المسيرات مليونية، لا يوجد مسيرات مليونية في اليمن إطلاقا منذ أحداث 2011 حتى اللحظة، وكل الناس كانوا يكذبون الإصلاح وعلي عبد الله صالح وأنه مسيرات مليونية. ميدان السبعين إذا حسبت مساحته بالمتر المربع ووضعت في المتر المربع 3 إلى 4 أفراد، الموضوع عشرات الآلاف. لا يعني أنا أزعم أنه لا يصل ما يمكن حشد داخل ميدان السبعين إلى 100,000، أزعم هكذا يعني. فهناك مبالغات. إضافة كما قلت لك، هذه الحشود أخرجها كل الزعماء الذين سقطوا، كل الأنظمة الجمعية إلى آخر أيامهم كانوا يخرجوا الناس بعشرات الآلاف. وهناك ناس ببساطة يعني لم يعد لديه عمل، لم يعد لديه أفق، يوفرون له باصا، يوفرون له بعض الأشياء الغذائية، يوفرون له أشياء فيركب معهم ويصير يحضر المسيرات. إضافة إلى أن هناك، لا ننكر أن هناك بعض الأتباع لهم أو القطيع المتأثر بخطاب هم المعادي للمملكة العربية السعودية أو لأمريكا أو من هذا القبيل.
1: يعني هل بالضرورة من يتعاطف مع الحوثي؟ أنا هنا لا أتحدث عن القيادات، أنا أتحدث عن الناس. هل بالضرورة من يتعاطف أو يقبل بوجود الحوثيين أو سلطة الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها أن يكون بالضرورة على عداء تجاه السعودية؟
0: أساساً فكر الحوثي وخطابه قائم على هذه الأجندة السياسية، مع أن الحوثي امتداد لنظام الإمامة بيت حميد الدين، لكن بيت حميد الدين تحولوا في آخر أيامهم إلى نظام ملكي وكان قريب من الملكيات الموجودة في المنطقة. لكن الحوثي الآن امتزج خطابه ما بين الإمامة اليمنية الزيدية إلى خطاب ثوري إيراني مستنسخ من التجربة الخمينية، والتي ترى أن المملكة العربية السعودية يروها هكذا يعني، ولا تزعلوا مني، أنها أداة صهيونية في المنطقة، مع أنه نلاحظ أن الولايات المملكة العربية السعودية تتعرض لضغوط من اللوبي الصهيوني لأنهم في أمريكا وحتى من الولايات المتحدة وترامب. لماذا لم يوقعوا على الاتفاقات الإبراهيمية؟ لماذا يعني هناك
1: إشكالات يعني ليس الضغوط يعني، لكن هم يطلبون من المملكة أن تنضم للاتفاقات الإبراهيمية. يعني عندما نقول ضغوط فهناك ما يمارس عليك يعني، وأنا أرد هنا يعني حتى نكون موضوعيين يعني، لأن ليس هناك طرف آخر يرد على هذه المسألة. ولكن يعني أنت يعني لفت إلى إلى إلى شيء مهم، طالما أنهم ينظرون إلى السعودية كعقيدة لدى هذه الجماعة بهذا الشكل، هذا يعني أن السلام مع السعودية بالنسبة لعقيدتهم هو حرام.
0: صحيح، حقيقة هناك هم يطلبون صح من المملكة العربية السعودية، لكن لا يمكن إنكار أن هناك بعض الضغوط، والضغوط هي متبادلة بين الدول. السعودية أحيانا تضغط لتلبية مطالب، والولايات المتحدة كذلك أحيانا تضغط، وهذا أمر طبيعي. أما من ناحية الحوثيين، أنا تحدثت مرارا وفي أكثر من فيديو وقلت هذا الكلام للمبعوثين الدوليين، أن السلام لدى الحوثيين هو أشبه بالكفر، وبالتالي هم يفرطوا من وجهة نظر عبد الملك الحوثي، يفرطون في منحة وهبة وتمكين إلهي. هم يروا أن الله مكنهم من حكم صنعاء وقد يمكنهم لاحقا من حكم مكة، ولا يصح شرعا من ناحية دينية ومن ناحية مذهبية أن يفرطوا في هذا النصر. يمكن أن يفاوضوا، يحاوروا، لكن من ناحية تكتيكية لكي يرسخوا وجودهم على الأرض، يؤدلجوا مزيد من الشباب، يتمكنوا من السيطرة أكثر، مراكمة سلاح أكثر. لكن السلام مع الأطراف اليمنية، هم يروا الأطراف اليمنية أقل بكثير من السعودية، الأطراف اليمنية يروها عملاء للسعودية، والسعودية عملاء للصهيونية، ويعني السلام مع عملاء العملاء يعد عندهم نقيض.

0: أيضاً للدين، وبالتالي خوض حوار مع هذه الجماعة من أجل السلام عبث، سواء من الشرعية أو من الإخوة في السعودية أو كذلك من المجتمع الدولي. لكن أنا تحدثت مراراً، خوضوا معهم حواراً حول الحالة الإنسانية، الاقتصاد، كيف تحييد حياة الناس، أما للوصول إلى تسوية لا تضيعوا وقتكم. أنتم تخالفون منطقة التاريخ. الجماعة الدينية بالكامل وليس جماعة الحوثي، أي جماعة دينية منطلقة من الزيدية أو من أي مذهب آخر أو من أي جهة وهي دينية وسيطرت على السلطة لا تنزل إلا بالقوة. ما في جماعة دينية تفهم في السياسة.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قبل الجدل مع علي البخيتي.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
3: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
2: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
3: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
2: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
3: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
2: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وبفصل القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
3: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
1: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
3: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: حياكم الله من جديد إلى هذه الحلقة التي نستضيف فيها الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي. يعني في كثير من المواقع التي استهدفتها إسرائيل أكثر من مرة داخل اليمن، إما في صنعاء وإما في الحديدة، يعني الحقيقة أنها فتحت تساؤلات حول مسألة أن تكون إسرائيل تخترق الجماعة من الداخل الحوثيين. يعني كيف وصلت مثلا إلى مقر اجتماع ما يسمى بحكومة الحوثيين، قتلت منهم رئيس الوزراء أيضا وبعض أيضا الذين كانوا موجودين؟ هل معقول بأن هناك اختراق وخيانة للجماعة وعمالة لإسرائيل من الداخل؟
5: أنا لا أتصور ذلك. مسألة استهداف اجتماع مجلس الوزراء لم يكن بتلك الصعوبة، وبالذات أنه عدد من الأشخاص ومن التحالفات اللي مع الحوثيين، وهي تحالفات صورية، والوزير لا يستطيع أن يعمل شيء، وكل هؤلاء لديهم أقارب، لديهم السواقين حق السيارة، المرافقين، التليفونات معهم، فالأمر كان بالنسبة لإسرائيل

0: إسرائيل يسيرا، والحوثيين لم يكونوا يتصوروا أنهم سيستهدفون هؤلاء، لأنهم يعرفوا أنهم ليسوا شخصيات مهمة، وإن كان رئيس وزراء أو وزراء هي مجرد صورة، من يحكم هو المشرف. يعني تلقى الحوثي يعمل وزير، لكن المشرف اللي هو تبع الجماعة هو الذي يدير الوزارة عمليا. وبالتالي كذلك مسألة أنهم هم ممكن يوصلوا إلى عبد الملك الحوثي لأن لديهم تقنيات عالية، لكنهم يحتاجون لأشهر كثيرة من الرصد، بسبب أولا إسرائيل دخلت في الملف اليمني قريبا، لم تكن تشعر بوجود خطر، لا يوجد لديها داتا ولا معلومات كثيرة. كذلك يصعب اختراق المناطق اللي فيها الحوثيين، بعكس لبنان البلد الصغير، المساحة الجغرافية معدودة، التكنولوجيا موجودة في طوائف متعددة، اليمن مساحة هائلة وهناك منطقة كبيرة يسيطر عليها الحوثي وموجود فيها منذ حروب صعدها الأولى، ويصعب على الإسرائيليين اختراق هذا المجتمع.
1: لاحظت الحقيقة أنك دائما تذكر في كثير من منشوراتك أسماء قيادات حوثية بارزة، يعني مثل حسين العزي ومثل عبد الملك العجري وبعض الآخرين. يعني ما يظهر لي الحقيقة، يعني أنا صحفي وتعرف دائما أقرأ الأمور ليس بظواهرها حتى في بواطنها. أنا كلازلت تتواصل مع الجماعة إلى الآن؟
0: أي والله، عاد آخر رسالة الصبح
1: تتواصل معهم؟
0: يعني أنا واحد بس مشتيش أقول من هو.
1: لا قول لنا.
0: نعم أكيد أتواصل معهم وهذا أمر، لكن نتواصل والله والله والله جد، يعني
1: لا بس يعني أنت معارض للحوثيين ومناهض وتدعو إلى اقتلاع واجتثاثهم بالقوة وتتواصل معهم؟
0: ما هو خليني أقول لك، ما هو بنتواصل، جزء كبير من التواصل أحيانا بيكون سب وشتم ولعن. شوف أنا لا أقطع بصراحة، وأنا ما لا أدري هل هو مناسب أقول، أنا أحبهم، أحب عبد الملك العجري، أحب حسين العزي، أحب محمد عبد السلام، أحب كل من عاشرتهم ولا أكره أحدا. أنا بيني وبينهم مشكلة سياسية، ولذلك سأتشفع لهم إذا إذا إذا سقط النظام، وسأخوض معركة حتى لا يضار أهلهم.
1: بس حقيقة أستاذ علي، هم سببوا آلام لكثير من الناس، يعني من قتلوهم، من رمّلوا،
0: والله يا عزيزي،
1: من قطعوا عنهم الرواتب، من وضعهم في وضع يعني غير جيد. هذه المسألة يعني
0: أنا أعرف، لكن بصراحة أنا لدي نظرة فلسفية مختلفة، أن الحوثيين في مكمن ما هم ضحية. لو غزيت صعدة بالجامعات، بالمعاهد، بالأشياء الجميلة، لما وجد فكر حسين الحوثي مكان لكي يعمل في صعدة أو ينتج. لكن للأسف نظام علي عبد الله صالح ترك هناك صراعا مذهبيا داخل صعدة، وكان يرتاح لوجود صراع مذهبي ويدعم ذلك الطرف وذلك الطرف، فأنتج هذا الصراع المذهبي هذه الحركة. ولو أدار علي عبد الله صالح الدولة وقتها بنظرة مختلفة وغزا صعدة بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا والأشياء الجميلة، لا سخر الناس من عبد الملك، من
1: لكن أتى
0: حسين الحوثي على بيئة.
1: بالمناسبة أستاذ علي، يعني وأنت تيت على ذكر علي عبد الله، عذرا على المقاطعة، أنا ودي أستغل وجودك وما توقع من الدقائق الأخيرة، يعني بمناسبة الحديث عن الرئيس الراحل عبد الله صالح الله يرحمه، من الذي أصدر أمر بقتله؟ أكيد لديك معلومات.
0: هي ليست معلومات لا تحتاجها، وعبد الملك الحوثي وصل إلى مرحلة وجد أن علي عبد الله صالح هو الخطر، فكان يخشى أن يسافر أو يخرج إلى منطقة أخرى وسيشكل عليه خطرا كبيرا. أنا كتبت قبل مقتل علي عبد الله صالح مقال بشهرين، قلت رأس صالح أينع وحان قطافه، ما حد صدقني. كانوا المؤتمرين يعتقدوا أنهم بالتذاكي حقهم وبالحذق حق علي عبد الله صالح أنه يمكن أن يستمر مع الجماعة. والله أني نصحت الرئيس السابق الزعيم، وكنت أتحدث مع مكتبه يعني في بعض الرسائل، وأحيانا أتحدث معه شخصيا، قلت له إذا أردت أن تقاتل الحوثي لا تقاتلهم من داخل صنعاء، أخرج إلى أي منطقة، لكن كان رأسه يابس، قال أنا ما بأسر شي مارب عند الإصلاح، يعني زعلان من الإصلاح وعلي محسن، ولا بروح السعودية. قلت له يا أخي أخرج حتى إلى منطقة محايدة، والتقيت به مباشرة، وللأمانة المملكة العربية السعودية سعت بشكل كبير إلى أن يخرج الرئيس علي عبد الله صالح، مع أنه عندما كان متحالف مع الحوثيين هم أوجعوه وأوجعهم، لكنهم كانوا يسعون بشكل حثيث لأنه يا أخي خرج، ما بنحطك عند حد يزعلك، خرج إلى منطقة حتى محايدة ونحن سنعمل لك ما تريد. لكن للأسف الرجل هو خاض المعركة التي يريد أن يقتل وهو يقاتل جماعة الحوثي، وبالتالي الذي أصدر القرار بالتخلص من وجود علي عبد الله صالح وليس من شخصه فقط هو عبد الملك الحوثي حتما.
1: لأن بعض المعلومات يعني التي بحثت عنها وسمعت عنها بأنهم كانوا يريدون اعتقاله وليس قتله، يعني

0: يعني بشكل بشكل مباشر في تلك اللحظات يعني. لذلك أنا سألت من الذي أصدر القرار إذا كان هناك من يريد اعتقال الرجل وجلبه إلى مكان ما، فلماذا يقتل؟
1: أتوقع أنهم يعني هم كانوا يريدوا أحد أمرين، إما اعتقاله أو قتله إذا اضطروا لذلك. المهم أن الأمر الصريح الذي صدر حسب توقعاتي أنه لا يخرج علي عبد الله صالح خارج المنطقة مهما حدث، لأنهم يشعرون بخطورة هذا الرجل. طيب قبل ما ينتهي الوقت دعني أحدثك عن موضوع البطانية وقدر الضغط أو الضغطة، لأنك تعتقد أن الأمر مزحة.
0: هو ليس كان مزحة في تويتر يعني، أنا قرأتها أو في إكس عفوا.
1: أنا حاليا يعني استخدمتها كطرفة، لكن حقيقة وراءها مأساة. يعني أنا ذهبت في اعتصام عندما اعتقل الله يرحمه القيادي الإصلاحي محمد قحطان، فأتى أبناءه وزوجته الكريمة إلى منزلي وذهبنا إلى اعتصام، وأخذت زوجتي وأطفالي في هذا الاعتصام حتى تكون أسرة محمد قحطان تشعر بالاطمئنان لوجود حتى زوجتي وأطفالي. وذهبنا للاعتصام وللأسف أتى الحوثيين ضربونا واعتدوا علينا، واتصل لي حسين العزي وإحنا في الاعتصام كان يقول يا علي رحلك بايكسروك، وأنا ما نش فاهمش بايكسروك. للأمانة حسين العزي يعني كان معي وصادقا معي في تلك اللحظة، كان يقول ابعد الاعتصام بايكسروك. بعدين فهمت لاحقا إيش الكسر، أنه جناحهم العسكري خلاص قرر أنه علي البخيتي هذا وأسطورته يجب أن يعني تذل أو تهان. فأتى بمجموعة نسوة وضربوني وحتى صوروا، والله صوروا الضرب. صوروا هذه المشاهد وحدثوا عبد الملك الحوثي وأنا في صعدة عنها، وقال سننصفك وسنعيد حقك، وكله كان كذب. حسين العزي عندما فاوضني، عندما قلت له يا أخي ارجعوا الأشياء اللي أخذتها مني ارجعوا كذا، كان يفاوضني أنه اعتذر، لأني قلت له للأسف أنا غلطت، قلت البطانية اللي شليتها والمتكة اللي شليته بحول أيقونه وأعمل له برواز وأعلقه داخل البيت، فما زرد يديهن مع أنهم نقلوا أغراضي اللي نهبوها سلمت الحسين العزي، وقال لي أنها عنده معني، واخذت اكل على فكره وحراضي يمنيه واخذت حاجات كثيره. وللاسف كان يبتزني صديقي، كان يقول لي ارجع واصدر بيان ونحن سنعيد هذه الاغراض. البيت حقي لما نهبوه الاندال مرسلوا حد ثاني، كلفوا محمد اخي يدخل.
0: محمد اخوك هو اللي
1: يدخل ينهب البيت.
0: هو اللي نهب بيتك.
1: نعم محمد اللي قاد العملية، وهو أعتقد لم يكن يريد ذلك، لكنهم كلفوه حتى يزرعوا فتنة إلى الأخير. هذه الجماعة التي تفعل هذا الشيء بالذي ناصرهم وعمل معهم فقط لأنه انتقد جرائمهم، انتقد يعني المجلس الذي نهبوه معي صور أنا وحسين العزي وعبد الملك العجري وإحنا جماعة متماسكين وبنضحك، ورجعوا ينهبوه. تخيل عندما تجد عفش منزلك وسرير نومك وسرير أطفالك موزعة في بيوت قادتهم، يعني كيف نتحمل هذه
0: يعني الحقيقة أنها لحظة يعني كانت قاسية، أن من نفذ مثلا هذه العملية هو أخوك وشقيقك محمد، وأنت دائما تكتب عنه وتغرد عنه في موقع إكس في أكثر من مرة، تصفه أيضا أحيانا بأوصاف بوالي دمار لأنه محافظ دمار يعني. ومرة أتذكر بأنك قلت يعني مع كل ما حدث بأنك إذا سقط الحوثيين ستأخذه للعلاج. أبغى أعرف العلاقة مع محمد
1: والله مش بس محمد، حتى حسين حتى عبد الملك حتى أي واحد. والله أني كتبت لحسين قلت يا حسين إذا في الأوقات اللي أيام معركة الحديدة وكل ما وأيام المعركة لما كانت في نهم وكانت القوات الحكومية قريبة على صنعاء، كنت أقول يا حسين أنتم نهبتم بيتي، لكن والله ونهبتم بيوت الناس وفجرتهم، والله أننا لن نقبل أن تمس منازلكم وأن تمس أسركم وأن يمس أي ممتلكات لكم التي تملكتوها بشكل مشروع، وأنا أول من سيقف معكم إذا حصل مثل هذه الأشياء. وأنا بالنسبة لي والله مع كل الأشياء اللي حصلت

0: لست حاقدا على أحد، يعني لأني أعرف أنه في النهاية هذه الأفكار المتخلفة هي موجودة في المجتمع اليمني ونتيجة أخطاء في الماضي لم يتم إخراج هذا المجتمع من البيئة التي أفرزتهم.
1: أستاذ علي، أنا أشكرك، أشكر وجودك معي اليوم في قابل الجدل. يمكن إحنا شفنا وجه جديد لعلي البخيتي، يعني لم يكن من مسبوقا يعني أن تشاهد علي البخيتي وهو يذرف يعني الدموع على كثير من المواقف اللي حدث، لأنك مثلا دائما تتندر على ما يحدث أو تكتب ربما أرى، لكن هذه المرة ربما الصورة كانت مختلفة. عندما يتذكر الشخص ويعود بالذاكرة إلى ما حدث، فيعني يتحرك عاطفيا وتتحرك المشاعر باتجاهات مختلفة. أشكرك، أشكر وجودك معي الليلة في قابل الجدل.
0: العفو وشكرا لك.
1: مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من قابل الجدل مع الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي من لندن. الأسبوع المقبل نعود بحلقة جديدة من قابل الجدل. تتابعوا ما تبقى من هذه الحلقة دائما على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: ماذا عرضتم على التراب كي يدخل معكم في السلطة؟
1: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع الدكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصياً؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على الشاشة العربية.
3: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
4: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
4: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
4: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصال القرآن.

0: الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة

تتجاوز 30 عاما، وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن التطور الأهم في المشهد العسكري الحالي هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشددا على أنه لن يكون هناك أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع. وأوضح العليمي أنه ليس مع هدنة جديدة مع الحوثي تعيد إنتاج التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الهدنة بالنسبة للحوثي تمثل مرحلة إعادة بناء لقدراته العسكرية والعودة للحرب. كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN عن طلب وزارة الخارجية الأمريكية من سفارتها في الشرق الأوسط وضع خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين لفترة قد تمتد لأشهر في ظل استمرار الحرب مع إيران. وبحسب مصادر CNN فإن الخارجية الأمريكية تدرس خططا للحد من تشغيل بعثاتها مع تقليص مهامهم الدبلوماسية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل هائل من 130 إلى 26 سفينة يوميا وسط تصاعد المخاطر. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن نتيجة للأزمة المتزايدة ارتفعت تكاليف التأمين للرحلة الواحدة بمقدار وصل إلى 10 ملايين دولار. أعلنت شركة هاتف ليبيا تعرض الغرفة الرئيسية لمنطقة الغربية لعمل تخريبي وحريق، ما تسبب بإضرار مادي طالت عددا من مكونات البنى التحتية للاتصالات، وأدى إلى تذبذب وتأثر عدد من خدمات الاتصالات في المنطقة الغربية. شركة هاتف ليبيا قالت إن فرقا من المهندسين والفنيين وفرق الصيانة توجهت فورا إلى موقع الحادث وبدأت أعمال المعاينة الفنية وتقييم الأضرار وتحديد المسارات اللازمة لمعالجة آثار الحريق. شهدت أوروبا كسوفا كليا نادرا للشمس عند الغروب، هو الأول منذ عام 1912. استمر الكسوف الكلي لمدة دقيقتين تقريبا وكان في أوضح صوره فوق سماء إسبانيا وفرنسا.